يتكل على كلام الحكمة الإنسانية المقنع بل على برهان الروح والقوة. وبيقول أيضا أنا كنت مش عم أتكلم معكم إلا بهذه الحكمة الإلهية لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين. من الكاملين؟ الناس المؤمنين الناضجين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. فأعلنه الله لنا نحن بروحه. ليه؟ لأنه نحن عندنا فكر المسيح، واللي عنده فكر المسيح فلازم يكون عنده روح المسيح. طيب، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. اللي عنده الروح القدس بيقدر يتكلم كما لو أنه شايف بعيونه، كأنه عم بيشوف أمر واضح. الناس ما بتصدق، بيقول لك أنت منين بتعرف؟ شو عرفك؟ أنت متكبر، أنت مغرور، أنت جاهل مثلا. لا لا، ما هو روح الله الذي أعطي لنا باسم المسيح صار يساعدنا نقدر نكشف حتى الأعماق، أعماق الله. بمعنى يعني طبعا أنا ما بقدر أعرف كل شيء، بس أنا بقدر أعرف كل ما هو معطى للكنيسة من مواهب، من خدمات، من أمور، من توجيهات، من إرشادات. أنا بقدر أعرف فكر الله أنه الله بحب الإنسان جدا ويريد خلاص النفس البشرية. الله قدوس، وبقدر أعرف أشياء كثيرة. بقدر أعرف الأسرار الإلهية، لأنه سر الرب لخائفي وعهده لتعليمهم. فبقدر أعرف لأنه عندي الروح القدس. بعدين بيقول أيضا لأن بعدد 11 بيقول: لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ كل واحد بيعرف نفسه. هكذا أيضا أمور الله، أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. الآيات الكتابية والأمور الكتابية نقارنها مع بعض. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأن عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. شخص طبيعي سمع كثير. وبعطي مثل سريع. بولس لما كان عم يتكلم بعظمة وحكمة إلهية وكان مقيد قدام الملك أجريباس، وكان فيليكس الوالي، لا فيستوس، كان فيستوس مش فيليكس، لأن فيليكس واحد تاني، كانوا طبعا هو كان محكوم على دور العهدين هودي. ففيستوس بيقول له: الكتب الكثير يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى هذيان. قال له: لا، يعلم الملك أني أنطق بكلمات الصح. أنا بعرف شو عم بحكي، والملك بيعرف أن اللي أنا عم أقوله صح، لأنه مكتوب بحسب كتب الأنبياء. هل تؤمن أيها الملك بالأنبياء؟ قال له: يا بولس، أبي قليل بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. عم يحكي بسلطان إلهي. هذاك الجاهل فاستوس والي، وكان بولس مقيد بسلاسل، قال له: الكتب الكثيرة. في ناس كتير بتفترض أنه نحن لما نتكلم بأمور عالية ونتكلم بما هو من فوق ونقبل كلام الله وبوعيه بصحه، بفكروا الناس أنه نحن زي ما تقول حدا ضحك علينا، تلخبطت الأمور معنا، غسلوا دماغنا، لأنه عم نحكي بلغة مختلفة. شو قصدي بلغة؟ نحكي لغة الناس، بس عم نحكي بمفاهيم سماوية.

رفيعة عالية جدا جدا فوق الرؤوس والعقول. لكن هذه الأمور محتاجة لشخص يكون فعلا هو عطشان وباحث عن الحق، فحينئذ يسمع، لأن كده المقدس بيقول الذي من الله يسمع لنا. الشخص اللي حابب يتعلم والذي هو من الله بيسمع، لكن الشخص مهما كان عنده إدراك بيعتبرك جاهل، بيعتبرك جاهل. وبعدين بيقول كتاب مقدس وأما بيقول لك الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة، جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. كل شيء يحكم بإرشاد الروح وبتوضيح الروح القدس. بيقول لك وأما الروحي، الإنسان المؤمن الروحي، فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد. ما حدا بيقدر يضحك عليك ويسيطر عليك. ليه؟ لأنه أنت عندك مسحة من القدوس، ما حدا بيقدر يضلك، لأنك أنت مساق ومقاد بروح الله بناء على كلام الله وتعليم الرسل. بيقول لك مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فنحن مبنيين على التعليم الكتابي، مش على التعليم وتقاليد الناس وفلسفات الناس. وساعتها بيقول لك لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه. وبعد شوي برجع بحط بولس الرسول بيقول وأما نحن، ما حدش عارف فكر الرب إلا نحن، وأما نحن فلنا فكر المسيح. الرب يبارك هذه الكلمة باسم الرب يسوع ويعطينا نعمة. مين اللي عنده فكر المسيح؟ كيف بنعرف أنه هذا الإنسان عنده فكر المسيح؟ هلأ كلنا نحن من حين لآخر عندنا بعض الضعفات، بنتشوش أحيان، لكن الشخص اللي سكن في روح الله صار عنده فكر المسيح، ولهذا المسيح له كل المجد. شو كان عنده فكر؟ شو كان عم يفتكر؟ مثل ما بيقول لك فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، بحسب فيليب 2. شو فكرك يا يسوع المسيح؟ فكره هذا الفكر، يعني كل شيء افتكر فيه المسيح، كل شيء المسيح عمله وحبه ودعا إليه وعلمه، هذا الفكر وعاشه. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. شو هو؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، يعني اتضع، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله بكابن الإنسان بإنسانيته، لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجد باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن هذا فكر المسيح، هو الله بس قرر كالأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس، لأنه الله واحد بس مثلث أقانيم في جوهره، قرر الأقنوم الثاني أن يفدي البشرية بدم أو بجسد بشريته، ومرة بيقول بدم بشريته. فقرر نزل على الأرض، حل بأحشاء العذراء مريم بقوة وسلطان الروح القدس، ولد وصار بشرا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. ويوحنا 1:14 يعني كلمة شهيرة. فهذا الرب الإله عم بيقول الوحي المقدس فليكن فيكم هذا الفكر، يعني اتضع، إخلاء النفس. طب وبس خلص الاتضاع؟ حلو الاتضاع، من اتضع؟ لا مش بس هيك، وضع نفسه وأطاع. في طاعة. وبعدين ليش عملها؟ لأنه لمجد الله ولخلاص البشرية. معناتها شو معناها يعني؟ يعني مليان محبة ومليان غيرة على مجد ربنا. يعني بهالكم آية في عندك مليون شغلة. فتعال نحن نشوف، بدي أنا يعني بدي أقرأ قراءات ونعلي عليها بسرعة تنشوف قديش مهم أنه لازم نفحص أنفسنا ونعرف إذا كنا عن جد عندنا روح المسيح وعندنا فكر المسيح أم نحن مخدوعين. لأنه بصراحة هالأيام يعني مثل ما قال الكتاب المقدس عن كلمة الله، مال التبني مع الحنطة. كلمة الله صارت بين الأنبياء الكذبة، وكل واحد يحكي وكل واحد يعلم، وبعدين بالنتيجة تكتشف أنه في ناس كتير ما خصهم بربنا، حفظوا طريق الإيمان
وعاشوا بين الناس

مثل حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة على أساس بين المؤمنين مؤمنين، كانوا في الجماعة لكن ليسوا من الجماعة، كانوا في كنيسة الله يعني الشعب الرب لكن لم يكونوا من جسد المسيح، أي في كنيسة المسيح كجسد المسيح. قدموا بس قدموا للظهور، كذبوا على الروح القدس بعين ما بتستحي، كذبوا على الله وعلى الرسل، حاولوا يخدعوا الرسل ويخدعوا الكنيسة الأولى. فشو كانت النتيجة؟ امتدت يد الرب عليهما ومات الأول اللي هو الزوج حنانيا قدام بطرس وقدام الكنيسة، وماتت زوجته بعد 3 ساعات لأنه كانوا مصممين أن يفعلوا الشر والخطية. شو القصة؟ كانوا عم بيشوفوا الناس عم تقدم وبتقدم بتبيع بيوتها وبتقدم الفلوسها حتى المؤمنين اللي مش قادرين يعيشوا، كان لأن في اضطهاد كبير على الكنيسة في أورشليم، وطردوا ناس كتير من المجامع اليهودية وحرموهم من حقوقهم المدنية. فشو صار لازم يعملوا هون؟ صاروا المؤمنين يساعدوا بعضهم ومليانين بروح الرب. فبيقول لك حنانيا لما شاف القصة كله عم بيقدم ما قالوا عين ما يقدم، قال لك بكرة بيحكوا علي، باع الحق له في بقلبه بيت. بيسأل الروح القدس كشف لبطرس قال له يا حنانيا لماذا كذبت على لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل كذبت على الله، لأن الروح القدس هو الله. ليش عملت هيك؟ المهم بالنتيجة طب ومات. زوجته اجت بعد 3 ساعات قال له قولي لي أبي هذا المقدار بعته مال الحقل؟ قلت له نعم بهذا المقدار. يعني لو قلت له إيه بتحس كأنه متردد وخيفاني من ربنا وحاسس أنه في كذب، يعني إيه عارف كيف؟ مش مثل نعم بهذا المقدار، عين وقحة ومصممة أن تعمل خطية. طبت وماتت. قال لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا الأرجل الذين حملوا زوجك على الباب وسيحملونك أنت أيضا. يلا طبت وماتت، لفوهن ودفنوهن. ليه؟ لأن الروح القدس كان عم يشتغل بقوة في الكنيسة الأولى حتى ينقي الكنيسة من الألعاب، وكل واحد يدعي أنه هو مؤمن وهو إنسان هو مليان بروح الرب. الله بغربل الناس، بغربل النفوس. فعشان هيك حتى نعرف نحن هل فعلا نحن عندنا فكر المسيح، ما بدناش نحكي على حالنا. وأنا قدام الرب مسؤول، قدام كون كمعلم في الجماعة، إذا ما علمتش بكلمة الحق بالاستقامة أنا الرب حيعاقبني. أنا مش حسير حد، أنا بحكي الحقيقة حتى من أجل رحمة نفوسكم. ونشكر الرب لأجل اللي مخلص وعنده روح المسيح وعنده فكر المسيح، نشكر الرب. بس افترض أنت ما عندك روح المسيح وما فيك فكر المسيح، مش لازم تعرف حالك قبل ما تموت وتعدل أمورك تقول ارحمني يا رب باسم المسيح يا رب أنا مخدوع؟ ما في ناس كتير خدعوا نفوسهم، بيقول لك مضل يعني ضال ومضل، يعني هو ضال وبضل وبصدق حاله. فبيقول كتاب مقدس أول بادئ دي أمر مثل بيقول له جاء نيقوديموس بيوحنا 3 لعند المسيح قال له يا معلم نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يفعل هذه الآيات اللي أنت عم تعملها إن لم يكن الله معه. دغري الرب قال له شو؟ قال له الحق الحق أقول لك يا نيقوديموس معلم إسرائيل كان ينبغي أن تولد من فوق، ما لم يعني إن لم تولد من فوق فلن ترى ملكوت الله. فإذن لازم نولد من فوق. الولادة هي إشارة على مرتبطة بالخليقة الجديدة، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، والخليقة الجديدة قادرة أن تطيع الرب، قادرة أن تعمل مشيئة الله. ليه؟ لأن الإنسان الطبيعي لا يقدر أو لا يقبل ما لروح الله، كل شيء بيطلبه ربنا ما نقدر نعمله. ليه؟ لأن احنا عنده جهالة ما بيقدرش يعملها. لو بده يمثل بيمثل إلى مستوى حنانيا وسفيرة بس مش من الجماعة. وعلى فكرة غالبية علماء اللاهوت غالبيتهم من المعاصرين والحديثين والقدامى من اللاهوت بيقول لك إنه ماتوا تحت التأديب. بعض الأشخاص بيقول لك قد يكون مش تحت التأديب سوري ماتوا وهلكوا. بعض الأشخاص بيقول لك قد يكون تأديب ومش الحال، لكن علماء اللاهوت غالبيتهم يعني أنا عندي أسماء ما رح أخسر وقت بيقول لك أسماء كتير عندي بيقول لك لا ماتوا تحت يعني ماتوا وهلكوا لأنه كانوا مش مخلصين بس كانوا مندسين في بين الجماعة. وبعض الأشخاص بيقول لك وهذه علامة على أنه كان دخلاء في وسط يعني شو بسموها لفيف يعني بمعنى

في وسط الجماعة. يعني الكنيسة الأولى مع كل الحرارة الروحية التي كانت بالكنيسة الأولى كان في ناس لفيف في وسطهم. ناحية تانية كان في سيمون الساحر في وسطهم ولا ما كان؟ سيمون الساحر طلع أكبر شرير وقاوم الإيمان المسيحي جدا وقاوم اسم المسيح وادعى بروما لأنه راح على روما من السامرة على روما أنه هو المسيح أنه هو قوة الله. وعشان هيك أمبراطور من الأباطرة بناله قبر وكتب عليه هذا هو قوة الله، قوة الله صور لأنه خدع الناس وادعه وكان يعمل سحر، ترك السحر ومشي مع فيليبوس المبشر. لما شاف بطرس عم بيحط إيده هو ويوحنا الحبيب، هو ويوحنا الحبيب على الناس ويحل الروح القدس أعطاهم فضة، قالوا هذا هيدي فضة، ها هيدي دراهم، أعطوني أنا السلطان هيدا، أعطياني هذا السلطان حتى كل من أضع يدي عليه يحل ينال الروح القدس أو يحل عليه الروح القدس. طلع في بطرس هيك ماشي معهم عم ببشر واحد عم يعطي نص بيته إذا جاز تعبير، اختلس من ثمن الحقل ما بعرف ليش أعطى بس أعطى، يعني بحق له وأعطى، اختلس من الثمن بس عم يعطي بكمية كبيرة. وواحد تاني عم ببشر ولما بيوقفوا بيكونوا بالأعداد بيقولوا يا أخ سيمون صلي لنا، بيصلي لكن إنسان قلبه أعوج فاسد بحسب عمل رسل ثمانية. بيقول له لتكن بطرس، بيقول له لتكن معك فضتك للهلاك، ها لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، تب عن شرك هذا عسى أن يغفر لك فكر قلبك لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. تاب؟ لا ما تابش، بس ما كان عم يبشر، كان ماشي مع بوق مع فيليبوس بإحدى مدن السامرة وعم يبشر عادي ويعني رفيق فيليبوس، وفيليبوس كان يعمل عجائب باسم المسيح وشيء عظيم كان، فيعني كان رتبة مرموقة. يا أحبائي كم من الرتب المرموقة ما طلعت أمينة وما طلعت وفية وما طلعت حقيقية. فهون بيقول له لازم تولد من فوق. النقطة الثانية بسرعة لأنه الوقت سريع، هو لو بجمد الرب الساعة نقرأ الإنجيل ونوعظ كله وما منحس بالوقت، بس الرب ما بده يجمد الساعة. طيب فكر المسيح، كيف نعرف أنه عندنا فكر المسيح؟ لازم يكون عندنا اتحاد كامل بالمسيح. يوحنا 15 بيقول الرب يسوع أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، بيحكي مع التلاميذ وبيقول له النقطة 4، أنا بدي أعجل الآيات، بيقول له نثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من نفسه من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. طب ممكن واحد يدعي أنه أنا في الكرمة أي في المسيح، بس إذا مش عم بيكون مثمر، يا رب أعطينا الثمر باسم المسيح، يا رب أعطينا الثمر. بيقضي الواحد حياته سنين عمره بتضيع وما بيربح نفس واحدة، وبالكاد يبشر نفس وبالكاد يكون قلبه مع النفوس اللي مات لأجل المسيح، وبيقول لي أنا في الكرمة أنا في المسيح. مكتار من المسيحيين، ملايين المسيحيين الإسميين بيقول لك أنا في المسيح، بس نصاب حرامي وبيع مخدرات وبيجي على الكنيسة وبيصلي وبيحط شوية فلوس وبرقي ضميره بالكنيسة. بسرعة تانية علامات اقتناء فكر المسيح نراها بتجديد الذهن، في ذهن متجدد. ليه؟ لأنه إبليس ذكي، واللي بيدير إذنه لإبليس وبكون مش مخلص بيعلمه حنكة روحية بتقول عجيب، هذا بتقول هذا مؤمن عم يتكلم كلام الرب، عم يتكلم كلام الرب. كيف جيحزي لما كان ماشي مع أليشع وكان نصاب حرامي وكذاب، حي هو الرب بيحكي بتقول دي مخلص، بس الرب كشفه. شخص ذهنه بليد لا يتجدد، والكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله المرضية الكاملة الصالحة. بده يكون فكرك مجدد. ليه؟ لأنه لما كنت أنت مبتدئ في الإيمان كنت بعمر روحي معين، إذا بتضلك بذات العمر الروحي المعين معناتها في شيء خطير، في إعاقة روحية تعطي علامة جرس إنذار، في شيء غلط. ليه؟ لأنه مشي مع المؤمنين حفظ طريق الإيمان، حفظ صار يحكي لغة الإيمان ويعمل عادات المؤمنين. مثل زوجي، امرأة بتجي مع زوجها مؤمن على الكنيسة تقعد

100 سنة وبتضل مثل ما هي ومكانك راوح، أو زوجي بيجي مع زوجته على الكنيسة من حين لآخر، خي صار حافظ بعض الأشياء وهو ذكي، تقعد تحكي معه بيحكي معك بالكتاب، بس ما في شيء، ما في شيء فارغ. من أجل ذلك لازم يكون في عنده ذهن متجدد، بيسمع كلمة الله بيبكي بيقول يا رب سامحني، سامحني يا رب أنا مقصر يا رب، باسم الرب يسوع قلبي بيلتهب لما بسمع كلمة الله. إذا كنت جينيوان جدي، بس إذا ما كنت جدي بسمع بسمع بسمع بسمع بعبي معلومات وممكن سمع لك الوعظة بس ما في شيء. طب إذا أنت ما انتبهتش ورحمت نفسك، إذا أنت مش عم ترحم نفسك مين بده يرحمك بعد؟ ما ربنا عم بيكلمك وأنت ما بدك تتكلم تسمع. النقطة الرابعة، أوكي، نحن قلنا نحن تجديد الذهن بحسب رومي 12، ما قريتش أنا رومي 12، بيقول لك أنه تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني رومي 12:2. النقطة الرابعة، علامات اقتناء فكر المسيح نراها بالطاعة لمشيئة الله. متى 26-36 لما بيقول الرب يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. مش إرادتي أنا، طاعة كاملة مطلقة. كم من المرات عملنا كما يقول الكتاب، عملنا مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين، لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحييكم مع المسيح. فإذا نحن كنا نعمل مشيئات الجسد والأفكار لما كنا مش مخلصين، لما صرنا مؤمنين صرنا نقول له نعم يا رب كلامك أمر ونحن منطيح من قلبي يا رب ساعدني أطيعك. ليه؟ لأنه لا يمكن الرب يطلب مني شيء للضرر، لا يمكن. المسيح ما قرينا عنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني شو موت الصليب؟ موت العار وحمل الخطايا وهو القدوس، والناس تتهجم عليه وتتطاول عليه ويتكلموا عليه. حتى بيقلك بمزمور 69 بيقلك أنا صار على لسان اللي بيشربوا خمر وشاربي المسكر، أغاني شاربي المسكر بيقول، يعني بيحكوا عن المسيح، شفت لك هذا أجا وقبل المسيح وفدانا ومجد الله. طيب نقطة خامسة، علامات اقتناء فكر المسيح نراها بالمحبة العملية وليست الكلامية، المحبة المضحية، المحبة البادلة. لوقا 23 لما المسيح كان معلق على الصليب منشوف علق، ليش تعلق على الصليب؟ حتى يخلصنا. طيب أنت جاي تخلصنا ونحن عم نهينك ومتهجم عليك ومنتحداك ومنقول عنك مضل ويا ناقد الهيكل انزال وبتحدوه، شو بدي بهالشغلة؟ يلا روحوا بدي يخلصكم، الله لا يردكم، روحوا انزلوا على جهنم، صح ولا لا؟ أتصير معي؟ يعني they get on my nerve، يعني شو بسموه، يحرك لي أعصابي؟ بتكبر براسي بنزل على الصليب، افترض يعني حلوا عني الله لا يردكم، يلا روحوا. لكن لا، معلق على الصليب، ما خلوا شيء إلا ما عملوه معه قبل ما يوصل على الصليب كل حياته كابن الإنسان، وحتى وصل على الصليب وضل ثابت في فكره، فكر الفداء، فكر فدائي كفاري تكفير عن خطايانا ولمجد الله الآب أيضا. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كيف مش عم يعرفوا وش عم يعملوا؟ شاف الرب أعماق أعماق الظلم الروحي اللي في الإنسان. لك واحد بيكون ذكي وبيهاجم مخلصه، بس لما بيكون غرقان بيتمسك بغرق معه ناس. أنا مرة كنت عم خلص واحد شخص قريب، بس أنا ركضت وكان بنهر والنهر كله حجار وبحص، بتعرف البحص، ركض أوصل لعنده، وقبل ما أوصل لعنده وصلت على المحل العميق ورميت نفسي، بس أنا عم بلهت تمسك فيي، وجهه كان مثل هيدا اللون، خلص تمسك فيي خنقني، صار يركب علي وعكتافي، مش قادر أقول له ما أنا صرت تحت المي، أنه تركني حتى خلصك. ابتسام واقفة مع ناس كتير فوق، قالت لهم حدا يعمل شيء، حدا يرمي له أصبة، يعني أنا تحت المي خلص أنا ميت، وعم أقول بقلبي يا عمي أنا بسبح وبدي موت، يعني أنا بدي أسبح بدي موت غريق وأنا بسبح، كان قتلني. إنسان عم بخلصك وانت عم تركب عليه يعني بتقتله وبتقتل حالك، اذا جاز تعبير انت عم تتحدى المخلص وبتقول له انزال،
شو معناتها؟ يعني إنسان أنت في عمق أعماق الجهل والظلمة الروحية ومش عارف أنه

عم تهاجم المخلص الأوحد اللي قادر يغفر لك خطاياك. وبدون المسيح لا مغفرة لخطايا الإنسان. لو بتعمل 100 حسنة وحسنة ما في شيء، ما في شيء بيغفر الخطايا إلا دم المسيح، لأنه مكتوب بدون سفك دم الذبيحة لا تحصل مغفرة. بالآخر شخص الله يوجه له الخير ويربي باركه، هلا انا يعني اجى على بالنا الله يباركه باسم المسيح ويخلصه، يخلص نفسه وبيته وعائلته. قطع عصبه طويله وحط لي اياها بالماء، انا وتحت شفت العصبه تحت، انا صرت بالعمق بس عصبي طويله، مسكت بالعصبه وشلته معي وطلعت وطلعته. رب شاف جهل الانسان وغباء الانسان وعم بيحاول يتحدى المخلص الذي سيخلصه، عشان هيك بتلاقي قلبه مملوء بالمحبه وفكره كامل. انت لما بتشوف شخص عم بيقاومك ها طول بالك عليه، لانه جاهل، جاهل مش عارف شو عم يعمل. يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بحسب النقطه السادسه فيليب 2 قلناها نحن انه نراها بالاتضاع، اوكي. بحسب يوحنا 13 نفس الاتضاع بيقول لك الكتاب، بحسب يوحنا 13 بيقول لك يسوع، بحسب عدد 13 سوري صح 13 وعدد 3 بيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه. يعني هو صاحب كل السلطان، وقال لهم إياها بمتى 28، قال لهم بعد ما قام قال لهم إياها لتلاميذه، قد دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أنا يعني أنا السلطان فوق وتحت. مين هذا الدفع السلطان؟ يعني ربنا قعد على جنبه؟ لا، المسيح هو الله، بس كابن الإنسان أخذ سلطان إثر انتصاره على إبليس والموت وحقق الغفران الخطايا وحقق القيامة وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، رومي 1:4. فبتشوف أنه هو الله بس بإنسانيته انتصر. المسيح عارف أنه هو الكل في الكل. يا أخي عمل لك كشخة صغيرة، بالعراق بتقولوا كشخة، كشخة يا أخي، شوف حالك شوي، طلع لي شوي مناخيرك، سمحوني على الكلمة. بيبقى الواحد يعني نصه بالقبر أو مفوفش وما في شيء، وبتلاقيه ما بيتهدى ومفكر حاله تحت ربنا بشوي. روق يا فاروق، روق على روقه. مين نحن؟ تراب. المسيح الحي القدوس الذي هو كل شيء، صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض. شو قام عمل؟ بيقول لك اتزر بمن شفى، قام عن العشاء واتزر بمنشفة، اتزر بمنشفة وصب ماء في مغسل وقعد يغسل أرجل التلاميذ وغسل رجلي يهوذا اللي بده يخونه. يا عم شو هالقدرة عليك؟ انت عم تغسل له رجليك، يعني رجلي الرجال يهوذا بين ايدين المسيح، عم تغسل له، انت عارف انه هيدا رح يخونك ورح يطلق على الصليب. شو هالفكر الذي كان في المسيح يسوع؟ قادر تتحمل شخص بيخونك؟ قادر تتحمل شخص غدار غدر بك، سيغدر بك مثلا أو غدر بك؟ أنا بقول نعم في اتحمل إذا كنت مملوء من روح الله وعندي فكر المسيح. ما نحن متعجب لما أنا كنت أسمع من زمان اغفر لهم، قل له اغفر لهم، أنا كنت أسمعها قبل ما أكون مؤمن، قل شو عم يحكي هذا؟ شو اغفر لهم؟ ولك إذا بيقعوا تحت داي بتبحهم، شو اغفر لهم؟ بس لما صرت في المسيح صار قلبي فرحان إني أقدر حب الآخر وحط نفسي مكان الآخر وأقدر سامح الآخر. صرت أنا بدي أجرب قد ما فيي مش أربح على الآخر، بل بدي أربح الآخر. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. طيب النقطة السابعة منشوفها انتصاره على التجربة. المسيح انتصر على 3 تجارب وكان تجارب مهمة، بس إبليس جاء يجرب كابن الإنسان. وطبعا البعض عم يتهكم بيقول لك كيف الله عم بيجرب الله؟ لا، المسيح هو الله، بس التجارب التي دخل فيها كانت برهان انه كامل لا يسقط، انه كامل. لكن نحن لما منمر بتجارب، نحن منمر بتجارب، اذا كنت انا عن جد مؤمن روح الله بيعطيني دفعه خاصه، قوه خاصه، دوز قوه خاصه. ها، لأنه الرب بيقول لك الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. فبتلاقيه معك مضاعف، بيملأك بالروح، بيعطيك نعمة، بيعطيك تعزية. عند كثرة همومي في داخلي تعزيتك تلذذ نفسي. في متى 4 ولوقا 4 المسيح دخل في هذه التجارب بعد ما كان صايم 40 يوم و40 ليلة.

كابن الإنسان، كان عم يتحرك بقوة الروح، بس طبعا الجسد بدون قوة الروح بيتعب كمان، بس روح الله كان رافعه انتصر. لكن بيخبرنا الكتاب المقدس أنه التلاميذ لما كانوا مثلا بالسفينة ومع المسيح، بس ما كانش عندهم بعد فكر المسيح ولا عندهم روح المسيح، بعد ما كانش حلل الروح القدس عليهم، صح ولا لا؟ بالسفينة بيقول لك الأمواج غطت السفينة، متى 8 غطت السفينة، ارتعبوا ارتعبوا. لو بحر، لو شو بسموها البحر الأدرياتيكي وغيره وغيره غطاك، ثق بالرب إلهك، لأنه إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. مهما يصير، إذا سمح الرب بالموت أمين أنا جاهز، سمح الرب بالحياة أنا جاهز أنه أنادي باسم الرب إلهي. يا رب ساعدنا نكون على هذا المستوى، وأنا كمان ما بدي أحكي كلامه وأتكلم وأتفلسف، ساعدني أنا أول واحد باسم الرب يسوع. أوكي؟ فإذن المسيح انتصر على التجربة لأنه عنده فكر سماوي، شبعاني نفسه كابن الإنسان. عدد 8 أو النقطة 8، علامات اقتناء فكر المسيح نراها برحمة الساقطين، نرحم الآخرين. ساقط، امرأة ساقطة أتت بحسب لوقا 7، يا أخي خرباني خاطئة، بقول لك امرأة خاطئة في المدينة. شو يعني امرأة خاطئة في المدينة؟ يعني معروف كل بالمدينة إنه هيدي الخاطئة. يا رب يسوع أنت ما خليك شوي بعيد عن الأجواء، بكرة بيقولوا عنك أنك بتحب الخطاة والعشرين، وهذا اللي قالوا عنه بلوقا 15 إنه محب للخطاة والعشرين. يا عمي خليك بعيد، ما انت الرباي بنظر الناس، خليك هيك بعيد بشوي وارحمها من بعيد لبعيد. كان الرب اذا جاز التعبير بالمنطق البشري الارضي كان يحرق ورقته كرمال المساكين والمرفوضين والساقطين. مستعدين نحن نضحي كرمال هذا وذاك المظلومين والخطاة؟ مستعدين يا ما لا لا لا لا ابعد عني لاني اقدس منك. لا لا لا، شو بدي فيه؟ شو بدي فيه؟ كيف شو بدك فيه؟ قلبه مملوء بالحب. الناس الخطاة محتاجين للمسيح، محتاجين. لا يا خي لا، مش ضابطة معي، مثل الكاهن واللاوي اللي مرقوا من حد الرجل اللي كان مطروح على الأرض بين حي وميت، اللي حكى عنه المسيح بلوقا 10 وحكى عن السامري الصالح. هذا أنا رايح على الهيكل بدي صلي. بدك تصلي أيوة أحسن، ترحم اللي قاعد بين الحياة والموت، أو بمعنى آخر ترحم الناس اللي نازلين على جهنم، ولا جاي تصلي؟ لا، روح ارحمونه وبعدين صلي، صح ولا لا؟ فدخلت المرأة الخاطئة، دخل المسيح لأنه واحد دعاه حتى يأكل خبز عنده. فريسي متشدد وشايف حاله أنه دخل لعنده هذا المعلم الرباي، هذا يسوع كويس كويس. اجت هيدي المرأة، شوف الحلو بهاي المرأة، صورة حلوة لشخص لم يتكلم ولا كلمة. حكيت شي كلمة هاي المرأة الخاطئة؟ لا، جابت معها قارورة طيب، الأكشن اللي كانت عم تعمله، المواقف اللي عملتها تكلمت. خلي الأكشن تبعك، خلي المواقف اللي عم تعملها تتكلم أكتر من كلامك، لأنه أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. دخلت وصارت من ورائه وصارت تبكي على رجلي وتبلل شعره بدموعها وتحط الطيب وكذا. الفريسي اللي قال اللي مفكر حاله عنده فكر إلهي بيقول لو كان هذا نبي لعلم من هذه المرأة. من هي؟ هي خاطئة، هي امرأة خاطئة. نفسي كيف عم تخليها تلمسك؟ رب قرأ له فكره، رب يسوع قرأ الفائل والله، وطرع عليه سؤال حتى نختصر ساعة 12 وحطه زي ما تقول حطه على حده، ونظر إليها وقال له مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. يا وين الحب اللي عنا؟ ناس كتير ممكن يفوت على كنيسة واحد شحات طالع ريحته، ما بتشوفها بالفيديوهات، مرة عمل الأسيس حاله أنه هو شحات، يمرقوا من حده المؤمنين على باب الكنيسة ومش عارفين أنه هذا الأسيس ومغير شكله. يا لطيف، كل واحد يطلع فيها يقول يا خي وين رحمة؟ مهم، دخل الأسيس لجوة قالوا لا لا لا لا ما تقعد قدام، لا ورا ورا ريحة تطلع، خليك برا. بعدين كشف عن حاله، طلع الأسيس، شنار بدي اعملها فيكم، بس نشكر رب، انتو حلوين. لا عجب، نشكر رب حلوين انتو. بتعرف ليش؟ لانه مشحونين الصراحه، مثل ما قرينا برومي 15 على كاس الخبز، مش هون هلا. المهم عنده رحمه، بس مش رحمه مثل مراحم الناس، ما كل الاديان

بتاع المراحم عنده رحمة يربح النفس للمسيح وتنجى هذه النفس من هلاك أبدي مرعب. يعني مش قادر أوقف عن هالموضوع لأنه بتعرف هذا الموضوع مهم جدا، بسموها علاقات عامة. المؤمنين والمؤمنات إذا مش قادرين يتحملوا بعضهم ويتحملوا حتى الضعفاء في الكنيسة أو اللي بيعتبروهم ضعفاء وهم بحسوا حالهم أقوياء، يا خي خود الآية اللي بتقول علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء، رومية 15، ولا نرضي أنفسنا بل كما هو مكتوب، لأن المسيح لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك قد وقعت علي. يعني ابن المسيح يعير لأجل اسم الله، بس لأجل الناس الضعفاء، لأن احنا كنا ضعفاء لكن المسيح مات في الوقت المعين لأجلنا. النقطة 9، علامات اقتناء فكر المسيح نراها في البحث عن النفوس الهالكة. وأحلى طريقة نشوفها وين؟ لما ذهب إلى مجنون كوت الجدريين المسيح والعاصفة ضربت بالسفينة، لكن وصل وخلص المجنون اللي كان متألم، والتلاميذ إذا جاز التعبير، أنا ما بتصور حدا حكى عن هالموضوع، بس ممكن يقولوا، ممكن أنا عم بحكيها فرضية، افترض أنه يقول واحد للتاني يعني معقول المسيح جابنا كل هالمسافة وبهالليل وأتعبرنا بحيرة ودقنا الأمرين ورح نموت كنا من العاصفة، ويجي يخلص واحد عريان أهبل مجنون نايم بين القبور وفي شياطين، شو يعني لشو؟ ما إذا كان الرب بده يرحمه كان عمل مثل ما عمل مع المرأة الكنعانية بمرقس 7 ومتى 15، بنتها مريضة وفيها شيطان بالبيت، قال لها ذهبي شفي بنتك صحيحة شفيت، راحت لقيت الشيطان طالع، ما كان بلا ما يعذبنا كرمال هالشخص المرفوض يقول يا شياطين اطلعوا من الشيطان، اطلعوا من فلان الفلاني اللي موجود بكورة الجدرية، بيطلعوا جابهم وعلمهم درس. يا رب علمنا الدروس. شفت إذا شخص بيقرأ وما بيعرف يقرأ بين السطور في خطر كبير على حياته الروحية، إذا إنسان ما عنده فكر المسيح، لأنه الله ما بيعمل شيء إلا ما يكون قصده يعلمنا بأمور متنوعة ويقدم لنا رسائل عملية، في ثيوري في شيء نظري وفي شيء عملي. أوكي؟ ذهب إلى السامرية، أدمنه محترم، ودى تلاميذه يجيبوا خبز وأكل، ممكن طعم الجماعة بالألوف من 5 أرغفة وسمكتين، ودون على المدينة يجيبوا طعام. واجت المرأة وجلس على بئر في قرية سخار وقعد يتعامل معها، ما قعد يكشف كل أمورها قدام الآخرين وخلصها، وجاي مسافي وبيقول لك وإذ كان يسوع قد تعب من السفر يوحنا 4، جلس هكذا على البئر. وأتت المرأة السامرية أي ساعة؟ 12 الظهر، لك جاءت الساعة 6 12 دول وخلصها. عدد 10، علامات اقتناء فكر المسيح نراها بأنه نثق في وسط العواصف. وسط العواصف لما بتعصف فينا عواصف وتجارب كثيرة، لما بيسقط كل شيء بيقول لك إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ إذا خربت الدنيا من حوالينا شو بنعمل؟ نفشل؟ الله لم يعطينا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. 11، علامات اقتناء فكر المسيح نراها انك تشوف الانسان، انت شايفه هو خربان من الخارج بس انت تشوف فيه بوتنشال، تشوف فيه امكانيات عظيمة لله، امكانيات التوبة، امكانيات التغيير، امكانيات معينة. المسيح لما مرق بحسب لوقا 19 من حد زكى العشار، كان رئيس عشارين في أريحة، زكا كان قصير، عشان هيك اللي بيكونوا قصيرين ما تزعلوا، عين يسوع عليه دغري، واللي حواليه ولا شايف حدا شايف زكا، نظر إلى زكا وقال له يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. صاروا كل الناس اللي حواليه من اللي ماشيين مع المسيح لوك لوك لوك لوك تبهوا، ذهب ليبيت عند رجل خاطئ. شوف يعني شلون هذا المسيح، لا لا لا ما ترها ما تمشي، لا لا لا لا مش عاجبتني. إذا بتحتقر الآخرين تحتقر في عيني الله. أكثر ناس بيحبون الرب المساكين والمستضعفين والمرفوضين، صح ولا لا؟
عشان هيك إياك تعلي مناخيرك

وتقول انا افضل مثل الفريسي اللي كان واقف عم بيصلي الفريسي بالهيكل ومعه 10 حد. اشكرك اللهم لاني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين، ولست مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع اصلي واعشر كل ما اقتني. وقف العشار وقال له اللهم ارحمني انا الخاطئ، لم يشا ان يرفع عينيه الى السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ، انا الخاطئ مش انا خاطئ انا الخاطئ. بيقول لك الحق اقول لكم ان هذا العشار نزل الى بيته مبررا دون ذاك. نتعلم، الله يعلمنا من كتابه المقدس ومن التصرفات اللي عملها المسيح والكلام اللي علمنا اياه. فاذا عندك فكر المسيح عيونك بتشوف ما وراء الشخص، انت ما تشوفه خاطئ، ما تشوفه خربان وتقول يا خربان. يا ما ناس كانوا خربانين صاروا جبابرة البأس في خدمة الله. في شخصيات كتير بس مش رح نقدر نذكر شخصيات، بس في شخصيات كتير بالكتاب. أغلب التلاميذ اللي جايبهم كانوا تأثير بتأثير، صح ولا لا؟ يعني متى العشار اللي كتب إنجيل متى بشارة متى كان لاوي وكان عشار وقاعد في باب الجباية مكان الجزية، يعني بيخون شعبه وبيأخذ التاكس من شعبه لصالح المملكة الرومانية. جابوا عملوا رسول وصار أحلى قديس ومات واستشهد لأجل المسيح. إياك تحتقر الآخرين. 11-12 نحن قلنا أوكي. 12 علامات اقتناء فكر المسيح نراها بأنه نحيا في نور قيامة المسيح. ليك بكولوس 3 بيقول، بدي أقراهم بسرعة، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، إذا أنت عن جد بتقول أنه أنا ابن القيامة وأنا مخلص، فاطلبوا ما فوق. على 2 اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. أوكي؟ على 5 فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الردية، إلى ما هنالك. عدد 8 وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض. إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب المعرفة حسب صورة خالقه. ابن القيامة بيعيش بحسب القيامة. ادعاءات كثيرة من الناس وخاصة بالأيام، يا المعرفة ازدادت والنت عم تعلم اللي ما بيتعلم. فالقيامة مش أمر نظري، تعلمت كيف بيكونوا الناس المؤمنين، لا، أنت لازم تكون ابن القيامة مثل ما قال المسيح هكذا فليضئ نوركم قدام الناس ويروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. أنت ابن القيامة، أنت نور، نور. كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. ابن القيامة، ما بقى نلتفت للأشياء القديمة، اطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق. رب يعطينا نعمة، هذا اللي عنده فكر المسيح. رقم 13 علامات اقتناء فكر المسيح نراها بالوحدة الروحية والعملية في الجسد، جسد المسيح، الكنيسة. أفسس 4 بيقول لك، عدد 3 بيقول مجتهدين، مجتهد يعني في فرق ما انك تعمل تقول بعمل هالشغل وخلاص، او فيها اجتهاد، تجتهد، تصمم ان تعملها مهما كلف الامر، اجتهد، مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. كم وكم من ناس خربوا جدا على جسد المسيح، بيلقطلك الراعي وبيندف ابو للراعي، والله يساعد الرعاة عن جد، والله يساعد المسؤولين بالكنائس اللي وضعهم صعب لانه هم في يعني بخدمه ومضطرين يكونوا بالخدمه اب تو ديت مثل بقوله يعني اب ديت، بس سمتايمز عندهم مشاكلهم، عندهم ظروفهم، عندهم حياتهم. بعدين بيلقط لك فلان وفلان وفلان وفلان. تعرف قديش في ناس طيرت ناس من الكنيسة بسبب انه عايشين في الجسد، مش مهتمين، طار فلان يطير. ليه؟ المهم نفسي، المهم ما عطيوني مركز بفل. مشكلة كبيرة. اجتهدوا ان تحفظوا وحدانية الروح
برباط السلام. يعني بيقول لك جسد واحد روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله

وآب واحد للكل على الكل وبالكل وفي كلكم، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. إذا حفظنا كلمة الله ما نعيش مرتاحين يا أخي، ما يعطوني شيء. إذا الرب بده يعني يقعد بالزاوية بيقعد بالزاوية، بصلي للكنيسة وبخدم وبعمل ولك بنظف الأرض ولك بعمل أي شيء، مش ضروري يعطوني مركز. لازم أطلع عفرت، تعرف شو العفرة؟ عفرت على منبر الرب حتى أقول لهم لك شوفوني أنا بفهم.

القدس والقوة. إذا ما عنديش برهان روح القدس وقوة روح القدس، شو بدي بأي خدمة يخدمها؟ إذا الرب ما عضدني ما أعطاني موهبة خاصة أخدم هنا أو ذاك، ليش برمي حالي وبعمل مشاكل؟ عدد 14، طبعا بدي اختصر وخلاص وقف بدي صلي. علامات اقتناء فكر المسيح نراها بالرجاء الحي في قلوبنا في مجيء المسيح. إذا الشخص مش منتظر المجيء كعروس تنتظر عريسها، في علامة كبيرة خطيرة، لأنه كتار من الناس تعلموا الإيمان. ما قلت لك النت بتعلم اللي ما بيتعلم، والعشر على العشر تعلموا، بس هل ولدوا من الله مثل ما ابتدينا في البداية؟ يا نقديموس، ما لم تولد، إن لم تولد من فوق فلن ترى ملكوت الله. لازم تولد. هل ولدت من الروح القدس؟ هل روح القدس ولدك وصرت خليقة جديدة؟ هل أخذت فكر المسيح بهذه النقاط 14؟ بعد في كتير نقاط، بس على الأقل هذه النقاط على النقاط. وعلى فكرة بس الناس اللي دخلوا على الإيمان ما بقى فيك تهديهم من الخدمة. السامرية تركت جارتها عند البئر وصارت تنادي بالمسيح. زكى قال له يا رب لحظة، جاي ببيته المسيح، يا رب أعطي نصف أموالي للفقراء. بتصير إيدك مفتوحة، مش بخيل، مش بخيل. أعطي نصف أموالي للفقراء وإن وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. بيقول له اليوم قد حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم. في علامات كثيرة بس مش قادرين نغوص فيها. يا رب كلمنا باللي كلمتنا فيه واحصرنا بروحك حتى نكون جانواً مرضيين أمامك، باسم المسيح ولك كل المجد. يا رب بشكرك من كل قلبي يلي مت على الصليب لأجلنا وحملت خطايانا وعارنا، لكن خلصتنا وحققت الخلاص وقلت العبارة الشهيرة فوق الصليب، قد أكمل، أكملت العمل عنا. مش ناقصنا إلا بس نعيش في رحاب المسيح. مجد اسمك يا رب يلي غسلتنا بدمك، مش غسلتنا بماء فقط، غسلتنا بدمك. ساعدنا نمجد اسمك حتى الرمق الأخير، ما تسمح ننشغل عنك بهذه الأمور بهذه أو تلك. ساعدنا نحب إخوتنا وأخواتنا ونحب الناس اللي مت لأجلهم يا رب، باسم المسيح. يلي عم تسمعني لأنه الوقت داهمنا جدا، قل له يا رب ارحمني أنا تائب، اسكن فيه بروحك الطاهر القدوس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين.

مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان ولقاء جديد من برنامجكم الكارما مباشر. ساعات كده بنعيش سنين وإحنا فاكرين إننا عارفين نفسنا كويس أوي، فجأة يحصل موقف كده يورينا حاجة عن نفسنا ما كناش شايفينها. طب عمرك اتفاجئت بنفسك؟ موقف بسيط أوي حصل لكن رد فعلك كان أكبر بكتير من الموقف نفسه. شيء أو شخص غاب عنك فاكتشفت إن غيابه وجعك أكتر مما كنت متخيل، أو موقف كنت فاكر إنك عديته من زمان وفجأة اكتشفت إنه لسه حتة جواك كده واقفة عنده. ساعتها السؤال مش بس ليه أنا اتأثرت كده، لكن الموقف ده وراني إيه عن نفسي أنا ما كنتش شايفه. ساعات أكتشف إن في حاجة جوايا محتاجة تتغير، بس مش كل حاجة بنكتشفها جوانا بيبقى سهل علينا نسيبها، خصوصا لما نكون اتعودنا عليها أو تعلقنا بيها. وهنا بقى بنوصل لموضوعنا النهاردة، الفطام الروحي. بس لما نقول فطام روحي، هل الفطام دايما بيكون عن خطية؟ ولا ولو مش عن خطية أو مش الخطية بس اللي احنا مفروض نتفطم عنها، ايه تاني ممكن نحتاج نتفطم عنه؟ ساعات نعرف فعلا ايه اللي محتاج يتساب، لكن لما يجي وقت اني اسيبه اكتشف ان الموضوع اصعب مما كنت فاكر. ساعتها السؤال ليه حاجة انا عارف ان انا محتاج اسيبها توجعني قوي وانا بسيبها، وليه قلبي يتمسك بحاجة انا بعقلي عارف اني محتاجة اتحرر منها، والاهم

0: ربنا بقى في الوقت ده بيتعامل معايا ازاي وانا في الحته دي؟ الفطام الروحي عن ايه وليه وازاي؟ ده موضوعنا النهارده مع ضيفي الدكتور باسم اندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، مبسوطه حضرتك تكون معانا النهارده وشرفتنا.
1: شكرا لك نجلاء، وفعلا موضوع شيق اللي حضرتك اخترتيه، وانا يعني فخور اني اشاركك الخدمة وشرك الكرمة.
0: ربي يبارك،
1: والرب يبارك الفرصة لمجد اسمه.
0: أمين أمين. عشان كده قبل ما نبتدي النهاردة هطلب من حضرتك ترفع صلاة لكل حد بيتفرج علينا النهاردة.
1: أمين.
0: وتكون الحلقة مؤثرة وكل كلمة تكون فعلا رب يستخدمها النهاردة لخلاص نفوس.
1: أمين. يا رب بنصلي أنك تدينا كلام عند افتتاح الفم يتم المكتوب، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله. بصلي لأجل المشاهدين يا رب، تفتح ذهنهم ليفهم الكتب، وتفتح قلوبهم يا رب عشان يقولوا مع عبدك خبأت كلامك في قلبي حتى لا أخطئ إليك. بارك هذه القناة يا رب، وبارك هذا البرنامج لمجد اسمك. آمين
0: آمين آمين. ربي يباركك. طيب دكتور باسم، احنا النهارده هنتكلم عن الفطام الروحي، لكن لما بنيجي كده عند حته فطام او نسمع كلمه فطام بنفتكر على طول يعني زي المولود لازم يكون في ولاده حصلت قبل الفطام، مش كده؟
1: اي مظبوط، يعني مش ممكن واحد يتفطم وهو اساسا مش مولود. فبالنسبه للحياه الروحيه الواحد الاول يتولد من الله ولاده جديده. طبعا الواحد بيتولد الولادة الأولى من والديه لا من بطن أمه، لكن في ولادة اسمها الولادة الثانية أو الولادة الجديدة. بعد ما يختبر الولادة الجديدة ويبقى واحد من أولاد الله، نقدر نقول له طيب ده أنت تعالى علشان محتاج تتعلم وتختبر درس مبارك عملي اسمه الفطام الروحي.
0: يعني الفطام الروحي بتسبقه ولادة. طيب الولادة دي بتحصل إزاي؟ وإزاي أعرف إن في حاجة جديدة كده حصلت فيا؟ يعني ازاي اعرف ان في حاجه اتغيرت فيا؟
1: طبعا ازاي تحصل، يعني الرب قالها بكل بساطه في انجيل يوحنا اصحاح 1 ايه 12، يقول كده: اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا
0: اولاد
1: الله، اي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا اهل الولاده الثانيه، لا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله. يبقى لما أقبل المسيح جوه قلبي، يعني إذن مش كل المسيحيين أولاد الله، أو مش كل الناس، إحنا أولاد الله كلنا بالخليقة، يعني الله لأنه خلقنا، لكن الأولاد الجديدة لا كل المسيحيين ولا كل الناس أولاد الله. اللي بيقبل المسيح جوه قلبه مخلص شخصي لحياته، هو ده اللي بيبقى واحد من أولاد الله. وحضرتك فاكرة الرب قال إيه لنيقوديموس؟ نيقوديموس كان معلم لليهود، يعني راجل محترم ومعلم لليهود. الرب قال له ينبغي أن تولدوا من فوق في إنجيل يوحنا أصحاح 3 آية 7، وكان قبليها في آية 3 بيقول له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. قال له إزاي يعني إزاي أتولد من فوق؟ يعني إزاي أتولد ولادة تانية؟ أدخل بطن أمي وأطلع تاني؟ قال له ما أنت لو دخلت بطن أمك ونزلت اتولدت تاني هتتولد بأكثر خطية يعني.
0: أيوة صح.
1: فقال له إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وهنا الرب يسوع كان بيقصد بالماء ده بحصرة اللفظ، يعني كان بيقصد به كلمة الله. فالإنسان يتولد عن طريق كلمة الله، يعني المشاهدين بيسمعونا حاليا أدي كلمة الله بتتقال، والروح هو الروح القدس. لو الروح القدس عمل في قلب الإنسان وقبل الكلمة وقبل البشارة ساعتها يتولد من الله. وقال له أنت معلم يهود ومعلم اليهود ومش عارف إزاي الكلام ده، لأنه في كلام في العهد القديم حتى في أشعياء 55 آية 10 عن أن الولادة عن طريق الكلمة. يقول الكتاب في أشعياء 55 آية 10: كما ينزل المطر والثلج من السماء إلى الأرض ويجعلانها تلد. شوف إزاي بقى يجعلانها تلد، الأرض تولد، هكذا تكون كلمتي تنزل على القلوب تولدها. وفي العهد الجديد في رسالة يعقوب أصحاح 1 آية 18 يقول الكتاب: شاء فولدنا. فبدل ما يجيب المية يجيب اللي هو كلمة الله، يقول شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. وفي بطرس الأولى 1:23 يقول: مولودين

0: ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يبقى كلمة الله تنزل على قلب بالروح القدس، الإنسان يقبل يسوع جوه قلبه مخلص وفادي لحياته، فيتولد الولادة الجديدة ويصير في المسيح خليقة جديدة. ويختبر الآية في كورنثوس الثانية 5:17، إذن إن كان أحد في المسيح، بقى مش في آدم، آدم دي الولادة الأولى، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة،
1: أي
0: الأشياء العتيقة قد مضت وهذا كله قد صار جديد. ده اختبار الولادة الجديدة قبل ما يتعلم ويختبر الفطام الروحي.
1: وده مهم جدا الحقيقة، لأن احنا مش بنتكلم عن سلوك فقط، احنا بنتكلم عن تغيير حياة، يعني ولادة. حياة جديدة،
0: ولادة
1: يس.
0: ومفيش بديل. ينبغي، كلمة ينبغي يعني أمر حتمي
1: لازم.
0: وضروري، ولا يمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن استبداله بأمر آخر. هي دي كلمة ينبغي، قاطعة مانعة. لازم الإنسان يختبر الولادة الجديدة من الروح القدس مستخدما كلمة الله، فيقبل المسيح جوه قلبه مخلص وفادي شخصي. شخصي بمعنى شخصي أني أخصص حب المسيح ليا، أخصص موت المسيح ليا، أتولد الولادة الجديدة. من غير كده حتى لو عندي ذوقيات عالية المستوى، حتى لو زي نيقوديموس معلم لليهود، مش ممكن أدخل السماء إلا لما أتولد الولادة الجديدة.
1: طيب حلو أن احنا عرفنا أن قبل الفطام في ولادة، والولادة دي باخدها لما تولد بالروح القدس وأقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي، بيكون في سلوك لازم يبين أن أنا حياتي اتغيرت، اتولدت من جديد
0: بكل تأكيد.
1: طيب. ايه اللي يخلي بقى الفطام يجي بعديها؟ يعني ليه الواحد اوكي قبلنا الخلاص وتخلصنا، ليه ما نفضلش زي كده؟ ليه لازم يكون في فطام؟
0: هو في الحقيقه الفطام، لو عرفنا ايه هو الفطام هنعرف انه لازم ليه يحصل. الفطام هو امتناع عن امور لا يرغب الله وجودها في حياتنا. يعني بالضبط لو شبهناها بالفطام الجسدي، يعني حضرتك لو ليكي طفل والطفل ده كبر لكن لسه ما اتفطمش، شكلها ايه؟ شكله ايه؟ لو بقي راجل بشنبات وذو لحيه وعايز يرضع، يعني هل ده شيء يليق؟
1: لا طبعا،
0: شيء لا يليق. فالفطام الروحي بقى هو الامتناع عن امور الرب مش عايزها في حياتنا، وبالتالي دي ضروره. مش معقول يكون الرب حاجات مش عايزها في حياتنا واحنا نتمسك بيها. بس الفرق الوحيد يعني يمكن بين الفطام الجسدي والفطام الروحي، في فتره ما بين الولاده الجسديه والفطام، يعني سنه ونص اكتر اقل. لكن الفطام الروحي المفروض يبتدي يحصل من ساعه الولاده.
1: أي.
0: فإذا كنا هنشوف هنتفطم عن إيه بعد شوية، هنقول لا، يعني ما فيش مثلا فترة مسموح فيها أنك مثلا تعيش في الخطية، اتولدت بس لسه ما تفطمتش. لا، ده الفطام الروحي يعني مراحله أو اختباره بيحصل مجرد الإنسان يتولد من الله، نقول تعالى ادخل مرحلة الفطام.
1: يعني الولادة بداية،
0: بداية
1: لكن ربنا مش عاوزنا نفضل بس واقفين عند المرحلة دي، ان احنا اتولدنا وخلصنا لكن نفضل واقفين زي كده، ده هيبقى إعاقة.
0: وشيء حتمي طالما الواحد اتولد لابد ان يدخل على المرحلة التانية اللي هي الفطام
1: طبعا.
0: طيب
1: عايزين نعرف عن ماذا نفطم، ايه يعني ايه الحاجات اللي ممكن نكون محتاجين نتفطم عنها؟
0: طب احنا قلنا يعني كمبدأ عام الحاجات اللي ربنا مش عايزها تكون في حياتنا، وبالتالي طبعا اهم حاجه الرب مش عايزها في حياتنا ايه؟
1: الخطيه.
0: شيء طبيعي، يعني ان ابقى في الخطيه لكي تكثر النعمه حاش. في ناس كتير بيفكروا النعمه يعني تساهل، لا، الرب يبغض الشر ويحبنا ان احنا نمتنع عن الشر. فدي اول حاجه المفروض احنا نمتنع عنها او نتفطم عنها، الخطيه. كمان في حاجه تاني انا قلت كده يعني لما كنا بنتناقش انا وانت في الحلقه دي، عن الامور الطفوليه. يعني في حاجات مقبوله من الطفل هنشوفها، لكن ما ينفعش تستمر في حياتنا لما نكبر روحيا. كمان الانسان زي ما بيفطم عن الانسان بالكليه، يعني ايه حضرتك؟ يعني الطفل الصغير يقول ماما اوبا،

0: تشيله صح؟ بقى شويه ما ينفعش.
1: حضرتك تقصد الاعتمادية؟
0: بالظبط. يعني حتى حتى حتى عن ابويا حتى عن امي فما ينفعش قبه دي يعني اكبر يا حبيبي يعني. فدي ثلاث حاجات، يمكن دي ثلاث محاور، عن الخطيه وعن الامور الطفوليه وعن الانسان بالكليه.
1: طيب خلينا ناخدهم، خلينا ناخدهم واحده واحده. يعني ازاي انا ممكن ابقى عارف كويس جدا ان انا اوكي خدت الخطوه دي خلصت وابتديت حياه جديده مع ربنا، وجات لي فتره كده انا عارف ومدرك كويس ان الخطيه بتأذيني وانا عايزه ابطلها، وكل مره اقول لا مش هعمل كده تاني وهوقف، ايه اللي يخليني ارجع اعمل حاجه تاني واسقط في الحته دي؟
0: حضرتك بعتي لي عباره في الجزئيه دي عجبتني جدا جدا، يعني انا مش عايز انسبها ليا في الاجابه، هنسيبها لحضرتك لما قلت لي حتميه الحسم.
1: ايوه
0: فانا يعني
1: دي لسه جايين لها كمان.
0: ما هي بقى يعني لابد ان يكون في قلبي عشان اتفطم عن الخطيه، لابد ان يكون في حسم، زي ما حكينا عن دانيال. دانيال كان يعني مسبي في ولايه بابل، فمن سبايا الحرب يعني، فالمفروض يعمل ايه المسبي ده؟ يطيع اوامر الملك يعني. وبعدين مين الملك؟ الملك نبوخذ نصر. مين نبوخذ نصر ده؟ مكتوب عنه اي شاء قتل اي شاء استحيا، يعني مش لازم يكون بالقانون. يعني واحد يقول انت شكلك مش عاجبني يموته. فاتخذ دانيال وثلاثه من اصحابه، حنانيا وميشائيل وعزاريا، واتخذوا في مدرسه اسمها مدرسه الحكمه، وكان في بقى هيقدموا لهم الاكل، لان دي مدرسه داخلي يعني، فهيقدموا لهم الاكل حسب الشريعه اليهوديه او حسب شريعه موسى، اكل مذبوح للاوثان واكل حسب الشريعه اكل نجس. وانت سابق حرب، بص حضرتك الحسم اللي حضرتك قلت عنه. اما دانيال، الكلام ده في دانيال 1:8،
1: اما دانيال اوكي
0: فجعل في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر
1: مشروبه.
0: كان بيقدموا لهم خمر وكان بيقدموا لهم طعام حسب الشريعه نجس. اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال 1:8 يقول كده، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. وهنا اخت نجلاء لما الكتاب يقول اما ليها معنى، لما يقول اما دي يعني يبدو ان كل الناس اكلوا من اطايب الملك ومن خمر مشروبه، يبدو ان كل الطلبه في مدرسه الحكمه دي.
1: أيوة.
0: لكن اما دي تفصلوا عن باقي الاشخاص. وده اللي احنا بنقوله، مش مهم انه انا اعمل كل الناس بتعمل.
1: أيوة.
0: لا، الفكره مش كل الناس بتعمل، ولما يكون كل الناس بتعمل ده لا يبيح لك الخطيه والشر. أيوة. ما في دانيال وفي حنانيا ومشائيل وعزاريا ما كلوش من اطايب الملك ولا من خمر مشروبه. في رساله تيموثاوس الثانيه يقول يكون الناس، ويجيب 19 صفة سيئة للناس، وبعدين يا بولس يقول لتيموثاوس أما أنت. فهنا إيه؟ أما دانيال، كلمة أما دي تفصله عن باقي الناس. فأول حاجة ده قرار، وقرار في حسم، وقرار فردي شخصي، مش ما كل الطلبة بتاكل. الحاجة التانية أخذ موقف إيجابي، مش بس يعني حط في قلبه، لا، يقول لك فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. رئيس الخصيان ده اللي كان يعني ايه، اللي كان وظيفته ان يجيب لهم الاكل النجس، قال له احنا مش هناكل الاكل ده. فيعني فيها قرار حاسم وفردي، وفيها خطوه ايجابيه. فيا رب نتعلم الفطام، وبقرار حاسم زي ما حضرتك كتبتي لي، قرار حاسم يسبق التجربه. فأنا بنسيبها لحضرتك العبارة الحلوة دي. والحاجة التانية في موقف إيجابي، مش بس يعني مش بس أخذ القرار في قلبه، لكن في كمان قرار عملي إيجابي.
1: أمين. الحتة دي كمان يا دكتور بتفكرني قوي باتنين في الكتاب، بتفكرني بيوسف، بتفكرني بشمشون. الاتنين اتعرضوا لإغراء، خلينا نقولها كده يعني، بس واحد فيهم عارف يهرب وكان واخد قرار حاسم

0: والتاني كان سايب الباب موارب، او كان يعني
1: صح.
0: بين البنين كده،
1: صح.
0: فما كانش في قرار حاسم وقتها. عايزاك تتكلم معايا عن النقطة دي.
1: وأضيف لحضرتك الكلام، لكلام حضرتك، إنه يوسف هرب من الفخ.
0: أيوه.
1: وهرب من التجربة، لكن شمشون هو اللي حط نفسه فيها.
0: أيوه.
1: يعني خلي بالك إنه
0: هو اللي جري وراها.
1: هو اللي جري وراها.
0: صح.
1: فيوسف، يوسف الشاب الحلو، مرة واحد شاب بيقول لي هو يوسف ده عبيط. قلت له ليه؟ قال في حد تعرض عليه الخطية بالطريقة دي ويرفضها؟ قلت له لا. طيب لو هنعتبره عبيط يبقى شمشون ناصح، يعني شمشون ذكي. ادي شمشون اللي اتخلعت عينيه بسبب الخطيه. يوسف اللي كل ما نوعظ عن الفطام وكل ما نوعظ عن الطهاره ونجيب سيره يوسف الحلو، وفي الحقيقه يعني لما درست حياه الطهاره في حياه يوسف لقيت انه ما كانش قرار سهل. وعلى فكرة الفطام بيوجع، يعني حتى الطفل لما بيفطموه بيقعد يبكي فترة وكده يعني. فإذا يعني ما كانش قرار سهل. فلو هنتكلم عن يوسف، خلينا نتكلم أكتر عن يوسف يعني. يعني شمشون كده نمر عليه كده يعني بسرعة، لكن يوسف كان قدامه تحديات،
0: وده المثل اللي احنا عايزين يعني نتمثل بيه،
1: يعني ناخد
0: عايزين نقتاد بيه.
1: المثال الايجابي يعني، دايما احنا ايه المثال الايجابي يعني علشان
0: بالزبط.
1: نتاثر بمثل ايجابي، والمثل السلبي برضو عشان نتحذر
0: طبعا.
1: يعني ليه الكتاب ذكر امثله سلبيه؟ عشان تكون عبره. فالتعليم اما بالقدوه وده الافضل، او بالعبره وفي العبره
0: طبعا.
1: انا قدامي شويه تحديات يا اختي نجلاء كانوا في حياه يوسف. نمره واحد، عاش يوسف طاهرا مفتوما عن الخطية رغم الحاجة البيولوجية، أو أوضحها رغم قوة الغريزة الجنسية. شاب 17 سنة، يعني من ناحية الطبية ومن ناحية الفسيولوجية الهرمونات بتغلي في جسمه، لكن قال لا واتفطم رغم الحاجة البيولوجية. نمرة اثنين، يوسف عاش طاهر رغم التدليل ورقة الشخصية. على فكرة يوسف تربى بطريقة غلط،
0: الدلع.
1: فيقول لك الكتاب أحب إسرائيل يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. طب اشمعنى؟ وإيه قميصا ملونا؟ يعني راح للراجل بتاع القماش، زمان كان الراجل بتاع القماش كده والخياط كده، فقال له شوف اللون اللي عجبك، قال له اللون الأحمر، قال له خلاص هات له 3 متر أحمر، قال له لا والأخضر، قال له خلاص نصهم اخضر ونصهم، قال له لا والازرق، لا والاصفر، لا والبرتقاني، لا والبلو، ولا يعني ايه واحد، قال له خلاص اعمل له قميص من كل الالوان
0: ملون.
1: فدي تربيه بطريقه خاطئه. احنا بنقول للاباء والامهات لو انتوا دللتوا اولادكم واديتوهم كل مش كل احتياجاتهم، كل اللي طلبوه، لما يوصل سن المراهقه مش هيعرف يتحكم في الغريزه الجنسيه. لا ده بقى كان متربي غلط لكنه فطم عن الخطيه. حاجه ثالثه كمان بتوقع الشباب وتوقع البنات في الخطيه والعلاقات العاطفيه والعلاقات الجنسيه، الحرمان من العواطف الاسريه. ايه الحرمان من العاطفه الاسريه دي؟ تقول لك بابا مش بيحبني، ليه عملت علاقه عاطفيه حتى يعني مش مناسبه، يعني عملت علاقه مع واحد مش مناسب ليك، ده متجوز، ده مش من دينك، ده مش عارف ايه. تقول لك اصلي انا عندي حرمان عاطفي، بابا مش بيحبني، ماما مش بتحبني، اخواتي بيكرهوني، بابا بيقول لي انت جيت الدنيا غلط، عمره ما بابا نده عليا باسمي، عمره ما افتكروا عيد ميلادي، عمره ما بابا حضني ولا ماما حضنتني، فلقيت حضن من واحد بره فوقعت. طب هنا يوسف عنده حرمان من العواطف الأسرية، فمامته ميتة، بابا اللي بيحبه بعيد عنه، خواته بيكرهوه، عروه ورموه وبالرخيص باعوه، فعنده حرمان عاطفي. لكن رغم الحرمان العاطفي لم يستبيح لنفسه الخطيئة. النهاردة في واحدة تقول لك أنا جوزي مش بيحبني، مش مهتم بيا، يعني غلطان جوزها، غلطان جوزها، ما قلناش انه يعني على صواب، لكن هل ده مبرر انها ما تتفطمش عن الخطيه وتعمل علاقه وخيانه زوجيه؟ لا. حتى الحرمان من العواطف الاسريه ما خلاش يوسف يسقط في الخطيه. كمان في حاجه تانية.

0: تحدي نمر 4، يعني قلنا قوة الغريزة الجنسية، قلنا التدليل ورقة الشخصية، قلنا الحرمان من العواصف الأسرية، كمان طبيعة الوظيفة الزمنية. إيه طبيعة الوظيفة الزمنية؟ مش شغال خدام حضرتك، لا ده شغال عبد. إيه الفرق بين العبد والخدام؟ الخدام ممكن يستقيل، ممكن يمشي، لكن ده عبد. ومع ذلك عاش طاهر. النهاردة بنقابل بنات شغالين في محلات في الصعيد أو في القاهرة أو في أي بلد أو في مصنع أو كده، وتقول لك يعني ابن صاحب المصنع، ابن صاحب المحل أو صاحب المحل بيتحرش بي، وأنا أعمل إيه؟ ده أكل عيشي. لا تسيب المحل، ده أنت مش شغالة عبدة. ده يوسف ما كانش ينفع يسيبي، ما كانش ينفع يقول لفوتيفار معلش أنا ما بقدم استقالتي. فأنت اللي بتتعرضي لإغراء ولا للتحرش، وانت انت انت موظفه بس اصلي بصرف على ماما، سيبه ربنا هيرتب لك. فعاش طاهرا رغم طبيعه الوظيفه الزمنيه. كمان حاجه نمره 5، عاش طاهر رغم الحضاره والمدنيه. ايه الحضاره والمدنيه؟ هو كان جاي من قريه لمصر يوميها قمه الحضاره والمدنيه، فما حصلهوش صدمه حضاريه. احيانا يكون ايه، واحد شاب عايش في قريه، يعني قرية ومجتمع مغلق، وقالوا لوتري. ايه قالوا لوتري؟ فجأة لقى نفسه في امريكا. فاحيانا بتحصل صدمة حضارية. لا ما حصلش صدمة حضارية في حياة يوسف. كمان الخطة شيطانية وجهنمية، يعني البيت كله ما فيهوش حد وكده. كمان الالحاح والاستمرارية، على فكرة ما تعرضش مرة واحدة، كان اسكلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع له. فده يوسف المفتوم.
1: طيب أنا مش عايزة أقطع حضرتك طبعا، بس قبل ما نخش على الحتة اللي جاية دي، جالي سؤال دلوقتي.
0: تفضل.
1: بيقول لي هو إحنا ليه الواحد لو متضرر في شغله، ليه بدل ما يسيب الشغل ليه ما يقدرش ياخد حقه؟ يعني لو واحدة مثلا حد بيحاول يتحرش بيها أو بيضايقها صاحب الشغل أو كده، ليه بدل ما تسيب الشغل ليه ما تقدرش تاخد حقها؟ ده سؤال جالي.
0: صدقيني في معظم الأحيان هي مش هتعرف تثبت عشان تاخد حقها. والحاجة الثانية، أنا بتكلم على يعني معظم الناس، مش بتكلم على مثلا دولة زي أمريكا أو كده، احنا بنتكلم يعني ناس عرب. فمن واقع اختباري يعني لو قالت انه في تحرش ولا كده، يعني الموضوع اكبر من اللازم. احنا بننصحها لا، شغل في خطيه او شغل في تحرش او في كده، احسن حاجه سيب الشغل وربنا هيرتب لك المكان المناسب اللي هيكرمك فيه. لكن قضيه تحرش ولا، ما انا من قبل ما يبتدي التحرش المفروض يكون عندي الحساسيه الروحية اللي أقرأ، يعني أقرأ في عينين الشخص القدامي يعني طبيعة الخيانة، وأخذ بعضي وأصلي وأخذ قرار أني أنا أسيب هذا المكان. لكن دخول في قضايا وإثباتات وكاميرات وحصل وما حصلش، وفي معظم الأحيان مش هتعرف تثبت، واحدة بنت شغالة في بوتيك في قرية أو شغالة في بوتيك في مدينة، يعني الموضوع انا بتكلم على يعني مثلا بتكلم على 99% من الحالات انا بنصح الهروب من هذا الموقف. لكن اشكر ربنا الموظف يقدر يسيب، لكن العبد ما يقدرش يسيب. طبعا لو كان مثلا في مصلحة حكومية وكده طبعا يقدر الواحد يحط الطرف الآخر عند حده، يعني
1: طبعاً
0: يعرف يقول له، يعني يعرف يتكلم بقوة بصوت عالي.
1: لأنه أعتقد ده اللي صاحب السؤال يقصده.
0: لكن أنا بقصد واحدة شغالة عند ده. أيوة. صاحب الشغل
1: فهمك،
0: يعني ده مش مديري، لا مديري. أيوة. أعرفه يعني أوقفه عند حده، موظف رئيسي في العمل أعرفه أوقفه عند حده، مش هسيب الشغل مش هستقيل.
1: أيوة.
0: أنا بتكلم على الحالات الخاصة وكتير بشوفها، لأن هو صاحب الشغل، هو اللي مشغلها، هو صاحب المحل، هو صاحب.
1: أيوة. أيوة.
0: هو صاحب المصنع، هو ابن صاحب المصنع. فالموضوع شوية بتقول لك طب ده هيرفدني. أنت قبل ما يرفدك أنت أحسن تترك. لا أنت في شغل من غير ما تشتكي، أنت تعرف توقف الواحد عند حده. والناس دي على فكرة بتبقى خوافة، الناس الأشرار دول، يعني تقول له إيه حضرتك لو سمحت ما تعرفش مني.

0: على طول يخاف.
1: وكمان يعني دي نقطة كويس قوي إن حضرتك وضحتها. بس رجوعا ليوسف، في نقطة تاني كمان أنا يعني لفتتني لما بنتكلم عن يوسف.
0: أيوة.
1: ده واحد اتغدر من اخواته وهو دلوقتي في بلد بعيدة، ممكن يحط في نفسه كده ويقول يعني هو فين ربنا اللي سمح ان اخواتي يعملوا فيا كده؟ دلوقتي انا يعني هطيع ربنا ازاي وهو اصلا ما بيحبنيش؟ ما كان ممكن يعني
0: لو ربنا موجود وبيحبني كان دفع عني، ما كانش سمح لاخواتي.
1: بالظبط،
0: دي بقى حاجه اسمها
1: ان هيبقى في مراره جواه. وساعات احنا حتى لما ما بتحصلش معانا حاجات بقدر اللي حصل مع يوسف، لكن ساعات انجاز التعبير بنحط ربنا في قفص الاتهام في حاجات كتير قوي.
0: هو في وقت الضيق ووقت الخيانة من خواتي أو كده، في حاجة اسمها التعويضات الشيطانية. وهنا بقى الفطام، اللي بيفطم بيرفض الخطية، أو بين قوسين التعويضات الشيطانية. يعني أنت محروم وفين ربنا بتاعك ده، وفي واحدة بتقول لك تعالى اعمل معي الشر، اللي بيعرض هنا الخطيه
1: ويعرض عليه بكل سهوله.
0: يعني بالظبط، وده اكيد كمان كانت بتغريد انت، يعني بدل ما تبقى خدام ده احنا اكلم جوزي، ده جوزي ده رئيس الشرط، يعني يرقيك يخليك عسكري يخليك حاجه كده في الجيش. هنا التعويضات الشيطانيه. الشخص اللي اختبر درس عملي اسمه الفطام الروحي سوف يرفض وبشده التعويضات الشيطانية.
1: أكيد. أكيد. طيب احنا اتكلمنا عن الحاجات اللي المفروض نتفطم عنها، وقلنا أول حاجة هي الخطية،
0: وخدنا مثال إيجابي دانيال وحنانيا وعزاريا أصحابه، خدنا مثال إيجابي يوسف. بس في حضرتك ذكرتي مثال
1: شمشون.
0: شمشون أنامته على ركبتيها. هو في واحد راجل يتعمل فيه كده؟ ده شغل أطفال. أنامته على ركبتيها. وحضرتك إيه الحرب يعني بكل وضوح، ماذا يفعل لإذلالك؟ يا شمشون اخبرني بماذا قوتك وماذا يفعل لإذلالك؟ عايزين نزلك نعمل فيك إيه؟ إيه ده؟ يعني ده واحد ما عندوش كرامة. لكن الخطية بقى وحبال الخطية وواقع في الفخ وحط نفسه في الفخ برجلي، يقول كتاب في رسالة يعقوب كل واحد إذا انجذب وانخدع من شهوته، كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ماذا يفعل إذلالك؟ ألا يربطوني بحبال جديدة، يربطوني بحبال لم تجف، طب يجيبوا شعري ده ويطفروه مع السودا، يعني كده في النول كده في خيوط طوليه اسمها السودا، يجيبوا شعري. وقال لها اصلي انا نذير، اذا حلقت اضعف واصير كواحد من الناس. حلقت شعره وابتدات باذلاله. يا ناس يا جماعه اللي بيسالونا، الخطيه بتذل، الخطيه مشروع فاشل. اتخلعت عينيه واخدوه يطحن في بيت السجن زي الطور. يبقى هو ده العبيط ولا يوسف العبيط؟ زي ما واحد ده يوسف ده احلى قرار لغايه النهارده، بنوعظ عن حياه يوسف ازاي رب اكرمه وازاي ربنا خلاه مخلص العالم كله من المجاعه، وازاي بقي تاني واحد في مصر. فادي واحد اتفطم، وادي واحد ما اتفطمش عن الخطيه.
1: امين. والكتاب كمان وصانا ان احنا نهرب، بالذات الشهوات الشبابيه نهرب منها.
0: بالظبط، مش نحط نفسنا فيها، يعني مش نحط نفسنا فيها. أحب امرأة في وادي صورق اسمها دليلة وراح ونام على رجليها، ايه ده؟ ده واحد حاطت نفسه في الفخ بتاع إبليس.
1: علشان كده فعلا نقطة الحسم، ان احنا نبقى حاسمين من قبل ما نتعرض للموقف، مش نستنى لما نتعرض له بعدين نديسايد بقى هنعمل ايه في المشكلة.
0: بالظبط،
1: لكن نبقى مقررين قرار.
0: الحسم وفي القلب قبل ما تيجي التجربة أو تيجي الإغراءات.
1: طيب حضرتك ذكرت أنه يعني لابد أن نفطم عن الخطية. أيوة. وأيضا اتكلمت عن أن في أمور طفولية كده بيبقى الإنسان بنبقى كبرنا ساعات.
0: أيوة.

0: وشبنا، لكن بيبقى جوانا أمور طفولية لسه محتاجين نكبر عنها. فممكن حضرتك بقى تقول لنا زي إيه الحاجات دي؟ يعني إيه الحاجات اللي ممكن الإنسان يكون كبير لكن لسه ما كبرش حقيقي عنها؟
1: يعني تعالي مع بعض نشوف الطفل وإيه يعني تصرفاته، ونقول هذه الأمور الطفولية اللي عيب علينا يعني بعد ما نتولد من الله وكمان نكبر شوية تبقى الحاجات دي فينا. الطفل البيبي ما عندوش تحكم في الغرائز، صح مش صح؟ ما عندوش تحكم في الغرائز يعني على قد سنه، عشان كده بيجيبوا له بامبر وحاجات زي كده، ما لكن بعد ما يكبر عيب.
0: طب
1: عيب بيكونش عندك تحكم في الغرائز بتاعتك. فدي حاجه لما نفطم عن الامور الطفوليه لابد ان يكون عندنا تحكم. طبعي كده، اصل انا بتنرفز، اصل نرفزني. ايه طبعك يعني؟ يعني ايه طبعك؟ هو انت عيل صغير؟ لا، لازم تكبر، لازم يكون في تحكم في طبعك. لا اصلا طبعك كده، انا اصلي نرفزني. يعني ايه؟ لابد انك تفطم عن عدم التحكم في الغرائز. دي امور طفوليه.
0: طب ما ممكن واحد من المشاهدين دلوقتي سامع حضرتك يقول لك طب ما الكتاب قال ممكن تغضبوا بس لا تخطئوا، يعني انا ممكن اغضب؟
1: ده في غضب حضرتك اسمه الغضب المقدس. يعني ايه الغضب المقدس ده؟ لما الرب يسوع دخل الهيكل ولقي باعة الحمام بيبيعوا الصيرفة، غضب وغيرت بيتك اكلتني. هنا ده غضب مقدس، ده مش غضب اني انا اتنرفز واشتم، ده شتمت يبقى اخطات. كمان في حاجه تاني، اني انا لو ما رديتش الاساءه جوايا هيحصل غضب، لان ما انا ممكن افش غلي اللي غلط فيا، بدل ما اغضب اشتمه. فبالعكس ده اللي بيشتم كده ممكن مش يشعرش بالغضب. لكن هنا انا لما امتنع عن الخطيه هيحصل غضب جوايا يعني، وممكن الناس يقولوا انت راجل على كده ما رضيتش يشتمك وما تردش، فبيحصل غضب. والحاجه الثانيه زي ما قلت لك في غضب مقدس، لما اشوف الخطيه اغضب. المسيح حزن على اورشليم، ده نوع من الغضب. فمش هي دي الغضب ان انا ارد الاساءه بصوت عالي واقول اغضبوا ولا تخطئوا، لا خالص.
0: يعني الغضب مش هو النرفزه
1: لا، ما هو النرفزه دي خطيه. لا اتنرفزت وشتمت ورديت الاساءه، لا تنتقموا لانفسكم لان لي النقمه انا اجازي يقول الرب. فهنا افطم عن الامور الطفوليه، وهي نمره واحد عدم التحكم في الغرائز. الطفل عنده حب امتلاك الاشياء، يعني يحب ايه؟ يحب يمتلك اللعب، ويحب لو راح بيت ولعبوه بلعبه بتاعت طفل تاني عايز ياخدها. امور طفوليه، احنا المفروض نكبر عن امتلاك الاشياء. الاشياء دي في العالم يقول الكتاب اما الذين يستعملون العالم كانهم لا يستعملون. فاحنا العالم ده حق انتفاع بس، احنا ما لا نمتلك شيء في الحياه، احنا مستخدمين. لكن الطفل عنده حب امتلاك الاشياء. الطفل عنده الغيره والحسد، صح ولا مش صح؟ يعني دايما يبص ايه؟ يبص لغيره. حتى زمان لما كنا بنخدم في مدارس احد، لما نجيب هديه عشان نريح نفسنا نجيبها هديه موحده بلون واحد
0: لكل الاطفال،
1: والا لو وزعنا بالونات، لو دينا ده بالونة خضراء والتاني بالونة حمراء، إعلامي تماما الخد الخضراء عايز الحمراء.
0: أيوة.
1: وعايز الحمراء عايز الخضراء. نبدلهم لا يرجع في كلامه، لا أنا عايز بتاعت الأول. أيوة. إيه ده
0: شغل عيال. إيه
1: شغل عيال إنك أنت تبقى غاير من واحد، غايرة من واحدة، يعني ده شغل أطفال. كمان الحاجة التانية في الأطفال الانشغال بالعطية مش بالعاطي، صح ولا مش صح؟ يعني انا لما كانوا اولاد صغيرين، لما كنت اسافر واقول لهم انا جبت لكم شوكولاته مثلا، يعني اول ما ادخل ها فين الشوكولاته؟ طب وبابا؟ بابا وحشني يا بابا بس فين الشوكولاته؟
0: ايوه.
1: لكن انا لسه كنت بزور بنتي في سان دييغو حاليا، وعايز اجيب لها هديه، وعايز يعني كده يا بابا يا بابا انا كبرت،
0: انا عايزك انت. أيوة.
1: انا عايزك انت يا رب. يا رب اشغلنا بالعاطي مش بالعطيه، اشغلنا بالعاطي بالرب نفسه مش بعطياه. عطاياك حلوه يا رب، لكن حتى لو منعتها مننا علشان تدريب الهي، انت حلو انت في ذاتك. يا رب ننشغل بالعاطي مش بالعطيه.
0: اوقات كتير يبقى علاقتي حلوه جدا بالرب.

0: بفضل أصلي عشان عايز حاجة معينة، طلبة معينة، ولما أمتلكها يعني بحس فعلا زي ما حضرتك قلت بتلهي بيها وهي بتاخدني من العاطي.
1: ما عشان يعني كده احيانا
0: ساعات كتير حتى في الخدمه، حتى في الكنائس، حتى في حاجات كتير.
1: عشان كده احيانا كتير الرب لما بيلاقينا هننشغل بالعطيه مش بي، احيانا كنوع من التدريب الالهي مش بيدينا العطيه دي لغايه ما نتعلق بيه.
0: صح،
1: اول ما نتعلق بالرب في شخصه يعني هي دي الفطام عن الامور الطفوليه. الطفل ما عندوش تحمل في تحمل المسؤوليه، ما يعرفش، طفل صغير فلي 10 سنين مؤمن، طب تعالى بقى مسؤول، لا لا لا لا انا ما اعرفش، انا لا انا صغير. صغير ما تكبر يا حبيبي، تعالى شيل المسؤوليه معانا. دي امور طفوليه. كمان الحساسيه المفرطه، يعني الطفل تعملي له كده يبكي، حساس زياده عن اللازم. في دايما بقول في حاجه اسمها العصرات الوهميه المختلقه. ما جيتيش للكنيسه يا حبيبتي، اصله مش عارف الاخت فلانه ما سلمتش عليا، اصله مش عارف ايه، ده شغل اطفال، لا اصل القسيس ما تصورش معايا، اصله في المؤتمر مش عارف ما ادونيش الهديه، ده شغل اطفال. عايزين نكبر وما يبقاش عندنا الحساسيه المفرطه. كمان الاهتمام بالامور التافهه. انا ليا حفيد فجده من بابا في مناسبة كده حب يديله 1000 جنيه. 1000 جنيه ده كويس يعني في مصر يعني. الولد قال له لا يا جده أنا عايز كوين. كوين ده جنيه. لأن هو الجنيه ده هو بيعرف يشتري بيه إيه حاجة. فالألف جنيه هو مش عارف، هو عايز الحاجة
0: اللي عارفها.
1: اللي عارفها. والحاجة اللي عارفها.
0: واللي حافظها.
1: تافهة. فيعني حاجة اسمها الاهتمام بالأمور التافهة الصغيرة. عايزين نكبر. وعايزين نتفطم عن الأمور الطفولية.
0: أمين أمين
1: أمين.
0: طيب حضرتك قلت كده الفطام عن الخطية.
1: أيوة.
0: والأمور التافهة اللي هي الأمور الطفولية اللي
1: يعني
0: احنا ما كبرناش عنها.
1: الفطام عن الخطية والأمور الطفولية. طيب. الأمور الطفولية دي قلنا فيها كذا حاجة، احنا قلنا منها الاهتمام بالأمور التافهة، لكن قلنا يعني حب امتلاك الأشياء، عدم التحكم في الغرائز، الانشغال بالعطية دون العاطي، عدم تحمل المسؤولية، الحساسية المفرطة، الاهتمام بالأمور التافهة. عايزين نكبر يا جماعة ونتفطم عن شغل الأطفال الصغيرين. الرسول بولس بيقول لهم أنتوا سقيتم لبنا لا طعاما، لكن لأنكم أطفال. اكبروا بقى وخليكم تكبروا عشان تاكلوا الطعام القوي للبالغين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر.
0: طيب الثالث حاجة هي الفطام عن الإنسان. بالكلية حضرتك قلت لي
1: يعني الإنسان بالكلية، يعني أفطر كلية تماما عن الإنسان.
0: أنا دي يعني مش مستوعبها شوية، يعني ما هو أنا إيه الغلط إن أنا أكون معتمدة مثلا عن أمي تكون موجودة في حياتي، أو أبويا يكون موجود في حياتي، أو زوجي يكون موجود في حياتي، أو بنتي تكون موجودة في حياتي. يعني إحنا مفروض نكون عايشين ببعض
1: سؤال حلو، سؤال رائع. ما فيش مانع أبدا من وجود ناس يكونوا في شركة مقدسة معايا، لكن الاعتماد المباشر عليهم روحيا بشرط أنهم لو غابوا أنا أقع روحيا، لا ده يعني الرب ما مش عايزه يكون في حياتنا. أنا وأنا صغير وأنا صغير روحيا يعني في واحد كان سبب بركة لحياتي، في واحد بينصحني، في واحد برجع له حلو، لكن كل ما أكبر كل ما يبقى اعتمادي كليا في حياتي الروحية على الرب مش على الأشخاص. يعني حضرتك أشعياء في سفر أشعياء 6 يقولك في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. عزية الملك ده كان صاحب أشعياء، وأشعياء بيقول أنه من العيلة الملكية، فعنده بقى الملك صاحبه، فرح ربنا في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. في واحد تاني كمان اسمه صموئيل، حتى اتكتب عنه بحصر اللفظ أنه يعني لما أمه فطمته وديته الهيكل، الأول يقول لك كده إيه، كان يخدم الرب أمام عالي، يعني يعمل حاجة يقول له يا عمو عالي أنا حلو، يقول له أنت برافو عليك يا حبيبي، أنت سكر يا حبيبي، برافو عليك يا حبيبي، يروح يعمل حاجة في الهيكل، ها يا عمو عالي، إيه رأيك يا عمو عالي؟ حلو. لكن بعد كده يقول لك كان صموئيل يخدم أمام الرب، وبعد كده كبر تاني يقول لك اتعرف لكل إسرائيل إن صموئيل نبي للرب. يموت عالي، ما ما تعالي وما

0: اولاد عالي، لكن استمر صموئيل، استمر صموئيل نبي للرب. فحلو وجود ناس حلوين في حياتنا، لكن عايزين نكبر على الاعتماديه، ما نبقاش معتمدين على اشخاص لو غابوا ننهار. ولا حضرتك مش معايا؟
1: لا معاك.
0: هل الاجابه طبعا وضحت في السؤال؟
1: وضحت، بس عندي سؤال تاني. لما السند اللي احنا مسنودين عليه لو راح مننا او اتكسر في يوم من الايام،
0: أيوة،
1: او ضاع او غاب،
0: ايوه، نعمل ايه؟
1: ازاي الفراغ ده ما يكسرناش احنا؟ يعني ازاي اتعامل مع الفراغ بتاع انسان انا كنت مسنود عليه، كان هو سندي في الحياه، كان كنت متعلق بيه جدا.
0: ايوه،
1: ازاي اتعامل مع الفراغ ده؟
0: حاضر. بص حضرتك، يشوع ابن نون كان تلميذ موسى، متربي على ايدين موسى، ويعني يعتبر يشوع بن نون ابن موسى في في الحياه الروحيه. لكن في بدايه سفر يشوع يقول لي الكتاب موسى عبدي قد مات، ده ربنا بيقول لي يشوع موسى عبدي قد مات. بس رب موسى يا يشوع ما ماتش، يقول له كده: لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا أتركك. يبقى لو في شخص غالي علي في حياتي وسبب بركة في حياتي الروحية، وأنا يعني بين الحين والآخر أو كليا معتمد عليه، وهذا الشخص بقي غير موجود، سواء راح السماء، سواء هاجر، سواء أي حاجة، أي حاجة ممكن تحصل. عايز أقولك حاجة، ممكن الشخص اللي أنا معتمد عليه ده يضعف روحيا. أصل الإنسان هو الإنسان. هنا بقى: كما كنت مع موسى أكون معك. يبقى الرب بيقول له كل واحد ليه سند وفقد السند، بيقول له أنا رب السند ده، أنا السند الحقيقي، فأنا كما كنت مع موسى أكون معك. يبقى ربنا عايز يفطم هذا المؤمن عن الإنسان، مع احترامنا للإنسان، لكنه الرب عايز يكبرنا وعايز يكون علاقتنا الشخصية معاه أقوى من اعتمادنا على البشر. قال إيه داود؟ إن أبي وأمي قد تركني، خلاص تنهار والرب يضمني.
1: لكن الإنسان اللي موجوع ده في الوقت ده ساعات بيبقى مش قادر يحس بيها قوي، يعني نساعده إزاي يحس فعلا إن الرب أب حنان ورحيم، وهي ممكن يديني الحنان أو السند اللي أنا اتحرمت منه ده؟ يعني أقدر أفتح عينيه على ده إزاي؟ لأن الفترة دي بتبقى صعبة جدا يا دكتور، يعني
0: صح،
1: الفقد صعب
0: حقيقي
1: جدا
0: حقيقي،
1: والفطام في الحتة دي صعب جدا جدا.
0: على فكرة أنا في البداية قلت الفطام ده مش موضوع سهل، حتى الطفل لما بيفطم بيقعد يبكي فترة
1: طبعا،
0: فيعني قد يتألم الشخص لما يفقد سند روحي لحياته. طبعا غير العواطف الطبيعية اللي فينا، لو فقدت شخص غالي عليا سواء سند أو مش سند، يعني دي عواطف مقدسة. يعني مش هنقول للشخص اللي فقد واحد غالي عليه يعني أنت متألم ليه،
1: هي
0: يعني
1: دي الحتة اللي أنا بتكلم
0: لا
1: عليها.
0: لا لا لا،
1: يعني الرب ما بيزعلش أن احنا بنكون متألمين شوية أو في حزن شوية،
0: حقيقي دي عواطف إنسانية مقدسة أوجدها الرب جوانا. المسيح شخصيا عارف انه هيقاوم لعازر بعد دقيقه،
1: لكن بكى،
0: لكنه بكى. المشاعر الطبيعيه الانسانيه الروحيه الساميه دي مقدره من عند الرب، لكن انا بتكلم على الاعتماديه الروحيه. شخص معتمد على واحد اعتمادا كاملا، بشرط لو هذا الشخص انسحب عن حياته. ممكن احيانا الشخص المرشد الروحي لما يلاقي هذا الشخص معتمد عليه اعتماد كلي، نفسه يعني ما راحش السماء ولا حاجه، بس يروح بادراك روحي يبتدي ينسحب عنه. يعني لما يكون واحد كل شويه يتصل بك، او واحده كل شويه تتصل بك، اذا ما كنتش تقول لي ايه النهارده وتصلي معايا انا مش هعرف اعيش حياتي الروحيه. لما يحصل معايا كده ابتدي انا اخاف على الشخصيه دي واروح انسحب. على فكره سواء من جنسي او من جنس اخر، يعني سواء واحده او واحد.
1: أي،
0: يعني طبعا واحده تبقى اخطر، لو واحده معتمده على واحد خادم قول لي نعمل ايه، قول لي اتصرف ازاي، جاني عريس صلي لي، قول لي ولا لا، انا مش عارفه ما يشفك الرب، قول لي الكلام ده شغل اطفال.
1: أي،
0: وكمان لا صلي معايا انت سبب بركه لحياتي، يلا ناخد خلوتنا مع بعض وانا فضيلك. وتاني حاجه انا بشعر بخطوره عليك او عليك لو واحد عايزني اتصل بيه كل يوم اقول له ايه تشجعه، عايز اتصل بيه كل يوم اصلي معاه،

عايز كل يوم اقول له الرب عايز منك ايه، هل ده يليق؟ انا ما رحتش السماء اهو، بس انا بشعر بخطوره روحيه على هذا الاشخاص، ابتدي اسحب نفسي تدريجيا منهم حتى اغيب. ها واقول له لا، في سيدي خليك مع الرب، اكبر بقى، بلاش شغل الامور الطفوليه، ولازم تفطم عند الانسان بين كل، بلاش تعتمد على شخص، الشخص غير

0: يعمل ايه؟ لابد هو نفسه انه ينسحب.
1: طيب احنا اتكلمنا عن الفطام عن الخطيه، الفطام عن الامور الطفوليه، واتكلمنا عن الفطام عن الانسان كمان.
0: ايوه
1: دكتور، سواء كانت خطيه او عاده او حتى حاجه انا تعودت عليها،
0: ايوه،
1: فهي محتاجه فطام
0: حقيقي.
1: كيف يحدث الفطام؟ اتفطم ازاي؟
0: ده كلام في الصميم يعني. ما نزيد نقول للناس تتفطموا عن الخطيه وعن الامور الطفوليه،
1: يعني احنا قلنا الحاجات اللي المفروض نتفطم أيوة. عنها.
0: ده سؤال
1: لكن
0: عملي،
1: لكن ازاي بقى؟
0: اشكرك جدا على السؤال الحلو ده. ازاي نفطم يعني؟ اولا احنا قلنا برضو الفطام في صعوبه، عشان بس نبقى يعني ايه، نبقى واقعيين،
1: مؤلم.
0: لكن الفطام لابد ان يكون في بدائل، وده اول حاجه اقول لك كيف الانسان يفطم. بقول ان يفطم الانسان، ودي يعني افضل واحلى طريقه، يفطم الإنسان عن الخطية وعن الأمور الطفولية وعن الإنسان بالكلية، نمرة واحد، بالشركة الحبية. أقولهم كلهم، ممكن يمكن نقول كل واحدة
1: بالتفصيل. واحدة بعدية. تفضل.
0: الشركة الحبية. لكن إذا ما تفطمش بالشركة الحبية هتنتظروا طريقة فطام صعبة كده اسمها مرارة الخطية. كمان في حاجة تالتة اسمها أشواك في البرية، يعني ربنا يسد السكة بتاعته كده. وفي حاجة أخيرة اسمها العصاية وشد الودان، اسمها التأديبات الأبوية. وعلى المشاهد معانا النهاردة يختار الطريقة اللي تناسبه. فأول حاجة ودي أحلى حاجة، إنه الطفل بيتفطم، لكن يسيبوه جعان؟ يسيبوه جعان؟
1: لا
0: لا، في بدائل، في بدائل. في بنروح لدكتور الاطفال نقول له في سنه ده ياكل ايه، يقول لك بيضه مسلوقه نص سليق، بطصايه مهروسه، مش عارف كبده، مش عارف ايه. فابتدي ابتدي لابد انه يشبع. هنا بقى لو دخل المؤمن في شركه عميقه مع الرب وشبع بالرب، حتى حضرتك مش هيشعر بكبت ولا حرمان. حضرتك احنا مش محرومين من الخطيه، احنا دايسينها برجلينا، وده فرق. عارف حضرتك اللي يمتنع عن الخطيه دون ان يشبع شبع روحي هيتولد في حياته على الاقل ثلاث حاجات. يا اما خطايا في السر، في ناس بيمتنعوا عن الخطيه قدام الناس وفي السر خطايا رهيبه، او يولد داخله ادانه للاخرين، او عنف وارهاب،
1: أو إسقاط على الآخرين.
0: ما إدانة، ما الإدانة هي الإسقاط، هو إدانة الآخرين في ذات عيوبي.
1: بالزبط.
0: بس أنا فسرتها يعني.
1: أي.
0: أو إدانة أو إرهاب. الإرهاب بيجي من فين؟ ممنوع، هو عنده كبت. الكبت ده يطلع فيها، أو ينفجر بقى ويعيش حياة الفجور. لا، المؤمن الحقيقي مفطوم بالشركة الحبية، النفس الشبعانة مالها
1: تدوس العسل.
0: أنا بتخيل حضرتك الابن الضال لما كان في الكرة البعيدة يشتهي أن يملأ بطنه من خرنوب الخنازير، ما حدش مديله. رجع لأبوه، ولما رجع لأبوه أبوه قال اذبحوا العجل المسمن نأكل ونفرح. فالولد أكل من العجل المسمن. طيب حضرتك، أنا بتخيل أنه الابن بعد ما أكل من العجل المسمن طلع برا، لقي في صفيحة الزبالة شوال. يعني عارفة شوال؟
1: أيوة.
0: كيس كده كبير. فقال للعبيد ايه الشوال ده؟ مين رماه هنا؟ قال ما نعرفش، هاتوا لحسن يكون في حاجة خطر. فتحوه لقيوه مليان خرنوب خنازير. من اللي كان يشتهي ان ياكله زمان. هسأل حضرتك سؤال، هياكل؟
1: لا.
0: عارفة ليه؟ عشان ابوه قال له حسك عينك يا واد، ما تاكل من خرنوب الخنازير تاني اذبحك. ما حصلش.
1: مش محتاج.
0: لأنه النفس الشبعانة تدوس العسل. في رسالة يوحنا الأولى صح واحد، الرسول يوحنا يقول إيه؟ أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه. يعني إيه واحد في شركة حبية؟ واحد متمتع، واحد ياخد خلويته كل يوم، واحد بيقرأ الكتاب، واحد متمتع بعواطف الآب تجاه ابنه وعواطف الابن تجاه الآب، ده حاجة يعني سامية جدا جدا. أصح اثنين يقول لهم لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. ما جاتش قبل الشركة. الشركة الحبية تعطي فطام عن

0: الخطيه والامور الطفوليه والانسان بالكليه، اشبع بالمسيح يا مؤمن. مش هتحس انك انت محروم من الخطيه، هتحس انك انت دايسها برجليك. وده يعني احلى طريقه ممكن يتفطم بها الانسان عن ويختبر الفطام الروحي، سواء عن الخطيه او عن الامور الطفوليه او حتى عن الانسان بالكليه.
1: يعني حضرتك دلوقتي قلت لنا حاجه مهمه جدا، الفطام مش بيحصل كده وخلاص، يعني معناها انه الرب
0: أيوة.
1: ليه معاملات خاصه
0: أيوة.
1: وكل واحد على حسب هو هيتفاعل ازاي مع الفطام، صح؟
0: ما احنا عايزين
1: يعني
0: نقول
1: مش الخلاص وخلاص ولا فطام وخلاص، لكن
0: أيوة.
1: في طريقه معينه ربنا بيتعامل بيها مع كل واحد فينا.
0: بالظبط، انت كنت بتتغذى على الخطيه او معتمد على انسان، او يعني مثلا في امور طفوليه او خطيه، المسيح بيقدم لنا البديل، بيقدم لنا البديل. قال كده في انجيل يوحنا اصحاح 6، كانوا جايين عشان ياكلوا عيش وسمك، اسكن قبلها بيوم اشبع الجموع بخمس خبزات وسمكتين، فاشبع 5000 رجل ما عدا النساء والاطفال. فقولوا تاني يوم، يعني قبلها بيوم يمكن اشبع حوالي 15000، فتاني يوم يمكن يقولوا 30 ولا 40. قال لهم عايزين ايه؟ قالوا عايزين ناكل، عايزين خبز وسمك. قال لهم انا هو خبز الحياه، انهي احلى
1: طبعا
0: وانهي اكثر شبعا، عيش وسمك ولا المسيح؟ قال لهم انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. هنا التغذي على المسيح. ازاي اتغذى على المسيح؟ بس عشان نبقى يعني ببساطه، يكون لي خلوه كل يوم، الخلوه الفرديه، اقرا الكتاب بانتظام، والاقي في الكتاب طعام. فاكره ارميه قال ايه؟ قال وجد كلامك فاكلته، فصار لي كلامك للفرح ولبهجة قلبي. فاكرة التجربة بتاعت المسيح كإنسان؟ شيطان قال له أمر الحجارة تصير خبز. قال له مكتوب ليس بالخبز وحده
1: يحيى
0: الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أحلى من العسل، كلام في مزمور 19 عن كلمة الله، أحلى من العسل وقطر الشهاد. تعالى اشبع، اشبع بالمسيح. عارفة بني إسرائيل هم في البرية حصلت حاجة في حياتهم كده بنسميها عدم فطام، اشتهوا الأكل بتاع مصر. عارفة إيه الأكل بتاع مصر؟ قالوا توحشنا البصل، هي دي، توحشنا التوم والكرات. ده احنا كنا جالسين أمام قدور اللحم نأكل خبز، خلي بالك، ما كانش، ما قالوش جالسين أمام قدور اللحم نأكل لحم، لا، ده هم عبيد، ده هم بيطبخوا للمصريين وهم ياكلوا على الريحه.
1: أيوة.
0: اشتهينا العيش اللي على ريحه اللحمه، مع انه كان بينزل كل صباح ما عدا يوم السبت المن من السماء. المن ده يرمز للمسيح.
1: أيوة.
0: المن ده طعمه زي قطايف بعسل. اشبع بالمن، اشبع بالمن، مش هتشتهي الطعام بتاع العالم. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، بس بالشركه الحب بي.
1: أمين.
0: اقرا الكتاب وصلي واحضر فرص صلاه واحضر مؤتمرات واظب على الاجتماعات وشارك مع المؤمنين، تلاقي نفسك شبعان. ودي اهم واحلى طريقه يفطم بيها الانسان الفطام الروحي.
1: طيب عرفنا الفطام الروحي الاول اللي هو بالشركه الحبيه.
0: أيوة.
1: ان انا اشبع بالرب.
0: أيوة.
1: علشان ما جوعش للخطيه وما جوعش للحاجات دي.
0: بالظبط.
1: ايه تاني ممكن ربنا يتعامل بيه مع الناس؟
0: في طريقه حضرتك كانوا بيعملوها. انا راجل من صعيد مصر يعني، واتشرف ان انا من صعيد مصر يعني. في طريقه بيعملوها
1: صعيد مصر.
0: في طريقه بيعملوها الصعايده. ايه الصعايده دي؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا ان الطفل لما يكون متعلق جدا بسيدي امه ومش عايز يتفطم، فالام تجيب نبات اسمه الصبار. الصبار ده مر، تمام؟ تروح حطاه في الحلمة بتاعتها،

0: يجي الطفل يرضع يلاقي ايه؟ يلاقي ثدي امه مر فيتفطم. هنا بقى ايه بقى الفطام الروحي؟ بحاجة اسمها مرارة الخطية. يا من اهملت الشركة الحبية ومش راضي تتفطم بالشركة الحبية، مش راضي تشبع بالمسيح، هتكون النتيجة انك انت ستسقط في الخطية. والخطية اختي نجلاء في حياة المؤمن مرة. عارف الخطاة؟ يشربون الاسم كالماء، يحسبون تنعم يوم لذة. فممكن الخاطي يتلذذ بالخطية، وممكن ضميره يتبلد ويتلذذ، يعني تبقى حياته كلها في لذة الخطية. المؤمن لا، المؤمن لما يسقط في الخطية يذوق المرارة بتاعتها. فلما يذوق المرارة بتاعتها ما يعودش يعملها تاني. زي مين؟ زي بطرس. بطرس عمل خطية، أنكر المسيح، بس شفت المرارة، خرج خارجا وبكى بكاء مرا. واحد اسمه أساف كتب لنا مزمور اسمه مزمور 73، طلع برا المقادس يبقى ساب ايه؟ الشركة الحبية. وبرا المقادس لخبط، ابتدى يحسد الأشرار ويقول ان جسمهم سمين وان عينيهم جاحظة من الشحم، حاجات غريبة جدا جدا. طب اخبارك ايه وانت برا المقادس؟ التمرمر قلبي وانتخست في كليتي. يبقى ده المرار وهو خارج المقادس. راح انتبه وقال بس خلاص خلاص، حتى دخلت مقادس العلي، وها اخبارك ايه؟ قال اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. يبقى دخل الشركه الحبيه. يبقى اساف ما بين مراره الخطيه وما بين الشركه الحبيه. هيا اساف قال لا، خلينا جوه المقادس، خلينا في الشركه الحبيه.
1: الحبيه. طيب بعد الشركه الحبيه ومراره الخطيه اللي انا لازم علشان اسيبها ابقى دقت المراره علشان ما حنلهاش تاني، في ايه تاني بعديها؟
0: كمان انا افتكرت دلوقتي واحده ضاقت المرار لما بعدت عن الرب، فيعني خلينا برضو في مرات الخطيه شويه. لانه
1: انا بس خايفه من الوقت.
0: هو بقى كام؟
1: فاضل لنا 20 دقيقه.
0: لا انا عايز احكي على نعمي بس بسرعه. يعني
1: اتفضل.
0: لاني نعمي وهي جوزها اللي مالك ووالدينها محلون وكليون كانوا عايشين في بيت لحم. بيت لحم يعني ايه بيت لحم؟ يعني بيت الشبع. البلد اللي اتولد فيها الرب يسوع بعد كده. بس حصلت مجاعة في بيت لحم. قررت هذه الأسرة الهجرة إلى بلاد مؤاب. وده طبعا بلاد كانت وثنية والرب كان يعني قال لهم ما تلتصقوش بها. فده ما كانش حسب فكر الرب. مات جوزها. ولما مات جوزها قالت لربنا أنت عملت لي جنازة أنا حامل لك فرحين، رحت مجوزة محلون وكليون لبنات مؤابيات. راح مات محلون ومات كليون. المهم في النهاية رجعت مع مرات محلون اللي هي رعوس، ودي قصة اسمها قصة النعمة. لكن بعدين أهل بيت لحم بصوا لنعمي وقالوا دي نعمي، التاني يقولوا لا يا راجل ده نعمي دي كان زي القمر وهي ماشي، يقولوا لا ده هي مش هي. راح جم بصوا في وشها كده وقالوا أهذه نعمي؟ قالت لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة. مرارة الخطية. لأن القدير قد أمرني جدا إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة، لماذا تدعوني نعمي والرب قد أزلني والقدير قد كسرني؟ ودي حتى تاني اسمها التأديبات الأبوية هنيجي فيها. وممكن نرجع للقدير قد كسرني يا نعمي. تروحي بلاد مؤاب تاني اتحرمت، ده أنا هناك دقت المرار ودقت العنا. يبقى أول طريقة يفطن بيها الإنسان المؤمن الشركة الحبية. نمرة اثنين مرارة الخطية. الخطية مشروع فاشل. هتسقط في الخطية، هتعيش حياة المرار والعناء.

0: في حاجة تالتة أحيانا يعملها الرب لكن مش عايزين نخليها إنها مبدأ عام، هي اسمها أشواك في البرية.
1: توصل إيه حضرتك بأشواك
0: بقى يعني أشواك في البرية؟ أنا جايبها من سفر هوشع. سفر هوشع بيقول إيه؟ بيقول ربنا كده في سفر هوشع أصحاح 2 من آية 6 ل 7 يقول كده: ها أنا ذا أسيق طريقك بالشوك. هو بيتكلم هنا عن شعبه لما بعد عنه، لما شعبه بعد عنه قال أسيق طريقك بالشوك وأبني حائطها، حط بينها ما بين الحاجة اللي عايزة تروحها حائط، حتى لا تجد مسالكها فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم فتقول أذهب وأرجع إلى رجلي الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. إيه بقى القصة؟ القصة هي رايحة تعمل الخطية، رايحة تخون الرب، يروح ربنا حطت لها أشواك تمنع رجلها من الاستمرار في الخطية. فيعني طبعا انا مش عايز المشاهد يعتمد عليها دي، طب انا هروح اعمل خطيه
1: وربنا مش عايزني اعملها
0: يحط لي شوك ويخليني ما اقدرش اعملها. انا رايح اسرق وربنا مش عايزني اسرق، ما الاقيش فلوس اسرقها، الاقي الباب مقفول، الاقي السكيورتي صاحي، انا رايح ازني مع واحده ولو ربنا مش عايزني ازني معاها او كده يبقى هي ترفضني، او انا داخل على مواقع اباحيه ولو ربنا مش عايزني النت يقطع. لا لا،
1: لكن دي مش قاعدة عامة ربنا بيستخدمها مع كل الناس،
0: أحيانا يعملها الرب يمنعك،
1: ده بيبقى رفقا بيك كمان،
0: رفقا بيك. فطمني وأنا مفروض أشكره،
1: أيوه
0: مفروض أشكره لأنه منعني وحط لي الشوك وخلى الحكاية الخطية مش سلكانة.
1: أيوه
0: يا سلام لو عمل كده الرب يبقى يشكر. لكن أوعى يا مشاهد تعتمد عليها تقول طب أنا حقها خلاص يحط لي أشواك، وإلا تبقى دي إرادته. إرادته إيه؟ لا طبعا. هنا أشواك في البرية لكن مذكورة إن ربنا يحط أشواك. برضو زي نعمي راحت بلاد مؤاب عشان يعملوا بدولارات ودينارات ورهن الحق لها وجوزها، ونرجع نانا اتقفلت في وشها. عارف لو اتفتحت في وشها في بلاد مؤاب يمكن مكانش رجعت، اهو ربنا قفل السكة، جوزها مات وعيالها مات وكده راحت رجعت. فهنا أشواك في البرية
1: يعني حتى التعطيل اللي ربنا بيعطله علشان انا ما اوصلش ان انا للانحدار ده ده رحمه منه،
0: ده رحمه
1: مش مفروض يزعلني،
0: ده هو رحمه بس يعني
1: بس اللي يفهمها
0: بس اللي يفهمها.
1: ايوه
0: وزي ما قلت ما نعتمدش عليها لان دي حاجه ترجع للسلطان الله المطلق ان يحط لك شوك ويرجعك غصب عنك. طيب ما نفعش ده كله بقى، احنا قلنا الحاجه الرابعه
1: نبقى لو ده لو رغم كل ده لسه مصر ربنا بيعمل ايه؟
0: العصاية وشد الودان التأديبات، وانا قلت كده التأديبات الأبوية انها من اب محب جدا يرغب في قداستي، والكتاب لكي نشترك في قداسته. يقول كتاب عن التأديبات يقول ان أبوانا أدبونا أياما قليلة، عبرين 12 أي 10 حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. يبقى التأديبات الأبوية مش واحد ماسك كرباج، مش واحد بيعاقب ولاده بكرباج، لا. عارف حضرتك أنا قبل ما أتفرغ للخدمة قبل ما أترقى وبأخدم إنجيل كنت دكتور جراح، عارف حضرتك المشهد ده يعني في ثواني كده أفتح البطن بدون أي نوع من المخاوف ولا المشاعر ولا أي حاجة، لكن عارفة أنا اللي أفتح البطن كده من أولها لأخرها وأعمل عملية، كنت لما أجي أدي حقنة لبنتي جسمي أشعر. ليه؟ دي بنتي،
1: شعر الأب.
0: فالأب لما بيمسك عصايا وبيأدب ولاده ده يعني إنجاز التعبير، لو شفت عينيه هتلاقيه بيبكي وهو ماسك العصاية وبيأدبني. لكن اللي مش هيفطم بالشركة الحبية، اللي مش هيفطم بمرارة الخطية، اللي مش هيفطم بأشواك في البرية، في حاجة اسمها العصاية وشد الودان.

0: وده للبنين مش لأولاد الشارع. أيوة. مفيش حد بيقدم ناس مش ولاده. كان ربنا يشد وده. أشكرك يا رب، أشكرك لأن لي أب يأدبني عشان أشترك في قداسته. أشكرك مسؤول عني ويأدبني. يقول لو مفيش تأديب أنتم نغول، يعني أنتم أبناء غير شرعيين. أيوة. لا بنون. فإحنا بنقبل كل بكل حب التأديب من الأب السماوي. بس عايز أقول حتة، إنه لو أنا زلت في خطية وبعدين بسرعة قلت لا تشمت بي عدوتي إذا سقطت أقوم، وبسرعة قمت واعترفت بخطيتي وتبت، هل في تأديب هنا؟ لا.
1: لا
0: لا. يقول الكتاب في رسالة كورنثوس الأولى أصح 11، إن كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ولكن إذ قد حكم علينا، يعني إحنا ما حكمناش على أنفسنا، إذ حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. أصل إحنا رايحين السماء. المؤمن الحقيقي لا يهلك. المؤمن الحقيقي مش هيروح جهنم، مش هيروح النار. طب بعدين هتسلك على مزاجك يعني؟ لا. لو يعني سقطت في خطية واستمريت في سقوط راعيت إثما في قلبي، هنا بقى حكم علينا من الرب. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا؟ حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. طيب تجاوبي أنا مع التأديب ده. هو ربنا مسك العصاية ومسك وشد الودان. في ثلاثة ردود أفعال من المؤمن قال عنهم برضو فين؟ في رسالة العبرانيين أصحاح 13 تقريبا. في ناس تحتقر التأديب. تحتقر التأديب. فقال له يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. يعني ايه يحتقر التأديب؟ يعني مثلا ربنا هيزن عليه بحاجة، هيزن عليه بمرض. على فكرة المرض ممكن يكون تأديب، ممكن يكون امتحان. وممكن يكون عادي لظروف البرية، يعني مش كل واحد عيان يقول اه ده بيقول له عامل له عملة. طبعا لا،
1: ما دي الحتة دي مهمة جدا. يعني الحاجات اللي ساعات الرب بيسمح بيها كتأديب لنا مش عقاب. أنا عايزة حضرتك تفسر لنا الفرق بين التأديب وبين العقاب، لأن ناس كتير بتقول لك آه أنا حتى وحاجات بسيطة يعني بتحصل في حياتهم يقول لك أكيد ربنا بيعاقبني، ربنا عايز ينتقم مني عشان أنا عملت حاجة معينة.
0: ده ممكن الشيطان يفكروا بخطية عملوها من 20 سنة وتابوا عنها.
1: أيوة.
0: فاكرة اللي عملتيه زمان، أهو ربنا بيخلص منك. إطلاقا إن اعترفنا بخطايانا
1: فهو أمين وعادل.
0: يوحنا الأولى صح واحد، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا
1: ويطهرنا
0: من كل إثم. بعد كده إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا.
1: يعني مش أي حاجة بتحصل في حياتي حتى لو أنا مش عامل حاجة غلط ده مش عقاب من ربنا. وحتى لو عامل حاجة غلط في فرق بين التأديب وبين العقاب زي ما قلت.
0: بالضبط. والحاجة التانية إنه مش كل على فكرة غلط جدا إن أنا أحكم أنا في الناس. يعني واحد حصل آه أكيد عامل له عملة وربنا بيأدبه، أنت مش ربنا.
1: أيوة.
0: يعني دي خطية إدانة لا تدينه لكي لا تدانه. أنا مش ربنا عشان أحكم في الناس. لكن ممكن ربنا يسمح بظرف مؤلم لمؤمن كنوع من الامتحان. حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فدي ملهاش علاقة إطلاقا بحاجة اسمها التأديب. لكن المؤمن اللي ساقط في خطية ومستمر فيها وربنا شد ودانه بطريقة معينة، خسارة مادية، مرض، ظرف صعب، أحيانا حادث، أحيانا كده، هو بيكون فاهم. بس أحيانا فاهم ويروح يعمل إيه؟ يحتقر. يقول إيه؟ لا طبعا الحاجات دي بتحصل لكل الناس. طبعا ده بيحتقر التأديب. في ناس تاني تخور. في ناس تاني تخور. إيه تخور دي؟ يقول له ولا تخور إذا وبخك. أول ما ربنا يشد ودنه يروح يعمل إيه؟ يروح يعني يروح واقع وينهار، وانا مش قادر استحمل والحقوني يا ناس، انا رب انا مش قادر يستحمل التأديب ويخور. هنا الكتاب قال له ولا تخور اذا وبخك. اذا كان ربنا بيوبخك ما تخورش وما تقعش، استفيد من التأديب. رد الفعل الثالث الحلو إذا ربنا عايزنا، لو ربنا يعني سمح إنه يشد وداننا، ما مش عايز يوصل للمرحلة دي، أنا عايزه في شركة حبية.
1: أيوة.
0: وكده لو ربنا شد وداني يقول أما الذين يتدربون به يعطونا ثمر بر للسلام. في واحد يبتدي يقول لك أيوة ربنا إيه ده أنا غالي عليك بتشد وداني، أنا فهمتك. طب انا راجع لك. طيب كده.

0: يبتدي يتدرب ويتوب ويرجع ويتفطم وربنا يفرح بيه ويبقى ده.
1: هل وقتها دي الرب بيرفع يد التأديب؟
0: يرفعها لما يشوف ان المؤمن خلاص اتفاطم. يرفعها امتى؟ يعني القرار قراره هو على حسب ما شايف قلبي. ما ممكن اول ما يرفع قلبي ايه؟ قلبي يروح راجع للخطيه مره تانية. فربنا احيانا يشد الودان وبعصايا لغايه ما يتاكد جوه قلبي اني انا فطمت. ساعتها بقى يعني خلاص هو اصل التاديب ده مش واحد ماسك عصايه ونازل يضرب في واحد يمين شمال عشان زي ما حضرتك قلت بيعاقبه او بينتقم منه. ده اب بيأدبني للمنفعه علشان اتفطم عن الخطيه. نشكر ربنا لينا اب سماوي بيأدبنا لما نبعد ولما نرفض نرجع في حاجة اسمها العصاية وشد الودان، التأديبات الأبوية. لكن أتمنى أن المشاهد يتفطم بالشبع والنفس الشبعانة تدوس العسل.
1: أنا بس بعد السؤال الجاي ده عايزة حضرتك توجه رسالة للمشاهد، بس يعني بعد كل الوجع ده ساعات بيبقى الفطام بيوجع قوي، يعني في حاجة أنا عايز أتخلى عنها أو عايز أحطها لكن بتوجعني وانا بعمل الخطيه، مش بعمل حتى الخطيه، حتى لو في سند، حتى لو زي ما اتكلمنا معتمد على حد او في امور طفوليه او حاجه اتاخدت مني، طبيعيها بقى تعبان وموجوع ومتالم.
0: صح.
1: اشوف الله ازاي وحنيه الله وقت الوجع ربنا بيتعامل ازاي معايا وانا موجوع بقدم له حاجه بقول له رب اهي افطمني عنها عشان انا عايز ابقى معاك.
0: يعني حلو ان المؤمن يقول له اهي، واحيانا ربنا ياخدها يعني ضد اراده الانسانيه. احيانا مثلا واحد متعلق بواحده وعايز يتجوزها، شايفها دي هي هتكون مصدر السعاده لحياته، وربنا يسمح ان الخط ده يقف وان البنت دي تتخطب وتتجوز لواحد غيره. هنا بقى ربنا اللي خدها يعني ايه رغم اراده الانسان. احنا بنقوله ان الشركه الحبيه هي اكبر تعويض. انا بثق في اللي عايزه الرب، انا بثق اني لما انا بأتم مشيئه الله في حياتي وبمتنع عن الخطيه او افطم عن انسان او حتى ربنا اخذ شخص غالي على قلبي. ياما شفت شباب منهارين جدا جدا لما مثلا كان عايز يخطب واحده واتخطبت وكان بيحبها وهنحبه من طرف واحد وهنحبه من طرفين وهكذا، وبعدين ما يتجوزهاش وينهار والشال ويتخبط ويقول لك انا ربنا ما ادانيش. طب انت ايش عرفك اراده ربنا؟ طب وانت اساسا حصل التعلق ده، يعني انت ما شاورتش ربنا قبل ما تدخل في هذه العلاقه؟ وده طب السن مش مناسب والتوقيت مش مناسب وربنا شاف كده. طيب انت هتنهار، طب تعال للسند، تعال للسند الحقيقي. حتى لو انت غلطان، يعني حتى لو انت دخلت في علاقه عاطفيه غلط وربنا فطمك منها او يعني شالها منك او شال الشخص اللي انت كنت عايز ترتبط بيه، ما تنهارش، لكن تعال يعني سلم المشيئه بتاعتك لربنا، وتعالى اشبع بالرب، وتعالى ادخل عرش النعمه، هتلاقي ان الرب هو السند الحقيقي. غير كده انت هتنهار، يعني محروم من حاجة، زي الطفل حرموه من سيدي أمه، مدهوش البديل، مدهوش الغذاء، الطفل ده يعني هيبقى منهار، هيبكي، هينفعل، ممكن يتعب، ممكن يعيا. فتعالى في تعويض إلهي لحياتك، حتى لو أنت كنت ماشي غلط وربنا حط لك أشواك وشال إنسان منك بتحبه أو متعلق به أو علاقة أو كنت ناوي تتجوز البنت دي أو كان نفسك تتجوز الراجل ده وما حصلش، طيب ما حصلش خلاص دي مشيئة ربنا، وتعالى بقى استفيد روحيا من الفطام، وتعالى اكبر، وتعالى اشبع، وتعالى افرح، والرب هيشبع قلبك وهيديك التعويض الإلهي، وهتختبر حاجة اسمها الشركة الحب هي.
1: امين امين. يا ريت يكون كل اختيارنا هي الفطام بطريقه الشركه الحبيه، مش بالمراره ولا بالاشواك ولا بالتاديب.

0: امين. وحتى لو حصل يعني وربنا مد العصايه اشكره او يا رب انا وانا مهم عندك، ده انا طلعت ابني، يعني كوني انا مهم عندك وبتشد وداني وبتديني حقنه، انا بشكرك جدا جدا جدا. اولاد الصغيرين اللي لما كنت اديهم حقنه زمان كان يزعلوا مني يقولوا بابا وحش، لما كبروا وهما الاثنين بقوا دكاتره اكيد حاليا يعني ادركوا تماما ان انا كنت بعمل كده لمصلحتهم. عايزين نكبر وننضج ونتعامل مع الله باعتباره اب، حتى لو حصل انه شد ودني قال له اشكرك وانت عايز تقول ايه، وخلينا نقصر الطريق ونشوفك انت عايز تقول ايه بشده الودن دي او بالعصايه الخفيفه دي. انا بشكرك لانك ابويا السماوي اللي بتقدمني عشان اشترك في قداستك، وبتقدمني للمنفعه مش بتعاقبني وتنتقم مني.
1: امين. طيب في اخر الحلقه دكتور باسم عايزك توجه رساله لنوعين من المشاهدين. النوع الاول سمعك وسمع الرساله النهارده واستجاب وعارف الخطيه بتاعته باسمها كده وعايز يتوب عنها او يرجع تاني للاب، تنصحه بايه؟ يبدا منين؟ النصيحه التانيه لنوع تاني من المشاهد عارف خطيته وعارف اللي منعه واللي ربطه واللي ماسكه لكن مش قادر يسيبه وخايف يتوجع لما يسيبه.
0: حاضر. يعني يا عزيزي المشاهد، اول حاجه لو انت لسه ما اختبرتش اختبار اسم الولاده الجديده، انت واحد مش من اولاد الله، تعالى اقبل يسوع جوه قلبك، تعالى قول له انا خاطي، بلاش تقول احنا خطاه، تعالى خد الموضوع بطريقه فرديه، قول له يا رب انا خاطي زي ما العشار قال اللهم ارحمني انا الخاطي، وتعالى عند الصليب، تعالى عند الصليب وصدق ان الرب يسوع المسيح مات على الصليب مخصوص عشانك انت مش عشان كل العالم، زي ما بولس الرسول قال ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. اتولدت من الله، عايز تبطل خطيه، عايز تتفطم عن الخطيه، عايز تكبر وتبقى شخص ناضج، ادخل في شركه عميقه مع الرب، ادخل عرش النعمه. الكتاب نتقدم بثقه الى عرش النعمه ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حين. هتشبع، هتدوس الخطيه برجليك، هتشبع، مش هيحصل عندك كبت ولا شعور بالحرمان لانك هتدوس الخطيه برجليك. لكن لو انت عارف ان السكه اللي انت ماشي فيها غلط، وعارف ان القرارات خاطئه وخطيه ومش قادر تبطلها وانت مش عايز تبطلها، وانت مؤمن حقيقي بدليل انك انت حزين مش عارف تفرح بالخطيه، ربنا هيشد ودانك. ما تزعلش مني، بس لما يشد ودانك فوق، يعني فوق، بلاش يعني ايه تكابر وتقول لا ده بالصدفه، ده بيحصل مع كل الناس. لما ربنا يشد ودانك، على فكره بيشد ودانك، على فكره انت عارف انا بتكلم عن ايه. ها صح صح، اهو بيشد ودانك اهو، تعالى تجاوب مع التأديبات الأبوية، بوس إيد أبوك السماوي وقول له أشكرك لأنك ماسك حقنة وبتعالجني، أشكرك لأنك ماسك عصاية وبتأدبني، أشكرك لأنك بتشد وداني، وأصر الطريق على نفسك وارجع علشان ما تعرضش نفسك لتأديب يعني أصعب من اللي أنت فيه.
1: أمين أمين. رب يستخدم كل كلمة لمجد اسمه.
0: أمين.
1: عزيزي المشاهد، في بداية كلامنا النهاردة كان عندنا أسئلة كتير قوي، لكن في النهاية مش المهم بس أننا نكون لقينا إجابات، المهم أن اللي عرفناه النهاردة ما يفضلش مجرد معرفة. وعشان كده الكتاب بيقول ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. لأن في حاجات بعد ما ربنا يكشفها لنا صدقني ما ينفعش نرجع نتعامل معها كأننا ما عرفناهاش. لو النهاردة ربنا كشف لك عن حاجة في حياتك محتاجة فعلا فطام، أو مكان كده جواك محتاج تغيير، متقفش عند إنك عرفت بس، لأن ساعات أصعب خطوة مش إني أشوف الحاجة لكن إني أقبل أتعامل مع اللي بقيت شايفه وعارفه. وصدقني مش بقوتي لكن بنعمته، ساعتها مفيش أحسن من إني أرجع له وأقول له يا رب أنت عارف كل حاجة قلبي متعلق بيها وعارف كل اللي جوايا

تعرف ضعفي، عارف اللي انا مش قادر عليه، مش قادر اسيبه. قويني اسيب اللي محتاج يتساب، حرر قلبي من كل تعلق مش في مكانه، نضجني في الحته اللي لسه محتاجه تكبر جوايا، وعلمني الاقي فيك شبعي واماني الحقيقي. ما تخلينيش اكتفي اني عرفت كلمتك بس، لكن غيرني بيها وساعدني اني اعيشها. امين. بشكر ضيفي الدكتور باسم أندريا جدا، بشكرك جدا على كل الكلام والافاده الروحيه اللي فدتنا بيها النهارده. بشكركم اعزائي المشاهدين في كل مكان على وجودكم ومتابعتكم لينا، والى ان القاكم في حلقه قادمه.

0: أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المحبة وهي أول ثمرة من ثمر الروح القدس. النهاردة هنكمل الكلام عن ثمرة المحبة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المحبة لله ومحبة الله لينا، لكن النهاردة هنكمل محبتنا للآخرين تكون إزاي وشكلها عامل إيه ومرتبطة بظروف الناس وبالأحداث اللي بتحصل ومحبتنا ليهم مرتبطة وليها شروط ولا لأ. ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة. برحب في الأول معايا بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بيك يا أخت مارتينا، وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: اسمح لي حضرة القسيس نقرأ شاهد كتابي من رسالة يوحنا الأولى 4 وعدد 18.
1: تفضلي.
0: بيقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يكتمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو حبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كلام عن محبة الآخرين دي مليانة كلام صراحة، يعني
1: طبعا.
0: لأنها محبة عملية، محبة ظاهرة ملموسة. ففي البداية إزاي أقدر أحب أخويا أو قريبي؟
1: اتكلمنا في حلقة سابقة عن محبة الله لنا ومحبتنا احنا لله، وده أمر مؤكد لأن محبة الله معلنة لجميع البشر. النهاردة إذا كنا احنا أخذنا الروح القدس لازم تظهر فينا ثمرة الروح القدس، هي الثمرة الأولى اللي هي المحبة. ثمرة المحبة بتخلينا ان احنا ندخل للجزء العملي في الاحتكاك مع الاخرين، محبتنا للناس، ومش مجموعه ومجموعه، لا، محبتنا للبشر. حتى لما الايه القراءه اللي حضرتك قراتيها في رساله يوحنا الاولى اصحاح 4 بتعلن عن اخي الانسان ايا كان جنسه او لونه او دينه، لازم احب اخويا بالصفات اللي ممكن نتكلم فيها النهارده. لازم نشعر بيهم، وأيضا نشعر بظروفهم وحياتهم، لأن لو قلت إن أنا بحب الله وببغض أخي زي القراءة يبقى أنا كاذب. يبقى محبتنا لله مرتبطة بمحبتنا للناس. الله ما حدش شافه، الله لم يره أحد قط، لكن الإنسان أنا بتعامل معه كل يوم، فلازم أظهر محبتي. ولازم نفهم ان كل البشر هم خليقة الله، زي الكتاب ما

0: فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. دي لازم محبتنا للآخرين بكافة أنواعها، سواء كانوا بيض سود أغنياء فقراء من بلدي مش من بلد، الإنسان بصفة عامة لازم أحبه، وده اللي بيعلمه الكتاب.
1: بس الله غير محدود، لكن أنا إنسان محدود، فطبيعي إن الله محبته كبيرة ولكل الناس. بيبقى صعب عليا أنا كإنسان محدود جوايا طبيعة بشرية إنه أحب كل الناس، بيبقى فيه صعوبة.
0: لا، ما ده كبشر صعب، لكن وجود الروح القدس جوايا لا، ده الطبيعي،
1: دي القوة اللي بيديها لي الروح القدس،
0: ان انا اقدر الطبيعي من خلال الروح القدس. وخلينا ناخد بالتدريج كتابي بالنسبة لنوعيات البشر. يعني مثلا لو قلنا الروح القدس بيثمر فينا في محبتنا اولا مثلا للإخوة، ده امر مهم. يعني ازاي نبرهن ان انا نحب الله اللي احنا بنشوفه، وللاسف اللي احنا مش قادرين نشوفه، وبنحب البشر اللي احنا بنشوفهم. المحبه الاخويه هناخد هي صفه مميزه المفروض تكون فينا احنا المؤمنين بالمسيح عبر العصور. الوثنيين في القديم كانوا يقولوا انظروا شوفوا المسيحيين، وساعات بنسمعها النهارده، شوفوا المسيحيين ازاي بيحبوا بعضهم بعض. واعلن المسيح له كل المجد المحبه هي برهان للتلمذه. يعني ده الكلام اللي قاله الرب يسوع للتلاميذ لما قال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضنا لبعض. والرسول يوحنا قال بالروح القدس، ودي حاجة مهمة جدا. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، من لا يحب أخاه يبقى في الموت، وكل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه.
1: يعني من لا يحب يبقى في الموت،
0: ده الكتاب.
1: دي دي دي يعني جمله مرعبه، ان انا لو جوايا بغضه او كره،
0: يعني انا لا ده يعني ابقى قاتل.
1: يعني عشان كده اتحطت اول ثمره من ثمر الروح القدس هي المحبه.
0: بالظبط. يعني يعني تخيلي ان انا بعمل حاجات كتير كويسه، وفي اخ انا ما بحبهوش حسب الكتاب، فانا قاتل هذه النفس، وفي نفس الوقت ماليش حياه ابديه. ده الكتاب اللي قاله، ولازم طبعا نصدق الكتاب. لازم نؤكد ان احنا نعلم ان الحياة الأبدية في المسيح هي نتيجة عمل الروح القدس في القلب. وكل من انتقل من التوبة، انتقل بالتوبة من الهلاك، من حياة اللي كلها تعب وشقة وخطية والآخره، ديت نقلتنا التوبة ديت من هلاك إلى الأبدية. يعني احنا انتقلنا من الموت إلى الحياة، انتقلنا من حياة الشر إلى حياة الخير. يعني المحبة بتغير حاجات كتير قوي عندنا. محبتنا لله بتنشئ فينا أشواق تدفعنا لنفس الهدف ونفس الفكر في محبتنا للآخرين. يعني عشان كده إذا قلت إن أنا بحب ربنا وببغض أخويا، الكتاب قال لي تبقى أنت كذاب. أنت كذاب، لأن لو محبة الله حقيقية موجودة في قلبك، هتولد فيك شوق إن أنت تحب أخوك الإنسان بقيمة ما أحبك بها الله.
1: كأن ثمر محبة الله ليا تثمر محبة للآخرين.
0: بالظبط. وإذا قلت إن أنا بحب الله وفي حاجة جوايا تجاه شخص، حتى لو كان، أنا بتكلم معك دلوقتي على الإخوة، لكن حتى لو كان فقير، لو كان عدوي، لو كان شخص محتاج أو جوه العيلة، فأنا قاتل نفس لا أستحق حياتي الأبدية.
1: صعبة جدا أحب عدوي والأصل.

0: صعب كمان انه احب شخص ظلمني. يعني النهارده يمكن عمليا ناس كتيره بتحس بالظلم، وبتبقى في اشخاص كده دايما او شخص في حياته اذاه.
1: هو طبعا من الناحية العملية ممكن تكون، لكن فين عمل الروح القدس؟ لكن خلينا في مقولة قالها أفلاطون زمان، قال الرجل الصالح هو الذي يحتمل الأذى لكنه لا يرتكبه. يعني الشخص الكويس ممكن يتحمل أي أذى من عدوه، لكن ما يعملش زي ما عدوه إيه بيعمل. من السهل الإنسان يترفق بالصالحين ويترفق باللي بيحبوه ويتعامل معهم، لكن تتجه للمحبة، تتجه للمحبة اللي بيكرهوني أو بيقاوموني أو بيتمنوا لي الأذى أو أذوني صعبة. لكن الروح القدس اللي جوايا بيخليني أقبل كل ما هو قاله الرب يسوع من وصايا وما ذكر في الكتاب المقدس. متى 5:44 يقول هذه الكلام: أحبوا أعداءكم، واضحة؟ باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويطردونكم.
0: وده الفرق، ده الفرق ما بين إنسان بطبيعته العادية طبعا. إنه بيحب، فطبيعي يحب الشخص المسالم اللي مسالم معاه، لكن الشخص المؤمن اللي جواه ثمر الروح القدس أو يعرف يحب
1: عمل الروح القدس.
0: عمل الروح بقى. القدس
1: الروح القدس وعمله، يعني يساعدنا الروح القدس ان احنا نتغاضى عن الاختلافات وان نتراضع. ده امر مهم. صحيح ان احنا ما نقدرش نلتقي مع الجميع في كل شيء، يعني الخلاف والاختلاف دي طبيعه البشر بينهم وبين بعض، لكن الروح القدس بيعيننا لنهتم، وده مهم جدا، بكل ما نلتقي فيه معا. يعني في لازم حتى لو في نقط خلاف كبيره، لكن اكيد في نقاط التقاء، فممكن ننمي من خلال الروح القدس. اخد ايه اللي احنا بنتفق، لو انا وحضرتك مثلا في امور ما انت بتتفق معايا في نقط وبتختلف معايا في نقط، طب ما انا اتغاضى على نقط الاختلاف واجيب اللي متفقين عليه وننمي اللي متفقين عليه، وامورنا تمشي وتظهر محبتنا من حيث العملية. مين يقدر يساعدني ان انا اتعامل معاكي؟ الروح القدس. فالروح القدس مهم جدا. الروح القدس بيعطينا الصبر، الروح القدس بيعطينا طول الأناة، بيعلمنا الصلاح. الروح القدس بيعطينا نقاوة القلب اللي بيخليها في نقاء اقدر اتعامل معاكي. الروح القدس بيخلينا احب السلام، محبة السلام، نسلم جميع الناس بقدر ما يمكننا. ده عمل الروح القدس. يخليني ما ارتكبش اي اسم في حق شخص، ما نتكلمش عليه، ما ننكرش حق حد، ما نخالفش ضمائرنا، وزي ما قال الرسول بولس في روميه 12. يساعدنا ايضا ان نتبع السلام مع الجميع والقداسه اللي بدونها لن يرى احد الرب. دي امور كتير قوي الكتاب بيعلمها لي، ولو في انا الروح القدس هتلاقيني انا بسلك بحسب الكتاب.
0: يعني نقدر نقول دي صور المحبه برضو.
1: طبعا
0: ان انا اسالم، ان انا اترفق بالاخرين، ان انا يكون عندي طول اناي وان احب اعدائي واحب الشخص اللي ظلمني. احيانا يعني ضعف البشري برضو يرجع الخبرات السابقه، الاذى اللي تعرضت له، المشاعر السلبيه اللي جوايا. احيانا ابليس بيستغل ده ويعطل محبتي للاخرين.
1: مظبوط. بس احنا قلنا طبيعه العتيق والجسد بيبقى فيه صراع بين الجسد والروح. لكن كل ما تبقى لي علاقه بالرب بشكل مباشر وحياتي الروحيه مرتفعه اتقبل ما نقوله. لكن لو انا بعدت شويه زي ما اتكلمنا حلقات سابقه عن اساف، هتلاقيني ان انا يعني شايف الاشرار بشكل تاني او شايف الاعداء بشكل تاني، وبعدين ابدا بقى ايه افكر في الانتقام او افكر حتى في انكار محبه الله ليا. لا، لازم ارجع ادخل الى ايه، لولا قليل اسف او الى زلقت قدماي. لكن لما دخل الى المقادس العلي فقال اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي. هنا الفرق بين الاثنين. الجسد طبيعه دايما بتشدني لتحت، والروح طبيعة

0: تشدني لفوق. أنا كل ما الروح يبقى حياتي الروحية مرتفعة أتقبل هذه التعليم، لو أقل مش هتقبل هذه التعليم.
1: عظيم جدا حضرة القسيس. إزاي أطبق المحبة العملية دي مع دايرة صغيرة أسرتي وعيلتي؟
0: لما يسيطر الروح القدس على حياتي بيجعلنا كأفراد العيلة بنحب بعضنا البعض. نلاقي الزوج بيحب الزوج، الزوجة تحب زوجها، يسود الحب جوه البيت. وده اللي شرحه الرسول بولس في أكثر من موضع في كلمة الله، وخصوصا في رسالة أفسس، وشرحه برضك بطرس في رسالته الأولى. لما أقول الرسول بولس يعني أنا بتكلم عن الحب، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. طيب كذلك يجب على الرجال أن يحب نساءهم كأجسادهم، من لا يحب أو من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقويه ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. هنا في تحريض في كلمة الله أن على الرجال أنهم يحبوا نسائهم. طيب ثمر المحبة في تحريض بالحب داخل الأسرة، إذا الزوج يحب زوجته، إذا يبقى في التقاء. طيب اللي ما يحبش زوجته ومرأته ده طبعا يبقى أنا عايز أقول يتساوى مع قاتل نفس، يعني الكتاب علمني من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، فما بالك الزوجة. الرسول بولس بردك يحرض الزوج أن يحب زوجته. أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتك. يعني أنا أما أجي أصلي وأنا في حاجة بيني وبين زوجتي أو خلاف أو ما فيش محبة، الصلاة يحصل إيه؟ ما توصلش، إن ما فيش محبة، دي مشكلة. أنت عارف العصر اللي إحنا بنعيشه ما أكثر المشاكل الزوجية، ومشاكل الزوجية دي موجودة في كل مكان النهاردة، وتحس إن المحاكم مليانة بالقضايا سواء خلع أو طلاق أو انفصال، ودي مشاكل كبيرة. أنا عايز أقول السبب الرئيسي مش في التكافؤ بالاتنين، السبب الرئيسي إن مفيش محبة بين الاتنين سواء من الزوجة أو من الزوج. لكن أرجع أقول الشيء الإيجابي الحلو اللي يفرح النفس، ما أسعد وأجمل البيت الذي يسود الروح القدس عليه في كل سلوك أفراده، بيتم فيهم وصف مرنم حلو. لأن البيت لما بيسود الروح القدس بيعتبر البيت كأنهم إخوة في الرب، يقول كده في مزمور 133 هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. في الآخر يقول لأن هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. عشان كده حياة الملء بالروح القدس لابد أن تكون موجودة، وهو الامتلاء. ندي للروح القدس سيطرة على حياتنا داخل الأسرة، نحب الله بكل قلوبنا، وزي ما قلت بينمو فينا ثمر الروح وهي محبة الله فينا، وبيخلينا تثمر لينا، يعني زي ما تقول بتيجي وبعدين تطلع بتوصل للآخرين وخصوصا الأسرة. في وصية رائعة قالها الرسول بولس لتيموثاوس، ولو أما غاية الوصية إيه هي الغاية؟ فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. ما أعظم هذه الكلمات إحنا لو طبقناها داخل العيلة. ومحبة العيلة أنا مش عايز أقول فرض، لا، لأن ما عندناش فرائض، لكن أنا عايز أقول محبتنا لبعض جوه العيلة نابعة من الحب. يعني الحب اللي بيخليني أن أنا أحب العيلة، مش إجباري أن أنا أحب، لا، ده محبتي لله ومحبة الله ليا تثمر محبة الأسرة لبعضها سواء من الزوجة أو من الزوج.
1: أكمل على الكلام حضرتك قلته، أنه المحبة كمان ليها أشكال، أن أنا أدي وقت لشريك حياتي، أدي وقت لبيتي ولأولادي. كمان جزء تاني هو الاحترام، أن أنا ده

0: انا بحبه فانا بحترمه. كمان في العطاء، انا معروف عن الزوج او رب الاسره ان هو طول الوقت بيشتغل عشان يسدد احتياجات بيته. هنكمل في فكره العطاء دي، وازاي احب الفقراء والطريقه اللي احبهم بيها. هل في وصيه او في ايه بتتكلم عن كده في الكتاب المقدس؟
1: بصراحه المحبه لازم تكون محبه شامله للفقراء والمحتاجين

0: والإخوة والأعداء، التكافل بين البشر، محبتنا تكون لكل أنواعها. وبما إن حضرتك أشرت للضعفاء أو للفقراء، ممكن نتكلم شوية فيهم، لأن ما أكثر الضعفاء في هذا الزمن وأيضا الفقراء. الحقيقة الضعفاء والفقراء كثيرين. بيعطينا الرب مثال المفروض إحنا نتمثل بيه، لأنه تارك لنا أثر إيه لكي نتبع أثر إيه؟ ترك لنا مثال لكي نتبع أثر خطوته. هو السيد المحب، شخص ربنا يسوع المسيح، اللي بيشعر بالضعفاء دايما، بيشعر باحتياج الإنسان ويهتم بيهم، بيحس بمشاعرهم. كان الرب مثلا يعرف إن في مريض عند بركة حزدة بقاله 38 سنة يجري ويسأله أتريد أن تبرأ؟ يقول له ليس لي إنسان. الرب كده يعني لما يشوف مريض يروح وهو عنده المقدرة إن يشفيه يشتغل. مرة دخل الرب يسوع مثلا مجمع للعبادة، وفي فرق بين المجمع وبين الهيكل يعني. يوم سبت فرأى امرأة منحنية تظهر لم تقدر أن تنتصب، فالرب أشفق عليها ودعاها واستقامت في الحال ومجدت الرب. الحقيقة طبيعة البشر يرفضوا عمل المسيح، لأن وخصوصا اللي لهم مراكز يخافوا على كراسي بتاعتهم أو كراسيهم. وده اللي حصل من رجال الدين اليهودي في ذلك الوقت، يعني بصوش إن ديت واحدة امرأة منحنية من بنت لإبراهيم محتاجة لشفاء، لكن بصوا إن هي شفيت يوم السبت. ودي كارثة كبيرة قوي، فرق ما بين الحياة الطبيعية للإنسان وفكر الله تجاه البشر. والرب الحقيقة وبخهم، يعني لما قال لهم يعني يا مرائي ألا حل كل واحد منكم في السبت الثور أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه لو كان عطش. يعني أنت تهتم بالحيوان وما تهتمش بابنة إبراهيم، واللي كان الشيطان ربطها 18 سنة. الرب عاتبهم كده. فإحنا لازم نعرف أن السبت وجد لأجل الإنسان، يعني مش العكس، يعني مش الإنسان وجد لأجل السبت. يعني السبت لابد أن هو يخدم الإنسان، مش الإنسان يخدم السبت، وده المقصود به. فهنا نلاحظ أن الرب بيهتم جدا بالآخرين، أيا في حالة ضعف أو في حالة فقر. الرب ليه تعامل مختلف عن فكرنا البشري، لكن بما ان احنا بنعلن المحبه مثلا للجميع، يبقى لازم نتمثل بشخص المسيح. لما الرب اتكلم عن الفقراء مهم جدا، يقول مخبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. والرسول بولس بيتكلم عن العطاء المعطي بسرور يحبه الرب. يمكن ما نقدرش ننصح بتناول الطعام والاكتساء، لكن نقدر نقول إن كان أخ أو أخت عريانان ومعتزين للقوت اليومي، فقال لهم أحدكم امضي بسلام استدفاء واشبع وما تدهمش شيء إذا المنفعة. وهنا الكلام ده قاله الرسول يعقوب في رسالته. إيه اللي احنا قدمناه إذا احنا شعرنا في إن الناس محتاجة وما قدمناش ليهم؟ يعني إذا أنا بنكر المحبة، فلابد ان انا اشعر بالضعفاء عشان اقدر اديها. عشان كده الرسول يوحنا اكد كتير قوي، قال من كان له معيشه العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنه، فكيف تثبت محبه الله فيه؟ نفس الموضوع بتاعنا. يعني ان انا لو شعرت إن كنت أنا عايش في هذا العالم وشعرت إن لي أخ محتاج، وأنا قفلت وعندي أقدر أساعده، وأحشائي اتقفلت من ناحيته، إذا فين محبة ربنا معاي؟ صحيح. فهنا يبقى العكس.
1: صحيح. يعني حضرتك تقصد إن محبة هي عطاء، هي إننا أدي المحتاج.

0: والضعيف للمحتاج في دقيقة واحدة، حضرتك توصل رسالة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
1: اللي أنا عايز أقوله لكل المشاهدين، لابد أن نظهر محبتنا للناس، وهذه المحبة تأتي من خلال ثمر المحبة اللي وضع في قلوبنا بالروح القدس، وظهور محبة الله فينا يؤكد هذا الكلام. إزاي؟ يعني محبة الله اللي بتظهر فيا بيخليني أن أنا أحب الله وينعكس على محبة الآخرين. لابد أن نعلن للجميع محبتنا للفقراء، محبتنا للمحتاجين، محبتنا للإخوة، محبتنا للأعداء، محبة أفراد الأسرة. ده ثمر حقيقي من المحبة الشاملة. ياريت النهاردة من خلال هذه الحلقة وأنا بوجه الرسالة يكون عندنا الاستعداد، محبتنا بلا تكون محبتنا محبة بلا رياء، وإيمان صالح وإيمان راسخ بأن هذه الثمرة، ثمرة المحبة، أنا عايز أقول تصحح كتير من اللي موجود دلوقتي في المجتمعات، سواء في الكنيسة أو خارج الكنيسة أو في العيلة أو في حياتنا مع جيراننا. المحبة أساس، وأختم وأقول المحبة أساس الحياة. الرب يبارككم.
0: شكرا جزيلا حضرة القسيس.
1: أنا اللي بشكرك، والرب يباركك كتير، والحلقة رائعة، ربنا يبارك حياتك.
0: شكرا شكرا. عزيزي المشاهد، بفكرك إن المحبة مش شعارات ومش كلام جميل بنقوله، ولا حلقة بتتكلم عن المحبة، لكن المحبة ده شيء نابع من القلب، القلب اللي مليان بحب الله لي، اللي شبعان بمحبة الله. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم به الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكرمه ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكرمه للدراسات اللاهوتيه والتلمذة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعة 10 الصبح. حلقة خاصة جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين أسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك

إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

على فكرة أنا بعرفش أفصل مواضيع علشان أملأ خدمات، يعني عشان ما أنا أسيس ولازم كل يوم حد لازم أوعظ، فأعمل إيه؟ لازم ألاقي موضوع كده يشد الناس علشان نقدر نوعظ فيه. متهيألي يعني أنتوا من كتر العشرة بينا أنتوا عارفين أن أنا مش بعمل كده. ليه؟ لأن ما أسهل أنك أنت كل أسبوع تجيب موضوع جديد وتعمل له رأس ورجلين ومقدمة وحاجات من كده وتكلم فيه والناس يقولوا لك الله. لكن مش ده في رأيي الشخصي مفهوم علم الوعظ أو مفهوم الوعظ الحقيقي. ليه؟ لأن جزء من الوعظ هو نبوة، والنبوة مش لازم وأنا واقف بوعظ بقولك هكذا قال الرب. لا، النبوة زي أي واحد ممكن يكون من الأنبياء، عهد قديم والعهد جديد، الله بيكلمه عن مثلا احتياج الكنيسة، فهو بيدرس احتياج الكنيسة، بيدرسها بره بعيد عن الاجتماع، لكن لما بيجي في الاجتماع بيبقى حاسس ان ده، او متأكد مش بس حاسس، ان الله عايزه يكلم الكنيسة في الوقت ده بالموضوع ده. هو ده الوعظ اللي احنا بنتكلم عنه، الوعظ الحقيقي، الوعظ اللي هو الشخص بيقف في محضر الله ما بيفتيش، ما بيتكلمش كلام بس حلو بلغة يعني منمقة ولا بموضوع يعني يشد الناس. ما أكثر الموضوعات اللي تشد الناس بالمناسبة؟ كل الموضوعات الهايفة اللي ملهاش تأثير، اللي ما تجيبش ثمنها، هي اللي بتشد الناس. ليه؟ مش أنا اللي بقول كده، الكتاب بيقول إنه في الأيام الأخيرة هيكون في ناس يقولوا للمعلمين عايزين معلمين مستحكة مسامعهم، يعني كلمونا بالنعمات، قولولنا الرب جاي، قولولنا أنه في السماء في أرض من ذهب وأبواب مش عارف من لؤلؤ والقصة دي، وإحنا نقول مجدا وهللويا ونتنطط، ورنمولنا الترانيم كده شوية حزن يعني عشان نتأثر يعني ونبكي ونحس أن إحنا يعني منفعلين.

والشواء التانية اللي فيها الهيصة دي مش مهم كلمات الترانيم تبقى شكلها ايه، لكن المهم يعني رنمولنا وصلولنا ووعظونا. اهم حاجة ان الاجتماع كده يبقى دمه خفيف ويبقى سريع ويبقى مقبول عند الناس. الحقيقة لما دورت في الكتاب المقدس ما لقيتش حد ابدا من الانبياء اتكلم بحاجة بالمفهوم اللي انا بقولها دي. الأنبياء كلهم بيعملوا إيه؟ بيقف في محضر الرب وبعدين يقول رسالة، والرسالة عادة اللي بيقولها بتبقى بتواجه ضمير الإنسان وبتتعبه. ليه؟ لأنه الفكرة مش مجرد تشجيع، الفكرة في الوعظ مش مجرد إن أنا أقول لك الكلام الحلو اللي يطلعك كده فرحان. بالمناسبة لو الكلام من الرب، اسمع الحتة دي، لو الكلام من الرب حتى لو كان في توبيخ ليا وليك هيطلعني في سلام وهيطلعني فرحان. لو الكلام مش من الرب حتى التشجيع اللي أنا ممكن أقوله عشان أرفع الآخرين، وده مهم جدا إن احنا نشجع الناس، حتى الكلام اللي مش من الرب اللي بتاع التشجيع هيشجعك لمدة 5 دقايق وانت موجود في الاجتماع، تطلع برا الاجتماع هتلاقي الحزن اللي في الدنيا كله اتحط على دماغك. حد موافق على اللي أنا بقوله ده؟ عشان كده الفكرة هي هو الرب عايز ايه؟ الرب بيقول ايه؟ أبسط معاني الفهم، وده اللي خلانا احنا دخلنا في السلسلة الكبيرة اللي احنا خدناها دي، هي قربت تخلص بالمناسبة ان شاء الله قبل ما نهاية السنة يعني. يعني اللي خلانا دخلنا في السلسلة دي يعني، والمقدمة اللي انا بقولها كل مرة، ان مرات كتيرة احنا حياتنا بتمشي على نفس الوتيرة، بنفس الطريقة، بنفس الاجتماعات، نفس الترانيم، نفس الخدمات، نفس الاخوة، نفس المقابلات والظلمة والبرياني والعزومات والقصة دي، وبيفوت اسبوع وشهر وسنة، وتيجي في ليلة راس السنة لو ربنا فتح عليك بس وابتديت تفكر في السنة اللي قبليها تلاقي نفسك ما عملتش حاجة مختلفة أبدا عن السنة اللي قبل اللي قبليها، والسنة اللي جاية هتلاقي نفسك ما عملتش حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت. مظبوط اللي أنا بقوله ده؟ أيوة، يعني هزولي دماغكم كده عشان فأنا بتكلم، أنا في نفس المركب، أنا في نفس المركب. أوعى تفكر إن أنا بقول لك أنت بتعمل كده وأنا لا، أنا لا، ده أنا كل سنة مش عارف وكل مرة لا لا، أنا في نفس المركب. بس ده اللي الرب عايز يصحينا عشان نفهمه، إن ما ينفعش إن أنا أمشي حتى أسبوع واحد بنفس المنتاليتي، بنفس العقلية، بنفس الطريقة، بنفس اللي بعمله أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع. والغرابة يا أخي بنعمل نفس الأمور اللي عملناها وعايزين نتائج مختلفة عن النتائج اللي حصلنا عليها في الأسبوع اللي فات ولا السنة اللي فاتت. وأبسط معاني الفهم بيقول لو كنت عايز نتائج مختلفة لازم تعمل حاجة مختلفة عشان تحصل على نتائج مختلفة. صعبة دي؟ متهيألي مش صعبة، مش كده ولا إيه؟ إنما لو عملت نفس الحاجة بنفس الطريقة لنفس الغرض هتحصد نفس النتيجة وهتعيش في نفس السلسلة والدوامة دي اللي احنا بنتكلم عنها. وأنا بتكلم عن نفسي، مرات كثيرة بلاقي نفسي فات أسبوع وشهر، معرفش أنت بالنسبة لك فات قد إيه، وأنا زي ما أنا بالظبط كده، بنفس التفكير بنفس الطريقة بنفس اللي أنا بعمله. وريت النهاردة وانت قاعد قدامي دلوقتي بتسمع الكلام ده، سواء بتسمعه في الكنيسة أو بتسمعه بأي شكل من الأشكال، تاخد قرار ان انت تحاسب نفسك ما يفوتش أسبوع إلا لما تشوف بالظبط الرب عايز يعمل ايه في حياتك في الأسبوع اللي جاي، وتقيم الأسبوع اللي قبليه. بصوا انتوا عارفين ان انا واقعي جدا، ها؟ انا مش بقولك ان انا بعمل كده كل أسبوع، لحسن تقول يا سلام على القسيس بيعمل كده كل أسبوع وبيقيم نفسه كل أسبوع. لا، مرات كتيرة ما بعملش كده. في وقت من الأوقات مثلا، في وقت من الأوقات كنت متفق مع الرب كده، الكلام ده كان من سنين، كنت متفق مع الرب كل يوم سبت لازم تديني موضوع جديد أو آية جديدة أفضل أجتر بيها الأسبوع كله، بحيث أن يوم السبت يجي يبقى السبت اللي جاي في موضوع جديد. ومش هقول لكم كمية الموضوع، مفيش أسبوع أو

أقول لكم بأمانة قدام الرب يمكن لأكتر من سنتين مفيش أسبوع الرب ما عطانيش حاجة، ما حصلتش. كل أسبوع كان بيديني حاجة جديدة، ممكن يديني آية، ممكن يديني فكرة، ممكن يديني تعليم، ممكن وأنا قاعد قدام التلفزيون بسمع واحد من الخدام الخادم يقول حتى نقطة كده يمكن مش هو مش مركز فيها. المهم يعني في خلال الأسبوع أسمع الصوت من السماء، هو ده الدرس بتاعك المرة دي، هو ده اللي أنا عايزك تعمله المرة دي. وفي قصة فاني كده يعني دايما بقولها في الموضوع ده، استمرت على كده مدة طويلة زي ما بقول لكم. وفي أسبوع من الأسابيع دي جي أخويا كان في مصر وجي زرني، وكان أول مرة يجي أمريكا ويزورني في الفترة اللي أنا ما كنتش قادر أنزل فيها مصر. فطبعا ده أخويا، أخويا الوحيد واللي يعني فخدته ورحنا تونسنا في سان فرانسيسكو. بس سان فرانسيسكو ما كانش زي دلوقتي، ها يعني سان فرانسيسكو كانت برضو مكان كويس ممكن تروح يعني. فروحنا سان فرانسيسكو أنا وهو ومجموعة معانا موجودين. طبعا في الأسبوع ده أنا يمكن أقول لكم ما صليتش، ما فكرتش في الموضوع بتاع الأسبوع. يعني باختصار كده إن الأسبوع كله مر وأنا ما خدتش حاجة من الرب. وجيه يوم السبت اللي هو اللي أنا مفروض بقى هبتدي أسبوع جديد فأخد حاجة جديدة. فوإحنا إسحاق أخويا كان بيحاسب الأوتيل عشان أنا كنت مفلس ما كانش معايا فلوس، فهو الضيف وهو اللي كان بيدفع عشان هو كان معاه فلوس. وإحنا ماشيين من الأوتيل، فأنا واقف حاطط إيدي كده في جيوبي وواقف على الرصيف برا في الشارع مستني لما هو يدفع الفاتورة يعني. وبعدين افتكرت إن أنا ما خدتش حاجة من الرب الأسبوع ده. على فكرة أنا بتمنى وبصلي إنك خد العادة دي، إنك ما تفوتش أسبوع إلا ما الرب يكلمك في حاجة وتكتبها تذكرها تغير حياتك. حد يقول أمين؟ صعبة الحكاية دي؟ متهيألي مش صعبة، هي في الأول يمكن تكون صعبة وإحنا مش هنقعد ندور في الهواء الرب عايز يقول إيه، بس اتأكد لو أنت الكلام ده حطيته جواك هيدي لك الحكاية دي. فأنا واقف حاطط إيديا في جيوبي كده وببص في الشارع على اللي رايح واللي جاي مستنى أخويا يجي، وافتكرت إن الرب ما عطانيش حاجة الأسبوع ده. فأنا قلت له اسمع يا رب، أنا مش هقول لك ليه ما عطتنيش، لأن أنا عارف إن مش أنت السبب، أنا اللي لا قعدت معاك ولا حتى يمكن قريت الكتاب في الكام يوم دول، ومعرفش إن كنت صليت كده وأنا رايح أنام، عارف أبانا اللذة اللي بتصليها وأنت بتشد اللحاف حاجات كده يعني، أو شوية الصلوات المحفوظة دي. فأنا بقول له يا رب أنا ما أقدرش يعني ألومك أقول لك أنت ليه ما عطتنيش الحكاية دي، لأن أنا السبب. قلت له بس عارف يا رب أنا متهيألي يمكن في آخر ثانية أنت تسامحني وتديني الدرس بتاع الأسبوع ده. إسحاق دفع الفاتورة، وإحنا طبعا كنا لأن سان فرانسيسكو فكنا في أوتيل تشاينيز، فالأول ما تدفع الفاتورة بيدوك الكوكيز ده، عارف الفرشة بتاع التشاينيز ده اللي تكسره ده يطلع لك منه ورقة، دلوقتي ما بيحطوش حظك عشان حد عمل لهم سوء، فبيكتبوا لك كلام عام، أنت مؤثر في الآخرين، أنت مش عارف مين. لكن على الأيام اللي أنا بكلمكم فيها دي كان يقول لك مثلا هيحصل معاك كذا يعني. طبعا أنا ما بوصيش إن حد أبدا يفتح البتاعة دي ويقراها ولا يتأثر بيها، لأن إحنا مش بتوع فورشنز يعني بالمنظر ده يعني. في الأسبوع ده اللي أنا قضيته في سان فرانسيسكو في الكنيسة اللي كنا فيها في لوس أنجلوس كان في كام حد عرفنا في عشتنا من الإخوة وعامل مشاكل، وإحنا عمالين نطبطب على الإخوة ويعني إيه مش عايزين الناس تزعل، كان في مشاكل كتيرة يعني. فأنا في خلال الأسبوع عمال أتفسح، بس الحاجات اللي بتحصل في الكنيسة شغالة في دماغي، وأقول يوم الحد لما أروح لازم أوقف فلان عند حد، ولازم أعمل مش عارف مين مع فلان، ولازم مش عارف وعمل يعني إيه عامل خطة كده هجوم بتاع يوم الحد على الاجتماع على الناس اللي تعبانة دي. إسحاق دفع القصة دي وجاب الورقة اللي في البسكوتة دي من ورايا من قبل ما اشوفها، بيقول لي شفت الورقه دي مكتوب فيها ايه؟
قبل ما اشوف ورقه ايه اصلا اللي بيتكلم عنها الروح القدس قال لي ده الدرس بتاع

بتاع الأسبوع، الورقة دي الدرس بتاع الأسبوع. ببص الورا لقيته ماسك البسكوت ده بتاع الفرشن والورقة، درس أسبوع إيه؟ أنا الدرس باخده من الرب، باخده من الكتاب، يعني معقولة هاخد درس من الفرشن دي؟ To make the long story short زي ما بيقولوا، قريت الورقة دي لقيت مكتوب فيها الرجل الذي يريد أن يدير الأوركسترا ينبغي أن يعطي ظهره للجمهور. الكلام ده كان من أكتر من يمكن من 20 سنة، ومثال حد فيكم سمع القصة دي. بالمناسبة لو دورت في الإنترنت على مقالة كاملة اسمها الرجل الذي يريد أن يدير الأوركسترا ينبغي أن يعطي ظهره للجمهور. تقول لي يعني إيه؟ يعني إحنا أوركسترا، إحنا حد فينا ما حد بعرفش نرنم حتى؟ لك لا، اللي عايز يقوله كان إن الراجل اللي عايز يطلع سيمفونية، عايز يقود مجموعة، عايز يعمل حاجة، يقود بيت، يقود whatever، لازم يدي ظهره للجمهور. لأن المشكلة أولاً إحنا ما بنعرفش إن اللي إحنا بنعمله ده، إن كان بوعظة ولا اجتماعات أو غيره، إحنا بنقود أوركسترا لهدف واحد بس، لأن مش إحنا المؤلفين بتوع الأوركسترا، ولا هي أصلاً عشان تبسطنا إحنا، لكن هي إحنا بنعملها للرب. إحنا بنعمل الأوركسترا دياً والموسيقى دياً علشان يلذ له نشيدي، علشان أبقى في الخطة بتاعته، مش عشاني أنا. مش عارف أنا واضح في الكلام اللي بقوله ولا الكلام صعب. فبيقول كده، الرجل الذي يريد أن يدير الأوركسترا ينبغي أن يعطي ظهره للجمهور. ليه؟ لأنه ممكن يكون في، لنفرض طلعت نوتة نشاز أو حتة ما عجبتش حد من الجمهور، هتلاقي الجمهور ورا بتنتقده، هتلاقي الجمهور يمكن ما يسقفلوش. المهم لو اللي بيقود الأوركسترا ده أو اللي بيعمل خدمة للرب بأي شكل من الأشكال، سواء بيقود ترانيم أو بيقود بيتهم صح أو بيقود أي حد، لو بص الورا علشان يشوف مين اللي بينتقده ومين اللي بيتكلم في ظهره ومين ومين ومين، وأكد لكم أن الأوركسترا كلها هتبوظ، واللحن هيطلع لحن سيء، ويبقى هو اللي هيدفع الثمن في النهاية. واضح؟ حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ عشان كده خلي بالك، أنا في خدمتي وإنت في خدمتك، في حياتي، في أي شيء، أنا بقود الأوركسترا مش كاتب الأوركسترا، لأن في فرق. الأوركسترا دي عشان واحد يقودها دي لازم يكون في فنان عظيم كتبها، وفي واحد تاني بيوزع الآلات بتاعتها، ويعني ترتيبات معينة. لكن اللي بيقود ده، الأسيس اللي واقف على المنبر ده، أو الشخص اللي بيعمل الخدمة الفلانية دي، مش هو اللي حاطط القصة كلها، مش هو اللي مؤلف الأوركسترا. اللي مؤلف الأوركسترا اللي احنا عايزين نقدمها للمسيح في خدمتنا وفي حياتنا وفي بيتنا وفي غيرها، هو شخص الروح القدس، لأنه الوحيد اللي يعرف ان هو يخلي نشيدي يلذ للرب. أمال أنا شغلتي أعمل إيه؟ أنا بقود، سواء كنت بقود على مستوى صغير، بقود كنيسة، بقود منستري كبيرة، بقود مجموعة درس كتاب، أي حاجة أنا بقودها، أنا بقودها، لكن مش أنا المؤلف. أنا بقودها لكن مش الموضوع عشاني أنا. It's not up to me، لكن it's up to you، أنت يا رب اللي أنت عملت القصة دي. لو إحنا بنتصرف بالطريقة دي وبنفكر بالطريقة دي، عشان كده الكتاب قال اعملوا كل اللي بتعملوه، تعملوه إيه؟ تعملوه للرب وتعملوه بفرح. ليه؟ لأن أنتوا هتقدموا حساب في الآخر للرب. من أكتر الحاجات اللي بتعطل الكنيسة وبتعطل الخدام وبتعطل المسؤولين، هو أنه ينتبه للكلام اللي بيتقال في ظهره. أنا معرفش أصلاً بقول كده ليه، لكن دي حقيقة يمكن تكون هتسمع فيك، أنك تبص للناس اللي وراء، للناس اللي في ظهرك، الناس اللي في ظهرك بيقولوا إيه. معظم الناس اللي هم بيعضوا في ظهرك قدامك بيبتسموا، وقدامك بيبان ان هم اصحابك، وما احنا ما نقدرش نستغنى عنك، وانت راعينا وانت حبيبنا وانت مش عارف مين.
اشكر الله انا مش بعاني من الموضوع ده دلوقتي، لحسن حد يفكر يقول اه والاسيس حصل معاه في حد بيعض في ظهره، اشكر الله مفيش حد في ظهري خالص، انا في ظهري شخص الرب يسوع المسيح. عشان

كده محدش يقدر يوصل له. لكن اللي أنا بقوله لك ده كلام مهم، لأنه مش بس في الكنيسة، لكن حتى في البيت، حتى في علاقتنا مع بعض، حتى في حياتنا. خلي بالك أن كل اللي أنا بعمله، حتى الأمور غير الروحية، المفروض أنها تتعمل للرب، والمفروض أنها تتعمل بالروح القدس. كنا بنتكلم عن مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة. آخر حاجة من المظاهر دي أنه الخضوع الكنيسة أو الفرد للأوامر غير الإلهية من أصحاب السلطة الكنسية أو الحكومية. المشكلة في المؤمنين أن هم بينفذوا الأوامر اللي بتوصلهم من غير تفكير. سيبك من اللي بره، أنا بتكلم عني وعنك. لو قلت لك اعمل حاجة أو اتصرف بطريقة معينة أو whatever الحاجة دي، أنت محتاج تراجعني فيها. أنت محتاج تقول لي فين الدليل الكتابي، فين، سواء تعليم أو غير تعليم. لكن لو بصيت للكنيسة العامة تلاقي، معرفش النسبة لأن ما عملتش إحصائية رسمية، لكن في رأيي أن 90% من اللي بيحصل في الكنائس أوامر خارجية بينفذوها من غير ما يفكروا فيها، أو عادات زي ما قلنا قوة العادة لما درسناها اتعودنا عليها. يعني إيه؟ يعني إحنا اتعودنا نيجي وبعدين نرنم وبعدين نعمل المايدة وبعدين الأسيس يوعظ وبعدين نرنم ترنيمة أخيرة وخلصنا. لو لأي مرة أو لأي سبب من الأسباب اتهزت الحكاية دي، ما اتعملتش بالسيكونس ده أو بالتسلسل ده، هتكون النتيجة إن إحنا هيحصل لنا قلق. صح؟ إزاي؟ يعني لو أنا النهاردة عايز أقول إن أنا هبتدي الاجتماع بالوعظة، كم واحد هيجي؟ كم واحد عنده استعداد انه يجي؟ احنا بنقول درس الكتاب مثلا الساعة 7، ان الساعة 7 وثلاث دقايق يلاقيني يقف على المنبر بتكلم، او اجتماع الحد الساعة 12:30، الساعة 12:30 و5 نقف نتكلم نوعظ. تقول لي لا طبعا مستحيل. ليه؟ ده احنا بنصدق في فترة الترنيم عشان نيجي متأخرين، وكل واحد عنده السبب بتاعه على فكرة. يعني ما فيش حد، يعني واحد يقول لي أصلا بستنى مش عارف الولاد يلبسوا والبنات مش عارف يتمكيجوا وامهم مش عارف تعمل ايه، وكل واحد فينا. المهم يعني احنا هنوصل، بس هنوصل مش 12:30، هنوصل 12:30 و5 او 12 يعني واحدة الا تلت. بس يعني العشر دقايق دي مش مشكلة، يكون الإخوة رنموا، يعني هو بيرنموا للمدة دي. على فكرة أنا بعرف خدام، صدقوني حتى خدام ما بيجوش في الاجتماعات في المعاد. ليه؟ مستنيين أنه يرنموا الأول ربع ساعة وبعد كده يجي الدور بتاعه، أنا بسميها النمرة، تيجي النمرة بتاعته فيقوم يأديها وخلاص العملية دي. احنا الحقيقة زي ما سمعنا، حتى ديفيد كان بيقول كده، وكل المرنمين بتوعنا نشكر الله من أجلهم، احنا الحقيقة جايين أساسا عشان نمجد الرب، احنا جايين عشان نرنم للرب، احنا جايين علشان نقول للرب صالح. بعد كده لما نقول له ونرنم له والرب صالح ونفضل نتكلم معاه بالمنظر ده، صدقوني هو عايز يكلمنا، هيكلمنا ويكلم كل واحد باحتياجاته.

ما دخلناش بالترنيم ده، فدخلنا بالخدمة. يبقى أكيد الرب عايز يكلمنا في الخدمة، وبعد كده بعد ما نخلص الخدمة ممكن نرنم. تقولي لا، احنا بنصدق ما نخلص الخدمة هي ترنيمة واحدة. لو اللي واقف بيرنم رنم ترنيمتين بدل ترنيمة واحدة، بطننا احنا ما افطرناش من قبل ما بيحصل، مش كده؟ انا بقول كلام عملي يعني. تقول لي اللي انت بتقوله ده ينفع وعظه ده؟ انا عايش معاك وانا وانا وانا فاهمك يعني. يا اخي العجيبه ان الناس على مستوى العام، الناس ما عندهاش استعداد تقعد في محضر الرب ترنم وتسمع كلمه الرب لاكثر من ساعه ونص، لما يعني يبقى مش عارف ايه، وبعد ما تقول امين يفضلوا يكلموا بعض لمده ساعتين، ويطلع الرجل المسكين اللي عايز يقف في الباب يقول يا جماعة مش بيحصل؟ بيحصل، وبيحصل عندنا على فكرة كمان يعني. احنا بنقول بنتكلم على الواقع، وتبص تلاقي الوقفة والقعدة والقصة كلها كلام فاضي عمالين نقوله، بس في الاجتماعات احنا طولنا، بس في الترنيم احنا زودنا، بس في الخدمة انت يعني انت بتطول في الخدمة بتاعتك. يا إخوة أخوات، إحنا المفروض ما يبقاش عندنا سيستم، خلي بالك من اللي أنا بقوله، سيستم بشري يمشي عليه لا اجتماع ولا كنيسة ولا غيره. السيستم الوحيد اللي نمشي عليه هو السيستم اللي عايزنا الروح القدس نمشي عليه. والروح القدس عارف احتياجاتنا وعارف تعبنا وعارف ان انا عندي سكر مثلا ولازم اخش الحمام مرتين، السكي هو عارف الحكاية دي وهو سامح بالحكاية دي، وما فيش مشكلة ان يحصل الحكاية دي. لكن انا بتكلم مش عن الناس اللي غصب عنها مثلا ممكن تتحرك او غيره، انا بتكلم على الناس اللي مش عايزة تسمع، اللي خلاص. على فكرة الميديا حوالينا شجعتنا على الموضوع ده تمام، مش كده؟ فاكرين زمان اما كنا، انا قلت المثل ده قبل كده، لما كان التلفزيون في العراق فيه 2 شانل وفي مصر كان فيه 2 شانل، شانل اولى وشانل تانية. التلفزيون الكبير ده اللي معرفش كانوا زي ما يكون بيدخلوا فيه المذيعين ولا ايه، حاجه كبيره قوي كده، وبعدين السويتشر بتاعه يقول لك تك تك تك تك تك تك تك لغايه ما تجيب. حد فيكم عاصر الحكايه دي ولا انا بس؟ لا ماجد هو انت كمان عصرتها، انت لسه مولود. anyway فيعمل الحكايه. دلوقتي اخترعوا لنا الريموت كنترول، ودلوقتي احنا بنعمل القصه بالريموت كنترول، وكمان الريموت كنترول مش نافعنا يعني. احنا لسه هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه، مش ده اللي الرب عايزه من الناس اللي عايزة تعمل فرق في حياتها الروحية. فالمشكلة خضوع الكنيسة والفرد للي بيحصل حوالينا، للأوامر غير الإلهية. هم يفتوا، الكبار يفتوا، والكبار دي مش معناها الكبار في عينين الرب، ممكن يكون كبير في عينين الرب وفي عينين الناس، لكن معظم، معلش سامحوني، معظم الكبار في عينين الناس لأنهم كبار في عينين الناس ما بقيوش كبار في عينين الرب. لأن الفكرة هي أنك لما تبقى كبير في عينين الرب هو ده المهم، مش مهم الناس يعتبروك كبير ولا مش كبير، لكن في عينين الرب أنت إيه بالظبط. عشان كده الخضوع للكنيسة والفرض الأوامر غير الإلهية، وكلكم عارفين القصة دي، عشان ما فيش وقت إن نقولها، عشان فضلي دقايق بس. فالقصة إن هم لما مسكوا بطرس والرسل والقصة دي كلها وحذروهم ما تتكلموش، بيقول فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ يعني هم متخيلين رؤساء الكهنة إن هم مسكوا التلاميذ ووصوهم ما تنطقوش باسم يسوع، ما تتكلموش عن يسوع وخصوصا عن القيامة، ما تعملوش درس كتاب، ولو عندكم درس كتاب في الكنيسة ما تجهوش، انتوا براحتكم، كل واحد براحته وكل واحد عنده الأسباب بتوعه. يوم السبت ده انتوا تتونسوا فيه، لكن درس الكتاب بتاع يوم السبت ده ما تحضروهوش. anyway انا بتكلم عن درس الكتاب وعن الحتة دي اللي احنا بنتكلم فيها.
أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان.

يعني خلي بالكم هم بيوصوهم ما ينطقوش بالاسم. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هم ملوا اورشليم كلها. تقول لي ايه ده؟ هو مش الكتاب بيقول ان احنا نخضع للرئاسات؟ مش الكتاب بيقول ان احنا نخضع للكبار للرؤساء الكهنه اللي موجودين؟ لا حبيبي، تخضع فيما يتوافق مع كلمه الله، لكن اللي مش بيتوافق مع كلمه الله ما تخضعلوش. ما ينفعش انك تخضع له، ما ينفعش انك انت تطيع فيه. امين. فعشان كده مهم جدا الكلام اللي احنا بنقوله ده. فاجاب بطرس والرسل: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. مبدا سهل جدا بسيط، ما اعرفش اتكلمنا عنه المره اللي قبل اللي فاتت ولا لا. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ممكن تبص اللي جنبك وقول له: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هنبتدي بس في الجزئيه دي وبعدين نكمل بعدين. كيفية الاستيقاظ من الغيبوبة؟ عم القسيس انت عمال تقول لنا الكنيسة في غيبوبة، وجبت لنا 9 حاجات بتبين ان الكنيسة في غيبوبة. وزي ما اتفقنا احنا مش بنتكلم على الكنيسة اللي جنبنا، احنا بنتكلم عن كنيستنا. احنا بنبتدي بكنيستنا وبعد كده فنجر على الكنائس التانية. طيب ابو غيبوبة ده يفوق ازاي لما انت بتقول انه في غيبوبه؟ في واحد في غيبوبه بيعرف يفوق نفسه؟ في واحد في غيبوبه يعرف يفوق نفسه؟ بس دايما اللي في غيبوبه ده، لانه مش الوحيد اللي في الدنيا، متهيألي في ناس فايقه حواليه، مش كده ولا ايه؟ وهو ده حال الكنيسه. لما نقول انها في غيبوبه، ده مش معنى ان كل الكنيسه وكل اعضائها وكل خدامها وكل اللي فيها كلهم في غيبوبه، وإلا ما ينفعش يصحيهم إلا الروح القدس، يا إما ما عرفش يعمل فيهم إيه. يعني ليه؟ لأنه واضح إن اللي في غيبوبة ده محتاج حد يفوقه. طب أنا النهاردة، أنت أحكم على نفسك وقول لي كده من غير ما تقول لي. أنا أحكم على نفسك، يا ترى أنت حاسس إنك في الغيبوبة دي اللي إحنا بنتكلم عنها، ولا انت حاسس انك فايق؟ حاسس انك انت فاهم من الرب، عارف الاعمال الصالحه اللي الرب اعدها عشان تسلك فيها؟ انت ايه بالظبط؟ سيبك من اللي حواليك، لان احنا لما بنسال كده كل واحد فينا بيشاور على التاني. عارف فلان ده مش في غيبوبه، ده سكران، يعني سكران طينه زي ما بيقولوا، مش صحي خالص. انا مش بتكلم على اللي جنبك، انا بتكلم عليا ناجي وبتكلم عليك. يا ترى انت حاسس انك في غيبوبه؟ بالمناسبه يعني ما فيش واحد فينا طول حياته ما دخلش في الغيبوبه دي. واضح اللي انا عايز اقوله؟ ما فيش مؤمن في حياته من ساعه ما تجدد لغايه اللحظه دي ما دخلش في الغيبوبه دي. وما فيش وقت افسر لك يعني ايه القصه دي. مرات كتيره احنا بنبقى على الاقل ما بنعملش حاجه جديده زي ما قلنا في حياتنا، واحنا متخيلين ان الامور ماشيه وطبيعيه وعاديه وماشيه الحمد لله، وخصوصا احنا كخدام. مرات كتيره لانها ماشيه معانا، ولان احنا بنوعظ، ولان عندنا كنايس وعندنا اجتماعات وعندنا زيارات وعندنا خدمات وعندنا وعندنا وعندنا، تلاقي الواحد راجع بالليل وهو عرقان وتعبان. ونشكر الله لاجل كل الخدام اللي بيتعبوا في عمل الرب. لكن بتستمر مدة طويلة بتعمل نفس اللي بتعمله، ويكون الرب عايزني أعمل حاجة جديدة في الفترة دي اللي أنا عايش فيها. دي واحدة من مظاهر الغيبوبة، إني أستريح وأعمل اللي أنا بعمله من غير ما أفكر الأسبوع ده المفروض أعمل إيه. بالمناسبة نسيت أقول لكم إن الورقة دي بتاعت ينبغي أن يدير ظهره للجمهور دي، الرب كده قال لي بوضوح، قال لي: شوف دي حل المشاكل اللي عندكم في الكنيسة. فبقول له: ليه؟ قال لي: ضد ظهرك للجمهور والمشاكل بتاعتهم، وأنا هتصرف فيها، بس أنت تدي ظهرك للجمهور وما تخليش كلام الجمهور يأثر عليك، عشان أنا عارف أن أنت بعد شوية يمكن تكون بتنسى زي كده. فتقول: هو الأساس ما قالناش بعد كده الورقة دي حصلت إيه؟ وأي واحد فيكم راح معايا تشاينيز فود اوبن بوفيه وعطونا البتاع دي، سمع مني القصه دي صح؟ ف يعني ده الموضوع. طب ال

الأخ اللي في غيبوبة ده لازم يبقى في ناس صحية حواليه علشان تعمل كل اللي في إيديها علشان تصحيه، وإلا مش هيصحى. المشكلة بقى دي الغيبوبة اللي هي الدماغية العادية، لكن مشكلة الكنيسة أو ممكن يكون مشكلة ناجي أو ممكن يكون مشكلة البيت، إن في غيبوبة ورافض إن حد يقول لي إن في غيبوبة. يعني أنا في غيبوبة وبعمل نفس اللي بعمله، ما عنديش تغيير، وياويه للأخ اللي يجي جنبي ويقول لي خلي بالك يا أسيس اعمل كذا أو المفروض يحصل كده. ليه؟ لأنه هتهم إن هو اللي في غيبوبة. أنا أظن ما حدش هيقول لكم كده بالبساطة دي اللي أنا بتكلم عنها. لازم يكون في ناس فايقة، خلينا نتكلم عن الدائرة الصغيرة. لازم في بيتكم يكون في ناس فايقة. لو أنت ومراتك في غيبوبة تأكد أن أولادك إن شاء الله ما يكونوش كلهم في غيبوبة، لكن لو أنت ومراتك في غيبوبة أؤكد لك أن باقي البيت هيكون في غيبوبة، وربنا ما يسمحش انه يعمل حاجه جامده كده عشان تفوق عشان يصحوك. عارف لما بيبقى واحد مغمى عليه يروحوا حاطين في نخشيشه، عندنا في مصر في الصعيد يروحوا كسرين بصله ويروحوا حاطينها في مناخيره، تلاقيه فاق، لان ريحتها طبعا والتاثير بتاعها. في ناس مودرن شويه بيحطوا كالونيا بدل البصله دي، معرفش بقى في حد بيحط شطه ولا لا. الحقيقه احنا مرات كتير بنبقى محتاجين حد يحط لنا شطه في مناخيرنا عشان نحطس عشان نفوق. انا مش بهرج، انا بتكلم جد. فعشان كده مسؤوليه المستيقظين المحيطين بالكنيسه لازم يعملوا كل اللي في سعهم عشان يفوقوها. تقول لي طب افرض بقى الكنيسه مصره انها ما تفوقش، افرض البيت مصر ان هو ما يفوقش. شوف، الله يعرف يتدخل امتى بطريقه معينه علشان يتمم مشيئته مع المؤمنين. انا بطمنك مش هتهلك، مش هتروح جهنم، لان اللي عرف يسوع مخلص شخص لحياته ما يروح السماء، بس هتاكل ضرب في الارض وهتعيش تعبان في الارض، وابليس هيلعب بيك الطوبه زي ما بتقولوا او الكوره بالمصري، صح الطوبه دي؟ فيعني هيتلعب بيك الكوره لغايه ما تفوق ولغايه ما تعرف ان في مشكله حاصله معاك. احنا هنقول بس الرؤساء رؤوس الاقلام دي مش هنتكلم عنها، نتكلم عنها المره اللي جايه. اهم ما في الموضوع التشخيص الحقيقي السليم لحاله جسد المسيح الكنيسه هذه الايام، والتشخيص ده بيبنى على معطيات من روح روحية بالروح القدس. أي مرض بما فيهم الغيبوبة لو ما تشخصش صح مش هيتعالج صح. دايما بيقولوا لنا كده لما تبقى في الاستقبال، عارفين الاستقبال بتاع مستشفيات الامرجنسي، ويخش لك واحد عنده غيبوبة سكر، انت اصلا مش عارف هو السكر بتاعه عالي ولا السكر بتاعه نازل، تعمل معاه ايه؟ ما لسه هقعد احلله واشوف السكر بتاعه قد ايه، وان كان سكر عالي اديله ومش عارف حاجه تنزله، وان كان سكر واطي اديله حاجه ترفعه. بيقول لك اول ما يخش اديله سكر. مش كده يا بنتي؟ انت بتدرسي في الحاجات دي. يعني ايه؟ يعني واحد عنده غيبوبة سكر لما يخش عندي اديله حقنة سكر، اديله شوية سكر كمان. لانه بيقول لك لو هو الغيبوبة بتاعته بسبب ان السكر واطي جدا، يبقى انت كده انقذته من السكر الواطي. لكن لو السكر عالي مثلا 500 وعطيته كوباية سكر، مش كوباية مليانة سكر، يعني حاجة فيها سكر، هيرتفع ل 520 ولا 550، مش هتفرق معاه، مش هتموته. واضح اللي أنا عايز أقوله؟ عشان كده احنا محتاجين في البيت، أنا بتكلم عن شخصي، وفي البيت وفي الكنيسة تشخيص سليم. والتشخيص السليم من كتر ما سمعنا من أمراض وتشخيصات حوالينا ومن دكاترة بيفتوا، لا هم متعلمين ولا درسين.

الكتاب ولا فاهمين هم بيقولوا ايه. من كتر الفتاوي اللي موجودة على الفيسبوك وعلى الانترنت وغيرها لخبطت الدنيا معانا، ما بقيناش عارفين الامراض اللي احنا بنعاني منها. وحاجة عجيبة يا اخي، زمان كان يقولك لو عندك كوليسترول ما تاكلش بيض. ليه؟ لان مش عارف المادة بتاعت الكوليسترول مش عارف بتزيد بالقصة اللي زي دي. كنت راكب العربية مع أستاذنا الكبير الدكتور مفيد مرة، وبعدين قال لي ناجي سمعت آخر الأبحاث، فقلت له لا. وإحنا فيتين على الفري واي ده كان في إعلان كده أقول لك make them two or three a week، ومرسم لك ثلاث بيضات كده، يقول لك يعني ما تاكلش أكتر من بيضتين أو ثلاثة. فإحنا فيتين شفنا البتاع ده الإعلان ده، هو أستاذ جراحة كبير يعني وراجل مشهور. فأول ما شاف الحكاية، عمركم شفتوا الإعلان ده؟ ها؟ فهو شاف الإعلان ده وقال لي ناجي تعرف آخر الأبحاث بتقول إيه؟ قلت له لا. قال لي بيقولوا إن البيض مفيد للكوليسترول، عشان كده على الأقل كل بيضتين في اليوم. معقولة؟ ده احنا طول عمرنا ده احنا كنا محرومين. لا مش محرومين، لأن أنا كنت باكل ما كانش بيهمني، عشان نبقى مخلصين يعني، عشان بقول كلام مظبوط على المنبر يعني. بس احنا كنا مرعوبين. دي مظبوطة، كنا مرعوبين ان احنا ناكل أكتر من بيضتين أو ثلاثة لحسن الكوليسترول بتاعنا هيضرب ومش عارف هيحصل ايه وحاجات من كده. دلوقتي بيقولولنا كله اتنين ثلاثة في اليوم. هو في ايه اللي بيحصل؟ تشخيص. التشخيص السليم المبني على معلومات متجربة وشيء يعني الكلمة النبوية باختصار التي هي أثبت. محدش يعرف يشخص حالتك وحالتي إلا الروح القدس. أمين. والروح القدس لما يشخص حالتي وحالتك هيقودك للكتاب، هيقودك للكلمة النبوية. مش هيقولك لازم تعمل كده وخلاص، لا. ومش هيقودك لحتة بس أو آية معينة، لكن هيقولك ده حصل كذا هنا، وفي السفر ده فيه كذا، وفي السفر ده. هو بس الفكرة إنك تقعد مع الروح القدس. سؤاله مش هنعلق عليك كبير، آخر مرة قعدت مع الروح القدس كان إمتى؟ جاوب بينك وبين نفسك كده. فمهم جدا مسؤولية المستيقظين، واحدة اللي هو التشخيص الحقيقي السليم لحالة جسد المسيح، والتشخيص يبنى على معطيات روحية بالروح القدس. هنتكلم عن كل حاجة من دول بعد كده. الحاجة التانية، التشخيص السليم لعمل الأرواح المؤدية لحالة الغيبوبة التي بها الكنيسة. خلي بالك مصارعاتنا ليست مع لحم ودم، في حاجة اسمها الأرواح الشريرة اللي شغالة بينا. ومشكلة الكنيسة النهاردة إن هذه الأرواح الشريرة والشرير الكبير بتاعهم إبليس نجح في إنه يخلي الكنيسة تقول ما فيش أرواح شريرة، تقول إن ما فيش حاجة. ده أساتذة اللاهوت بيقول إن ما فيش حاجة اسمها شطان. يعني مش عارف إزاي بيحصل الحكاية دي، لكن ده اللي بيدرس في كليات كتيرة من كليات اللاهوت، إن ما فيش حاجة اسمها شيطان وما فيش حاجة اسمها أرواح شريرة. وبالتالي اللي بيحصل معانا كل ده صدفة أو نتيجة أخطائنا أو أي حاجة، بس المهم يبعدك عن الحقيقة الروحية السليمة بالروح القدس، إن في محاربتنا ليست مع لحم ودم، مع الرؤساء والسلاطين وغيره وغيره وغيره، زي ما بيقول الكتاب. واللي أنا كتبت منهم وهنتكلم عن كل واحدة بعدين يعني جملتين كده، روح العالم وروح الخوف وروح الضلال وروح التدين وروح الفشل، دول على فكرة باكج كده بيشتغلوا في الكنائس وبيشتغلوا مع الناس. وكل واحد فيهم يا أخي الأرواح الشريرة دي عارفة، كل واحد فيهم عارف شغلته، محدش بيتعدى على شغلة الآخرين. المؤمنين مش عارفين يتفقوا مع بعض ويعملوا هدف واحد، يأثروا في الناس بطريقة معينة. الأرواح الشريرة كل على فكرة الرب يسوع قال كده، قال إن المملكة بتاعت الشيطان دي مش منقسمة على ذاتها، لأن المملكة المنقسمة على ذاتها بتخرب. يعني إيه؟ يعني في تعيينات أرواح معينة إحنا مش واخدين بالنا من الشغل بتاعها، إن كان مثلا روح العالم، إن كان روح ضد المسيح اللي شغال الأيام دي.
ومن غير ما تعرف الأرواح اللي شغالة في حياتك وفي حياتي وفي بيتي وفي بيتك وفي كنيسة الله وفي الشغل، من غير ما تعرف موضوع

والأرواح ده أنت هتلبس في الحيط إن شاء الله. فعشان كده دي من ضمن الحاجات اللي المفروض تدرس. آخر حاجة إنه بنشخص تشخيص حقيقي وبنعرف الأرواح اللي شغالة علينا. وبعد كده اللي مطلوب، عارف العيان، أنا قريب سمعت إن واحد للأسف قريبي كان عنده مشكلة كبيرة في القلب وباختصار مات. فلما بسأل الورثة مات ليه، قالوا لي ما كانش بيرضى ياخد العلاج. قلت ازاي يعني ما ياخد العلاج، امال ايه؟ بنته بتقول لي صدقني جبت علاجات باكتر من 10,000 جنيه. طب يعني بيعمل ايه؟ قالت لي ياخد البرشامه ويتظاهر قدامنا ان هو هياخدها، واول ما نطلع من الاوضه يرميها من الشباك. مخلص، اللي هي مخ لس يعني، مش مخلص، مطفي. انتوا بتقولوا عليها ايه؟ حاجه زي كده، حاجه زي كده. طب والنتيجه؟ النتيجه انه مات ببساطه، النتيجه مات. احنا بنضحك، لكن للاسف مرات كتيره حتى العلاج اللي بيوصف الروح القدس ما بناخدوش، وبنعدل على الروح القدس وبنفهمه المرض اللي عندنا، والروح القدس يبقى عايز. انا دكتور، انت عارفين، ببقى موجود في العياده ويجي حد يقترح عليا التشخيص والعلاج، فانا اقول له طب انت جايني ليه لما انت راجل عارف التشخيص بتاع الحاله بتاعتك وعارف العلاج بتاعك؟ انت جايني ليه؟ ولو حاولت تقنعه ان يا عم يا سيدي اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، ده كلام مش علمي، يقول لك لا بس انا عارف ان هو ده اللي مش عارف ايه. طب وبعدين اعمل لي كذا كذا كذا كذا كذا. طبعا ما اقول لكمش انا بعمل ايه في الشخص ده عشان احنا على المنبر يعني، بس anyway ده بيحصل صدقوني. لكن انا بتكلم عن حياتنا اللي احنا عايشينها. احنا الروح القدس عمره ما هيتأخر علينا في انه يعلن لينا الحل والعلاج بتاع المرض اللي انا موجود فيه. There is no way، لأنه هو عايز يخليني أعيش سليم، هو عايز يشفيني، هو عايز يغيرني. بس المشكلة مش في تشخيص الروح القدس ومش في علاج الروح القدس، المشكلة أن أنا أتعالج بالعلاج بتاع الروح القدس. أمين؟ تقول لي يعني واحد مريض وحد بيعالجه وما ياخدش العلاج على مستوى الفيزيكال، ما ده انا لسه بحكي لكم، ما اخدش العلاج ومات في منتهى البساطه. طب انا واحد بتكلم عن الروحيات عشان نبقى مخلصين، اغلبنا الغالبيه العظمى حتى لما الروح القدس بيقول له على المرض اللي هو فيه وبيقول له على العلاج اللي المفروض ياخده، برضه بيكابر وبيشغل دماغه وبيعمل حاجه ملهاش علاقه بالمرض ولا بالعلاج بتاعه. انتوا عايشين معايا في نفس العالم او انا عايش معاكم في نفس العالم، ولا انا ده اللي بشوفه؟ وبعدين تقول للواحد يا ابني انت المشكله بتاعتك كذا كذا كذا، وانا قلت لك الكتاب بيقول المشكله دي تتحل ازاي. طب وبعدين؟ يقول لك ما اقدرش اعمل كده، او انا مش مقتنع بصراحه باللي انت بتقوله ده. شوفوا، ما فيش علاج لا للكنيسه ولا للبيت ولا ليا إلا بالروح القدس، واللي يقولوا الروح القدس لازم يتنفذ. إحنا مرات كتيرة بنروح نسأل الروح القدس، عارفين لما واحد يكون راح يتجوز مثلا ولا حاجة، يقعد يصلي أتجوزها ولا ما أتجوزهاش. متقالي لو الرب كده جه في ودنه قال له طب لو قلت لك ما تتجوزهاش هتعمل إيه؟ يقول له برضه هتجوزها. طب هم اللي بتسألني ليه؟ أقيسه على ده حاجات كتيرة، أعمل الحاجة الفلانية دي ولا ما أعمل؟ طب أنا لو قلت لك هتعمل اللي أنا بقول لك عليه؟ عشان كده مرات كتيرة لما بنسأل الروح القدس ما بيجاوبش، مش لأنه مش عايز يجاوب، لأنه عارف أنه جاوب وقال الحقيقة وقال لك اعمل كذا أنت برضو هتعمل عكس اللي هو بيقوله لك. فأنا كأب، وكتير كلنا بنعمل حكاية دي، لما ابني يجي يسألني في حاجة معينة دايما أقول له كده، يعني الحل اللي أقوله لك هتعمله؟

لو قال لي بس قول اقول له لا، هتعمل الحل اللي انا هقوله لك؟ لو قال لي حتى لو ما كانش ناوي، لكن لو قال لي انا كواحد ما اعرفش كان هناوي ولا، اروح اعمل الحل. لكن لو ابني واقف قدامي بيسالني على علاج لحاله عنده وبعدين اقول له هتعمل اللي انا هقوله لك، يقول لي بصراحه مش متاكد، او يعني شوف لو عجبني اعمله، لو ما عجبنيش ما اعملوش. عايز اطمنك دايما علاجات الروح القدس ما بتعجبناش.

القدس بطريقة الروح القدس. احنا عايزين العلاجات اللي احنا تعودنا عليها والحل المشاكل اللي احنا بنمر بيها ونشغل دماغنا في الامور. علشان كده مرات كتيرة بتقعد تصلي لما تتفلق وانا اتفلق كمان. وبعدين طبعا لازم الوم الروح القدس والوم الرب. انا بصلي له بقالي سنتين ما جاوبنيش على الحاجة الفلانية. عارف ما جاوبكش ليه؟ لانك انت مش بتصلي علشان تعمل اللي هو بيقولك عليه. انت بتصلي عشان يختم لك على اللي انت عايز تعمله ويوافق لك عليه. وهو لو قعدت 10 سنين مش هيوافق لك عليه. عشان كده ما بيسمعكش. وعشان كده ما بيعملش اللي انت عايزه تعمله. هتستفاد من اللي احنا بنقوله ده. دروس عملية. انا ما بعرفش اوعظ الا بالطريقة دي. دي دروس عملية. وانا مريت مش عايز اقول يعني بمعظمها يمكن مريت بيها كلها لان انا عايش في نفس المركب. تعالوا نحن رؤوسنا مع بعض في الصلاة وقول له يا رب انا عايز بقى ايه النهاردة كده. علاج جديد، طريقة جديدة، عمل جديد. انا عايز حاجة جديدة النهاردة يا رب. كتير سألتك على امور ويمكن قلت لك اللي انت تقوله انا هعمله وحنفذه. وبعد ما قلت وانت عارف ان انا ما كنتش هنفذه. وبعد ما قلت ما عملتوش. ويمكن يا رب لومتك ويمكن ما قبلتش اللي انت عايزني اعمله. وتعبت سنين وسنين وفي الاخر خالص برضو لومتك لانك سبتني في الوضع ده. يا رب انا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح. ادينا استنارة روحية. ادينا نعرف ان اللي انت بتقوله هو الحقيقة واللي محتاجينه واللي هتقدر تستخدمه في حياتنا. يا رب بنواجه كل روح غي بيحاول يا رب نبعدنا عن الطريق بشكل او باخر. روح ضلال، روح خوف، روح ضد المسيح. الارواح الشريرة دي يا رب اللي نجح ابليس ان هو يخبيها ويستخبى ورا الموضوع ده وبيتهم عبيدك اللي بيقولوا الكلام ده بان هم اللي مش صح وهم اللي مش فاهمين. انا بصلي لناجي انك تسود في حياتي وانك تفتح عيني وتدينا يا رب ان انا اكون فعلا خاضع لجلالك. لو كان الرب كلمك في اي نقطه من اللي احنا قلناها موقف على رجليك وقول يا رب النهارده عايز حل للموضوع ده. النهارده عايز تغيير لطبيعتي. النهارده عايز تغيير لذهني. النهارده عايز تغيير لامكانيات العقليه الروحيه عشان اشوفك وعشان اعمل وانفذ وصيه جلالك.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا نتتبع خطى الرب وهو يجري معجزات. وصلنا إلى أصحاح 9، موضوع دراسة اليوم الأعداد من 1 إلى 13. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وشجعك لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ما تترددش، ابعت لنا أي أسئلة وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف من فضلك ادينا عنوان لأصحاح 9 وبعض الأفكار الرئيسية اللي فيه.
1: ما زال المسيح في أصحاح 9 بيواصل الخدمة والعمل اللي بدأ في أصحاح 8. هو كان قال أسمى وأروع كلام في أصحاح 5 و6 و7 عظة الجبل، ثم في أصحاح 8 عمل 6 معجزات، وفي أصحاح 9 أيضا 6 معجزات بتورينا حنان وقدرة الملك. فهو عنده حنان تجاه النفوس المعذبة المتألمة، عنده قدرة على كل شيء بما فيها الرياح العاصفة والأرواح الهائجة، بما فيها الأمراض المستعصية، ما فيش حاجة تقف قدامه. وهنا في هذا الأصحاح ما زال يمارس سلطانه مش بس على قوى الطبيعة لكن على الناس. فحنشوف دعوته لمتى في هذه الأعداد اللي حنتأملها النهاردة، من كلمة بكلمة واحدة فقط جعل متى يترك كل شيء ويقوم ليتبعه.
0: أشكرك، اسمح لي أرى كلمات المعجزة الأولى في الأعداد من 1 إلى 8.
1: فضل.
0: فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. عايز تعليق على هذا الجزء، وخصوصا وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. عملت إيه الخطية في الإنسان؟
1: يعني الأمراض بتصور لنا ماذا أنتجته الخطية في بني البشر. هنا بنشوف منتهى العجز، فهو لا يستطيع حتى أن يتحرك. عشان يوصل إلى المسيح كان لازم 4 يحملوه، كما نفهم من مرقس أصحاح 2. فهو لا يستطيع أن يساعد نفسه حتى، ودي اللي عملته الخطية، جعلتنا في منتهى الضعف والعجز، عاجزين عن أن نعمل أي شيء لمجد الله، رغم أننا نعمل كل شيء ضد مشيئة الله. فنحن عندنا القدرة فقط في عمل الخطية، لكن بالنسبة لعمل أي شيء لمجد الله نحن عاجزون تماما. لكن شكرا لله، الراجل اللي داخل متشال طلع وهو شايل الفراش، يعني

0: مظهر ضعفه صار عنوان قوته.
1: قبل ما ندخل في تفاصيل هذه المعجزة، هل ترى شيئا في هؤلاء الذين حملوا المفلوج وأتوا به إلى يسوع؟ هل نقدر نطلع منهم بدروس؟
0: في الحقيقة معجب بالناس دي الأربعة، والمسيح نفسه كان معجب بيهم، لأنه بيقول لما رأى يسوع مش إيمان الرجل فقط لكن إيمانهم، يعني الأربعة والراجل. وأنا بشوف أن فيه ناس كتيرة أربعة عملوا تأثير إيجابي رائع. على سبيل المثال الأربع رجال البرص اللي كانوا سبب بركة وخلاص لمدينة السامرة كلها، عندما راحوا وأخبروا الملك بالنصرة العظيمة التي أحرزها الله لصالح شعبه.
1: ملوك الثاني سبعة.
0: كمان لما نروح دانيال واحد بنلاقي فتيان أربعة لا عيب فيهم، حسان المنظر لكن أتقية. دانيال والرفاق الثلاثة بتوعه قدي كانوا بركة، مش بقى لمدينة لكن لإمبراطورية عظيمة. لا، في بقى أربعة تانيين كمان كانوا سبب بركة للعالم أجمع. يعني لما نتأمل في أعمال 16 هنلاقي الرسول بولس ومع تيموثاوس ومع لوقا ومع سيلة، أربعة وصلوا من آسيا إلى أوروبا، غزوا أوروبا إنجاز أن أقول، لكن مش بالسيوف لكن بكلمة الله، فصاروا بركة. يعني قد ايه طلعت أوروبا من رجال أبطال شرحوا الكتاب وخدموا المسيح. كان أول من خدم في أوروبا هؤلاء الأربعة، وهنا بتشوف أربعة بركة لشخص. حلو إننا نبقى متكاتفين لكي نخدم ربنا، سواء لفرد أو لمدينة أو لإمبراطورية أو للعالم.
1: وجميل أن نأتي بمن يحتاج إلى المسيح أمام المسيح.
0: صحيح.
1: يعني اللي عنده ابن ما يعرفش الرب يجيب قدام الرب، اللي عنده بنت ما تعرفش الرب يجيب قدام الرب. نرفع هؤلاء الذين يحتاجون إلى المسيح أمام الرب، أمام عرش النعمة. صحيح. والرب يقدر الإيمان.
0: تمام.
1: أنا اندهشت من كلام الرب، يعني جايبين له واحد مفلوج المفروض يعمل إيه؟ يشفيه، يقومه.
0: أيوه.
1: لكن الرب اتكلم في حاجة تاني خالص. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك
0: خطاياك.
1: ما هي العلاقة بين هذه الحالة والكلام عن الخطايا وغفران الخطايا؟
0: يعني نقدر نشوف شوية حاجات. أولا أن الله يرى أن بركة النفس أهم من شفاء الجسد.
1: تمام.
0: وده اللي بنشوفه مثلا في مزمور 103، بارك يا نفس الرب لا تنسي كل حسناته، قبل ما يقول الذي يشفي كل أمراضك الذي يغفر جميع ذنوبك. فحلو أن الواحد يبقى عنده صحة في الجسد، بس أهم منها أن يكون عنده صحة في الروح، يكون مغفور الخطايا. الحاجة الثانية، كأن الرب عاوز يقول لنا أن أساس كل المصايب للبشر هي الخطية، والرب جاء مش عشان يعالج العرض لكن يعالج المرض. يعني في ناس كتيرة يعني لما يكون عندها شوية مثلا صداع تاخد أسبرينة وخلصت على كده. أيوة، المهم تعرف
1: سببه،
0: سبب وتعالج السبب. إذا كان مجرد حاجة عارضة ماشي، لكن قد يكون شيء أخطر من كده. المسيح عندما أتى أتى ليعالج المرض الذي هو الخطية. الحاجة الثالثة، كأنه عاوز يقول لنا أن أعظم بركة يحصل عليها الإنسان هي بركة الخلاص الأبدي. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان كده الرب هنا أداله الهدية العظمى، بركة وخلاص النفس.
1: تمام. السؤال اللي كان جواهم لما قالوا هذا يجدف.
0: نعم.
1: وأنا أضيف عليه تاني، من ذا الذي يستطيع أن يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله؟
0: صحيح.
1: كيف برهن المسيح على أنه هو الله؟
0: برهان ثلاثي، أولا أنه كلي العلم، أنه كلي القدرة، أنه غافر الخطايا. كلي العلم لأنه علم بما يفكرون فيه في قلوبهم، وقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ طب يا رب إذا كان في قلبنا، طب أنت عرفت منين؟ لأنه الله الذي يعرف خفيات القلب. حاجة تانية، أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك؟ يمكن يفكروا اهو كلام بيقوله حد دريان اتغفرت خطاياه ولا لا، ام ان يقال قم واحمل سريرك وامشي. هو في الحقيقه الاصعب بالنسبه لله، ان جاز اقولها بكل احترام فما فيش صعب على الله، لكن اللي كلف الله الكثير غفران الخطايا، اما الشفاء فبكلمه. لكن ربما هم يظنوا العكس، يقول لك اهو كلام بيتقال ومحدش

0: مش دريان، لكن لو قال قوم واحمل سريرك وامشي يبقى ده برهان. المسيح عمل الاثنين على اي حال، فقال للراجل قوم احمل سريرك وامشي وروح وهو شايل السرير، لكن كمان ده كان برهان لتعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر الخطايا. قال للمفلوج احمل سريرك وامشي.
1: لو افترضت اني اخطأت في حق شخص اسمه سين وبجواره شخص اسمه صاد، مش الصاد هو اللي يقول لي انا سامحتك غفرت لك، لكن سين اللي انا اخطأت في حقه هو اللي يقول لي سامحتك غفرت لك. فلما المسيح يقول مغفورة لك خطاياك، يبرهن انه هو الله الذي ارتكبت الخطية في حقه.
0: صحيح.
1: لان الكتاب يقول اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت. فالخطية موجهة ضد الله، والمسيح صحيح. يقول مغفورة لك خطاياك، إذن المسيح هو الله.
0: تمام. وفي ميخا 7 من هو إله مثلك غافر الإثم؟ يبقى اللي بيغفر هو الله زي ما حك قلت،
1: وزي ما حك أشرت في مزمور 103
0: بالزبط.
1: يهوى الذي يغفر جميع الذنوب.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 8، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إيه السلطان اللي تعاطف في عدد 8؟ هل لي علاقة بالكلمة بتاعت سلطان اللي في عدد 6؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في عدد 6: ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. نلاحظ أنه سلطان على الأرض، لماذا؟ لأن إذا المؤمن مات وراح السماء مش محتاج غفران خطايا، السماء ما فيهاش غفران خطايا. وإذا واحد خاطئ مات وراح جهنم، جهنم ما فيهاش غفران خطايا.
1: الغفران على الأرض،
2: الغفران على الأرض. يعني اللي ياخد ويلحق ياخد غفران خطايا هنا كسب ويا بخته، اللي فاتت عليه الفرصة هنا ضاعت عليه إلى أبد الآبدين.
1: طب يعني معلش، طالما حضرتك فتحت الموضوع ده قبل ما نروح لموضوع السؤال، يعني بعد الموت ما فيش حاجة اسمها انك تقدم صدقة عن فلان اللي مات، او انك انت تصلي عن فلان اللي مات، او انك انت تفضل تتلو اي عبارات عن فلان اللي مات علشان تخفف من عذابه، علشان بعد فترة ربنا يغير مصيره. يعني بعد الموت ما فيش اي غفران، لا عن طريق صدقات ولا تقدمات ولا اصوام ولا صلوات ولا اي حاجة. عرفني الكتاب بيقول ايه.
2: اسمح لي اقول ان هذا الكلام اللي اشرت اليه هو انجيل الشيطان. يعني ايه انجيل الشيطان؟ يعني خبر صار بس كاذب. يعني ما قيمة خبر كاذب بيقدمه لك الشيطان؟ زي مثلا في الجنة، ما قال للمرأة لن تموت، هل ده خبر صحيح؟ كذاب. والشيطان كذاب وأبو كذاب. هل الكلام اللي حق قلته ده في أي آية في كل الكتاب من التكوين إلى الرؤية تسنده؟
1: طلق.
2: بالعكس، هنا بيقول
1: عكسه
2: اللي موجود هنا، إن السلطان لغفران الخطايا لما يكون الإنسان على الأرض. لكن عايز أقول كمان حاجة تاني، أن لابن الإنسان سلطان أن يدين، وده اللي بنقراه في يوحنا 5. يبقى ليه سلطان أن يغفر خطايا لكل تائب؟ يجي طالب منه الغفران هيديله غفران. طب اللي مش هيجي، أنا مش عايز غفران خطايا. طب ما هو ابن الإنسان ليه سلطان أيضا أن يدين. السؤال بتاع الأخت كارول، للأسف أنهم ما شافوش في المسيح غير إنه
1: واحد من الناس
2: أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إحنا كنا بنحكي من شوية بنقول أن المسيح هو الله وهو الإنسان في آن، هو الله الذي ظهر في الجسد، وأثبت ذلك بأنه عارف أفكارهم، وأنه قال للمفلوك احمل سريرك وامشي. مش مجرد أنه قال مغفورة لك خطاياك، لكن برهن على أنه الله الذي يغفر خطايا. واحد هو الله. بس هم للأسف قالوا هذا الرجل يجدف، فمن يغفر خطايا إلا الله؟ ولما برهن أنه فعلا غفر خطايا قال ياه، ده ربنا أدى الناس سلطان. يعني مصرين على أنه، ولغاية النهاردة في ناس
1: واحد من الناس
2: مصرة أن المسيح واحد من الناس، ما يزيدش عن كده.
1: بما أننا تقابلنا مع المسيح غافر الخطايا،

0: وهو الله، عايز حضرتك تقول لي يعني غفران الخطايا، لأنه الحقيقة كلمة غفران الخطايا هي التي يريدها الناس في كل مكان.
1: صحيح.
0: يا ما ناس بتسافر إلى أقصى البلاد وعندها رغبة واحدة، ترجع من المكان اللي بتزوره مغفورة الأثام والذنوب.
1: صحيح.
0: ويا ما ناس عندها استعداد تدفع وتبني مستشفيات ومدارس وملاجئ عشان تتمنى لحظة واحدة أن تغفر لها الذنوب والأثام. وناس بتقدم أجسادها وأصوامها وصلواتها عشان تغفر الذنوب. كيف تغفر الذنوب والأثام؟
1: شوف، غفران الخطايا فعلاً مطلب عزيز جدا، لأن ما حدش يقدر ينكر أنه عمل خطايا، كلنا خطاط، لكن احنا بنطلب غفران الخطايا كأنك لم تعمل الخطية. أو خليني أقولها بلغة أيوب 33، يغني بين الناس يقول: أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجازى عليه. يعني احنا أخطأنا يقينا، طب أنا عايز أتخلص من الخطايا. في الحقيقة الكتاب المقدس واضح وقاطع وساطع، بيقول لنا: وبدون سفك دم
0: لا تحصل
1: مغفرة. ولهذا كان يستلزم أن المسيح يأتي يشترك في الدم واللحم مثلنا، يموت على الصليب، يسفك الدم علشان نتمتع إحنا بغفران الخطايا. ولما تروح لأعمال 13، العظة اللي قالها الرسول بولس: بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا الشخص اللي هو المسيح، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. الناموس ما يديكش غفران، اللي يديك الغفران المسيح عندما مات على الصليب وسفك دمه.
0: وبدون سفك دم
1: لا تحصل مغفرة.
0: لا تحصل مغفرة.
1: صحيح.
0: أخ يوسف، أنتقل إلى الجزء الثاني وهو دعوة متى في الأعداد من 9 إلى 13. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه، وبينما هو متكئ في البيت إذا عشرون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. مبدئيا اديني فكرة عن متى ودعوة متى. فضل.
1: متى هو كاتب هذا الإنجيل زي ما احنا عرفنا، كان اسمه قبلا لاوي، يبدو أن المسيح لما دعاه غير اسمه، أداله اسم جديد متى، واسم متى جميل لأنه معناه عطية الله. وفعلا المسيح عنده عطية عظيمة جابها لنا أن يدينا الحياة الأبدية. فمتى يعبر عن هذا الفكر. متى كان عشار، وبيذكر في قائمة الرسل في الأصحاح اللي جاي أصحاح 10 متى العشار، مع أن العشارين محتقرين. يعني متى نفسه بيربط العشارين في أصحاحنا ده مع العشارين والخطاط. لما نروح مثلا لمتى 18، ليكن عندك كالوثني والعشار. لما تروح لمتى 21 يقول إن العشارين والزواني، فبيربطهم بأقل وأحط فئات المجتمع، وده نوع من التواضع. بيعرف إنه أصله كان أنا قلبي الذي بالأصل كان منجسة، لكن شكرا لله قبلني وغيرني، أدالي اسم جديد ووظيفة جديدة. كان عشار بيخدم الإمبراطورية الرومانية، فصار تلميذا للرب يسوع المسيح يخدم ملكوت السماوات. فيا له من شرف عظيم، انتقل من خدمة العبيد ليخدم السيد.
0: توضيحا للمشاهدين أن العشارين دول كانوا موظفين، كانوا بيجمعوا الضرائب، يعني محصل الضرائب.
1: أيوه.
0: وبيسددوها للسلطة الرومانية.
1: أيوه.
0: كان يتعامل مع المال.
1: نعم.
0: والمال له جاذبية.
1: أيوه.
0: لكن مر عليه المسيح وبجاذبية أخرى قال له: اتبعني. كلمنا عن هذه الكلمة القصيرة التي حررت متى من جاذبية المال فقام وتبع المسيح.
1: عن هذه الجاذبية وعن هذه الدعوة اللي بيسموها الشراح الدعوة الملزمة، نقرأ في يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرج

0: يقتلوها. وأنا أعتقد لا أستبعد أن ربنا ناداه وقال له متى اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. في الحقيقة دعوة ملزمة، دعوة رائعة نقلته إلى صف مختلف تماما، خلته يكتب أول سفر في العهد الجديد. ولما نروح للمدينة السماوية في رؤية 21 نعرف أن أسماء رسل الحمل الـ 12 مكتوبين على أساسات سور المدينة، ومن ضمنهم سيلمع اسم متى إلى أبد الدهور. في أصحاح 19 يقول لهم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل الـ 12.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 13 من أصحاح 9: فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. ماذا يقصد بالرحمة وبالذبيحة؟
1: هذه الآية وردت في هوشع 6:6 واقتبست في إنجيل متى مرتين، المرة الأولى هنا والمرة الثانية في متى 12. ومن دي نفهم أن الرحمة لها اتجاه مزدوج، رحمة للأجساد ورحمة للنفوس. هنا رحمة للنفوس، فالعشارين والخطاة مرضى يحتاجوا إلى غفران وإلى شفاء وإلى تطهير وتبرير، وده المقصود بالرحمة هنا. بينما في متى 12 التلاميذ كان عندهم جوع وكانوا بيسدوا جوعهم، لكن اعترض الفريسيون على تلاميذ المسيح انهم بيقطفوا السنابل ويفركونها ويأكلون. المقصود بالرحمة هو ان الرب مش عايز مجرد الدين يصبح مجرد طقوس تمارس، لكن الدين الذي يطلبه الله ان يكون هناك توافق بين الانسان وربه. يعني أنا أتطبع بصفات الله، بكرم الله، بحب الله للنفوس، بل الدين الحقيقي، أو زي ما قال الرسول يعقوب الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، مش مجرد أني أمارس طقوس وأقدم ذبائح وهذا هو المطلوب. خلاص أنت عايز إيه مني يا رب؟ عملت الفرض اللي أنت طلبته مني، سيبني بقى أعيش بمزاجي. الله يريد شيئا آخر، يريد توافق صفات الإنسان مع الله. طب أجيبها منين دي؟ بالولادة من الله. أطلب من الله أنه يديني طبيعة إلهية، وبالولادة من الله نصير نصبح شركاء الطبيعة الإلهية.
2: تمام. أيضا في هذه الحادثة احنا شفنا العشارين والخطاة قربوا من الرب.
1: نعم.
2: وحضرتك شرحت لنا في خلال أصحاح 9 وأصحاح 8 أن المعجزات التي أجراها الرب هي تصور لنا حاجة الإنسان الخاطي وكيف شوهته الخطية. فبالنسبة للي كان أبرص الخاطي إيه، واللي بالنسبة للي كان مفلوج الخاطي إيه، عايز حضرتك تمشي لي تاني كده على المعجزات اللي الرب عملها وتقول لي الخاطي كان محتاج إيه والرب عمل معاه إيه، لغاية ما نوصل إلى هذه الفئة العشارون والخطاة الرب عمل معهم إيه.
1: يعني بداية أول معجزة كانت الأبرص، لأن الخطية البارزة في إسرائيل نجاستهم، زي ما بيقول لنا الكتاب في نبوة إشعياء، واضح أن الشعب ده نجس.
2: تمام.
1: ويل لي أني هلكت لأن إنسان نجس. ده إشعياء نفسه بيقول كده، وأنا ساكن بين شعب نجس وصرنا كلنا كنجس، إشعياء 64. فمحتاجين تطهير. ثم عاجز، الإنسان عاجز لا يستطيع، ممثل في غلام قائد المئة ما يقدرش. ثم تعبان مش مرتاح، ممثل في حمات سمعان اللي مصابة بحمى. الظروف حوالينا مضطربة هائجة، صورة للبحر، الرب يقدر يهدي الظروف من حولنا. الإنسان هائج لأن في أرواح نجسة، هو مستعبد للخطية وللشيطان، المسيح يحرر من الشيطان. ثم

0: مفلوج. الرب يحرر المفلوج ويديله قوة، وبعد ما كان الفراش مظهر ضعفه يصبح الفراش صورة وعنوان لقوته، فيحمل فراشه ويخرج. وهنا بنوصل إلى قدرة الله لتغيير القلوب. كلمة واحدة قالها لمتى تغيرته وجعلته يتبع. ثم هنا العشارين والخطاط اللي قربوا من المسيح والمسيح قرب منهم، كان المسيح عنده قدرة على شفاء جميع الأمراض الروحية اللي شفناها في أصحاح 8 و9.
1: اعترض الكتبة والفريسيون وقالوا: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاط؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. من الأصحاء ومن المرضى؟
0: الأصحاء هم الأبرار، والمرضى هم الخطاط.
1: الأبرار في أعين أنفسهم. أنا على حد سديت.
0: يعني هنا كلنا خطاط، كلنا مرضى، لكن كون العشارين والخطاط بيأتم ليأكلوا مع المسيح، أو المسيح بيقبل أن يأكل معهم. لماذا؟ لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. لو وجد أصحاء دول مش محتاجين للطبيب. إذا كانوا أبرار في أعين أنفسهم مش محتاجين مخلص. محتاج مخلص ليه؟ لكن قال متى هنا لتعبير جميل، إن لو الرب امتنع أن يأكل مع العشارين والخطاط
1: لترك العالم،
0: كان عليه أن يأكل دائما بمفرده. والمسيح فعلا كان منفصل عن الخطاط، قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاط مش حرفيا لكن أدبيا. فكان يحب اللي عايشين في العالم لكن كان بيكره كل خطية.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: مغفورة لك خطاياك إثبات بأن المسيح هو الله، لأن الخطية هي اللي موجهة لله شخصيا، والوحيد الذي يقدر أن يغفر هو الله. وثانيا أن الغفران على الأرض ليس في جهنم أو في السماء.
3: الله كل العلم، فهمت فكري من بعيد. كل القدرة، مع كثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد، الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لديه. وشفنا أنه غافر الخطايا بدون سفك تم لا تحصل مغفرة، لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية.
4: اتعلمنا كمان أن أعظم بركة الله بيشوفها للإنسان هو بركة الخلاص الأبدي، بدليل هنا في قصة المفلوج أن الرب قال له مغفورة لك خطاياك من قبل أن يقول له قم احمل فراشك وامشي. وكمان في المزمور بنلاقي: الذي يغفر جميع ذنوبك قبل الذي يشفي جميع أمراضك.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن المسيح وهو إنسان على الأرض، لكن في ذات الوقت هو الله الظاهر في الجسد، والذي استطاع بسلطانه أن يغفر الخطايا. ونحن نعلم أنه ليس أحد يغفر الخطايا إلا واحد، وهو الله. لو أنت عزيز المشاهد شاعر بفسادك وعجزك وأثامك وخطاياك، وفر على نفسك، ارجع إلى المسيح، اطلب غفران الله عن طريق شخص المسيح وعمله على الصليب، ستحصل على الغفران الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة القرار. كما وعدناكم بأننا سنستمر في هذه الحلقات مع ضيفي وخادم الرب المبارك الشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ. في حلقة ماضية توقفنا عن الرحلة بتاعت الباخرة القاهرة، ومن القاهرة مالطا، من مالطا تونس، تونس ليبيا، وبعد ذاك الطريق قفل. هل كان في لزوم أنه تأخذ هذه الجولة ولا؟
1: هو طبعا دي كان أرخص طريقة وبرضه، بس لأنه ساعدت في الترجمة شوية في الزيارة بتاعت تونس. قابلت كمان هناك أول مرة، حضرت اجتماع بتاع كنيسة في البيت، كان دكتور صبحي هناك، و كان يعني كان درس إنه شفت عابرين مؤمنين وخدمة في مناطق زي دي. وطبعا الكنيسة حاسة في تونس نمت كمان، نشكر الرب من أجلها ومعترف بها. يعني الرب عمل عظيم هناك. فالمهم كان أسهل أرخص، طيارة طبعا بتكلف وبرضو فرصة. شباب بص، كان بص بتركب بص لطرابلس، ومن طرابلس تأخذ بص للقاهرة ورخيص، كلها ما بتجي 15 20 دولار، ما بتذكر السعر، لكن ما كان حاجه غاليه. وبعدين كل اللي بتحتاج لي اكيد. لما انا وصلت طبعا ما كنت متوقع انه الحدود دي تقفل بين مصر وليبيا، وكسوداني ما كان ما عندك، ما بتحتاج لفيزا لليبيا ولا فيزا لمصر. فلما اتقفلت الحدود وبعدين لا في موبايل،
0: ده كان سنه كم؟
1: ده كان سنه 76 في بدايه 76 تقريبا، يمكن يكون زي شهر اثنين او اخر واحد، يكون شهر اثنين كده.
0: نعم. تقريبا
1: متذكر عندنا واحد صديقنا اسمه جوزيف شاشاتي شغال في ليبيا، لكن ما بعرفه شغال وين،
0: لانه ما في تليفونات
1: ولا اي حاجه ما عندي. ففي واحد قابلته في المحطه تحت الباص من الناس البلد، قال لي يا اخي في قهوه هنا قريبه من المحطه اسمها قهوه بيروت، السودانية بيتجمعوا هناك، ولو مشيت هناك
0: بتلقى السودانية،
1: بتلقى تعرف الزول ده لو موجود أو ما موجود. فقعدت فترة، طبعا عندي مبلغ معين في جيبي لازم أكون ما أضيع أي، لأنه ما أعرف هيحصل شنو. فخليت الشنطة في المحطة، ما قدرت أشيلها معايا أمشي بها لحد قهوة بيروت دي. رحت قهوة بيروت، اتكلمت مع الناس هناك وكده، قال لي انه جوزيف شاشاتي ده شغال في محل بيبيع مواد بتاعت بناء في المنطقه الفلانيه. يا زول ارتحت الراحه. فقمت رجعت المحطه عشان اشيل الشنطه وامشي هناك، لقيت الشنطه اتشالت، شالوها ناس الامن، بيجوا بلموا اي حاجه قاعده ساكت. وطبعا انا كان عندي الاجيل برضه في الشنطه. وبعدين المهم ركبت الباص، وطبعا لسه ما متاكد، قلت الا اشوف الزول ده بعيني. وصلت هناك، لكن الغريبه ربنا كان مدي سلام، يعني ده
0: يعني ما اهتميت كثير
1: بالشنطه. مشيت وبس، وصلت المحل وعينت كده جوا، وهو كان مسؤول عن كل المكان، شافني

0: ايوه انبسط ذات الشهره يعني. بيعرف يعني لانه نحن اصدقاء العائله، هو اصلا من الفاشر حبوبته برضه من الفاشر، وهم مسيحيين يعني، ف اتحضنا وانبسطنا. وقال لي يا فكير قال لي حركاتك بتاعت السودان دي ما تعمل لهين. شالني مشينا نشيل الشنطه، طبعا كانت الشنطه افتكر الشنطه اتشالت في المره اللي انا مشيت له، لانه انا ما حبيت اشيل الشنطه امشي بها له. فقال لي ما في مشكله، انا بعرف ناس في الامن بحاول اجيبها لك. ورجعنا عنده في البيت، قعدني واعتنى بي عنايه كامله.
1: يا سلام.
0: لانه علاقتنا الاسريه قريبه جدا مع بعض، بعرفه. وبعدين المهم فقام كمان اشترى لي تذكره طياره من طرابلس
1: الخرطوم
0: للقاهره، لانه كان لازم ارجع القاهره عشان اتحدث مع الناس اللي اتفقنا معاهم عشان يساعدونا في الخدمه في السودان. فالوقت ذاك قذافي كسر الاكواخ ونزل الناس رحلوا للعمارات الشقق، فالجرايد كلها جايبه الناس بغنمهم في الشقق في البيوت والجداد، والحاجه كانت مضحكه جدا. لكن المهم الحمد لله دربي برك. والناس اللي كانوا منتظرين في القاهره في بصر كانوا
1: قلقانين،
0: لانه غبت تقريبا بدل اجي في 3 4 يوم دي اسبوعين، انا قعدت معاهم زي اسبوع وما في طريقه تتصل به. المهم الحمد لله وصلنا، قمت ودخلت مصر ووصلت مشيت لجامعتي في الإسكندرية ونظمنا التجهيز وحددنا نعمل أول عمل صيفي في الصيف بتاع سنة 1976. وأنا رجعت بعدين من القاهرة إلى الخرطوم أجهز العمل الصيفي.
1: الناس ديل اللي اتفقت معهم ديل الإخوة المصريين وال
0: أجانب أصدقائنا من الخدمة حقتنا
1: بشكل عام
0: ونظمنا معهم يعني يجوا يساعدون متطوعين شباب يخدموا معانا. تكفى سافرت رجعت للخرطوم وابتدينا نجهز للخدمه الصيفيه من الاول.
1: ما هو يعني شنو نوع الخدمه؟ يعني الخدمه الصيفيه دي انت يعني شنو الخدمه الصيفيه اللي انت كنت بترتبوا لها؟
0: هو طبعا في الهند لما كنا نخدم هناك كان تبشير،
1: يعني انت بتجيب نفس الـ يعني انت بتفكر انه تجيب نفس الـ يعني بنفس الطريقة اللي كانوا بيتنظموا في الهند حاول تطبقه في السودان.
0: ربنا وضع علينا ثلاثة الرؤية بتاعتنا ثلاثة حاجات. أول حاجة زراعة الكلمة. يعني ده كان التركيز الأول، لأنه الإيمان بالخبر والخبر من كلمة منه
1: الله،
0: عشان الناس يعرفوا لازم يسمعوا، ولو ما سمعوا ما في زول بيؤمن، عشان يسمعوا لازم يكون في واحد يرسل.
1: نعم.
0: وعشان واحد يرسل لازم ناس يرسله يجيب وراه وعشان يمشي وكده، ده طبعا في رومية 10.
1: نعم.
0: فده كانت دي الدعوة اللي حسيت بها، دي الخطوة الأولى. الناس ما سامعين، ما عندهم، ما بيعرفوا عن يسوع، وما ممكن يؤمنوا من غير
1: ما يسمعوا.
0: ويسمعوا، والسماع بيكون عن طريق المشاركة، إن كان عن طريق توزيع كتب، إن كان عن التبشير. فلازم يكون في زراعة. يعني حتى نحن لما ابتدينا نوزع ونزرع بعض الناس قالوا دي سوبرفيشال ايفانجلزم، يعني ده ما حاجه عميقه. اتكلمت مع واحد اسمه شارلز مارش، هو كان مسؤول عن الريد سيتي، بيشتغل في المنطقه الصعبه بتاعت هورن اوف افريكا. قال لي يا كمال، سالته لانه قلت له الناس بيقولوا كده، قال لي يا كمال ما في حقل ممكن يجيب زرع الا تزرع. فقال لي ده مهم، زراعة الكلمة مهمة. فقال لي ده عمل مهم، ده كانت الزراعة الكلمة الشيء الأول. الحاجة الثانية تلمذة. دايرين يعني نحرك ونقيم فعل للحصاد، لأنه يسوع قال الحصاد كثير لكن الفعل شنو؟
1: قليلون.
0: فالحاجة الثانية وضعناها في قلبنا إنه نقيم فعل للحصاد، يزرع الكلمة. وبعدين طبعا تشجيع الكنيسة إن الكنيسة تتحرك تقوم بمسؤوليتها، لكن الكنيسة لها دور مهم في الخدمة بتاعت التبشير. نحرك الكنيسة للخدمة، ونشكر الله في الكنيسة في السودان كانت مساندة كبير للخدمة دي. وقفت في كل شيء، فتحت أبواب الأتيام تنزل فيها، أعطونا أماكن نعمل فيها مؤتمرات.
1: هل في كان كنائس معينة أنت بتتعامل معهم؟

0: ولا
1: كل الكنائس،
0: هل مجمع الكنيسة مجمع الكنائس كان له دور في
1: ومجمع الكنائس عملنا معاه مؤتمرات، شاركنا في عدة في مؤتمر كبير يتعمل في بحري كان حضروا قريب ل 500 شخص، كان اشتراك مع مجمع الكنائس.
0: نعم اوكي.
1: وترسل ده كان اكبر مؤتمر حصل في، وبعدين يعني كان في شراكه، بيعرفوا ان احنا بنعمل شنو. قصه صموينا ويلا جو عاز عندنا في الكنائس. كنيسة المسيح كانت من أول الشباب اللي اشتركوا في الرحلات، نبيل عباس كوري. كوري كان مسؤول عن الخدمة تحت الشباب في كنيسة المسيح. شباب من الكنيسة الأصوفية، أموكو، ديفيد مايغاندا، برضو قسيس مطران إفرام، قسيس إسماعيل بدر طبعا، حتى سعد اشترك في اللجنة اللي عملت المهرجان بتاع الأسرة. فدي يعني ديل من غيره. وبعدين طبعا قسيس راضي ساعدنا، فتحوا لنا الجريف نستخدمه للمؤتمرات. يعني المؤتمر الأول في 76 كان في الأرض المؤتمرات في الجريف. فدي اشتغلنا مع كل الكنائس المختلفة، كمان أفريكا إنلاند تشيرش كان معنا أندرو واوا. كانت فترة مشجعة. بالغير الكنيسة ما كنا قدرنا عملنا اللي عملناه ده يعني.
0: طيب أخ كمال، كان شنو بالضبط اللي أنتوا مخططين تعملوه في الصيف ذاك أول انطلاقة؟ هل كان مهرجان؟ هل كان مؤتمر؟ هل كان اجتماع؟ هل كان يعني أول حاجة اللي أنتوا خططتوا أنه نحن دي النواة بتاعنا، نحن نعمل حاجة ده كبداية ومنه نحن بننطلق؟
1: طبعا الحاجة اللي وضعها في ربنا في قلبنا، عيننا في خريطة السودان. وقسمنا السودان لثلاثة أجزاء، جزء ما فيه كنائس مرة واحدة، وكان الوقت ذاك الشمالية وشمال دارفور وجنوب دارفور ما في كنائس. يعني كان أنا بتذكر المرة الأولى مشينا دنقلة ما كان في أي كنيسة، المسيحي الوحيد اللي كان ساكن في دنقلة كان فاتح بار.
0: كان سنة كم؟
1: ده تقريبا ده لما دارين نعمل الرحلات بتاعت 77.
0: أوكي.
1: لكن بعدين دارفور طبعا ما كان في فور مسيحيين أبدا. كلها كانت خلاوي، وكانت منطقة ما فيها، كان في كنيسة كاثوليكية في الفاشر وفي نيالة، وكان في كنيسة طقباط.
0: نعم.
1: لكن كنا نحن بنفكر أكثر في الكنائس الإنجيلية يعني. بعدين بالمناسبة برضو الكاثوليك ساعدونا، نزلنا معاهم ومرات دعونا نعمل لهم مؤتمرات، لكن ده القدام شوية.
0: نعم.
1: باقي المناطق اللي هي في الوسط والشرق اللي كانت كسلة طبعا، وكان عندك مديرية النيل، وعندك كانت الجزيرة، وعندك البلو نايل والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان، كان فيهم كنائس. كادوغلي ما كان فيها كنيسة إنجيلية، كان بس فيها كنيسة كاثوليكية وكنيسة قبطية أفتكر لو أنا بتذكر صح.
0: نعم.
1: فديل قلنا نركز على المدن، يعني لو تلاحظ بولس خدم دائما في المدن.
0: نعم.
1: فنركز على المدن الرئيسية، وقلنا كل شهر من الصيف نبعث أتيام للمدن الرئيسية، فلو عملنا ثلاثة مدن كل شهر ده بخلص لنا تسعة. فدي كانت الخطة، ابتدينا بكده يعني ربنا قادنا
0: أنه يكون في رحلات تبشيرية لهذه المدن.
1: لهذه المدن
0: حددت المدن بعينها وصليته وقلت يلا احنا دي هدى الخطة
1: اللي احنا زي عبر بورسودان، القضارف، شندي، سنار، دمازين، كورستي، اللبيض، كادوغلي، الدلنج، الفاشر، نيالة كده.
0: هل اعتمدتوا على شباب معينة أعمار معين من الكنائس ديل؟ هل اديتهم دعوة لحضور؟ هل دربتوهم قبل ما أنه أنتوا ترسلوهم؟ شنو الخطوة اللي سبق؟
1: نحن طبعا الفكرة دائما بيكون في مؤتمر تدريب. بيكون مؤتمر نديهم حاجات أساسية في الكتاب المقدس، نشجعهم في حياتهم الروحية الشخصية، بندعو متكلمين. طبعا أنا ما عندي إمكانية أتحدث، ندعو قصص من الكنيسة يجوا يخدموا عندنا، يدوم التعليم كيف يشاركوا إيمانهم. بعدين نديهم فكرة كيف التيم يتقاد، نديهم دراسة للقيادة القادة، نديهم فكرة بسيطة كيف يقودوا التيم وكيف يكون البرنامج بتاع التيم، كيف حيعملوا شنو لما يوصلوا هناك. وطبعا البداية بتاعت التبشير استخدام الكتب، ونشكر الله كولوفوب اللي هم كان
0: الرداء الرجاء.

0: الرجاء يعني كان الدكتور تروب كان عنده كمية خيالية من الكتب ودونا لها مجانا نستخدمها. يخد من جمعية الكتاب المقدس الوالد يعني دونا كنا بنشتري ندفع بس 25% على الكتب في البايبل سوسايتي، فنحن نبيع بسعر الكامل، وسعر الكامل ذاته رخيص 10 قروش 5 قروش 20 قرش جنيه. وبعدين الأتيام لما بتمشي بتبيع الكتب وبتعيش من الكتب.
1: نعم.
0: وكان بنجيب الطلبات بتاعت برضو الفكرة كيف تأكلوا وين يشتروا من المطاعم. الطلب كان بخمسين قرش يجيبوا طلب بامية طلب بلوخية بيأكلوا في وبعدين بينزلوا في الكنائس، فبنمشي نجهز في الكنائس قبل ما نجي ناخدهم. المؤتمر بيكون 3-4 أيام، لكن في أول سنة قلنا أول حاجة نبتدي وين؟ في الخرطوم. فكمان اخترنا أماكن سهلة لأنه قلنا ابتدينا نحن نعرض سمحوا لنا في البايبل سوسايتي نخد تيبل بوك تيبل ونبيع، وده كان في نص المحطة الوسطى وكان في إقبال شديد على الشراء مننا، بالإضافة إلى مشينا عملنا دور في دور تو دور في العمارات في الديم، وبرضو اخترنا وين تاني يا ربي، وبرضو في الخرطوم جوا في المنطقة الرئيسية. قلنا دي المحلات الناس شوية عشان نشوف حيحصل شنو. طيب. فده كان أول مرة يتعمل في شهر 5.
1: يعني نحن ممكن نأرخ لبداية النهضة الروحية فعلا بتاريخ 77 ولقدام النهضة الروحية
0: 76. أنا أول وقت كان الأوتج، لكن طبعا ده كله مرتبط بالناس الجو من تكساس وعملوا الحقائق الروحية الأربعة دالاس، يعني كل يعني ربنا كان بيشتغل في نفس الوقت. مكرم جاته دعوة قام ترك البيزنس بتاعه ومشى جمع كامبوس كروسيد يبتدي يجهز الأفلام بتاعت الجيزس فين والخدمة التبشيرية بتاعتهم والتدريب بتاع الكتيبات بتاعت الكامبوس كروسيد اللي هي بيسموها عندهم اسم تاني حس أقابي ديل يبتدوا خدمتهم. ففي يعني جوانب مختلفة، وفي ناس كانوا
1: يعني في عوامل
0: مختلفة، والكنيسة وانفتاح الكنيسة لنا. الفترة دي طبعاً ما كان الكنيسة ما كانت كبيرة في الشمال،
1: صحيح،
0: لأنه ما كان في نزوح من الجنوب للشمال. النزوح الأول كله مشى وين؟ الدول الإفريقية المجاورة. لكن في الخرطوم الكنيسة كانت محدودة، لكن العدد المحدود ده طلع من كنيسة المسيح، من الكنيسة الأسقفية، من الكنيسة الإنجيلية، شباب كلهم طلعوا، كلهم أغلبهم خدام. حسا يعني زي قسيس أفريد طلع في الرحلات الوقت ذاك، كوري طلع، لو في واحد قسيس اسمه عبد الرحمن واتكشى طلع، دير كانوا سجنوا قبضهم في دقوا لو ليت. المهم يعني بعدين كمان جبنا ناس من الجنوب يشتغلوا وخدموا معانا. الكانون الرئيسي اللي كان في أوسين كاسيدر الحس هو في المعاش اسمه جاكسون، كان واحد من الناس الجو من الجنوب قادوا أتيام في الشمال. فنحن كان فكرتنا إنه الجنوب يكون مركز بتاع إرسال، فكنا بنحاول نجيب شباب من هناك يشتركوا معانا في الخدمة الصيفية.
1: نعم.
0: وده بدري في الوقت ده، فالإحساس الجنوب يكون محل إرسال، وكنا حتى بنفكر في المنطقة بتحت الجبال النوبة دي، الناس أقرب كثير للشمال في اللغة وفي كده، برضه يكون عندهم دور كبير في توصيل الرسالة للناس الموجودين في الشمال.
1: نعم.
0: وبعدين الأعضاء الموجودين في الخرطوم من بحري وأصدقائي اللي تربيت معهم في الكنيسة الإنجيلية كلهم اشتركوا في الرحلات دي.
1: نعم.
0: فأول عمل عملناه، وبعدين جونا 4 شباب من برا ضيوف جايين بيشتركوا معانا في الرحلات الأولى في جو في الخدمة اللي عملناها في الخرطوم دي. فكنا مفكرين 5 أو شهر 4 طبعا ما متذكر بالشهر مضبوط إنه حيكون في الخرطوم، ناخد بريك وكنا حنعمل رحلة بعدها خارج الخرطوم. في الوقت ده في 76 جاء الغزو الجميل ليبيا، ده ما أعرف كان انقلاب بتاع شنو. نحن كنا فده لما جاء لخبط الأمور كلها، ما قدرنا نعمل الكنيسة نصحونا قسيس راد ضرب ليا كمان ما تطلعوا الأدو حيكون خطر، فغيرنا البرنامج بتاعنا، لغينا الرحلات اللي حنعملها برا الخرطوم، فاضطرينا نستمر ونعمل حاجة في الخرطوم، لكن ركزنا الأوتريتش يكون للمسيحيين في المسالمة. لكن تصدق الأوتريتش بين المسلمين، الناس قالوا لنا أنتم من زمان وين يا جماعة؟ دقينا دايرين دي والناس اشتروا كتب.

كثيره، ومشينا بيت بيت لكن طبعا التيم كان فيه اولاد وبنات، فالبنات والاولاد بيجوا يخبطوا الباب، الناس بيجوا للباب بيعرضوا لهم الكتب، لانه انت كانه جاي زول محتاج بيبيع كتب. فالناس يعني بعملون كويس واخذوا كتب. لما مشوا المسالمه لما قلنا نركز على السجن المستحيل عشان ما نجيب مشاكل، طاردوهم لاقينا قالوا ده شو جاوا. الحصل يعني ربنا عمل عمل عجيب.

0: جوعانة لكلمة
1: نعم.
0: الرب
1: نعم.
0: والناس ما كانوا متوقعين أنه ده ممكن يحصل، لكن أنت نعم. عارف الرب فتح الباب.
1: ده يعني شيء رائع وجميل. هل كان في بالكم وأنتوا بتعملوا بتشتغلوا هذا الشغل أنه خلينا نحن نعتمد على مرسلين محليين داخليين سودانيين أنفسهم بيقدروا يوصلوا الطريقة بشكل فعال أو بطريقة فعالة أكثر من أنه نحن ننتظر ناس يجوا من برا، ولا ده كان حاجة بس يعني كشباب وأنتوا قمتوا على ده وغيرة أنه أنتوا توصلوا رسالة بتاعت ربنا؟
0: ما هو لكن واضحة الدعوة، رب قال أذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا كمان في متى بيتكلم أنه أنتوا يعني طلب منهم أنهم يتلمزوا من كل العالم، لكن ابتدى قال أنا لي كل سلطان في السماء والأرض، فعنده السلطة. عشان كده ممكن المأمورية العظمى تتم، والمأمورية العظمى مش بس تزرع الكلمة لكن تتلمس تعلمهم، مش يتعلموا كمان هنا لكن ينفذوا كل ما علمتكم تنفيذ، وها أنا معكم إلى انقضاء شنو؟ الظهر. فربنا يسوع هو المعانا، فهو بدي النعمة. والحقيقة الناس يتعلموا عملي. يسوع رسل التلاميذ معام الروح القدس ساكن فيه، معام كلمة الله في يدهم، عملوا عمل غير عجيب. ودين الشباب بعدين لو حكيت لك بعدين هزت السود الناس الأم بعد جوابات يقول في شباب يخرجوا ويوزعوا الكلمة الله يعني anyway طيب فعلا في حاجات
1: أكيد
0: مشاكل، بس لكن الـ الـ الـ العمل عمل منه
1: الله.
0: الله والمرسل هم منه
1: الله،
0: عشان كده في قوة غير عادية. ودي الحياة العادية، ما عملنا حاجة، ما حاجة قلبنا فيها هوبة، دي كلها الحاجة اليومية الرب طلبها مننا نعملها.
1: نعمله.
0: وهو خط البيسز توجذر.
1: وبعدين انتوا يعني انتوا امينين ونفذتوا الكلام اللي اداكم له ربنا انه نهي يتنفذ بشكل
0: وبحق. والشباب كان مستعد، يعني ما دي ما كانت فسحة.
1: نعم.
0: كان في صعوبات لما حصل مثلا الانقلاب ده، نحن عندنا المؤتمر هناك الجيش جاي يعمل بيسموها شنو؟ بيعملوا تسليق، بيفتشوا على الناس اللي هربوا او الساكنين هناك. فمروا علينا جوا المحل اللي احنا في المؤتمر في الجريف، لانه كان لحد شهر لسه ما قبضوا كل الناس اللي جوا في الانقلاب اللي حصل ذاك، وكان في 3-4 يوم في الخرطوم الناس ما بتطلع. لكن ده كان 76 77 بقى خططنا لمدن برا خارج الخرطوم.
1: نعم.
0: وده ابتدت
1: الرحلات. هل انتوا قعدتوا قيمتوا العمل اللي انتوا عملتوه؟ وإلى أي مدى أنتوا كنتوا راضيين؟ وإلى أي مدى أنتوا شكرتوا ربنا على هذا العمل؟
0: نحن كلنا بنتعلم كل يوم كل حاجة جديدة، وبنقعد مع بعض. أهم حاجة كنا بنصلي، ويعني حتى بعد خلال لما ما يكون في رحلات بنقعد نصلي وربنا بقود، بدي أفكار خطط، بنناقش الكتب اللي بنوزعها في وقت في كتب قالوا ما حق نوزعها، والرأي كان جماعي من صلي من وفي شباب كثير اشتركوا ما موجودين حاليا، في ناس انتقلوا زي قسيس ألفريد انتقل، في واحد اسمه كميل انتقل، في شباب كثير ما موجودين حاليا، لكن في الناس استمروا خدموا شيوخ في كنائس حاليا من الوقت الأول. ده الشيخ سعيد في بحري، ناصر كان مشترك، داود عبد الله البرنم في طبعا ذكرتهم زي كوري، وفي كان هيرودس عبد الرحمن وكتا كان عنده كنيسة في العاشر، كان في الأول في الجماير عنده كنيسة، عمل كنيسة في العاشر، عمل مدرسة بتاعت كتاب مقدس في جبال النوبة، لحد حسه بيخدم. ولد ممتاز جدا جدا، شاب.
1: ودي النواة الأولى
0: ناس يعني ربنا أثر، وبعدين الكنيسة كلها وقفت يعني وصلوا من أجلنا، اشتركوا معنا، خدموا وعظوا في الكنائس عندنا في المؤتمرات. المؤتمر كان كله بندعو القادة من الكنائس، ناس من SIL، ناس من SIM، ناس من الكنيسة الأسقفية، ناس من كنيسة المسيح. كان عندنا علاقة مع قسيس آدم، حتى لما كنا بنجي كادوغلي قسيس صمويل إسماعيل قسيس إسماعيل بدو

0: برضه لعب دور كبير معنا. الناس دي وقفوا معانا، وقفوا مع الخدمه، يعني دي خدمه الرب.
1: امين.
0: وكانت
1: أمين.
0: والكاثوليك حتى فتحوا اماكنه، بس مرات للاختلاف اليهودي كانوا بيطردونا، لكن دعونا عملنا مؤتمرات في بطران اسمه بطرس من الجبال، كان لا ما اسمه بطرس، هو كاثوليكي.
2: اوكي.
0: انتقل للمجد برضه. ده كان طلع كشاب قبل ما يبقى يترسم، كان اشترك في رحلات معانا، كان انوي في حاجه كوي.
2: برنامج الحلقه انتهت، لكن نحن حنستمر في سنه 77، حنبدا في السنه 77 والرحلات لخارج الخرطوم حسب الخطه. اعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، ونحن بنوعدكم زي ما انتم متابعين قدر شنو ربنا عمل حاجات كثيره وكبيره جدا جدا في السودان. نحن شعب محبوب عند الرب، والرب بيعمل اكثر مما نحن نطلب ونفتكر في البلد بتاعنا السودان. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقات أخرى، أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نتقابل معاكم في كل مرة، نتشجع بكلمة الرب اللي بتبني إيماننا وبتأصل جذورنا لأسفل، وبنثق إن الرب هو العامل فينا. وفي كل مرة عندنا بشرة جديدة للفرح، للنصرة، للقوة، للغلبة، واثقين إن الرب بيبني إيماننا معا. والرب عايزنا كل يوم نكبر نكبر نكبر في معرفته وننمو في النعمة، ومش بس المستوى احنا شايفينه، لكن زي ما بيقول معلمنا بولس إلى إنسان كامل إلى ملء قامة يسوع المسيح. يعني ربنا عايزك تكبر أكتر وأكتر وأكتر في معرفته. اوعى تكتفي ان انت وصلت لمستوى معين، مش بتكلم على المعرفة الذهنية، لكن بتكلم على المعرفة الاختبارية، علاقتك مع الرب، حبك ليه، تبعيتك، تكريسك، خدمتك، يكون فيها من وقت للتاني ومن مرحلة للتانية نمو وانطلاق وعمق جديد باسم الرب يسوع. النهاردة هنتكلم عن بشرة جديدة من بشاير الفرح من مزمور 84، واللي فينا بيحب يدرس المزامير ويقراها هيلاقي ان المزمور ده الكاتب بتاعه يقول الكتاب ان هما من بني قرح. فكرك بس ان بني قرح دول ما كانوش احسن سيرة الناس بتفتخر بيها، لان جايين من عيلة كان الرب غضب عليها وخد قضاء شديد، لكن الناس لقرح طلع منه ناس مرنمين من اللي رنموا وكتبوا المزمور اللي هنتقابل معاه النهاردة. مزمور 84 مزمور جميل قوي، هقرأ منه أعداد بسيطة قوي. بيقول في عدد 5، بيقول: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله. هقول لك حاجة بسيطة بس في الأول عن ظروف المزمور أو إمتى كان بيترنم المزمور ده وبيتكتب. زي ما احنا بنقرأ في العهد القديم، كان الرب بيطالب شعبه أنه يعبد الرب ويقدم الذبايح بتاعته في المكان اللي الرب بيحدده، مش أي مكان الإنسان يختاره كده ويخطر على باله يقول أنا في الحتة دي هعبد الرب. لكن الرب كان محدد لهم أماكن معينة، فكانوا بيطلعوا يسافروا من المدن والقرى اللي في البلد كلها إلى أورشليم 3 مرات على الأقل في السنة، كانوا يطلعوا عشان يعيدوا ويعبدوا للرب. في الرحلة بتاعتهم كانت رحلة مش سهلة أبداً، وأحيانا كانت بتاخد مسافات طويلة، فعشان يهونوا على نفسهم الطريق كان في ترانيم معينة أو مزامير معينة بتترنم في الوقت ده من أول ما بيخرجوا من بيتهم. زي مثلا مزمور فرحت بالقائلين لي، من أول ما يخرجوا من بيتهم لحد ما بيوصلوا للهيكل في أورشليم. من ضمن المزامير دي كان مزمور 84. الجزء اللي أنا قريته هتلاقي فيه حاجة ملفتة شوية للنظر، بيقول عابرين في وادي البكاء. نعرف معلومات سريعة ايه هو وادي البكاء. في كذا رأي، بيقول انه وادي البكاء ده كان منطقة، اللي رايح أورشليم لازم يعدي على منطقة اسمها وادي البكاء. في ناس بتقول ان المكان ده كان بيطلع فيه شجر اسمه شجر البلسم، والشجر البلسم ده لما يجي يفرز الثمر بتاعه اللي هو زي الصمغ يطلع من الشجرة كده، كأن الشجرة نفسها بتبكي، بتنزل الصمغ ده نازل كده زي قطرات، فكأن الشجر اسمه شجر البكا وثمره اللي هو بينزل منه زي الدموع. عشان كده المنطقة دي اللي مليانة بالأشجار البلسم ده كانت اسمها وادي البكا، واللي رايح أورشليم لازم هيعدي في وادي البكا. في رأي تاني بيقول لا، ده كان مكان للنفايات وبتكثر فيه الحيوانات المفترسة وبيكثر فيه اللصوص، يعني مكان مليء بالأخطار، فكل اللي معدي

رايح اورشليم وهيعدي عليه كانه لازم يعدي في الوادي الخطر ده. ودايما لما نقرا في الكتاب نلاقي ان الجبال اكثر تشوق، او الناس تحب تعيش في الجبال اكثر من الوديان. الجبال، موسى قابل الرب في الجبل، ايليا قابل الرب في الجبل، التجلي كان على جبل. فالجبال في الكتاب زي ما تكون حاجه مشوقه اكثر من الوديان، بجانب الحاجات اللي انا لسه حالا قايلها. لكن كانت ضروره حتميه على المسافر لعباده الرب انه يعدي على وادي البكاء. بالنسبة لنا إحنا النهاردة بتعبد الرب بحرية، حيث روح الرب، حيث الروح القدس هناك حرية. أنت مش مطلوب منك أنك تسافر مسافات عشان تتقابل مع الرب، لأنه هو حي وهو ساكن فيه. لكن معظمنا إن ما كانش كلنا من وقت للتاني بنعدي بوادي البكاء الخاص بتاعنا إحنا. تسأل يعني أقصد إيه بوادي البكاء؟ هقول لك الوقت اللي تحس إن أنت مضغوط فيه أو متألم فيه أو بتعدي بأمور قاسية، يمكن بتنزل فيها دموعك كتير قوي قوي لدرجة تقدر تقول المحطة دي في حياتي أقدر أسميها وادي البكاء لأني تعبت فيها جدا جدا. بس البشرى الحلوة والمطمئنة والمفرحة إن وادي البكاء ده بيطلع منه أحسن حاجة فيك. يعني إيه؟ هقولك يعني مثلا وادي البكا بالنسبة، أدي أمثلة من الكتاب وبعدين نقول علينا إحنا. وادي البكا مثلا بالنسبة لموسى كان الجبل اللي هرب ليه بعد ما قتل المصري وساب قصر ابنة فرعون وعاش في الجبل فترة صعبة جدا. بس نفس وادي البكا ده هو الجبل اللي الرب تراءى فيه لموسى بعدها بسنين، صحيح بعد ما قعده واشتغل فيه واداله التكليف الالهي انه ينقذ شعبه. عدي على وادي بكا تاني مؤلم برضه. لو افتكرت معايا ابراهيم كان وادي البكا بتاعه جبل المورية، لما الرب قال له قدم ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه. هو المكان اللي شاف الام النفسيه اللي كانت جوه ابراهيم وهو واخد ابنه يقدمه. هو نفس المكان اللي شاف فيه اعلان من الرب انه الاله الذي يرى الاحتياج ويسدد. إذن بالنسبة لك أنت وادي البكا هو المكان الصعب اللي الرب بيسمح لك حتميا تعدي فيه، يمكن مش باختيارك لكن ظروف صعبة في بيتك أو في صحتك أو تحدي معين، يمكن أحيانا بيفرض عليك فرض، لكن ثق يقينا أن الرب يخرج لك منه أحسن حاجة. هقول لك إزاي حالا، لكن خلينا كلنا نرفع قلوبنا كده. لو إحنا بنعدي مش بوادي واحد للبكا، لكن تبص على شريط حياتك تلاقي من وادي لوادي من وادي لوادي. النهاردة الرب عايز يشجعك وعايز يفرح قلبك ويقول لك في ناس كتيرة قوي قوي زيك عدت بوادي البكا. بس وادي البكا يحصل فيه حاجتين، يا إما تنهار وتنكسر والظروف والضغوط توجعك وتقضي عليك وتبقى فوقيك، أو تشوف فيه معاملات الرب وإنقاذه وتسديده للإحتياج وبركات بوفرة تيجي عليك. عارف وادي البكا عامل زي إيه؟ عامل زي ما يكون البوتقة أو البوطة اللي بيحطوا فيها الذهب أو الفضة. صحيح لازم نحط نار تحتيهم، تحت الذهب أو الفضة زي ما بيقول عنهم الكتاب، برضو بيقول إنه البوتقة للذهب والبوطة للفضة، بس يطلعوا منها وهم أكثر نقاء وأكثر في القيمة العالية. هو ده وادي البكا اللي في حياتنا. ومهما كان عمرك وسنك الرب بيسمح ليك إنك تعدي في وادي بكا، مش عشان يدمر نفسيتك ولا عشان هو نسيك. خلي بالك ان اللي كانوا بيعدي في وادي البكا كانوا تاركين كل شيء من اجل الرب، سايبين اسر وعائلات وحقول وبيوت ورايحين طالعين لهدف واحد بس، هم ان يرضوا الرب ويطيعوا وصيته ويفرحوا قلبه ويعبدوه بكل قلبهم. لكن بالرغم من كده ما كانش في طريق دائري يخليهم يطلعوا بعيد عن وادي البكا. هنطلع

رجعنا تاني هنكمل مع بعض. وادي البكاء يصير ينبوع. كنت بقولك انه لو عديت بضغوط او امور صعبة جدا يتهيألك ان هي نفق انت مش هتطلع منه تاني، السؤال بقى هنا ازاي وانا في وادي البكاء يتغير وادي البكاء؟ مش بالضرورة اني اخرج منه، ممكن استمر فيه فترة، لكن ازاي وانا في وادي البكاء يبقى ينبوع؟ لا ومش بس كده، يقول وأيضا ببركات يغطون مورة. ومورة دي كانت مكان لما الناس يتقال قدامهم كلمة مورة يعرفوا أو يفتكروا دي المحطة اللي وقف الشعب فيها، اسمها مارة، أول ما خرجوا من أرض مصر وجم كانوا عطشانين جدا ولقيوا ينبوع مية، بس للأسف أول ما جم يشربوا من المية لقوها مرة جدا جدا. بس الرب إلهنا إله حنان ورحيم، ما بيسيبناش. أول ما لقيوا المية كده وابتدوا هيتعبوا، راح الرب قال لموسى اقطع الشجرة وارميها، وتحولت الماء المرة إلى ماء عذبة. إذن في طريق للنصرة، في طريق للطلوع من ينبوع البكاء ويصير إلى ينبوع للبركات. أرجع تاني لبني قورح، بيقول أيضا ببركات يغطون مورة وأيضا بإيه؟ ينبوع. النقطة الأولانية علشان تطلع من البكا للبركات، احفظها، من البكا للبركات لازم تثبت نظرك على رئيس الإيمان ومكمله. الآية دي اللي موجودة في رسالة العبرانيين بتقول ناظرين، وكلمة ناظرين مش كلمة كده يعني أبص أتلفت وأغير وشي أو تركيز عيني يجي على حاجة تانية، لا، كلمة ناظرين معناها مثبتين الأنظار. يعني في وقت البكا لازم عيني تبقى ثابتة على الرب. أول حاجة تخطر على بالك تقول ده مستحيل، ده مش ممكن، أقول لك لا، المعنى متأكد في رسالة يعقوب، بيقول على أحد مشقات فليصلي. إذن وإنت في المشقة مش وقته أن أنت تتذمر، أو مش وقته أن أنت تقول ليه ربنا سمح لي أن أنا أعدي في الحاجة دي، أو مش ده التوقيت الصح اللي تبقى بس مركز عايز أفهم عايز أفهم. مرات كتيرة ناس فينا بتقف عند المحطة دي وبتتكسر، لكن الحقيقة الرب عايز يطلع منك أحلى حاجة، تطلع ذهب مصفى بالنار غالي القيمة. فمفتاح التصفية دي إنك تثبت عينك على الرب، بمعنى ثبت عينك على أمانته، على حبه، على رعايته، زي ما قال كده يعقوب، الله الذي رعاني منذ وجودي، من وجودك من البداية وانت في الرحم الرب بيهتم بيك. كم بالأولى وانت في وادي البكا هيكون قريب جدا جدا ليك، لكن الدور عليك انك تثبت عينك على الرب، تثبت عينك على شخصه، ثبت عينك على كلامه. الحاجة التانية اللي لازم تنتبه ليها قوي وانت في وادي البكا، ان مرات دموعنا بتحجب عينينا عن رؤية البئر اللي فيه انقاذ. ايه المعنى الغريب ده؟ هقولك. تفتكر قصة هاجر وهي هربانة من وجه سارة بإسماعيل، وعطشت في السكة وظنت ان الصبي هيموت منها من كتر العطش، فحطت إسماعيل كده على جنب وقعدت تبكي، والولد صرخ للرب مش هاجر. والرب اتكلم برسالة جميلة قوي، قال لها سمعت صراخ الصبي، بئر المية كان على بعد. رفعت، يقول الكتاب كده، رفعت عينيها فأبصرت بئر ماء. مرمى البصر ما يجيبش على مسافة مئات الأمتار، لكن معنى كده إن بئر المية اللي أنقذ حياة إسماعيل وهاجر كان على مرمى بصر من هاجر، لكن بسبب الدموع هي مش شايفاه. رب النهاردة عايز يقول لك حاجة، اوعى تمد جذورك لتحت في وادي البكا.

يعني ما تعيش مشفق على نفسك وتفضل تتغذى على آلامك النفسية، إن أنت خلاص انتهيت. ممكن أسمع الكلمة دي كتير، ناس لما بتعدي بوادي البكا تقول أنا خلاص انتهيت، أنا ماليش قومة تاني، أنا مش ممكن هرجع زي الأول، ولا يمكن إني هثق في الرب ولا هثق في نفسي زي زمان. بس النهاردة الرب بيشجعك وبيشجعني وبيقول لك في ناس كانت بتعبر وادي البكاء، وكانوا كل سنة، مش معنى انهم راحوا سنة مش هيرجعوا تاني لوادي البكاء، لا، بيعدوا كل سنة لانهم عايزين يطيعوا الرب وعايزين يبقوا امنا وحافظين وصايا الرب. اختاروا كده، وعبورهم في وادي البكاء ما كانش نهاية لحياتهم، لكن كانوا بيتنقلوا الى الينبوع وايضا ببركات. فالرب النهاردة بيقول لك ثبت نظرك فيا، ويقول لك زي ما جه في سفر ارميا وقال امنعي صوتك عن البكاء. لو انت بتبكي وبتئن كتير، النهاردة الرب بيقولك يوجد رجاء. انا مش بقولك ما تعيطش او ما تبكيش او ما تتألمش وخلاص وبسيبك، لا، انا بقولك ما تبكيش، لانه يوجد رجاء، في منفذ وفي مخرج وفي حل وفي شفاء لوادي البكاء، هيصير ينبوع لك. ولو قريت الآيات مرة تاني يقول ايه كمان؟ يقول يذهبون من قوة إلى قوة. يعني كأنه وادي البكاء، صحيح منظره من بره وادي البكاء المؤلم جدا اللي محدش يحب يتواجد فيه ولو للحظات، لكن الخروج من وادي البكاء وانت محمل ببركات على رأسك، زي ما بيقول بركات على رأس الصديق، يمكن يجي عليك وقت وتقول يا رب أنا بشكرك على كل وادي بكاء سمحت لي أني أعدي فيه، لأني طلعت منه مش زي ما دخلت ولا فقدت، لكن ده أنا طلعت يا رب محمل بقوة جديدة، لأن معونتي من عند الرب. الرب بيفكرك بآيات كتيرة أوي أوي أوي، وبيقولك أنا بأيدك، أنا عامل لك تأييد بروحي في إنسانك الداخلي. حتى لو أنت وادي البكاء، وادي البكاء ده من بره، لكن محدش يقدر ينزع روحي الصالح الساكن فيك، محدش يقدر ينزع فرحي اللي أنا سكنته فيك، ومحدش يقدر يسلب منك النعمة اللي بتكمل ضعفك. أنا معاك في وادي البكاء. مرات كتيرة بنفكر إن إحنا ماشيين في وادي البكاء لوحدينا، لكن لو دققت كويس وانت بتدرس الآيات دي، ما بيقولش على شخص عابر وادي البكاء، لكن بيقول عابرين. في ناس كتيرة قوي بتعبر وادي البكاء، ومش عشان هم كتار بيضعفوا معنويات بعض، بل بالعكس، وهم بيرنموا المزمور ده كانوا بيشجعوا بعض ان وادي البكاء دي محطة، لكن احنا منطلقين ناحية المجد، ناحية أورشليم، ناحية حضور الرب، ناحية مقابلة مع الرب هتشبع نفسنا. ومش بس كده كمان، دي هتنسينا المشقة اللي احنا عبرنا فيها. الرب النهاردة بيشجع قلبك جدا جدا، وبيقولك لو انت من بني قورح، لو انت جاي من عيلة الماضي بتاعها سيء السمعة زي بني قورح، لو انت جاي من خلفية انت تتكسف تقول للناس انا كنت كذا او كذا، لو انت بتعدي مش في وادي بكاء، في أودية للبكاء، الرب النهاردة مش صدفة بيخليك تشوف الحلقة دي، لكن عايز يفرح قلبك، وبيقولك قصدي ليك انك تتحرك من نقطة قوة الى نقطة قوة اعلى. انا مش هبطل اشتغل في حياتك وانا لسه ما خلصتش شغل، انا ليا معاك خطة طويلة عظيمة سبقت واعددتها ليك. قبل ما نختم الحلقة، عايز اشجعك انك ترفع قلبك معايا وتصلي، ومن قلبك كده لو انت في وادي بكاء وصعبان عليك نفسك، تعال للرب واستقبل منه شفاء لنفسيتك. قل يا رب أشكرك لأنك في كل ضيقي تتضايق، أشكرك لأنك إله حنان ورحيم، مكتوب
عنك كما يحمل الإنسان ابنه كل الطريق، هكذا حملتكم. أشكرك يا رب لأني وأنا ماشي في وادي البكاء أنا على الأيدي أحمل وعلى الركبتين أدلل. يا رب مش هقولك طلعني من وادي البكاء، لكن هقولك ثبت نظري عليك. مش هقولك

يا رب ليه وادي بكاء؟ لكن هقولك ساعدني أغني للبئر وأسبح ليها قبل ما تنفجر منها المياه الحية. أشكرك لأنك الصادق الأمين فيما تقول يا رب، أنت تفعل أيضا. فيض في قلبي واملى حياتي ببركات تغطي كل مورة. أشكرك لأن وعدك إني أسير من قوة إلى قوة، ويرى الرب ويرى مجده علي. هللويا. نشكر الرب من أجل عمله معاك وفيك. اكتب لنا لو طلبت صلاة أو سؤال، نسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك، ونقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يبارك.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب: أنت أصلك أحلى من أي حاجة نعرفها، أنت أجمل من أي جمال شفناه، أنت ما توصفتش، مهما هقول مهما أعبر مش لاقي أجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد أجمل منك. ما لم تره عيون، ما لم تسمع به أذن، أنت حاجة تانية غير كل إمكانياتنا البشرية في التعبير.

أنت الأبرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية. مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. أنت أبرع جمال من كل بدن البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه علي، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي أطمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السماوات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا يا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ونتمتع بجمال الرب. آمين.

بنسمع دايما على تعبير غرباء ونزلاء، وجايز نكون عارفين المعنى وجايز ما نكونش عارفينه، لكن السؤال النهارده ايه علاقه غرباء ونزلاء بموضوع العطاء في الكتاب المقدس؟ هنلاقي ان داوود رجل الله العظيم وهو بيقدم هو ونفسه وبيته وشعبه تقدمات علشان بناء الهيكل اللي الرب

امر سليمان ببنائه وفي نفس الوقت ما حرمش داوود انه يعرف مكان بيت الرب ويشارك قبل ما يرقد بسلام في بناء الهيكل. بس الحاجة الغريبة ان داوود في اخبار الايام الاول اصحاح 29 عدد 15 بيورينا سبب مهم جدا يشجعه هو شخصيا وشجع الشعب وقتها ان هم يقدموا تقدمات بسخاء وبغضارة.

وزيادة لعمل الرب. بيقول في أخبار الأيام الأولى صح 29 عدد 15 وهو بيسترسل في حديثه عن العطاء، يقول هذه العبارة: لأننا نحن غرباء أمامك ونذلاء مثل كل أبائنا، أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء. ولو جيت سألت طيب إيه علاقة الغربة بالعطاء؟ أعتقد هناك علاقة وثيقة جدا. فلو تذكرنا مع بعض معنى كلمة غريب يعني إيه؟ ببساطة شديدة لو قلت إحنا في مصر حاليا، لو جه واحد أمريكاني الجنسية لما يجي مصر يبقى هو شخص غريب. ولما أجي أطبقها ببساطة أن كل من آمن بالمسيح وقبل المسيح فاديا ومخلصا له وجه في يوم قال للرب ادخل قلبي وادخل حياتي وغيرني اغفر لي خطاياي اللهم ارحمني أنا الخاطئ زي ما قال العشار قديما في لوقا 18-13، المسيح بيدخل قلبه يبقى واحد من ولاد الله. انظروا آيات محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. فأي واحد من المؤمنين دول هو في العالم هنا هو غريب. ليه بقى؟ لأنه ببساطة شديدة إن الرب مجرد الإيمان بقينا تبع الرب وبقينا تبع السماء، إحنا مش من هنا. عشان كده الرب قال على التلاميذ في يوحنا 17 عدد 16 ليسوا من هذا العالم، وقال عن كل المؤمنين في رسالة فيليبيا صح 3 عدد 20 قال فإن سيرتنا هي في السماوات، يعني دولتنا جنسيتنا وطننا أرضنا الأصلية هي السماء وليس الأرض. فنحن غرباء. طيب كلمة نزيل يعني إيه؟ يعني واحد بتاع أمريكا ده اللي جه هو بنفسه اللي قلنا عليه في التشبيه الأول جه مصر هيقعد شهر يتفسح، بس بعد الشهر هو هيرجع بلده تاني، فهو نزيل يعني مش جاي يقعد على طول. فنحن ليس من السماء غرباء، وفي نفس الوقت إحنا نزلاء بمعنى إن إحنا هنرجع السماء تاني لما هيجي الرب يسوع المسيح له كل المجد في مجيئه الثاني، زي ما وعدنا كثيرا في الكتاب المقدس أنه سيأتي ثانية ليأخذنا لنذهب ونكون معه في بيت الله أبينا، زي ما وعدنا في يوحنا 14 في بيت أبي منازل كثيرة، أنا آتي لأخذكم ولحيث أكون أنا تكونون أنتم معي. وأكثر من مرة في سفر الرؤيا قالها أنا ذا آتي سريعا. الرب جاي وهياخد المؤمنين وهنبقى غرباء ونزلاء. وعشان كده بيقول يا مؤمنين يا قديسين افتكروا دايما ان انتوا هنا على الارض غرباء ونزلاء. عشان كده لو ده ترسخ في ذهننا هيبقى في حاجه مهمه قوي، ان كل ما نمتلكه نعلم اننا في يوم من الايام سنتركه. يعني لما الرب هيجي لو معايا 10 جنيه، لو معايا 1000 جنيه، لو معايا 100,000، معايا مليون، معايا 10 مليون، معايا كثير، معايا قليل، انا اسيبه. فحسنا ان نستخدم ما عندنا بدل أن يترك للعالم بعد مجيء المسيح، حسنا أن نستخدمه في هذه الأيام للرب ولعمل. وما أكثر الاحتياج الروحي لعمل الرب المتنوع في كل مكان وكل زمان. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيزي المشاهد أن احنا نقر بأن احنا غرباء ونزلاء. في عبرانيين 11 هو بيتكلم عن أبطال الإيمان يقول أقروا بأنهم غرباء ونزلاء. والتقرير ده بيظهر بطريقة عملية في العطاء. حضرتك مش ماسك في الأرض، مش ماسك في الأمور الزمنية، مش ماسك في الفلوس، لكن أنت ماسك في السماء وماسك في الرب. عشان كده بتدي بسهولة قوي كل اللي عندك، لأن حضرتك وأنا قبلك إحنا غرباء ونزلاء. أتمنى من كل قلبي وصلي أن هذه الحقيقة تتعمق في قلوبنا ونعيش حياة الغربة، فنعطي مش بس من اللي عندنا لكن نعطي كل اللي عندنا للرب ولعمله، وحتما أن الرب سيغدق علينا بخيره. دعونا نتمتع بهذا الاختبار وخلونا نبدأ العطاء بهذه الكيفية، والرب معكم.

هل تذكر الوعدين الكبيرين اللذين قطعهما الرب لإبراهيم؟ فقد قال الله أولا: فأجعلك أمة عظيمة. وقد حفظ الله وعده، فقد ولد إبراهيم إسحاق، وولد إسحاق يعقوب، وولد يعقوب 12 ابنا صاروا لاحقا أسباط، أي قبائل إسرائيل 12. وقال الله أيضا لإبراهيم: وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كان الله مزمعا أن يحفظ هذا الجزء من وعده أيضا، فمن خلال معاملاته مع هذا الشعب الخاص والمتمرد غالبا أراد أن يبين لجميع الناس على الأرض حقيقته وطريقة مجيء الخطاة إليه. وعندما كان الله يحمي هذا الشعب كان يحمي خططه لمباركتنا أنا وأنت. فمن هذه الأمة سيأتي الأنبياء والأسفار المقدسة والمخلص الموعود.

وهكذا كانت خطة الله السرية تمضي قدما. وفي نحو سنة 1500 قبل الميلاد دعا الله موسى وهو من نسل إبراهيم ليكون نبيا له. كتب موسى أول 5 أسفار في الكتاب المقدس. كذلك استخدم الله موسى لتحرير نسل إبراهيم، أي نحو 3 ملايين شخص، من عبودية دامت 400 سنة. وقد قادهم الله نفسه عبر الصحراء القاسية بسحابة في النهار لتوفير الظل، وبعمود نار في الليل لتوفير النور. وبذراعه القديرة فتح الله أمامهم طريقا للنجاة عبر البحر الأحمر، وأعطاهم الخبز من السماء والماء من صخرة، وجاء بهم إلى جبل سيناء. وعند سفح الجبل قال الله لشعبه: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. لقد أراد الله لهذه الأمة أن تكون مقدسة، أي أن تفرز له وتكون مميزة عن الأمم المحيطة بها. ولكن الشعب لم يفهم معنى القداسة، ولم يروا أنفسهم خطاة عاجزين. ظنوا أنهم سيتمكنون من كسب رضا الله بطريقة ما، ولكي يعلمهم الرب درسا عن غضبه الشديد على الخطية جاءهم بدخان وزلزلة وصوت بوق. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ومع أن الله أعطى آدم وصية واحدة، فإنه كان مزمعا أن يعطي هذه الأمة 10 وصايا. كان أغلبية الشعب يظنون أنهم يصلحون لأن يكونوا شعب الله، لذلك فقد أعطاهم الله 10 وصايا. أولاً من خلال صوته وكلماته من على جبل سيناء، ثم من خلال لوحين حجريين. والآن لنقرأ الوصايا 10. أولاً: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثانياً: لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً، لأني أنا الرب إلهك. ثالثا: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. رابعا: أذكر يوم السبت لتقدسه. خامسا: أكرم أباك وأمك. سادسا: لا تقتل. سابعا: لا تزني. ثامنا: لا تسرق. تاسعا: لا تشهد على قريبك شهادة زور. عاشرا: لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيئا مما لقريبك. وقد أوصى الله موسى بوجوب طاعتهم التامة لهذه الوصايا 10. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. كيف كان شعور الشعب عندما سمعوا هذه الوصايا 10؟ هل تظن أنهم ظلوا واثقين من صلاحهم؟ وماذا عنك؟ هل تظن أن صلاحك يؤهلك للعيش في مملكة الله الكاملة؟ اقرأ مرة أخرى الوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هل تضع الله في المقام الأول دائما؟ إذا أجبت بلا، فقد فشلت في تطبيق هذه الوصية. اقرأ الوصية الخامسة: أكرم أباك وأمك. إذا عصيت أحد والديك يوما ما، فإنك مذنب أمام الله. والآن اقرأ الوصية الثامنة: لا تسرق. إذا سبق لك أن أخذت شيئا ليس لك، أو غششت في الامتحان، فقد كسرت هذه الوصية. هل سبق لك أن

كذبت؟ إذن أنت لم تطع الوصية التاسعة. الوصية الأخيرة تخبرنا أنه من الخطأ أن نرغب في الحصول على أي شيء يخص الآخرين. إن الله يرى الخطية في قلوبنا. كم عدد الخطايا التي كانت سبباً في إفساد علاقة آدم وحواء بالله؟ خطية واحدة فقط، وما يزال معيار الله الكامل كما هو، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل. إن الله قدوس ولا يمكنه أن يتغاضى عن الخطية. ولتوضيح الأمر، أيمكنك مشاركة غرفتك مع جثة أو حيوان ميت؟ هذه هي نظرة الله إلى خطايانا. فكما أن رش العطر على جثة متعفنة لا يطهر الغرفة، فإن كل الطقوس الدينية لا تستطيع أن تطهر قلوبنا. وكما أن المرآة ترين الأوساخ التي على وجهي، فإن شريعة الله ترين الخطايا التي في قلبي. وكما أن المرآة لا تستطيع أن تنظف وجهي، لا يمكن للوصايا العشر أن تطهر قلبي، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. أيا كانت ثقتنا في صلاحنا، فإنه لا يؤهلنا للعيش مع الله في السماء، فنحن في حاجة إلى مخلص. أعطت الوصايا العشر الأمة الجديدة معياراً واضحاً للصواب والخطأ. كان هذا شيئاً جيداً، لكن شريعة الله جلبت خبراً سيئاً أيضاً، فقد أظهرت للناس أنهم يعانون مشكلة خطيرة، فبسبب خطاياهم عليهم أن يموتوا وينفصلوا عن الله. ولكن الخبر السار كان هو أن الله يقبل دماء الحملان والثيران والتيوس والحمام لتغطية خطاياهم. لذلك في اليوم نفسه الذي أرعد فيه صوت الله بالوصايا العشر، قال الله لموسى: مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك. أترى موسى يضع يده على رأس الحمل؟ وهل ترى الناس يمدون أيديهم نحو الحمل؟ ولأنهم كانوا يؤمنون بالله وبطريقته في غفران خطاياهم، كانت خطاياهم توضع على الحمل البريء، ثم كان الحمل يذبح على المذبح، وكان الدم المسفوك يغطي خطايا الشعب. بعد ذلك كان الحمل المذبوح يحرق إلى أن يصير رمادا، وكان الرماد يبين للشعب ما فعله الله بتلك الخطايا، فقد غفرت خطاياهم. ولكن هذا النظام القائم على تقديم دماء الحيوانات لغفران الخطايا كان مجرد صورة لما يريده الله حقا. كانت الذبائح في نظام العهد القديم تقدم المرة تلو المرة وسنة بعد سنة، ولكنها لم تكن قادرة على تطهير العابدين. ولو كانوا قادرين على تطهير أنفسهم للتمام لما احتاجوا إلى الذبائح، لأنهم سيكونون قد تطهروا مرة واحدة إلى الأبد، ولأن شعورهم بالذنب سيتلاشى. ولكن ما حدث هو العكس، فمن خلال تقديم الذبائح بصورة متكررة كل سنة كان العابدون يتذكرون خطاياهم، فمن المستحيل أن يزيل دم الثيران والتيوس خطايا الناس، فالحيوانات لم تخلق على صورة الله. كذلك فإن قيمة الحمل لا تساوي قيمة الإنسان، فكما أنك لا تستطيع أن تعطي لعبة صغيرة على شكل سيارة إلى بائع السيارات كدفعة مقدمة عن سيارة حقيقية، فإن دم الحمل لا يمكن أن يدفع الثمن الكبير الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. لذلك كانت هناك حاجة إلى ذبيحة أفضل. بينما لم تكن الذبائح الحيوانية قادرة على سد دين خطية العالم، لكنها أعطت الخطاة صورة عن الشخص القادر على ذلك.

مع اقتراب موعد مجيء المخلص أكثر فأكثر، أوصى الله أنبياءه بأن يكتبوا نبوآت عن هذا المسيح الملك. وإليك عددا من هذه الوعود القديمة. هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ أما أنت يا بيت لحم فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا ومخ

خارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو ذا إلهكم يأتي ويخلصكم، حينئذ تتفقع عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيلي كشاة تساق إلى الذبح. ثقبوا يدي ورجلي. إن المخلص الموعود آت، ولكن متى ومن سيكون وكيف ستتحقق هذه النبوءات؟

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

ألف ب. مرحبا بيكو أحبائي المشاهدين في برنامجنا ألف ب اللي بنتكلم فيه عن الأسس والبدايات والأصل والجذر لكل شيء لكي نؤسس علاقتنا مع الله ومع الناس بطريقة صح، ونبني علاقاتنا بطريقة صح لكي لا تنهار لاحقا بسبب أسس خاطئة، جذور مريضة. لما الجذر يفسد كل النبات يفسد، كل لما الأساس يكون معوج كل البناء يكون معوج. عشان كده أحبائي تصحيح الجذور، تصحيح الأسس أمر في غاية الأهمية، وده غرضنا في البرنامج. اتكلمنا عن السقوط وأبعاده من جهة الله وأبعاده من جهة الإنسان، ونتكلم

النهاردة عن أبعاده من جهة الإنسان والخليقة، في علاقة الإنسان بالخليقة، الله لما خلق الإنسان في سفر التكوين سلطه، قال لهم اكسروا اثمروا املأوا الأرض، تسلطوا عليها أخضعوها. أعطى الله لآدم والبشرية في آدم سلطان على كل طيور السماء، على كل سمك البحر، على كل حيوان يدب على الأرض، سلطوا على كل شيء رأس الخليقة. الخليقة تخضع خضوع تام لآدم، ما فيش حاجة اسمها وحشية، ما فيش حاجة اسمها براكين ولا زلازل ولا أمراض ولا نباتات سامة ولا طيور جارحة ولا حيوانات شرسة ولا ولا ولا، ما فيش. في إيه؟ في السلام التام، الانسجام التام اللي هو يدل على روعة عمل الله. السلام، التناغم، الانسجام، الوحدة، كل شيء ماشي بترتيب صحيح دقيق جدا، لأن دي البصمة الإلهية. على فكرة البصمة الإلهية تلاقي الانسجام والراحة والسلام والهدوء والفرح العميق في كل شيء، دي بصمات إلهية، ده يدل على الترتيب البديع. حتى ما فيش حاجة اسمها نيازك ولا انفجارات ولا ما فيش. ليه؟ الأمر ماشي في ترتيب ونظام بديع إلى أن دخلت الخطية. وشفنا في الحلقات السابقة من ناحية الله التأثيرات، من ناحية الإنسان التأثيرات. نتكلم النهاردة عن حاجة تاني، إيه اللي أصاب الخليقة الغير عاقلة؟ الأرض، الكواكب اتأثرت؟ نعم أحبائي، إدركنا لحول مشكلة الخطية أمر في منتهى الأهمية كألف به إذا كنت عايز تؤسس علاقة صحيحة مع الله ومع الآخرين. حول مشكلة الخطية بننظر إليها باستخفاف، إيه كذب؟ إيه يعني بص وحشة؟ إيه أصل وقع في الزنا ما كلنا بنقع؟ لا لا لا لا، أمر ليه أبعاد مع الله، ليه أبعاد مع الإنسان، ليه أبعاد مع الخليقة. إيه اللي حدث للخليقة في تكوين ثلاثة؟ في تكوين 3:17 وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعون الأرض بسببك. اللعنة أصابت الأرض، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، كل يوم وانت بتروح مرهق من شغلك. اوعى تعتقد ان ده اللي الله عايزه، لا، ده اللي سببته الخطية بسبب مسؤولية الإنسان. عارفين الله كان مرتب إيه؟ جنة تأكل منها في راحة تامة، ودي نقطة الانطلاق إلى ما هو أروع وأروع، فاهمين؟ يعني البداية من جنة، وطبعا النهاية احنا عارفين في الأبدية في بيت الآب. وكان الله اشتياقه أن تبدأ الرحلة من الجنة، مش للانحدار إلى السقوط والخطية ونتائجها، لكن تبدأ رحلة من الجنة لتنتهي في الأبدية في المجد مع الله ذاته في المجد الأبدي في بيت الآب. لكن الله ما كانش ترتيبه أبدا دخول الخطية. بإنسان واحد دخلت الخطية، بإنسان واحد لعنت الأرض، بإنسان واحد بدأ التعب يتسلل إلى حياتنا. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك. قبل كده ما فيش حاجة اسمها شوك وحسك، يعني قبل كده ما فيش ألم، الألم مش موجود، لا، في راحة، في انسجام، في سلام، في تناغم، ما فيش صراع، ما فيش شوك، ما فيش حسك. شوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وأكهك، تأكل خبزك. هتتعب وهتعرق وهترهق في كل شيء. أحبائي اوعى نفكر ان ده الله عايزه من الاول، لا، دي نتائج دخول الخطية. حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب الى تراب تعود، وده الموت وتكلمنا عنه سابقا. ملعون الارض بسببك، دخلت اللعنة الى الارض، دخل الشوك الى الارض والحسك، دخلت توحش في الحيوانات، ظهرت النباتات السامة، بدأت الميكروبات والجراثيم، بدأ المرض، بدأ الوهن، بدأ التعب، بدأ الإرهاق، بدأ الانهيار، إلى إلى إلى حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. يعني هيفضل ده مستمر إلى أن تعود إلى الأرض، إلى أن ينتهي الأمر بالموت. إيه ده؟
ده ترتيب الله.

الله دي ما قصد الله، لا أبدا، حاشا لي حاشا لي. الله إله مليان بالخير والرحمة والإحسان والحب والصلاح الذي يريد أن يبارك. ما إيه ده؟ دي نتائج السقوط، نتائج الخطيئة، أبعاد السقوط. عشان كده لما تكون راجع مرهق، أنا كل مرة أكون راجع مرهق أقول يا رب إحنا السبب، بس شكرا أنك غفرت لي، وشكرا أنك بترافقنا في هذه الرحلة ليهون علينا الرحلة. ده اللي بيحصل، ده اللي بيعمله الله فعلا. أصحى 4 حصل أمر أكثر ألما، لا بس حصل أمر مرهق مع المرأة، مرهق مع المرأة. قال للمرأة أنك تكسيرا أكسر أتعب حبلك. يا يبقى قبل كده ما كانش في ألم في الولادة؟ لا ما كانش هيكون في ألم في الولادة، كان هتكون الولادة في سلام بدون وجع. تخيلوا، تخيلوا الجمال عدم وجود الخطية. وبالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. بعض الشراح في بعض الآراء وتحمل الصحة، تحمل الصحة إنه وهو يسود عليك المعنى تعني سيادة وحوش الغابة، سيادة السيطرة. بعد ما كان بيقول عنها لحمي وعظمي أنا وهي واحد، بيسود عليها ليقهرها سيادة وحوش الغابة. وده بنشوفه كتير، بنشوفه كتير في كل الدول، في كل الشعوب، في كل الأزمنة. عشان كده كثرت جدا القوانين التي تحاول أن تحميها من الوحشية اللي ممكن تعامل بها من الرجل. طبعا مش في كل مكان، في رجال في منتهى الروعة، في منتهى الجمال، في منتهى الأخلاقيات، لكن مش ده السائد. ليه؟ لأن أحد نتائج دخول الخطية هو يسود عليك. لكن قال لها حاجة تاني، ويكون إليه اشتياقك. أنت مش تقاله، البعض قال وتحمل الصحة إن استخدام أساليب التلاعب للسيطرة، لأنه حصلت حاجة مؤلمة، مؤلمة جدا. عارفين إيه؟ إنه بعد ما كانوا وحدة واحدة أصبحوا جبهتين، كل واحد بيحاول السيادة والسيطرة. وعلى فكرة دي بذرة كل الصراعات الزوجية أحبائي، محاولة السيطرة بعد ما فقدت الوحدة. وعلى فكرة لما بنرجع للمسيح بيبدأ إصلاح هذا الأمر، لترجع الوحدة مرة أخرى، ليعمل الرجل وزوجته باعتبارهم وحدة واحدة، مش صراع سلطة. طيب أصحاح 4 بيقول لنا أمر أكثر إلاما لما قايين أتى الهابيل، وللأسف الأرض ابتلعت هذا الدم، والأرض تصرخ، تصرخ من هذه الوحشية. فرح بدأ يقول له أمر مؤلم أكثر إلما في أصحاح 4، بيقول له ملعون أنت من الأرض. أها، ملعون أنت من الأرض، ستبدأ الأرض تهاجمك. ومن هنا ألف به، من هنا بدأت فكرة البراكين والزلازل والأعصير والفيضانات، الأمور المؤلمة جدا جدا. ليه؟ لأنه بدأ الشر يزداد جدا جدا جدا من الإنسان، فبدأت الطبيعة اللي كانت خاضعة للإنسان تثور ضد الإنسان. طبعا طبعا لأن بيحصل خلل مهول، الانسجام والتناغم والهدوء والراحة اللي كانت موجودة فقدت، فقدت. احنا العالم بيصرخ الآن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. ليه؟ بسبب كم التفجير وكم التصنيع وكم وكم، وعدم مراعاة المناخ. درجة الحرارة بترفع، التلج بيدوب، المية منسوبها بيزيد، الشعور بالخطر يزداد. من المسبب؟ من المسبب؟ الإنسان، بسبب فقدان السلطان على الخليقة أحبائي. عشان كده تلاقي آيات كتير قوي في الكتاب المقدس، منها مثلا رسالة بولس الرسول إلى روميا أصحاح 8، لما بتدي يقول لنا عن نتائج هذا الأمر، إن الخليقة كلها تئن وتتمخض، أي في حالة ولادة منتظرة رجوع المصالحة والهدوء مرة أخرى. وده اللي هيتم في المستقبل مع مجيء المسيح، لما يقول لنا كده انتظار الخليقة توقع استعلان أبناء الله في روميا 8 عدد 20، إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، الإنسان آدم، على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن. روح شوف الوحشية في الحيوانات، روح شوف الوحشية في الطيور، روح شوف الوحشية في السمك، روح شوف الوحشية في الإنسان، تئن وتتمخض في حالة مخاض إلى أن يأتي الحل. وده هيحصل عند مجيء المسيح. أحبائي

الخطية لها أبعاد في تأثيرها على الله، لها أبعاد في تأثيرها على الإنسان، لها أبعاد في تأثيرها على الخليقة، سببت أذى في كل شيء. دخلت الخطية ودخل الموت ودخل الفساد ودخل التحلل ودخل التعفن ودخل انهيار الأخلاقي، دخل انهيار الأجساد اللي يؤدي إلى الموت، ودخل انهيار الأخلاقيات اللي يؤدي إلى تفكك الأسر وتفكك المجتمعات. وهي دي مشكلة الخطية، وهي دي مشكلة الخطية في كل أبعادها. ما ننساش ليها أبعاد على الله، على الإنسان، على الخليقة. لكن ما تنسوش إن في مخلص، في مخلص. هنتكلم عن المسيح اللي حلها، حل المشكلة من جهة الله، حل المشكلة من جهة الإنسان، ووضع الحل من جهة الخليقة. وإن كان لم يأتي وقت التنفيذ بعد، لكن سنراه مستقبلا. أنت أن ولم يحصل فيه مجيئه. تابعونا وإحنا منتابع هذه الحلقات، وإحنا بنضع أسس وألف به من خلال كلمة الله عشان نعرف بداية كل شيء وجذورها وأصلها، لتبني حياتك بطريقة صحيحة. رب معك.

131 ومن عدد 31 يقول كده: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. بتكلم عن العهد الجديد اللي احنا أنا وإنت فيه. دي البروفيسي النبوة اللي في العهد القديم اللي بتكلم عن العهد اللي احنا فيه دلوقتي. ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. بيكلم أنه ده عهد مختلف. كان في العهد الأولاني عهد الناموس، العهد اللي عند جبل سينا لما الشعب طلع رب طلعه من أرض فرعون من أرض العبودية. لما رب طلعه من الوقت العبودية ده الرب عمل عهد عند الجبل جبل حوريب، ويقول أنه في الوقت ده ما ثبتوش، نقضوا العهد ما حفظوش العهد فالرب رفضهم. فالرب هيعمل عهد مختلف وعهد جديد، عهد مع شعب إسرائيل بس لأنه العهد الشعب رفض الرب يسوع، فالرسالة الإنجيل بقى للأمم لينا لغاية لما يجي وقت في آخر الأيام والرب يرجع يتعامل مع شعبه شعب إسرائيل مرة تانية. بس إحنا الأمم بنستفاد من العهد ده، وإحنا اللي في العهد ده بالإيمان بيسوع المسيح. عدد 33: بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب. انتبه بقى للكلمات اللي جاية لأن دي بتكلم عن العهد اللي أنا وإنت فيه. العهد ده بيقول إيه؟ أجعل شريعتي في داخلهم، أكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأن كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. ونفس أو آيات بتكلم عن العهد مرة تانية في سفر حزقيال وعدد 36 إصحاح 36 وعدد 26 يقول الآيات الرائعة دي، يقول: أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. قبل ما نتكلم عن الآيات دي اللي بتكلم عن العهد الجديد ونتأمل فيها مع بعض، تعالوا نرجع سريعا كده الآيات في أشعياء في إصحاح 40 ويقول كده عدد 31 عدد 29 يقول كده: يعطي المعيا قدرة، العظيم القوة يكثر شدة. ده وعد من الرب، أنت معيا في قوة عند الرب، ما تكملش معية. الرب تيجي للرب، الرب يديك القدرة اللي انت محتاجها. مع الرب في قوة. والعديم القوة يكثر شدة، strength يعني

بيكتر القوة strength. الغلمان بيكلم عن الطبيعي، الإنسان الطبيعي. الغلمان الشباب يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون، وهم بيجروا يتعثروا. عدد 31 الآية الرائعة: أما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وعايز أركز على الآية دي، منتظروا الرب يجددوا قوة. الحياة مع الرب دايما فيها تجديد للقوة، والحياة مع الرب بتحتاج تجديد للقوة. يعني إيه تجديد للقوة؟ يعني محتاج قوة جديدة. طب ما أنا خدت قوة مبارح، ما خدت قوة في المؤتمر أو النهضة اللي فاتت، النهاردة أنا محتاج قوة جديدة. أقولك آه، محتاج تجدد قوة. القوة اللي خدتها الأسبوع اللي فات أو الشهر اللي فات مش كافية. ليه؟ لأن وانت ماشي في العالم في مقاومة، في حروب روحية، في مشاكل، في حاجات بتجهدك، في حاجات بتنهكك. عايز أقولك أنه دائما في العلاقة مع الرب في تجديد للقوة. ليه؟ عشان تبقى زي كالب بيقول قوتي النهاردة زي في يوم البداية. النهاردة لو الرب طلب مني حاجة جديدة، لو الرب بيقودني لمرحلة جديدة أو بيقول لي الوقت جاي في حاجة جديدة، قوتي ما فقدتهاش. ليه؟ لأني بجدد قوة. ليه؟ لأني عارف الوعد ده، منتظروا الرب بيعملوا إيه؟ يجددون قوة. وانت بتسمع الكلمات دي ممكن ترفع ايدك كده وتقول يا رب انا اثق فيك واثق في وعدك انك تجدد القوة الروحية في حياتي. مش بس بجدد قوة عشان ما افقدش القوة اللي عندي، ده كتاب بيقول في مزمور 84 انه يذهبون من قوة الى قوة. يعني مش بس بجدد قوة عشان اللي فقدته استرده واستمر بنفس قوة البداية، لا، ده الرب بيقول انه يذهبون من قوة الى قوة. يعني في نقلات، يعني قوة اعظم، نقلة اعظم. منتظروا الرب يجددون قوة. والآية اللي مشغول بيها لينا او وانا بصلي كنت شايفها قدامي، كنت شايف زي النسور، يرفعون اجنحة كالنسور، يرفعون أجنحة كالنسور. الرب بيتكلم على حياتك، ورب شايف حياتك أنه أنت ترفع أجنحة كالنسر. الرب شايفك نسر في حياتك. الرب مش شايفك طائر ضعيف خايف مهزوب بيستخبى. الرب شايف نسر يرفعون أجنحة كالنسور، يعني فيها طيران. بقية الآية يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. يعني الآية دي فيها مشي، فيها جري، وفيها طيران. بس بيقول لما تمشي مش هتعيا، لما تجري مش هتتعب، ولما تطير هترفع أجنحة كالنسور. عايز أقول لفت انتباهي أنه في يمشي ويجري، ده طبيعي، كلنا كبشر ينفع نمشي ونجري. بس الفرق أنه بيقول قبلها أنه الغلمان يعيوا، يعني يجيلهم إعياء وهم بيجروا، والفتيان يتعثرون، بتمشي بتتعب بتتكعبل، لكن في لمسة في الأمور الطبيعية إنه القوة اللي الرب يديها لك يخليك إنك لا تعيا ولا تتعب وإنت بتمشي. بس اللي فرق معايا إنه الرب كمان مش الأمور الطبيعية بيلمسها لمسة مش طبيعية. يعني دي حاجة طبيعية إنك تمشي، ده طبيعي، تركض ممكن، والرب يلمسك لمسة مش طبيعية إنك ما تتعبش ما تعياش، تبقى مختلف عن الباقي. لكن كمان الرب يعمل حاجة سوبر ناتشورال، إنه مش بس نمشي ونجري ده اللي بنعرف نعمله، لكن كمان نطير، نرفع أجنحة كالنسور. الرب دعانا لحياة بنرفع فيها أجنحة كالنسور. الرب دعانا مش to survive، إني بس أبقى مجرد عايش وبصارع، لكن الرب دعيني عشان أحلق أنتصر. وعندي إيمان إنه الرب يلمسك بالإيمان ده، الرب يحط جواك إنه ده وقت تشوف الرب بيعمل في حياتك كده. يرفعون أجنحة كالنسور. كلمة يرفعون أجنحة كالنسور دي النسر ببساطة جدا، النسر عايش فوق الطبيعي، النسر من فوق مش من تحت. أول حاجة في النسر إنه من فوق، يعني الحاجات اللي في الأرض مش شدال تحت، بيعدي فيها، في مقاومة، بس في كل ده عارف إنه فوق ده كله، وهو ماشي وهو طاير، هو فوق ده كله. تاني حاجة إنه النسر لو في عاصفة جاية في وشه، جاية في طريقه، هو المقاومة اللي جاية ضده مش

بس هو فوق اللي بيحصل تحت على الأرض، لكن كمان هو في أي عاصفة هو أقوى منها. ومش بس كده، لكن النسر بيوصل ويحقق أهداف ومقاصد الرب في حياته، بينجح بيوصل. ليه؟ لأنه من جواه نسر، عنده القوة والإمكانية أنه نسر. شغلني النهاردة أنه الرب عايزنا نبقى نعيش الدعوة اللي على حياتنا، أن احنا نسور، منتظر الرب يرفعون أجنحة كالنسور فوق الظروف، فوق أي مقاومة، تحقق توصل للأهداف اللي من الرب في حياتك. مش هتفشل، لكن هتنجح وهتوصل للرب عايزك تحققه. بس شغلني وأنا بتأمل في الآية دي أنه إيه المفتاح علشان أعيش ده؟ أعيش ده إزاي؟ اللي لمع قصادي، وده الحاجة اللي نفسي تنور قصادك، أنه عشان تعيش كنسر ببساطة كل حاجة موجودة هي في الوعود اللي رب اديها لك اللي في العهد. كتاب بيقول كده في رسالة العبرانيين 8 وعدد 6 ان احنا في عهد اعظم مثبت على مواعيد افضل. عايز اقول لك انه المفتاح انك تعيش حياة النسر هي في الوعود اللي ليك اللي في العهد. كل ما بتعرف تأبلاي انك تعيش الوعود دي وتعلنها وتمتلكها، كل مادة ما انت بتعيش حياة النسر. يعني تقول لي رائع حياة النسر، اعيشها ازاي؟ أقول لك كل حاجة موجودة في الوعد، في الوعود اللي في الكلمة. كل ما تكون بتعرف تمسك بالوعد بالإيمان، نالوا مواعيد، أخذوا مواعيد أو تحقق في حياته مواعيد. لما تكون بتعرف تمسك وعود الرب في الوقت ده، هو ده الوقت اللي أنت تعيش فيه وتختبر حياة النسر. عشان كده النهاردة عايز أكلمك عن العهد، وعايز أكلمك عن الوعود اللي في العهد. مش كفاية أنك تبقى عارف بذهنك وعود الرب، الأمر محتاج إعلان، والإعلان بيجي بالروح القدس. ولما يبقى عندك إعلان بالروح القدس، قلبك بيتملي بالإيمان. ولما قلبك يمتلي بالإيمان، القلب يؤمن، الفم يعترف، تبتدي تتكلم بالأمور اللي بتؤمن بيها. ولما تبتدي تتكلم بالأمور دي، كلامك بيطلب قوة الرب علشان تختبر. وهو ده المفتاح، أو هي دي الطريقة ببساطة، إنه في إعلان بالروح القدس بيولد إيمان جوايا. الإيمان اللي جوايا بيطلع في كلام، الكلمات اللي بقولها بتطلق قوة وتخليني أعيش الحياة دي. كل مرة بتعرف تعيش بوعود الرب، أنت بتطلق النسر اللي جواك، بتطلق الإمكانيات أو بتطلق المستوى الروحي اللي الرب دعيك إنك تعيش فيه. عايز اللي أنا شغلني أنه معنى أنك تعيش زي نسر، مش معناها أنه زي ما يكون حضرت اجتماع وحصل لك كده يفلت جود، حس بالدنيا كويسة ولقيت حاجة اختلفت. لا، أنا في قلبي النهاردة أشجع أنه الرب شايف كل واحد نسر، والرب عايز يطلق النسر اللي جواك. والنسر ده بينطلق ببساطة في إدراكك وتقديرك لوعود العهد، وقدرتك على ان انت تأبلاي، تمسك كل وعد وتبروزه وتعلنه وتمتلكه. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاك النهارده. عايز اقول لك انه احنا ممكن نكون متعودين كتير نعلن اسم الرب يسوع، مش كده؟ حد متفق معايا؟ بنصلي كتير باسم يسوع، متعودين كتير نعلن قوة الدم، بنعمل كده مش كده؟ حد عنده اختبارات انه لما اعلن قوه اسم الرب يسوع او اعلن قوه دم يسوع المسيح، في حاجه فرقت، حاجه اتشالت، مقاومه روحيه، حاجه شفاء حصل، حريه حصلت؟ حد اختبر كده؟ امين. مش بنختبر كده كتير؟ عايز اقولك انه ده وعود العهد، ده وعد انه الرب قال يخرجون شياطين باسمي. ده وعد في العهد الجديد. إيماننا في الدم ده امتياز لينا، إيماننا واستخدامنا قوة اسم يسوع وقوة الدم. ليه إحنا بنختبر ده بقوة؟ لأن ده الجزء من العهد اللي إحنا مركزين عليه وبنمارسه بصورة كتيرة، بالذات في الكنيسة هنا. حد متفق معايا؟ بس عايز أقول إنه بنفس الطريقة العهد مليان مواعيد كتيرة جدا، لو أنا مهملتهاش وأنا ركزت فيها زي ما بركز في أجزاء أنا بقيت ملياني وبقيت تلقائية في حياتي، هختبر حاجات مختلفة، وهختبر حاجة جوايا بتحصل بتطلق نوعية الحياة اللي الرب عايز يطلقها. ودي الحاجات اللي أنا عايز أركز عليها. بس حبيت أشاور لك في الأول أنه اللي أنت بتركز عليه بتختبره،
واللي انت مش واخد اعلان

فيه أو منتبه فيه ليه ده بتفقد تأثير ده في حياتك. أمين. تعالوا نقرأ مع بعض كده بقى العهد في الجزء اللي كنا بنقراه في سفر حزقيال. أول حاجة بتلفت انتباهنا، تعالوا نرجع حزقيال 36 والجزء اللي بيتكلم عن العهد الجديد. يقول كده إنه أعطيكم قلبا جديدا، أجعل روحا جديدا في داخلكم، أنزع قلب الحجر. ده الولادة الثانية، الرب بيشيل القلب القديم بيحط قلب جديد، بيشيل قلب الحجر ويحط قلب لحم، بيحط روح جديد جوايا. وأجعل روحي في داخلكم، أجعلكم تسلكون في فرائدي. ده الجزء بتاع حزقيال. لكن جزء أرميا بقى اللي عايز أتأمل فيه، ده مجرد بشارك، ده اختبار الولادة الثانية، إنه الرب غيرني من جوه، الرب غير طبيعتي من جوه. لكن في سفر أرميا، تعالوا نقرأ الآيات مع بعض اللي بتكلم عن العهد. أرميا 31 يقول كده: هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم، أكتبها على قلوبهم، أكون لهم إلها، هم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأن كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم. أول حاجة كلنا عارفينها في العهد الجديد أن في غفران، أني أصفح عن إيه؟ عن إثمهم. خلي بالك الجزء ده بيقول عن حاجات كتير هعملها، وفي الآخر يقول إني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم فيما بعد. أصفح يعني في غفران. كلنا عارفين العهد الجديد، أنا اتمتعت بالغفران بدم يسوع المسيح الذي لنا فيه الفداء، بدمه غفران الخطايا، اتمتعت بالفداء، اتمتعت بالغفران. بس عايز اقول لك انه كتير في حياتنا بنيجي عند النقطة دي فول ستوب. هو ده العهد الجديد، ده وعد العهد الجديد، ده انا اختبرته، ده انا اتمتعت بيه، and that's it، ودي النهاية في حياتي، او ده نهاية اختباري الروحي. بس لما تقرأ في الجزء اللي بيكلم عن العهد الجديد اللي انا وانت بدم المسيح بقينا تحتيه، هلاقي انه مليان حاجات ثمينة جدا محتاجين نقف عندها ونفكر فيها. وأسأل نفسي النهاردة، أنا عايش ده ولا لا؟ أنا بختبر ده ولا لا؟ زي ما اختبرت حاجات في العهد أنه الخطايا اتغفرت، زي ما اختبرت قوة اسم يسوع أو قوة دم يسوع، محتاجين النهاردة نسأل نفسينا، أنا بختبر الحاجات دي في حياتي ولا لا؟ أول حاجة عايز أركز فيها، الرب بيقول كده: أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم. أول حاجة عايز أقولها لك، تميز ما بينك أنت مؤمن في العهد الجديد، اتمتعت بالغفران بس عايش تحت نظام العهد القديم ولا لأ؟ الآية دي: أكتبها على قلوبهم. أكتبها على قلوبهم، عارف دي معناها إيه؟ أن كل حاجة الرب بيعملها في حياتك، وصايا الرب، مشيئة الرب، حتى في الخدمة وفي دعوة الرب، الرب قصده أنك مؤمن في العهد الجديد أنه الحاجة دي تبقى محطوطة في قلبك وبتطلع من قلبك، مش حاجة من برة أنت بتحاول توصل لها أو بتحاول تعملها. لو أنت بتحاول توصل لها وبتحاول تعملها، ده معناه أنك عايش مؤمن عهد جديد بس عايش كأنك تحت العهد القديم، لأن العهد الجديد بيقول أنه أكتبها على قلوبهم. الرب بيكتب على قلبك الشريعة، وصاياه، كلمته، وبيكتب على قلبك الأمور اللي عايزك تعملها مشيئة الرب. عارف ده معناه إيه ببساطة؟ معناه إنه الحياة الروحية عبارة عن داونلود إلهي. الحياة الروحية داونلود إلهي، مش إني بحاول أعمل حاجة من برة، لكن بقعد قصاد الرب ورب بيملأ قلبي بحاجات، الحاجات دي حقيقية لأنه هو اللي كاتبها بالروح القدس على قلبي. فلما بتحرك أعمل الحاجات دي، أنا بعمل أمور اللي على قلب الرب. عارف أنه للأسف كتير من المؤمنين مش عايشين كده، مش عايشين بالطريقة دي، لكن كل حاجة عبارة عن أنه كأنه في حاجة من برة
أنا بحاول أحققها وأوصلها عشان أرضي الرب، مش إني قاعد

قصاد الرب وقعدتي قصاد الرب بتخلي سواء قاعد هادي في محضر الرب، سواء قاعد برنم وبعبد الرب، سواء قاعد بصلي أقرأ في الكلمة، بس قعدتي في حضور الرب بتعمل داونلود إلهي. فلما بعيش وبتحرك بتحرك نتيجة الحاجات اللي الرب حطها على قلبي. أول حاجة في العهد الجديد الرب بيقول إنه في العهد الجديد أنا مش هشتغل من بره لجوه.

0: قديم. العهد الجديد الرب يقول انه انا هغير قلبك، هيبقى قلب لحم، وهكتب عليه مشيئتي، وانت تتحرك تبقى الحاجه دي طالعه من قلبك. حتى في العهد القديم داود اختبر الامر ده. الرب لما كلم داود، مع انه كان في العهد القديم، لكن كان عنده اختبار من العهد الجديد. والاختبار ده بيقول انه لما وقف قصاد الرب عشان الرب يكلمه عن الهيكل اللي ابنه سليمان هيبنيه، مشيئة الرب، قصد الرب، دعوة الرب، داود يقول انه عرف الحاجات دي زي قال افهمني الرب كل هذا بالكتابة على قلبي. يعني داود اختبر يعني ايه وهو في العهد القديم، اختبر انه يعني ايه الرب بيكتب على قلبه. وانا نفسي اتشجع الوقت ده انه اعمل شيفت، قول كده انا مش في العهد القديم، انا مؤمن عهد جديد. يمكن عشت مش فاهم ده، ما صليتش بده، ما ركزتش في الحاجات دي، بس الرب عايز يلفت انتباهك انه اول حاجه في العهد الجديد الرب بيقول لك انه انا هشتغل في قلبك من جوه، هحط مشيئتي في قلبك، حط اللي انا عايزك تعمله في قلبك، وتعمل ده من جوه لبره. حتى في الخدمة لما بولس بيتكلم عن الخدمة يتكلم بنفس المعنى ونفس المبدأ في رسالة كورنثوس الثانية والإصحاح الثالث، ويقول كده لما يتكلم عن الخدمة اللي بيخدمها للرب يقول كده أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. ليه الخدمة مش حمل على بولس؟ ليه؟ لأنه بيعمل حاجة الرب حطها جوه قلبه، لأنه بيعمل حاجة من قلبه، حاجة حابب يعملها لأن الرب هو اللي حطها جوه قلبه. لما تخدم الرب بأمور الرب هو اللي حطتها على قلبك، هتلاقي ساعتها حمل الرب خفيف ونير الرب هين. عشان كده الحياة الروحية عبارة عن أني بقعد قصاد الرب، بسمح للرب أنه يعمل داونلود جوايا، وبعيش باللي الرب بيحطه جوه قلبي. يقول كده أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس، يعني كل الناس شايفاها وعارفة تقرأ الرسالة، مكتوبة في القلب بس كل الناس شايفاها. ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية مش زي العهد القديم، بل في ألواح قلب لحمية. يبقى الرب بيقول أنه حتى الخدمة اللي الرب عايزك تعملها، الرب بيقول أنا شلت القلب الحجر، حطيت قلب لحم بالروح القدس، كتبت على قلبك بروحي الخدمة اللي أنت عايز تعملها، فاللي أنا عايزك تعملها، فاللي هتتحرك فيه هو نتيجة لأنه الرب اشتغل فيك، الرب اشتغل فيك وحاجة طالعة من جواك ومن القلب. عايز أقول لك أنه لو عايز تعيش حياة النسر، مفتاح ضخم جداً في الحياة دي أنه بتقعد قصاد الرب ورب بيكتب بالروح القدس على قلبك الأمور اللي عايزك تعملها. ولما بتعيش ده بتعيش حياة فيها نصرة، فيها قوة، فيها مسحة، فيها عمل الروح القدس، لأني بتحرك مع الرب في اللي الرب بيتحرك فيه، اللي الرب بيحركني فيه، اللي الرب بيملاني بيه. نفسي النهاردة تطلع من الاجتماع كده وانت حس انه انا عايز افرد جناح النسر كده، عايز افرد جناحاتي وعيش حياة مختلفة، مش عايز اعيش في العلبة او محصور في تفكير اللي يمكن اتعودت ليه او قالب في الحياة الروحية انا هو ده اللي انا متعود عليه وانا عايشه. لا، ربي يقول لك انه اكسر القالب ده وعيش بطريقة مختلفة. نسور معناها القلب، الرب بيكتب على القلب كلمته، مشيئته، دعوته، خطته، وبتحرك مع الرب في اللي بيحطه جوه قلبي.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca. Yes, God.

0: دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: رب صالح، رب يحب ولاده، يحب شعبه جدا. الزمن ده، الآيات الموجودة في رسالة بطرس، إما أمة مقدسة، شعب اقتناء، حاجة منورة قوي جوايا في هذا الزمن، وأؤمن رب حيزود الإعلان فيها ونتشارك مع بعض فيها. لأنه لما رب يحب يغير أمة، ما بيغيرهاش من واحد ولا من اجتماع، بيغيرها من خلال أمة. فالأمة هي اللي بتغير أمة. وجوقت يزداد إدراكنا لما تعني كلمة أمة مقدسة، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي. جوقت إدراكنا يزداد لهذا التعبير، ويتسع إيماننا أنه مش المسحة المنسكبة أو النعمة المنسكبة أو الرداء المنسكب، ما هوش رداء على الأد، لكن رداء أمة لأمة.

فعايز شجع جدا لأن الرب عمال بيعد فعلا أبطاله، وأبطاله ده مش الشخص اللي جنبك، أبطاله ده أمة مكونة من كل واحد واحدة فينا. أمين. عشان كده أحد حاجات اللي إبليس بيعملها في هذا الزمن، زي الأسبوع اللي فات حكينا أنه بيعمل تركيبات كده، يجي ويقوم مقفل حتت معينة عشان ما تعرفش تعدي. فاكرين لما حكينا عن يهوشافاط لما جاء ثلاث ملوك في نفس الوقت، تجد مشاكل جاية في نفس الوقت، فتجد نفسك إيه مش عارف أجي أضبطها من هنا ما أضبطهاش من هنا وهكذا. وحكينا عن ده الأسبوع اللي فات، لو أنت ما سمعتوش أشجعك اسمعوا، لأن حكينا عن مفاتيح محددة للانتصار، لأن أولاد الرب ما بي لا فشل في حياته. أمين. النهاردة حضرة في حاجة معينة هي وصلوا لي أن أجد نعمة نعرف أحكي عليها. لأنه أحد الحاجات اللي إبليس بيعملها أنك تقوم بايع القضية، زهقان وتقوم إيه أجواء النعمة جميلة قوي، بس أنا بخش بقى في عرق اليوم، في عرق الأحداث، أقوم إيه خلاص بقى اللي يحصل يحصل. وخطورة اللي يحصل يحصل دي، خطورة هذه الكلمة البعض الأحيان بتخرج مننا أو ما بتخرجش مننا، بس بتبقى في أجواءنا اللي يحصل يحصل. خلي بالك العالم بيحب يحط شبكة أو منظومة ويحط رئيس العالم، يعني يعمل شبكة أو منظومة ويحط الناس تحتيها ما تخترقهاش، مليانة كنترول، مليانة خوف، مليانة. هقول الكلمة، أنا مخلي الكلمة شوية لغاية لما أوصل لها، بس مليانة قدرية. عارفين القدرية اللي هو اللي هيحصل هيحصل، وفي بعض الحال ناخدها بصورة روحية اللي ربنا عايز يعمله يعمله، وكأنها إيمان، بس دي مش جملة إيمان. اللي ربنا عايز يعمله يعمله، دي مش جملة إيمان، دي قدرية. القدرية بتكسر أصلاً نوع العلاقة ما بينك وبين الرب، لأنك كابن وابنة عليك علاقة مع الرب، فأنت بتحكي مع الرب. القدرية بتلغي الصلاة، حصلي ليلة واللي هيحصل هيحصل واللي ربنا عايز يعمله هيعمله، فبتلغي إيماننا بالصلاة، فبنصلي تحت سقف اسمه القدرية، والقدرية دي تقوم عاملة غطا كده اللي ربنا عايز يعمله هيعمله، بس أنا بصلي بعمل اللي عليا. نو الإجابة نو. لأن القدرية بتقول جاء مرض معين، أنا عارف تسلسل المرض ده بيعمل إيه، جاء كانسر كذا كذا، يبقى ورانا نعمل كذا كذا كذا. دي قدرية، القدر، والربنا عايز يعمله هيعمله. وأنا بصلي، لو بصلي تحت هذا الغطاء من القدرية، أنا مفيش تفاعل، مفيش علاقة ابن مع أبوه، ابنة مع أبوها، ومفيش علاقة فيها إيمان، لأن الإيمان سامحني بيغير تسلسل الأحداث. فالقدر اللي أنت متصور أنه ده تسلسل الطبيعي في الأحداث، بيحصل له disruption، بيحصل له تدخل لأنك صليت. فالإيمان المتفاعل مع الحضور الإلهي بيعمل حاجة في خط القدر اللي ماشي في الأرض كلها. هنا المعجزة، هنا قوة الإيمان، هنا حرارة النهضة في حياة ولاد الرب، لما بيصنعوا، أنا آسف جمل بقولها عشان كده طلبت نعمة، بيصنعوا تاريخ مختلف عن القدر. القدر تحت منظومة، تحت غطاء، تحت سقف رئيس العالم حطه حوالين العالم، ولك هو ده اشربه زي ما هو، ولو هي القصة كده هو، ومن تحتيها بصلي. الإيمان مش مخترق، الإيمان ده مش علاقة، أنا بتدين هنا دين. الإيمان بيحرك أحداث ويغير أحداث، وإلا هنصلي ليه؟ ليه قال لنا صلوا؟ ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ليه؟ طالما اللي هيحصل هيحصل واللي عايزه ربنا هيعمله. حضرتك وحضرتك اشتباك قلبك مع الحضور الإلهي، وبإدراك أنه في حاجة بتحصل في الخط الزمني بتاعك. بص هقرأ لكم آيات بخة، ممكن أقرأ لكم آيات بخة؟ تقول لي ما فيش آيات بخة في الإنجيل، أقول لك أنا عارف أنه ما فيش آيات بخة في الإنجيل، بس في سفر اسمه سفر الجامعة، عارفينه؟ جميل خالص. إيه سفر الجامعة؟ ده حالة سليمان لما

فقد المجد. عارفين سليمان؟ سليمان كان حكيم، بس الحكمة اللي حصلت على حياته حصلت على مستوى النفس. السكيب حصل على مستوى، انتوا عارفين كده ولا لا؟ في العهد القديم الروح القدس او المسحة لم تكن تسكن، كانت تأتي على. Good morning. صح معايا، ابتسموا لي، بص عايز اشوف سنانكم. في العهد القديم الروح القدس والمسحة لم تكن تسكن، كانت تأتي على. حل روح الرب على جدعون، اوكي، مش ساكنه فيه، اوكي. وبالتالي في العهد الجديد المسحه مختلفه، المسحه ساكنه في حضرتك. فالمسحه في العهد القديم كانت بتنسكب على، فانسكبت على جسد شمشون، انسكبت على نفس سليمان. فشمشون بقى قوي، سليمان بقى حكيم، انسكبت على الانبياء فصاروا يتنبؤون، فكان روح الرب يحل فيتنبؤوا، وكان يرتفع، ما كانش ساكن. عشان كده كان فاكرين زكريا مثلا، سفر زكريا يقول لك في اليوم الكذا من مش عارف ايه روح الرب قال لي كذا، فالروح الرب سكب تنبأ زكريا، وبعد بعديها بشهرين ثلاثه روح الرب في يوم كذا شهر كذا سنه كذا حد مسيح هنا، اوكي. وبالتالي الروح القدس كان بياتي على، فأتى على الأجساد شمشون، أتى على النفسيات سليمان، أتى على الأرواح الأنبياء في العهد القديم، وجاء بكل ملئه في يسوع المسيح ملء اللاهوت جسديا، ونحن من ملئه جميعا نأخذ نعمة فوق نعمة. بس النعمة بقى ده سكنة مش من بره. إيه اللي خلينا نخش كده؟ سليمان. سليمان لما كانت المسحة منسكبة على نفسيته كان مليان حكمة، مليان حكمة في كل حاجة بيعملها، حكمة في البنى، حكمة في إدارة الحياة، حكمة في الحياة الطبيعية، حكمة. أول ما فقد مصدر الحكمة، الحكمة بقتش نازلة من فوق. ببساطة أنت مش عارف القصة، أول ما بطل يخش الهيكل، أول ما بطل يبقى العلاقة وجها لوجه، أول ما بطل يشتبك جوه روحه مع الحضور الإلهي، من أطول الصلوات الموجودة في العهد القديم صلوات سليمان وهو بيدشن الهيكل، من أطول الصلوات الموجودة في العهد القديم. ليه؟ عشان ده سليمان بيشتبك مع الحضور الإلهي عشان يصلي من أجل الحياة والشعب والأيام والمواجهات والضعفات ومجد الرب يملأ. يقولك لما انتهى سليمان من الصلاة مجد الرب ملأ الهيكل. لو ده حصل مع سليمان اللي المسحة خارجية في النفس، فكان بالحري مع حضرتك ومع حضرتك ومعانا لما نلتحم بحضور ربنا معلش عشان لغة النهاردة، ونكسر اللي ربنا عايز يعمله هعمله. نو، ربنا عايز أكتر، ومنتظر حضرتك تكسر السقف اللي إبليس عمله. هنبص حالا، لأنه إبليس بيعمل ده علشان تقوم فاكك ايدك، كنت ماسك في القضية تقوم بايع القضية، رامي القضية، تقوم بايع او رامي. زهقت، عارفين زهقت دي؟ زهقت. والرب يقول لك حبيبي انا حطك علشان تكسر التسلسل الطبيعي للاحداث. فسفر الجامعة هو الحالة، ده الخلفية اللي بنحكي عليها، سفر الجامعة هو الحالة الروحية لسليمان لما فقد، هو ما زالت الحكمة موجودة بس فقد إنه يخترق بها للسماء، فقد الوقفة وجها لوجه، أوكي؟ فليه بقول آيات بايخة؟ لأن آيات سفر الجامعة يبان إنها آيات مكتئبة، بس هو لأن الحكمة بدون الحضور اكتئاب. أنا بجيب لنفسي الكلام، الحكمة بدون الحضور الإلهي اكتئاب. عشان كده لما الرب لما بولس الرسول قال في رسالة أفسس أنا بطلب من أجل روح الحكمة والإعلان، ليه؟ لأن الإعلان في الحضور الإلهي والحكمة بيشتغلوا مع بعض. حكمة بدون إعلان اكتئاب، إعلان بدون حكمة ما تعرفش تعمل إيه بالإعلان. عشان كده في ناس بيستقبلوا إعلانات وخلاص. فإعلان بدون حكمة ما بتعرفش تعمل بيه إيه، حكمة بدون إعلان اكتئاب. فسفر الجامعة هو الحالة الروحية للمؤمن لما يفقد وجها لوجه ومازال جواه حاجات من ربنا. فجواه أمور الحكمة كانت موجودة على النفسية بتاعته بس مطلع اكتئاب. ده سفر الجامعة، دي خلفية عن سفر الجامعة، أوكي؟

أرالكم هاب بتاعت ربنا معاكم. جامعة 1-2 باطل الأباطيل. هذه القدرية دي هي ده كتاب مقدس مش كتاب مقدس. كتاب مقدس بيقول لنا الحالة أو اللغة أو العبادة اللي ممكن تخرج مننا. لأن سليمان كان بيعبد، هو مبطلش عبادة بس هو بطل تواجد قدام حضور ربنا. وأنت ممكن تعبد من غير ما يبقى موجود قدام حضور ربنا وجها لوجه. لو أنت كنت ملتحم مع العبادة كانت حصلة قبل هذه الكلمة، ده كان وجها لوجه، كان في زيت مالي المكان وفي اختراقة بتحصل، رب عمال بيعمل شغل معاك ومعاك. باطل أباطيل قال الجمعة، باطل أباطيل الكل باطل، ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ هللويا. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي دور يجي، الأرض قائمة إلى الأبد. قدرية، الشمس تشرق الشمس تغرب، شفت الحكمة؟ الشمس تشرق الشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، الريح تذهب إلى الجنوب تدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا إلى مدارتها ترجع الريح، كل أنهار تجري إلى البحر والبحر ما بتمليش، إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. كل الكلام يقصر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل أو يخبر بالكل، العين لا تشبع من النظر، الأذن لا تمتلئ من السمع. ما كان فهو ما يكون، قدرية. ما كان هو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. إبليس والعالم يحب يحط على عقلك الباطن إدراك الـ أو المظلة دي أو التوب ده، وهذا التوب معلش سامحني شيطاني شيطاني شيطاني، وبيأتي على قلوبنا بتأتي على نفسيتنا وبيلقم لاغي هذا الالتحام اللي مليان إيمان. ما هو أنا هصدق في إيه؟ هصدق في الآيات دي، الريح بتروح وتيجي، الأزمنة بتتملي وبتعدي، وما كان هو ما سيكون، واللي هيحصل هيحصل، لأني زرعت زراعة معينة فهحصد هذه الزراعة. ما كان في نتيجة، فقدري إن اللي أنا عملته ده هحصده. هو من اللي احنا عملناه مش هنحصده؟ هقول لك حالا، لكن مش كل اللي انت زرعته هتحصده، ودي نعمة من عند ربنا، لأن قدرية إن الزراعة تحصدها. في الوسط ما بين الزراعة والحصاد في إيمان وفي افتداء. أشكرك من أجل الأمين بتاعتك. لو هنعيش قدرية هنعيش ردود فعل اللي بيحصل. فالعالم بيحصل فيه كذا، أوكي يبقى هيحصل كذا، ولأن في فعل معين يبقى في حاجة هتحصل كده، فأنا في الوسط عندي رد فعل للي حصل. ولاد الرب مش مدعوين يعيشوا ردود أفعال، لكن أفعال وراء الرب. ولاد الرب مدعوين أنهم يتحركوا بقيادة من عرش النعمة، ومش بالقيادة دي بتعمل اختراقة من المظلة دي أو القدرية دي المرمية على حياته. تعال نروح لجامعة 3، أنا بعمل مقدمة عشان أوضح لكم حاجة أنتوا أكيد عارفينها. جامعة 3، لكل شيء زمان، عارفين الآيات دي؟ يا رب جامعة 3 يتسفلت، يتسفلت يعني يتسفلت جوانا، يعني يتسفلت جوانا، لأن إحنا عمري ما حكيت في جامعة 3 إلا ولو قدامي مصمص وشفيف، شفت؟ والمصمصة دي مصمصة قدرية. لكل شيء تحت الزمان وقت، لكل شيء زمان سوري، لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت. خلي بالك من تعبير تحت السماوات، كل سفر الجامعة في هذا التعبير تحت السماوات، لأن ده آخر ما كان وصل له سليمان في علاقته مع الرب بعد ما فقد الحميمية وبقى عمل مذابح لآلهة أخرى مع زوجاته، فبطل يخش قدام هذا السحاب اللي فيه الكهنة ما قدرتش تقف، فوصل أنا بعبد ربنا بس تحت الشمس. تحت الشمس يعني في الأجواء الطبيعية، تحت الشمس يعني في الأجواء

طبيعية. شغلك بالمناسبة شغلك تحت الشمس، بيتكم تحت الشمس، فلوسكم تحت الشمس، صحتكم تحت الشمس، بس انت مش مدعو انك تعيش تحت الشمس. تحت الشمس قدرية، لأن الشمس بتدور والأفلاك بتدور والريح بتدور والنهر بيصب في البحر والبحر ليس بملآن وباطل أباطيل، كل شيء باطل وقبض الريح تحت الشمس. انت مش لو عشتك تحت الشمس بتعيش في المواسم الموجوده في جامعه 3. خلينا نبص عليه. لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، للولاده وقت، للموت وقت، للغرس وقت، للقلع المغروس وقت، للقتل وقت، للشفاء وقت، للهدم وقت، للبنى وقت، للبكا وقت. ده ايه؟ ده قدريه، كل حاجه ليها وقتها. فالنهارده يمكن يوم القتل يا اخي، ما انت اجر من ربنا. للنوح وقت، للرقص وقت، لتفريق الحجاره وقت، والجمع الحجاره وقت. ايه ده؟ للمعانقه وقت، وللانفصال عن المعانقه وقت. اوعى اكون زوج بياخد هذه الايه ويقول ربنا قال لي للانفصال عن المعانقه وقت. للكسب وقت، للخساره وقت. في مصمص شفايفك حصل خساره في الشغل، للخساره وقت، للصيانه وقت، وللطرح وقت، للتمزيق وقت، ولتخييط وقت، للسكوت وقت، والتكلم وقت. دي كويسة. للحب وقت، وللبغضة وقت. دي مش عارف امتى معاد البغضة ده. للحرب وقت، وللصلح وقت. الآية 9 آية ذهب ذهب، بيقول لك كل اللي فات ده لو حقيقي، هو حقيقي تحت الشمس، لو كل فدى حياتنا فيه فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به. قدرية، هتعب ليه؟ لما خسارة وقت، وللمكسب وقت، للنوح وقت، والفرح وقت. هتعب ليه؟ ما أقصدش هذا أضحككم وفضلكم ما تضحكوش لو قدرتوا. هنفرح ليه لما النكد بكرة؟ أنا قلت لكم ما تضحكوش، مش قصدي ضحككم، فعلا مش قصدي ضحككم. ليه هبذل مجهود وافرح النهارده لما انا عارف انه للفرح وقت وللنكد وقت؟ انتوا فاهمين يعني ايه؟ خلوا بالكم، ده بيتحط علينا، فبنعيش في استسلام لدائرة الحياة. خلي بالك كل حاجة في الحياة بتدور، حتى كرة أرضية نفسها بتدور، المواسم بتدور، الأزمنة بتدور، الريح بتدور، المية بتدور، وولاد الرب بيدوروا لو عاشوا تحت الشمس، أن كل حاجة تحت الشمس بتدور. فأي منفعة لمن يتعب أنا بدور الفتح من فيه. فأي منفعة لمن يتعب؟ ليه؟ لأنه طالما بتعب النهاردة وحيحصل خسارة بكرة، للمكسب وقت وللخسارة وقت، فأتعب ليه؟ وبالتالي بتفقد حيوية النهضة، حيوية الخدمة، حيوية الإيمان، حيوية النقلة الحاجة أكتر، لأن اللي هيحصل هيحصل، أنا بعمل اللي عليا. والصورة الكتابية مش تحت الشمس. كمل معي. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر. أنا دخلت في آية 10. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله لبني البشر ليشتغلوا به. صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية. هقف هنا وخش على حبة حاجات عملية. ايه مشاركة النهاردة؟ ازاي نكسر القدرية في حياتنا؟ اوكي، ازاي نكسر الغطاء القدرية ده اللي هو تحت الشمس، اللي هو احنا بيتحط علينا فبنتحرك تحتيه، وبنصور ان في موفمنت، بس هو ما فيش موفمنت، هو ما فيش حركة، انا عايش في القدرية. معلش ارجع معايا للآية 1، آية 3-1. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء. إيه؟ فأتكلم عن كلمة زمان وكلمة وقت، شايفينها؟ ففي زمان
في وقت، في فرق ما بين الاثنين.

ولما كمل بعد كده سوري الآية اللي وراها اتكلم عن الوقت ما اتكلمش عن الزمان. اوكي معلش نحط واحد مرة تاني. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت. الزمان عبارة عن تسلسل من الأوقات، فالوقت أوقات زائد أوقات زائد أوقات بتعمل زمن. مهم الحتة دي معلش. ففي أوقات بنعدي بيها، عشان كده للحب وقت للكره وقت، فبتكلم عن الأوقات ما كملش يتكلم عن الزمن أو الأزمنة، تكلم عن الأوقات. خلي بالك التعبير ده تعبير في العهد الجديد، لأنكم لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، فاكرين في آية في تسالونيكي. وبالتالي تعبير الأزمنة والأوقات تعبير كتابي بيحكي عن تسلسل الأحداث، فالأوقات تسلسل أحداث والأوقات دي بتشكل أزمنة. فلو الدنيا رايحة جاية الزمن بتاعك بيبقى رايح جاي، لو الدنيا مكسب وخسارة يبقى الزمن بتاعك طالع نازل. لكن لما أنت هو دي مشاركة النهاردة بتكسر القدرية، بتأتي بالله في الوقت، بتأتي بالله في أوقاتك، فبتخلق أزمنة معجزية، لأن الأوقات مجموعها بيعمل زمن. لو كلها تحت الشمس يبقى أوقاتك طبيعية وزمنك طبيعي طالع نازل. لو إيمانك دخل، عبادتك القلبية دخلت عشان تأتي بملكوت مش من هنا على هنا، بتتغير أوقاتك فبتتغير أزمنتك. فتسلسل الأزمنة اللي هو للخسارة وقت وللبركة وقت وللقيام وقت وللطرح وقت، بتتكسر هذه الدائرة لأنك خلقت أزمنة مش طبيعية. هو طبيعي انك تبقى في في في في الارتفاع فقط. معلش هي آية مشهورة فأنا آسف لأنها مشهورة فتزحلق من علينا. وطبيعي أنك تعيش في حياة من القداسة وتزداد القداسة وتزداد وتزداد وتزداد وتزداد وما يحصلش فيها كسرات. تحت الشمس ده مش طبيعي. هو طبيعي أن النهضة تستمر والرب يأتي بسكيب على بلد وتولد أمة في يوم وتثبت هذه الأمة في يوم. هو طبيعي أن نفوس كثيرة تأتي وبطريقة معجزية الحضور والتلمذة والامتداد والنهضة يتحركوا على شعب الرب بطريقة معجزية. تحت الشمس مش طبيعي. هو طبيعي أن مستوى النور والإعلان والانتصار واستخدام الرب ليك كل أسبوع، بحيث أن ما يبقاش في أسبوع غير ما حد يعرف الرب من خلالك وأسرة تتشجع بالرب من خلالك. هو ده الطبيعي أن كل أسبوع وأفضل فرحان بالرب طول الوقت. تحت الشمس مش طبيعي. بس الذين يكسرون القدرية الغاصبون للملكوت بيكسروا السلسلة دي، فأزمنتهم وأوقاتهم ما تبقاش كده طالع وكده نازل، كده حاصل وكده مش حاصل، بيتحركوا تحت أزمنة مختلفة لأن أوقاتهم زارها الرب، لأن الأوقات بتشكل الأزمنة. يا رب تنور. أنا لو خرجت أنت من هذا الاجتماع كاره القدرية وبتقول يا رب أنا عايز أكسر القدرية من حياتي، أنا مبسوط. بس أنا عايز أخش أكتر معاك، انا عايز اخش اكتر معاك، لان خلي بالك قدريه بتخش في كل حاجه. اصل انا غلطت اول امبارح فانا متوقع ان هيحصل كذا، دي قدريه. في حاجه في النص اسمها فدا، هرجع للقصة. في حاجه في النص اسمها فدا، والفدا بيفتدي التايم لاين الخط الزمني بتاع اوقاتك، فبيخلق ازمنه مختلفه لان اوقاتك بتختلف، لانك دخلت الفدا، استدعيت الفدا انه يخش في النص، فاللي هيحصل مش هيحصل لانك دخلت الفدا في النص. استخدام قلبك لعدم التوقع حتى الطبيعي، التوقع الطبيعي لان اصل كذا فهيحصل كذا، اصل حصل كذا فهيحصل كذا. مين قال حصل كذا فهيحصل كذا لو محدش تدخل؟ حصل كذا يبقى هيحصل كذا تحت الشمس. لكن لو حد تدخل وهو واقف وجها لوجه فوق الشمس،

قدام كل القدرة، كل الجبروت، كل القداسة، كل النار، كل الإمكانيات، كل النهضة، كل الحضور، ودفع ثمن كامل وخلى الثمن الكامل ده يلمس في الأرض. فبيحصل حاجة في الوقت، فبدل يبقى وقت اكتئاب يبقى في وقت رجاء، بدل يبقى الوقت وقت مش عارفين نعمل ايه، وقت عاملين بسبح الرب بالإيمان مع أنه لا يثمر التين ولا يكون حمل في الكروم، أنا حسبح الرب. ده بيعمل ايه؟ ده بيقوم آتي بالرب في الوقت فبيغير الزمن، وبيأتي بأزمنة مش من هنا، على مستوى الطبيعي طالع نازع، على مستوى الطبيعي فباطل أباطيل وكل قبض الريح، فما المنفعة لأي حد بيعمل أي حاجة. لكن لما بتوقف في هذا المكان اللي فيه، لما فاكرين بولس وسيلة في السجن عملوا إيه؟ هم جابوا ما هو مش من هنا، جابوه هنا، جابوه في الوقت، فتزلزل المكان، تزعزع المكان، فقد قيود الجميع، لأن السماء رزعت في الأرض. على حساب إيه؟ على حساب إن السماء اللي رزعت في الأرض في القيامة لما يسوع أسلم الروح في الصليب، أسلم الروح في السماء، أم ترزعت في الأرض، فالأرض تشققت، القبور تفتحت، الموتى قاموا وصاروا يظهروا في أورشليم. السماء رزعت في الأرض، غيرت الزمن، الزمن اتحدد بالصليب. Are you here؟ فالزمن بيتحدد، الزمن اتحدد في السجن مع بولس، السماء رزعت في الأرض. وبلاش مش عايز اعملها دراماتيك قوي، خلاص السماء كانت حاضره جوه بطرس، هو طالع الهيكل فكان ضله بيشفي. دي حاجه غيرت في الزمن، مؤكد غيرت في الزمن، زمن كل حد مريض خف لان بطرس كان معدي، لدرجه انها اتكتبت في كتاب مقدس. انا سبقت نفسي في الاحداث عشان اصحصح روحك وخليك تبقى غضبان من حاله اوكي انا حصل لي حامل عليا والربنا عايز يعمله حامله. نو ربنا عايز اكثر، وربنا عايز نهضه، وربنا عايز انفجار قيامه، وربنا عايزك تضرب ارضك وتخضعها، ربنا عايز اكثر من اللي حاصل في حياتك القدريه، عملت لك سقف وانت عايش تحتيه. الفدا بيكسر التسلسل الطبيعي لأوقاتك ونتائج أوقاتك. فأنا زرعت كده في أوقاتي وهحصد كده في أوقات. نو في حاجة في النص تقدر تدخلها. يسوع بص أنا دخلت في الأمور كيف تكسر القدرية. نمرة واحد، عبادتك القلبية بتأتي بالملكوت، ملكوت الرب، ملكوت بتاعك أنت مش من هنا. فاكرين يسوع قال كده ملكوتي مملكتي، طبعاً حلوين اهو، مملكتي ليست من هذا العالم. اوكي يعني ايه مملكتي ليست من هذا العالم؟ لان مملكتي مش من هنا، قوانينها، قوتها، استخدامها اقوى من اي حاجه هنا. معلش هرجع مره تاني لكلمه كانسر. اي حد تسمع كانسر يبقى التسلسل الطبيعي لحد جاله كانسر هو كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، لدرجه ان احنا خدنا عليها حفظناها، فده التسلسل الطبيعي لكلمه كانسر. دي قدريه، ولما بنصلي بس انه التسلسل ده يبقى حنين، هتفهم حاجه وما بيحصلش اعراض جانبيه كتير. ده قدريه. الكنيسة لما بتقف في الحتة مملكتي ليست من هذا العالم، الذي فيكم أعظم من هذا العالم، في حاجة لازم تتكسر. أنا مش عايز أفتح حياة كثيرة، بس التعبير موجود في كتاب مقدس عن ملكوت الرب أنه نازل من فوق، لأنه هو فوق السماوات. أمور نازل، عارفين التعبير بتاع يوحنا في يعقوب، كل عطية صالحة، كل هبة تامة، هي ايه؟ نازله من فوق. تعبير موجود في يعقوب مرتين، امور نازله من فوق، دي من فوق السماوات، امور مش خاضعه للدوران الطبيعي. حصل كذا يبقى هيحصل كذا، يبقى متوقع كذا. اوكي، الامور نازله من فوق بتلغي الرحله دي تماما. قلبك العابد بيقف في هذا المكان اللي الملكوت ده بينسكب عليه. امور نازله من فوق من ملكوت ربنا، والذي ياتي من فوق هو فوق الجميع. يوحنا المعمدان علمنا كده، الذي يأتي من فوق هو إيه؟ فوق الجميع. وبالتالي تحت الشمس أوقات طبيعية، الذي يأتي من فوق
هو فوق الأوقات الطبيعية.

فبيغير التايم لاين، بيغير الزمن ما بين قوسين من غير ما تتخضم التعبير، بيصنع تاريخ. هو لما فيلبس اتحرك مع الروح القدس وتحرك في المش طبيعي، مش للخدمة وقت وللراحة وقت، لا للخدمة وقت وللخدمة وقت والخدمة وقت والخدمة وقت، فروح القدس أخده من برة السامرة وحطه على طريق غزة. كلكم عارفين القصة. والخسي الحبشي آمن بالرب. ده تاريخ ولا مش تاريخ؟ ده أم عرفت الرب من خلال الخسي الحبشي. وبالتالي لما حد عبادة قلبية قدام الرب مدركة أن أنا مش تحت المواسم الطبيعية، هو طبيعي أن حد يسيب نهضة وروح طريق غزة عشان يقابل واحد مش طبيعي. ولأنه صدق في الخروج عن المعتاد، خروج عن التسلسل الطبيعي، أم الرب بعد ما خلص موضوع الخسي الحبشي نقله بالروح. لم يجدوا الخسي الحبشي، وجد في أشدود وكمل يخدم، قعد يكرز من أشدود لغاية ما وصل لبيته. الأمور اللي نزل من فوق فوق الجميع، فاكرين يشوع 10؟ يشوع رفع إيده وقال يا شمس إيه؟ دي أعمال قوات. يعني فاكرين سليمان كان تحت الشمس، يشوع كلم الشمس اللي سليمان عايش تحتها. Are you here؟ فصنع تاريخ، يقول لك لم يكن يوم مثل هذا سبق يسمع فيه الرب صوت إنسان. بليز اكثر القدرية، بليز اجرؤ انك تصلي صلوات ما صليتهاش قبل كده. بليز خلي عبادة قلبك تخترق في السماويات وتصدق انه ايمانك، هنحكي عن الفدا حالا بعد دقايق، بس دي اول نقطة في كسر القدرية، ان قلبك بيصدق في ملكوت نازل من فوق اقوى من التسلسل الطبيعي لاحداث الارض. مملكتك أنت هي مملكة يسوع اللي ليست من هذا العالم. العالم بيقول طبيعي في الأحداث وفي الشغل أن يحصل كذا وإحنا محتاجين كذا وحيحصل كذا فيبقى إحنا مزنوقين في كذا. بس الوقفة بتاعت حضرتك وقلبك قدام الرب بتفتح أبواب أنت شفتهاش قبل كده. في بعض الحال الأبواب تبقى موجودة قدامك وانت مش شايفها، لأن العالم بيغمي عينينا عن أبواب الرب عايز يفتحها ليك. أول ما بتقوم رافع عينك للرب عينيك بتتفتح. فاكرين هاجر؟ هاجر المصرية؟ فاكرينها؟ معلش أنا سكت لأنه أنا بالنسبة لي هاجر المصرية دي قصة جميلة. هاجر عينيها اتفتحت، ولما عينيها اتفتحت وشافت أول واحدة تسمي الرب إله الرؤية كان هاجر في كتاب مقدس كله. دي حاجة جميلة، ده ميراث جوه مصر، ده ميراث لمعرفة مصر ومعرفة مصر للرب. هاجر دي انتوا هنا لازم تحبوها زي ما أنا بحبها، لأن اللي هيحب هاجر هيحب مصر، واللي هيحب هاجر هيحب مصر، فهيعرف يرى مصر بترجع للرب. أنا بتكلم بجد، أنا بتكلم بجد. هاجر اختبرت اختبارات قوية جدا وراء الرب، فعنيها هي في بئر قدامها بس مش شايفاها. لما رفعت عينيها للرب وصلت، الرب فتح عينيها فرأت البئر. ملكوت الرب على حياتك بيأتي من فوق، لأن تحت الشمس مش هتشوف البئر. أنتوا هنا تحت الشمس مش هتشوف البئر. إيه المفتاح الأول؟ عشان المفتاح الأول لاختراق القدرية قلب عابد بنار قدام الرب مصدق أن ملكوت الرب مش من هنا، بينسكب على قلبه. سهلة دي، سهلة سهلة. أنا عارف أنا في وسط ناس الكلمات دي مش غريبة عنها، بس بليز ادرك انها حقيقيه، مش وعظيه. قلب واقف ملتحم بالرب مدرك ان الملكوت اللي نازل عليه مش من هنا. الملكوت اللي نازل عليك مش من هنا، ولانه مش من هنا هو اقوى من الجميع. الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع. اوكي، تاني مفتاح. يا رب دينا نعمة في تاني مفتاح. القدرية سلطانها مرتبط باللي حصل في الماضي واللي هتختاره دلوقتي

فاللي حصل في الماضي واللي بتختاره دلوقتي بيخلق وبيشكل مستقبلك في أوقات. ففي وقت أنت زرعت زراعة معينة، في الزمن ده أنت بتزرع زراعة معينة، فاللي أنت زرعته هيتحصد. فمستقبلك هو نتيجة ماضي وحاضر بتعمل فيه إيه. دي قدرية، ده تحت الشمس. يا رب تكون بتفكر. أحداث الماضي وقرارات النهاردة بتشكل شكل مستقبلنا، ده تحت الشمس. حضرتك مش تحت الشمس، حضرتك عندك الصلاحية. وتبص في كتاب المقدس على نقطة نمرة 2، عندك الصلاحية إنك وإنت واقف في الوقت قدام الرب، عندك صلاحية في الروح القدس إنه ماضي وحاضر ومستقبل يتم التعامل معاه، لأن رب يغطي بالروح القدس ماضي وحاضر ومستقبل، لأنه هو فوق السماوات. اللي بيكسر القدرية هو أشخاص مدركين إن التايم لاين بتاعهم ممكن يفتدى، ماضي وحاضر ومستقبل، قدوس قدوس قدوس، وبيتحركوا بحرية الأسد والنس، حرية إنسان الروح الداخلي بتاعهم. أوكي، آخر نقطة بالمناسبة، إيه اللي بيكسر القدرية؟ عبادة قلبية بتصدق إن الملكوت اللي نزل عليك أقوى من العالم. نمرة 2، إمكانية حركة في الماضي والحاضر والمستقبل، ممكن يتحرك في الزمن، إنسانك الروحي ممكن يتحرك في الزمن، والقدوس قدوس قدوس. أمين. ثالث نقطة عشان نختم، جمع ثلاثة وهنختم بقى، مش هقول آيات كتير. جمع ثلاثة، آية أنا قلتها من أسبوع، هرجع أقولها تاني بس أجيبها من جمع الأول، بقى أقولها مرة تاني. في سفر الجمع ثلاثة، ما خدتوش يمكن بالكم أو أخدتوا بالكم، وبيقول في أي منفعة لو الدنيا طالع نازل كده طول الوقت. ففي حاجة، قد رأيت أي عشر، جمع 13، طولت عليكم؟ أوكي، طيبين جدا. قد رأيت الشغل، يعني خلي بالك، خلي بالك من تسلسل الحب، وقت الكره، وقت للعناق، وقت الترك، وقت البغضة، وقت الحب، وقت في أي منفعة. فجأة هو مغيرش الموضوع. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته. خلي بالك ان في شغل رب يديه لأولاد الرب يشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها ليدرك الإنسان إيه. في شغل وفي عمل، العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. فربنا بيعمل حاجة من البداية للنهاية، دي مش تحت الشمس، دي فوق. والرب أمدي شغل لبني آدم يعملوه، وحط الأبدية في قلبهم عشان يعرفوا الشغل ده، لأن بدون الأبدية مش هيشوفوا فوق السماء اللي بيعمله الرب من البداية للنهاية. فتحت السماء حب بغضة، مكسب خسارة، ده مش شغل ربنا. العمل الذي يعمله الرب من البداية للنهاية مش كده. شغل بتاع الرب بتتحرك في قوة الأبدية اللي بتكسر الطالع والنازل. احنا بنتكلم على كسر القدرية. فنمرة 1، بتقف قدام الرب، الملكوت النازل عليك مش من هنا، مش تحت الشمس. نمرة 2، عندك حرية حركة في إنسانك الروحي، تتحرك ماضي حاضر ومستقبل، فالقدرية ما تحصلش. نمرة 3، عندك شغل تعمله تحت الشمس، بس لأنه مربوط بقصد الرب اللي بيعمله من البداية للنهاية، فبتشتغل بقوة مش من هنا. لو ما اشتغلتش بتلف. لو اشتغلت الشغل اللي أعطاه الرب البني آدم بتخترق، لأنك بتحط نفسك تحت القوة دي. هقول لكم الآية اللي أنا قلتها لكم من أسبوع، برغم أنها من وسط مثل لوقا 19، لوقا 19 منورة جوايا جدا الزمن ده. لوقا 19، كانوا يسمعون قال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، كانوا يظنون أن ملكوت الله عطيد أن يظهر في الحال. فقال، آية 12، إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، دع 10 عبيد له وأوصاهم 10 أمناء، يعني أوصاهم يعني أعطاهم وكلهم 10 أمناء 10 وزنات، وقال لهم إيه. دي تروح البيت بقى وتقوم معلم تحتها تاجر حتى آتي. إيه شغل الرب ادهولك؟ تاجر بالوزن اللي أعطاها ليك الرب لغاية لما يجي.

أنا شاركتها بس برجع أسفلتها مرة تاني. إيه اللي يكسر القدرية؟ تاجر بوزنات الرب اللي في حياتك لغاية لما يسوع يجي. وما أروع أن رب يسوع يجي وليك بالتاجر في الوزنات اللي بدها لك. تاجره حتى آتي. ورب يجي النهاردة يليك بالتاجر لأنه جه النهاردة. يجي بعد بكرة ليك بالتاجر. يجي بعد بعده ليك بالتاجر. ليه؟ لأنك هو الرب أعطى أمناء أعطى وزنات وقال لهم كده تاجروا لغاية لما يجي. أنا محتاج أعرف أعمل إيه. عندك وزنة تاجر بيها، عندك محبة تاجر بيها، عندك صلوة تاجر بيها، كل حاجة بتكسر القدرية. ليه؟ لأنك بتعرف الشغل الرب أعطاه لبني آدم اللي بيكسر التسلسل الطبيعي للأحداث. تقول لي عندنا مشاكل في البيت، أقول لك حلو قوي، خد مراتك وطلعوا أخدمه. تقول لي عندنا مشاكل في البيت، أقول لك خد مراتك وطلعوا أخدمه. تقول لي عندنا مشاكل في البيت، أقول لك خد مراتك وتعالوا أخدمه. أنت مش سمعني، عندنا مشاكل في البيت، خد مراتك وطلعوا أخدمه. ده احنا خد مراتك وطلعوا أخدمه. طب بلاش خدي جوزك وطلع اخدمه، مش عاجبك خد مراتك دي. ده ممكن يبقى عنوان مؤتمر، تاجره حتى اتي. اكتب انت العظات بتاعت هذا المؤتمر في حياتك. رب انا من كتر تقل هذه الايه كاني ما عنديش كلام فيها، كاني عايز احطها قدام عينيك واقول لك انت تعامل مع الكلمات دي. ده يشبه ملكوت السماوات كده. هو بيصنع مملكه واعطاك كبنو الملكوت وزنات وقال لك تاجر بيها لغايه لما يجي. تجارتك دي هتتحط في المملكه. ياما ناس باعت القضيه، خلاص انا الخدام مش عاجبني او الخدام تعبوني او واتيفر، ف خضعوا للقدرية. لا هيحصل هيحصل. ورب يقول لك تاجر حتى آتي. رب يكسر الرتابة بتاعت المعتاد والأيام والأنهار تصب البحر والبحر ليس بملآن. فما المنفعة؟ لا في منفعة لحياتك. أنت نافع، أنت إناء للكرامة نافع للسيد. ما فيش حد سمعني الكلمة دي مش ليه.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من معجزات إليشع رجل الله. والحلقة بتاعت النهاردة عن آخر معجزة صنعها ربنا عن طريق إليشع. بس على فكرة حلقة النهاردة صنعها ربنا عن طريق إليشع بعد ما مات، حاجة عجيبة جدا، ده اللي هنشوفه في الحلقة. بس بذكر كل مشاهد ومشاهدة انه لما بندرس معجزات ربنا اللي عملها عن طريق إليشع، الغرض من كده مش بس نتعلم دروس، لان في دروس غزيرة من خلال دراستنا لمعجزات إليشع، لكن كمان لان إليشع في رمز واضح وان كان باهت طبعا، لكن رمز واضح لربنا يسوع المسيح. فإليشع اسمه نبي النعمة، واسمه إليشع أي إله يخلص، ويذكرنا باسم الرب يسوع المسيح اللي قال الملاك تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تعالوا مع بعض نقرأ المعجزة النهاردة ويدينا الرب فيها دروس وبركة عظيمة، وأنا فرحان قوي لأن المعجزة دي من المعجزات المحببة جدا على قلبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 13 ومن عدد 20. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومات إليشع فدفنوه، وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، يعني في ليلة رأس السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر إليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش،

وقام على رجليه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كما قرأنا يا أحبائي، معجزة النهاردة عملها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات. أليشع بموته أقام ميت. يعني ممكن نسمي معجزة النهاردة الحلوة ميت يقيم ميت. فاكرين الرب يسوع لما قال دع الموتى يدفنون موتاهم؟ كانوا يقصد أنه الميت بالذنوب والخطايا يدفن الأموات جسديا. لكن عندنا النهاردة ميت اللي هو أليشع. حينما مات ودفن، جه راجل كانوا في رأس السنة واحد مات، وجم يدفنوه، لقوا غزاة أعداء من بلد اسمها مؤاب جايين، فخافوا من الغزاة. بدل ما يوصلوا جثة الراجل ده للقبر بتاعه، لقوا قبر أليشع قريب منهم، فتحوا قبر أليشع، رموا الراجل اللي مات وفقام وعاش. وبعد كده يقول الكتاب ومس عظام أليشع، عاش وقام على رجليه، فحن الرب عليهم. حاجة عجيبة كلمة الله. فحن الرب عليهم ورحمهم، والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معجزة بسيطة جدا، بس المعنى والرمز واضح جدا. مات أليشع فدفنوه، وبعدين يقول الكتاب نزل الرجل اللي هو كان ميت على عظام أليشع، ثم قام الرجل وعاش. تعالوا مع بعض نتأمل بثلاث أفكار أساسية في القصة الحقية اللي قدامنا. أول حاجة حق الإنجيل. حق الإنجيل، لأن الإنجيل كلمة إنجيل تعني خبر صار، والأمر الأساسي في الإنجيل هو موت المسيح وقيامته. ثم كلمة عن موت البديل، كيف مات ربنا يسوع المسيح، مرموز إليه هنا بوضوح شديد في أليشع الذي مات. طبعا زي ما كل مرة بنتكلم عن مفارقة بين أليشع والمسيح، وليس مقارنة فقط، فهنا في مفارقة، لأن أليشع بعد أن مات ظل في القبر، أما رب أليشع ربنا يسوع المسيح فبعد أن مات ظل في القبر 3 أيام و3 ليالي، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. يبقى حق الإنجيل، ثم موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو ليس مستحيل؟ إن ميت يقوم. وأنا في ليس مستحيل أقصد أشارك حضرتك أو حضرتك بالميت بالذنوب والخطايا. الإنسان اللي مات زي العازر أخو مرثا ومريم، لما قالوا قد أنتن مات وريحته بقت وحشة، معقولة يقوم وياخد جسد جديد؟ هذا ما يستطيع الله أن يعمله. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يتولد من جديد، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. حق الإنجيل في رسالة كورنثوس الأولى صحيح 15 يقول الرسول بولس هذا هو الإنجيل الذي كلمتكم به. ما هو الإنجيل؟ حسب الكتب أن المسيح مات من أجل خطايانا. نقطة الثانية إنه دفن. حاجة الثالثة إنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وظهر لكثيرين. حاجة الرابعة إن الرب يسوع هيجي مرة تاني. يبقى مات من أجل خطايانا، دفن، قام، ظهر، جاي تاني. هذا هو الإنجيل. الإنجيل هو خبر صار جميل. والإنجيل اللي هو هذه المعاني الأعمدة الخمسة، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، إنه دفن، إنه قام، إنه ظهر لكثيرين، إنه سيأتي ثانية كما مكتوب في كورنثوس الأولى 15، هذا الإنجيل هو الذي يخلص. قال الرسول بولس لست أستحي بإنجيل المسيح، إذ هو قوة الله للخلاص، أي ديناميت الله للخلاص. ما الذي يغير؟ ما الذي يخلص؟ الإنجيل. ليه؟ علشان في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب إن البار بالإيمان يحيا. يعني إيه؟ يعني في الإنجيل بيقول إن ربنا يبقى عادل لما يخلص الإنسان الشرير. هتقول لي إزاي؟ الإنسان الخاطي أجرة الخطية هي موت، يبقى ربنا لما يودي الإنسان الخاطي القاتل للسماء يبقى ربنا مش عادل، صح؟
يبقى ربنا مش عادل إذا ودى الإنسان

الخاطي السماء إلا لو في حد حمل خطيته، فدي القصة، ليكون الله عادل بار، أي إن الله خذ حقه في المسيح، بدل ما الخاطي ده القاتل الزاني النجس يموت ويترمي في النار، مات المسيح بدلا منه. وعلى هذا الخاطئ أن يأمن، البار بالإيمان يحيا. هذا هو الإنجيل العظيم. يقول عن الإنجيل: معلن فيه بر الله بإيمان كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يخلص. والإنجيل بيدي ولادة من تاني: لأني ولدتكم في المسيح يسوع، بالإنجيل كورنثوس الأولى 4:15. الإنجيل بيدي سكن الروح القدس: لست أستحي بإنجيل المسيح إنه قوة الله إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الإنجيل فيه بركة، ملء بركة إنجيل المسيح. الإنجيل بيدي رجاء، الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل كولوسي 1:15. وهكذا بركات الإنجيل. بس خلي بالك، الإنجيل أيضا رفضه وعدم طاعته عليه عصيان. مرة تانية أقول لك، طب هتقول لي وين مناسبة الكلام؟ مناسبة الكلام إن مات أليشع ودفن، رمز لموت المسيح، وهي كلمة حق الإنجيل. الإنجيل الذي بشرتكم به، ما هو الإنجيل؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام من بين الأموات، وأنه ظهر لكثيرين، وأنه سيأتي ثانية. هذا الإنجيل يخلصك، يغيرك. مكتوب أنه المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بس خلي بالك، أيا كانت ظروفك أو معرفتك، رفضك للإنجيل في عقاب شديد. اسمع ماذا يقول الكتاب: في نار لهيب سيأتي المسيح، في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. تسالونيك الثانية 1:3. يبقى إيه؟ نقمة في نار لهيب للذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. ومكتوب: فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ بطرس الأولى 4:17. في رومية 2:16 يقول: في يوم يدين فيها الله سرائر الناس، أسرار الناس، حسب إنجيلي بيسوع المسيح. أي رفضك للإنجيل سيجعل الإنسان يدان والعقاب. قال المسيح: هذه هي الدينونة، يوحنا 3، أن النور أي المسيح جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. رافض نور الإنجيل لأنك عايز تظل في خطاياك. هذا هو حق الإنجيل. حق الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، مات أليشع ودفن، أن المسيح دفن، أن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث. هذا هو حق الإنجيل. ثم أن المسيح ظهر لكثيرين، يذكر في كورنثوس الأولى 7 ظهورات كثيرة، ظهر المسيح بعد القيامة، وأخيرا المسيح سيأتي ثانية. هذا هو الإنجيل اللي فيه 5 أعمدة جميلة. حق الإنجيل. أتكلم كلمة كمان عن موت البديل. ماذا يقول الكتاب؟ نزل الرجل، اللي هو جثة الرجل اللي كان مات، ومس عظام أليشع. رمز جميل جدا، يعني رموا الرجل اللي كان ميت جه على عظم أليشع، لما التصق عظم الميت على عظم أليشع قام الميت. رمز جميل جدا. مع المفارقة بذكر حضرتك ان قبر المسيح فارغ الان. مفارقة دي يعني مش ممكن يكون أليشع يقدر يغطي الرمز لانه رمز باهت. أليشع اقام واحد بعد موته، رمز للمسيح الذي بموته اعطانا الحياة. جميل. بس أليشع ظلت عظامه في القبر، اما رب أليشع يسوع المسيح فقبره فارغ. المسيح فقط، زي ما مكتوب لما رسول بطرس وعظ في يوم 50 وقال ان داود النبي قال: لن تدع تقيك يرى فسادا في مزمور 16. بس قبر داود موجود عندنا حتى اليوم، وكل القبور مليئة بالعظام حتى قبر أليشع في عظام. اما قبر يسوع فهو قبر فارغ. لماذا؟ لان المسيح لم يبقى في القبر، قام المسيح من بين الاموات ناقدا اوجاع الموت. ده الفرق طبعا، يعني دايما بنحط مقارنه ومفارقه، لكن دعنا نستمر في المقارنه. يبقى المفارقه

ان اليشع عظامه ظلت في القبر لانه انسان، اما رب اليشع يسوع المسيح فلقد قام من الاموات واقامنا معه في افس 2 واجلسنا معه في السماويات. ركز في وجه المفارقه ده. لكن في موت البديل اذكر انه لما عظام جثه الميت او لما جثه الميت جات على عظام اليشع حصل هذا التواصل بين موت اليشع وموت هذا الرجل، اعطى هذا التقابل حياه لهذا الرجل الميت. وده رمز للتقابل مع المسيح عند الصليب. ففي صليب المسيح اعرف قد ايه الخطيه بتاعتي شنيعه. في روميا 6:23 مكتوب اجره الخطيه هي موت. تعال بص تلاقي المسيح على الصليب مات لاجلك، الانجيل ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، عشان تعرف خطيتي شنيعه قد ايه. دفعت ان الله ياخذ حق خطاياي من المسيح على الصليب، شناعه خطيتي. ثم في الصليب ارى فساد بشريتي. بيلاطس بالرياء بتاعه عايز يمسك العصايه من النص. هيرودس اللي استهزأ بالمسيح وضحك عليه والبسه ثياب ناعم. الجنود، يهوذا الاسقريوطي الخاين، الشعب، رؤساء الكهنة، الناس اللي كانوا بيقولوا اصلبه اصلبه، كان أكلهم وشربهم وفتح عينيهم، وكانوا من أسبوع بس بيقولوا وصلنا مبارك الآتي باسم الرب. التغير، فساد بشريتك تظهر حينما تقترب عند المسيح وفساد بشريتي. ثم في الصليب أي بإيماني بموت المسيح لأجلي أتحرر من العالم عمليا. قال الرسول بولس في رسالة غلاطية صح 6:14 أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. يعني ما أن أمنت أن يسوع مات لأجلي صار العالم بالنسبة لي جثة هامدة ولا تجذبني شهواته ولا خطاياه ولا ماله ولا كل مؤثراته، صلب العالم لي وأنا العالم. ثم أيضا في الصليب أرى فشل محاولتي. مكتوب إن كان بالناموس وصايا موسى 10 ولا إنسان قدر يعملها، إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب كما قال في روميا 7 كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي. شناعة خطيتي، فساد بشريتي، من العالم حريتي، فشل محاولتي، ثم من الجسد حريتي. في آية جميلة استخدمها القديس أغسطينوس، فاكرين القديس أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا تصلي لأجله وسمع بشارة عن عمل المسيح لأجله على الصليب فتأثر قلبه جدا، وكان ماشي مع واحدة وكان عنده ولد منها عايش بدون زواج في الشر، ولما عرف أن المسيح مات لأجله وقبل المسيح وسلم حياته للمسيح في الخيمة خرج ومشى وترك كل شيء ونادت عليه قالت له أغسطينوس أنا قال لها أنت بس أنا مش أنا، أغسطينوس القديم مات، أنت بتضحك عليا، أنت عايز تتركني؟ قال لها بجد أغسطينوس جثته هناك تلاقيها معلقة على الصليب مع المسيح المصلوب، مع المسيح صلب. فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ما أجمل هذه الآية يا أحبائي، حينما تسمر على الصليب إذا شتموك قول ما هم اللي شتموه مصلوب هناك خلاص، هذا كلام عملي. حينما تناديك الخطية الماضية ذكر الخطية إني فلان أو فلانة القديم اللي كان عايش في خطاياه قد صلب مع المسيح. مرة أخرى أذكر حضرتك وحضرتك وأذكر نفسي بهذه الآية الجميلة، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وأكتفي أخيرا بأن عند الصليب كل غالي يرخص بجد. حينما ترى يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد رئيس الحياة كيف مات لأجلي ستضحي بكل شيء. حينما ترى بجد آخر كام ملي دماء خرجت من جنبه لما طعن فللوقت خرج دم وماء، تلاقي المسيح اتذبح من قلبه آخر كم قطر الدماء نزلت، تحس ان حياتك صغيرة وتقول ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي
كما هو مكتوب في المزمور 116 ولا حاجة. كأس الخلاص

خلاص أتناول وباسم الرب أدعو سأحصل على خلاص المسيح وسأظل أشهد عنه في كل مكان. يبقى أول حاجة حق الإنجيل، ثم كلمة عن موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ أكيد الراجل ده بعد ما مات اللي هو أقام أليشع بعظامه، بعد ما أليشع يعني ميت يقيم ميت أكيد، وهم بيدفنوه ما كانش في أمل واحد في المليون أنه يقوم تاني، مات. يقول الكتاب صراحة وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم رأوا الغزاة. يبقى كان راجل مات بيدفنوه، مات، لكنه ما أن نزل، وخلي بالك ده لو هو حي ورموه في القبر هيتكسر ويموت، لأنه طرحوه مش تركوه، رموه كده. وأنا عايز أقول لكل واحد مشاهد ومشاهدة يسمعوني، هذا الرجل اللي طرحوه في قبر أليشع فمست مست جثته عظام أليشع فقام رمز ليا، وأتمنى يكون رمز ليكي وليك أنت اللي بتسمعني. أول حاجة أنه ميت، والإنسان البعيد عن الله ميت بالتلاتة، ميت ثلاث أنواع من الموت. في موت اسمه موت روحي، موت أدبي، كما هو مكتوب عن الابن اللي كان ضال، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، كما قال المسيح دعوا الموتى يدفنون موتهم. في أفسس 2 بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. في موت جسدي، ثم في موت في موت أدبي، ثم في موت جسدي. الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، موت أدبي موت جسدي. لكن في نوع ثالث من الموت يذكر في الكتاب صراحة، هو الموت الأبدي. طرحوهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. فالموت في الكتاب ليه ثلاث معاني، موت أدبي انفصال الإنسان عن الله، لا بيأكل من كلمة الله ولا بيتنفس، ميت بعيد عن الله، ميت بالذنوب والخطايا. وفي موت جسدي انفصال الجسد عن الروح، وفي موت أبدي أي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين في الظلام إلى أبد الآبدين. أنا كان محكوم علي بالموت، والإنجيل عرفني أن يسوع المسيح مات الثلاث موتات بدلا مني. مات جسديا فعلا كإنسان، كالله حي في كل وقت، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين، فهو مات جسديا ومات أدبيا حينما سرق على الصليب كبديل عني قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني، لأن أنا كنت بعيد عن الله أدبيا، فالمسيح أعتبر كأنه خاطئ بدلا مني. ثم مات المسيح أبديا. هتقولي ده هم اللي قعدهم على الصليب ست ساعات، ما هو في الست ساعات لأنه هو غير محدود ضغطت كل العذابات اللي كنا نحتملها في الجحيم معا، وصرخ قال صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي، أرسل نارا من العلاء فسرت إلى عظامي، أنا عطشان فسقوه الخل. يبقى ميت. ثم يقال عن هذا الرجل أنه مات وكان الناس الغزاة جايين في السبي. يا أخي رمز جميل جدا للإنسان البعيد عن الله، مش بس ميت، ميت متشال وفي ناس غزاة. ايه ده معناته؟ يعني معناته مزبي، يعني الغزاة جم وهو ميت. يعني الإنسان البعيد عن الله مش بس ميت جسديا وميت أدبيا وميت أبديا، لكن الإنسان بعيد عن الله مزبي. مين اللي سابيه؟ إبليس والخطية. قال المسيح كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. الغزاة جم. ثم الحاجة الثالثة، الغزاة هم المؤابين. وإذا درست كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 19 تعرف إزاي جه مؤاب. مؤاب جه بعلاقة مش كويسة، ما أقدرش أحكي عنها كويس، ارجع لها، ما بين لوط وبنته جه مؤاب. ومعنى مؤاب من هو أبوه. فالغزاة أي الإنسان حينما يزبى يبقى مش عارف مين أبوه. أنا بتكلم روحيا كما قال المسيح في يوحنا 8 أنتم من أب هو إبليس، يعني يقول أبانا الذي في السماوات وعمليا يسلك شهوات إبليس، شهوات أبيكم إبليس تريدون أن تعملوا. من هو أبوه؟ لا تعرف الله أبوه ولا الشيطان أبوه. يبقى أول حاجة ميت، تاني حاجة مزبي، تالت حاجة من هو أبوه، رابع حاجة عند دخول السنة ما أمجد هذه المعجزة وما أروع الرمز. مات الرجل في ليلة رأس السنة، وده بيذكرني قوي بالمثل
الشهير اللي قال المسيح في لقى

13 عن شجرة التين، 3 سنين بيطلب ثمر منها فلم يجد. قال صاحب التينة اقطع الشجرة. قال الكرام اللي هو رمز المسيح الشفيع الحلو، اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. سنة ورا سنة بتمر، بس حياتي هنا على الأرض قصيرة. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. في دخول السنة رمز لأن كل سنة بتمر بيك وتمر بيكي وتمر بيا مسؤولية قدام ربنا أني أتوب وإني أعيش، لأن عمري غير مضمون. ولا يسمح الرب أن يكون كالغني الغبي اللي قال بغباء طبعا، لي خيارات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. قال له الله يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون ميت في السبي. من هو أبوه؟ السنين بتمر عليه. الحاجة الخامسة مطروح، اسمع ماذا يقول الكتاب. فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل يعني رموه في القبر. خلي بالك كلمة طرحوا، يعني هم خايفين من الغزاة فجم فتحوا قبر العازر، قبر أليشع، وراحوا رميينه. مثل رائع لكل إنسان بعيد عن الله، مطروح مرمي. بص كده يقول الكتاب في حزقيال 16 عن الإنسان البعيد عن الله، فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل هنا يقول عنه هناك إيه؟ بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، مررت بك وإذ زمنك زمن الحب فأحببتك فبسطت ذيلي عليك. يعني الإنسان البعيد عن الله مرمي. عزيزي المشاهد، معلش هقول لك بصراحة الواقع، ما تزعليش مني أختي المشاهدة، إبليس بياخد الضحية بتاعته وبعد ما بيذله بيرميه بيطرحه. أغنى يعني يمكن تدخل على الإنترنت تقدر اكتب كده على مواقع البحث الانتحار، تلاقي إنه المنتحرين من عظماء الناس. مارلين مارلو مثلا أجمل، حست إن جسمها كبر شوية، إبليس أقنعها إنها تنتحر، طرحها. هل أنت مطروح؟ هل تشعر بالوحدة الآن؟ تعالى تعال إلى أليشع الحقيقي، يسوع المسيح الذي مات وقام الآن يعطيك حياة أبدية. صدقني اختبر، اختبر قوة الإنجيل. قل له يا رب أنا راجع لك، أنا مرمي، أنا مطروح، أنا مزبي يا رب، أنا ميت بالذنوب والخطايا، تعال غير حياتي. لكن في الحال حينما طرح وحينما تلامس مع موت أليشع، قام هذا الرجل من الأموات، يقول لك عاش عاش. هل تمتعت بالحياة؟ في المسيح كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. عاش ثم قام، قام على رجليه، بدأ يتعلم يمشي، ثم أخيرا ظهر الحنان، يقول لك فتحنن الرب عليهم. ما هو ارتباط كلمة تحنن الرب عليهم بعد هذه المعجزة؟ صورة لأنه يوم ما تيجي ربنا وتقوم من موت خطاياك تحس أن ربنا حنان جدا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. هل تأتي إليه الآن؟ ألا تصلي معي في نهاية هذه الحلقة؟ قل له يا رب أنا بالضبط زي الميت ده، ويا رب هذه المعجزة العجيبة فعلا بتحكي عنك، ميت يقيم ميت، أنت الذي مت وقمت تستطيع أن تقيمني من خطاياي، أنا مرمي يا رب، حتى أنا حاسس أن الناس كلها سايباني وفقد الأمل فيا. وبجد زي ما الراجل ده بيتكلم، الراجل اللي هو أنا يعني، أنا فعلا يا رب بفكرت في الانتحار، تعال أسلمك حياتي، تعال متعني بالتغيير، تعال اغسلني بدم صليبك اللي سمعتني عنه يا رب، تعال اديني حياة جديدة. صلي هذه الصلاة وأقول لك مبروك عيشتك مع المسيح، أجمل وأروع عيشة تختبر حنان ربنا الذي له كل المجد. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المحبة وهي أول ثمرة من ثمر الروح القدس. النهاردة هنكمل الكلام عن ثمرة المحبة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المحبة لله ومحبة الله لينا، لكن النهاردة هنكمل محبتنا للآخرين تكون إزاي وشكلها عامل إيه ومرتبطة بظروف الناس وبالأحداث اللي بتحصل ومحبتنا ليهم مرتبطة وليها شروط ولا لأ. ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة. برحب في الأول معايا بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بيك يا أخت مارتينا، وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: اسمح لي حضرة القسيس نقرأ شاهد كتابي من رسالة يوحنا الأولى 4 وعدد 18.
1: تفضلي.
0: بيقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يكتمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كلام عن محبة الآخرين دي مليانة كلام صراحة، يعني
1: طبعا.
0: لأنها محبة عملية، محبة ظاهرة ملموسة. ففي البداية إزاي أقدر أحب أخويا أو قريبي؟
1: اتكلمنا في حلقة سابقة عن محبة الله

0: لينا ومحبتنا احنا لله. وده أمر مؤكد لأن محبة الله معلنة لجميع البشر. النهارده إذا كنا احنا أخذنا الروح القدس لازم تظهر فينا ثمرة الروح القدس، هي الثمرة الأولى اللي هي المحبة. ثمرة المحبة بتخلينا ان احنا ندخل للجزء العملي في الاحتكاك مع الآخرين، محبتنا للناس، ومش مجموعة ومجموعة، لا، محبتنا للبشر. حتى لما الآية القراءة اللي حضرتك قرأتيها في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 بتعلن عن أخي الإنسان أيا كان جنسه أو لونه أو دينه، لازم أحب أخويا بالصفات اللي ممكن نتكلم فيها النهاردة، لازم نشعر بيهم، وأيضا نشعر بظروفهم وحياتهم. لأن لو قلت إن أنا بحب الله وببغض أخي زي القراءة يبقى أنا كاذب. يبقى محبتنا لله مرتبطة بمحبتنا للناس. الله ما حد شافه، الله لم يراه أحد قط، لكن الإنسان أنا بتعامل معه كل يوم، فلازم أظهر محبتي. ولازم نفهم أن كل البشر هم خليقة الله، زي الكتاب ما قال فأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. دي لازم محبتنا للآخرين بكافة أنواعها، سواء كانوا بيض سود أغنياء فقراء، من بلدي مش من بلد، الإنسان بصفة عامة لازم أحبه، وده اللي بيعلمه الكتاب.
1: بس الله غير محدود، لكن أنا إنسان محدود، فطبيعي إن الله محبته كبيرة ولكل الناس، بيبقى صعب عليا أنا كإنسان محدود جوايا طبيعة بشرية إنه أحب كل الناس، بيبقى فيه صعوبة.
0: لا، ما ده كبشر صعب، لكن وجود الروح القدس جوايا لا، ده الطبيعي،
1: دي القوة اللي بيديها لي الروح القدس.
0: بالظبط، ده الطبيعي من خلال الروح القدس. وخلينا ناخد بالتدريج كتابي بالنسبة لنوعيات البشر. يعني مثلا لو قلنا الروح القدس بيثمر فينا في محبتنا أولا مثلا للإخوة، ده أمر مهم. يعني إزاي نبرهن إن أنا نحب الله اللي احنا بنشوفه، وللأسف اللي احنا مش قادرين نشوفه، وبنحب البشر اللي احنا بنشوفهم. المحبة الأخوية هناخد هي صفة مميزة المفروض تكون فينا احنا المؤمنين بالمسيح عبر العصور. الوثنيين في القديم كانوا يقولوا انظروا شوفوا المسيحيين، وساعات بنسمعها النهارده، شوفوا المسيحيين ازاي بيحبوا بعضهم بعض. واعلن المسيح له كل المجد المحبة هي برهان للتلمذة. يعني ده الكلام اللي قاله الرب يسوع للتلاميذ لما قال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضنا لبعض. والرسول يوحنا قال بالروح القدس، ودي حاجه مهمه جدا. نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه. من لا يحب اخاه يبقى في الموت، وكل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه.
1: يعني من لا يحب يبقى في الموت،
0: ده الكتاب.
1: دي, دي, دي يعني جملة مرعبة، أن أنا لو جوايا بغضة أو كره،
0: يعني أنا لا، ده يعني أبقى قاتل.
1: يعني عشان كده اتحطت اول ثمره من ثمر الروح القدس هي المحبه.
0: بالظبط، يعني يعني تخيلي ان انا بعمل حاجات كتير كويسه، وفي اخ انا ما بحبهوش حسب الكتاب، فانا قاتل هذه النفس، وفي نفس الوقت ماليش حياه ابديه. ده الكتاب اللي قاله، ولازم طبعا نصدق الكتاب. لازم نؤكد ان احنا نعلم ان الحياه الابديه في المسيح هي نتيجه عمل الروح القدس في القلب. وكل من انتقل من التوبة انتقل

0: بالتوبة من الهلاك ومن حياة اللي كلها تعب وشقى وخطية والآخره، ديت نقلتنا التوبة ديت من هلاك إلى الأبدية. يعني احنا انتقلنا من الموت إلى الحياة، انتقلنا من حياة الشر إلى حياة الخير. يعني المحبة بتغير حاجات كتير قوي عندنا. محبتنا لله بتنشئ فينا أشواق تدفعنا لنفس الهدف ونفس الفكر في محبتنا للآخرين. يعني عشان كده إذا قلت إن أنا بحب ربنا وببغض أخويا، الكتاب قال لي تبقى أنت كذاب. أنت كذاب، لأن لو المحبة محبة الله حقيقية موجودة في قلبك، هتولد فيك شوق إن أنت تحب أخوك الإنسان بقيمة ما أحبك بها الله.
1: كأن ثمر محبة الله ليا تثمر محبة للآخرين.
0: بالظبط. وإذا قلت إن أنا بحب الله وفي حاجة جوايا تجاه شخص، حتى لو كان، أنا بتكلم معك دلوقتي على الإخوة، لكن حتى لو كان فقير، لو كان عدوي، لو كان شخص محتاج أو جوه العيلة، فأنا قاتل نفس، لا أستحق حياة الأبدية.
1: صعبة جدا أن أحب عدوي، والأصعب كمان أنه أحب شخص ظلمني. يعني النهاردة يمكن عمليا ناس كتيرة بتحس بالظلم، وبتبقى في أشخاص كده دايما أو شخص في حياته أذاه.
0: هو طبعا من الناحية العملية ممكن تكون، لكن فين عمل الروح القدس؟ لكن خلينا في مقولة قالها أفلاطون زمان، قال الرجل الصالح هو الذي يحتمل الأذى لكنه لا يرتكبه. يعني الشخص الكويس ممكن يتحمل أي أذى من عدوه، لكن ما يعملش زي ما عدوه إيه بيعمل. من السهل الإنسان يترفق بالصالحين ويترفق باللي بيحبوه ويتعامل معهم، لكن تتجه للمحبة، تتجه للمحبة اللي بيكرهوني أو بيقاوموني أو بيتمنوا لي الأذى أو أذوني، صعبة. لكن الروح القدس اللي جوايا بيخليني أقبل كل ما هو قاله الرب يسوع من وصايا وما ذكر في الكتاب المقدس. متى 5:44 يقول هذه الكلام: أحبوا أعداءكم، واضحة؟ باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويطردونكم.
1: وده الفرق، ده الفرق ما بين إنسان بطبيعته العادية طبعا. إنه بيحب، فطبيعي يحب الشخص المسالم اللي مسالم معاه، لكن الشخص المؤمن اللي جواه ثمر الروح القدس يعرف يحب
0: عمل
1: بعده.
0: الروح القدس،
1: عمل الروح القدس،
0: الروح القدس وعمله. يعني يساعدنا الروح القدس إن احنا نتغاضى عن الاختلافات وأن نتراضع، ده أمر مهم. صحيح إن احنا ما نقدرش نلتقي مع الجميع في كل شيء، يعني الخلاف والاختلاف دي طبيعة البشر بينهم وبين بعض، لكن الروح القدس بيعيننا لنهتم، وده مهم جدا، بكل ما نلتقي فيه معا. يعني في لازم حتى لو في نقط خلاف كبيرة، لكن أكيد في نقاط التقاء، فممكن ننمي من خلال الروح القدس، أخذ إيه اللي إحنا بنتفق. لو أنا وحضرتك مثلا في أمور ما، أنت بتتفق معايا في نقط وبتختلف معايا في نقط، طب ما أنا أتغاضى على نقط الاختلاف وأجيب اللي متفقين عليه وننمي اللي متفقين عليه، وأمورنا تمشي وتظهر محبتنا من حيث العملية. مين يقدر يساعدني إن أنا أتعامل معاكي؟ الروح القدس. فالروح القدس مهم جدا. الروح القدس بيعطينا الصبر، الروح القدس بيعطينا طول الأناة، بيعلمنا الصلاح. الروح القدس بيعطينا نقاوة القلب اللي بيخليها في نقاء أقدر أتعامل معاكي. الروح القدس بيخلينا أحب السلام، محبة السلام، نسلم جميع الناس بقدر ما يمكننا. ده عمل الروح القدس. يخليني ما ارتكبش أي اسم في حق شخص، ما نتكلمش عليه، ما ننكرش حق حد، ما نخالفش ضمائرنا، وزي ما قال الرسول بولس في رومية 12. يساعدنا أيضا أن نتبع السلام مع الجميع والقداسة اللي بدونها لن يرى أحد الرب. دي أمور كتير قوي الكتاب

0: علمها لي، ولو في انا الروح القدس هتلاقيني انا بسلك بحسب الكتاب.
1: يعني نقدر نقول دي صور المحبه برضو
0: طبعا،
1: ان انا اسالم، ان انا اترفق بالاخرين، ان انا يكون عندي طول اناي، وان احب اعدائي واحب الشخص اللي ظلمني. احيانا يعني ضعف البشري برضو يرجع الخبرات السابقه، الاذى اللي تعرضت له، المشاعر السلبيه اللي جوايا. احيانا ابليس بيستغل ده ويعطل محبتي للاخرين.
0: مظبوط. بس احنا قلنا طبيعه العتيق والجسد بيبقى فيه صراع بين الجسد والروح. لكن كل ما تبقى لي علاقه بالرب بشكل مباشر وحياتي الروحيه مرتفعه، اتقبل ما نقوله. لكن لو انا بعدت شويه زي ما اتكلمنا حلقات سابقه عن اساف، هتلاقيني ان انا يعني شايف الاشرار بشكل تاني، او شايف الاعداء بشكل تاني، وبعدين ابدا بقى ايه افكر في الانتقام، او افكر حتى في انكار محبه الله ليا. لا، لازم ارجع ادخل الى ايه، لولا قليل اساف قال لولا الى زلقت قدماي. لكن لما دخل الى المقادس العلي فقال اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي. هنا الفرق بين الاثنين. الجسد طبيعه دايما بتشدني لتحت، والروح طبيعه بتشدني لفوق. انا كل ما الروح يبقى حياتي الروحيه مرتفعه، اتقبل هذه التعليم. لو اقل مش هتقبل هذه التعليم.
1: عظيم جدا حضرة القسيس. ازاي اطبق المحبه العمليه دي مع دايره صغيره، اسرتي وعيلتي؟
0: لما يسيطر الروح القدس على حياتي بيجعلنا كافراد العيله بنحب بعضنا البعض. نلاقي الزوج بيحب الزوج، الزوجه تحب زوجها، تيسود الحب جوه البيت. وده اللي شرحه الرسول بولس في اكثر من موضع في كلمه الله، وخصوصا في رساله افسس، وشرحه برضك بطرس في رسالته الاولى. لما اقول الرسول بولس يعني انا بتكلم عن الحب، ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. طيب، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم. من لا يحب أو من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقويه ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. هنا في تحريض في كلمة الله أن على الرجال أنهم يحبوا نسائهم. طيب، ثمر المحبة في تحريض بالحب داخل الأسرة. إذا الزوج يحب زوجته، إذا يبقى في التقاء. طيب، اللي ما يحبش زوجته وامرأته ده طبعا يبقى، أنا عايز أقول، يتساوى مع قاتل نفس. يعني الكتاب علمني من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، فما بالك الزوجة. الرسول بولس بردك يحرض الزوج أنه يحب زوجته. أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالورثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتهم. يعني أنا أما أجي أصلي وأنا في حاجة بيني وبين زوجتي أو خلاف أو ما فيش محبة، الصلاة يحصل إيه؟ ما توصلش، إن ما فيش محبة، دي مشكلة. أنت عارفة العصر اللي إحنا بنعيشه ما أكثر المشاكل الزوجية، ومشاكل الزوجية دي موجودة في كل مكان النهاردة. وتحس ان المحاكم مليانة بالقضايا، سواء خلع او طلاق او انفصال، ودي مشاكل كبيرة. انا عايز اقول السبب الرئيسي مش في التكافؤ بالاتنين، السبب الرئيسي ان مفيش محبة بين الاتنين، سواء من الزوجة او من الزوج. لكن ارجع اقول الشيء الايجابي الحلو اللي يفرح النفس، ما اسعد وأجمل البيت الذي يسود الروح القدس عليه في كل سلوك أفراده. بيتم فيهم وصف مرنم حلو، لأن البيت لما بيسود الروح القدس بيعتبر البيت كأنهم إخوة في الرب. يقول كده في مزمور 133: هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. في الآخر يقول: لأن هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. عشان كده حياة الملء بالروح.

0: الروح القدس لابد أن تكون موجودة، وهو الامتلاء. ندي للروح القدس سيطرة على حياتنا داخل الأسرة، نحب الله بكل قلوبنا، وزي ما قلت بينمو فينا ثمر الروح، وهي محبة الله فينا، وبيخلينا تثمر لينا، يعني زي ما تقول بتيجي وبعدين تطلع، بتوصل للآخرين وخصوصا الأسرة. في وصية رائعة قالها الرسول بولس لتيمساوس، وقوله أما غاية الوصية، إيه هي الغاية؟ فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. ما أعظم هذه الكلمات إحنا لو طبقناها داخل العيلة. ومحبة العيلة أنا مش عايز أقول فرض، لا، لأن ما عندناش فرائض، لكن أنا عايز أقول محبتنا لبعض جوه العيلة نبع من الحب. يعني الحب اللي بيخليني أن أنا أحب العيلة، مش إجباري أن أنا أحب، لا، ده محبتي لله ومحبة الله ليا تثمر محبة الأسرة لبعضها، سواء من الزوجة أو من الزوج.
1: أكمل على الكلام حضرتك قلته، أنه المحبة كمان ليها أشكال، أن أنا أدي وقت لشريك حياتي، أدي وقت لبيتي ولأولادي. كمان جزء تاني هو الاحترام، أن أنا ده أنا بحبه فأنا بحترمه. كمان في العطاء، أنا معروف عن الزوج أو رب الأسرة أنه هو طول الوقت بيشتغل عشان يسدد احتياجات بيته. هنكمل في فكرة العطاء دي، وإزاي أحب الفقراء، والطريقة اللي حبهم بيها. هل في وصية أو في آية بتتكلم عن كده في الكتاب المقدس؟
0: بصراحة المحبة لازم تكون محبة شاملة للفقراء والمحتاجين والإخوة والأعداء، التكافل بين البشر، محبتنا تكون لكل أنواعها. وبما أن حضرتك أشرت للضعفاء أو للفقراء، ممكن نتكلم شوية فيهم، لأن ما أكثر الضعفاء في هذا الزمن وأيضا الفقراء. الحقيقة الضعفاء والفقراء كثيرين. بيعطينا الرب مثال المفروض إحنا نتمثل به، لأنه ترك لنا أثر إيه لكي نتبع أثر إيه، ترك لنا مثال لكي نتبع أثر خطوته. هو السيد المحب، شخص ربنا يسوع المسيح، اللي بيشعر بالضعفاء دايما، بيشعر باحتياج الإنسان ويهتم بهم، بيحس بمشاعرهم. كان الرب مثلا يعرف ان في مريض عند بركة حزدة بقاله 38 سنة يجري ويسأله أتريد أن تبرأ، يقول له ليس لي إنسان. الرب كده يعني لما يشوف مريض يروح وهو عنده المقدرة ان يشفيه يشتغل. مرة دخل الرب يسوع مثلا مجمع للعبادة، وفي فرق بين المجمع وبين الهيكل، يعني يوم سبت، فرأى امرأة منحنية تظهر لم تقدر أن تنتصب، فالرب أشفق عليها ودعاها واستقامت في الحال ومجدت الرب. الحقيقة طبيعة البشر يرفضوا عمل المسيح، لأن وخصوصا اللي لهم مراكز يخافوا على كراسي بتاعتهم أو كراسيهم. وده اللي حصل من رجال الدين اليهودي في ذلك الوقت، يعني بصوش ان ديت واحدة امرأة منحنية من بنت الإبراهيم محتاجة لشفاء، لكن بصوا ان هي شفيت يوم السبت. ودي كارثة كبيرة قوي، فرق ما بين الحياة الطبيعية للإنسان وفكر الله تجاه البشر. والرب الحقيقة وبخهم، يعني لما قال لهم يعني يا مرائي ألا حل كل واحد منكم في السبت الثور أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه لو كان عتش. يعني أنت تهتم بالحيوان وما تهتمش بابنة إبراهيم، واللي كان الشيطان ربطها 18 سنة. الرب عاتبهم كده. فإحنا لازم نعرف أن السبت وجد لأجل الإنسان، يعني مش العكس، يعني مش الإنسان وجد لأجل السبت. يعني السبت لابد أن هو يخدم الإنسان، مش الإنسان يخدم السبت، وده المقصود.

المقصود به. فهنا نلاحظ ان الرب بيهتم جدا بالاخرين، ايا في حاله ضعف او في حاله فقر. الرب ليه تعامل مختلف عن فكرنا البشري، لكن بما ان احنا بنعلن المحبه مثلا للجميع، يبقى لازم نتمثل بشخص المسيح. لما الرب اتكلم عن الفقراء مهم جدا يقول مخبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، والرسول بولس بيتكلم عن العطاء المعطي بسرور يحبه الرب. يمكن من

0: ننصح بتناول الطعام الاقتساء، لكن نقدر نقول إن كان أخ أو أخت عريانان ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهم أحدكم امضي بسلام استدفاء واشبع وما تدهمش شيء، إذا منفعة. وهنا الكلام ده قاله الرسول يعقوب في رسالته. إيه اللي احنا قدمناه إذا احنا شعرنا في إن الناس محتاجة وما قدمناش ليهم؟ إذا أنا بنكر المحبة، فلابد إن أنا أشعر بالضعفاء عشان أقدر أديها. عشان كده الرسول يوحنا أكد كتير قوي أن من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ نفس الموضوع بتاعنا. يعني إن أنا لو شعرت إن كنت أنا عايش في هذا العالم وشعرت إن لي أخ محتاج وأنا قفلت وعندي أقدر أساعده وأحشائي اتقفلت من ناحيته، إذا فين محبة ربنا معاي؟ صحيح. فهنا يبقى العكس
1: صحيح. يعني حضرتك تقصد إن محبة هي عطاء، هي إن أدي المحتاج والضعيف للمحتاج في دقيقة واحدة. حضرتك توصل رسالة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: اللي أنا عايز أقوله لكل المشاهدين، لابد أن نظهر محبتنا للناس، وهذه المحبة تأتي من خلال ثمر المحبة اللي وضع في قلوبنا بالروح القدس، وظهور محبة الله فينا يؤكد هذا الكلام. إزاي؟ يعني محبة الله اللي بتظهر فيا بيخليني أن أنا أحب الله وينعكس على محبة الآخرين. لابد أن نعلن للجميع محبتنا للفقراء، محبتنا للمحتاجين، محبتنا للإخوة، محبتنا للأعداء، محبة أفراد الأسرة. ده ثمر حقيقي من المحبة الشاملة. ياريت النهاردة من خلال هذه الحلقة وأنا بوجه الرسالة يكون عندنا الاستعداد محبتنا بلا تكون محبتنا محبة بلا رياء، وإيمان صالح وإيمان راسخ بأن هذه الثمرة، ثمرة المحبة، أنا عايز أقول تصحح كتير من اللي موجود دلوقتي في المجتمعات، سواء في الكنيسة أو خارج الكنيسة أو في العيلة أو في حياتنا مع جيراننا. المحبة أساس. وأختم وأقول المحبة أساس الحياة. الرب يبارككم.
1: شكرا جزيلا حضرة القسيس.
0: أنا اللي بشكرك والرب يباركك كتير، والحلقة رائعة، ربنا يبارك حياتك.
1: شكرا شكرا. عزيزي المشاهد، بفكرك إن المحبة مش شعارات ومش كلام جميل بنقوله ولا حلقة بتتكلم عن المحبة، لكن المحبة ده شيء نابع من القلب، القلب اللي مليان بحب الله لي، اللي شبعان بمحبة الله. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من سفر الأخبار الأيام الثاني 28 العدد الأول يقول: كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل صار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم، وهو أوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، فدفعه الرب إلهه ليد ملك آرام فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق، ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة، وقتل فقح ابن رملية ده ملك إسرائيل في يهوذا 120 ألفا في يوم واحد، الجميع بنو بأس لأنهم تركوا الرب إله آبائهم. ونقرأ كمان من سفر أشعياء النبي الإصحاح 7 من العدد الأول: وحدث في أيام آحاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهوذا

أن رصين ملك آرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له حلت آرام في إفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعياء: اخرج لملاقات آحاز أنت وشعار يشوب ابنك إلى طرق قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وآرام وابن رملية، لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رملية قائلة: نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسها ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. هكذا يقول السيد الرب: لا يقوم لا تكون، لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. شفنا في سفر أخبار الأيام الثاني أن أحاز ابن يوسام وابن عزية ده كان ملك يهوذا، وكانت إسرائيل اتقسمت لمملكتين، مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل أو يسموها المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة. وكان في ملك ليهوذا وملك لإسرائيل، ساعات كانوا يبقوا في اتفاق بيناتهم وساعات بيبقى في حروب بين المملكتين. لكن في الوقت ده كانت أكبر مملكتين موجودتين في الوقت ده كانت مملكة أشور ومملكة مصر. فكان الممالك الصغيرة اللي زي أرام واللي زي فلسطين واللي زي مثلا الممالك الصغيرة زي مؤاب وعمون والحتة دي كلها، الممالك الصغيرة يتحالفوا مع أشور أو مع مصر علشان إن هم يضمنوا سلامتهم. أحاز الملك كان يميل إلى أشور، أحاز الملك اللي هو ملك يهوذا، لكن فقح ابن رملية اللي هو ملك إسرائيل أو ملك المملكة الشمالية كان يميل إلى مصر. كان في خلاف سياسي بين الاثنين فما اتفقوش مع بعض. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان أحاز ملك يهوذا بص لقي ان رصين ملك أرام اللي هي مملكة سوريا، أرام اللي هي سوريا عاصمتها دمشق، معاهم فقح ابن رملية اللي هو ملك إسرائيل، الاثنين تحالفوا مع بعض ضد مين؟ ضد مملكة يهوذا صغيرة. مملكة يهوذا عبارة عن سبطين بس، لكن مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية كانت 10 أسباط. فاللي حصل احنا شفنا سيرة الملك أحاز ملك يهوذا انه لم يفعل المستقيم في عيني الرب، بل بالعكس صار في طريق ملوك إسرائيل وعمل تماثيل مسبوكة للبعليم وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، وكان ملك شرير. لكن بالرغم من

كده، لأن المؤامرة ما كانتش مؤامرة بس ضد أحاز وشعبه، ولكن مؤامرة ضد خطة الله نفسها وتدبيره. لأن هم قالوا هنا إيه؟ قالوا إن إحنا نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. ابن طبائيل ده مش من سبط يهوذا، مش من سبط داود، أو مش من نسل داود اللي ربنا وعده أن مملكته ستثبت الأبد، ومن نسله حيجي المسيح والمخلص. فعشان كده ربنا بعت أشعياء النبي علشان يطمن أحاز ويقول له ما تخافش، تخافش، ما تخافش من الناس اللي جايين يحاربوك دول. وكلمه كم مرة وحاول يقول له بس أنا عايزك إنك أنت يعني تكون واثق إن محدش هيقدر إنه يهزمك، لأن دي مش خطتي. لكن ما كانش قادر أحاز يصدق، راح عمل اتفاق مع ملك أشور، لكن ملك أشور ما قدرش إن هو يحميه. واللي حصل إن فعلا تمت النبوة اللي قالها أشعياء النبي. وبعد في خلال 6-7 سنين و11 سنة يعني جه ملكين سابوا إسرائيل، وبعد 65 سنة زي ما قال في النبوة هنا إن جه ملك وسبى معظم المملكة الإسرائيلية أو مملكة إسرائيل المملكة الشمالية وخدها في بابل، وبعدين بعتوا كمان يعني الناس التعبانين، الناس اللي يعني غلبانين، ودهم في المملكة الشمالية، وأصبحت من هذا الوقت السامرة ما هياش شعب إسرائيل الخالص، ولكن اختلط بالأمم اللي جابوها الملوك أشور وملوك بابل وحطوها في هذه المملكة. المهم احنا عايزين نتكلم النهاردة في 3 نقط اللي هم ثمار الخطية وتأديبات القدير وآية عمانوئيل. ثمار الخطية، طبعا الخطية واضحة جدا في القراية اللي قلناها في أخبار الأيام الثاني، لأنهم تركوا الرب إله أبائهم. دي الخطية، تركوا الرب إله أبائهم. وترك الرب معناه أن الإنسان ابتدى يعمل أو يعبد آلهة أخرى. ترك الرب معناه ترك عبادة الرب وترك طريق الرب. ولما اتكلم عن الموضوع ده أشعياء النبي في الإصحاح الأول يقول إيه؟ ويل للأمة الخاطئة، ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. أمة خاطئة لأنها تركت الرب. البيت الخاطئ اللي بيت اللي بيترك الرب، النفس الخاطئة، النفس التي تترك الرب، تسيب ربنا زي ما قال كده تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا إيه مشققة لا تضبط ماء. تسيب ربنا، تسيب مصدر الحياة، تسيب ربنا اللي خلقك وادالك كل إمكانيات السعادة والفرح والسلام، ادالك كل نعمة، ربنا اللي عينه عليك من أول السنة إلى آخرها. تسيب ربنا وتعبد إيه؟ تعبد البعل، تعبد الأصنام، تعبد الفلوس، تعبد إيه؟ العالم فيه إيه يتعبد؟ ما هو الإنسان لو فكر تفكير يعني موزون وابتدى ان هو يقول طب يا رب انا بسيبك وفي احلى منك، طيب ايه العالم فيه ايه؟ طب انا بسيب ربنا عشان ايه؟ شويه تراب، لذه وقتيه. بسيب ربنا علشان ايه؟ ليه مستعبد للخطيه؟ تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل. الواحد لما بيترك ربنا ده نوع من الإهانة لقدوس إبراهيم، استهانوا بقدوس إسرائيل. ودي الخطية اللي الحقيقة خطية صعبة خالص، الانفصال عن الله موت. ونتكلم عن ثمار

الخطيئة طبعا احنا عارفين ان ثمر الخطيئة اول حاجة الموت، لكن النهاردة هنركز على ثمرين من ثمار الخطيئة اللي موجودة في القراية اللي في سفر أشعياء. اول حاجة الخوف، وتاني حاجة الرياء. الخوف، اول ما سمع أحاز يقول كده وقيل وقد حلت آرام في إفرايم، يعني جيش بتاع آرام جه وصل لإفرايم واتحد مع إفرايم علشان هيجوا يحاربوك. فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح، يعني ابتدى يرتجف من داخله، حصل خوف داخلي ليه ولكل الشعب. خلي بالكم ثمر الخطية أول حاجة الخوف. صدقوني الإنسان اللي عايش في الخطية ما عندوش أمان ولا اطمئنان، ما عندوش سلام، دايما عنده خوف، خوف من الحاضر وخوف من المستقبل، وصدقوني خوف من الماضي كمان. أحسن الماضي يظهر ويكشف قدام الناس. الإنسان الخاطي عنده خوف. خوف ده يعني لما ربنا شايف انه خايف كده، فقال رب الأشعياء اخرج لملاقات أحاز انت وشعار يشوب ابنك، روح له المكان اللي موجود فيه فين، الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار. اصل المكان ده كان مكان مرتفع وعالي كده، وكان هو ده المكان اللي فيه البركة اللي بيجيب المية الى مملكة يهوذا. فكان خايف على ان الاعداء يجوا يقطعوا المية عنده، فكان يروح يطمن على المية دي. فقال أشعياء النبي خد شعار يشوب ابنك وروح قبله هناك في المكان ده. وخلي بالك إشعياء معناه الرب يخلص، شعار يشوب معناه البقية تخلص، يعني معنى إشعياء وابنه ما تخافش، ربنا عنده بقية باستمرار هذه البقية المختارة، ربنا عامل حسابه انها لازم تخلص مهما كان العدو، مهما تربص بيك العدو. لازم تعرف ان ربنا لو انت من هذه البقية المختارة، لو انت بتآمن به فعلا لا يمكن حن يتركك. وقال له ايه؟ وقل له احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. خلي بالكم من الكلام، احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. ما تخافش، ما تخليش قلبك يضعف من الحرب، مهما كانت الحرب، مهما كانوا الأعداء. اوعى تفتكروا احنا بنتكلم عن حرب جيوش، احنا بنحارب بمحاربات روحية أصعب من حروب الجيوش المحاربة، حتى لو بتحارب بالأسلحة الذرية. الشيطان بيحارب محاربات روحية، وإحنا بنحارب حاجة غير منظورة، إحنا مش بنحارب شخص منظور نقدر إن إحنا نواجهه، لكن إحنا بنحارب رئيس هذا العالم، أجناد الشر الروحية في السماويات. إحنا محاربتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم. فعشان كده الحرب صعبة، لكن هنا يقول لك احترز واهدأ، لا تخف، لا يضعف قلبك. خلي بالكوا ربنا باستمرار لما يلقاك بتخاف يقول لك اوعى تخاف. التلاميذ لما كانوا خايفين، لما المسيح اتكلم عن الصليب الا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله في ايه؟ فآمنوا بيه. وانا الحقيقه المزمور 91 ده مزمور جميل جدا، بيخلي الانسان باستمرار ما يخافش مهما كانت الحروبات والمضايقات. يقول لك كده في عدد 5، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب الشر. تخافش،
ما تخافش. علاج الخوف هو الإيمان يا جماعة. عشان

كده بيقول له هنا إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. علاج الخوف الإيمان، الإنسان اللي عنده خوف يبقى عندوش ثقة في ربنا، مش واثق إن الله هو ضابط الكل وإن مش ممكن أي حاجة هتحصل في حياته من غير سماح من ربنا. فإن كان ربنا بيسمح يبقى للخير، لأن نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. أخاف ليه؟ أخاف ليه من المستقبل؟ ما هو بيقول لي ما تهتمش، ما تخافش، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها إيه؟ تزاد لكم. أخاف ليه؟ يبقى اللي عنده إيمان ما يخافش، اللي عنده ثقة في ربنا ما يخافش. يقول كده إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، ما كنتش تؤمنوا مش هتأمنوا. والكلام ده الحقيقة موجود كمان في سفر أخبار الأيام الثاني، لأن الملك يهوشافاط كان حصلت له نفس الحكاية، ثلاث ملوك أو دول جم عشان يحاربوه. لكن شوفوا الملك يهوشافاط هنا كان ملك مؤمن وكان ملك بار. هنا يهوشافاط الملك يقول له إيه؟ يا إلهنا أما تقضي عليهم الثلاث دول دول؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك إيه؟ أعيننا. تخافش، قل له يا رب أنا مركز عيني عليك، عشان كده مش ممكن أخاف. ويقول تاني في عدد 20 يقول وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا، آمنوا فتأمنوا. فالإنسان لما يآمن فعلا بالله وعنده ثقة في الله ما يخافش، يعيش في أمان، يعيش في سلام. الاضطراب والخوف جاي من خطية عدم الإيمان، عدم الثقة، مش بنسلم حياتنا لربنا بالكامل. بقول أنا عندي إيمان لكن ساعة ما تيجي التجربة بيبان الإيمان، لو أنا عندي ثقة في ربنا ما خافش. فدي أول ثمر للخطية اللي هو الخوف. الحاجة الثانية تأديبات القدير. الحقيقة إن كان ربنا سمح بإني أرام وإسرائيل اتحالفوا مع بعض ضد يهوذا، ويخلي إن يهوذا يخش في ضيقة، لكن ربنا بيأدب علشان الإنسان يرجع ليه، يقول أضيق عليهم حتى إيه يشعروا. المهم في تأديبات القدير إن ربنا لما بيأدب يا جماعة، لأن في ناس تقول ربنا إيده تقيلة، مش تقيلة أبدا، ولم تصبكم تجربة إلا إيه بشرية، ولكن الله أمين لا يدعكم تقربون فوق ما تستطيعون، بل سيعطي مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. سيجعل مع التجربة المنفذ، ربنا بيحط حل للمشكلة أو للتجربة قبل ما يدي التجربة، أو حل المشكلة، حل المشكلة قبل ما يخليك تقع في المشكلة. بس أنت لازم يكون عندك عينين مفتوحة. يعني ربنا هنا زي ما أنتوا شايفين بيقول له ما تخافش، مش هيحصل الكلام ده، ما تخافش من الكلام، ما تخافش من التهديدات بتاعتهم، أنا واقف معاك، لا تقوم لن تكون، مش هيحصل الكلام ده. لكن للأسف الإنسان اللي مش قادر يفهم معنى التأديب يصر على خطأه، وبدل ما يرجع لربنا ويتوب لا، يدور على أشور، يدور على حد تاني علشان يخلصه. لما بنخش في تجربة يا ترى بتلتجئ لمين؟ بتلتجئ للناس؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم سلطة؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم يقدروا ان هم يخرجوك من المشكلة وجايز ما يخرجوكش؟ ولا بتلتجئ لله
علشان فعلا هو الوحيد اللي يقدر يخرجك من المشكلة.

تأديبات القدير. لازم نعرف حاجة مهمة خالص، إن إحنا لما نقع تحت يد الله ربنا هيكمل خطته معانا ويخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها لو فعلا رجعنا له من كل القلب. خلي بالكم، تأديب ربنا بيكون للمنفعة، لكي نشترك في قدسته. ربنا ما بيأدبناش علشان انه عايز يتشفى فينا زي الناس ما يفكره يقول لك ربنا بينتقم مني. لا، ربنا ما يعرفش يعني ايه ينتقم منك. الانتقام هيكون هناك مش دلوقتي يا جماعة. احنا في عصر، طول ما انت على عايش وفي ليك نفس، ربنا بيديلك انك انت تستفاد بطول اناته بلطفه. ربنا عايز يديلك من خيراته وخلاصه ونعمته، لكن هيجي اليوم اللي فعلا هيبقى يوم الانتقام ده. طبعا لو الإنسان لو ما تابش، تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب إيه؟ حسب أعماله. النقطة الثالثة، آية عمانوئيل. آية عمانوئيل إيه هي الآية دي؟ إن الله بيعطيك نفسه. إيه الآية دي؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في آيات ممكن الإنسان ومعجزات عظيمة ممكن تبهر العقل، لكن أعظم معجزة هي إن الله أخذ جسد أو أخذ طبيعتنا البشرية واتحد بهذه الطبيعة. خلي بالكم هنا، ولا العذراء تحبل وتلد ابنا، وصار ابن الله من أجلنا ابن الإنسان. أخذ الذي لنا جسد بشريتنا طبيعتنا البشرية وأعطانا الذي له، خلانا إحنا نبقى أبناء الله. خلي بالكم، هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ معجزة، آية عظيمة إن العذراء تحبل وتلد. طب على زي العذراء تحبل وتلد ابنا. خلي بالكم هنا، كلمة العذراء في اللغة العبرية اتكتبت كده ألما، وألما معناها عذراء مخطوبة بالطريقة اليهودية أو التقليد اليهودي. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ أنا عايز أقول لكم الذي تفسيره إيه؟ الله معنا. هي دي أكبر جماعة، اللي يبدد خوفك إن الله معاك. إن كان الله معنا فمن علينا؟ عشان كده هو عمانوئيل، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم فهناك إيه؟ أكون في وسطهم. عمانوئيل، الله معنا. أهي معجزة؟ صدقوني، معجزة المعجزات إن عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس معنا. عمانوئيل، الله معنا. يبقى احنا ربنا دي نعمة عشان ان احنا لا نترك الرب، ولا تكن للخطية ثمر مخيف في حياتنا ولا ثمر رياء في حياتنا، ان نقبل تأديب الرب، لان تأديب الرب باستمرار من اجل المنفعة. والحاجة الثالثة، آية عمانوئيل هي آية كل نفس قبلت عمانوئيل رب ومخلص وسيد لحياتها. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا نتتبع خطى الرب وهو يجري معجزات. وصلنا إلى أصحاح 9، موضوع دراسة اليوم الأعداد من 1 إلى 13. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وشجعك لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ما تترددش، ابعت لنا أي أسئلة وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف من فضلك ادينا عنوان لأصحاح 9 وبعض الأفكار الرئيسية اللي فيه.
1: ما زال المسيح في أصحاح 9 بيواصل الخدمة والعمل اللي بدأ في أصحاح 8. هو كان قال أسمى وأروع كلام في أصحاح 5 و6 و7 حظة الجبل، ثم في أصحاح 8 عمل 6 معجزات، وفي أصحاح 9 أيضا 6 معجزات بتورينا حنان وقدرة الملك. فهو عنده حنان تجاه النفوس المعذبة المتألمة، عنده قدرة على كل شيء بما فيها الرياح العاصفة والأرواح الهائجة، بما فيها الأمراض المستعصية، ما فيش حاجة تقف قدامه. وهنا في هذا الأصحاح ما زال يمارس سلطانه مش بس على قوى الطبيعة لكن على الناس. فحنشوف دعوته لمتى في هذه الأعداد اللي حنتأملها النهاردة، من كلمة بكلمة واحدة فقط جعل متى يترك كل شيء ويقوم ليتبعه.
0: أشكرك، اسمح لي أرى كلمات المعجزة الأولى في الأعداد من 1 إلى 8.
1: فضل.
0: فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا ما

0: فلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. عايز تعليق على هذا الجزء، وخصوصا وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. عملت إيه الخطية في الإنسان؟
1: يعني الأمراض بتصور لنا ماذا أنتجته الخطية في بني البشر. هنا بنشوف منتهى العجز، فهو لا يستطيع حتى أن يتحرك. عشان يوصل إلى المسيح كان لازم أربعة يحملوه، كما نفهم من مرقس أصحاح 2، فهو لا يستطيع أن يساعد نفسه حتى. ودي اللي عملته الخطية، جعلتنا في منتهى الضعف والعجز، عاجزين عن أن نعمل أي شيء لمجد الله، رغم أننا نعمل كل شيء ضد مشيئة الله. فنحن عندنا القدرة فقط في عمل الخطية، لكن بالنسبة لعمل أي شيء لمجد الله نحن عاجزون تماما. لكن شكرا لله، الراجل اللي داخل متشال طلع وهو شايل الفراش، يعني مظهر ضعفه صار عنوان قوته.
0: قبل ما ندخل في تفاصيل هذه المعجزة، هل ترى شيئا في هؤلاء الذين حملوا المفلوج وأتوا به إلى يسوع؟ هل نقدر نطلع منهم بدروس؟
1: في الحقيقة معجب بالناس دي الأربعة، والمسيح نفسه كان معجب بيهم، لأنه بيقول لما رأى يسوع، مش إيمان الرجل فقط لكن إيمانهم، يعني الأربعة والراجل. وأنا بشوف إن فيه ناس كتيرة أربعة عملوا تأثير إيجابي رائع. على سبيل المثال الأربع رجال البرص اللي كانوا سبب بركة وخلاص لمدينة السامرة كلها، عندما راحوا وأخبروا الملك بالنصرة العظيمة التي أحرزها الله لصالح شعبه.
0: ملوك الثاني سبعة.
1: كمان لما نروح دانيال 1 بنلاقي فتيان أربعة لا عيب فيهم، حسان المنظر لكن أتقية. دانيال والرفاق الثلاثة بتوعه قدي كانوا بركة، مش بقى لمدينة لكن لإمبراطورية عظيمة. لا، في بقى أربعة تانيين كمان كانوا سبب بركة للعالم أجمع. يعني لما نتأمل في أعمال 16 هنلاقي الرسول بولس ومعه تيموثاوس ومعه لوقا ومعه سيلة، أربعة وصلوا من آسيا إلى أوروبا، غزوا أوروبا إنجاز أن أقول، لكن مش بالسيوف لكن بكلمة الله، فصاروا بركة. يعني أدي طلعت أوروبا من رجال أبطال شرحوا الكتاب وخدموا المسيح، كان أول من خدم في أوروبا هؤلاء الأربعة. وهنا بتشوف أربعة بركة لشخص. حلو إننا نبقى متكاتفين لكي نخدم ربنا، سواء لفرد أو لمدينة أو لإمبراطورية أو للعالم.
0: وجميل أن نأتي بمن يحتاج إلى المسيح أمام المسيح.
1: صحيح.
0: يعني اللي عنده ابن ما يعرفش الرب يجيب قدام الرب، اللي عنده بنت ما تعرفش الرب يجيب قدام الرب. نرفع هؤلاء الذين يحتاجون إلى المسيح أمام الرب، أمام عرش النعمة. صحيح. والرب يقدر الإيمان.
1: تمام.
0: أنا اندهشت من كلام الرب، يعني جايبين له واحد مفلوج المفروض يعمل إيه؟ يشفيه، يقومه.
1: أيوه.
0: لكن الرب اتكلم في حاجة تاني خالص. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. ما هي العلاقة بين هذه الحالة والكلام عن الخطايا وغفران الخطايا؟
1: يعني نقدر نشوف شوية حاجات. أولا أن الله يرى أن بركة النفس أهم من شفاء الجسد.
0: تمام.
1: وده اللي بنشوفه مثلا في مزمور 103: بارك يا نفس الرب لا تنسي كل حسناته. قبل ما يقول الذي يشفي كل أمراضك الذي يغفر جميع ذنوبك. فحلو ان الواحد يبقى عنده صحة في الجسد، بس اهم منها ان يكون عنده صحة في الروح، يكون مغفور الخطايا.

0: الحاجة التانية كأن الرب عاوز يقول لنا إن أساس كل المصايب للبشر هي الخطية، والرب جاء مش عشان يعالج العرض لكن يعالج المرض. يعني في ناس كتيرة يعني لما يكون عندها شوية مثلا صداع تاخد أسبرينة وخلصت على كده. أيوة، المهم تعرف
1: سببه،
0: سبب وتعالج السبب. إذا كان مجرد حاجة عارضة ماشي، لكن قد يكون شيء أخطر من كده. المسيح عندما أتى، أتى ليعالج المرض الذي هو الخطية. الحاجة الثالثة كأنه عاوز يقول لنا إن أعظم بركة يحصل عليها الإنسان هي بركة الخلاص الأبدي. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان كده الرب هنا أداله الهدية العظمى، بركة وخلاص النفس.
1: تمام. السؤال اللي كان جواهم لما قالوا هذا يجدف.
0: نعم.
1: وأنا أضيف عليه تاني، من ذا الذي يستطيع أن يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله؟
0: صحيح.
1: كيف برهن المسيح على أنه هو الله؟
0: برهان ثلاثي. أولا أنه كلي العلم، أنه كلي القدرة، أنه غافر الخطايا. كلي العلم لأنه علم بما يفكرون فيه في قلوبهم، وقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ طب يا رب إذا كان في قلبنا، طب أنت عرفت منين؟ لأنه الله الذي يعرف خفيات القلب. حاجة تانية، أيما أيسر أن يقال المفلوج مغفورة لك خطاياك؟ يمكن يفكروا أهو كلام بيقوله حد دريان اتغفرت خطايا ولا لا، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ هو في الحقيقة الأصعب بالنسبة لله، إن جاز أقولها بكل احترام فما فيش صعب على الله، لكن اللي كلف الله الكثير غفران الخطايا، أما الشفاء فبكلمة. لكن ربما هم يظنوا العكس، يقول لك أهو كلام بيتقال ومحدش دريان، لكن لو قال قوم واحمل سريرك وامشي يبقى ده برهان. المسيح عمل الاثنين على أي حال، فقال للراجل قوم احمل سريرك وامشي، وروح وهو شايل السرير. لكن كمان ده كان برهان لتعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج احمل سريرك وامشي.
1: لو افترضت أني أخطأت في حق شخص اسمه سين وبجواره شخص اسمه صاد، مش الصاد هو اللي يقول لي أنا سامحتك غفرت لك، لكن سين اللي أنا أخطأت في حقه هو اللي يقول لي سامحتك غفرت لك. فلما المسيح يقول مغفورة لك خطاياك، يبرهن أنه هو الله.
0: صحيح.
1: الذي ارتكبت الخطية في حقه.
0: صحيح.
1: لأن الكتاب يقول إليك وحدك
0: أخطأت
1: والشر قدام عينيك صنعت. فالخطية موجهة ضد الله، والمسيح.
0: صحيح.
1: يقول مغفورة لك خطاياك، إذن المسيح هو الله.
0: تمام. وفي ميخا 7، من هو إله مثلك غافر الإثم؟ يبقى اللي بيغفر هو الله زي ما حك قلت،
1: وزي ما حك أشرت في مزمور 103
0: بالزبط.
1: يهوى الذي يغفر جميع الذنوب.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 8. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إيه السلطان اللي تعاطف في عدد 8؟ هل لي علاقة بالكلمة بتاعت سلطان اللي في عدد 6؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في عدد 6: ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. نلاحظ أنه سلطان على الأرض، لماذا؟ لأن إذا المؤمن مات وراح السماء مش محتاج غفران خطايا، السماء ما فيهاش غفران خطايا. وإذا واحد خاطي مات وراح جهنم، جهنم ما فيهاش غفران خطايا.
1: الغفران على الأرض،
2: الغفران على الأرض. يعني اللي ياخد ويلحق ياخد غفران خطايا هنا كسب ويا بخته، اللي فاتت عليه الفرصة هنا ضاعت عليه إلى أبد الآبدين.
1: طب يعني معلش، طالما حضرتك فتحت الموضوع ده قبل ما نروح لموضوع السؤال، يعني بعد الموت مفيش حاجة اسمها انك تقدم صدقة عن فلان اللي مات، او انك انت تصلي عن فلان اللي مات، او انك انت تفضل تتلو اي عبارات عن فلان اللي مات علشان تخفف من عذابه، علشان بعد فترة ربنا يغير مصيره. يعني بعد الموت مفيش اي غفران، لا عن طريق صدقات ولا تقدمات ولا اصوام ولا صلوات ولا اي حاجة. عرفني الكتاب بيقول ايه.
2: اسمح لي أقول

0: يقول ان هذا الكلام اللي اشرت اليه هو انجيل الشيطان. يعني ايه انجيل الشيطان؟ يعني خبر صار بس كاذب. يعني ما قيمة خبر كاذب بيقدمه لك الشيطان؟ زي مثلا في الجنة، ما قال للمرأة لن تموت، هل ده خبر صحيح؟ كذاب. والشيطان كذاب وأبو كذاب. هل الكلام الحق قلته ده في أي آية في كل الكتاب من التكوين إلى الرؤية تسنده؟ بالعكس، هنا بيقول
1: عكسه
0: اللي موجود هنا، إن السلطان لغفران الخطايا لما يكون الإنسان على الأرض. لكن عايز أقول كمان حاجة تاني، أن لابن الإنسان سلطان أن يدين، وده اللي بنقراه في يوحنا 5. يبقى ليه سلطان أن يغفر خطايا لكل تائب؟ يجي طالب منه الغفران هيديله غفران. طب اللي مش هيجي، أنا مش عايز غفران خطايا. طب ما هو ابن الإنسان ليه سلطان أيضا أن يدين. السؤال بتاع الأخت كارول للأسف أنهم ما شافوش في المسيح غير إنه
1: واحد من الناس.
0: واحد من الناس أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إحنا كنا بنحكي من شوية بنقول إن المسيح هو الله وهو الإنسان في آن، هو الله الذي ظهر في الجسد، وأثبت ذلك بأنه عارف أفكارهم، وأنه قال للمفلوك احمل سريرك وامشي. مش مجرد أنه قال مغفورة لك خطاياك، لكن برهن على أنه الله الذي يغفر خطايا. واحد هو الله. بس هم للأسف قالوا هذا الرجل يجدف، فمن يغفر خطايا إلا الله؟ ولما برهن أنه فعلا غفر خطايا قال ياه ده ربنا أدى الناس سلطان. يعني مصرين على أنه، ولغاية النهاردة في ناس
1: واحد من الناس
0: مصرة أن المسيح واحد من الناس، ما يزيدش عن كده.
1: بما أننا تقابلنا مع المسيح غافر الخطايا وهو الله، عايز حضرتك تقول لي يعني غفران الخطايا، لأنه الحقيقة كلمة غفران الخطايا هي التي يريدها الناس في كل مكان.
0: صحيح،
1: يا ما ناس بتسافر إلى أقصى البلاد وعندها رغبة واحدة، ترجع من المكان اللي بتزوره مغفورة الأثام والذنوب.
0: صحيح،
1: ويا ما ناس عندها استعداد تدفع وتبني مستشفيات ومدارس وملاجئ عشان تتمنى لحظة واحدة أن تغفر لها الذنوب والأثام، وناس بتقدم أجسادها وأصوامها وصلواتها عشان تغفر الذنوب. كيف تغفر الذنوب والأثام؟
0: شوف، غفران الخطايا فعلا مطلب عزيز جدا، لأن ما حدش يقدر ينكر أنه عمل خطايا، كلنا خطاط. لكن إحنا بنطلب غفران الخطايا كأنك لم تعمل الخطية، أو خليني أقولها بلغة أيوب 33 يغني بين الناس يقول أخطأت وعوكت المستقيم ولم أجازى عليه. يعني إحنا أخطأنا يقينا، طب أنا عايز أتخلص من الخطايا. في الحقيقة الكتاب المقدس واضح وقاطع وساطع بيقول لنا وبدون سفك دم
1: لا تحصل
0: مغفرة. ولهذا كان يستلزم أن المسيح يأتي يشترك في الدم واللحم مثلنا، يموت على الصليب يسفك الدم علشان نتمتع إحنا بغفران الخطايا. ولما تروح لأعمال 13 العظة اللي قالها الرسول بولس، بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا الشخص اللي هو المسيح، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. الناموس ما يدكش غفران، اللي يديك الغفران المسيح عندما مات على الصليب وسفك دمه.
1: وبدون سفك دم
0: لا تحصل مغفرة. صحيح.
1: أخ يوسف، أنتقل إلى الجزء الثاني وهو دعوة متى في الأعداد من 9 إلى 13. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذا عشرون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. مبدئيا اديني فكرة عن متى ودعوة متى.
0: متى هو كاتب هذا الإنجيل زي ما احنا عرفنا، كان اسمه قبلا

0: لاوي، يبدو أن المسيح لما دعاه غير اسمه، أداله اسم جديد متى، واسم متى جميل لأنه معناه عطية الله. وفعلا المسيح عنده عطية عظيمة جابها لنا أن يدينا الحياة الأبدية. فمتى يعبر عن هذا الفكر. متى كان عشار، وبيذكر في قائمة الرسل في الأصحاح اللي جاي أصحاح 10 متى العشار، مع أن العشارين محتقرين. يعني متى نفسه بيربط العشارين في أصحاحنا ده مع العشارين والخطاط. لما نروح مثلا لمتى 18 ليكن عندك كالوثني والعشار، لما تروح لمتى 21 يقول إن العشارين والزواني، فبيربطهم بأقل وأحط فئات المجتمع. وده نوع من التواضع، بيعرف إنه أصله كان أنا قلب الذي بالأصل كان منجسة، لكن شكرا لله قبلني وغيرني، أدالي اسم جديد ووظيفة جديدة. كان عشار بيخدم الإمبراطورية الرومانية، فصار تلميذا للرب يسوع المسيح يخدم ملكوت السماوات. فيا له من شرف عظيم، انتقل من خدمة العبيد ليخدم السيد.
1: توضيحا للمشاهدين أن العشارين دول كانوا موظفين، كانوا بيجمعوا الضرائب، يعني محصل الضرائب.
0: أيوة.
1: وبيسددوها للسلطة الرومانية.
0: أيوة.
1: كان يتعامل مع المال.
0: نعم.
1: والمال له جاذبية.
0: أيوة.
1: لكن مر عليه المسيح وبجاذبية أخرى قال له اتبعني. كلمنا عن هذه الكلمة القصيرة التي حررت متى من جاذبية المال فقام وتبع المسيح.
0: عن هذه الجاذبية وعن هذه الدعوة اللي بيسموها الشراح الدعوة الملزمة، نقرأ في يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. وأنا أعتقد لا أستبعد أن ربنا ناداله وقال له متى اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. في الحقيقة دعوة ملزمة، دعوة رائعة، نقلته إلى صف مختلف تماما، خلته يكتب أول سفر في العهد الجديد. ولما نروح للمدينة السماوية في رؤية 21 نعرف أن أسماء رسل الحمل الـ12 مكتوبين على أساسات سور المدينة، ومن ضمنهم سيلمع اسم متى إلى أبد الدهور. في أصحاح 19 يقول لهم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل الـ12.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 13 من أصحاح 9، فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. ماذا يقصد بالرحمة وبالذبيحة؟
1: هذه الآية وردت في هوشع 6:6 واقتبست في إنجيل متى مرتين، المرة الأولى هنا والمرة الثانية في متى 12. ومن دي نفهم أن الرحمة لها اتجاه مزدوج، رحمة للأجساد ورحمة للنفوس. هنا رحمة للنفوس، فالعشارين والخطاة مرضى يحتاجوا إلى غفران وإلى شفاء وإلى تطهير وتبرير، وده المقصود بالرحمة هنا. بينما في متى 12 التلاميذ كان عندهم جوع وكانوا بيسدوا جوعهم، لكن اعترض الفريسيون على تلاميذ المسيح انهم بيقطفوا السنابل ويفركونها ويأكلون. المقصود بالرحمة هو ان الرب مش عايز مجرد الدين يصبح مجرد طقوس تمارس، لكن الدين الذي يطلبه الله أن يكون هناك توافق بين الإنسان وربه. يعني أنا أتطبع بصفات الله، بكرم الله، بحب الله للنفوس، ده الدين الحقيقي، أو زي ما قال الرسول يعقوب الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، مش مجرد أني أمارس طقوس وأقدم ذبائح وهذا هو المطلوب خلاص. أنت عايز إيه مني؟

0: يا رب عملت الفرض اللي انت طلبته مني، سيبني بقى اعيش بمزاجي. الله يريد شيئا اخر، يريد توافق صفات الانسان مع الله. طب اجيبها منين دي؟ بالولادة من الله. اطلب من الله انه يديني طبيعة الهية، وبالولادة من الله نصير نصبح شركاء الطبيعة الالهية.
1: تمام. ايضا في هذه الحادثة احنا شفنا العشرين والخمسة

0: وكيف شوهته الخطية. فبالنسبة للي كان أبرص الخاطئ إيه، واللي بالنسبة للي كان مفلوج الخاطئ إيه، عايز حضرتك تمشي لي تاني كده على المعجزات اللي الرب عملها وتقول لي الخاطي كان محتاج إيه والرب عمل معاه إيه، لغاية ما نوصل إلى هذه الفئة العشرون الخطاة الرب عمل معهم إيه.
1: يعني بداية أول معجزة كانت الأبرص، لأن الخطية البارزة في إسرائيل نجاستهم، زي ما بيقول لنا الكتاب في نبوة إشعياء، واضح أن الشعب ده نجس.
0: تمام.
1: ويل لي إني هلكت لأن إنسان نجس، ده إشعياء نفسه بيقول كده، وأنا ساكن بين شعب نجس وصرنا كلنا كنجس، إشعياء 64. فمحتاجين تطهير. ثم عاجز، الإنسان عاجز لا يستطيع، ممثل في غلام قائد المئة ما يقدرش. ثم تعبان مش مرتاح، ممثل في حمات سمعان اللي مصابة بحمى. الظروف حوالينا مضطربة هائجة، صورة للبحر، الرب يقدر يهدي الظروف من حولنا. الإنسان هائج لأن في أرواح نجسة، هو مستعبد للخطية وللشيطان، المسيح يحرر من الشيطان. ثم مفلوج، الرب يحرر المفلوج ويديله قوة، وبعد ما كان الفراش مظهر ضعفه يصبح الفراش صورة وعنوان لقوته، فيحمل فراشه ويخرج. وهنا بنوصل إلى قدرة الله لتغيير القلوب. كلمة واحدة قالها لمتى تغيرته وجعلته يتبع. ثم هنا العشرين والخطاط اللي قربوا من المسيح والمسيح قرب منهم. كان المسيح عنده قدرة على شفاء جميع الأمراض الروحية اللي شفناها في أصحاح 8 و9.
0: اعترض الكتبة والفريسيون وقالوا لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاط. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. من الأصحاء ومن المرضى؟
1: الأصحاء هم الأبرار والمرضى هم الخطاط.
0: الأبرار في أعين أنفسهم. أنا على الحادثة ديت.
1: يعني هنا كلنا خطاط، كلنا مرضى، لكن كون العشرين والخطاط بيأتم ليأكلوا مع المسيح، أو المسيح بيقبل أن يأكل معهم. لماذا؟ لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. لو وجد أصحاء دول مش محتاجين للطبيب. إذا كانوا أبرار في أعين أنفسهم مش محتاجين مخلص، محتاج مخلص ليه؟ لكن قال متى هنا لتعبير جميل، إن لو الرب امتنع أن يأكل مع العشرين والخطاط
0: لترك العالم،
1: كان عليه أن يأكل دائما بمفرده. والمسيح فعلا كان منفصل عن الخطاط، قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاط مش حرفيا لكن أدبيا. فكان يحب اللي عايشين في العالم لكن كان بيكره كل خطية.
0: تمام تمام، أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: مغفورة لك خطاياك، إثبات بأن المسيح هو الله، لأن الخطية هي اللي موجهة لله شخصيا، والوحيد الذي يقدر أن يغفر هو الله. وثانيا أن الغفران على الأرض ليس في جهنم أو في السماء.
3: الله كل العلم، فهمت فكري من بعيد، كل القدرة مع كثرة القوة وكونه شديد القدرة، لا يفقد أحد، الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لديه. وشفنا أنه غافر الخطايا بدون سفك تم، لا تحصل مغفرة، لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية.
4: اتعلمنا كمان أن أعظم بركة الله بيشوفها للإنسان هو بركة الخلاص الأبدي، بدليل هنا في قصة المفلوج أن الرب قال له مغفورة لك خطاياك من قبل أن يقول له قم احمل فراشك وامشي. وكمان في المزمور بنلاقي الذي يغفر جميع ذنوبك قبل الذي يشفي جميع أمراضك.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن المسيح وهو إنسان على الأرض، لكن في ذات الوقت هو الله الظاهر في الجسد، والذي استطاع بسلطانه أن يغفر الخطايا. ونحن نعلم أنه ليس أحد يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله. لو أنت عزيزي المشاهد شاعر بفسادك وعجزك وأثامك وخطاياك، وفر على نفسك، ارجع إلى المسيح

0: اطلب غفران الله عن طريق شخص المسيح وعمله على الصليب، ستحصل على الغفران الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

0: وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي
4: كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات؟
5: من ناحيه طبيه انه انا هون فقدوني متت.
4: مت.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده عايزة أقدم لكم أولاد ليا هنا في مصر اتجوزوا ومكملين وبيشتغلوا في فيلد الطب وربنا بيستخدمهم بمجد. من يوم ما عرفتهم وأنا حاسة إن هما فعلا أولادي. هما الاتنين قريبين من قلبي قوي، بيسافروا معايا كتير وبيسافروا لوحدهم كتير وربنا بيستخدمهم بمجد. الدكتورة كريستين والدكتور ناير، اهلا بيكم.
8: اهلا بيكي.
9: اهلا
7: بيكي. بجد بتوحشوني قوي.
8: حضرتك كمان جدا.
7: انا عايزه اتكلم معاكي يا كريستين على بدايه حكايتك لما ربنا دعاكي انك تروحي استراليا. احكي لنا البدايه ازاي، يعني انت بنت ومن الصعيد كمان وربنا يقول لك هتروحي استراليا، كان ايه الرياكشن عليك انت الاول وبعدين على العيله؟
8: انا اخصائي علاج طبيعي وكنت بشتغل في القاهره وقاعده في القاهره وعيلتي كانت في طمه في سوهاج، وبعد كده حسيت ان يعني شويه متضايقه من الاحوال في البلد وبعد الثوره واللي بيحصل فيها، وبدات افكر انه انا لا انا عايزه اسافر اهاجر يعني بره. بدأت أصلي للأمر ده وبدأ الرب يقول لي أنا معاكي، يعني أعملي ده وأنا معاكي. فبدأت أقدم الورق وبدأت يعني أمتحن الامتحان الإنجليش بتاعي وامتحنته كتير قوي، وبعد ما خلصت كل حاجة برضو ما قدرتش أوصل للفيزا، كان ناقص لي حوالي 10 نقط. النظام الهجرة هو نظام الكفاءات، هجرة الكفاءات.

0: نقط. وبعد كده صليت قلت له يا رب انا مش قادره، يعني انا مش قادره اعمل ده خلاص، انا كده جبت اخري. قال لي مش انت جبتي اخرك، خلاص انا هغير القوانين خالص. وفعلا ده اللي حصل، قوانين اتغيرت في استراليا وبداوا يعملوا نظام جديد ان هم يدوا السنجل 10 نقط.
1: واو.
0: فجات لي العشر نقط من الرب، الرب غير القوانين يعني علشان اخد الفيزا. واخدت فعلا الاقامه الدايمه وسافرت في وقت كورونا في 2021، في وقت انه ما كان العالم كله ما فيهوش سفر، الناس كلها مش قادره تسافر. انا سافرت استراليا واشتغلت بعدها بشهر، رغم اني كل الناس قالت لي انه مش هتلاقي شغل في الوقت ده خالص، لكن اشتغلت بعدها بشهر. وبعدها بشهر تاني بقيت بيرسونال اسيستنت للمانجر بتاعت الصيدليه اللي انا كنت فيها يعني.
1: واو واو.
0: وكان وقت عظيم جدا يعني حقيقي، شفت اعمال العنايه الالهيه في كل لحظه، ما كان معايا ومرافقني في كل لحظه يعني. بعد سنه بالظبط ما قعدت، قلت انا هنزل هقعد مع اهلي شويه، وانا كده كده معايا الاقامه الدايمه وهشوف ايه اللي هيحصل يعني، وهصلي تاني واشوف الرب عايز ايه يعني مني. ونزلت فعلا، وبعدها بخمس شهور بعد ما نزلت اتخطبنا انا وناير.
1: لا لا لا، ده احنا وي ستوب هير بقى. ايه موضوع الخطوبه دي؟ انت كنت بتحبوا بعض قبل كده؟
2: لا، هو مش فكره حب، احنا نعرف بعض من زمان وزمايل واشتركنا في خدمات كتيره وتحركنا في اماكن كتيره، لكن زي ما هي قالت هي كانت بتفكر دايما في السفر. انا كنت حابب ان انا اعيش في مصر واطلع من مصر اماكن وارجع، لكن بعد السنه اللي هي قضيتها في استراليا ورجعت، لما قابلتها بعد ما رجعت حسيت ان هي الوضع هناك مش اللي هي كانت بتحلم بيه او مش اللي هي بتتمناه. وشافت وقدرت قد ايه انه احنا هنا في مصر في مزايا كتير جدا مش هنلاقيها بره. حسيت انه عقليتها وطريقه تفكيرها ابتدت تتغير شويه. فساعتها اخذت القرار ان افتحها. وربنا قاد الرحله وكملنا المشوار مع بعض.
1: انا فاكره كويس قوي قوي فتحتها امتى. كنا في كردستان صح؟
2: قبلها. قبلها
1: يعني كردستان ده وانا الاقيهم هما الاثنين مع بعض كل الوقت.
2: كنا كردستان، كنا اتخطبنا فعلا.
1: كنتوا اتخطبتوا
2: فعلا؟
1: ورحت طلبتها وماما وافقت وكل
2: تمام.
1: الدنيا وافقت
2: كله تمام.
1: وعشان كده كنتوا فرحانين قوي، كنتوا زي الورده في وسطينا، الوردات كده اللي كل شويه الاقيهم لوحدهم قاعدين لوحدهم بيصلوا لوحدهم. هو ايه الموضوع؟ يعني زرع ربنا زرعت حب في قلوبكم من زمان، من وانتوا صغيرين بتحبوا بعض كأصدقاء.
2: احنا نعرف بعض فعلا كأصدقاء واشتركنا في حاجات كتيرة وده قربنا وعارفين طريقة تفكير بعض، لكن فعلا كان التوجه مختلف. توجه ان لا انا مكمل جوه مصر، وتوجه ان انا لازم اسافر. فلما حصل تغيير في طريقة التفكير انا حسيت انه ده لا ده وقت مناسب ان انا اخد الخطوة دي وافتحها.
1: يعني تقدر تقول اوكي ولا مش اوكي؟ كنت انت في المرحله دي بتقولي اوكي اسافر وبعدين قلتي لا مش اوكي ورجعتي وسمعتي وطعتي؟
0: سفر استراليا بالنسبه لي كان الرب كان بيدرب ايماني. الرب كان بيوريني هو يقدر يعمل ايه. يعني انا هو كان بيوعدني ان انت هتسافري، طب يا رب ازاي يعني هعمل ايه؟ انا خلاص ما فيش ورق تاني معايا، ما فيش نقط تاني هقدر اجيبها خلاص. بس الرب كان بيكبر ايماني بشكل مش طبيعي، يعني عايز يقولي انه انا الاله القدير اللي اقدر اعمل اي حاجه. انا غير القوانين، انا اقدر، انا شأن انت تشتغلي على طول. هو لما يؤمر الحاجه تحصل. لولا الخبره دي اللي انا اخذتها يمكن ما كانش ايماني يبقى يعني يوصل للمرحله دي، يمكن ما كنتش اختبر الله بالشكل اللي انا اختبرته. ولذلك دلوقتي لو وعد اي وعد انا خلاص انا مصدقاه، اصل انا اختبرته قبل كده وشفته وعرفته، فانا مصدقاه هو يقدر يعمل ايه. فكان حاسه ان الرب كانت رحله مهمه بالنسبه لي، يعني بالنسبه لكريستينا وبالنسبه لاهلي، انه يعني طبعا ماما ما كانتش يعني موافقه قوي على الموضوع، وانت ليه بنت وتتغربي ويعني تقعدي معانا ليه؟ لا، لكن هي كمان اتغيرت بعد السفر.
1: يعني ربنا اتعامل معاكي واتعامل معاها عشان تو ميك الرحله ايزي عليكي.
0: بالظبط بالظبط، يعني اتغيرت قوي وادركت برضو ان كل حاجه ليها وقتها. يعني اللي حصل ان انا بعد ما رجعت اتخطبنا بعدها بخمس شهور واتجوزنا بعدها برضو بكام شهر، وبابا انتقل بعد فرحنا بسبع شهور.
1: واو.
0: فحاسه انه توقيت بيرفكت من كل حاجه. يعني كان طبعا يعني انتقال بابا كان طبعا يعني حاجه صعبه جدا علينا، لكن قد ايه شكرت الرب.

0: ان احنا ارتبطنا قبل ما هو ينتقل قد ايه،
1: وشاف اطمن عليكم
0: بالظبط، كل حاجه محسوبه عنده بالوقت، يعني كل ثانيه باللحظه كل حاجه محسوبه عند الرب يعني. وده اللي انا كنت محتاجه اشوفه من الرب يعني،
1: توقيتات الهيه يعني مهما تظبطيها ومهما تحسبيها مش هتظبط
0: خالص
1: زي ما هو عملها.
0: بالظبط
1: بالظبط بالظبط. انا عايزه ارجع لك يا كريستين في حته لما انت خدتي قرار انك تسافري، وطبعا انت من الصعيد وماما يعني بالنسبه لها صعب، يعني اخر حلم اي ام في الصعيد ان بنتها تتجوز، خلاص دي كان البدايه والنهايه يعني، كاننا بنعيش بس عشان بنت تكبر وتتجوز. ازاي قومتي الفكر ده؟
0: طبعا لا، ماما كانت متضايقه جدا يعني، وانه ليه تعملي كده، انت مش محتاجه اصلا ان انت تسافري يعني، احنا نشكر ربنا مستوانا كويس، انتوا ليه يعني، انت هتعملي كده ليه بعد كده، ما انت تكوني عيله، تقعدي وتكوني عيله هنا يعني في مصر. فانا قلت لها ماما انا حاسه انه يعني انا صليت كتير للامر، وانا حاسه ان يعني الامر ده من الرب، طب سيبيني اسافر، وان ما اتبسطش خلاص انا هرجع يعني، اخد التجربه واخدها ومفيش مشكله يعني، ايه اللي هيحصل، هيحصل لي ايه يعني. فبعد تدخل طبعا العيله وبداوا يعني يقنعوها شويه شويه، لكن طبعا هي كانت متضايقه جدا يعني، وبركت الامر اخيرا يعني وسافرت. وبس يعني التغير كان، التغيير كان فظيع، كان كبير قوي فينا احنا الاثنين، في شخصيتي وفي شخصيه ماما وفي العيله، العيله كلها شافت انه انا بعد سنه رجعت وارتبطت واتجوزت واللي انتوا كنتوا عايزينه حصل، فما فيش مشكله يعني، ما فيش مشكله احنا نمشي مع الرب ونمشي رحله ونطيع الرب، وفي الاخر الرب هيعمل كل حاجه لخيرنا يعني، الطاعه دايما ليها بركاتها
1: بالظبط. الطاعه ليها بركاتها. ايه رايك نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حكايتنا؟ اوكي نطلع الفاصل ده ونرجع مره تاني معاكم.
2: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحه المراه الفاضله على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا تاني بعد الفاصل مع كريستين، وبسألك يا كريستين، ماما بركتك وانتي خدتي القرار وتحركتي، لكن ماما أخدت وقت طويل لغاية ما الرب اتعامل معاها وانتي صبرتي. لو عندك النهاردة الفرصة انك تتكلمي لأمهات بناتهم ليهم دعوة وليهم خطة جميلة في حياتهم، والعادات والتقاليد اللي الأم ماسكة فيها مخوفاها، تقولي إيه للأم بعد ما شفنا قصة نجاح إلهية في الجواز وفي العشرة معاه وفي الاستخدام؟
0: نفسي قوي أقول للأمهات البنت زي الولد يعني، الموضوع مش هيفرق إنه إحنا خايفين على البنت يحصل حاجة أو ما يحصلش حاجة، لكن البنات ليهم دعوة يعني، وليهم دعوة قوية جدا من الرب، فخلينا نطلق أولادنا وإحنا بنكون أمهات وكلاء، مش مالكين، إحنا مش بنمتلك أولادنا، لكن خلينا نكون وكلاء عليهم ونسلمهم بين إيد الرب علشان يعيشوا دعوتهم، وتأكدوا إن ما فيش أي حاجة هتفوتهم يعني، ما فيش حاجة يعني هما مثلا حياتهم مش هتبقى ماشية كويس، لا خالص، طالما البنت كان عندها دعوة من الرب وطاعت صوت الرب وانتوا سبتوهم يعملوا كده وسمحتوا لهم ان هم يتحركوا، ده هيخلي ان يعني بركة الرب هتنسكب على حياتهم، الطاعة دايما ليها بركات. ونسلمهم ونصلي لهم، دي اهم حاجة ان احنا نصلي لهم ان هم يكونوا محفوظين دايما في ايد الرب، ونطلقهم، نطلقهم للحرية وللبركة بعيد عن العادات والتقاليد اللي طول الوقت بنبقى بالذات في الصعيد محبوسين فيها.

0: انه البنت لازم تتجوز، وان كان الجواز حاجة حلوة وانها تحصل وما فيها يعني فيهاش اي مشكلة، لكن ما هواش الهدف الاسمى للحياة. يعني وقته وقت الرب هيحصل الجواز، وقت الرب هتيجي الاولاد، وقت يعني الوقت رب ليه توقيتات في كل حاجة. انا اتجوزت كان عندي 36 سنة، وفي ناس بتتجوز اكتر اكبر من كده كمان. في كل حاجة عند الرب هو فوق الوقت، بلاش دايما نحبس اولادنا في الوقت، انه لازم لا عند سن معين لازم ترتبط، عند سن معين لازم تخلف. لا بلاش تحبسهم في الحتة دي، ونطلقهم لدعوة الرب لحياتهم، وتأكدوا انه مفيش اي حاجة هتفوت اولادكم خالص. يعني
1: عارفة أنا يعني أنا بأيدك قوي في الكلام ده، لأن أنا عشت التجربة دي مع بنتي. أول ما جاكي بقت اتخرجت من الجامعة، خلاص بقى ابن فلانة وابن علانة وبصي ومش عارف ايه وعايزين نتقدم. ايه ده الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ بنتي لازم تشتغل وتختار بالطريقة اللي هي عايزة تختارها، وهي تسافر الدنيا، اللي على قلب ربنا ليها هيتحقق. انا مش هحبسها بالعادات والتقاليد ولا سنها 20 سنة ولا 25 سنة. جاكي برضو عرفت ادواردو وهي 35 سنة، وقعدوا 3 سنين لغاية ما اتجوزوا، وعايشين نشكر ربنا في راحة، والرب فعلا في وسطهم ملك
0: حقيقي.
1: تخيلي لو كانت اتجوزت واحد بس عشان الناس ما تتكلمش، ما يتكلموا، اللي عايز يتكلم يتكلم، الناس مش هتبطل كلام.
2: بالظبط.
1: ولا ايه رأيك؟
2: اتجوزت صغير، اتجوزت كبير، ما اتجوزتش، الناس مش هتبطل كلام، ومهما كان قرارك هيرضي سين ومش هيرضي صاد. فالمهم انك ترضي ربنا وانك تحقق دعوة ربنا في حياتك، الناس مش هتبطل كلام.
1: بالظبط بالظبط. وانت كدكتور، وكنت دكتور مرموق وناجح، وطبعا كل واحد عايز اتجوزك بنتها ومامتك كان موقفها ايه وانت شايفاك مستني؟ طب انت مستني ايه؟
2: انا بالنسبه لماما يعني تقدري تقولي حسمت الموضوع من بدري، قلت لها انا لما هنوي هاجي يا ماما هقول لك انا عايز ارتبط. ودي كانت نعمه كبيره ربنا ادهاني في عين ماما، ان هي سابتني اتحرك، سابتني ادرس. انا اول ما اتخرجت سبت اسيوط، اشتغلت بره اسيوط، درست بره اسيوط في جامعه عين شمس، سافرت اتعلمت في اماكن كتيره في افريقيا، وسافرت خدمه في اماكن كتيره. وكان دايما تكلمني، قلت لها يا ماما انا لما هنوي انا هاجي هقول لك انا عايز اخد الخطوه. وكانت مشجعه جدا، اشكر ربنا في الموضوع ده، ان هي سابتني حتى رغم ان الناس شايفه لا انت كبرت قوي لازم تاخد الخطوه دي، لكن هي كانت بتقول لهم سيبوه هو هياخد قراره براحته. فاشكر ربنا في الموضوع ده، وكانت دايما بتحطني في الصلاه. وده اللي شفته في تعاملات الله معايا، انه انا دايما في حد ورايا بيصلي لي في كل خطوه، في تعليمي، في سفري، في شغلي، في ترتيب ارتباطي. لما خدت القرار دايما هي ورايا بتصلي لي، فده كان داعم كبير جدا. وده اللي انا بطلبه من كل ام، انه حطي ولادك دايما في الصلاه، انت دي اكتر حاجه تهتمي بيها، صلي لاجل ولادك.
1: بالرغم يا ناير ان بابا مش موجود وانت الولد الوحيد.
2: بالظبط، انا بابا انتقل وانا لسه في الكليه، واختي الاصغر مني برضو في الكليه، لكن ماما كانت عايشه بفكر ان هي فعلا وكيله علينا، هي مش بتملكنا. وبعد ما اتخرجت مباشره انا سبت اسيوط، فانا سايب والدتي وسايب اختي الاصغر مني، لكن هي كانت مشجعه، وروح يا ابني ما دام انت رايح في مكان انت عارف ربنا دعيك ليه، انت رايح في مكان فيه خدمه، انت رايح تعمل حاجه ربنا بكلمك عليها، اتحرك. فكان دعم كبير منها.
1: انا فعلا يعني ام زي مامه ناير وزي مامه كريستين قعدوا قدام الرب. يمكن مامه كريستين اخذت وقت، لكن مامه ناير من يوم ما هو بقى ابن، يعني من يوم ما حملت فيك سلمتك لربنا وادتك الحريه انك تختار. والنهارده بنشوف نتيجه اختيارها، جوازه مريحه، بيت مفتوح الرب مرتاح فيه. انا بشوف ربنا بيعمل معاكم ايه وازاي، بفرح بفرح. يعني الجيل الصغير اولادنا نفرح لما نشوفهم الرب في وسطهم، عظيم، اله قوي، إله بي

0: يرشدهم، بيدفعهم، كل الأزمنة والأوقات في إيده، وهما ما بيتحركوش من غير ما بيسألوا. أنا مش عارفة يعني، عايزاكم كده في كلمة نهائية تشكروا ربنا على رحلة حياتكم، وهنكمل في حلقة تانية على الميشنز وإيه اللي ربنا بيستخدمكم فيه في الوقت الحالي والوقت اللي فات. لو ممكن يا ناير تشكر ربنا إعلانات من منبر المرأة الفاضلة، شكر لله على عطيته وعمله معك.
1: بشكر ربنا من أجل ترتيبه لحياتي، ترتيبه لاختيار المجال اللي أنا بشتغل فيه، ترتيبه للمكان اللي بشتغل فيه، وأنه حتى يا رب لما بتقفل قدامي مكان ده من عندك، عشان أنت بتفتح مكان تاني وبتديني فرصة أن أكبر وأتعلم حاجة جديدة. مفيش مرة حسيت أنه حاجة وقفت قصادي إلا لما ربنا كان مرتب فعلا أنه لا، أنت هتتعلم حاجة تاني أكبر وهتكبر في مجال تاني أكتر.
0: ولو ممكن تقول كلمة لماما.
1: أقول كلمة لماما أنه أنا متشكر جدا على دعمك ليا، متشكر جدا على محبتك واهتمامك، ومتشكر أن من وأنا صغير وأنت مدياني الحرية أني أنطلق وأتحرك في مجالات خدمة، في سفر، في شغل، وما مسكتيش فيا قوي.
0: ما مسكتيش فيا قوي. ساعات بنمسك في ولادنا وعايزينهم دايما يعملوا اللي احنا بس عايزينه. النهاردة اطلقي أولادك علشان يعيشوا الدعوة بحرية وبفرح وبكمال أمام الله وأمام الناس. أحبائي، قصة حقيقية من الصعيد لناس تتغلب على العادات والتقاليد وتقول كلمة الله أقوى من العادات والتقاليد. بشجعكم قوي تشاركوا الحلقة دي، إن الحلقة دي هتتكلم لألوف من البيوت اللي بتصارع في النقطة دي، وابعتوا لنا وتواصلوا معنا، ولو عندكم أي أسئلة بنرحب بيها. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على أور يوتيوب، إيفات آيزك يوتيوب. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. وما تنسوش تقولوا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

حد فكر الثروه اللي كونها جايه من فين والمفروض تروح فين؟ سؤال جايز واحد يقول لي ايه السؤال الغريب اللي انت بتساله؟ اكيد انا اللي عملت الثروه، واكيد الثروه هنفقها اتمتع بيها في احتياجاتي واحتياجات ولادي. هقول لك قبل ما تجاوب الكلام ده او قبل ما تقول الكلام ده، تعالوا نراجع فكر الكتاب من جهه الثروه ونشوف الكتاب بيقول ايه او ماذا يقول الكتاب المقدس. يعني بيعلمنا داوود رجل الله العظيم وهو فكر انه يبني بيت للرب وقلبه وصل لوحده من غير ما الرب يقول له انه يبني بيت للرب، وكان فاكر انه هو اللي هيبنيه، بس الرب بعت له مع نسان النبي وقال له مش انت اللي هتبني لكن سليمان. وفي نفس الوقت عندنا اصحاح كامل من كلمه الله، سفر الاخبار الايام الاول اصحاح 29 بيكلمنا عن انتداب او تكريس داوود وشعب الرب وقت داوود ان هم يقدموا تقدمات غير عاديه لبناء بيت الرب. فهو بيعمل كده قال لنا فكره جميله جدا عن موضوع الثروه جايه منين ورايحه فين. في اصحاح 29 من سفر اخبار الايام الاول اصحاح 16، خلونا نقرا الايه دي مع بعض. يقول هذه الاقوال: ايها الرب الهنا، كل هذه الثروه التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك. بصوا كده الكلام اللي جاي، يقول انما هي من يدك، يعني الثروه من الرب. والحاجه الثانيه ولك الكل، يعني لك الثروه. واعتقد انه الكتاب المقدس سواء في هذا العدد او في اول مره ذكرت فيها كلمه الثروه في الكتاب المقدس بيفهمنا، هقراها مع حضرتك دلوقتي لان دي ايه مهمه ارجو ان احنا ناخد بالنا منها، يفهمنا حاجه مهمه قوي. خلونا نقرا هذه الايه في سفر التثنيه اصحاح 8 عدد 17 و 18. تثنيه 8 17 و 18 بيقول هذه الاقوال: ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدره يدي اصطنعت لي هذه الثروه. يعني الرب بيحذر الشعب هو داخل الارض انه لما يبقى عنده ثروه يقول ده قدرتي وقوتي هي اللي اصطنعت لي هذه الثروه. بعدين يكمل يقول: بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوه لاصطناع الثروه لكي يفي بعهده الذي اقسم لابائك. يعني ومنها افهم انه اي ثروه حضرتك عملتها، سواء حضرتك في مصر او حضرتك في امريكا او حضرتك في استراليا او في اي مكان وانت بتسمعني، او كنت في مصر جايز تكون كنت فقير ولما رحت امريكا الرب وسع عليك، اوعى حضرتك وانا قبلك اي حد فينا يفتكر ان الثروه اللي عنده والغنى اللي عنده ده بقدره يده او بذكائه البشري او بحسن تخطيطه او او او اي حاجه بشريه اطلاقا. ان كل ما نحن فيه من غنى وكل ما نمتلكه من مال وكل ما نمتلكه من ممتلكات وأي ثروة سواء مادية أو معنوية أو أي ثروة أشياء أو أموال فإنها من قبل الرب. والحاجة الجميلة أني لو سألت الرب طب ليه الرب اداني أنا ثروة علشان أكون

أنا أول الذين يقدمون للرب ولعمل. عشان كده بشجعك وبشجع نفسي قبلك ان اي ثروه او اي غنى او اي اموال او ممتلكات حضرتك لازم تتيقن وانا قبلك ان هي من عند الرب وللرب. من عند الرب وللرب. عشان كده خلونا نتعلم ونتدرب كيف نعطي من ثرواتنا التي اعطانا اياها الرب. خلينا نصلي مع بعض علشان الرب يقنعنا ان كل ثروه من عنده وأيضا كل ثروة هي للرب وللمشاركة في عمل الرب المتنوع في كل مجال. يا رب نكرمك من أجل كل ما أكرمتنا به، نكرمك من أجل الأموال اللي عندنا، نكرمك من أجل الممتلكات اللي عندنا. بصلي إقناع إلهي ليا ولكل حد بيسمعني ويشاهدني من المشاهدين في كل مكان إن كل اللي عندنا هو من عندك وهو ليك. عشان كده بنصلي إنك تدينا رغبة في العطاء وأن نكون أسخياء في العطاء. لك يا رب كل المجد.

مرحبا بكم في اجتماعنا، وبنرحب باخواتنا اللي بيشاهدونا على قناه الكرمه. نصلي ان الرب يدينا وقت طيب النهارده، ونستمتع بحضوره، ونستمتع بالتسبيح، نستمتع بكلمه ربنا لينا النهارده. نفسي قبل اول حاجه نبدا بها النهارده اجتماعنا مزمور 23، مشغول قوي بالكلمات دي. تعالوا نتشجع ونقف في بدايه الاجتماع كده نقرا الكلمات دي، كلمات محفوظه لينا لكن مشجعه جدا في الوقت الصعب اللي بنعدي بيه. يعني بيقول داود: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، الى مياه الراحه يوردني، يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائده تجاه مضايقيه، مسحت بالدهن راسي كاس ريا. انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي، واسكن في بيت الرب الى مدى الايام. تفضل. داود كان راعي، فيقدر قوي يختبر الرعايه ويختبر رعايه الله ليه. داود لما يقول الرب رعايه، يعني الرب مسؤول عني. واحنا الايام دي لو فتحنا عينينا على الايات دي وعرفنا ان الرب مسؤول عننا، وان هو الراعي الصالح اللي بذل نفسه من اجل خرافه، احنا نعيش مطمئنين، هنعيش في الراحة. هو هنا بيقول في العدد الثاني: إلى مياه الراحة يوردني. وهو الراعي اللي بيعرف يريح قطيعه، هو الراعي اللي بيعرف يقود قطيعه في مراعي خضر ويقدر يشبعهم، بيعرف يعمل كده كويس قوي. هو بيرعانا حسب كمال قلبه، حسب مهارة ايديه. هو شاطر جدا، هو قلبه مليان بالحب لينا، مش بس راعي وظيفة، لكن ده راعي بذل نفسه من أجل خرافه. بيقول: إنما خير ورحمة يتبعاننا كل أيام حياتنا. هو مسؤول مسؤولية كاملة، يجي بالخير وبالرحمة على حياتنا، ولو تهنا ولا بعيدنا بيرد نفوسنا ورجعنا تاني للسبل المستقيمة. ولو مشينا في وادي ظل الموت هو بيقول إن هو يبقى معانا. أنا بصلي إن الإيمان ده يملانا، يملأ قلبنا بالراحة والسلام والطمأنينة والثقة في إلهنا العظيم. هو معانا في تاريخ الكتاب كله. لما نمسك شخص كده في الكتاب نلاقي ربنا قال لإبراهيم: أنا معاك، وقال لإسحاق: أنا معاك، وقال ليعقوب: أنا معاك، وقال ليوسف: أنا معاك، وقال لموسى: أنا معاك، وقال ليشوع: أنا معاك، وقال للأرمية: أنا معاك. وفي العهد الجديد قال للتلاميذ: أنا معكم. والله كل يوم بيقول لنا

أنا معكم. اللي معانا ده قدير جدا، عظيم جدا، ليه كل السلطان يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. وده إلهنا، ده أبونا، ده سيدنا، ده المسؤول عننا. أنا بصلي الكلمات دي تتبع في قلوبنا، تملانا بالإيمان أكتر فيه والثقة. بنعدي بوقت صعب قوي في البلد، لكن إلهنا حي، إلهنا مسك بزمام الأمور، إلهنا قادر على كل شيء واستطيع كل شيء. إلهنا يقول الكتاب إن الأجبال احتاجت وجاعت، أما طالبوا إلهنا لا يعوزهم شيء من الخير. هو إله الخير، وداود قال عنه إنه سيدي لا شيء غيره. تعالوا نصلي بالكلمات دي قبل ما ندي كده التسبيح لأخونا عمار، ونصلي من أجل أن الرب يديله تسبيحات عند افتتاح الفم. أنا بصلي أن احنا نتملي بصلوات في بداية اجتماعنا، ونقول يا رب احنا جايين نتقابل معاك، جايين يا رب في محضرك نشوفك ونعين وجهك، جايين يا رب نستريح قليلا عند قدميك. يا رب احنا بنصدق فيك وبنثق فيك، والكلمات دي مالية حياتنا أمان أنك أنت الراعي الصالح، الراعي الصالح اللي بذل نفسه عن خرافه. يا رب انت مصدر كل راحه لينا، انت مصدر كل فرح، انت فيك كل الكفايه. يا رب احنا النهارده هنسبحك وهنعليك وهنرفعك وهنعلن يا رب كده بكل فخر انك الهنا وسيدنا اللي يستحق كل السجود والعباده. انا بصلي يا رب انك تدي تسبيحات ممسوحه بالروح القدس لاخونا عمار، وكلمه حيه من السماء للاسيس الي. يا رب ادينا وقت سماوي واجواء سماويه يا رب كده نستمتع فيها بحضورك. ادينا يا رب انتباه، واحمينا يا رب من عدو ان هو يشتتنا في اي حاجه، لكن نكون مركزين على شخصك وسطينا يا رب كده، في اسم المسيح يسوع وليك كل المجد، امين. مبسوطين قوي يكون موجود معانا اخونا عمار صبحي، هو من العراق وجاي مع الاسيس ايليا. نصلي ان الرب يديله تسبيحات ممسوحه بالروح القدس. اتفضل.

أمين أمين. امتياز شديد وكبير يكون الرب في وسطنا، وامتياز أنا بفتخر أكون في وسط قديسين وشعب الرب. ده امتياز عظيم ليا. تعالوا زي ما قال المرنم أو ما كتبت المرنمة، نفوسنا ترحب بيك ونفوسنا ترحب بيك. تعالوا نرحب بالرب في الوسط ونقول له أبانا يلي في السماء رافعين إيدينا لي. كم واحد عارف ترنيمة دي؟ اللي مش عارفه هنتعرف برضو عليها. دي الصلاة اللي صلاها أو اللي علمها الرب لتلاميذه لما طلبوا منه علمنا كيف نصلي. أمين.

تفضلوا استريحوا. هو ده إلهنا، هو ده إلهنا. بتعزي جدا بفكرة إنه الرب ساكن وسط تسبيحات شعبه، بتعز أكتر بالوعود والعهود اللي ربنا عمره ولا عمره هيخلف بيها مع شعبه. عهود الرب ثابتة ولا يمكن تتغير. يبقى مين اللي بيتغير؟ إحنا، إحنا البشر. كلام مين اللي بيتغير؟ إحنا. كلامه هو سماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. في ترنيمة أنا أتمنى يكون التكست موجود، اسمها يا حنان، يا حنان يلي بتشرق شمسك علينا في كل مكان.

قلبي واحنا بنرنم. يا حنان يلي بتشرق شمسك علينا في كل مكان، يا حنان يلي بأمطارك بتروي أرض العطشان. مين بيصدق إنه الليلة الرب حيروي عطشه؟ مين اللي صدق إنه الليلة الرب حيسدد احتياجه بحسب غنى في المجد؟ كم واحد يقدر يقول أمين؟ أمين؟ تعالوا نصلي الكلمات دي مع بعض.

كلمات الجاية دي من فضلك صلوها مع بعض. خلونا نقوله نطلب لمسة السيد، نطلب لمسة السيد. أصلي النهاردة والليلة مش ممكن نخرج من هنا من غير ما تكون لمسته علينا. هي دي الطلب الوحيدة. قوله تعالى المسني، تعالى المسني بكلمة، تعالى المسني بوعد، تعالى المسني بإعلان. يا رب اديني النهاردة، اديني النهاردة ده.

بشكرك انك ساكن وسط تسبيحات شعبك بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة فلتبارك اسمه القدوس. انت هو الملك، تعال وارتفع في وسط تسبيحات شعبك، تعال اعلن عن مجدك واعلن عن ذاتك لكل شخص طالبك النهاردة. تعال على كل رأس منحني امامك واعطي شعلة من نار الروح القدس باسم يسوع. تعال النهاردة وتوج نفسك في الوسط، انت الملك، بنعلن انك انت الملك في وسطنا. تعال يا رب وجول في الوسط، وخلي ايدك يا رب تعلن عن عجائب في الوسط. يسوع ملكنا في وسطينا. كم واحد يعرف يرنم الآية دي والترنيمة دي وهو قاعد؟ أنا ما أعرفش. تيجي نوقف سوا؟ يلا خلونا كلنا نشجع ونتعزى مع بعض ونقول يسوع ملكنا في وسطينا.

0: صرنا بدقائق قليلة نرفع كده عيوننا وقلوبنا للرب قبل ما نسمع الكلمة. قول يا رب تعالى كلمني، تعالى كلم قلبي زي ما كلمتني في التسابيح، زي ما كلمتني في الترانيم، تعالى كلمني أيضا في الكلمة. ندي الرب كل الشكر.
1: هللويا يا رب فستينا. احنا بدأنا الرب رعية وختمنا انت الضامن، انت سلام. يا وقاعدين بالكم ربنا بيطمننا وبيشجعنا. بشكر رب كتير قوي من اجل

0: حضور وقت تسبيحنا كان وقت مميز جدا. يعني قبل ما نصلي ونسمع كلمة ربنا في يعني شوية تنبيهات كده هنصلي بيهم. عندنا طلبة صلاة من أجل أخ اسمه الأخ سامي، عايزين الرب يمد إيده الشافية لروحه ونفسه وجسده، بيعاني من شلل الأطفال وهو يثق في صلاة المؤمنين. وتعالوا مع بعض نقف نصلي نشكر ربنا لأجل وقت تسبيحنا، نطلب بركة على الكلمة ونحط الطلبات دي. ناس كتير قوي يعني تطلب مننا ان احنا نصلي من أجلها، ناس مريضة وناس متألمة، ناس حزينة وناس عندها احتياجات، وناس فقدت أحباء، وناس وسطينا كمان عندها احتياجات مادية شديدة وملحة. مين يسدد كل الاحتياج دوت، ومين يشفي المرضى، ومين يعزي الحزانة، ومين يتحنن غير شخص الرب؟ رب قال اطلبوني فتجدوني، استطلبوني بكل قلوبكم. تعالوا مع بعض نطلب الرب ونصلي ونحط قدام عرش النعمة إخواتنا بطلباتهم، ونقول يا رب أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أنت صاحب السلطان المطلق، أنت ماسك بزمام الأمور يا رب، هي مش ماشية كده، لكن أنت المتحكم يا رب في كل الأمور. نثق أنك معانا، ونثق أنك هتتحنن يا رب، ونثق أنك أنت الضامن، وأنت اللي فيك السلام يا رب، وأنت اللي فيك الكفاية، وأنت اللي فيك الشبع، وأنت يا رب كده أبو المراحم يا رب. ارحمنا وتحنن علينا وتحنن على بلدنا، ادينا قلوب نقية، قلوب بتحبك يا رب، قلوب عايزاك ومشتاقة ليك يا رب. مكتوب أني يا رب أني بالمستقيمين يا رب تعلو المدينة. يا رب املى حياتنا بالاستقامة يا رب كده، والإيمان والثقة يا رب كده في شخصك أكتر من أي وقت فات يا رب. ساعدنا نكرس وقت يا رب كده قدامك يا رب بطلبات وصلوات يا رب، انك تيجي بحضورك يا رب كده على شعبك يا رب كده، وتسقل وتنقص يا رب كده في القلوب يا رب. احنا منتظرينك تعمل يا رب كده في حياتنا اكتر من اي وقت فات يا رب. بصلي ان احنا نتعلم نيجي ونتواضع قدامك يا رب كده، نتواضع ونعلن احتياجنا الملح والشديد الى شخصك. انا بصلي يا رب انك تدي كلام عند افتتاح الفم يا رب كده لجانب القسيس، بصلي انك تدي له كلام بالروح القدس يا رب كده. هو ما يعرفش احتياجنا، لكن انت تدي له كلام، وكلامك يا رب في كل الكفايه، كلامك يا رب يشفي ويحرر ويفك وينقل حياتنا من مجد لمجد ومن قوه الى قوه في اسم المسيح يسوع. بنصلي ونثق يا رب ونؤمن انك انت رب في وسطينا يا رب كده، انك هتتمشى بين الصفوف يا رب كده، انك هتعمل فرق، ومش هنخرج زي ما دخلنا، لكن هنخرج محملين يا رب كده بكلمات كلمتك الحيه يا رب كده في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد امين.
1: مسرور جدا اقف هنا في المكان الغالي الغالي الغالي جدا على قلبي، جمعيه خلاص النفوس اللي استخدمها الرب لخلاص نفسي. أنا اتقابلت مع المسيح في جمعية خلاص النفوس في المنيا في صيف سنة 1967. جيت الحرب لما حصلت بين إسرائيل ومصر، احنا هاجرنا لمدينة المنيا لأن لينا فيها أهل هناك. في يوم من الأيام واحد بيوزع إعلانات، كان زمان أي نهضة أو حاجة يطبع ورق ويتوزع، فإحنا قاعدين مهجرين في أوضة في حتة يعني فعلا بينها وبين الجمعية النهاردة المشوار ده يمكن ما أقدرش أمشي. واحد بيوزع وخبط على بابنا وساب لنا إعلان إنه فيه في الجمعية لقاء أو شيء. وأنا رحت المكان ده، هناك جالي أخ قوي البنية مليان كتلة حب ماشي على الأرض، ده اللي أقدر أقوله، لا أعرف اسمه ولا أعرف أي حاجة عنه، كتلة حب متجهة علي. سلم عليها سلام غالي، عنده 14 سنة، ده راجل كبير محترم. سلام غالي وطبطب علي، أنت منين؟ أهلا وسهلا، مبسوطين بوجودك، لو تحب أزورك في البيت، عندك مانع أخد العنوان؟ باختصار شديد يعني هذا الرجل سباني بحب، في يوم أخدني معاه لبيته، وهناك كان بيكلمنا عن محبة الله. أنا مش فاهم كل حاجة، أنا عارف أنه راجل محترم بيقول كلام كويس

بس أنا مش فاهم قوي كل حاجة، وهو حس برضو إن أنا مش فاهم. هذا البطل نزل لمستوى واحد مراهق 14 سنة وقدم لي حاجة أشربها في بيته، وبعد كده كلمني ببساطة متناهية وقال لي الآتي، قال لي كلنا اتولدنا من بطن ماما خطأ، أنا خاطي، وإيه رأيك أنت؟ إيه رأيك أنت خاطي؟ قلت له يعني طب ليه؟ قال لي ما أنا بقول لك كلنا اتولدنا من بطن أمهاتنا خطأ، أنت خاطي؟ قلت له على كلامك، على كلامك يبقى أنا إيه؟ وأنا خاطي. قال لي طيب أجرة الخطية موت، إيه رأيك؟ أنا كان لازم أموت، وإنت على كلامك يبقى أنا لازم أموت. قال لكن الله بين بقى المحبة بتاعته وإحنا لسه في الخطية، والمسيح مات بدالك وبدالي، فأنا وإنت مش لازم نموت، عايزين بس نقول له شكرا علشان موت إيه؟ مت بدالي، ايه رأيك؟ فتكم بالكلام ان في الجمعية لما رحت طلبوا من مجموعات، عادونا مجموعات كده، وطلبوا مننا كل مجموعة في اتنين من الجمعية طلبوا ان كل واحد يصلي، فاحنا كنا زي 10 كده في قاعدين، ولقيت الخط ايه بيقرب عليا، ارتبكت بردت قوي، جسمي اتلخم، وطبعا خاطي متكبر ازاي ابان ان انا مش عارف اصلي، فانا بصيت لقيت كلهم مغمضين عينيهم على ترتيب صوابعي، ورحت ايه عند الباب لحقني الاخ البركه قوه البركه دي، وانا عنده في البيت بيقول لي احنا دلوقتي هنصلي، قلت له طب في الجمعيه، وهربت هروح منه فين، ده جاب لي كاكولا ساعتها، هروح فين؟ قلت له بص بقى حضرتك، انت عارف انا سبت ليه الاجتماع اليوم اللي بتاع الحفله ده؟ قال لي ليه؟ قلت له عشان قال صلي وكله هيصلي، انا ما بعرفش اصلي، فانا الحقيقه ما بعرفش اصلي. قال لي يا سيدي بسيطه، ده موضوع بسيط قوي، انا هصلي وانت تصلي ورايا. هو ركع وانا جيت جنبه وركعت لوراه كده، وهو يصلي وانا بصلي وراه، واذا براحه غير عاديه تملى قلبي من جهته، يعني التحفظ ده وان انا مش فاهم راح، وبديت انا اتكلم لدرجة مش عارف اصلي، وانا بقول يا رب اشكرك، يا رب اشكرك، مت عشاني، انت عارف يا اخ انا مرة عملت ايه؟ يقول لي لا قول للرب ما هي دي الصلاة، في وسط الكلام انا مرة، يقول لي هي هذا اليوم من يومها وانا سعيد. قعدنا وقال لي بص عشان تثبت، كان في كده ترابيزة صغيرة عليها الكوكاكولا، قال لي ليها كام رجل؟ قلت له 4، قال لي أقول لك على 4 أركان يثبتوك في حياتك اليومية. يا أخواتي اللي بتعملوا عمل فردي أو بتعملوا زيارات، قال لي أول حاجة اقرأ الكتاب المقدس كل يوم وبالترتيب بالنظام، اقرأ كده، ابدأ من العهد الجديد سهل شوية، وبعدين تبقى تقرأ القديم، اللي تفهمه اللي تقراه وتفهمه هو ده اللي تصليه، شوف آية فهمتها وصليها يبقى أحسن صلاة، صلاة من الكتاب. والحاجة الثالثة احضر الاجتماعات الروحية، كانش بيبقى فيه فضائيات ولا الحاجة دي كلها سنة 67، احضر الاجتماعات الروحية، المكان اللي تحس فيه بتستفيد، بتاكل، بتتعلم، بتفرح، ده اللي تروحه. وآخر رجل الرابعة أنا خليتها لك للآخر لأنها أهم واحدة، اقطع علاقتك بأي شخص أو شيء أو مكان، شخص أو شيء أو مكان يرجعوك لورا. عارفين لما الأم ربنا بيديها بيبي وترضعه كل يوم، هذا الأخ القديس الفاضل يوميا يخبط بالمفتاح الموتوسيكل بتاعه كده على الشباك، كنا دور اول، اروح طالع له بره يسالني قريت الكتاب النهارده؟ اقول له لا، يقول لي خلي بالك بكره استعدادك لعدم القرايه هيبقى اكتر. قريت الكتاب النهارده؟ اقول له اه. في حاجه مش فاهمها؟ اقول له اه. في شجره قدام البيت، وكان يعني شهر 8 في المنيا نار ايده، نقف تحت الشجره ليه ما يخشش؟ احنا عايشين في اوضه واحده،
9 أفراد.

والدي رجع عشان الحرب للشغل، بقينا 8، ماما وانا واخواتي الستة وام تيتا ام ماما معانا. فهو كان رابح النفوس حكيم، لما وقف قدام الباب ولقى يعني الدنيا يعني مفيش، ما عندناش كرسي، ما عندنا، احنا طالعين من الحرب ما عندناش كرسي يقعد عليه، فيقف تحت الشجرة ويفهمني. يوم الاثنين كان اجتماع الفتيان، يجي من المكان الجمعية، البلد الحتة اللي كنا فيها بعيدة قوي، يجي وياخدني وراه على الموتوسيكل أحضر الاجتماع. بعد كده بقيت أروح لوحدي بعد سنتين من الزيارات والاهتمام والعناية والرعاية. قال لي الاجتماع اللي جاي بقى أنت هتقدم تأمل 3 دقايق. ما نمتش طول الليل، طول الليل أكتب وأقطع وأكتب وأقطع ومش عارف أعمل إيه، لغاية ما رحت الاجتماع وتأكد أن أنا مولود ولادة تانية. قال لي إيه الأخبار؟ قلت له أدي اللي أنا كتبته. قال لي إيه ده؟ مين اللي ملاك الكلام ده؟ ده حاجة روعة قوي، ده أنا لما عرفت المسيح ما وصلتش. لا ده ممتاز، الرب يباركك، ده احنا هنفرح جدا. صنع من العيل صنع مني بطل، وقدمت التأمل وشكرني بعد التأمل، واستمر بعد كده دخلني معاه في الخدمة في الاجتماع. وبعد فترة طويلة في حادث السيارة انطلق الأخ أرمية عشم البطل للمجد، وبقيت مسؤول مع بعض الأحبة عن هذا الاجتماع. أنا مدين لرسالة جمعية خلاص النفوس اللي بيها عرفت الطريق للحياة الجديدة. أنا عايز أشجعكم للخدمة الجمعية، الخدمة بتصبينا، الخدمة بتشجعنا، الخدمة بتعزينا. ما أنا لما مش بخدم بدور حوالين دايرة نفسي، وأقعد في البيت أحط مناخيري في حاجات مش ليا، وتتعمل مشاكل داخل الأسرة بسبب الفراغ اللي أنا بلف حوالين دايرة نفسي. في مثل إنجليزي جميل بيقول The way to be happy to make someone happy، الطريق للسعادة إنك تسعد شخص آخر. مكتوب عن ربنا يسوع المسيح في متى 9:35، كان يسوع يطوف المدن والقرى جميعها يعلم ويكرز ببشارة الملكوت. لما رأى الجموع كغنم لا راعي لها تحنن عليهم. سفر أعمال الرسل بيقول الذي جال جوال، يطوف يعني إيه؟ بيلف ويروح. جال يعني إيه؟ جوال. جوال مين بيتعب أكتر؟ البياع اللي واقف في المحل بتاعه قاعد كده تحت مروحة والزباين تجيله، ولا اللي طول النهار بيلف على رجليه؟ ايه رأيكم؟ سيدي كان جوال. جوال. من فترة بسيطة قاعد انا والمدام نتأمل كده في شوية حاجات اتعجبنا جدا. ثم خرج وذهب، قام وذهب، وصل الى كل حياته ديناميك، حركة مستمرة، حركة مستمرة، وهو الملك العظيم القدوس. ما قعدش في مكان والناس تجيله كده تروح عنده، لكن هو اللي راح. المرة اللي جلس فيها جلس على الجبل، جلس يسوع هكذا، نزل لمستواهم، قعد جنبهم، نزل لتحت مع انه المعلم، لكن نزل لمستواهم وعلمهم. وما زالت الموعظة على الجبل تأتي بنفوس كثيرة للحياة الأبدية. اخدم الرب هتخدم نفسك، اكرم الرب هيكرمك. اعمل حسابك كده، حط في برنامجك بنروح الشغل من 8 لـ2 أو أكتر أو أقل، ادي حساب للرب، خليها مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع. يا سلام لو زوج وزوجة مع بعض، يا سلام لو هيطلعوا في الأسبوع زيارة واحدة، يبقى في الشهر زاروا 4 زيارات، افتقدوا 4 عائلات. شوف كده في السنة 4 × 12 قد ايه بركة عظيمة جدا جدا خدمة الافتقاد. المسيح كان ليه خدمة الافتقاد، مشي لغاية بير يعقوب، ولما تعب حتى تعب وجلس هكذا، حتى لما تعب الوقت اللي هيستريح فيه كان وقت للايه؟ للخدمة. عايزين نكرمه لأن يستحق مننا الإكرام. سمعنا في الترانيم إن هو اللي ضامن، هو اللي ضامن أفراحنا. وأخويا بيقول ابتديته بمزمور 23 الرب رعية، وختمنا بهو اللي ضامن. مش ده يستحق مننا نخدمه ونعلن عنه ونكرمه؟

لما بقابل حد من ولادنا اللي بيشتغلوا في الدعاية، دعاية إيه؟ إعلان عن حاجة، بتوع دعاية الأدوية، قد إيه بيرهقوا ويتعبوا ويسافروا وساعات طويلة جدا علشان بس يتكلموا. شفت واحد مندوب دعاية في أسوان في المستشفى الألماني، ما كنت هناك، بيحاول يقنع الطبيب إن الدواء ده، يعني قلت يا رب يسوع لو أنا عندي نفس الجلد ونفس الطريقة وطريقة الإقناع أنا أربح الناس بسرعة. الولد عمال يقنع الدكتور ان هو ده، هو ما فيش غيره، والدواء ده ملوش منافس، والدواء ده والدواء ده والدواء ده. وانا قاعد ببص كده بقول يا ابوي، طب انا في العمل الفردي يعني بدي كده الطاقة والاقناع والصبر. عايزين نخدم ربنا، نخدمه. الحاجة اللي حطها ربنا على قلبي الليله دي، مع الزمن والوقت والمسؤوليات والمشاغل وظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مرات بنصاب بحالة من الملل والروتينية. أنا مشتاق أتكلم النهاردة عن موضوع عنوانه تجديد الذهن. تجديد الذهن، إيه هو الذهن؟ الذهن هو مركز توجيه الإنسان. زي ما في التشريح الجسدي حاجة اسمها المخ، قصدها في علم النفس الذهن. الذهن هو الريموت كنترول اللي بيحرك ويوجه الإنسان. لما يقول لحد ليه عملت التصرف ده، يقول حاجة طرقت على إيه؟ بنقولها حاجة طرقت على ذهني، على ذهني. فالذهن ده مع الوقت وظروف الحياة والمشاكل والمشاغل، ذهننا بيصاب بحالة يعني من التقاعس والتقاعد، حالة من الراحة، حالة من الملل، اسلوب من الروتينية يسيطر على ذهننا. تعالوا نقرأ مع بعض من كلمة ربنا من رسالة رومية أصحاح 12. رسالة رومية أصحاح 12، اللي يقدر يقف وظروفه تسمح صحيا، ما يقدرش خليك مستريح واسمع واسمعي وانت مستريح. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. موضوعنا إيه بقى؟ بتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. فإنه في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين

فين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: للنقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. يا رب احنا واقفين أمامك صف واحد، وبقول لجلالك كلمني أنا وإخواتي، كلمنا في هذه الليلة قدام ضغوط كثيرة، أذهاننا تعطلت، أذهاننا أصبحت بطيئة، أذهاننا أصبحت روتينية. نحتاج الليلة لعملية تجديد لأذهاننا يا رب، وعي جديد، فهم جديد، إدراك جديد، قوة جديدة، قوة دوافع جديدة يا رب. تساعدنا في الليلة دي، كل منا يخدم بحسب الظروف اللي محيطة بيه. أؤمر لنا بإحسان في هذا المساء. تعال زورنا زيارة خاصة، واذكر أولادك وبناتك في ظروفهم المختلفة، الصحية والاجتماعية والاقتصادية. احنا مستنينك تيجي مالئا معزيا مباركا وشافيا. نصلي لأجل إخواتنا اللي بتعيقهم ظروفهم الصحية، نصلي لأجل المرضى في أماكن كثيرة، طلبوا الصلاة من أجل أخونا سامي، هو وأمثاله نضع يا رب عند صليبك، مصلين كجماعة من أجل جميع المرضى. اقبل شكرنا، وبنصلي لأجل بلدنا العظيم، هذه البلد اللي على قلبك، اللي جيت وشرفتها وزرتها، وزارها موسى النبي وإبراهيم، وزارها يوسف مع أصباط إسرائيل كلهم، وتولد فيها موسى. يا رب نصلي من أجل مصر اللي اديتها الوعد في أشعياء 19 إن مبارك شعب مصر، أنت أمرت بالبركة لهذه البلاد، بركات روحية، احنا نؤمن ببركات أيضا نفسية وزمنية. صلي لأجل رئيس الجمهورية لتمنحه فطنة وحكمة ومعونة من أجل سلام وطمأنينة شعبك وسلامة الكنيسة. ساعدوا مع كل المعاونين لكي نقضي أيام هادئة مطمئنة تحت راية عمانوئيل، ولك يا ربنا الشكر والحمد من الآن وإلى الأبد، آمين. بيتكلم الرسول بولس في رومية 12، وأنا بحب أسمي الأصحاح ده المسيحية في أصحاح، المسيحية في أصحاح. بيكلم المؤمنين وبيكلم الراغبين في حياة النشاط والانتقال من حالة إلى حالة أعظم. والحقيقة الألفاظ اللي بدأ بها الروح القدس على فم بولس في الأصحاح تشد انتباهنا. الأمر لأنه هام جدا وضروري جدا، بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة. تفضل، قال برأفة الله. يبدو الموضوع اللي جاي مهم جدا، مهم جدا، وذكر بعض النقاط إزاي أجدد ذهني. أولا، قدم جسدك، قدم جسدك، جاية في لغة أوروبية كرس، نفسك كرس جسدك، كرسه. أكرسه يا رب أعمل فيه إيه؟ قال قدمه بإرادتك وإنت بكامل الوعي والرأي والفكر والرغبة، قدمه ذبيحة، هتبقى ذبيحة حية، ذبيحة حية. وأنا بكامل وعي بقول له: يا رب أحيا لا أنا بل تحيا أنت فيا، ذبيحة حية، ذبيحة حية، يشبع بيها ويفرح بيها
كل

كل أعضاء أجسادنا محتاجين نكرسها لمجد الله. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، وحط لها بقى المواصفات، ذبيحة حية مقدسة مقدسة في وسط عالم انتشر فيه الفساد والإباحية، في وسط عالم حصل فيه نوع من التسيب. ربنا يدينا جهاز من الأجهزة أو اختراع من الاختراعات عشان يوفر لنا شوية الوقت ويوفر لنا المعلومات، نفاجأ أن الأجهزة بتستخدم بطريقة سلبية جدا تعيق أجسادنا وتدنس مشاعرنا وتهيج غرائز الشباب والشابات بل أيضا الكبار. احنا محتاجين نرجع تاني لحياة التكريس، حياة القداسة اللي مكتوب عنها بدونها، قداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، مش هقدر أشوفه. العتامة، عتامة محبة العالم وعتامة شهوات العالم مش هتخليني أعاين مجد الله. قدموا أجسادكم ذبيحة حية، يعني بكامل رغبتك، بكامل إرادتك، بكل الوعي. أنا النهاردة جاي زي الترنيمة اللي بنقولها، أقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة مرضية عند الله. خلي بال حضراتكم، احنا كمسيحيين شرق أوسطيين بيهمنا جدا، ودي مشكلة بس مش هنقدر نخلعها من جلدنا، بيهمنا رأي الآخرين فينا، يهمني رأي الإخوة. يبقى في مشكلة في البيت بين الزوجين، الدنيا مولعة، لكن أجي الاجتماع ولو علي القيادة أخد القيادة، ولو عندي مسؤولية معينة أنا بعملها، وباجي الاجتماع بحافظ على الوجهة اللي من بره عشان رأي الأحبة فيه. أنا هسأل حضراتكم سؤال، أنا هفترض إن أنا مش في المود، إيه بالعرب، في الوضع، أنا مش في الوضع الروحي والنفسي، وحاسس إن أنا كده حالة فشل، ومش حاسس إن أنا فعلا يعني في حالة برد الرب، واتصلت بأحد الإخوة الأفاضل دكتور صفوت، أنا بعتذر عن عزة الإلادي لأني أنا مش حاسس إني في الوضع والمقام الروحي اللي أقدر أوعظ فيه الليلة. ممكن أسقط في نظره، ودي تبقى مشكلة مين؟ أنا قلت الأخ صفوت عشان ده قريب لقلبي. لو الأخ صفوت أنا سقطت في نظره، دي مشكلتي ولا مشكلته؟ مشكلته هو، أنا استريحت. لكن لو كبرت في نظره، أخ ناضج واعي فاهم ويقول لي أمين الرب معاك وهيدينا مرة تاني فرصة معاك وتيجي نسمع الرب فيك، في طلبة معانا صلي لك، أقول له أيوة، حاسس بحالة فشل وما عنديش سلام، يقول لي أنا بوعدك أصل، وبعد الاجتماع يستصل بيا، أخبارك إيه؟ ما تيجي نتقابل ناكل حاجة نشرب حاجة، أنا مشتاق أصلي معاك شوية، ويرفع معنوياتي. لكن تبقى الحكاية خراب وأنا عايش بحاول ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الناس، مرضية عند الأحبة، مش عاوز حد يعرف، مش عاوز حد يعرف. احنا محتاجين نجدد أذهاننا بتكريس جديد. أنا صح مش هروح لأي حد وأقول له المشكلة كذا أو ظروفي كذا، لا، بس ما يصحش ان انا اسيب، عارفين اللي عنده سبت في شويه غسيل قامت فيه النار يعمل ايه؟ يفتح الدولاب يرميه ويقفل، يرميه ويقفل، وفكر الموضوع انتهى، وبعد شويه نلاقي المطافي ملت الدنيا والبيت كله ولع. يا حبه، احنا محتاجين من جديد نجدد ذهننا في اسلوب علاج ظروفنا. ابحث عن المؤمن التقي النقي، ابحثي عن المؤمن الحكيم المصلية. كنت بتكلم الصبح في مكان تاني وفي وسط العزة ربنا اداني الفكر، الشخص اللي اروح احكي له مشكلتي يجب ان يتوفر فيه على الاقل خمس صفات، خمسة. الصفة الاولى شخص مصلي.

صلي. انا عايز حد مصلي، مش حد بس بستريح انا بفضفض، عايز حد مصلي هياخد مشكلتي على ركبتيه، تصلي معايا، يصلي معايا، وهو بيصلي بتشجع قوي. حد مطلع دارس، حلو لو متخصص، لو مفيش يبقى حد دارس واعي واعي. ما اللي طبطب علي يقول لي طيب روح اقرا لك 5 أصحاحات، روح صلي. ما انا اقرا الكتاب واصلي بسرور، بس في حاجة نفسية ضغطاني تعباني. شخص مطلع. التالتة شخص مضحي، اللي هروح احكي له مشكلتي. الميم التالتة بقى مضحي، يديني وقت. تخيل ان انا قاعد مع اخ وبقول له انا حاسس بالفشل وظروفي، وبعدين يبتدي يبص في الساعة ويطلع التليفون يلعب فيه ويجي له مكالمة يقول لي طب لحظة، لا ده دي بتفشلني، تتعبني تتعبني. شخص مضحي. الميم الرابعة بقى دي صعبة شوية، شخص محايد. يعني ممكن يقول لي لا انت جانبك الصواب، انت غلطان في دي، لا دي ما كانش صح. لازم الخمسة دي بقى أهم واحدة فيهم، القفل دل عليهم، مؤتمن على الأسرار، مؤتمن. مش أروح أقول له ظروفي كذا، يجي في وسط اجتماع صلاة عايزين نصلي من أجل الأخ اللي هي موريس عشان ربنا كده إيه يتعامل ويتدخل وكل الناس تبتدي ماله الأخ حصل له إيه مش عارف إيه وتطلع نتائج. هتلاقي هتلاقي في وسط القديسات، هتلاقي في وسط القديسين الشخص اللي ممكن تبحبح معاه. أول ما تفضفض في المكان الصح ذهنك يتجدد تستريح. الأمر الثاني، لا تلغي عقلك. عبادتكم الإيه؟ العقلية أو العاقلة. لا تلغي عقلك، ما تلغيش العقل وتستسلم لمسلمات. بنبلع الطعم مرات، حد عمال يحكي عن الظروف والأسعار والدنيا وأنا أتبنى الموضوع وابتدي أخده وأردده وكأنه آيات أنا بنشرها. هي الظروف صعبة؟ أيوة طبعا طبعا. إيه دوري أنا كابن وبنت لله؟ إيه دوري في الضيق؟ أعمل إيه في الضيق؟ ها؟ أطلب معونة، أشكر، أصبر، أطلب من الرب نعمة وحكمة، أتعامل إزاي مع الظروف اللي محيطة بيا؟ لكن إن أنا أخد السلبيات وأكررها. ولما نعبد نعبد بالعقل مش مجرد بالمشاعر. مرات كتير في العبادة نستخدم المشاعر، ولما تقابلنا حقيقة صعبة نصاب بالإحباط. عبادة بالروح وعبادة بالعقل. بالعقل بتأثر لما بيقف أخ يصلي وكده الصلاة بتاعته مشبعة بوصايا وتعاليم وآيات كتابية ووعود كتابية، بتخلي الواحد ينتعش والذهن يتجدد. لا تلغي عقلك. عايز أقول إيه في النقطة دي؟ ما نبنيش كده انتعاشنا وتعزياتنا على اختبارات عجيبة جدا، يعني فوق مستوى الطبيعة، وكأن ربنا بيتعامل مع ده وده وعندنا احنا لسه ما جاش. لا لا، ده ربنا بيتعامل من الصبح لغاية بالليل باختبارات حواليك. بس انتبه انتبه وشوف معاملاته اليومية. في معاملاته اليومية في سويسرا كده رصيف بره الكنيسة معمول بطريقة علشان المطر، وانا ما خدتش بالي مرة، انا عديت مش عارف كم الف مرة، وهي مرة عديت كده ورجلي اتجزعت، قعدت شهور مربط ومش قادر وبعصيان ومش قادر امشي. كل مرة اجي عند الحتة دي اشكره واقول له اشكرك، انت بتذكرني كم مرة بلبس واطلع واسوق واروح واسافر واطير واعمل وانت حافظني. مش ده اختبار؟ مش اختبار ان حضرتك النهاردة وحضرتك لبستي وجيتي وقاعد محترم ومبسوط في الاجتماع؟ كل خطوة خطتها، سلم بيتكو في النزول ولا الطلوع، كل خطوة خطتها في الشارع،
كل كيلومتر سقته بالعربية فيه عناية إلهية مكثفة. احنا ليه بنتوقع الاختبارات لازم تبقى حاجة غريبة؟

غريبه، حاجه كده يعني سوبر ناتشرال، حاجه كده يعني فوق مستوى امكانياتنا وعقلنا وادراكنا. حاجات كتير بيولوجيه بنعملها يوميا في بيوتنا وبتتم بسلام، تتم بسلام. رب سمح لي ازور حد عنده مشكله في البلع صعبه جدا جدا جدا، خلاص بيستخدم سائل معين عايش عليه، لا يقدر يبلع برشامة ولا يقدر يأكل لقمة يبلعها ولا أي حاجة نفسه فيها، خلاص ده هيعيش حياته كده. قول له يا رب أشكرك على عمالين ناكل ونبلع ونعمل. ناس عندها مشاكل في الهضم رهيبة رهيبة، نيران في البطن وإحنا بناكل اللي نفسنا فيه. ناس عندهم في الإخراج، ناس عندهم في التنفس، ناس عندهم كتير قوي، وقد يكون حد مننا. رب بيمد دي اختباراتي، أنا بشوفها اختبارات، أنا بشوفها اختبار في كل مرة بركب طيارة وتطلع وتمشي وتنزل بالسلامة. أنا بشوفها اختبار، بشوفها اختبار. احنا فاكرينها كده تحصيل حاصل، اشتريت تذكرة فلازم يوصلوني، مين اللي هيوصلني؟ عايزين نشكره ونعبد بالعقل، واحنا بالعقل وبالروح نفكر في كل امور صغيره نشكر. شكرا ليك على كل احوالي الحلوه والمره كمان. ليه اهتم اشيل الهم واشغل بالي والرب في ايده السلطان؟ حاجه الثالثه هنا بيقول لا تشاكلوا هذا الظهر. ايوه، ما نتشكلش باللي حوالينا، ما نتشكلش. ناس بتشتكي، ناس متذمرة متمردة، ناس بتقلد ناس، ناس عايزة تعيش في مستوى يرتقي هنا، يعني يشوف نفسه لا يرتقي فوق ما ينبغي، أن ما يشوفش نفسه فوق حقيقته، فوق حقيقته. ناس مصابة بالإزدواجية، عايز أعيش في مستوى غير اللي الرب سمح لي بيه، ودي بتقودني بطريقة غير مباشرة لحالة من عدم الرضا، حالة من عدم الرضا، حالة من عدم الشكر. لا يرتقي فوق ما ينبغي. احنا محتاجين نغير شكلنا، تغيروا عن شكلكم، نتغير، توجهاتنا تتغير، طموحاتنا تتغير، أمنيتنا صلواتنا وطلباتنا لأولادنا وأحفادنا تتغير، تتغير. أنا عاوز من الذهن ده المتجدد توجه جديد. الريموت كنترول ده محتاج بطاريات جديدة علشان كل تحرك فيه يبقى تحرك نشيط وصاحي. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. طب ولما الذهن يتجدد، خد بقى من عندك، تختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. مرات أنا ذهني غير مفعل، ذهني غير مفعل. مرات أنا ذهني راكد، راكد بالدال، راكد، واقف زي المية الواقفة، مش قادر. وأنا استسلمت لهذه الحالة، استسلمت للأمور، أخذت اللي بيقولوه الناس وطبقته على نفسي، شفت نشرة أخبار وخدتها بجوايا ودي اللي بتحركني. أنا محتاج أتغير عن الأسلوب ده، أتغير عن هذه الصفات. تختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بعدين بيتكلم معانا في مجموعة وصايا رائعة للمؤمنين. الحقيقة أنا ما عدتهمش، لكن عايز أخد واحدة بس منهم واتكلم فيها. لما بيقول كلمة عاكفين، يلي عايز تجدد الذهن بتاعك أعكف، أعكف يعني واظب، استمر، سر على ذلك، افعل كده باستمرار، أعكف، أعكف. والكلمة دي تتكرر في الكتاب مرات كثيرة. هنا بيتكلم بيقول عاكفين على إضافة الغرباء، إضافة الغرباء. يعني أنا شايف النهاردة كنت في كنيسة
بعد ما خلص

ست بدأ كنيسة تاني كلها سودانيين، أعداد رجال ونساء وعدد من الأطفال. الكنيسة دي مستضيفاهم وبتساعدهم وبتجمع حاجات وتوزع لهم، ويمكن في البرد يعملوا لهم شوية كده حلة شوربة كبيرة ويوزعوا لهم، عاكفين على إضافة الغرباء.

هختبر اختبار اعطوا تعطوا. اصل انا بدور حوالين نفسي وظروفي والمبلغ اللي بيدخل لي كل شهر وبحاول اتعايش مع المبلغ، لكن انا مش بفكر ابدا ان لي اله قدير اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا تعطونا في ايه. هو ايه اللي في حضني؟ ايه اللي في حضني؟ مراتي واولادي واحفادي وقلبي، مش ده اللي في حضني؟ هو وعد كده، ادي وشوف، ادي وشوف، ادي في حدود الطاقة، ادي وشوف. علشان كده عايز يقودنا لهذا الفكر، وعاكفين على إضافة الغرباء. تعرفين لما نعزم مرة بعد الكنيسة ولا في وقت معين أخ ومراته يقعدوا معانا، تعرف عليهم، واللقمة اللي هنأكلها اللي هنأكلها بنحطها وبنصلي وناكل مع بعض بالبساطة التي في المسيح. عارفين ده بيعمل ايه؟ عارفين المودة اللي بتحس ده؟ احنا نتعرف على ناس عايشين معانا بيقعدوا في البنك جنبنا ما نعرفش عنهم حاجة، عايزين ده نوسع دايرة الملكوت في بيوتنا والرب هيبارك البيت. انا مش محتاج برضو كشرقيين عايزين نحط اكل اصناف وانواع وكميات وكميات. واحد قسيس ألماني ومراته جم زاروني لما كنت في أسوان، وجايبين معاهم أكرة بتاعت عربية فولكس، يعني الموديل ده انتهى، الدكتور عنده العربية والأكرة اتكسرت فمش عارفين يدخلوا ولا يطلعوا، وحاجة عربية قديمة لكن قوية جدا. فدور مفيش، فاتصل بيا القسيس ده مسافر، قلت له لو سمحت هات الأكرة موديل كذا سنة كذا، في مناطق عندنا بيتباع فيها الحاجات دي. راح جابها الراجل، جه هو ومراته، فالدكتور أصر يعزمهم على الغداء، وعلشان الدكتور ما يعرفش ألماني والضيوف ما عرفوش عربي، فقال لي يا ريت تيجي تقعد تتغدى معانا وتترجم لنا كده أثناء القعدة. الناس دول متعودين نظامهم كده 6-12-6 أو 7-1-7 فطار غدا عشاء. كل دولة ألمانيا خبط على أي باب الساعة 6:30 كده تلاقيهم كل أي بيت في أي قرية في أي حد قاعدين يتعشوا. الساعة مش عارف 12:30 كله قاعد يتغدى، نظام كل حاجة وناس كبار في السن. وإحنا رحنا حسب الميعاد، قلت لهم ده بياكلوا بدري بياخدوا أدوية، ممكن ناكل 12:30. قالت 12:30 إيه؟ لا خليها واحدة. اتفق واحدة إلا ربع، دخلنا وقعدنا الاثنين الا ربع وثلاثة الا ربع واربعة الست نامت، والراجل عينيه صغرت قوي كده، القسيس عينيه صغرت، وحسيت قلت لا يموتوا هنا احنا هنعمل جبنا يعني. يا عم دخلت للمدام لقيت كل شوية تسمع صوت طشة وصوت حاجة بتتحمر، يعني محبة غير عادية، محبة حقيقية. وفين الساعة 4 يا جماعة حاجزين مركب في النيل؟ والراجل جه على المستشفى وسأل، نزلت اديته حاجة قلت له معلش الجماعة متأخرين ربنا معاك، خد بركة كده ومشي. راحت الرحلة وجم بقى المدام عملت حتة صفرة، يا إلهي مش معقول. الجماعة الظاهر قفشت معدتهم من الجوع مش قادرين حتى يأكلوا، وكل اللي كلوا ايه؟ قالت لها اديني طبق فاضي، حطت حتتين 3-4. وقفت الأخت، لا ما أقول لهم، قلت لهم أنا بعرفش أترجم بقول لهم دي عشان خاطرك بالألماني مش موجودة في القاموس بالأمان، ما فيش كلمة اسمها عشان خاطري، ما فيش، ولا عشان خاطر أي حد، ما فيش. في دقايق صغيرة أكلوا ومشيوا. لفت سنة كاملة وجيت دكتور الفاضل ومراته يزوروني في ألمانيا، والقسيس قال لي عايزين نعزمهم، وفي المعاد رحنا البيت عنده. هو ايه؟ شقة بسيطة جدا، المطبخ فيه حتة شباك كده مربع يفتح على السفرة، السفرة ترابيزة وخمس اربع ست كراسي. فانا احنا قاعدين الست تناولني من الشباك وانا ارص على السفرة، ولادهم كبروا قوي في اماكن تانية، هي جابت بطاطس مسلوقة وهو متحط عليها شوية مش عارف ايه، وجابت شوية صوص جميل
ولحمة ترنشات متقطعة

وسلطة جميلة رائعة ومشروبات مختلفة. وصلى القسيس وفي 20-25 دقيقة أكلنا وشبعنا، وبعدين قالوا تفضلوا بقى كده عشان نعرفكم على أسرتنا. قعدنا في الصالون، جابت قهوة وجايبة تورتاية وجابت الألبومات وقعدت تقول لهم دي بنتنا وده ابنها وده جوزها وده البوبي الكلب بتاعنا مش عارف اسمه ايه وده ايه وده ايه واحنا بنخدم فين وبنعمل فين ودي الكنيسة بتاعتنا وكده، وألمانيا فيها جزء احنا بنروحه. حكيت لهم تاريخ ألمانيا وتاريخ الأسرة وتاريخ العيلة، والقسيس صلى وخدنا قهوة وشرب. واحنا مروحين عندي، الزوجة دي مرات الدكتور بتقول الناس العظماء دول جم بيتي وقعدوا 4 ساعات لا قعدت معاهم ولا سألت عليهم، وكل الفكرة ان عاوزاهم بس ايه ياكلوا ويمشوا. ايه رأيك في حياة البساطة؟ انا مش عارف زكة قدم ايه للرب والتلاميذ، لكن بالتأكيد قطعة خبز واللي ما حاجة بسيطة عشان نود بعضنا عاكفين على إضافة الغرباء. بتتطلب مؤمن بسيط، مؤمنين بسطاء عشان أقدر أداوم على الخدمة دي. عاكفين التانية جت كده في أعمال 17 بيتكلم من آية 10-12 لما بولس راح بيريا وبيقول كان أهل بيريا أشرف من الذين في تسالونيك لأنهم كانوا فاحصين الكتب كل يوم. اعكف على القراءة، اعكف على الضيافة، اعكف على القراءة. وتيجي بحصر الرفض جاية في تيموثاوس الأولى 4-13 اعكف على القراءة. القراءة عايز الذهن يتجدد، اعكف على اقرا كل يوم، اقري حضرتك كل يوم. مشكلة قوي في مجتمعنا المصري عدم القراية، عدم القراية. كتب رائعة، ناس تعبوا وسهروا لغاية ما ترجموا كتاب، والكتاب بيجي له مترجم بشيء بسيط جدا. اللي بيشتكي من الأطفال والأولاد الكتاب اللي مطلعاه الجمعية الجديد خالص ده بتاع الصلاة الأطفال ب20 جنيه. الكتاب ده أمام الله. في الجامعة درسنا في علم النفس روحانية الطفل، أما خدت الكتاب جالي سويسرا وقريته تعجبت جدا إن هنا عندنا مثل هذا الكتيبات بتاعت فتشوا الكتب موجود ببلاش. قبل ما نشتكي يلا نجدد ذهننا ببحر من المعلومات ومن القراية. ده في الجمعية هنا مجموعة كتب، كل ما بعمل خدمة مشورة وحد منهم يكون بيعرف عربي بديله المجموعة كلها، البيت المسيحي إلى الأمهات، الطرق الصحيحة لتربية الأولاد، التربية المسيحية النفسية الصحيحة للأخ رياض جابر، كل المجموعة بتاعتكم دي، كل المجموعة كيف تقود ابنك للمسيح. جمعية عاملة حاجات، ليه بندور على مشارين وما عندنا؟ عايزين نجدد ده بالقراية. اعكف على القراءة. اعكف التالتة، اعكف على الكرازة، اعكف على الكرازة. تيموثاوس الثانية 4-2 اعكف على الضيافة، اعكف على القراءة، اعكف على الكرازة. تعرفين اللي بيكرز الرب بيديله حكمة وفطنة وذكاء. ازاي اكرز؟ امتى اكرز؟ ايه المادة اللي اقدمها في الكرازة؟ ازاي اكرز؟ بيبقى مؤمن لماح، مؤمنة لماحة، زي الصياد بيقعد بيستني لما لحظة كده السمكة ويسحبها. الكرازة، عاش ربنا يسوع المسيح الكارز الاعظم، الكارز الاعظم. خرج يكرز في الضياع وفي القرى وفي كل مكان. عايزين نكرز. الجمعية اللي تكرز ما تموتش، الجمعية اللي بتكرز جمعية حية، الجمعية اللي بتكرز

احنا مرات بنستنى لما الناس تيجي تقرب مننا، مع ان السيد قال ايه؟ ايوه قال ايه؟ اذهبوا اذهبوا. هو مش استنى لا هو جه، هو نزل وهو جه. اذهبوا للعالم اجمع، اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. سر نجاح جمعيات خلاص النفوس اللي انا بعرفه عشته وشفته، ان كل اخ واخت في الجمعيه راعي، راعي الجمعيه، راعيات الاجتماعات كله. انا عارف اخ وصل للسماء، كان معنا في المنيا، الله يشهد، في طابور العيش، على الفرن في طابور العيش، يسلم على حد يقول له مش عارف شفتك قبل كده، متهيألي شكلك، اسمك ايه؟ يقول له مش عارف مين، محمد مين، يقول له طيب بتمنى لك الخير. واحد اسمك ايه؟ يقول له حنة، يقول له انا في عندنا اجتماعات كل كن، تعالى الجمعية يوم كذا كذا، احب اشوفك، لو عايز ازورك ما عنديش مانع. عمال يصيد ويسأل الناس. كل اخ في الجمعية هو راعي. الكنائس ليها قسيس واحد، الجمعية فيها كل بعدد اعضائها خدام وخادمات. اكرز، اعكف على الكرازة، صدقني ده هيتجدد، الذهن هيتجدد. احنا مش محتاجين موضوعات نفسية وموضوعات علمية، احنا محتاجين نمارس الوصايا الكتابية. اعكف على الكرازة. لكن في اعكف كمان جاية في رومية 14 صفحة الوراء آية 19، رومية 14-19. ودي عايز اوجهها للأزواج والزوجات في البيوت. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. أنا مش هقدر أطلع أكرز وسايب في البيت حالة من الكرب وحالة من الخصام. هكرز إزاي؟ المؤمن الحقيقي اللي بيقدم جسده ذبيحة، المؤمن مش ممثل، المؤمنة مش ممثلة، يبقى البيت فيه متاعب ويطلع يكرز. لنعكف، نصر، نثابر، نحاول، نستمر. فلنعكف إذن على ما هو للسلام. والموضوع ده مرات يتطلب مننا نوع من التنازل. علشان البيت يبقى فيه سلام محتاج أتنازل. وأنا بسأل سؤال لنفسي، أنا عايز أكسب شريكة الحياة، شريك الحياة، ولا عايز أكسب الموقف؟ عايز تكسب إيه؟ تكسب الموقف ولا تكسب شريك الحياة؟ الموقف تقدر تكسبه، ناس سجلوا وناس صوروا وناس عملوا حاجات وناس احتفظوا بأوراق كنوع من الإثبات إن فلان أو فلانة ده مخطئ. ده عايز يكسب الموقف. طب وبعدين؟ وبعد ما كسبت الموقف، أنا عايز أكسب شريك الحياة. الموضوع هيتطلب مني طول أناة، يتطلب مني روح غفران. نعكف، نعكف إذن على ما هو للسلام ثم للبنيان. الحاجة اللي تبنيها أعملها، الكلمة اللي تشجعها وتبنيها هقولها، هقولها. عندنا في مؤتمر من المؤتمرات واحد ومراته من سوريا، والأحبة في سوريا ليهم لغة شوية غيرنا، يعني لما يعوز يشكرها يقول لها تكرم لعيونك، تكرم لعيونك يا قلبي، طول الفرصة تكرم لعيونك يا قلبي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبي. وهي شايلة صينية حطت 40 كوباية إزاز على صينية بلاستيك، وبكل نشاط داخلة الصينية اتكسرت من النص والكوبايات اترزعت على الأرض. راح قال لها كلمة في وسط المؤتمر، ياللي مش ذكية سمعت الكلمة دي وبكت وراحت تلبس هدومها عشان تمشي من المؤتمر. أنا كذا، الكلمة اللي بالحرف الغين دي انتوا مش عارفينها باين. أصل نشكر رب انت مش بتسمعوها طبعا، محدش بيقولها لكم ولا حاجة. أنا يتقال عليا كده، أنا جبتها ووقفت أنا والمدام قلت لها طب حضرتك ده أنا سامعه 30 مرة قال لك تكرم لعيونك يا قلبي، ومرة قال لك الكلمة دي؟ قالت لي لا. الكلمة الوحشة ما تبنيش وما تتنسيش، ما تتنسيش.

الكلام الطيب ده ممكن ينسب. نعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان. إزاي أبني شريك حياتي؟ افرض واحدة شايفة جوزها يفتح عينه الصبح على التليفون، ودي حتة بحذر حضراتكم جميعا كبار وصغار إخوة وأخوات منها. اوعى تفتح عينك على التليفون تقرأ الأخبار وتقرأ الفيسبوك وتقرأ اللي مات واللي راح واللي جه والدنيا كلها. قال المختبر: أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك. اللي يستاهل أول نتاج حنجرتي في الصبح، اللي يستاهل أول لحظات اليوم الجديد. مكتوب عنه في أعمال 3:15 رئيس الحياة، هو رئيس الحياة. مكتوب عنه: به نحيا ونتحرك ونوجد، فيه كانت الحياة. وهو قال بفمه الطاهر: أنا هو الطريق والحق. مش ده اللي يستاهل أول لحظات الحياة في الصباح؟ مش ده اللي يستاهل أول بكورة ذاكرتنا وذهننا؟ مش ده اللي يستحق؟ لو واحدة شايفة جوزها بيبدأ بكده يلبس وبيطلع، نبهيه، ننبه بمحبة. بيتكلم في رومية 15: منذرين بعضكم بعض. مش واعظين، مش بوعظوا وبكت وأنبوا، انت ما بتقراش، انت ما بتعمل. لا، احنا مرات محتاجين تشجيع. ما فيش حد فينا ما عندوش نفس طيبة. احنا محتاجين نشجع بعض. هشجع مراتي على الاجتماع، اشجعها على الكلمة. الكنيسة اللي في البيت اللي ذكرها الكتاب، الكنيسة اللي في بيتك، بيت أكيلا وبريسكيلا في رومية 16، وبيت نمفاس في كلوسي 4 والآية 15، وبيت فيليمون في الآية الثانية. البيت، الكنيسة اللي في البيت، عايزين في البيت يبقى فيه كنيسة. ولما كنيسة البيت تنجح أقدر أطلع وأبركة في الاجتماع الجمعية والكنيسة اللي بنتمي إليها. وأجي كده شيئا للختام: واظبوا أو اعكف على الصلاة. كلوسي 4:2، اعكف على الصلاة، اعكف على الصلاة. هسأل أسئلة واسيب الإجابة لضميرك وضميرك المسيحي. لو كنتوا متزوجين، هل بتصلوا مع بعض في البيت؟ طب نسأل المدام مثلا، نسأل المدام: هل بتصلوا مع بعض في البيت؟ طيب هل بتقروا مع بعض في البيت؟ مفيش إجابة. طيب هل بتاكلوا مع بعض في البيت؟ نعم. تتخانقوا مع بعض في البيت؟ طيب يلا نشجع بعض من جديد، نشجع بعض. ومحدش فينا يرتقي يشوف نفسه فوق الطبيعة. أنا إنسان ضعيف جداً، بسيط جدا، مسكين جدا، وجسدي ضعيف جدا، إمكانياتي محدودة جدا. شريكة حياتي ممكن تسندني وتشجعني، واسندها واشجعها ونكمل المشوار لغاية ما لما تنتهي الحرب نكلله، نعم نكلله للموطن السعيد. أنا نفسي الصلاة اللي بعد الخدمة هقرأ فيها الأصحاح مرة تاني. هننحني للصلاة، للصلاة. وأنا هقرأ الأصحاح وانت بتصلي، ولو سمحت راجع كده الكلام اللي جاي وشوف ايه الحاجة اللي وقع مني النهاردة، وأنا هرجع أصححها. يا رب جدد ذهني علشان أعيش لك. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله.

كل واحد مقدار من الإيمان، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. يا رب الوصايا دي سهل نقراها، وربما سهل نحفظها عن ظهر قلب، لكن أحتاج مع إخواتي إلى نعمة، إلى نعمة يا رب لكي ننفذها في حياتنا اليومية. احفظنا من فضلك من الانشغال والتشكل بأهل العالم المحيط، وساعدنا نتذكر إنك ما بيهمكش أبدا إن إمكانياتنا وخدماتنا ومواهبنا، بقدر ما بيهمك تكريس حياتنا. يا من لأجلنا قدست أنت ذاتك، أعطني مع إخوتي أن نقدس ذواتنا لشخصك، ولك يا ربنا كل الحمد.

0: مسرور يكون معايا ابني في المسيح وأخويا الغالي عمار صبحي، هو من العراق يعيش في ألمانيا وتزوج وعنده طفلة، بيشتغل في مطعم نشيط جدا وبيعمل بكل طاقته، هو المسؤول عن خدمة التسبيح والعزف والترنيم، حياته ترنيمة، مراته حياتها تسبيحة، وبيته كله تسبيح وترنيم، وفرحان أول مرة في حياته يجي مصر، وبصلي ما تبقاش آخر مرة. ربي يبارك.
1: شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور. مبسوط جدا ريال امتياز، بكل تأكيد أكون بين قديسين وشعب الرب في مصر. ده الرب وعد وقال مبارك شعبي مصر، يبقى ما فيش كلام غير بعد كلام الرب. تعالوا احنا بروح الصلاة نقول له بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، زي ما سمعنا الكلمات دي من القسيس دكتور إيليا، ربنا يباركك ويستخدمك. نصلي الكلمات دي برضو نقول له بقدم نفسي ذبيحة حية ليك يا رب.

الكلمة المذبوح عني أدي كانت الكلمة مؤثرة وأدي كانت المعاني عميقة جدا لحياتنا. أنا بشكر الرب لأن الرب كلمني أنا شخصيا، وبصلي من كل قلبي أن الرب يكون كلم كل واحد فينا وكلم كل واحدة فينا. الرب عايز النهاردة يقول لنا أنتوا غاليين عليا، وأنا عايز أعمل في وسطيكم، أنا عايز أعمل عجائب، عايز أمد إيدي بكل قوة وأعمل في أرض مصر وفي شعب مصر. أمين. مين يقدر يقول أمين؟ أمين باسم يسوع. تعالوا بقى نختم الفترة دي ونقول له أبانا الذي في السماء مرنمة. أكيد كلكم عارفين الترنيمة دي، ترنيمة حلوة خالص وجميلة جدا. قول له أبانا الذي في السماء.

0: حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، وهيكون مشرفنا النهاردة أخونا فادي، كان معنا في حلقات قبل كده وهيكون النهاردة مشرفنا. حلقة عنوانها براءة يسوع المسيح من كل نقد وتجريح. ومع حضراتكم بنرحب بأخونا فادي. أهلا بيك أخ فادي، منورنا.
1: أهلا بيك أخت نورة، ربنا يبارككم.
0: أهلا بيك، دايما بتبقى يعني محمل بفكرة رائعة حقيقي، ونشكر رب من أجل الفكرة اللي هتقدمها النهاردة. هي جديدة يعني كمان بالنسبة لي أنا، لكن بنعمة الله يعني هتكون مفيدة لنا كلنا. لكن احنا متعودين في بداية الحلقة أن احنا بنصلي، فهتفضل حضرتك.
1: أمين بنعمة ربنا. يا رب أنا بصلي باسمك يا رب، باسمك القدوس، باسمك اللي بينهار أمامه، بتنهار أمامه كل السدود. يا رب يا رب أطلق فمي ويسر كل كلمة إنها تتفهم يا رب، لكل أذن لكل قلب يا رب. أنا بضع الأمر بين إيديك يا رب، لأن أنت اللي شغلتني بيه يا رب. يا رب ساعدني أو استخدمني إن أنا أكون شاهد باسمك وشاهد ليك يا رب قدام كل الأمم يا رب، قدام كل العالم يا رب. يا رب أنا بطلب المعونة يا رب، بطلب المعونة إنك أنت وحدك ليك السلطان وليك كل المجد، في اسم المسيح يسوع. آمين
0: آمين آمين. حقيقي يعني اللي بيؤمن بالمسيح زينا كده من خلفية إسلامية، ما بيكونش الموضوع بالنسبة له إن هو اتنقل من دين لدين بقى، ونظام اللي هو رايح الإسلام بيقول الشهادة وخلصت تتعلمها، يقول ايه في السجود والركوع ويحفظ له كلمتين. لا، الموضوع بالنسبه للي بيؤمن بالمسيح ان هو بيظل في المعرفه، بيظل يبحث، بيعمل زي ما المسيح قال فتشوا الكتب، بيفتش الكتب، بيتنقل من معرفه لمعرفه، بيعمل اعمال لعقله، بيعمل اعمال لعقله بالتفكير والبحث، وان هو يستخرج امور جديده او افكار جديده. وده مش بيعتبر ولا حرام ولا عيب، لكن بيكون يعني المعرفه مش وحشه حقيقي، يعني ده بالعكس، ده هلك شعبي لعدم المعرفه. لكن المعرفه بتنمي الشخص، تنمي الذهن، بتعطي الشخص ان هو يشعر بقيمته الانسانيه، قيمته المعرفيه، قيمته الثقافيه من كل جانب. فمش عيب ان احنا بنطرح افكار وبنقدمها وبنشوف من خلال الكتاب، من خلال كلمه الله، ومن خلال البحث بشكل كامل ان الفكره فعلا تكون مش مفيده لي انا، لكن ممكن تكون مفيده لحد تاني باحث وعايز يعرف اكتر وعايز ينمي معرفته اكتر. عشان كده هنسمع من اخونا فادي فكرته اللي هو عنوانها براءة يسوع المسيح من كل نقد وتجريح، وهو عايز يقول لنا فيها ايه. فاتفضل اخ فادي، سامعينك.
1: انا عايز بس قبل ما ابدا في عرض الفكره عايز اعرض موضوع مهم جدا، موضوع منطقي في علم المنطق اسمها مغالطه عين الاله. فالمغالطه دي بتبقى عباره عن ان الانسان بيبني راي او بيتبنى راي من اتجاه معرفي واحد من زاويه واحده. الطريقه دي في البحث العلمي دي طريقه خاطئه جدا ومدمره لاي باحث في اي مجال. علشان يعني اعمل تعريف او مثال بسيط على الفكره اللي انا بطرحها اللي هي الفكره المنطقيه دي، عايزين نشوف صوره للامير هاري تقريبا من العالم.

0: ماركه. ايوه الصوره زي ما انتم شايفين كده هي صوره حقيقيه مش معموله بالاي اي. يظهر في الصوره دي ان هو بيعمل حركه نابيه جدا لا تليق باي حد في عائله حاكمه، وخصوصا ان العائله البريطانيه الحاكمه هي من اعرق العائلات على وجه الارض. فالصوره دي حقيقيه مش معموله بالاي اي، متاخده سنه 2018. فدي زاويه للتصوير. لو يسمح بس المخرج يجيب الصوره الثانيه، ادي بقى الزاويه الثانيه. ده كده منظور شامل للحقيقه. لو انا شفت الصوره الاولانيه وهي صوره صحيحه، هتخيل ان الامير بيسب حد او بيعمل حركه امام الناس. انما في الصوره الثانيه وهي في نفس المكان تقريبا بس من زاويه ثانيه، فبنشوف الحقيقه بشكل اكمل. وهو في الصوره دي كان بيقول ان هو بقى عنده 3 اطفال، يعني هو كان لسه خارج من المستشفى وبيقول انا بقى عندي 3 اطفال. فدي ببساطه خطوه مهمه جدا على الاطروحه اللي انا هطرحها بعد كده.
1: يعني عايز تقول يعني ان للحقيقه يعني وجوه اخرى ممكن حد يشوفها بجانب، لكن في جانب مكتمل اكتر.
0: اي صوره اخت نوره، اي مشهد بيحتاج لعده زوايا.
1: أيوة.
0: ابسط حاجه البرنامج اللي احنا فيه ده فيه كذا كاميرا بتصور. يعني مش هجيبك انت كمذيعه او اعلاميه من زاويه واحده، ما ينفعش. فلازم يكون في عده زوايا. انا لو هبتدي ابحث في حقيقه ما او في علم ما او عن شيء معين، ما ينفعش ان اخد راي واحد بس. يعني انا بعمل بحث، يعني بعمل رساله معينه، اول حاجه استشهدت بيها واحد يهودي رغم انها لاهوتيا في المسيح. طب رحت ليه لواحد يهودي لا يؤمن بالمسيح؟ لان لازم اخد الصوره من كذا اتجاه علشان اقدر احقق اقل درجات البحث العلمي.
1: طيب انت دلوقتي حضرتك اخ فادي لما تقول لي براءه يسوع المسيح، معنى براءه يعني مفروض في محاكمه. فيعني انا عايزه اعرف يعني ايه وجهه نظرك كاخ مسيحي من خلفيه اسلاميه، انك يعني بتفكر في هذه المحاكمه علشان تخرج او تطلع بنتيجه براءه يسوع المسيح.
0: طيب انا هبتدي الفكره جات لي ازاي. الفكره جات لي عن طريق صانعي محتوى في الدوائر الثقافيه العربيه. 3 اشخاص مختلفين في 3 برامج، وهم بيتكلموا في حاجات تاريخيه، يعني حاجات ملهاش اي علاقه خالص باللاهوت بالمسيح، بيتكلموا عن حاجات عامه، حاجات في التاريخ. فوجئت ان هم الـ3 في خلال 10 ايام بيدوروا في مفهوم واحد، يعني في مفهوم واحد مع تغيير الألفاظ، المفهوم ده هو ألا وهو إن إحنا ما ينفعش نحكم على الأحداث التاريخية ولا على الشخصيات التاريخية بضمائر قوانين اليوم. ليه؟ يعني واحد على سبيل المثال للحصر، واحد يعني شهرته الغندور، فهو بيتكلم عن المستعمر الأوروبي الأول لما جه على الأمريكتين من الجنوب للشمال، أسبانيا، البرتغال، بريطانيا، فرنسا، منعوا السكان الأصليين من أنهم يتكلموا لغتهم الأصلية. حتى هو قال لك يعني حتى فرنسا اللي هي بلد الحريات وكده، أيوة فرنسا عملت كده، بس ما كانش في يونسكو يحاسبهم على أن دي جريمة ضد الإنسانية، ما كانش أصلا المفهوم ده موجود وقتها في القرن 17. فلقيت نفسي يعني أن في كده محاولة لتبرئة شخص ما كلنا عارفينه. الشخص ده عمل عقيدة هي بتستبيح الأموال والأرواح والأعراض بشكل يخليها منطقية أو يربطها بالإله، يربطها بذات الإله، فتبقى حلال، تبقى مش ممنوعة. طبعا الحاجات دي كلها دلوقتي بقت من المحرمات، بقت ما ينفعش. يعني هيئة الأمم المتحدة لما اتأسست على استقلالية الدول، ما ينفعش دولة تعتدي عسكريا على دولة تانية، فإذا أنت كده بتسقط جهاد الطلب. بما أن الدول الإسلامية ماضت على الميثاق ده، يبقى تنازلت عن جزء من عقيدتها. لذلك الجماعات الإسلامية بتكفر الأنظمة اللي مضيت على الميثاق ده. فأنا لقيت نفسي برجع لورا، ما قبل النبي ده اللي هو قال أنه مرسل من عند ربنا، وبجيب شخص أقدم منه في الوجود ده من ب 600 سنة، وابتديت أطرحه أو أطرح الفكرة

0: ان انا ازاي لو هحاسبه على الحاجات اللي هي مثبتة عنه انها تتسئل او يتسئل فيها، ففوجئت ان ما عندوش اي حاجة اي جريرة. فجات لي بقى الفكرة الاكبر، بقى رحت للليفل الاكبر، ان انا ليه ما يعني ما طالبش بإعادة فتح قضية محاكمة يسوع المسيح، بس المرة دي أمام محكمة شرعية إسلامية.
1: طيب عايز تقول حاجة؟
0: لا اتفضلي.
1: طيب دلوقتي يعني من طرح حضرتك يعني واضح ان العقوبة، يعني مش هتكلم عن يعني محاكمة المسيح، لكن بتكلم على مفهوم عقوبة الجرم او الجريمة بشكل عام. اختلف في قوانين، اختلفت في تعديلات في القوانين، حصلت على مر العصور وعلى حسب كل بلد، وفي بلاد استندت لشريعتها زي البلاد العربية والإسلامية. فيعني ايه المفهوم او تعريف الجريمة اللي بناء عليها حضرتك هتطالب بالعقوبة بتاعتها؟
0: طيب
1: يعني هتستخلص منين عقوبة هذه الجريمة؟
0: طب خلينا نبتدي بمفهوم الجريمة، يعني مفهوم الجريمة
1: العام بشكل عام.
0: يعني الجريمة هو الخروج على القواعد الآداب العامة الاجتماعية والعرفية لأي مجتمع. الخروج ده يكون من فرد أو جماعة، ويكون المبادئ ديت مشرع عليها قوانين اللي جاية من مراكز أو من مجالس التشريع أو من المجالس الحاكمة، لأن في زي ما حضرتك ما تفضلتي عبر العصور في حاجة اسمها المحاكم العرفية، ماشي؟ فدي مش محاكم بالمعنى المفهوم بتاعنا دلوقتي. فالخروج دوت بيكون عن عمد أو عن دون عمد، بيفرق، وبيفرق في الدافع كمان، علشان لما سلطات إنفاذ القانون بتجيب المتهم وتضعه أمام المحكمة أيا كان نوعها، لازم يكون كل أوراق الاتهام أو صحيفة الاتهام تكون موجودة أمام القاضي. فده التعريف العام للجريمة. فأنا افترضت لو أنا دلوقتي هتعامل مع متهم اسمه يسوع الناصري، وهدفعه إزاي بأي جريمة أو أي صحيفة اتهام ممكن تكون وجهت لي.
1: طب دلوقتي يعني نضيق الصورة شوية أكتر ونقول يعني إيه هو عقاب مدعي الألوهية في النظام الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية؟
0: جميل.
1: عشان نقرب للمحاكمة بقى.
0: طيب جميل. أنا دلوقتي يعني لما المسائل الخلافية اللي الناس بتتكلم فيها عن حياة يسوع المسيح، فأنا زي ما قلت لحضرتك أنا افترضت لو هذهب بيه أو هذهب بالملف بتاعه إلى محاكمة أمام محكمة شرعية إسلامية، فأنا هفترض في الوقت ده إن أنا ممثل الدعاء اللي هو وكيل النيابة، وكيل النائب العام. هفترض إن أنا وكيل نيابة شرعي أتبع أو يعني تابع لإدارة عدل شرعية إسلامية. هيجي لي متهم اسمه يسوع الناصري، في صحيفة الاتهام بتاعته موجود إنه مدعي للألوهية، فأنا هسأله، وفي شهود إثبات طبعا وفي شهود نفي، فأنا كوكيل نيابة دوري إن أتأكد من الإجراءات الضبط والإحضار والتحريات والكلام ده. فلو النيابة لقت إن في خطأ في الإجراءات بتحفظ القضية ويخلى سبيل المتهم، أما لو لقت إن الإجراءات كلها سليمة بيبقى قدامها حاجة من الاثنين، يا إما تحبس المتهم على ذمة التحقيق أو تديله إخلاء سبيل بكفالة. أنا بقى مش هعمل أي إخلاء سبيل، مش هعمل أي حفظ، أنا هكون وكيل نيابة متحيز ومتحامل ضده. يعني أنا كباحث علمي أنا ما يقعش في ذهني إن أنا هحاول أبرأه، لا بالعكس، ده أنا هدفع أوراق القضية إلى دعوة أمام المحكمة. فأنا هسأل المتهم، أنا هنا بتعامل مش بإيماني المسيحي، وهو دي بقى الصدمة، إن أنا مش بتعامل بإيمان المسيحي، أنا بتعامل

0: وفقا لمعايير علمية أكاديمية بحتة، وإن كنت أنا أؤمن به، ولكن أنا عايز أظهر للآخر إزاي إن سريرة الإنسان ده سريرة بيضاء ما فيهاش غلط، فأنا اللي هدفعه أنا كمؤمن به، هقولك أنا كباحث بدفعه أمام المحكمة عن طريق إيه؟ إن أنا بسأل المتهم، أأنت قلت أنك معادلا لله، أو أنت الله، أو أنت ابن المبارك، أو أنت ابن الإله؟ فهيقول لي أنت قلت، والكلام ده أنا مش جايبه من عندي، ده هو بنفسه السيد قايله في الكتاب المقدس، أنت قلت. فأنا هعتبر كوكيل نيابة إن المقولة دي اعتراف، فالنيابة في حالة الاعتراف ما بتضيعش، يعني ما بتضيعش وقت، بتحيل كل أوراق القضية بشهود الإثبات، بشهود النفي، بتحيل كل الكلام ده إلى المحكمة. المحكمة بقى دورها مختلف، وإحنا اتفقنا إنها محكمة شرعية إسلامية، تمام؟ أنا مش هفرض على المحكمة كباحث، مش هفرض على المحكمة أي معايير خالص، أنا هدفعه أمام المحكمة هي اللي تتعامل معاه. المحكمة بقى دورها مختلف ليه؟ لأنها حتى في وجود الاعتراف ملزمة، أو هيئة المحكمة ملتزمة، مش هقول ملزمة، هقول ملتزمة بسماع شهود النفي وشهود الإثبات على حد سواء. طيب شهود النفي هم مين؟ من أول النبي محمد، نبي الإسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد شمس ابن مناف، كل ده بالكل من تبعوه وكل من دانوا بدينه وكل من شايعوه، تمام؟ كل دول بيقولوا أن يسوع المسيح ليس إله. والسؤال بتاعهم اللي حضرتك مثلا بتتعرضي ليه في خدمتك الدفاعية، أين قال يسوع المسيح أنا الله فاعبدوني في الكتاب المقدس؟ مش بتسألي السؤال ده؟ أنا جعلت السؤال ده إجابة، جعلت السؤال ده شهادة على إن يسوع المسيح ليس إله. طب مين بقى شهود الإثبات على الناحية التانية؟ عندي الرسول، عندي بقى متى، الرسول يوحنا، عندي متى ولوقا ومرقس ويوحنا، البشارات الأربعة المكونة لإنجيل المسيح. هنا مش بتعامل معهم كمسيحي مؤمن بالكلمة النبوية وبالروح القدس، لا، تاني بأكد أنا مجرد باحث علمي بتعامل بأدوات بحث. فالناس دول عندي هم شهود إثبات، وكل من شهد بألوهية المسيح فهو شاهد إثبات عندي. حضرتك تشهدي بألوهية المسيح؟
1: أكيد.
0: تبقي شاهدة إثبات. فالمحكمة هنا ما بين فريقين، فريق بيقول أيوة هو إله، وفريق بيقول لا هو مش إله. المحكمة لا تحكم يا أخت نورة وفقا لأمنيات أو قوميات أو أي اعتبارات، المحكمة بتحكم وفقا لعقيدة مبنية على قانون ومبنية على أسس. إيه بقى الأسس اللي عندي في المحكمة؟ هتلاقي في أهل السنة والجماعة 7 كتب، القرآن، البخاري ومسلم، ابن ماجة، الترمذي، مسند الإمام أحمد، وسنن أبو داود. أدي كده أنت عندك 7 كتب أهل السنة والجماعة ما بيختلفوش أبدا عليها، اللي هي القرآن والسنة. أنا كباحث بقى كمان بروح لبعد كده، يعني بطالب بكل الفقهاء والشافعي من فوق منهم، لأن إمام أهل الفقه في الإسلام هو الإمام الشافعي، وحطالب بكل المحدثين بحنابلهم بالإمام أحمد بن حنبل ومن تبعه، وإمام دار السنة اللي هو الإمام مالك وأبو حنيفة، ما تسيبوش حد، هاتوا كل اللي عندكم. أنا مش جرأة مني يا أخت نورة، مش استنادا إلى بحثي، لا، يعني خليني أقولها بالعامية المصرية، بجحتي في التحدي ده استنادا لقوله هو: من منكم يبكتني على خطية. أنا بقول لحضرتك هو في البرنامج بتاعك على قناة مسيحية، لو حد عرف يبكته على خطية إذن هو ليس إله. شوفي بقى وصلنا لحد فين. فأنا دلوقتي نرجع مرجوعنا لحد فين، لحد المحكمة. المحكمة دلوقتي عندها فريقين، فريق للإثبات وفريق للنفي. طيب الفريق بتاع النفي بكل الأدوات بتاعته أكيد طبعا مش هيشهد بألوهية المسيح.

0: فلو المحكمة أخذت بفريق النفي هكون أنا كباحث كسبت. كسبت إيه؟ إنهم لم يستطيعوا أن يبكتوه على خطية، ما قدروش يثبتوا عليه خطية بحكم محكمة شرعية إسلامية. طب لو حصل بقى العكس، هفترض لو حصل العكس والمحكمة حكمت عليه أو حكمت بألوهيته، ساعتها أنا هعترف أيوة أنا خسرت الرهان، بس في الحالة دي هكون كسبت أمة الإسلام كلها للمسيح. ليه يا أخت نورة؟ لأن حكم المحكمة ملزم للقاضي والمتقاضي والمجتمع أجمع. طب والمجتمع هنا إيه؟ مجتمع إسلامي. فإحنا مش بنشهد، يعني حضرتك مش بتشهدي بأنه ادعى الألوهية، حضرتك بتشهدي بالألوهية. فالمحكمة مش هتنقي في الأدلة، يعني مش هتاخد جزء وتسيب جزء، يا هتاخد الأمر زي ما هو موجود، لأن إحنا مش بنشهد بادعاء ألوهية. إحنا عندنا من الثوابت أن هو الإله، أن هو الرب. فالمحكمة لو خسرتني الرهان هتكون أجمل رهان أنا بخسره، لأن هيكون عندنا معمودية ل 2 مليار بني آدم. وهيكون بقى يا إما المسلم في الحالة دي هيكفر بالمحكمة الشرعية وحكمها ماشي وهيترك الإسلام كمان، يا إما هيرتدي بحكم المحكمة ويؤمن بالمسيح. دي باختصار يعني باختصار مبسط جدا الدراسة اللي أنا بعملها حول، يعني مش حاجة واحدة، حاجات كتير موجودة في الكتاب المقدس. لو طرحت على محكمة شرعية إسلامية هيكون إيه الرد بتاع المحكمة؟ كلها افتراضات مبنية على الشريعة والسنة، الشريعة الإسلامية قرآن وسنة.
1: طيب القرآن بيقول عن المسيح إن هو ينبئكم بما في بيوتكم، يعني هو بيعلم الغيب. ده اقتباس منهم يعني. لكن لو احنا قلنا على شخص الرب يسوع المسيح بناء على معرفته وعلمه بالغيب، هل هو تفادى الأخطاء اللي موجودة في الشريعة الإسلامية بناء على علمه السابق بما سوف يحدث أو اللي هيجي بعد كده؟
0: يعني طبعا أنا قولا واحدا أنا كمسيحي هجاوب الأول كإجابة إيمانية مسيحية، ممكن ما تعجبش الآخر، بس أنا هقول إن يسوع المسيح لم يكن أبدا أبدا يجول في خطير الخطأ. يعني أي إنسان منا بيرضع نفسه لما هيجي يشتهي شيء أو عايز يعمل حاجة يخاف إنه يعمل الحاجة دي لسبب ما، حتى لو إنه هيخاف من الدينونة أمام ربنا. الإنسان يسوع الناصري لم يكن أبدا هكذا، لم يتجانس الخطأ معه، هو لا يفادي الخطأ، الخطأ هو من يفادي طريقه، ما يقدرش يجتمع به. طب ده كلام مرسل لإنسان مسيحي مؤمن بالمسيح يسوع، مؤمن بناسوته ولاهوته، ممكن يكون كلام عاطفي. الدليل بتاعي على كده، أنا زي ما قلت هتعامل كباحث مع نصوص كأدوات بحث، كأدوات علمية مش أكتر. يسوع المسيح كان في الكتاب المقدس مكتوب ثبت وجهه. ثبت وجهه ده رايح على فين؟ رايح على أورشليم. كان في أورشليم منتظره حكم الموت، وحكم الموت بمحاكمة فاسدة. طب هل يسوع المسيح اتفاجئ بالكلام ده؟ هنلاقي إن موجود في القديم مكتوب كتابة، وهو ده اللي حصل. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين ولم أحمي وجهي من العار والبصق، سفر أشعياء. هل واحد رباي زي يسوع المسيح، معلم زيه، ما يعرفش الكلام ده؟ طيب هلاقي إن هو ثبت وجهه على فين؟ على الصليب. طيب هل الصليب ده مكتوب عليه اسمه؟ لا. طب هيتجلد على جريرة مين؟ على جريرتي أنا، على ذنبي أنا. وعمل إيه؟ ثبت وجهه. يعني أي إنسان طبيعي أو حتى غير طبيعي، لو إنسان فيه جنون وعرف إن الطريق فيه خطورة بيتراجع ما بيكملش. عندي في القرآن موجود إيه؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

طبيعي، ده إنسان طبيعي. شوفي أنا كمسيحي بقول لك المقولة دي مقولة طبيعية، ولكن يسوع المسيح لم يكن طبيعيا، ما كانش عادي، إلا إنه كان عارف إن العمل اللي هيحصل ده هيحصل إزاي، ومع ذلك اندفع ليه. فأنا لا أفترض أبدا إن هو كان بسبب علمه بالمستقبل واللي هتيجي بيه الشريعة الإسلامية بمحرماتها بمحللاتها.

0: ايه وهتتقال بذهن مين؟ هل هو تفادى الخطأ؟ لا، كل ما هو مستقيم في كل العصور، في العصر اللي احنا فيه ده والفائت واللي قبل قبله واللي جاي، هو مستقيم بسبب استقامة المسيح. يعني احنا ليه كمسيحيين ما بنخجلش من اي حاجة قالها او اي حاجة عملها؟ لان ببساطة الاستقامة هو المسيح يسوع المسيح، ما كانش شخصية مستقيمة. يعني انا ادعي انه لم يكن شخصية مستقيمة، ده تحقيرا من شأنه. كان شخص الاستقامة، كان هو من يريد ان يقيم العالم سلوكا ويقيمه من الموت. يا اخت نورة، الغني بيحتاج الفقر. شوفي، الشخص الغني بيحتاج الفقر. ازاي ده؟ يتمنى ان يتسع الفقر ويبتلع الناس علشان يكونوا فقراء ويشتغلوا عنده. وده يتسق مع مبدأ وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. انا سيد عايز عبيد. الرب يسوع المسيح كان رب غريب، قال كلمة غريبة قوي، قال حاجة، وعد غريب جدا، قال الأعمال التي أعملها تعملونها وإيه؟ وأعظم. يعني حتى في ربوبيته ما كانتش عادية. عشان أفترض إن هو تفادى الخطأ، لا، خطأ إن أنا أفترض ده، لأنه لا يخطأ. ومش مجرد كلام مرسل واقدر اقول لك خطب بقى لان الكمال من دونه لا لا لا لا لا، انا بتكلم بادله مقارنه بين نصوص، وحتساوى في الاخذ بالنصوص. مش هقول لك ده نص موضوع ولا ده نص حد الفه، انا هتعامل مع الجميع. انا عندي القدره كمسيحي ان اتعامل مع النصوص المقدسه وكانها ادله. ما عنديش خوف، ما عنديش قلق. ليه؟ مش تاني حعيدها، مش لجرأة مني، مش لعلم زايد عندي، بل استنادا إلى تحدي أقامه يسوع المسيح. من منكم يبكتني على خطية؟ أمين.
1: عجبتني قوي جزئية إن هو الاستقامة نفسها، ده حقيقي.
0: أنا عايز أضيف حاجة، أنا آسف إن أنا هحكيها. أنا شخص سجنت في مصر، وكان بسبب الإيمان. شفت في السجن الناس إزاي بتتغير، الرجالة إزاي بتتغير، إزاي بيكسروا تحت الضغط. فأي شخصية أخت نورة معرضة للتغير، تحت ضغط، تحت تأثير ما، تحت طول الزمن. أما يسوع المسيح شخص لا يتغير، له كل المجد.
1: أمين أمين. طيب أنت دلوقتي حضرتك أخفادي، لو فكرت أنك أنت هتفتح ملف يسوع الناصري أمام المحكمة الشرعية الإسلامية، طيب هل أنت لحضرتك عندك أو لديك معايير خاصة أو معايير معينة لأنك تفتح بها هذا الملف؟
0: طبعا ليا معايير. المعايير دي أنا كباحث برميها، زي ما نقول في مصر رمى الكرة في ملعبه، بديها للآخر بالمطلق بالمطلق. إن استطعت أن تبكته، يعني أنا مش بس تعديه، لا خالص، ده بل على العكس، ده أنا مستعد أقف في صفه. يعني شوفي بقى حوصل لدرجة إيه، أنا كباحث مستعد أن أقف في صف الآخر. مين الآخر؟ مش بس الأمة الإسلامية. يعني أي نعم هي ركن أساسي عندي في الرسالة، ولكن بره الرسالة بقى في المطلق. لأن طبعا زي ما حضرتك عارفة الرسالة العلمية لازم يكون لها إطار تاريخي، لازم يكون لها زمن معين لأنها تجربة، فلازم تكون محددة. أنا كمؤمن بقى، أنا كمؤمن إيه هي المعايير؟ المعايير دي أنا بشترط أو بفتحها للآخر، كل من هو آخر، لا ديني، ملحد، مسلم، ككائي، بيؤمن بكونفوشيوس، بيؤمن بأي إيمان، يأتيني بإيمانه زي ما هو. لن أشترط ولن أضع له أي قيود، بل على العكس، القيود اللي أنا بضعها بضعها على السيد نفسه. الاتهام اللي أنا بضعه بضعه على السيد نفسه. أنت شايف الراجل ده غلط في إيه؟ وتعالى غلطه لي. وأنا يعني ربنا يبارك جناب القسيس أمير شوقي سنة 2018، مش هنسى الدرس ده، قال إحنا ككنيسة شرقية بننسى أو بنتناسى إن هو إنسان كامل.

0: ما كانش بيمثل انه انسان كده وكده، لا هو كان هو انسان. فانا دلوقتي بطرح ملفات القضيه بمعايير، ايوه بمعايير ايه؟ بمعايير يهوديه اهلا وسهلا، بمعايير رومانيه اهلا وسهلا، بمعايير امريكيه ماشي، بمعايير فرنسيه ماشي، بمعايير عربيه اسلاميه انا موافق. مش هحط اي عراقيل في اي اتجاه من اتجاهات التحقيق، لا حققوا معاه زي ما انتوا عايزين، ولو قدرتوا تحققوا ادانه قولوا لي.
1: طيب لو ممكن توضح لنا من وجهة النظر اليهودية والرومانية، يعني حضرتك قلت كذا حاجة، فلو ممكن تكشف لنا أو توضح لنا المعايير في
0: يعني في معايير دي. معايير المحاكمة اليهودية طبعا مستندة إلى كتب التناخ، وده اللي أنا كنت كمسيحي فاهم إن التحدي المقام في الكتاب المقدس جاي أمام شيوخ اليهود. وأنا كنت مع حضرتك في حلقة قبل كده من كام سنة، وقلت لك أنا ما أقدرش أقف قدام أصدقائي وأقول لهم من منكم يبكتني على خطية، يعني اللي هو أكتر واحد بينسى هيكتب فيا 4 ورقات فلوسكاب من الأخطاء اللي بعملها، وصاحبي صديقي. فتخيلي لما ناس هم اللي مخاصمينه، يعني هو كان لا يخاصم أحد، يعني ما كانش بيبعد عن حد، وما كانش بيعمل عراقيل ضد حد، وهو شايف ان هم مش بس مش معترفين بيه، لا دول بيهاجموا المنهج التصحيحي اللي هو بيحاول يعني يظهره، وبيحاول ان هو يقيم الناس على ده. فقال لهم من منكم يبكتني على خطيه. فطبعا المعايير اليهوديه مستنده في اشاره الى مجمع السنهدريم، مستنده الى الكتب المقدسه اللي هي في العهد القديم. بحسب التقسيم الكنسي هم 39 كتاب، هم بحسب التقسيم اليهودي أقل، ولكن أنا هاخد العهد القديم كتب شريعة، كتب أنبياء، كتب تاريخ، وأطبق المعايير دي. هو أخطأ في إيه؟ يعني هل هو كسر السبت فعلا؟ طيب لما جم يتهموه بكسر السبت رد إزاي؟ لما جم يتهموه إن هو بياكل من غير تقليد غسل الإيدين، كسبهم إزاي؟ أو ضحض الحجة بتاعتهم إزاي؟ ده لو على التقليد اليهودي. على التقليد الروماني أنا هقتبس، طبعا أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بتعامل مع الرسل ومع البشارات كأدوات، هقتبس من قول الحاكم العسكري نفسه بيلاطس البنطي إنه غسل إيده من دمه وقال لهم لا أرى عليه شيئا يستوجب الموت. فحتى المعايير الرومانية سقطت، يعني فشلوا في انهم يدينوه في اي اتجاه. عارفه في دراسه لواحد اسمه بول وينتر، الراجل ده مات او توفى سنه 1969، بيقول ان الحاكم العسكري علشان ينفذ الى حكم الاعدام استند الى قول اليهود في انهم ايه؟ لما قالوا انه يدعي الملك، يدعي انه ملك، فعملها قضيه سياسيه. فاكره طبعا حضرتك اليافطه اللي اتحطت على الصليب، هذا ملك اليهود. اليهود نفسهم اعترضوا، شيخ اليهود قالوا له شيل اليافطه دي، مرضيش. ليه؟ علشان تبقى دليل ضده في حاله لو اتسال كحاكم عسكري انت ازهقت النفس دي ليه؟ الناس كلها بتقول ان انسان كويس، يقول لهم تحدى سلطه القيصر، وادي الشاهد بتاع دي الوحيده اللي هم عرفوا يغلطوه فيها، وهو ما تحداش سلطه القيصر. طب جبتها منين انه ما تحداش سلطة القيصر؟ انا مش بتكلم كلام مرسل، هرجع تاني لشهود الاثبات. لما قالوا له على الضرائب، قالوا له تدفع الضريبة، قال لهم لمن الكتابة والصورة؟ فقالوا لقيصر، قال تعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، خرج منها ولم يدان. حاولوا مرارا على مدار 3 سنين، اكتر من 3 سنين، انهم يوقعوه في حاجة ما عرفوش. فدي لو المعايير، لو هطبق المعايير اليهودية أو الرومانية، فشلوا فيها. فطبعا زي ما قلت أنا أي أخ اللي بعده، يعني زي ما بتقولوا كده بالأمريكي نيكست، مين اللي بعده يحاول يجي يبكت يسوع المسيح على خطية؟
1: يعني أنت كده عايز تقول إن هو حتى من وجهة نظر الآخر هو بريء؟
0: أنا ادعيت أهو، ده يعني ادعاء بمعرفتي بما أعلمه من الكتاب والسنة.

0: وأنا ما زلت في الدراسة وبحقق أكتر حاجة يعني فيها ممكن يدان فيها، يعني في سورة الأنبياء مثلا، أنا ناسي الآية اللي هي في سورة الأنبياء بتاعت الدعاء
1: 29،
0: الأنبياء 29، لو المخرج يطلع الشاهد بتاع الآية
1: هيكون معانا. اتفضل لو ممكن شاهد الآية الأنبياء 29.
0: ومن يقل منهم أني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أنا لما جيت سألت أو جيت بحثت يعني في موضوع الدعاء الألوهية، لقيت أن الفقهاء كالعادة اختلفوا إذا كان مدعي الألوهية مسلم أو غير مسلم. إذا كان مسلم فده يطبق عليه حد الردة من فوره ويقتل. طبعا يسوع الناصري لم يكن مسلما، هو مش زي ما أنا ماليش دعوة بشخصية المسيح عيسى بن مريم خالص، ولا حتى أدعي أن هو ممكن يطرح لمحاكمة ولا خالص. أنا بقول لحضرتك الدراسة بتاعتي لا تستعدي الآخر، أنا مش واخد أي حد عدو، تمام؟ فأنا بتكلم على يسوع الناصري المسيح بتاعي، أنا المسيح الإله الحق، ماشي؟ بتعامل معاه تاني، بتعامل معاه كإنسان وبطالب، شوفي بقى يعني الجرأة، إن أنا بطالب بفتح أوراق قضيته أمام المحكمة الشرعية الإسلامية، تمام؟ فأنا دلوقتي لو هو مش مسلم وادعى الألوهية فده مش بيستتاب، ولا بيبقى فيها وضعين، يا إما هو كان كده قبل دخول الإسلام فينتهى، يعني يتم إنهاؤه عن حاجة زي كده فينتهي، أو يتم قتله. طيب أنا دلوقتي زي ما افترضت إن أنا المحكمة هتحقق ما بين شهود إثبات وشهود نفي، فعليها هي المحكمة هي اللي تختار. أنا لن أتدخل ولن أضع أي خطوات المحكمة تسير عليها. عندك القاضي، النصاب بتاعكم قاضي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة براحتكم، أنتوا هتعملوا المحاكمة كام قاضي وكام عضو يمين كام عضو يسار، دي حاجة ترجع لكم أنتم، هتحكم وفقا لكتابك وسنة نبيك. أنا مش هنقي برضو، يعني أنت تختار الفقيه ده، تختار المحدث ده، تختار أي فرع من علومك الشرعية وتيجي تطبقها على المتهم، بقولها بكل اقتراء، على المتهم الماثل أمامكم لو عرفتوا تبكتوا على خطيه. فالدعاء الألوهية هو حاجة موجودة في القرآن بس حاجة غيبية، إنه حنجزيه جهنم. طب يا عم وماذا عن الأرض اللي احنا عايشين عليها؟ دي بقى الجراءة بتاعت البحث، إن أنا ما عنديش حدود إن أنا أصطدم بيها وأقف أفرمل عندها. بس
1: طيب بصراحة يعني أخفادي، يعني أنا يعني طبعا هو عمل النعمة وعمل المسيح، بس برضو يعني مستغربة إن إزاي يعني كنا كمسلمين بس مجرد عن صلب المسيح وما قتلوه وما سلبوه لكن شبه لهم آية، وكل المسلمين دلوقتي بيتباهوا بالعدد 2 مليار ولا مليار و800 مليون، إن مجرد آية بس كده من كام كلمة ماشيين وراها ومصدقين ورسمين لهم معتقد ليس هو معتقد المسيحيين، ومصدقين يعني مكذبين الناس اللي هم لو هم بيتكلموا في العدد يعني أكثر عددا منهم، أكثر من 2 مليار أكثر منهم، وماشيين ومكملين في الفكرة، وده يقينهم وده إيمانهم إن الناس دي كفرة وما صلبوه وما قتلوه لمجرد آيات أو آية من كم واحد. كلمة آية واحدة طبعا من كم كلمة، أقصد كم كلمة في آية في مقابل، وبقول ده عمل النعمة إن أنت مش أمنته بس وقرأت النصوص وبس، ده أنت يعني بحثت الأكثر وأبعد من كده، أنك درست القوانين الوضعية في الوقت ده، درست في الشريعة اليهودية، درست حتى وبصيت كده للشخصيات نفسها وردود أفعالها إيه وشهادتها كانت يعني قالوا ده ليه وعملوا، يعني كبرت الموضوع ولا أنت حبيت أنك أنت يعني تدرس وتتعمق وتفهم بشكل أكبر يعني؟
0: بصي يا اخت نوره، يعني والكلام اللي هقوله حضرتك مش غريب على حضرتك، الاسلام هو سجن. الاسلام لا يجوز فيه ابدا ان الواحد يفكر. يعني
1: لا يسأل.
0: مفيش، يعني هفتكر في خواتيم سوره البقره وإن

0: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دلوقتي حضرتك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، من منا، نحن بنو البشر، لا يعرض في نفسه عارض، من منا؟ طيب في حديث طبعا عن محمد ان هو يعني حديث اسمه صريح الايمان، مش هتعرض ليه، ولكن انا عايز اقول نقطه، اين توجد اللائحه التنظيميه في الثواب والعقاب؟ مع العلم ان في قاعده قانونيه بتقول ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبه، تمام؟ فانا اشكر الرب، يعني الموضوع اللي طرحتيه حضرتك دلوقتي، اشكر الرب في الحريه في يسوع المسيح. أنا عندي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاتساع والأفق في المسيح، في يسوع المسيح، إن أنا أتعامل معاه على إنه أبويا، على إني أقدر أتناقش، أقدر أسأل، أقدر أتحرك، أقدر حتى علشان أحقق ما هو محقق اللي هي البراءة. أنا مؤمن بيها، يعني أنا كفادي مؤمن بيها، تمام؟ ولكني لن أتعامل معها إيمانيا، هتعامل معها بطريقة علمية. عن طريق إيه؟ عن طريق طرحها إلى القانون، هحتجم إلى القانون اللي هو يعني الآخر عنده آية بتقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، شكرا أنا حاجي إلى كلمة سواء من عندك أنت، سيبك مني. شوفي بقى الجرأة، إن أنا بقول للآخر لا، الكلمة السواء خليها ليك، خليها من عندك، سيبك مني أنا ومن كلامي أنا ومن معتقدي أنا. أنا قدرت أوصل يعني بحرية، الحرية اللي أقرها يسوع المسيح لينا كأبناء. يعني لسه قايل من شوية إن أنا مش مجرد، يعني الإيمان المسيحي مش عايز عبيد، مش بيتعامل معانا زي ما انا ما قلت الآية اللي في القرآن اللي بتقول وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون. هل يوجد في القرآن بنوة أو علاقة ما بين الله وما بين عبيده غير كده؟ أتحدى، يعني ده خارج موضوع الحلقة، أنا آسف بس أتحدى. أنا عندي نوع تاني خالص من التبعية، نوع تاني خالص من العلاقة. فأنا تحقيقا لما هو محقق، تحقيقا لإيماني، بسعى في الدراسة دي بشكل علمي، بطبق الخطوات العلمية الموجودة في الدنيا اللي بتطبق في أي رسالة، في القانون، في الطب، في الهندسة، في أي، هي عدة خطوات محدودة معروفة علشان تمكنني من أن أنا أوصل لدرجة معينة. أنا مش عايز الدرجة ولا أسعى لهذه الدرجة ولا أطمح في أي شيء، ولكن كل اللي بطمح فيه، كل الموضوع ان انا اثبت لكل من هو اخر ان يسوع الناصري كان وما زال بريئا. وكل استقامة موجودة في اي مجتمع بشري هي بيطلق عليها استقامة لانها توافق المسيح، شئتم ام ابيتم.
1: امين. طيب لو طلبت من حضرتك انك تعطينا يعني ملخص للي قلته، او يعني ملخص الفكرة العامة بتاعتك تحت عنوان الحلقة اللي هو براءة يسوع المسيح من كل نقد وتجريح، تدينا ملخص تحت هذا العنوان بحيث ان لو حتى لسه حد يعني هيشوفنا دلوقتي في الحلقة يبقى فاهم فكرتك او انت رسالتك، انت عايز تقول ايه؟
0: رسالتي انا عايز اقول ايه، يعني برضو كلمتك ادتني فكرة جديدة خالص. طب يعني في حد اسمه جوان سي، هو طبعا واضح انه صيني، هو فيلسوف من القرن الرابع قبل الميلادي. الراجل ده نام وحلم انه فراشة، ولما صحي قال كده، قال طب انا ايش ضمني ان انا مش فراشة بتحلم انها بني ادم دلوقتي؟ انا بسألك سؤال قد يكون من الخطورة جدا، انت ممكن تاخدها كنكتة، هو في حد يقول كده؟ ودي حاجة في علم الفلسفة بالمناسبة اسمها متلازمة حلم الفراشة. أنا دلوقتي بس يعني بطرح عليك المتلازمة دي وبقول لك أخطر حاجة إن أنت تكون كل ما بينك وبين الآدمية إنك تحلم إنك تكون حشرة. هتقول لي طب ما المفارقة دي ملهاش مقبض، يعني ملهاش اتجاه، مش سلاح تعرف توجهه. طب ما احنا ممكن نكون احنا يا أخت مورة اللي حشرات وبنحاول

0: ابعد الناس دي عن آدمياتهم. هقول لك أنا أحب التحدي قوي. قل لي أنت أنهي حشرة تلزمني أن أحب أعدائي؟ أبارك لعيني، أصلي لأجل الذين يضطهدوني ويطردوني. أنهي حشرة تقول لي إن ألزمك أحد أن تسير معه ميلا فسير معه الآخر أيضا؟ أنهي حشرة تقول لي من أراد منك ملابسك فأعطيه الرداء أيضا؟ أنهي حشرة دي؟ وأنهي آدمية اللي تقول لك قاتلوهم كفة حتى لا تكون فتنة؟ إيه الآدمية دي؟ إيه النوع من الملائكة أو الآلهة اللي يطلب منك كده؟ ده إله الجحيم اللي عايز منك إنك تموت. زي ما كنت حضرتك مستضيفة يوم الاثنين اللي فات، كنت مستضيفة أخ يمني بيقول لك أنا مفروض أبقى عايش حياة طبيعية، عايش حياة في مجتمع طبيعي، ليه أنا بقاتل وبتقتل وصديقي بيموت والتاني مصاب؟ بمنتهى البساطة، مين اللي أرسى دعائم الحرب؟ مين أنهي فراشة يعني بتقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ أنت أحكم أنت، يعني أنت ليك عقل لم يخلق عبثا واستخدامه مجاني، ما فيش حد بيجيله فاتورة نستخدم عقله كتير، ده بالعكس ده بيقلل الكلفة بتاعت الفواتير بتاعت حياتك وبتاعت أبديتك. فدي الفكرة اللي جات لي دلوقتي، يعني قلت أعرضها بشكل مبسط على برنامجك.
1: طيب أمين، بس هو سؤالي كان أو اللي طلبته من حضرتك أنك يعني تحت عنوان الحلقة براءة يسوع المسيح من كل نقد وتجريح، أنك تدينا يعني ملخص الفكرة، ولو ممكن كمان حيثيات البراءة من وجهة نظرك، يعني إيه هي حيثيات البراءة، براءة المسيح يعني من خلال الشريعة الإسلامية نفسها. فتفضح.
0: من خلال الشريعة الإسلامية نفسها، إنها يعني في رأيي أنا وأنا في وسط الدراسة زي ما قلت ارتكانا إلى إيماني وإلى أدوات بحثي، كل ده مش هستند إليه، هستند إلى تحدي الرب يسوع نفسه أنه من منكم يبكتني على خطية. فالشريعة الإسلامية بكل أدواتها مش هتقدر تغلطه بمنتهى البساطة، لأن زي ما بني الإسلام على خمس، أنا جاي لك بمقطع من آيات لأننا لا نتبع خرافات مصنعة، مش هتعرف تغلطه.
1: أمين. طيب أنا عايزة يعني برضو يعني عايزة أسألك كشخص مسلم سابق، يعني وانت يعني واضح انك انت اخفادي من زمان بتحب البحث، يعني مش مجرد انك انت بتاخد النصوص ومسلم بيها، يعني لو يعني لما كنت في الاسلام برضو كده كان عندك فكرة البحث دي، ولا كان مثلا تيجي زي آية مثلا يا أيها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني او لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. فهل الامور دي وانت شخص يعني بتحب البحث وانت كنت مسلم، في كتير حقيقي مسلمين بيحبوا البحث، لكن في حاجات معينة او نقاط معينة او عراقيل دينية معينة بتمنعهم ان هم يتخطوا خطوط معينة، انت كده ما ينفعش انك انت تتدخل، ما ينفعش انك مثلا تفكر في ذات الله مثلا، او في امور المسلم لا يستطيع ان يتخطاها، حتى على الرسول نفسه يعني لما تيجي تناقشهم عن التبني ولا عن زواجهم من عائشة تلاقي المبررات والمنع كمان، عايز يقطع لسانك انك انت ما تتكلمش. فانت شخص حضرتك وانت بتحب البحث كده وده من شخصيتك من زمان، كنت ازاي بتتعامل مع العراقيل الإسلامية اللي كانت تمنعك كمسلم انك انت تبحث وانك تفهم وانك تستمتع بالمعرفة؟
0: انا كنت كمسلم لا استطيع ان ابحث في القرآن او السنة، وابقى كذاب لو قلت حاجة زي كده. يعني في سورة الأحزاب لما قال إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ما كان لمؤمن ولا
1: مؤمنة، ما كان لمؤمن
0: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلصت. فأنا كنت ممكن أبحث في أي اتجاه، كنت بعمل بحوث في مجالات علم الاجتماع لأن ده تخصصي، إنما إن أنا أتكلم عن حاجة في القرآن أو ناقش أو بتاع بقى كفرت. فمين فينا، وحضرتك فاهمة حاجة زي كده، مين فينا كان يجرؤ حتى بينه وبين نفسه زي ما أنا ما قلت من شوية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أنت رحت في داهية خلاص، فهو يا إما يعفو يا إما خلاص يقر عليك العذاب. ف ففي

0: البحث لم يكن في القرآن والسنة، إلا إني لو كنت أدور على منطقية الأحكام دي. يعني أنا كنت مسلم، كنت أتفانى في إن أنا أدور إزاي ألبسها لباس المنطق. وده حاجة عملها ناس كتير من قبل مني، يعني ابن رشد، وده حد معروف جدا. ابن رشد طورد وطوردت أفكاره واتحرقت كتبه، لأنه كان بيعمل زي ما بيعمل دكتور عمر عبد الكافي بالمناسبة. يعني هو لو كان في زماننا ده كان حمل على الأعناق. ليه؟ لأنه كان بيحاول يدور على منطقية أحكام الشريعة. فطبعا فقهاء عصره، لا هي كده، ما تتناقش الأمر كده، ما تفكرش. لأن لو فتح باب التفكير، هو عارف إن هيكون فتح السكة لخروج الجماهير. فهو زي ما تفضلت وقلت قبل كده، إن هو سجن للعقل، سجن للروح، سجن لكل حاجة إشارة حياة، وكأنه بيبرمج الإنسان على إنه يموت. فطبعا أنا أشكر الرب في حريتي في المسيح يسوع، إن أنا أقدر أدرس، وأقدر أجيب الكلمة دي وأسأل، وأقدر أروح عند ده وأسأل، وأروح عند ده وأسأل. وزي ما قلت في بداية الحلقة، أخطر حاجة على الإنسان هي مغالطة عين الإله. أنا خلاص وصلت للقرار ده أو للصورة دي، هي دي، ومش عايز مناقشة. غلط. ليه؟ أنا حتى الآن أسمع إلى شيوخ المسلمين، حتى الآن مش بسمع لهم إن هستفيد ولا حاجة، لا، بس لما هتعرض لأمر معين بجيب الدراسات الإسلامية وأقعد أذاكرها. ما عنديش أي غضاضة في ده. ليه؟ علشان لما أتكلم صح، ولو أخطأت أعترف بخطئي بمنتهى البساطة. أما وأنا كنت مسلم، كنت متصلب، وإن لانت الصخور كنت صلب في إيماني. ما فيش، إلى أن تحطم هذا الإيمان على إيد جماعة إسلامية. جماعة إسلامية متشددة جدا دمرت إيماني. إن إزاي أنت كرب لا تهتم للبشر؟ إزاي أنت منهجك قايم على الدماء؟ إيه ده؟ الدماء دي المفروض إن أنت خلقتها، إذا أنت لا تهتم بيها، يبقى أنت مش خالقها. لأنها لو كانت ملكي أنا، ملكية شراء بالمال، ما مش هدمرها بالطريقة دي. ولا هقبل، مين فينا بيركب عربيته بيتعمد أن يحكها أو يخبطها؟ مجنون. وهي عربية تباع وتشترى بالمال، مش إنسان مخلوق. إزاي؟
1: طيب يعني حضرتك قلت أن كنت في جماعة إسلامية المفروض أن هم بيعلموا الناس الشريعة وبيقوموا فعلا بتطبيقها. فحضرتك لما يعني شفت الشريعة وشفت تطبيقها ورفضت الأمر ده، دلوقتي احنا عندنا مسلمين نوعية زي ما حضرتك قلت على نفسك، ان انت كنت بتحاول انك انت تلبس لباس المنطق للإسلام، للعوار اللي في الإسلام، مشاكل الإسلام، عشان تبينها بشكل كويس. وده كتير كده جدا يعني من المسلمين بيعملوا زي حضرتك، او الاغلبيه دلوقتي. فانا عايزه حضرتك يعني في الوقت اللي باقي حوالي 30 ثانيه توجه رساله للناس اللي هم بيجاهدوا وشايفين الجهاد ان هو حاجه كويسه برغم ان في قتل ودماء، ولكن هم مخلصين عايزين يطيعوا الاله، وللناس اللي بيلبسوا الباطل ثياب الحق او بيلبسوا الحاجه المشوهه ثوب يعني شكله كويس عشان تظهر للاخرين ان هي حاجه كويسه. فانا عارفه ان الموضوع صعب والوقت قليل، لكن هي رساله للطرفين، فاتفضل حضرتك.
0: رساله للطرفين، انا برضو هاخدها من لسانهم هم. لما بيقفوا يصلوا، الامام بينادي بيقول استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله. انا هقول لكم استفيقوا يرحمكم الله، لان ما عادش فيها وقت. الحياه الأبدية دائما وأبدا أكررها، مش هزار. أنت ما تعرفش أنت رايح فين. نبيك بنفسه قال كده، وما كنت بدعا من الرسل إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هو مش عارف هو رايح فأنهي داهية. أنت عقلك فين حضرتك؟ أنا عندي واحد ضمن لك بدمه الأبدية. طب في مثل في مصر بيقول خد فكرة واشتري بكرة.

0: فكرة ما تقفلش عينيك ودانك، لأن ما فيش فرصة تانية. أمين.
1: أمين. شكرا ليك أخ فادي، ربنا يباركك، وشكرا لحضراتكم على المتابعة النهاردة. يعني نتمنى أن الرسالة تكون وصلت، وشايفين أحبائنا المسلمين إزاي بمنتهى السهولة، وربنا مش بيزعل على فكرة. أخونا فادي بحث وقدم فكرة، يعني من فضلكم استفيقوا، ارحمكم الله زي ما قال أخونا فادي لكم. وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة، والكل بحث عن حق بقول له الرب يسوع المسيح بيقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم به الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر ربي جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح. حلقه خاصه جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا بقلب واحد ونفس واحدة نتجمع حوالين مخلصنا وفدينا يسوع المسيح. كلنا محتاجين له، كلنا محتاجين له، وهو بيرحب بينا ومستعد يفرحنا ويعزينا ويدينا كل عطية. كلنا نقول له أوجدني في محضرك، كلنا أقول له افتح عيون إيماني لأراك واتمتع برؤياك، وكلامك مش بس يوصل لوداني لكن ينزل لقلبي واخبيه واجاهد اني اعمل بيه كرامه ومجد ليك. حاجتنا شديده اليك يا رب، حاجتنا شديده اليك. المخلص والفادي في وسطينا، يلي بتدور على الخلاص ما فيش غيره مخلص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين السماء به ينبغي أن نخلص. يلي بتدور على الراحة ما فيش غيره اللي يريح، واللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أنا أريحكم وحده. يعني أنت مريض وبتطلب شفاء، هو الطبيب الحقيقي. كان يجول وهو في حال الجسد على الأرض يصنع خيرا ويشفي كل مرض في الشعب، وعلى مدى الأزمان مستعد يشفي. قل له يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح علمني. اللي ما عرفوش لسه يقول له استلمني، حط رجلي على طريق الخلاص، ما فيش غيره ملجأ، ما فيش غيره سند. اطلبوه بإيمان، اطلبوه بإيمان. واحد الطريق والحق والحياة، وحده الوسيط بين الله والناس، وحده المخلص والفادي اللي ذبح على الصليب ليفدي كل من يؤمن به وينال الحياة الأبدية. خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، هات المعينين للحياة الأبدية.

وضم للكنيسة الذين يخلصون. هات يا ربي هات، هات البانين وهات البنات، هات يا ربي هات، هات البانين وهات

ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد.

اطلبه هتلاقيه وحده المخلص، وحده المخلص قبل فوات الأوان. اللي معرفتش المسيح اتعرف عليه، مش بس عشان يشفي جسدك، لكن وهو المهم عشان يشفي روحك وتؤمن بيه وتوصل الأبدية بسلام. من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. حاضر فلسطين، حاضر فلسطين، مستعد يوزع بركات علينا كلنا كلنا كلنا، بيحب كل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، ما يعرفش غير يحب بس، ويحب على الدوام مهما كانت حال الإنسان، بعيد قريب ساقط قائم خاطي تايب، بيحب بس، ومحبة كاملة أبدية لا تتغير، حبة كاملة أبدية لكل نفس. اطمن يا حبيبي، تعالى اترمي عليه، مش هتخسر حاجة. اللي معرفتوش اعرفه وامتلي بالسلام، هو الباب، هو الطريق. حاضر فلسطين، ايده ممدودة بالبركة، اطمع في النعم، اعشم فيه، بيحبك وبيحبك يا كل احد، كل انسان مجتمع معانا دلوقتي في كل ركن في العالم، الرب واخدنا في حضنه. اوعى تكون لسه معرفتوش يسوع المسيح المخلص والفادي، يسوع المسيح المخلص والفادي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نعظمك. اعطوا مجدا للملك المسيح. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يمضلل بالحب علينا، وانت منور مطرحنا، يمضلل بالحب.

أعلن ذاتك ومجدك وذوقنا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك.

أمر بالبركة سيدي، وأمر الكل بالفرح وبالسلام، وعدت تشيل أحملنا وهمومنا، ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش غيرك. اعبر الينا ببركات جديده، فرح كل نفس، طمن كل نفس، دفدف على كل نفس، اشفي كل مريض، حرر كل مقيد، خلص كل خاطي، هات البعيدين والمؤينين للحياة الأبدية، اصنع في وسطنا عجبا، كرم ومجد ليك. ننتظرك ننتظرك عامل بقوة، كرم ومجد ليك، فرحانين بيك فرحانين بيك، فرحانين بحضورك وتشريفك، كرامة ومجد ليك، ارفعوا لي كل المجد كل الكرامة كل الترحيب، مستحق

السجود أرنّمُ لإسمك ما دمت موجود، ونشكرك إنك سمعت واستجبت وأمرت بالبركة. آمين. ودلوقتي واحنا حوالين رب المجد يسوع المعلم الصالح وحده، هنقول له كلمنا بالروح القدس، هنقول له كلمنا، انطق على لسان عبدك. امين. زي ما احنا متعودين نتكلم كلمتين، ما هماش للوعظ ولا للتعليم، لكن رسالة سريعة مختصرة كده الله هيتكلم فيها ويرد على أسئلة كثيرة من كثيرين. حوالين الكلام اللي بيقول المسيح نبي.

حوالين الكلام اللي بيقول المسيح نبي من ضمن الأنبياء يعني. لكن عايز أقول مقدما إن المسيح له كل المجد، هو إله الأنبياء القديسين، إله الأنبياء القديسين. مخارجه منذ الأزل، مخارجه منذ الأزل، مخارجه منذ الأزل، وهو الكلمة وهو الله. يقول عنه الصياد يوحنا بالروح القدس، في البدء يعني منذ الأزل، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هقول تاني، في البدء كان الكلمة، المسيح له كل المجد، في البدء كان الكلمة منذ الأزل، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يبقى إذن المسيح له كل المجد، هو ربنا الله الواحد، الله الواحد الذي لا شريك له، اللي في ملء الزمان تجسد من أجل خلاص البشر. وليأكد الكلام، يمكن إن كنا هنبتدي وحيتكرر الكلام أو حيكون له امتداد، هنلاقي شهادة، شهادة بتشهد لي شهادة كل الأنبياء، كل الأنبياء. يقول شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني اللي شهد ليسوع أي نبي جه على مدى الأجيال واتكلم عن المسيح وقال المسيح جاي قبل ملء الزمان، قبل التجسد، ادي الزمن اللي هو قبل التجسد. فمن أول آدم في أنبياء على مدى الأجيال، كل نبي تنبأ وقال المسيح جاي يبقى نبي صادق، نبي صادق. له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أقول تاني، له يشهد جميع الأنبياء لغاية التجسد، له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لكن في على مدى الأجيال في أنبياء كذابين جم، أنبياء كذابين قال عنهم المسيح له كل المجد لما تجسد وقال على الأرض، قال جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. إيه ده يا رب؟ إزاي سراق ولصوص؟ قال أي نبي جه بنبوة وما تكلمش عني إني أنا جاي في الجسد يبقى نبي كذاب. جميع الذين آتوا قبلي، آتوا قبلي ولم يتنبأوا عني هم سراق إيه؟ ولصوص. يبقى كل الأنبياء تنبأوا عن مجيء المسيح، وجه المسيح فيه تمت النبوات وتمت الأقوال. طب في نبوة بعد منك؟ قال لا، هيجي إليه يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون. من له آذان للسمع ويسمع، يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون. في المسيح تمت النبوات وتم الخلاص، يبقى مش محتاجين للنبوة تاني. يبقى يأتي بعد أم كل الذين أتوا بعد المسيح أنبياء كذب. وأنا عشان أأكد الكلام، لو جبنا التاريخ من أوله، وحألمس هنا تأمل، كنت جبت سيرته معرفش يوم الجمعة واليوم الأربع، لكن هتكلم عنه هنا يمكن بشيء من التفصيل والتركيز. أنا بقول إني كل الأنبياء تنبأوا عن المسيح له كل المجد،
وفي قديسين وصديقين تكلموا عن المسجد. قلت أول حاجة في التاريخ الروحي هو سفر أيوب. يا ترى أيوب اللي كان لسه لا في ناموس ولا في عقيدة ولا في إنجيل ولا في أي حاجة، فيش حاجة في الدنيا، فلقينا أيوب بيقول إيه؟ أيوب طبعا مع التجربة الشديدة والمرة بتاعته، ودخل في صراع وجدال مع ربنا، وبيقول له أنت عمال تعمل وتسوي فيا، مخليني عمال تضرب فيا برجلك وتشوتني وهنا. وبعدين قال الكلمة دي: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. ليس بيننا، اللي ما سمعنيش قبل كده ممكن

يدي ودن للكلام. ده أيوب لا في جنبه ناموس ولا عقيدة ولا إنجيل ولا أي حاجة. فأيوب بيقول إيه؟ بيقول في صورة نبوة، قال يا ريت ألاقي مصالح يضع يده على كلينا. على مين يا أيوب؟ قال يحط إيد عليا وإيد على ربنا عشان يصالحنا مع بعض. ده أيوب بيتمنى بس بيتنبأ، بيتمنى بس بيتنبأ. عايزين مصالح يحط ايده على ايوب. طب ممكن اي انسان ممكن يحط ايده على ايوب، لكن مين هيقدر يحط ايده على ربنا؟ هنا بقى اللغز. هو بيتنبأ بيقول عايزين مصالح يحط ايده عليا وايد على ربنا. يبقى لابد اللي هيصالح ده يكون ايه؟ انسان واله. انسان تيجي ازاي؟ هو ده السر. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر ايه؟ في الجسد. هو بنفسه الله جلنا في صورة الناس بلا خطية، وقدر يحط ايده على ايوب ويحط ايده على ذاته، يبقى دي النبوة بتاعت أيوب. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه، يرفع عني الحكم، يرفع عني الهلاك، يرفع عني العقوبة، ولا يبغتني رعبه. ليرفع عني عصاه ولا يبغتني إيه؟ رعبه. طب أيوب بيتنبأ أو بيتمنى، بس بالروح. وبعدين قال مرة تاني، ده أيوب بيقول يا ريت يكون في بيننا، يعني بيني وبين ربنا، يكون في وسيط مرسل، وسيط، بس يكون ده واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. يعني ياريت يكون في مرسل رسول جاي من قبل الله، وسيط جاي يتوسط بيني وبين ربنا ليعلن للإنسان استقامته. يعني هيبقى إنسان مستقيم لا يعرف خطيه. ده أيوب بيقول إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، يعني ما فيش زيه، ليس مثله، ليعلن للإنسان استقامته، ده مستقيم تماما. أم بيقول إيه؟ لو اتوجد المرسل ده والوسيط ده، قال يترأف على الإنسان ويقول لربنا، الوسيط ده يقول لربنا اطلقه عن الهبوط، اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت فدية. اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت ايه؟ فدية. لقيت الفادي. أم يجي أيوب في الآخر لما بيقول ليس بيننا مصالح وعايز مرسل وسيط، أم يجي في الآخر، أما أنا فقد علمت أن ولي حي، فدية مخلصي. أما أنا فقد علمت أن ولي حي مخلصي، فدية. عرفته، استعلن لي السر. أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. يعني أخيرا هيعلن سلطانه على الأرض أو على الشعوب.
أما أنا فقد علمت

أن وليي حي. ده واحد من ضمن القديسين اللي عاش، ما كان قدامه ناموس ولا كتاب ولا إنجيل ولا حاجة، لكن عايز أقول اللي هيدور على الخلاص هيلاقيه، واللي يدور على المخلص هيعلن ليه ذاته. أنا قلت ليه الكلمة

0: لك لا خلاص إلا بالمخلص الواحد يسوع المسيح. لا طريق هيوصلنا للأبدية السعيدة إلا يسوع المسيح. ليس باب يدخل بينا إلى المجد الأبدي إلا يسوع المسيح. هو الطريق والحق والحياة. المطلوب منك ومنك ومن كل إنسان ما عرفش المسيح، تأنى وإدي ودن، بس مش ودن الجسد بس ولا ودن العقل بس، ادي ودن مع معونة الروح القدس. قل له يا روح الله أعني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني. بقول الكلام ده وبكرره وبلح عليك قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان مش هتخسر حاجة. ادخل واقفل بابك وانفرد بيه، قل له مش عايز اروح جهنم، اسمعني مش عايز اروح جهنم، وانتظر وانتظر، هيكلمك هيعلن ذاته لي. يا ما كلم ناس، يا ما المسيح ظهر لناس حواليك وممكن يكونوا من معارفك بس خايفين يكلموك او يقولوا لك. ادخل واقفل بابك قبل فوات الأوان. النهاردة يسوع بيكلمك مش أنا، يسوع المسيح اللي في وسطينا واللي انت واقف قدامه، واللي انت واقف قدامه، واللي انت واقفة قدامه، واللي هو في وسطينا بيكلمك وبيكلم كل أحد. اللي معرفوش مدد ايده لي، صدقوني مدد ايده لي زي الشحات ويقول لك اقبلني. يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. بيحب كل احد ومش عايز انسان يهلك، مش عايز. ادي له ودن، ادي قول له يا يسوع المسيح فهمني، كلمني، اقنعني اقنعني. مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة. كلمه المخلص الواحد، المصالح الواحد، الوسيط الواحد، يسوع المسيح. له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. و فرصة ناخد تليفوناتكم، يا ترى في تليفونات؟
1: ألو ألو،
0: مين معايا؟ مين معايا؟
1: أنا بنت سيرونة، عايزة أطلب الصلاة من أجل بابا.
0: ماله بابا؟
1: بابا عندي سرطان في البنكرياس، وهو فاضله جلستين.
0: ألف سلامة لي، ألف سلامة لي. نصلي يا رب إن يمد إيده ويشفي يا بنتي، آمين.
1: وهو فاضله جلستين كيماوي يا أبونا، وهداني الإشاعة.
0: نصلي.
1: وانا يا بونا عايز بس اقول له باسم يسوع المسيح الناصري يعيش السكه، وانا متاكد ان ربنا هيسمع.
0: امين، حسب ايمانك يكون ليك يا بنتي، امين.
1: ايه يا بونا؟
0: امين. اسمه ايه؟
1: انا اسمي بنت الرب يا بونا من انا.
0: بابا اسمه ايه اللي هنصلي له؟
1: معلش يا بونا مش سامعه.
0: بابا اسمه ايه؟
1: اسمه عفت يا
0: بونا. عفت، المسيح. أيوة، يمد ايده باسم يسوع المسيح. الرب يؤمر بالشفاء.
1: شكرا يا بونا. وقدامي ازازة
0: المسيح. امين. تفضل. خلاص خلاص،
2: نصر.

0: اقفل. ايوه ها ايوه الو،
1: الو،
0: مش بتقولوا لي الاسم ليه؟ مين معايا؟
1: نعم، انا دميانة
0: دميانة. منين يا دميانة؟
1: من سوهاج.
0: نعم يا دميانة.
1: معيش اكلم ابونا مكاري.
0: نعم
1: اكلم ابونا مكاري.
0: انا معاك يا هو.
1: يا بنا أنا مصيدة بأعمال.
0: عندك أعمال؟
1: عندي عمل أنا وجوزي وأخواتي والاثنين الولاد بيتر وأعمال.
0: عرفتوا ازاي إنها أعمال؟
1: أبونا صلالي السهاد وفكوني مرتين والعم يتكلم عن أبوكي. فكوني مرتين ورجعلي.
0: طب شوفي، لو حتى على فرض ان في اعمال، احنا اولاد المسيح وبناته، احنا لينا حمايه. خلاص انا هتكلم، لينا حمايه. هل يا ترى انتوا عارفين ان طلعنا من المعموديه لابسين المسيح؟ بيقول كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. بس مطلوب بعد ما كبرنا يقول البسوا المسيح، سور النار اللي حاول، البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فاحنا مطلوب ان احنا نعيش لابسين المسيح، الحلة اللي لما رجع الابن الضال أبوه قال للخدمين اخرجوا له الحلة الأولى والبسوه. والوصية بتقول البسوا المسيح، نحتمي فيه، الستر بتاعنا، حمايتنا، حمايتنا، ونعيش حياة توبة حقيقية. الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتنا، يقول إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. فاحنا محتاجين نمرة واحد نعيش حياة توبة حقيقية، ونمرة اتنين نحتمي في المسيح، يبقى صورته مالي عينينا وموجودين في حضرته على الدوام وعايشين كلمة عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا، المحب الأنزق من أخ ماشي معايا طول الطريق. الكلام اللي بقوله بقوله لكل إنسان بيقول عندي عمل أو عندي أعمال، عندي أعمال. خذوا بالكم، نعيش كلمة عمانوئيل. عمانوئيل يعني مسيحي لازق فيه، شانط فيه، المحب الأنزق من الأخ. مسيحي خلي وزيد لي، مش بيفارقني معايا تملي.

0: مش بيفارقنا. ربنا يكون معاك يا دميانة. هارو،
1: ازيك يا بونا؟
0: مين معايا؟
1: انا كريستينا من منصلوط يا بونا.
0: كريستينا
1: من منصلوط.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: صلي لي يا بونا ربنا يديني الطفل اللي هي 5 سنين.
0: طفل ليكي 5 سنين؟
1: اه يا بونا.
0: والموانع ايه؟
1: ما فيش يا بونا، كان ما عنديش حاجه غير ما عندكش حاجة.

0: الظهر اخر مرة ده ما عندكيش حاجة خالص.
1: ما عندكيش حاجة يبقى احنا نصلي الرب يدي. بس اسمعيني اسمعيني.
0: ايوه يا ابونا سامعين.
1: ما فيش موانع جسدية او طبية، لكن في موانع. انا خلاص هتكلم انا، لكن في موانع روحية. يعني شوفي، ربنا يعطل استجابة الطلبة ليه؟ ويعطلها في حب وحنان وحنان، يعطلها وهو مشتاق يستجيب ويتمم الطلبة. طب مستني ايه يا رب؟ انا مستني ولادي وبناتي يتصلح حالهم، الساقط يقوم، الخاطئ يتوب، البعيد عني واللي مديني ظهره يقرب مني، يعرفون المعرفة الحقيقية، يعيشوا حياة توبة. يبقى ربنا بيأجل الاستجابة من أجل خلاصنا وحياتنا الأبدية. فإحنا نسأل الأول، إحنا عايشين حياة توبة ولا لا؟ يبقى نبدأ نعيش حياة توبة حقيقية ونصلي، نقول له رب فرحنا بثمرة البطن، وإحنا حنصلي ربنا يفرحك بثمرة البطن. آمين. معنا سمير من قبرص، تفضل.
2: مساء الخير يا أستاذ أبونا.
1: مساء النور.
2: أقبل الأيادي.
1: تفضل.
2: أنا أسعد إن أنا بكلم حضرتك النهاردة.
1: إحنا سعداء.
2: أنا اسمي سمير عبد المسيح من مصر.
1: أيوة.
2: وموجود حاليا بقبرص.
1: أيوة.
2: أنا عايز أسألك تصلي لي عشان أنا تعبان نفسيا جامد، وكنت عايش في مصر، كان في مشاكل جامدة بيني وبين مراتي وبنتي تعبانة. يوم اتولدت كنت معاشر ناس مش مسيحيين، بس حاسس إنهم عملوا لي حاجة يعني. فالدنيا بايظه معايا خالص في الشغل في مصر وفي قبرص
1: انت سمعت؟
2: والحياه مش متظبطه خالص.
1: سمعت اسمعني، سمعت الكلام اللي قلته للي قبل منك دي؟ كنت سامعني؟ نعم. قبل كده وانا بقول على السحر والحاجات دي سمعتني؟
2: ايوه يا استاذ.
1: سمعتني انا قلت ايه؟
2: ايوه
1: قلت حتى لو في سحر، السحر ده جاي بسبب ايه؟ بسبب ان السور بتاعي منهدم. بيقول اخرجوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة الكروم. ايه الثعالب الصغيرة؟ اللي هي الخطايا تدخل جوه والشيطان ياخد براحه. أنا علي أقفل الثغرات دي والفتحات دي، علي أقيم أسوار حياتي من جديد، علي أني ألبس المسيح من جديد اللي لبسته في المعمودية وضيعته الخطية. أعود وألبسه مرة تاني، ألبس المسيح. أنا قلت الكلام ده وديني بكرره لكل إنسان عايش في الخطية وبيقول ليه في عمل. العمل يفسد بالتوبة، والشيطان تبطل قوته لما أنا أحتمي في المسيح وأقول له استرني وداريني واحميني. توبة عن الخطية. ربنا معاك يا سمير ويبارك حياتك. معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي.
3: الو.
1: ايوه
3: يا ابونا.
1: نعم
3: يا ابونا. انا بنت الرب وبسمعك على طول يا ابونا، بحط مي بس نفسي تصلي لي لابني يا ابونا، مغلبني وسنه 34 سنه هنا ومش بيشتغل وما سمعنا توحشة.

0: ونفسي يبطل اللي بيشربوه ويبطل يمشي مع الناس اللي يبون يصلين.
1: سنه كم سنة؟
0: وعندي بنتي مارونيا
1: سنه كم سنة؟
0: أدير 4 سنين مش بتمشي.
1: اسمعيني اسمعيني شوية شوية، احنا خلصنا ابنك.
0: أي أبونا
1: لما هتنقلي على بنت بنتك
0: مش بتمشي أدير 4 سنين يا أبونا.
1: اسمعيني، ابنك سنه كم سنة؟
0: 34.
1: 34. متجوز؟
0: ماشي بيشرب حاجات وحشة يا أبونا مع
1: متجوز؟
0: الناس التانية.
1: متجوز؟ متجوز؟
0: لا يا أبونا نفسي.
1: عايش معاكي في البيت؟ انت بتصرفي عليه؟ منين؟
0: ابوه شغال في الكويت.
1: ابوه شغال في الكويت وسنه 34 سنة، متعلم؟
0: واخد دبلوم.
1: وما اشتغلش؟ بيشرب حاجة؟ بيشرب ايه؟
0: مخدرات.
1: يا نهار ابيض، مخدرات.
0: عارفه انا سالتك ولا حد قدر عليه؟
1: عارفه انا سالتك
0: يروح يتعالج ويبطل.
1: اسمعيني يا بنتي، سالتك كل ده ليه؟ ها؟
0: نعم.
1: عارفه انا سالتك كل ده ليه؟
0: ليه يا ابونا؟
1: عشان اقول لك اللي زرعتيه دلوقتي بتجنيه. اللي زرعتيه دلوقتي بتجنيه. معلش سامحيني، لو كنت صليتي بدموع قلبك ودموع عينيكي ان ربنا يخلص نفسه ويطلع انسان تايب كان ربنا سمع.
0: بصلي يا ابونا، بصلي كتير وبطلب من ربنا وبحس انه مش بيسمعني.
1: لا ربنا بيسمع، ربنا بيسمع. المهم بنتي نصلي من اجل ابنك، وانت صلي زي ما بتقولي وربنا يرشد. غريبة ان واحد سنه 34 سنة قاعد في البيت ويشرب مخدرات وبتاع.
0: وعندي بنتي يا ابونا مش بتمشي دي 4 سنين، وبنتي التانية لسانها تقيل.
1: نصلي لهم. حاضر، ربنا يفك القيود.
0: صلي لهم يا ابونا بشفاعة الاجتماع وبشفاعتك يا ابونا.
1: حاضر، تفضل. ايوه.
0: وانا صلي لي يا ابونا، رجلي وجعانه.
1: حاضر، تفضل.
2: الو،
1: يو إيه؟
2: مين معايا؟
1: ميري من امريكا،
2: بنت الملك من امريكا.
1: اهلا يا بنت الملك. نعم.
2: الو،
1: ايوه انا معاكي، تفضلي. يا ميري، يا ميري، خلي دول يقفلوا التلفزيون.
3: الو الو،
1: راحت ميري.
3: الو،
1: أم أندرو من أصل.
3: أم أندرو من سوهاج. أيوة قد صابونة.
1: أم أندرو من سوهاج.
3: أخذ بالأيادي يا أبي.
1: أهلا يا ستي.
3: أنا لي في حدود 4 شهور بتواصل بقدسك، ما حدش موصلني، ودلوقتي معاي جوزي تعبان، 4 عمليات في البطن، 3 عمليات في البطن يا أبونا، وكل ما نشيله الخرطوم يتكون الصديد، في خراج في البطن، ولا حد من الدكاتره مدينا فايده، لا بتوع الباطنه ولا جراحه يا ابونا ولا اي حد.
1: لا الف سلامه.
3: عايز اصلي له يا ابونا.
1: الف سلامه. نصلي وربنا.
3: يا ابونا وقريبين من المسيح خالص.
1: امين. نصلي. حاضر.
3: ماشي يا ابونا، انا واثقه في ربنا وفي قدسك، لو قلت ربنا عايز فيه انا بنحضر كل الاجتماعات بتاعتك يا ابونا.
1: بس المهم نكون كلنا عايشين حياة توبة.
3: كلنا في البيت يا ابونا مع المسيح، حدش زي المسيح خالص، احنا عايشين بالمسيح في كل خطوة يا ابونا.
1: اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
3: اسمه كميل.
1: جميل.
3: كميل.

0: جميل خليل.
1: جميل.
0: يا بولا.
1: يا يسوع المسيح اللي انت معانا وسامع أنات بنتك وشايف دموعها، انظر اليهم ببركه جديده الان يا رب، واسمح بالشفاء لعبدك كميل، ونشكرك مقدما.
0: امين
1: امين
0: امين يا بولا. امين.
1: تفضل. ايوه
2: الو. الو
1: مين معايا؟
2: ايوه بنت الملك من اسكندريه ابونا.
1: بنت الملك من اسكندريه، اتفضلي يا بنت الملك.
2: قدس ابونا انا سلام لحضرتك الاول.
1: نعم.
2: انا عندي اخويا السنه بقى عامل حاسه مش ثلاثه.
1: لا صوت كده مش واضح. استني استني، صوت كده مش واضح.
2: ايوه قدس ابونا سامعني؟
1: اتفضل.
2: اخويا في كندا من شهر ثلاثه.
1: صوت بيقطع ليه؟
2: قدس ابونا ابونا ابونا مكاري.
1: نعم مش سامعك انت. نعم نعم.
2: اخويا في كندا عامل حادثه من شهر ثلاثه.
1: مش واضح الصوت.
2: اخويا يا ابونا في كندا عامل حادثه.
1: اخويا في كندا عامل حادثه
2: من شهر ثلاثه يا ابونا.
1: من شهر ثلاثه وحاله ايه؟
2: وهو ابونا ومركب شرايح مطلوب رجله وايديه، وهو ابونا نفسيا تعبان جدا جدا جدا وما بيشتغلش طبعا، وابونا هو بتاع ربنا جامد، والشيطان الشيطان مسيطر على دماغه جامد يا ابونا، هو عايز ينزل ووراقه لسه ما
1: خلصش،
2: فهو تعبان يا ابونا.
1: نصلي ربنا يؤمر بالشفاء. ربنا معك. نعم رامي.
3: يا ابونا معاك.
1: رامي عزبة النخل.
3: رامي كرم يا ابونا.
1: رامي كرم. نعم
3: حضرتك يا ابونا عايزك تصلي لي وتصلي لمراتي كده، انا عندي بنت اسمها روفينا وحضرتك هي حامل تاني بس في توأم، ورحنا للدكتور قال لها بنتين حضرتك. نعم. كنا نفسنا في ولد.
1: ايه
3: كان هي دلوقتي نفسنا في ولد يا ابونا، وهي حامل ببنتين توأم، وعندنا روفينا برضو بنت تاني.
1: وهم قالوا بنتين وانتوا نفسكوا في ولد.
3: ايوه يا ابونا صلي لنا يا ابونا.
1: شوف يا حبيبي، احنا اولا بنتعلم بنقول له نشكرك على كل حال وفي كل حال، والناس بتقول في سائر الاحوال، يعني اشكرك على اي حاجه تجيبها لي.
3: اشكرك.
1: هتجيب لي ايه؟ انا ما اتشرطش على ربنا، بقول له انا عايز ولد. في ناس بتتمنى ضفر عيل، على راي الكلام البلدي ضفر عيل، واخد بالك؟ اما المضمون الكلام ان احنا بقول له ربي لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك، واحنا واثقين ان اللي عايزه ربنا هو الصالح، واللي بيعمله ربنا هو الصالح. فانا عايزكم انت ومراتك اولا تشكروا ربنا، وثانيا اسالكم هل انتوا عايشين حياه توبه حقيقيه او لا؟ بتعترفوا بتتناولوا عايشين مع المسيح؟ ونشبع بالمسيح ومع المسيح، مش عايزين حاجة تاني. يعني شوف بيعلمنا المكتوب ايه؟ من لي في السماء ده نصيبي، اللي لي في السماء، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش عايز حاجة معك هنا، لا ولد ولا بنت ولا الدنيا في حالها. فأنا عايزكم تشبعوا بالمسيح وتكتفوا بيه. ينفع المسيح ولا ما ينفعش؟ ولا حط المسيح قصاد عيل قصاد بنت قصاد ولد؟ لا،

0: أشبع بالمسيح. وربنا يديكوا نعمة. ومين عارف ربنا ممكن زي ما بيحصل كتير ان كانوا قالوا بنت وبعدين جه ولد.
1: ماشي يا بوم، ماشي. وصل
0: مريم، ها مريان، مروة.
2: لا مروة.
0: مروة من القاهرة. تفضلي يا مروة.
2: لا من منيا، قد سابوني.
0: من المنيا،
2: قد سابوني.
0: ايوه مروة.
2: محيه قد سابوني مكرين.
0: مروة
2: فضل. ايوه مروة صحيح. ايوه من منيا يا ابونا.
0: من المنيا.
2: ايوه قد سابوني.
0: تفضلي.
2: ايوه من منيا.
0: ايوه
2: يا ابونا، انا ابني مارك حسين مريض بالكلى
0: مارك.
2: من 6 سنين بالضبط.
0: اسمه مارك.
2: مارك بطرس.
0: مارك.
2: مارك بطرس.
0: مريض بالكلى.
2: عنده مولود بكلية واحدة يا ابونا.
0: ايوه.
2: وما عندوش كلية تاني، ربنا خلقه واحدة، والكلية دي فيها مشاكل، عيب خلقي.
0: يا سلام.
2: وعايزين نحملنا يا ابونا بس ابونا من 6 سنين 3 عمليات.
0: أيوة.
2: ومن شهر ونص عملنا عملية تاني.
0: طب شوفي يا مروة، اللي انت بتحكيه ده اي انسان مؤمن هيقول يا بختكم. هتقول لي بختنا ازاي؟ الولد مولود بكلية واحدة وثلاث عمليات والحال ما يسرش خاطر. عارفة امتى يسر الخاطر؟ ان لينا علاقة بالمسيح له كل المجد، واثقين ان كل اللي هيجي منه للخير وبيتعامل معانا. يعني ساعات مثلا انا هديكي مثل، ممكن واحد يكون عنده دمل او خراج وبعدين يجوا بيدوسوا عليه عشان ينظفوه، فلما بيدوسوا الانسان بيتألم ومش عارف ان، لكن النتيجة ايه؟ هينضف الخراج ويشفى. فممكن ربنا يضغط علينا في ظروف معينة، كله بيقول لخلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية، فاحنا ندي ودن للمسيح. عامل كده معانا ليه؟ هيقول لك للخير. هنقول له نشكرك على كل حال، واحنا قابلين كل شيء من ايدك لانك امين ومش هتسمح لنا بالضرر او التعب. اشكروا المسيح. لو مش عايشين حياته وابتدوا عيشوا معاه، قربوا ليه، اترموا عليه، سيبوا كل احمالكم عليه، وهو فيه كل العزة والفرح والسلام. ايوه نعم نعم.
3: مش عارف لكن النتيجة ايه.
0: حنان من اسكندرية، يا ريت تقفل التلفزيون من فضلك.
3: فممكن ربنا يضغط علينا في ظروف معينة،
0: تفضلي اقفلي التلفزيون من فضلك. ايوه حنان.
4: ايوه صابون.
0: تفضلي.
4: ايه
0: تفضلي.
4: ماشي.
0: اقفلي التلفزيون من فضلك.
4: حاضر.
0: يو
4: كان
0: تفضلي. تفضلي يا حنان.
4: انا بنت الملك من امريكا.
0: بنت الملك من امريكا.
4: ايوه يا ابونا، اقبل الايادي الطاهره.
0: تفضلي.
4: انا في حروب مع شيطان ليا سنين، والشيطان تعبني خالص، وفي صحتي

0: وفي أكل عيشي ومش عارفة أنهي الحرب مع الشيطان ده إزاي. أرجوك تصلي لي لربنا ينهي الحرب، حرب اللي بيني وبين الشيطان ده.
1: حاضر، لكن عايز أقول لك حاجة.
0: أيوة.
1: مين في إيده الأمر؟
0: ربنا.
1: هل الشيطان يقدر يتدخل في أمور ربنا؟
0: لا، هو بيتدخل في شؤوني أنا.
1: أنت بنت ربنا، لما
0: أيوة.
1: تسمحي للمسيح يحوط بيك ويحميكي، هل الشيطان هيقدر يقرب منك؟ مش هيقدر. يبقى عليك انك انت تطلبي حماية المسيح، سور النار من حوالينا، وحماية المسيح ممكن تحرمنا من هالخطية لو في خطية في حياتنا. فانت تسألي نفسك في خطايا مش عايشة حياة توبة، يبقى أرجع لربنا وتوب عن أي خطية، وبعد كده أتمتع بالحماية، ويبقى الشيطان ملوش سلطان عليكي. أعطانا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. فأنت عايشة مع المسيح؟
0: أيوة.
1: حياة توبة حقيقية،
0: وبصوم وبصلي وبقرأ الإنجيل كل يوم، وبطلب من السيد المسيح ينهي الحرب اللي بيني وبين الشيطان ده.
1: آمين آمين. أنت تأمري باسم يسوع المسيح الشيطان يبقى تحت الأقدام.
0: أيوة.
1: الشيطان يبقى تحت الأقدام، ما تخافيش، تأمري باسم، خلي اسم المسيح على لسانك، والرب هيسحق الشيطان تحت قدمك. إله السلام سيحسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. ربنا معاك ويبارك حياتك. أيوة.
2: ألو ألو.
1: أيوة مين؟
2: أيوة بكسم.
1: روماني بكسم. روماني من درونك،
2: دير درونك يا أبونا، دير العذراء.
1: دير، هو دير درونك غير درونك؟
2: دير العذراء
1: بجبل أسيوط.
2: يا ابونا
1: عارف
2: انا بس يا ابونا كذا سنه تعبان، وبيجي اصلي بيجيني نفضه كده، وباخد علاج ومفيش نتيجه معايا خالص.
1: تصلي تيجي لك نفضه؟
2: جيني نفضه وحاسس نفسي مبيد، اكشف يقول ما فيش حاجه يا ابونا.
1: انت بتعترف؟ بتعترف وتتناول؟
2: يا ابونا.
1: وعايش حياة توبة؟
2: لا يا ابونا، في كذب وفي حلفان.
1: اشكرك كتير يا حبيبي. يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟
2: عايز اصلي، عايزك بجثة تصلي لي بعد اذن جثة.
1: لا، قبل ما اصلي تعمل ايه؟
2: اتوب.
1: تتوب؟ تتوب يعني ايه؟
2: يعني ابقى مع ربنا، مع يسوع المسيح،
1: يعني ما نعملش خطية تاني.
2: أمين يا ابونا.
1: لما بتقول بشتم وبكذب، توبة من دلوقتي، وأي خطية توبة من دلوقتي. أمين
2: أمين يا ابونا.
1: قول يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي.
2: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي من النهاردة.
2: اقبل توبتي من النهاردة.
1: وساعدني ما ارجعش لأي خطية.
2: وساعدني ما ارجعش لأي خطية.
1: وحررني.
2: حررني.
1: وابطل محاربات العدو الشيطان عني.
2: ابطل محاربات العدو الشيطان.
1: هقول لك. اسمعني.
2: الو.
1: انا اللي حصلني باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه،

0: كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين.
1: أمين يا أبونا.
0: قل له أشكرك يا رب،
1: أشكرك يا رب
0: أنك حررتني،
1: أنك حررتني يا رب يسوع المسيح،
0: فكيت قيودي،
1: فكيت قيودي،
0: أنا من النهاردة ليك،
1: أنا من النهاردة ليك يا رب يسوع،
0: واثق أنك هتساعدني وتحميني،
1: واثق أنك هتساعدني وتحميني،
0: وأعيش حياة توبة من النهاردة،
1: أعيش حياة توبة من النهاردة.
0: يلا مبروك، الرب حررك.
1: يا أبونا في بتكالي عندها مرض وحش، عندها سرطان.
0: مين؟
1: بنت خالي
0: اسمها ايه؟
1: اسمها ناهد سليمان.
0: نصلي من اجل ناهد سليمان، ربنا يلمسها لمسه شفيع. حاضر، تفضل. ايوه،
2: سلام يسوع ابونا.
0: ايه ده ميري؟
2: يا
0: ميري.
2: نعم
0: ميري من امريكا.
2: اوكي.
0: ايوه،
2: انا الله يطول بعمرك ويخلي لنا اياك وتضل بركه لكل العالم.
0: نعم،
2: انا عندي ابن من هو صغير مريض.
0: انت سريانيه؟
2: نعم.
0: سريانيه؟
2: نو مو سريانيه.
0: تفضلي.
2: من هو صغير متعدني، من عمره سنتين مرض وتعب وصار يتشنج.
0: مين هو؟
2: وبعدين ابني.
0: ابنك سنه كم سنة؟
2: 48 سنة.
0: 48؟
2: يا
0: عنده ايه؟
2: متعبني، كل عمره متعبني في دراسته. إيه؟ تعبني من هو صغير مريض، يعني في بالليل ويشوف أحلام ويصرخ ويعيط وما يسكت وهو نايم، ويشوف أفاعي وحيايا وشي بده يقلب عليه الجبل ويتشنج، مثل يعني ماذا بيقولوا، مثل الصرعة شوي.
0: طب هو فين؟
2: مش موجود.
0: ايه؟
2: مو موجود هون، مو بالبيت.
0: طيب. شوفي، انقلي له الكلام ده، ان الحاجات دي تتفك او تتشال من حياتنا بالصلاة والتوبة. لازم نعيش حياة توبة، يعني نسيب الخطية، نترمي على المسيح المخلص وحده. لازم يبقى في عشرة بيني وبين المسيح، هو اللي يحميني من هجمات إبليس. بلغ الكلام ده لابنك، يتوب عن الخطية لو بيعمل أي حاجة، ويقرب من المسيح ويعترف ويتناول، وربنا يحرر. أمين. معنا داليا من القاهرة، تفضلي. تفضلي يا داليا.
3: ألو.
0: يو، فين داليا؟
3: رومان أبونا.
0: أنت مين؟
3: روماني.
0: ما خلاص روماني، روع.
3: روماني أبونا.
0: واحد روماني تاني؟
3: القاهرة.
0: ايه؟
3: انا كنت عامل 4 عمليات أبونا. الو،
0: انت منين يا روماني؟
3: الو،
0: انت منين يا روماني؟
3: انا من القاهرة أبونا.
0: مالك؟
3: انا كنت عامل 4 عمليات في الرئة ابونا.
0: ايوه،
3: والدكاتره سابتني.
0: دكاتره ايه؟
3: الدكاتره سابتني. والجرح بيجيب صديد ابونا
0: لغايه دلوقتي.
3: ليه 4 سنين.
0: 4 سنين؟
3: ليه، من 2016
0: والجرح بيجيب صديد 4 سنين.
3: في الرقبة بيجيب صديد لغاية النهاردة.
0: الجرح فين؟

0: في الرئة.
1: في الرئة؟
0: اه
1: معقولة؟ لا يا ابني نصلي. حاضر
0: ما
1: نصلي
0: نشرب.
1: نصلي. بس انت عايش مع المسيح الروماني؟
0: حاضر. فينا خطية أبونا.
1: تتوب عن الخطية دلوقتي يا روماني.
0: حاضر أبونا.
1: قول يا رب سامحني.
0: يا رب سامحني
1: بصلي من قلبي.
0: وصلي من أجلي.
1: لا قول له أنا بصلي من قلبي
0: وأنا بصلي من أجله
1: توبة حقيقية.
0: توبة حقيقية.
1: وحترك كل خطية.
0: وحاول كل خطية.
1: وترمي عليك يا رب.
0: وأنا وترمي عليك يا رب.
1: ماليش غيرك.
0: ماليش غيرك.
1: اقبل توبتي.
0: اقبل توبتي.
1: واشفيني.
0: واشفيني.
1: آمين.
0: آمين أبو.
1: آمين. تفضل. أيوة.
2: ألو.
1: معانا بنت الرب من سوهاج.
2: أهلا يا أبونا. أهلا يا حبيبي. ذكر بنت أبونا.
1: مين؟
2: معك بنت الرب من سوهاج.
1: أهلا يا ست تفضل.
2: غلى علينا قوي يا أبونا. بحضر اجتماعاتك يا أبونا كل أسبوع. وبنحبوك كلنا يا أبونا.
1: بارك.
2: وربنا يديك الصحة يا رب.
1: تعيش.
2: معايا بنتي أبونا عمرها 37 سنة.
1: ايوه.
2: بتعاني من سخونه داخليه جسمها لها 7 سنين.
1: سخونه. سخونه
2: داخليه لها 7 سنين.
1: سخونه 7 سنين.
2: بس بس السخونه دي ابونا بدون درجه حراره.
1: سخونه ايه؟
2: بدون درجه حراره خالص.
1: ازاي؟
2: ودناها يا ابونا دكاتره شميات كتير. يا ودنا شم تيفود، شم مالطا، شم البحر المتوسط. الدكاتره قالوا ما عندهاش اي حاجه خالص.
1: وهي
2: عملنا لها تحاليل كتير.
1: هي معاكي دلوقتي؟
2: لا هي في البيت في بيتها يا ابونا.
1: في البيت.
2: عملنا لها تحاليل كتير.
1: طيب.
2: عملنا لها اشعه رسم مخ.
1: حاضر، تفضل. هقول لك حاجة. هقول لك حاجة. أنت أمها. ها؟
2: نعم نعم يا أبونا.
1: أنت أمها؟
2: أيوة.
1: عايشة حياة توبة؟
2: الحمد لله يا أبونا الحمد لله.
1: ما أكرر كلامي تاني، عايشة حياة توبة؟
2: أيوة طبعا يا أبونا مع المسيح على طول يا أبونا، مع المسيح على طول.
1: مع المسيح على طول. إحنا
2: وهي يا أبونا برضه كذلك.
1: اسمها ايه؟
2: ايوه بصلي يا ابونا بصلي.
1: بنتك اسمها ايه؟
2: اسمها ماري.
1: ماري حنصلي لميري الرب يؤمر بيها.
2: ايوه يا ابونا الله يخليك.
1: ويلمسها لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. امين. نعانا داليا من القاهره. ايوه.
3: ازيك يا قدس ابونا؟
1: اهلا يا ستي.
3: وحشني يا ابونا وكان نفسي من زمان طول عمري اسمع صوتك.
1: كتر خيرك.
3: ارجوك يا ابونا انك ترضى منك انك ترفع صلاه من اجل اخويا مريض نفسي.
1: اخويا اسمه ايه؟
3: مينا رفعت.
1: مينا رفعت مريض نفسي.
3: صلي له جامد يا ابونا ارجوك.
1: حاضر في اسم يسوع المسيح. الرب يؤمر بالبركه والحريه لعبدك. امين. معانا نيفين من القليوبيه. ايوه نيفين.
4: ايوه معاك.
1: نعم.
4: سلام يا ابونا.
1: سلام.
4: انا نيفين من القاهره وكنت عايز اطلب خدمه من اجل جوزي بقاله سنه وست شهور كان بيفحط على اثاره وما طلعلاش له اي جثه. فسألنا ناس كتير وقباط كان كتير قالوا ان هو موجود وعايش وراجع واحنا عايشين على امل.
1: كان بيفحت على اثار.
4: اه

0: من خلال الكلمتين بتوعك دول أنا بوجه رسالة لكل المسيحيين اللي بيدوروا على آثار. قبل ما تدور على آثار وأمور مادية عالمية، دور على خلاص نفسك وحياتك الأبدية. والحاجة التانية إن لو أنت مش تايب، وطبعا كل اللي بيدور على الحاجات دي إنسان مش تايب، هتتعرض لعمل شيطاني رهيب، لأن كل الحاجات دي مسحورة وتحت سلطة إبليس. فبكلم كل إنسان بيدور على آثار هيتعب. بقول لكل إنسان مسيحي اشبع بالمسيح، لأن ما فيش شيء في الدنيا حيغنيك، وما فيش شيء في الدنيا حيدوم، وحنروح فاضيين. دخلنا بلا شيء وحنخرج من العالم بلا شيء، دخلنا ايد ورا وايد قدام وحنطلع ايد ورا وايد قدام، محدش هياخد معاه حاجة. بالبلدي كده نتوب توبة حقيقية. ربنا معكم. معانا نادر من القاهرة، اتفضل يا نادر.
1: سابونة.
0: نعم،
1: ازيك يا ابو سابونة؟
0: اهلا يا حبيبي.
1: انا ابونا محتاج بركة صلواتك وصلي لي ورب يسوع المسيح يتمجد. انا بقالي 3 سنين كده حاسس حاجة تعب وحاجة خناني، وبرمى عند الدكاترة حتى التعب بصوت هم الكولون، بس بحس ان انا تعبان.
0: ايه نوع التعب؟
1: هم حبة التهابات معدة والقولون هم اللي تعبين لي، وكل شوية جدد ارمح عند دكاترة، وشوية التعب دول تعبيني وهزني كده.
0: انت عايش مع المسيح؟
1: محتاج بركتك
0: يا نادر. عايش؟
1: انا بعيد عن يعني ربنا، كنت فترة بشتم وبقول الفاظ بس دلوقتي بقول يعني الحمد لله ان ربنا سمح لي بالتجربة دي عشان ارجع ليها.
0: امين امين. برافو. يعني دلوقتي عايش حياة توبة.
1: دلوقتي بصلي قبل ما بنام والحمد لله يعني، واروح اعترف واتناول باذن الله.
0: برافو. من دلوقتي نادر حياة جديدة مع المسيح، ونصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. أمين. الطبيب الحقيقي يؤمر ليك بالشفاء. أمين. روماني أيوه. نجا حمادي تاني.
2: أيوة ازيك يا أبويا؟
0: ولا روماني غيره؟
2: أيوة أبويا.
0: أيوة روماني.
2: زي قدسك.
0: تفضل.
2: صلي لي أتجوز معايا، حكاية الجواز معقدة وفي مشاكل معايا على طول، والشيطان بيحاربني على طول.
0: بيحاربك ازاي الشيطان؟
2: يعني مش كنت مع ربنا حلو خالص، بس كل ما رجع زي الاول ما فيش.
0: يعني كل طلبتك انك عايز تتجوز؟
2: ايه ابويا؟
0: كل طلبتك انك عايز تتجوز؟
2: ايه؟ قلت في المساء قلتك.
0: انت قلت لي عايز ايه؟
2: اتجوز يعني ربنا رد التحالات.
0: طب ما انا قلت طلبتك انك عايز تتجوز. مش كده؟
2: صلينا قلتك.
0: بس مش عايز حاجة تاني من ربنا؟ مش عايز حاجة تاني من ربنا؟
2: ينزل اخوات علي.
0: ايه؟
2: بيدي
0: اخواتي
2: علي.
0: وايه تاني؟
2: وفي جماعه وحشين في الشارع تعبيني.
0: وايه تاني؟
2: بس اشكر ربنا على كل حال.
0: لا، يبقى كل ده ما ينفعش.
2: ليه؟
0: لانك ما قلتش يا رب انا عايزك انت.
2: ايه هو؟
0: ما قلتش يا يسوع المسيح انا عايزك انت.
2: ايوه صح، اكيد طبعا، هو اهم حاجه طبعا.
0: مش كده؟
2: ايوه.
0: طب تقول له ايه دلوقتي؟
2: ايه
0: تقول للمسيح ايه؟
2: على قول المسيح.
0: اي تقول له ايه؟
2: اقول له فرح قلبي يعني.
0: انت
2: وتقولنا عن كل خطية.
0: انت دلوقتي تقول للمسيح ايه؟
2: اقول له يا رب توبني وفرح قلبي.
0: امين امين.
2: ايه
0: امين.
2: امين.
0: خلاص يا رب توبني وفرح قلبي. ربنا معك يا روماني. تفضل. معانا بنت الرب من امريكا. تفضلي.
3: ايوه يا ابونا. ازاي قدسك؟ كان نفسي من زمان اكلم قدسك يا ابونا.
0: ربنا معك. تفضلي.
3: مفيش يا ابونا. انا ابونا عامل لي تحاليل هنا في امريكا والتحاليل ما فيهاش حاجه، بس من زمان يا ابونا كان معمول لي اعمال من حد كده غير مسيحي وناس كتيره يعني في الصعيد، ورجلية توجعني وضغطي يعلى يا ابونا. وكل يوم هنا انا عند بنتي هنا في امريكا بيودوني المستشفى. وعايزك قدسك يا ابونا، انا مش بعرف اصلي، انا مش بعرف اقرا ولا اكتب، بس بقول ابانا الذي.
0: يا سلام.
3: وساعات يا ابونا انا بصوم اربع وجمعه، بس انا معايا عيالي تعبانين برضك يا ابونا.
0: شوف يا بنت، المسيح فرحان بيكي وانا فرحان بيكي. بتقولي ما اعرفش اقرا ولا اكتب، لكن بصلي ابانا الذي. ربنا فرحان جدا بيكي. ويوم ما ربنا جه يختار سادتنا الاباء الرسل اختارهم ايه؟ كانوا بيشتغلوا ايه؟
3: جاهلين يعني.
0: بيشتغلوا ايه؟ بطرس كان بيشتغل ايه؟
3: صياد سمك يا ابونا.
0: ايوه كده، قولي لي صياد سمك. اختار شويه صيادين لا بيقروا ولا بيكتبوا، كانوا عاميين وعديمي العلم، واخد بالك؟ لكن ربنا باركهم البركات الكبيره وبقوا رسل المسيح. انت ما تعرفيش تجري وتكتبي، لكن بتحب المسيح، ولا ايه رايك؟ بتحب المسيح؟
3: وعايزه اعيش معاه على طول.
0: انت بتحب
3: المسيح؟ انا وعيالي يا ابونا.
0: انت وعيالك، انت بنت وربنا هيديكي بركه كبيره. سمعتيني؟
3: ماشي يا ابونا.
0: ربنا معك.
3: اه يا ابونا، عايزه قدسك تصلي لي يا ابونا. اقول قدسك حاجه بس ابونا.
0: ايوه.
3: عايزك تصلي لي من ناحيه الاسحار يا ابونا
0: باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. معانا حنان من اسكندرية. تفضلي يا حنان. مين
4: معايا يا ابونا؟
0: نعم، مين معايا؟
4: الو، بالله يا ابوي.
0: مين؟
4: مجدي يا ابونا. معاك
0: مجدي. منين؟
4: من انا من اسكندريه يا ابونا، بس ساكن سوهاج. عندي ابني من وقت الاحداث بتاعت الثوره وتعبان نفسيا، فكان في الثانويه العامه فسقط، فبيجي له صراع وهي ما حملش حد، وعنده تخوف من بره، عنده تخوف من البشر، لا حملني انا ولا حمل السكان.
0: عنده ايه بتقول؟
4: ايه؟
0: عنده ايه؟
4: عنده حاله نفسيه، ما نعرفش حاله نفسيه ولا عمل، لا حملني انا ولا حمل السكان. يجي هنا قاعد في دلم بشوفه عليه حالين على كده.
0: ده ابنك؟
4: ماشي معاك يا ابونا.

0: يا مجدي،
1: ده
0: ده ابنك؟
1: ايه؟
0: مين اللي معمول له عمل؟
1: إيه ابني؟ ما اعرفش معمول له عمل يا ابونا،
0: اسمه
1: ولا لما سقط عليه شيطان،
0: اسمه ايه؟
1: فعنده صراع لا يحمي البشر ولا يحمي البني ادمين ولا حامل النحني ولا حامل السكان، وقاعد في لما بشوي وبيهجهج ومديه دير لما بشوي على كده قاعد هنا
0: قاعد يعمل ايه في الدير؟
1: وتعبان من 12 سنة.
0: ايه؟
1: تعبان من 12 سنة.
0: ما جيت سنة؟
1: لا 12 سنة تعبان نفسي وتغلبت وقلبي وديته مستشفيات ما نفعش.
0: اسمه
1: ورحت
0: اسمه
1: قدسك
0: ايه؟
1: عشان اقابل قدسك عن طريق الدير بتاع لمبه بشوي، ما عرفتش اقابل قدسك.
0: اسمه ايه؟
1: اسمه كرولوس. كرولوس نجدي.
0: سنه قد ايه؟ ايه
1: يا ابوني؟ ابني الوحيد.
0: سنه قد ايه؟
1: سنه عنده بتاع 26. لا 26 سنة.
0: وانت بتروح الكنيسة؟
1: طب نروح الكنيسة، احنا يلا شغال في لمبة بشوي.
0: انت شغال في لمبة بشوي؟
1: اه.
0: في المقر ولا في الدير؟
1: شغال في الدير محارة.
0: في الدير محارة.
1: وتعبني جدا في الدير، ما حملنيش ولا حمل السكان، وتهجم على السكان وهي عاوز يهجج.
0: طيب يعني انت في الدير، يعني في ارض القداسة، ممكن انت وابنك تعيشوا حياة توبة وتعترفوا وتتناولوا، مش بتعملوا كده؟
1: يتناول.
0: انت
1: بيروح يتناول.
0: انت
1: هو بيتناول على طول، بيتناول ومعترف بالله ويقول لك انا عاوز اراهبن وانا احب اراهبن وما حاملنيش خالص، ويشتمني اروح الشتايم.
0: طب وانت
1: ما نعرفش معمول له عمل ولا ايه بالضبط، ما حمل ولا عليه روح، ما حملش السكن. البيت كلهم مسيحيين ويشتموا وما حملش السكن اللي في البيت.
0: انت مش بتقول هو بيشتغل في الأنبا بشوي؟
1: ما يمشي البيت. لا هو بيقعد، عاوز يقعد لوحده وخلاص، ما طيقش البشر.
0: طيب اسمع
1: وعنده تخوف.
0: يا مجدي
1: ايوه قلت سابوني.
0: اسمعني،
1: اتفضل يا ابوي.
0: نتكلم عليك انت. انت بتعترف وتتناول؟
1: بتناول يا ابوي، ما اعترف.
0: بتشتم وتكذب؟
1: بتناول.
0: خليك معايا. بتشتم وتكذب؟ بتشتم.
1: بعد احيان العمال
0: بتشتم؟
1: العمال بعد احيان بغزوني، بضطر ان انا بشتم، بس شتيمة خفيفة يعني.
0: طيب وبتكذب؟
1: لا الا.
0: وبتحلف؟
1: لا.
0: ايه رأيك انت بتحلف؟
1: لا. ايه؟
0: بتحلف؟
1: لا بحلف لما حد اذا كرولس بيذنبني،
0: شفت بقى،
1: بخليني اضطر احلف.
0: شفت بقى انك كذاب؟
1: لا يا ابونا، ما انا اقول لك كرولس بيحاول يخليني احلف.
0: لا
1: يعني بجيب له طلب بخوني فيه، بقول لي يقول لي احلف كذي. يا ابني حرام عليك، انا مش بحلف. يا ابني حرام عليك، ده نتناول. يقول لي لا لازم تحلف.
0: طب اسمعني، طيب اسمعني، المهم كده ولا كده انت تبتدي التوبة.
1: نعم.
0: انت تبتدي التوب من دلوقتي. انت ايه؟
1: نتوب يا ابونا
0: من دلوقتي.
1: نتوب يا ابونا، وربنا يتمجد اني انا نتوب وقدرنا على التوبة.
0: بس خلينا نكمل كلامي.
1: اتفضل يا ابونا.
0: الاول هنتوب وبعدين نصلي. قول يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: واقبل توبتي.
0: قل له وانا بصلي من اجل ابني.
1: واصلي من اجل ابني.
0: اشفيه.
1: يشفيه.
0: وحرره.
1: امين يا رب.
0: من كل عمل.
1: من كل عمل شرير.
0: امين.
1: امين يا رب.
0: ربنا معك يا مجدي. يلا سلام. نعم. نادية. أيوة مين معايا؟

0: حنان من اسكندرية. تفضلي يا حنان.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا استاذ ابونا؟
0: نعم.
1: انا معك حنان.
0: نعم.
1: الو.
0: ايوه حنان اتفضلي.
1: ايوه استاذ ابونا.
0: نعم.
1: معايا مريم جرجس.

0: مريم تعبانه عندها ايه؟
1: عندها روماتويد.
0: عندها ايه؟
1: روماتويد.
0: روماتويد.
1: ايوه الصابونه.
0: امين ربنا يشفيها يا بنت.
1: بقى 12 سنه ابونا عملنا عمليه ركبتها، كانت في عندها ركبتها كانت فيها ميه وفيها تنظيف في الركبه، عملنا لها العمليه.
0: ايوه.
1: وعملنا لها العمليه بالصابونه ومسكوا، بعد كده راح طلع عندها روماتويد بعد ما عملنا لها عمليه ثلاث مرات.
0: طيب عرفنا ان مريم عندها روماتويد. وايه تاني؟
1: ومين هنا بقى له 3 سنين متجوز ما خلفش، مرات حملت مرتين وسقطت.
0: مينا؟
1: مينا مين؟
0: 3 سنين وما خلفش.
1: 3 سنين وحملت مرتين وسقطت مرتين.
0: طيب في حاجة تاني؟ مريم ومين؟
1: مريم جرجس ومادونا.
0: ومادونا.
1: صلي المدونة يا ربنا يشفيها.
0: هسألك يا حنان. يا حنان.
1: أيوة يا بنا.
0: أنت فين من المسيح؟ أنت.
1: لا أنا مع المسيح يا بنا.
0: الله.
1: وبحضر القداسات وبتناول وبتصبر.
0: برافو برافو برافو. يبقى أنت ما دام أنت للمسيح تصلي لهم وإحنا هنصلي لهم. مريم ومينا ومادونا ربنا يستجيب ويديهم عطية صالحة ويباركهم ويشفي كل مريض. آمين.
1: ربنا آمين يا رب.
0: ربنا معك يا حنان.
2: ألو.
0: معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي.
2: سلام ونعمة أستاذنا ونقبل الأيام.
0: سلام.
2: معلش أستاذنا، طالبة من قصتك تلبي السنة لماما.
0: نعم.
2: طالبة من قصتك تلبي السنة لماما.
0: صنع لمين؟
2: لماما.
0: مالها ماما؟
2: عاملة عمليتين في ظهرها في ظرف أسبوعين.
0: عمليتين في ظهرها.
2: الفقرة السادسة بعد الرقبة كان فيها شاشة في العظام، غيروها لها الدكتور، غيرها لها بفقرة تانية بس تمن مسامير.
0: طيب هنصلي من
2: أجل ماما. وبعدها بأسبوعين.
0: خلاص خلاص هنصلي من أجل ماما. إيه تاني؟ في حاجة تاني؟
2: عندها عجز في رجليها.
0: امين. ربنا يمد ايده ويلمسها لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. نعم. ايوه.
3: بس ابونا
0: مين؟
3: ربنا يطول بس ابونا.
0: مين؟
3: خليل ابونا النصور.
0: سمير. ها؟
3: النصور.
0: سمير.
3: خليل من أسيوط.
0: خليل من أسيوط، نفس أسيوط.
3: واخد صلاتك يا أبويا، عندي عيل تعبان.
0: ماله؟
3: كان عندي سب في القلب وعملت له عملية في أسوان. ودلوقتي ضغط القلب بتاعته ضعيفة.
0: نصلي له. حاضر.
3: ومقول الدكتور كان مقول على الجهاز على القلب عشان الجهاز بتاعه زين، بركه صلاتك ما عملش اي حاجه بتسابوه.
0: حاضر. وانت عامل ايه مع المسيح؟ انت خليل. انت خليل عامل ايه مع المسيح؟
3: الو
0: يا خليل.
3: يا ابو
0: انت عامل ايه مع المسيح؟
3: ضيع المسيح يا ابوه.
0: الله الله. برافو
3: صلينا نجاحكم المسيح يا ابوه.
0: برافو برافو برافو. طب والبعيد من المسيح يعمل ايه؟
3: ابوه
0: تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟
4: الو نقبل الايادي يا جوز ابونا.
0: فين خليل؟
4: ايوه يا بولا انا من تابولا من اسيوط.
0: فين خليل؟
4: خليل يا بولا.

0: بص
1: كلمني انت خليل.
0: يا ابوي
1: انت قلت فين من المسيح؟
0: ابوي
1: انت فين من المسيح؟
0: لا عايزين نجرب المسيح يا ابونا ويش مين يا ابوي.
1: انت قلت انا بعيد عن المسيح مش كده؟
0: انا ابوي بعيد ومنش ونضرب ونعمل
1: ابوي. يبقى تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟
0: ما مش حاجة دي.
1: لا تعمل ايه يعني مع المسيح تعمل ايه؟
0: نجرب المسيح ونصلي يا ابوي.
1: خلاص قول معايا يا رب يا يسوع.
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني.
0: جبانين يا ابوي.
1: سامحني.
0: يا ابوي.
1: سامحني. خلي العيال دي تسكت. قول معايا
0: يا ابوي
1: واللي حواليك يقولوا معايا يا رب يا يسوع.
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني.
0: اقبلني.
1: سامحني.
0: اعمل مني.
1: سامحني
0: يا ابوي. الو
1: قول يا رب يا يسوع.
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني.
0: سامحني.
1: سامحني.
0: سامحني.
1: واغفر خطاياي.
0: اغفر خطاياي.
1: واقبل توبتي.
0: اقبل توبتي.
1: امين.
0: امين.
1: ومن دلوقتي ما فيش خطية. اسمع يا خليل. من دلوقتي توب عن كل خطية.
0: كل خطية يا رب.
1: امين.
0: امين.
1: يلا ربنا معك.
0: صلي مين يا ابو ما يعملش مش اكيد اجز ولا مش الوقت يا ابو.
1: حاضر حاضر نصلي. هاي مين معايا؟ معانا سامح من فرنسا. تفضل يا سامح.
2: مساء الخير يا ابونا.
1: تفضل يا حبيبي.
2: انا بس يا ابونا كنت محتاج ان انت تصلي. محتاج تصلي لاختي لان ابنها اديله اكتر يعني عنده 4 سنين لغايه دلوقتي ومش عارف يتكلم. متهيألي ابونا ان حد عامل له عمل.
1: عمل
2: بس لاني مش عارف. وحضرتك انت عارف الغيره بتاع الناس وكده.
1: اعمل ايه؟
2: الغيره بتاع الناس يا ابونا. الناس بتغير الحسد وكده.
1: حسد يعني. وهي عايشه في فرنسا ولا هنا في الصعيد؟
2: لا عايشه في امريكا يا ابونا.
1: اختك في امريكا. هبلغ اختك انها هي تراجع حساباتها مع المسيح وتعيش حياته.
2: هي ملتزمه خالص.
1: تعيش حياة توبة وتعترف وتتناول. وبعد كده هي هتصلي لابنها واحنا هنصلي ليه. اسمه ايه؟
2: هو اسمه توني. توني.
1: توني. احنا هنصلي لتوني. ربنا يمد ايده ويشفيه ويفك لسانه وان كان في عمل يبطله باسم يسوع المسيح. وانت احوالك ايه سامح في فرنسا؟
2: انا بعيد عن ربنا يا
1: ابويا. ايوه خلينا في الجد بس. بعيد عن ربنا. انا بشكرك من اجل اجابتك دي. وربنا فرحان بيك.
2: انا متجوز وعيد.
1: اسمعني يكفي الكلمه اللي قلتها دي. انا بعيد عن ربنا. المسيح فرحان بيها جدا. بس المسيح بيقول لك يا سامح اني انا بحبك محبه ابديه وانت غالي علي جدا وحتى مني. اسمع الكلام اللي بيقوله لك المسيح. حتى مني. بس يصعب علي انك مديني ظهرك وبتعمل خطية. ايه رأيك؟ تعمل ايه دلوقتي؟
2: انا هصلي يا ابونا. بس هي المشكلة هنا في فرنسا مش حتى كنت عايز اعمل بنتي.
1: ما نخرجش عن الموضوع.
2: انا عندي 4.
1: ما نخرج

0: عن الموت.
1: ايوه بقول
0: نعمل ايه
1: اوكي
0: دلوقتي؟
1: اوكي بقى نصلي عشان ربنا ربنا يسامحني.
0: يبقى تترمي على المسيح دلوقتي وتسلمه حياتك، والمسيح اللي
1: امين
0: بيقول
1: يا
0: لك
1: رب.
0: انت غالي عليا قول له يا رب انا ما استاهلش، انا جاي اترمي عليك وسلمك حياتي. ايه رايك؟
1: يا رب انا
0: قول معايا.
1: مبسوط على فكره ابويا سمعت صوتك.
0: ضروري قول معايا. يا رب يا يسوع،
1: ايوه
0: يا رب يا
1: يا
0: يسوع
1: رب يا يسوع
0: سامحني،
1: سامحني يا رب
0: سامحني
1: سامحني
0: سامحني
1: سامحني
0: على كل الفترة اللي بعدت فيها عنك،
1: على كل الفترة اللي بعدتها فيها عنك
0: وعن كل الخطايا،
1: وعن كل الخطايا،
0: ومن النهاردة أنا راجع لك.
1: ومن النهاردة نرجع لك.
0: ابنك استلمني،
1: ابنك استلمني. ألو،
0: ومن النهاردة حياة جديدة.
1: ومن النهاردة حياة جديدة.
0: آمين.
1: آمين يا رب.
0: ربنا
1: آمين.
0: معاك يا سامح. معانا أبو سيف الغردقة. أيوة أبو سيف.
2: ألو،
0: أيوة.
2: مساء الخير أبونا.
0: مساء النور.
2: أبونا أنا طالب صلاة لابني سيف، عنده طفل عنده 16 سنة، عنده سكر من 9 سنين، وعنده كهرباء في المخ، وتعبان جدا جدا جدا، طفل مقيد، المرض مقيده، وطالب ان الرب يسوع يعني يتمجد معاه ويشرق نور مجده عليه.
0: امين امين في اسم يسوع المسيح.
2: هو بيحب الرب يسوع، واحنا يعني نفسنا الرب يتمجد ويمد ايده يطهر جسد ابني، ويمد ايده على مخ سيف، ويمد ايده على البنكرياس، ولمسه شفاء ولمسه حريه ولمسه حياه لسيف، ويعود لمدرسته ويعود لتمرينه ويعود للحياه، والرب يعطي مجدا لاسمه ويظهر نوره ومجده على ابن سيف.
0: امين امين امين في اسم يسوع المسيح. واضح
2: هو دلوقتي ما بيخرجش من البيت، بيقع في الشارع وبيقع في كل حتة، وبتبهدل جدا جدا، وهو طفل جميل جدا يعني، وأكتر من مرة يعني أنا بعيد عنه اليومين دول، أكتر من مرة أصلي معايا وهو يقول أنا بحب الرب يسوع، ونفسي الرب يحررني، وأنا طالب إن الرب يسوع يسامحني، أنا إنسان خاطئ، وطلب ان الرب يكمل معايا ويكمل مع ابني ويكمل معنا حياتنا الجديدة، واتمنى ان الرب يسوع يقبلنا ويسامحنا ويدينا عوض عن اللي فات، ويفتح افاق السماء لينا لاولاده، والرب يلمس قلب ابني ويشفي ابني، علشان نفسي ان هو الرب يقول له يا سيف انا الهك، انا حبيبك، انا الرب شفيك.
0: انا وكل امين يا حبيبي. وانت بتقول نفسي الرب يقبلني، انا عايز افكرك انك ابن وغالي على ابوه جدا، وابنك قبل ما يكون ابنك بالجسد هو ابن المسيح. الرب شايف دموعك وسامع صلاتك، والرب هيتمم مشيئته، بس احنا نعيش حياة الشكر، حياة الشكر، ونثق في أمانة الرب. أمين ويظل أمين، وكل اللي بيعمله بخيرنا وصالحنا، للخير للذين يحبونه. وانت بتحب المسيح فكله للخير. انت بتصلي واحنا هنصلي، وربنا يمد ايده ويشفيه. أمين. معانا بنت الرب من كندا.

0: تفضلي.
1: أيوة أبونا، إزيك يا أبونا؟ قبل الأيادي.
0: أهلا يا بنتي.
1: عايزة صلاة أبونا حبيبي. عندي أنت قديس، عايزة صلاة من عندك. اضطهاد عندي قوي. كنت قاعدة في العمارة يا أبونا، مكان كويس، صمت وصليت لبابا شنودة، إداني مكان كويس. جيت اضطهاد 5 سنين أبونا، وسحر 10 سنين. أيوة عزيزي أبونا، كتير كتير اضطهاد قوي حياتي.
0: الرب شايف دموعك وعارف، وانت غالية عليه جدا جدا، وان كان بيسمح بشيء بيسمح لاني وراه خير. فانت بنت الرب وغالية عليه، فانتظري خير وثقي ان كل اللي بيسمح بيها ربنا لصالحنا وللبنيان وعشان يثبت اقدامنا على الطريق. ربنا معاك ويبارك حياتك. سامح شيماء من القاهرة، تفضلي يا شيماء.
2: ألو، مساء الخير يا بينا.
0: مساء النور.
2: شيماء معاك بينا.
0: نعم
2: حضرتك يا بونا، أنا تعبانة بقالي سنة،
0: تعبانة
2: ورحت لحضرتك مرتين قبل حضرتك ما بتجيش، وأنا نفسي أقابل حضرتك.
0: تعبانة بإيه يا شيماء؟
2: حضرتك أنا كنت قاعدة مرة واحدة كده لقيت نفسي عياط عمالة على بطال، بس كنت قبل منها واقعة في الحمام على ظهري، وتفكير يا ابونا عمال على بطال في أي موضوع بيخليني أفكر، حتى وأنا نايمة دماغي شغالة في أي حاجة، وحاجة تكرهني في نفسي وفي شكلي، شوية تكرهني في نفسي وشوية تخليني أحب نفسي، وأجي مثلا ساعة العلاقة برضه يا ابونا كده حاجة ما مش بتبقى عايزاني إن أنا أعمل كده، بتكرهني في الحاجة ديت، وعلى طول بقول لجوزي كلام وحش ووجع في جسمه كله يا ابونا، ومش عارفة أتعامل معايا الصراحة، وقاعدة مش حاسة براسي، زي ما يكون توهان كده، حاجة ماسكة نفوخي وأعصابي كلها.
0: أنت مسلمة يا شيماء؟
2: نعم.
0: أنت مسلمة؟
2: آه الحمد لله.
0: على عيني.
2: نعم؟
0: على عيني وأنا خدام يا بنتي.
2: ربنا يبارك لك يا رب يا بونا، ربنا يديك الصحة. انا تعبانه بجد، انا نفسي يعني نفسي ارجع زي ما كنت انا في الاول عشان خاطر عيالي. انا ببقى بكلم حضرتك دلوقتي مش جسمي كله زي ما يكون بيترقش، حاجه مسيبه جسمي وخوف يا ابونا ماسكني، ومش عارفه اتعامل، يعني ما بتخلينيش اعرف اتعامل مع الناس. انا لو حد خبط الباب بحس بخوف جوايا، ببقى عايزه اعيط، واول ما اسمع حضرتك بيظهر هو بقى مش انا. ورحت الشيخ يا ابونا قال ان انا جن يعني وكده عاشقني، بس مش واحد بس، كذا واحد، وقال ان انا طلعته لك ورجعت بعد كده بعد شهر ولا حاجه، لقيت نفس الموضوع رجع تاني. دماغي يا ابويا ما بتفصلش، على طول تفكير عمال على بطال في اي تفكير. وكمان ظهر قبل كده جوزي قعد شغال لحضرتك على النت وكده وسمعتك، وانا بسمع حضرتك كان بيكلم جوزي بيقول له انت عايز تطلعني منها ليه؟ لما سلفتها بتكرهها وتغير منها، واخواتك ما بيحبوهاش، فسيبني انا كده كده مش هطلع، انا ماسك نفخه. فبجد انا مش عارفه اعمل ايه يا ابونا، نفسي اشوف حضرتك، نفسي والله عشان ربنا يشفيني، انا حاسه ان الشفاء ان شاء الله يا ابونا على ايدك.
0: طيب هقول لك حاجه يا شيماء، شوفي انت نفسك تشوفيني، انا ما حبتش حاجه، انا شويه تراب، لكن حصل لي دلوقتي باسم يسوع المسيح، وهو اللي وعد او لو تصلي باسمي الشياطين تطلع والمرضى يخفوا وأعمل آيات ومعجزات. المسيح له كل المجد. هاتي شوية مية في إيدك أو حد جنبك يجيب إزازة مية
2: معايا.
0: اسمعيني أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. بنتك شيماء الغالية عليه جدا، أؤمر ليها بالبركة والحرية الآن باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليب

0: سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد شيماء بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. شيماء، انت وقعتي؟
1: لا انا ما وقعتش، بس انا مصير اجيب
0: فيه
1: بصحابي.
0: ايه؟ علي صوتك.
1: بقول لك يا ابونا، او صوتك بتقرا وكده بعيط، بس ايدي بتسيب كده كأن رعشة في ايديا. بحس ان العروق بتاعها قفل وهو ماسك رقبته الروح. بحس ان العروق يا ابونا زي ما يكون فيها حديد كده.
0: يلا اشربي من الميه، اشربي من الميه. شربتي؟
1: شربت يا ابونا.
0: يلا كل حاجه انتهت يا شيماء.
1: يا رب يا رب.
0: خلاص يا بنتي اتفضلي. معانا بنت الرب من كندا. ايوه.
2: السلام سلام ونعم قدس ابونا الغالي.
0: سلام.
2: قدس ابونا، عندي سؤال لك. الله يخليك.
0: عندي سؤال. تفضلي.
2: اذا ناس بيعملوا سحر،
0: ايه
2: اذا لو سحر العائلة.
0: ايوه.
2: يعني شنو ذنب الاطفال؟
0: شو ايه؟
2: هم كمان واللعنة تروح عليهم او العائلة كلها.
0: ايه ذنب الابناء؟
2: قدس ابونا، اصلي لاخوتي واخواتي يكون السلام.
0: حاضر حاضر.
2: ربنا ايران.
0: شوف، الابناء ما يورثوش ذنب الاباء. الابناء ورثوا العقاب بتاع خطيئه ادم بس، انما ربنا بيسمح بالامور دي، بيسمح. والهدف واحد، هو خلاص الانسان، خلاص الانسان. بس الانسان احيانا مع حياته في الخطيه بيبقى لقمة سائغة للشيطان، الشيطان يلعب بيه. لأن الإنسان اللي عايش في الخطية ملوش حماية من المسيح، الرب يرفع إيده، ولما الرب يرفع إيده الشيطان ياخد براحه، الشيطان ياخد براحه ويشتغل معاه فيلعب بيه الكورة الشيطان. عشان كده الإنسان العاقل أو اللي يتعقل يجري على المسيح ويترمي عليه ويقول له احميني، نجيني، خلصني، اشفيني. المسيح عنده كل استجابة لكل طلبة، فملناش غير المسيح هو اللي يسمح بالبركة. يا ترى في وقت تاني ناخد مين؟ منال، منى. معانا منى من القاهرة.
3: سلام ونعمة يا أبي.
0: سلام.
3: أنا منى بنتك من القاهرة يا أبي.
0: أيوة.
3: يا أبي، أنا تعبانة بالكورونا بقالي أسبوعين، ورحت النهاردة عملت التحاليل، فطلبة منك يا أبي تصلي لحبيبك إن هو يمد إيده على التحليل بتاعتي وتطلع النتائج كويسة
0: في اسم يسوع المسيح. تطلع النتائج كويسة،
3: أنا واثقة ومتأكدة لو صليت لي يا أبي الرب هيتمجد معايا وهيمد إيده في تحاليله وتطلع كويسة.
0: أنا بصلي أهو، بصلي، مش صليت أهو. المهم أنت فين من المسيح؟
3: المسيح يا قدس ابونا، انا مع المسيح.
0: أمين.
3: انا بحبه جدا جدا.
0: أمين.
3: وعايشه في الدنيا دي عشان عشانه.
0: امين. وربنا ينجيك من كل تعب ويؤمر بالبركه في اسم يسوع المسيح. مين معايا؟ ان كان في وقت ناخد تليفون ولا كفايه؟

0: ناخد واحد. مين مين معايا؟ باقي دقيقتين. ايوه مين؟ الخط قطع. هلو، وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي.
1: الو،
0: ايوه اقفل من فضلك التلفزيون.
1: قفلته.
0: مين
1: معك؟ شنو ده؟ معك ابن الملك من باريس ابون.
0: ابن الملك من باريس. يا ولد يا ولد. ايوه اتفضل.
1: اول حاجه يا ابونا، اقبل ايادي، مبسوط اني سمعت في وشك.
0: اتفضل.
1: في البداية أنا كنت عايش جوا حضن المسيح، وبعدين بعدت عنه خالص.
0: بعدين ايه؟ ها؟
1: بعدت عنه خالص يا أبويا.
0: بعدت عنه لغاية دلوقتي؟
1: لا دلوقتي برجع شوية بشوية.
0: لا مش رجعك شوية بشوية. هو ده ميت بيقوم. الابن الضال قال أقوم أقوم، أنا ميت أقوم وأذهب إلى أبي. قام ورجع. فإيه رأيك النهاردة تقوم
1: صح.
0: وترجع
1: أمين أمين
0: وتترمي على المسيح؟
1: أمين يا بني.
0: ها؟
1: أنا عاوز أرجع لأن أنا دقت حلاوته.
0: أنت ترجع دلوقتي. المسيح فاتح أحضانه ليك، بيقول لك أنا
1: أمين يا
0: بحبك،
1: بني.
0: أنت ابن الغالي عليا، مستنيك
1: أمين يا بني.
0: يشوفك من بعيد، يجري
1: أمين
0: عليك ويترمي ياخدك في حضنه. أمين.
1: أمين يا بني.
0: بركة
1: أمين
0: كبيرة يا ابني، بركة كبيرة. توبة عن كل الخطايا،
1: أمين.
0: توبة، قول توبة عن كل الخطايا.
1: توبة عن كل الخطايا،
0: مفيش رجوع للخطية،
1: مفيش رجوع للخطية.
0: وحياة جديدة من النهاردة.
1: ألو،
0: حياة جديدة من النهاردة.
1: حياة جديدة،
0: أشهد لمسيحي
1: أشهد لمسيحي
0: وافتخر بي.
1: وافتخر به.
0: أمين
1: أمين
0: أمين.
1: أمين.
0: يلا
1: مجدا
0: ربنا
1: للرب.
0: معاك،
1: أمين.
0: ربنا معاك يا
1: كنت
0: حبيبي.
1: أبونا
0: أيوه
1: أبونا
0: اتفضل.
1: كنت عاوز صلاة من أجل أخويا في مصر،
0: اسمه ايه؟
1: اسمه سيف.
0: سيف ماله؟
1: هو أبونا مدمن، بيشرب مخدرات وكده،
0: نصلي له. حاضر يا رب. اذكر
1: وطالب
0: عبدك
1: صلاة
0: سيف
1: لأن أنا
0: بالبركة.
1: زوجتي حامل يا أبونا، محتاج صلاة.
0: آمين آمين. تفضل ننحني للصلاة ونشكره لأنه قطعا بارك كل رأس حانية قدامه. كل إنسان قعد عند رجليه الرب أمر دي بالبركة. فإحنا بنشكرك كتير من كل القلب. إله طيب وحنين شفوق جدا، صانع الخيرات، كرامة ومجد ليك. ارفعوا ليه ذبيحة حمد وشكر لأنه بالبركة بارك. كرامة ومجد ليك أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت

حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، كل إنسان سمعني أأمر كل روح شريرة تفارق الأجساد باسم يسوع المسيح الناصري، قوي الدم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

إذن كان الرجل يتمتع بمسحة الرأي، كان يرى أموراً وكان الله يكلمه برموز، وكان يقوم بتجسيد درامي، فهو وضع نيراً حول عنقه ومشى بين بني إسرائيل. كان يقوم بتجسيد درامي يلهمه به الله. تكلمنا الأحد الماضي عن الطعوم وعن الصيد. نحن نسلك بتدين، وسوف نرى أن حزقيال قام بالكثير من التجسيد الدرامي أمام الناس، أمام الشعب. الله يستخدم كل شيء ليسترعى انتباه شعبه. هذا مذهل جداً. أحياناً نقول لا للدراما، فهي للعلمانيين، هي أمر علماني. كل ما يقودنا الروح القدس لفعله هو ممسوح ومن التقوى. إذا دعاني الله للكرازة بلباس مهرج لبقية حياتي، وأرجو ألا يطلب مني ذلك لأني أستطيع أن أكون مهرجة بدون ارتداء اللباس، إذن علي الخضوع لذلك، علي أن أصدق خطة الله. إذن هنا أخبر الله إرميا بما يجدر به فعله، ثم بدأ إرميا يتنبأ في الحال. وفي عهد عدد من الملوك، وهم منسى، آمون، يوشيا، يهوآحاز، يهويقيم، يهويكين، صدقية، إرميا تنبأ أمام عدد من الملوك وبدأ

كاهنا جدا في بعض الأحاديث مع الله. لماذا؟ لأنه كان يسلك في خوف بشري. أقول لكم إنكم حين تبدأون بالسلوك في العالم الروحي سيظهر عامل الخوف في حياتكم. حين تسلكون في موهبتكم وتخرجون من القارب لتتميم مهمة الله سيلعب الخوف دوراً، ولا بأس في ذلك. أحياناً نعظ أو أعظ عن عدم الخوف، لكن عامل الخوف موجود في حياتي. أكون على وشك القيام بأمر رائعاً من أجل خدمة حول العالم أو من أجل خدمة أخرى يوجد عامل الخوف، لأني أكرس نفسي بالكامل. فعندما أفعل أمراً ما أكرس نفسي له بالكامل ويوجد عامل الخوف، ويجب أن أتخطى عامل الخوف. وما هو عامل الخوف؟ الخوف من الفشل، الخوف من الإحراج، الخوف من الاستهزاء، الخوف من الرفض، الخوف من الاضطهاد، الخوف من المال، من كل شيء. الخوف من الرفض هو من أكبر المخاوف. الخوف من الرفض. ربما 95% من الحضور أينما يذهبون يخافون من الرفض. برأيكم لماذا يبدأ الناس بالبحث عن جماعاتهم الخاصة؟ وحتى في الخطية يتجمعون لكي يشعروا بالانتماء ولئلا يشعروا بالرفض. أسلوب نبوته شفهي، ويوجد أيضاً الصوت النبوي، ويوجد الوعظ المؤثر والدراما. وفي الكتابة باروخ كان بمثابة هارون في الكتابة. باروخ ساعد في كتابة كل ما كتبه إرميا. ثمة أمر أساسي أحبه في إرميا، وهو أنه كان حقيقياً، لم يكن فصيحاً مثل إشعياء، لم يكن دراماتيكياً مثل حزقيال، لم يكن كثير الرؤى مثل دانيال، لكنه كان يتمتع بقوة مذهلة نابعة من وداعته. أقول لكم الليلة، الوداعة فيها قوة. الوداعة ليست ضعفاً. نعتقد أن الوداعة ضعف، وأحياناً لا نستطيع إنجاز الأمور. كنت أقول للمنتج اليوم الماضي إننا لا نستطيع إنجاز الأمور بسهولة إن كنا وداعاء، لأن الناس قد لا يحترموننا حين يروننا. لكن الوداعة ليست ضعفاً، والوداعة لا تعمل بدون سلطان. كان يسوع وديعاً جداً لأنه كان يعرف هويته. لا يمكنكم أن تكونوا ودعاء إلا عندما تمتلئون من الله. لا يمكنكم أن تسجدوا إلا عندما تعلمون لمن تسجدون وتعرفون هويتكم التي من الله. كان الله يستخدم إرميا بصورة مذهلة جداً، لأن إرميا كان برأيي الشخصي وديعاً. تلك الوداعة هي ثمر تواضع. الوداعة هي تجل للتواضع. حسناً، هذا هو الفرق. التواضع يكمن في القلب. التواضع هو، سأعطيكم هذا المثل، التواضع يتجلى في الوداعة. الكبرياء يتجلى في الغرور. إذن الغرور هو إظهار للكبرياء. الناس يتكلمون بغرور ويتصرفون بغرور ويسلكون ويفكرون بغرور. الغرور هو الثمر الفاسد للكبرياء، والوداعة هي ثمر ناضج للتواضع. وعندما تكونون أناساً يظهرون الوداعة تصبحون جذابين كقادة. في آخر سفر إرميا، أعني هذا الرجل طرح في جب وأعطوه طعاماً قليل وتعرض للسخرية طوال اليوم وتعرض لاضطهاد قاس طوال حياته. لكن الجزء الأكثر حزناً في الإصحاح الأخير هو سقوط أورشليم. كان صدقية ابن 21 سنة، إرميا 52، حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل
بنت إرميا.

من لبنى وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهويقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه. هذا ما جرى. 17. وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل. أخذوا كل شيء، كل الذهب من الهيكل، نهبوا كل شيء، والله سمح بذلك. أحياناً نتساءل لماذا نفقد أشياء؟ هذا أمر لافت. يقول لي البعض أنا أفقد دائماً أشياء. قالت لي سيدة إنها تفقد دائماً أشياءها، فلم أعد أقدم لها بطاقات هدايا. في كل مرة أقدم لها بطاقة هدية أضاعتها، وجاءت إلي قائلة: سأعترف لك بأمر، بطاقة الهدية التي قدمتها لي أضعتها. وكنت غبية روحياً آنذاك لدرجة أني لم أفهم، فقلت لنفسي: واو. بعد المرة الثالثة قلت لن أقدم لها بطاقات هدية، فهي تفقدها دوماً. ثم جاءت إلي قائلة: أضعت هذا الإيصال، أضعت إيصال الإقرار الضريبي. كانت تفقد دوماً كل شيء، لكنها كانت ذكية جداً. لكن كل بركة مالية حصلت عليها أضاعتها بطريقة ما، استطاعت أن تفقدها. وفي أحد الأيام قلت لها: يوجد روح لوياثان في بيتك، عندما أطرد روح لوياثان ستجدين كل شيء. فاتفقت هي وزوجها معي في الصلاة، لأنه كانت لديهما ذهنية فقر، وهذا تأثير روح لوياثان. وثمة أناس أثرياء ولديهم روح لوياثان يعيشون مع هذه الرياسة، والبعض لديه ذهنية الفقر. إذن كانت لديهما ذهنية الفقر. وأقول لكم إن ثمة أثرياء لديهم ذهنية الفقر، يقيمون في بيوت جميلة ولديهم ذهنية الفقر، هم فقراء، يتصرفون دوما بفقر. وأنا أميز دوما روح لوياثان، لا يستمتعون أبدا بالبركة التي لديهم. فقلت لها: سأكسر هذا القيد إذا آمنتما أنت وزوجك، ومن الآن فصاعدا ستجدان كل شيء. وأقول لكم في اليوم نفسه تحررا من لوياثان، وفي اليوم التالي وجدا بطاقتي هدايا كنت قدمتهما لهما قبل سنتين، وجدا إيصال مصلحة الضرائب، وجدا كل شيء في اليوم التالي، لأن الروح انكسر. أعتقد أننا عندما نتكلم عن ديكتاتور مثل الملك نبوخذنصر، فهناك روح لوياثان في مجال الكبرياء، وهذا ما سنراه في سفر دانيال. إنه حقيقي جدا وواقعي جدا. إنه روح بربري، إنه روح همجي. بدأوا يفقدون أشياء. المقيدون بهذا الروح يخسرون أشياء بسبب هذه الرياسة. كان الأمر جنونيا، ونرى هنا أن الله سمح بذلك لأن الباب مفتوح، وعليكم إغلاق الباب المفتوح. إذا أردتم التوقف عن خسارة الأشياء في حياتكم مثل البركات المادية والبركات التي منحكم إياها الناس والتي يسكبها الله في حياتكم، يجب أن تغلقوا الباب لئلا يحدث تسرب. يوجد تسرب في بيوت البعض منكم، في جيوبكم يوجد تسرب، ليس لديكم ما يكفي، تخافون من الافتقار إلى المال وإلى الطعام وغير ذلك. ميزوا على الفور روح لوياثان. إذن جاء هذا العدو، والرب سمح بذلك ونهب كل شيء، حمل كل شيء إلى مخيم العدو. لكن كانت لدى الله خطة. أريد أن نحني رؤوسنا الآن لبضع دقائق قبل أن نلقي نظرة على سفر مراثي إرميا. فلنحني رؤوسنا، ولا أريد أن تفوتكم هذه اللحظة. بينما أتكلم يريد الله إزالة روح لوياثان من حياتكم، فتتوقفوا عن الخسارة، عن خسارة الأشياء، خسارة الوظائف، خسارة الترقيات، خسارة المنافع، خسارة الإعلاء، خسارة أشياء بطريقة ما، حتى صرتم تتوقعون الخسارة في حياتكم، وصرتم تعيشون في الخوف من نقص المال ومن نقص الموارد في حياتكم. من المحزن جدا أن نعيش على هذا النحو. أبانا السماوي، نأتي إليك ولا نريد أن يمر الوقت بدون أن ندرك قوة كلمتك في حياتنا. نحن نعلن الآن، وأعلن أنتم أيضاً،

إن أي خسارة تختبرونها في حياتكم وأي بركة يأتي العدو وينتزعها منكم وينتزع هذا الثمر، ينتزع هذه البذرة، ينتزع هذه العطية منكم، أغلقوا الباب في وجهه الآن وأقول لكم إن الباب مفتوح بسبب التمرد. توبوا عن التمرد الآن وأغلقوا باب التمرد باسم يسوع. أي خطية، أي عبادة في حياتكم لوثن وضعتموه قبل الله، نحن نكسرها الآن ونقطع رأس لياثان باسم يسوع المسيح، ونغلق كل باب فتحناه في حياتنا من دون قصد أمام لياثان فجعلنا نخسر أعمالنا ونخسر أموالنا ونخسر بركاتنا بسبب عدم طاعتنا، ونطلب أن تغفر لنا الآن باسم يسوع المسيح. نغلق الأبواب لننال الكنوز التي وهبتنا إياها. لا للخسارة بعد اليوم باسم يسوع. خسارة الصحة، فجأة تبدأ المشاكل الصحية فجأة الواحدة تلو الأخرى. لياثان، ولياثان يدعى ملك الكبرياء، وتمرد والكبرياء متلازمان. إذن نصلي الآن ونتوب عن تمردنا يا رب، نتوب عن غرورنا ونتوب عن كبريائنا باسم يسوع، ونغلق كل الأبواب في وجه العدو الآن. أخرج باسم يسوع، ونغلق هذا الباب ونختمه بدم يسوع المسيح لئلا يدخل العدو. وأكسر الآن كل لعنة فقر متوارثة عبر الأجيال في حياتكم، كل لعنة فقر متوارثة عبر الأجيال آتية من جهة الأم أو الأب باسم يسوع. أكسر كل لعنة لياثان متوارثة عبر الأجيال، ديكتاتورية، عنصرية وحكم مسبق في حياتكم باسم يسوع. إحدى علامات لياثان هي الحكم المسبق والعنصرية باسم يسوع. هللويا. نغلق الباب، ومن الآن فصاعدا ستختبرون ازديادا ولن تعرفوا النقص في حياتكم باسم يسوع المسيح. هللويا. مراثي 3:22. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول. إن كان يوجد أي خبر سار في هذا السفر، هللويا، الخبر السار هو هذا: إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول. هي جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء، يعطي خده لضاربه يشبع عارا. اسمعوني الآن، سأقول لكم أمرا عن التواضع. قال الملك داود في المزمور، قال: ليضربني الصديق. قال هذا صحيح؟ ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. إلى هذه الدرجة أراد أن يتم تصحيحه. هذا يدل على تواضع، طلب التصحيح. ألا تعلمون أن الناس يقولون أحيانا وهم كاذبون، يقولون لي: إذا رأيت أي عيب في رجاء أخبريني. يقولون: أنا أعطيك الإذن. سأقول لكم أمراً، لا تفعلوا هذا. لا ينجح الأمر في 99% من الحالات، لا ينجح الأمر. أقول لأحدهم: حسناً، أنت تكذب، أنت ملتوٍ جداً. آه لا، أنا؟ لا أعلم من أين أتيت بذلك. توجد طريقة لقول ذلك أيضاً، لقد تعلمتها واسمها

الدبلوماسية واللباقة، لكن هنا يقول الله أيضاً: إذا كنتم تطلبوني فاطلبوا حقي. إن كنتم تطلبوني حقاً، هذا يعني اجلسوا بسكوت أمامي، اجلسوا بسكوت أمام الرب. هذا ما أفعله كل يوم، أجلس بسكوت. في معظم الأيام عندما أبدأ بالصلاة لا أعرف، وأريد فعلاً أن أصلي بحسب مشيئة الله، وأحياناً أقول: حسناً سوف أجلس فحسب، وأقول للروح القدس: يا روح الحق كلمني. وهنا بدأت أنفعل جداً، لأنه أعلن لي أن اتجاه قلبي كان سيئاً هذا الأسبوع بسبب حادثة واحدة. عليكم أن تعلموا أننا نصارع جميعاً في هذه الأمور، ما من أحد معصوم عن ذلك. أحدهم أثار، ليس من هنا بل من ولاية أخرى، أثار هذا الطبع السيئ في، لكن ذلك الطبع متجذر في الكبرياء وأنا لم ألاحظ ذلك. للخطة 9 أرواح قال أحد الوعاظ، لكن للكبرياء 900 روح. ربما ليس لديكم كبرياء في هذا الأمر بل في ذلك الأمر. يجب أن تميزوا كيفية تدمير الكبرياء حياتكم، وأؤكد لكم أنه متى ساد الكبرياء على مجال ما في حياتكم فشلتم في هذا المجال، فشلتم في هذه الناحية. أياً يكن المجال الذي تتصرفون فيه بكبرياء ستفشلون فيه. إن كان في الأموال فستفشلون بسبب كبريائكم، ثمة نواح تفشلون فيها بسبب كبريائكم، وهذا باب مفتوح. إذا كان الله يكلمني وقلت: حسناً يا رب أنت على حق، أن اتجاه قلبي سيئاً هنا. وقلت ما قاله بولس: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ تعبت من ذاتي فعلاً، وقلت: حقاً عمري 50 سنة. فقال لي: أتظنين أنك وصلتي؟ أتظنين أنه ليست لديك أي طباع سيئة للتخلص منها؟ نعم سوف نفعل هذا، فأنا رئيس إيمانك ومكمله، ستأتين إلي دوماً لكي أنقيك. وقلت: يا روح الله أمنحك الإذن الكامل لتعلن لي كل شيء، وليتني لم أصلي هذه الصلاة. فأعلن عشرات الطباع السيئة، وأنا لم أكن أرغب في الوعظ الليلة. وقال لي: إذا كنت تنتظرين حتى تصبحي كاملة لتعظي فلن تعظي أبدا. وأنا لا أتحدث عن انحلال أخلاقي فاضح هنا، أنا أتحدث عن مشاكل. لدي مشاكل، لا أعرف عنكم لكن لدي مشاكل. شكرا. لدينا مشاكل، سأكون صادقة معكم، فلنكن شفافين، فلنعترف بخطايانا لبعضنا البعض لكي نتحرر ونتعافى. وأشكركم لأنكم تحبونني بالرغم من مشاكلي. حسناً، يجب أن نكون حقيقيين مع بعضنا البعض لكي ننمو. وقال لي الله: اجلسي في محضري وأنا سأعتني بطباعك، أطلقيها. فقلت: يا رب لدي طباع سيئة هنا وطباع سيئة هنا، وكان روح القدس يعلن لي ذلك. ثم بدأت أبكي. أتعلمون لحظة تأذنون للرب بالتدخل في ناحية ما؟ يكفي أن تأذنوا للرب بالتدخل. أتصدقون أنه يجدر بنا أن نعطي إذناً لله ليعمل في حياتنا؟ لأن الله لطيف جداً، وهو لن يعمل في رغماً عني، لأني لست رجلاً آلياً. وبدأ الله يعمل بإذن مني في قلبي وفي شخصيتي. عندما أخرج من مخدعي، بداية لا أريد الخروج منه وأرغب في البقاء لمدة أطول، فيقول لي: لا، لن ينتهي العمل في امرأة في 50 في 3 ساعات، لأنكم تحبون هذه الحرية كثيراً، تطلبون المزيد، ستقولون: نقني من هذا ونقني من ذاك. فيقول: لا، يكفيك جراحة في يوم واحد، أصلحت أنفك وشددت وجهك وشافطت الدهون، لكني لن أفعل أكثر من ذلك، سأكتفي بهذا القدر اليوم.
يجب أن تتعافي من هذه الجراحة للانتقال إلى أخرى.

أخرى، فإذا كانت قاسية جدا سوف تتعبين وتحبطين. أراني ما أستطيع تحمله فحسب. ثم قال لي: عودي غدا. أليس رائعا أن يكون لديكم طبيب تزورونه بدون موعد؟ وبعد الوقت الذي أمضيته في محضر الرب قابلت أشخاص انطباعهم سيئة، وقال لي الله: كوني رحومة. فعندما تتغلبون تحكمون على الغير، ولا يجوز أن نحكم على الغير بعد التغلب على ضعفنا، فهذا كبرياء. يجب أن تكونوا ودعاء لتقولوا: واو، حسناً، لم يدخل غرفة العمليات بعد، لم تدخل غرفة العمليات بعد، لا بأس في ذلك، وهذا جزء آخر من الموضوع. مراثي تعني إيكا، أي دموع في اليونانية، إنه سفر الدموع، وهو من أكثر الأسفار حزناً في الكتاب المقدس، ويتكلم عن الألم الشديد الذي كان يجري في الأرض. أيادي النساء الحنائن طبخت أولادهن. أكل الناس أولادهم، بلغوا هذا الحد، لا أدري. سئلت يوماً: إن كنت تتضورين جوعاً، ما هو الشيء الذي يستحيل أن تأكليه؟ فكتبت كلاماً سخيفاً للتفاعل مع هذا المنشور على فيسبوك، كتبت: لن آكل البشر. في تلك الفترة لم يكن الأمر يتعلق بأكل أولادهم، بل بقلوبهم التي أصبحت متصلبة وشيطانية، وكانوا في محلة الشيطان بالكامل ليتمكنوا من فعل هذا. طبخوا أولادهم وأكلوهم، لذا كان هذا الرجل يبكي. هذا قلب النبي الحقيقي. والنمط الكتابي حتى في يومنا هذا، سفر مراثي إرميا، نرى فيه في يومنا هذا أنه كتاب شعري مليء بالمشاعر، فالأنبياء عاطفيون جداً. إنهم عاطفيون جداً وهم حساسون جداً. لا أقصد بذلك، فكلمة حساس تحمل معنيين، إيجابي وسلبي. ثمة أشخاص حساسون لأنهم غير مشفيين، غير المشفيين فائقو الحساسية، كل شيء يزعجهم ويجرح مشاعرهم، عليكم توخي الحذر معهم. ليست هذه الحساسية إيجابية، لكن الحساسية الإيجابية هي الحساسية حيال أمور الله وقلب الله. يذكرنا هذا السفر بمعاناة بني إسرائيل وتحيرهم بعد الدمار. أشعار الرثاء الخمسة هي نوع من الاحتجاج وطريقة للتعبير عن المشاعر. إنها تعبير عن حزن بني إسرائيل، لكنها تنتهي بالرجاء، فمراحم الله لا تزول، مراحمه جديدة في كل صباح. كثيرة أمانتك. منذ سنوات تعلمت بعض الأمور التي أود مشاركتكم بها، وسأختم بها. سنتيح لكم الفرصة للتقدم للصلاة معنا. موسم الرثاء انتهى في حياتكم، لقد كثر الرثاء في هذا المكان. بكيتم كثيرا بسبب خطاياكم، لكنكم بكيتم لشعوركم بالعار، ولم تبكوا متأثرين بغفران الله. البكاء هو أيضا تعبير عن التوبة. عندما تأتون وتبكون، ليس البكاء دوما دلالة على التوبة، بل التغيير هو دلالة عن التوبة. أرى أناسا يبكون ويبكون بدون أن يتغيروا، يشعرون بالأسف لأنهم أخفقوا، لكنهم لا يتغيرون، بل يعودون إلى قيئهم مراراً وتكراراً، لا يتعلمون أبداً. الأرواح غير القابلة للتعلم هي نوع آخر من إظهار الكبرياء والتمرد، إذن لم يتعلم. لكن الله علمني بعض الأمور في حروبي. عندما أخوض حرباً أقول: يا رب أنت أمين. واللحظة أقول: يا رب أنت أمين، تتلاشى بعض الأمور
عن كاهن.

هذا الأمر يحدث دائماً. يا رب أنت أمين، خصوصاً عندما أواجه مشكلة احتياج ولم أواجهها منذ سنوات، مجداً للرب. لكن لهذا السبب أقول دائماً يا رب أنت أمين. عندما أواجه مشكلة احتياج، اليوم الماضي كنت أقول للقس جاشوا ولأليكس إني جلست لساعات على الأرض عندما كنا نحتاج إلى اختراق

الأمور المادية. جلست وشكرت الله لثماني ساعات، لم أفعل شيئاً. لثماني ساعات شكرت الله، لم أطلب شيئاً ولم أعلن شيئاً ولم أقل شيئاً، بل شكرت الله فحسب، ولم أشكره لأجل المال أو ما شابه، بل قلت يا رب أنت صالح، أشكرك لأنك صالح لثماني ساعات. وأقول لكم إني في كل مرة فعلت ذلك حدث اختراق رهيب في حياتي وفي خدمتي، رهيب. لكن كلما وصلت إلى طريق مسدود في أمر ما، كنت أجلس وأشكر الله لساعات، ومن ثم أعلن يا رب أنت أمين، أنت أمين جدا يا رب، أنت أمين جدا. هذا يفعل الاستجابة.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: كريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا

0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلامة مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار كيام الأعداء الخفيين والظاهرين.
1: انزع عنا وعن سير شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا.
0: Needs yes, not ever.

لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحكم تفريط أو لبسوا جسده سكن في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل عبيدك المسكونة كلها من مشارك الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد واحد باسمها تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس وإن كانت حياة واحدة على الأرض. أما هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم ليستحقوا ملكوت السموات. أما نحن فهبنا كمانا مسيح يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا ومراسا.

0: الأرحام.
1: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم يا الخطية. مبارك أنت يا رب إلهنا متزايد بركة واسمك القدوس ونور مجد الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لأن عينا الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجير والأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت يا رب وكنت ارحمني وخلص نفسي، فأني أخطأت إليك يا رب رجعت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك لمستقيمي القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء.

0: الآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة.
1: قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد على الأرض ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد على الأرض ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد السماوات ارحمنا. المجد الآن وليكن الروح القدس الآن وكل أمان أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا أثامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقر عند شعبك اشفي من اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب أنفسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا.
2: يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وأقبل التوبة إليك لأن
1: يا رب
2: بس يا رب ارحم يا رب ارحم.
3: أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض تبدنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
4: كل المعلم بيقول له الزكسلوجيتين بس وبتاعت البطرة
1: Εμπέρι στον σύνσον σπέντσου σε μην αλληλούια, σερενέ την τυχουέρο, ο Θεός ο Αμπεθμένου τα εμπαρθένου σε σύνεβεν, τι μας νότες μαύεν

0: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا طال الأضرار القديسة ولدة الإله لأنك ولدت كرام مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، جليل الشهداء، دليل الصديقين، سباد الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بثالوث القدوس، لاهوت واحد،
1: نسجد له ونمجده. يا رب ارحم،
0: يا رب ارحم.

0: وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء.
1: نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحد المبارك من الآن نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبالكنيسة واحدة مقدسة جميع العنصرية
0: ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

أيها السيد ربي يسوع المسيح، إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة

0: أن نذكرهم في الباطنة ذرات الفحى إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفائنا كلنا وقيامة إذا كلنا.
1: صلى الله عليه وسلم.

أمه أكثر مني فلا يستحقني. ومن أحب ابنة ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي.

من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط

0: الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا المجد

أيها السيد ربي يسوع المسيح، كلمة أب قطع كل ربطات خطاياهم قبل ألم مخلصة محية. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم وأمسكتم عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت على الذين يعملوا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة، يغفر خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي، هؤلاء المحيين برؤوسهم مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، فأنت كصالح محب البشر، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا وحال سائر شعب.

0: بص هنا لو سمحت. شكرا يا سيد، شكرا يا سيد. يلا نشيل الكرسي بس عشان الناس. يلا نشيل الكرسي، نشيل الكرسي.
1: انتوا سقفتوا لهم كويس؟ دي تسقيفة كويسة. مين فيكم في ابتدائي؟ ابتدائي يرفع ايده. اعدادي، ثانوي، جامعة، واللي ما رفعوش ايديهم ان شاء الله. مالهم؟ خدام، خدام، خدام وخريجين، خريجين، ارفعوا ايديكم. برافو برافو برافو عليكم، بترتلوا بطريقة حلوة خالص. يلا تعالوا اتفضلوا. هيمشوا ازاي؟

المايك حدثت البابا عشان يقول اللي باسم الاب والابن. مبارك الآتي باسم الرب إلهنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. مجيء قدستكم.

يا قداسة البابا مجيء أبونا وراعي كنيستنا، لا نحتاج أن نقول أهلا بقداستكم فقط، فقداستكم في قلوبنا قبل أن تكونوا بيننا، وفي صلواتنا قبل رؤية قداستكم، وفي عمق محبتنا الذي تعلمناه من قداستكم. وقلتم عندما تتحدث عن الحب اخلع حذائك، لأننا عندما نتحدث عن الحب فأنت تتحدث عن الله، لأن الله محبة. علمتنا يا سيدنا أن نحب بلادنا، وقلت لنا إن العالم كله محفوظ في يد الله، ومصر محفوظة في قلب الله. حقا ما قال أرميا النبي: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. قداستكم مدرسة مقدسة نفتخر بالانتماء لها. نحن نرى في قداستكم أبا لا يحمل فقط مسؤولية الكنيسة، بل يحمل أبنائنا في قلبه. نقف أمام الله اليوم نرفع الشكر لله من أجل عطية وجودكم بيننا. قداستكم الأب الذي نطمئن لوجوده ونفرح به. قداستكم الراعي الذي نفتخر به ونشكر الله لوجوده. أهلا ببركة ننتظرها بكل شوق ومحبة، فقداستكم النور الذي نفرح بوجوده بيننا. الرب يحفظ قداستكم ويعطيكم الصحة والقوة، ويمد في عمر قداستكم، ويستخدم حياتكم لمجد الله وبنيان الكنيسة وخلاص أبنائه. أهلا بقداستكم بين أبنائكم. ربنا يخليك لينا يا سيدنا، بنحب سيدنا جدا. أذن لنا أن احنا أن ولادنا يفرحوا. أبنائكم خريجي ثانوية عامة وخريجي الجامعة.

0: أيضا بنقدم الشكر لقداستكم على تشريكهم في كنيستكم وبين شعبكم من الأستاذ الدكتور يوسف بطرس رئيس مجلس الكنيسة الوزير الذي يعني قد إيه فرحانين إن هو بيقود النهاردة الإدارة ومحبته كثيرة، قد إيه فرحان وحابب إن هو يقدم لقداستكم في هذه في كنيستكم هذا الترحيب. أيضا الأستاذ الدكتور مراد وهبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقا الذي هو أيضا جزء من هذه الإدارة الكنيسة المباركة كنيستكم يا قداسة الباب.
1: هننده على الأولاد بتوع الثانوية العامة أبنوب أشرف إليانا إيهاب

0: عشان ليه البنات الأول؟
1: حطيتهم لي بالترتيب ده يا بونا، مش انت عملت الترتيب يا بونا؟
2: إليانا إيهاب، جاسمين جوزيف،

Julia Michael. جمانة سامح. جويس تامر. جويس أمجد. جيليان روماني. كارول سامي. كارين جيد. كنزي أكرم. مارلا فريد. ماريا وليد. ماروس قسامي. ملك نبيل. مريم ألبير. مريم رزق. ميرولا غالي. مريم مايكل. يوستينا فايق. إبراهام إبراهيم. جون عادل. جوفاني سامح.

يا ابني بص سيدنا يا ابني، بص سيدنا يا ابني. ريمون هاني، ساويريوس مينا، فادي عادل، فادي هاني، كورولوس إبراهيم، كورولوس عماد، كيرلس نادر

جولي عماد، أسماء خريجين الجامعة. جولي عماد، جون نسيم، جيسي جورج، دانيال أشرف،

ديفيد ميلاد. فابيولا أيمن. فام جرجس.

كارين ملاك، فام جرجس، كارين ملاك، لارا مجدي، مريان نبيل حبيب، هايدي جورجي، يوساف ألفونس، بنشكر محبتك كتير يا سيدنا وعلى تعبك، ربنا يخليك تعيش تفرح ولادك يا سيدنا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. اولا بمناسبه عيد النيروز يوم الجمعه الجاي راس السنه القبطيه، بنسميه عيد الشهداء، وبدايه عام جديد 1943، وتقويم الشهداء ده التقويم اللي ماشي عليه الكنيسة في صلواتها وفي قراءتها وفي كل طقوسها، وبيبتدي بالشهور القبطية اللي مأخوذة من السنة المصرية القديمة، توت باب هاتور إلى آخره. والمفروض في توت المثل بتاعه بيقول توت يل الحر يموت، لكن يظهر ما بيموتش في أيامنا دهية، الحر ممتد شوية في فصل الخريف. الحاجة التانية، حبيت إن أنا أبتدي اجتماع الأربع في القاهرة بالكنيسة وإياكم هنا، باعتبارها كنيسة تحمل أسماء القديسين بطرس الرسول، وتحمل قديس بولس الرسول، وتحمل الأسماء الاثنى عشر، لكن أضيف إليها أيضا شهداء اللي بنحتفل السنة دي بمرور 10 سنين على استشهادهم، اللي كان في ديسمبر سنة 16. فرصة جميلة نحتفل في هذه الكنيسة الجميلة. بيشاركني الأحبار الأجلاء، الأباء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة، وفرحانين بالأباء.

في الكنيسة، وجود الدكتور يوسف بطرس ووجود الدكتور مراد وهبة كمجلس الكنيسة وإدارة الكنيسة، وبالتجديدات اللي بتضاف في هذه الكنيسة الجميلة والمتميزة بين كنائسنا القبطية كلها. عايز أكلمكم النهاردة وإحنا في بداية السنة الجديدة على قانون قالهن القديس بولس الرسول. قال لنا قانون للحياة هي المسيح، قانون جميل قوي عملهن بولس الرسول. وعشان كده هقرا وياكم من رسالة فيليبي في الإصحاح الأول في عدد 21، وأرجوكم تنتبهوا للألفاظ اللي استخدمها القديس بولس الرسول. قال: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، عشان بيخدمهم، يعني بيخدم أهل فيليب. تاخدوا بالكم أنه كتب الرسالة دي وهو في السجن. فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكس وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري أيضا عندكم. طبعا وإحنا بنحتفل مع بداية السنة بنحتفل بنجاح أولادنا وبناتنا، ربنا يبارك في حياتهم في ثانوية عامة ونجاحهم في الجامعة، وكمان فرحانين بالكورال الجميل اللي بيضم مجموعة كبيرة من أبناء وبنات الكنيسة، وهم بيقدموا مجموعة من الترانيم سواء بيقدموها بأصواتهم الحلوة أو مع الموسيقى، كلها بيقدموها بطريقة حلوة وبنوع من الحماس الجميل. قانون اللي حطه لنا بولس الرسول قال لي كده وقال لي: كل واحد فينا لي الحياة هي المسيح. وأرجوك تحط القانون ده وياك وإحنا بنبتدي بداية العام الجديد. ولازم كل واحد فينا يسأل: يعني إيه لي الحياة هي المسيح؟ يعني إيه الثلاث كلمات دول؟ وطبعا إحنا بنحتفل في عيد النيروز بأسماء عديدة من الشهداء والشهيدات، وبنعرف أن هؤلاء عرفوا قيمة المسيح. واحد فيكم يقول لي: هو ممكن الواحد فينا ما يبقاش عارف قيمة المسيح؟ أقول لك: خالص، ممكن جدا الإنسان مش عارف قيمة المسيح، مش عارف قيمة خلاص المسيح. لكن علشان أشرح لكم وأتأمل وياكم في المعنى الجميل اللي قاله لنا بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، تعال نشرح. أول حاجة بمعنى أن يكون المسيح هو الأول في حياتك، هو الأول في كل شيء، في صباحك وفي مسائك، في يومك وفي ليلك، في عملك وفي دراستك، في بيتك وبره بيتك، في مجتمعك اللي انت عايش فيه. المسيح اولا وحاضر قدامك. وتاخد بالك لما بنيجي نحتفل بالشهداء هم مش اللحظه بتاعت استشهادهم بس هي اللحظة اللي بنحتفل بيها، احنا بنحتفل بحياتهم كلها. حياتهم كلها كانت شهادة للمسيح. تعالى كده فكرك بإبراهيم أبو الآباء في العهد القديم، لما جات له المهمة والرسالة، والرسالة بتقول له: خد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وأصعده هناك محرقة. ونلاقي

لأن ربنا طلب منه يقدم ابنه. وطبعا دي حاجة صعبة على الإنسان جدا أن يقدم ابنه، لكن هو قال الله أولا وابني ثانيا. وعشان كده قام في الصبح بدري وخد إسحاق وركبه على الدابة وخد وياه غلامين يخدمه وراح لغاية مكان المحرقة. واحد واخدها جد، المسيح أولا. ودانيال النبي وهو في جب الأسود أو قبل ما يوصل لجب الأسود كان يسجد للإله الحي برغم أمر الملك. الملك يقول السجود لتمثال الذهب المرتفع 60 ذراعا، لكن دانيال لا. ولما أحبوا يقدوا له الأكل الفخم قوي، فسأل الأكل ده بتاع إيه؟ قال لهم ده، قالوا له ده ذبائح الأوثان. يقول لنا الكتاب أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خبر مشروبه. ليه يا دانيال عملت كده؟ قال أصل الله أولا، هو الأول خالص. الشهيد أبانوب، وده شهيد صغير 12 سنة، لما وقف قدام الوالي وعرض عليه أنه يترك المسيح ويسجد للأوثان، رد أبانوب رد حاسم. ده كان طفل 12 سنة زي ولادنا الحلوين اللي هنا. قال كده لا يمكنني أن أترك سيدي يسوع المسيح وأعبد الأوثان. ولما سألوه اسمك إيه؟ قال لهم أنا اسمي مسيحي. اسمك؟ قال اسم مسيحي. ومسيحي يعني هو يمتلك المسيح، فالمسيح أولا. أول خطوة إنك تكون لك الحياة في المسيح أو لي الحياة هي المسيح، أن يكون هو الأول في حياتك. عشان كده في يوم من الأيام المسيح قال لنا إن أحب أحد أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو أو أو أكثر مني فلا يستحقني. المسيح أولا، لي الحياة هي المسيح. نمرة واحد. نمرة اتنين، إن الإنسان يكون مهتم بالأمانة في الحاجات الصغيرة. في الحاجات الصغيرة. وكلكم بتحبوا الآية اللي بتقول الأمين في القليل ها أمين في الكثير. الأمين في القليل أمين في الكثير. عشان كده أمانة الإنسان في الحاجات الصغيرة، يعني واحد في المدرسة ولا في الامتحان وبيغش، طب ما دي حاجة صغيرة، إيه الامتحان ده في وسط في العمر كله؟ ويبقى هو عارف إن بيت الغشاش ما يعلاش، عشان كده حافظ على الأمانة بتاعته. الأمانة في الحاجات الصغيرة، في أصغر الحاجات أمانتك. لما بتحضر الكنيسة وبتحضر مع بداية الصلوات في القداسات أمانتك في الحضور. ما ممكن الواحد يكون حاضر بجسده ومخه في حاجة تانية، أو جاي الكنيسة عشان يتقابل ويا صاحبه، دي عدم أمانة. الأمانة في الأمور المادية والأمور الغير المادية، في الأمور الصغيرة خالص، حتى في الكلام. أحيان واحد الكلام عنده متأسف يعني يقول أي كلام، وفي واحد يحافظ على الكلمة بتاعته ويلتزم بيها. حتى الأمانة في المواعيد، ابتدي الساعة 5 يعني الساعة 5، نخلص الساعة 7 يعني الساعة 7، ما هدي الأمان. وكلكم بتحبوا الآية اللي مذكورة في سفر الرؤيا، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن أمينا إلى الموت يعني لكل الحياة، لكل العمر. كن أمينا إلى الموت، دي محصلة الحياة كلها. النتيجة إن الإنسان يأخذ وينال إكليل الحياة. الآية دي نصها الأول على الأرض، كن أمينا إلى الموت، والنص الثاني في السماء فسأعطيك إكليل الحياة.
عشان تعيش القانون ده

اللي هو لي الحياة هي المسيح، لازم تكون أمين في كل حاجة، أمين في نظرة العين، أمين في سمع الودن، أمين في كلمة الفم، أمين في مشاعر القلب. لازم تحافظ على أمانتك. ممكن واحد ما تبقاش، متأسف في التعبير، نيته صافية، لازم تكون أمين في النية بتاعتك. حتى الحاجة اللي مش بنشوفها، النية دي مش بتبان، لكن إزاي تكون أمين فيها؟ أمانة الإنسان هي التي تشكل له إكليل الحياة في السماء. أمانتك حسب سنك الصغير، سنك لما تكبر تبقى شاب، لما تبقى أكبر وأكبر، الأمانة في كل مفردات الحياة. هنروح بعيد ليه؟ يوسف الصديق كان مثال قوي على الأمانة. كلكم عارفين السيرة الحلوة بتاعته، وحتى لما أخواته باعوه كان أمين، وحتى لما اتحط في بيت بوطيفار كان أمين، ولما دخل السجن كان أمين. إيه يا يوسف؟ هو الأمانة عندك ما بتهزش؟ لا، ده الأمانة دي اللي هتشكل لي إكليل الحياة. وكانت النتيجة إنه يصير التالي لفرعون مصر بالتاريخ الجميل بتاعه. يوسف الصديق صنع عمل عظيم في التاريخ وفي الكتاب المقدس لما نقرأ عنه. كمان صموئيل النبي، صموئيل النبي لأمانته، وتاخدوا بالكم كان أياميها موجود عالي الكاهن، وعالي الكاهن كان عنده أولاد ولكنهم فاسدين، لكن صموئيل الطفل الصغير ده اللي بقى يخاطبه الله وهو مش عارف، يقوم علي الكاهن يقول له ساعة ما تسمع صوت ربنا قل له تكلم يا رب لأن عبدك سامع، وابتدى الله يكلمه صموئيل. وصموئيل ده جه نتيجة لدموع أمه التي تسكب الدموع في الصلاة، ولأمانتها الشديدة ربنا عطاها صموئيل وعطاها أبناء آخرين. نسمع في التاريخ عن 40 شهيداً شهداء سبسطية. سبسطية دي في البلاد المقدسة في فلسطين. سبسطية دي لما راحوا الجنود هناك واعترفوا بإيمانهم وقبلوا العذاب وابتدوا يعذبوهم ويرموهم في بحيرة متجمدة جامدة من المية وعذبات، وفي واحد كده كان هيضعف ويخرج ويترك إيمانه، فشاهد في السماء إكليل، ملاك شايل إكليل وجاي علشان يعطيه له، فعشان كده تراجع ورأى ثبات الشهداء وآمن بالمسيح وأعلن كده أنا مسيحي، وبنحتفل بيهم وبنكتب سيرتهم في كتب الكنيسة زي السنكسار وفي التسبح. 40 شهيداً شهداء سبسطية، ده في القرن الرابع الميلادي. دي العلامة الثانية، أنك تكون أميناً في كل صغيرة وكبيرة. خالص اوعى تستهين بالحاجات الصغيرة، ممكن تضيع. ما تنساش ده في واحد عاش حياته كلها وحش وجي في آخر ساعة قال عبارة من 5 كلمات، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، لأنه كان أمين في التوبة وأمين في الصلاة وأمين في مشاعر قلبه، سمع رد المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. العلامة الثالثة أن تعيش هذا القانون للحياة هي المسيح، أنك لا تخجل من المسيح. أنا مسيحي، أنا مسيح ابن المسيح، لا تخجل. يقول لنا بولس الرسول في، يقول لنا في إنجيل معلمنا مرقس، يقول فمن يستحي بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان. افتخر بمسيحك، افتخر بمسيحيتك، افتخر بكنيستك، افتخر بتاريخك، وافتخر بمصريتك.

وانت موجود هنا على الأرض. المسيح أغلى من أي نظرة ناس. أحيانا نظرة الناس يتريقوا على المسيح، يتريقوا على طقس من طقوس الكنيسة، يتريقوا، هم مش عارفين. وخلي قلبك يقول ساعتها إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أحيانا تقروا كده في مواقع السوشيال ميديا وغيرها، ناس بتهاجم وناس بتقول كلام وحش وناس بتتريق وناس بتستفزك. كل ده ولا يهمك نهائيا خالص، ولا يحرك فيك شعرة. لا تخجل من مسيحك، ده مسيحك اتجسد علشان خاطرك، ده مسيحك اتصلب علشان خاطر كل واحد فينا، ده مسيحك بيمنحك انت وانا وانتي، بيمنحنا المغفرة والخلاص من خطايانا. ازاي تستحي منه بقى؟ التلات فتية في العهد القديم لما رفضوا امر الملك انهم يسجدوا ايضا لتمثال الذهب، قال لهم انا هرميكم في اتون النار، ومن هو الاله الذي ينجيكم؟ بيتحدى الاله بتاع الفتية الثلاثة. قالوا له احنا لنا اله قوي، بس ينجينا ازاي احنا ما نعرفش، لكن هو هينجينا. حموا الاتون سبعة اضعاف والقوا الفتية الثلاث وهم موثوقين عشان ما يتحركوش، وتكون النتيجة ان يتمشوا في النار كندى بارد، والرابع معهم شبيه بابن الآلهة، ويخرجوا من النار والنار لم تمسهم. هذه حقائق. وحافظوا على إيمانهم ولم يخجلوا من هذا الإيمان. الناس اللي بتقول كلام وحش أو تريقة وحشة أو ولا تحرك فيك حاجة خالص، إيمانك صلب. عشان كده احنا في عيد الناروز من الحاجات الجميلة بناخد أهم فكتين موجودين على أرض مصر، بناخد البلح وبناخد الجوافة. البلح والجوافة، الجوافة دي مش معروفة غير في مصر، مش موجودة برا. والبلح بالمثل كنخل صح موجود في بعض البلاد الأخرى اللي حوالينا، لكن في الغرب مفيش نخل في أوروبا ولا في أمريكا. لكن بناخد البلحة كتعبير عن الإيمان وعن دم الشهداء وعن القلب الأبيض وعن الإيمان القوي في النوايا بتاعتها. وبناخد الجوافة، والجوافة دي أكتر فاكهة فيها فيتامين سي، مفيدة يعني للإنسان جدا. بناخدها اللي مليانة بذور دي، لما تقطعها بالعرض كده تشوف رسمة لرسمة الصليب، جواها الصليب اللي موجود جوا قلبك وإيمان قوي زي البذور اللي موجودة فيها. لا تخجل من إيمانك، لا تخجل من مسيحك، لا تخجل من كنيستك. وقديسة مارينا الشهيدة اللي احتفلنا بيها في نهاية شهر يوليا يوم 30 يوليا، لما وقفت قدام الوالي ما خافتش إنها تعلن إيمانها، وهي بنوتة صغيرة زي كل بناتنا اللي هنا. وقفت ولما سألوها هو الهوية بتاعتك إيه؟ قالت لهم أنا مؤمنة بالمسيح. كانت البنت جميلة، ورغم إعلانها وتعرضها لعذابات كتيرة إلا إن كان إيمانها واضح، وصارت مارينا الشهيدة. كانت أميرة وصارت شهيدة، ولغاية النهاردة بنكرر اسمها وبنطلب شفاعتها وصلواتها. في حين اللي اضطهدوها وعذبوها لم يعد لهم ذكر ولا حد يعرفه، وخلاص أحيان يقولوا تعبير كده ناشف يقول لك صاروا في مزبلة التاريخ. لكن مارينا بنسمي على اسمها، اسمها بناتنا، وبنسمي كنايسنا، وبنسمي مدن على اسمها بره في العالم،

وبقت مشهورة جدا جدا. ليه؟ لم تخجل من الشهادة للمسيح. العلامة الرابعة إنك لي الحياة هي المسيح، إنك تعيش الإنجيل. وفي نص الآية اللي أنا قريته في عدد 27 في فيليبي 1 يقول كده، الآية الوحيدة اللي موجودة في الإنجيل بتبتدي بكلمة فقط، فقط تعيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، فيليبي 1:27 فقط، مش حاجة تانية، فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، كما يحق لوصية المسيح. فالعلامة الرابعة دهيت لي الحياة هي المسيح، أن تعيش الإنجيل ويصير الإنجيل معاشا فيك، أو على صح تصير أنت إنجيلا مقروءا من جميع الناس، عشان بتعيش الوصية، بتطبق الوصية باستمرار. طبيصة خادمة في الكنيسة الأولى كانتش تعرف غير أنها تخيط الهدوم، استخدمت الموهبة بتاعتها وابتدت تخيط الهدوم للناس المحتاجة، عمل بسيط قوي لكن عاشت الإنجيل وخدمت الآخرين وصارت قديسة، وعلى اسمها يتسمى بناتنا وتتسمى هيئات كتيرة في العالم متسمية باسم طبيصة، هيئات خدمة بتخدم في أماكن كتيرة. إزاي إنك تعيش إنجيلك؟ الإنجيل ده يا جماعة مش كتاب كده يعني فيه شوية كلام حلو، لا مش كده، ده الإنجيل يقول لنا كده كلمة إنجيل بالإنجليزي أو كتاب مقدس بايبل BIBLE، يقول لك دي اختصار خمس كلمات بالإنجليزي، يقول لك basic instruction before leaving earth، تعليمات الأخيرة أو الأساسية قبل ما الإنسان يسيب الأرض، basic instructions before leaving earth، دي كلمة إنجيل. فالإنجيل ده هو مرشدك وحياتك للسماء. ده الواحد لما يبقى رايح بلد جديدة يوم يدور كده على خريطة البلد ولا المدينة عشان يعرف أولها من آخرها. طب وانت رايح السماء تعرف السماء إزاي؟ السماء من خلال إنجيلك. عيش الإنجيل وخلي إنجيلك ده هو واضح فيك وعيش بالوصية. كتير لما قابل واحد ويقول لي ده أنا في الحتة الفلانية بقول لهم صدقني، فقالوا لي هو الأخ مسيحي من كلمة واحدة، ليكن كلامكم نعم ولكم لا، كلامك واضح زي ما المسيح كان دايما يقول الحق الحق أقول لكم. عيش إنجيلك، اتمتع بإنجيلك، خلي إنجيلك صباحك ومساءك يقول لك كده تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك في مزمور 37. تلذذ بالرب. طب تلذذ بيك ازاي يا رب؟ احد وسائل فرحة الانسان بربنا الانجيل اللي قدامه، والانجيل بقى يقراه يحفظه يتكلم منه يتأمل فيه يصلي بيه يرشد به الاخرين بعلامات كتير. لي الحياة هي المسيح. العلامة الخامسة والأخيرة إن الإنسان يحيا باستمرار في نقاوة، دايما بينظف قلبه. واحد من الشعراء قال العبارة الجميلة دي، عجبت لإنسان يغسل يديه عدة مرات كل يوم ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. اغسل قلبك. وغسيل القلب سهل قوي، غسيل القلب من خلال توبة الإنسان، توبة الإنسان هي اللي تغسل القلب. وكلكم بتحبوا الآية الجميلة ده، هي طوبى الأنقياء القلب.

قال لأنهم يعينون الله. اللي قلبه نقي هيشوف ربنا، زي لابس نظارة والنظارة أزازها نظيف فقدر يشوف، ركب عربية وفي يوم مطر وشتاء وتراب وعواصف ففي مساحات للعربية، المساحة دي هي اللي بتخليك تشوف الطريق، المساحة هي دي التوبة، توبة قلب الإنسان. وزي ما قلت لك التوبة ده هي عمل بتاع كل يوم لآخر يوم في العمر، لما بيقول لنا كن أمينا إلى الموت يعني كن أمينا بالتوبة فسأعطيك إكليل الحياة. علشان كده لما بنحتفل بالشهداء، الشهيد لم يكن إنسان يبحث عن الموت، لا هو كان إنسان متمسك بالمسيح حتى عندما جاء الموت إليه فظل متمسكا بالمسيح. هقولها تاني الحكاية دي، الشهيد لم يكن إنسان يبحث عن الموت. في تاريخ كل الشهداء الشهيد ده مش واحد بيدور على الموت فين، لكن هو الشهيد إنسان متمسك بالمسيح وفضل متمسك بالمسيح حتى عندما أتى إليه الموت بأي صورة من الصور. بولس الرسول يقف ويقول إيه؟ قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. واحد عايش متمسك بالإيمان وعايش في هذه التوبة ونقاوة القلب، والهدف الوحيد اللي عايزه المسيح مننا كلنا عشان نستحق السماء إن قلبنا يكون نقي. طب بتدينا يا رب عمرنا؟ ربنا يديكم العمر الطويل، العمر ده كله هو فرصة كل يوم من أجل نقاوة قلب الإنسان. ولما تعيش كده فعلا تقول ويا بولس الرسول لي الحياة هي المسيح. بنشوف ده في قديسين كتير، بنشوفها في حياة الشهداء. وعشان كده احنا في الكنيسة بنقرأ كتاب السنكسار، وده كتاب تاريخ القديسين، لكن أهم حاجة الكلمة الأولى فيه كل يوم يقول لك كده نعيد في هذا اليوم بتذكار القديس فلان. وحكاية ان احنا نعيد يعني احنا بنعيش فرح دعيد بالقديسين دول. الخلاصة ايها الاحباء ان هذا اختبار تختبره وتعيشه مع بداية السنة الجديدة، لي الحياة هي المسيح. مسيحك يكون الاول وتكون امين في الامور حتى الامور الصغيرة، لا تخجل من مسيحك ولا من ايمانك، عيش إنجيلك بالوصية وخليها واضحة قدامك، وفي النهاية خلي قلبك دائما نقي بالتوبة، وهذه التوبة هي اللي تبقى عنوان حياتك فيها لي الحياة هي المسيح. عايزك لما ترجع البيت تقرأ الإصحاح الأول من رسالة فيليبي، الإصحاح الأول بس، وما تنساش أنه كتب الرسالة دي هو في السجن بولس الرسول، برغم أنه كتبها في السجن لكن تعبر عن الفرح وتعبر عن الارتباط القوي بالمسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يبارك العام الجديد في كل بيت وفي كل خدمة وفي كل كنيسة وفي كل أرض وفي كل بلدنا، ويمنح الخير والبركات. ونقول كده كللت السنة بجودك بعطاياك بنعمك الكثيرة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.

0: للطرف الله علينا وبارك نزهرك علينا ارحمنا رب خلص شعبك بارك ميراثك وارفعهم بشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطاغمات السماية وكل الذين أرض رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم وبركة ملاك هذه الليلة وبركة بداية العام القبطي الجديد وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
1: أمين أزاشوبي
0: أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطينا

أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين في الدنيا، مساء البركة والسعادة على حضراتكم. ليلة جميلة مبهجة مليئة بالجمال والأمنيات الحلوة على الجميع، في ليلة من ليالي ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. النهاردة موضوعنا جميل وحلو كعادتنا، يا رب يكون المواضيع بتنال رضاكم. عنوان الموضوع أقوله وبعدين أشرحه. بنتكلم على حاجة اسمها هرمون التوتر، بين قوسين الكورتيزول. عايزين أكيد كلنا سمعنا عن ما نسميه بالكورتيزول، هو باللام مش بالنون. يعني الكورتيزون ده موجود في الحيوانات أصلا، كان هو كورتيزول لدقة النطق. يعني ده إحنا بنسميه في شغلنا هرمون التوتر. إيه هرمون التوتر؟ أو بنسميه هرمون الخطر، يعني سواء الاسم ده او الاسم ده الاتنين صح. ايه حكاية هرمون الخطر دي؟ تعال ناخد فكرة عن الكورتيزول الموجود في جسمنا. الكورتيزول هو سيد الهرمونات في الجسم كله. هذا الهرمون الجميل القوي العنيف المهم جدا جدا جدا، ربنا خلقه لمواجهة الاخطار التي تعرض ليها الانسان، او لمواجهة التوتر اللي بيتعرض ليه الانسان. ايه بقى فكرة الكورتيزون ده؟ بيطلع من غدة هنا فوق اسمها الغدة النخامية، بتطلع هرمون اسمه الاي سي تي اتش، ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. الهرمون ده اللي هو المحفز لافراز الكورتيزول يطلع في الدم، يجي الغدة هنا موجودة فوق الكلية، غدة صغننة جدا جدا قد النمنمة كده، اسمها الغدة الجار كلوية، او بيسموها السوبر او الفوق كلويه، جار كلويه وفوق كلويه، موجوده قدامكم في الرسمه اهي. يحفز الغده دي لافراز هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده بيطلع اثناء الاخطار اللي بنتعرض ليها. عشان اقدر اقرب لكم الفكره، تعالي نحكي حكايه. حضرتك اتعرضت بعد الشر لاي مخاطر؟ زمان كانت الناس بتتعرض للاخطار، حيوان مثلا مفترس يهجم عليها، طلع له اسد، يبقى عاوز يجري طبعا، لازم يجري، فلازم العضلات كلها تبقى قوية، لازم السكر يعلى في الدم عشان يغذي المخ، لازم العين توسع علشان تشوف الرؤية مجالها أوسع، لازم العضلات تبقى قوية عشان تقدر تنتفض وتجري. فبيحفز كل الجسم لإفراز القوة اللازمة للعضلات. ده ينفع أثناء الخطر المؤقت اللي هو الحاجة الصغيرة اللي احنا بنحتاج فيها للخطر. بعدي الشارع عربية كانت بعد الشارع هتخبطك، فرحت موقف او جريت مرة واحدة، حد حاول يعتدي عليك فبتدافع عن نفسك، الخطر والاخطار اللي

احنا بنتعرض ليها اختار طبعا اكيد مؤقتة. يعني مشكلتنا بقى في هذه الحلقة مش ان الخطر جالك الصبح مثلا وانت بتعدي الشارع او حد بيحاول يضايقك، لانك انت طول النهار في توتر. فاحنا عودنا جسمنا، اسمع الجملة دي كويس، يعني لو انت عايز تركز ركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. احنا معودين جسمنا على التوتر المستمر، كرونيك ستريس. فبدل ما الكورتيزول ده بيطلع وقت الخطر ثم يهدأ ويختفي، بقى الكورتيزول عندنا طالع عمال على بطال، صبح ظهر ليل عصر نوم، طول النهار عالي. يعني احنا لو جينا قسنا الكورتيزول في دم البني ادم تلاقيه على الصبح الساعة 11 اللي يوصل لقمته، وبعدين يبتدي ينزل ينزل ينزل لغايه بعد الظهر تلاقيه نزل قوي. لان المفروض ان انا بصحى الصبح عندي مشاكل اليوم، ضغوطات اليوم، وباخر النهار بيختفي. في البني ادم المعاصر في الزمان اللي احنا عايشينه ده بسبب الضغوط المتكرره زي ما هقول حالا، بقى الكورتيزول عالي عالي عالي لفوق، انا رافع ايدي، عالي قوي قوي قوي قوي قوي طول النهار. فبقت الغده اللي المفروض تشتغل شوية وتنام أو تهدى بقت شغالة على طول، عمالة على بطال. بقى كل حاجة في الجسم شغالة زي الموتور بتاع العربية اللي ما بيهداش وما بيبردش. بقى المخ شغال والجسم شغال والعضلات شغال، كله شغال. فدخلنا في حاجة اسمها كرونيك ستريس، هرمون التوتر المزمن. الجملة دي هي أساس الحلقة بتاعتنا كلها. وبالتالي لما بنخش في توتر هتبتدي تحصل لنا اعراض اسمها اعراض الكرونيك ستريس. طبعا عشان نعالج الكلام ده، المعلومه الاولى ان احنا محتاجين صبر طويل، لان الكلام ده بيحصل على مدار شهور وسنين وفترات طويله وبقالنا سنين مشدودين. فلما النهارده نتكلم في العلاج، مش هنبتدي العلاج يوم الاربعاء الساعه 9 بالليل، الساعه 10 ونص تبقوا كويسين، لا، ده انت عاوز لك اسبوع واثنين وثلاثه واربعه عبالا ما توطي التون بتاع غدد المخ دي وبتاعت غدد الغدة الجركلوية. حلو كده؟ طبعا للعلم يعني معلومة صغيرة حابة أقولها في الأول، إن الكورتيزول هو الهرمون الوحيد اللي بيزيد مع تقدم العمر. يعني كل الهرمونات بتقل مع تقدم العمر. هرمون النمو طبعا بيقل، الهرمونات الاستروجين بروجسترون والتستوستيرون بتقل، كله بيقل، الغده الدرقيه والغدة الدرقيه كله بيقل الا الكورتيزون اللي بيزيد. ما عدا الكورتيزون هو بيزيد مع تقدم العمر. طبعا ليه؟ بسبب تعرض الانسان للضغوط المستمره. طيب المعلومه اللي بعد كده ان ارتفاع الكورتيزول هو السبب الرئيسي لكل الامراض. يعني دلوقتي في الطب الحديث لان كل امراض البني ادم، اي مرض، قول لي اي مرض وانت قاعد كده قدامي بعد الشر عليك وعليا وعلى اللي حواليا، كل الامراض اللي في الدنيا طالعه من التوتر المستمر. يعني السكر ماشي، السمنه ماشي، اللي بالكورتيزول بيعلى عنده ما يعرفش يخس ويجي له سكر وجهازه الهضمي يتلخبط والدوره تتلخبط عند المراه والحمل يتلخبط وكل اعراض، والسكر يعلى والضغط يعلى والكبد يتعب والمصارين تتعب كله والنوم يتلخبط زي ما نشوف حالا بعد شويه. وبالتالي احنا بقى حلقتنا النهارده لو لقيت اي عرض من الاعراض اللي هقولها دي، حتى لو عرض واحد، القاعده بتقول مش لازم يبقى عندك كل الاعراض عشان تعرف ان الكورتيزول زياده. لا، ممكن عرض واحد يزيد تستنتج ان بقيه الاعراض زايده. خلاص؟ وطبعا بعد الحلقة مش مطلوب منك انك تروح تحلل الكورتيزول، لا، لان الزيادة زيادة طفيفة، المعمل ما بيلقطهاش. يعني امتى الكورتيزول اللي احلله في المعمل؟ في الامراض الشديدة اللي هي بقى الغدة الجاردة الجركلوية دي بتفرز كورتيزول بكمية كبيرة قوي قوي قوي قوي، ودي امراض يعني غدد صماء. لكن في ظروفنا اللي بنحكيها النهاردة مش هتلاقي الا نسبة بسيطة، المعمل ما بيلحقش يقيسها بالاجهزة بتاعته. فأي حاجة من اللي هقولها بعد شوية إذا زاد حاجة يبقى عندك العشرة الباقيين 100% زي دي. خلاص؟ يبقى أول حاجة اتكلمنا فيها النهاردة إيه هي المعلومات اللي لازم تعرفها عن الكورتيزول؟ إن هو بيطلع من المخ، بيشتغل على غدة الجهاز الدرقية، إنه محتاج صبر في علاجه، إن هو هرمون التوتر، إنه الهرمون الوحيد اللي بيزيد
بتقدم العمر.

اتنين، ايه هي اعراض ارتفاع الكورتيزول او اللي هو هرمون التوتر المستمر؟ اعراض ارتفاع الكورتيزول تغيرات جسدية ونفسية تؤثر على كل الجسم. يلا معانا كده واحدة واحدة نستعرض هذه الاعراض. اول حاجة الاعراض الجسدية، اول حاجة زيادة الوزن. الوزن يزيد، الناس اللي بتشتكي انها مش بتخس وبالذات في منطقة الكرش اللي بيسموها الدهون الحشوية او الفيسرال فات. الناس في مصر اغلبنا في مصر لو تلاحظوا تلاقي ان السمنة غالبا بطنه كبيرة. تضخم الدهون الحشوية ده معناه ان الكورتيزول زيادة. الوش يبقى شوية منفوخ، يعني الوجنتين منفوختين يسموها المون فيس. واحيانا كمان في المنطقة ما بين الكتف اليمين والكتف الشمال عن القفا، قفا يا قفا، تلاقي المنطقة دي متضخمة شوية. يبقى أول حاجة السمنة بالأشكال اللي أنا قلتها، أهم معلومة إن السمنة تبقى في المنطقة الحشوية. تاني حاجة الجلد يبقى رقيق يترقق، يسموه ترقق الجلد، والكدمات سهلة جدا تبان فيه، وحب الشباب يبان، والتئام الجروح يقل، يعني لما الجرح ما يخفش بسهولة يعني. تلاتة الإرهاق العضلي، عضلاته تبقى مجهدة. فكرتها طبعا ليها شرح وتفسير، ان الكورتيزول بيكسر العضله عشان يطلع سكر، فيخلي العضله فيخلي السكر يعلى في الدم عشان يقدر يقاوم الخطر. هي فكرته كده، بس طبعا يقعد زايد، العضله بتتكسر فيجيله ارهاق عضلي وشعور مستمر بالتعب، الارهاق يسموه كرونيك فاتيك سندروم، وعدم القدره على بذل مجهود، وينام طول النهار وطول الليل، او يبقى عنده ميل للنوم، يا نوم يا نوم، النوم للنفس ثبات، طوبى لمن نام عن الزلات. ارتفاع المؤشرات الحيوية، اشي ضغط وسكر وكوليسترول، الحاجات دي بتقول ان عندك ضغوط مستمرة. الناس اللي عندها سكر يا جماعة، بالذات النوع التاني، اللي عندها كوليسترول، اللي عندها ضغط ما بينزلش. عشان كده دلوقتي حتى في علاج الضغط الدكتور لو شاطر يقول لك لازم تستشير طبيب امراض نفسية، لان انا عمال اكتب لك في ادوية ضغط واثنين وثلاثة واربعة وما بتنزلش، يروح كاتب لك قرص مهدئ الدكتور او مضاد اكتئاب، تلاقي ضغطك نزل في الارض. دي الاعراض الجسديه. لا، الاعراض النفسيه بقى، اضطراب النوم، اللي عنده كورتيزول عالي وتوتر مستمر النوم بتاعه متلخبط. اولا يجي له ارق، صعوبه في الدخول في النوم، ويصحى بالليل فترات متقطعه من 2 ل 4، تلاقيه أنبر على السرير ويروح قاعد كده مش عارف يعمل ايه، يخش التلاجة يجيب له خيارياية ومعاه جوافيايه ومعاه معلقتين مربى وشوية عسل وطحين، اضرب كل لغ، السكر برضو بيتلخبط، فيروح عامل له الأرق والأكل الليلي، ويتخن طبعا الدهون الحشوية. تقلبات المزاج، شاعر باستمرار انه مشدود، تحس ان جسمه كله مشدود، عينه مبرقه، قاعد على الحافه يسموه اون ذا ايدج، تلاقي اللي عنده كورتيزول تلاقيه قاعد عمال يهز في رجله كده، خد بالك ازاي، وتلاقيه قاعد على طرف الكرسي هيقوم يديك بالبوكس. قلق مستمر، سرعه الانفعال والعصبيه مش اي كلمه الثريشولد بتاعه يطلع في السما، زعيق، خناق. لسه كان عندي قريب حد بيستشيرني بيقول لي مراته بيتكلم معاها في موضوع طلعت فيه، وانت ما لكش كلام عليا وانا كلامك ما يمشي، ايه اللي حصل لده كله؟ هي كورتيزول بيبك من وشها يعني. فسرعة الانفعال والعصبية والعنف. ايه كمان تاني؟ التركيز، صعوبة التركيز والنسيان المتكرر، الناس اللي بتنسى كتير وما بتركزش كويس متوترة. أشهر أسباب النسيان مش الألزهايمر، ارتفاع الكورتيزول التوتر. واخدين بالكم كده، أنا تقريبا لفيت على المنهج كله يعني. يبقى الجسم كله يتلخبط، إشي سكر وضغط وكوليسترول وحموضة وسكر عالي وضغط عالي إلى آخره، وإشي أعراض نفسية من أرق وما بين اضطراب نوم وتقلبات مزاج وفقدان للتركيز. هذه أعراض ارتفاع الكورتيزول.

ثلاثة. ايه المعلومة الثالثة اللي هنقولها؟ يبقى احنا اتكلمنا الأول عن معلومات عن الكورتيزول، بيطلع من المخ الهرمون المحفز ليه، انه بيبقى عالي على فترات الاسترس الطويلة، وانه عشان نعالجه لازم عايزين وقت طويل. اتنين، اتكلمنا على أعراض ارتفاع الكورتيزول التوتر المستمر. ثلاثة، أسباب ارتفاع الكورتيزول. ايه اللي بيرفع الكورتيزول؟ ايه اللي بيجيب لنا توتر؟ حاجات في الأكل وحاجات اسمها عادات. انا حاولت اقسمهم. طبعا الموضوع اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه في نص ساعه محتاج كان ساعات طويله عشان نلخصه بابسط طريقه ممكنه، فانا لخصته لكم في نقطتين. يعني اول حاجه عادات سيئه في الاكل او انواع معينه من الاكل، ثم عادات يوميه خاطئه. يعني الاكل اول حاجه السكر الكتير، وبالذات لما يكون السكر طالع نازل طالع نازل، ده يحفز افراز الكورتيزول. اول ما السكر يعلى الكورتيزول يعلى. نفس الكلام النشويات، ما هو السكر ده مش بس سكر ابيض، يعني مش بس كوبايه شاي وعليها معلقتين سكر. المعجنات والعيش الابيض والدقيق الابيض وكل ما هو معجنات النشويات. وهنقول لكم حالا العلاج، بس ركزوا في الاسباب دلوقتي. النقنقه، انتوا عارفين يا جماعه احنا نموت في النقنقه، اللي هو ما بين الوجبه والوجبه ناكل وجبه، يقول لك انا بنقنق. دي ترفع السكر وتنزله برضو، تلخبط السكر وبالتالي تزود هرمون التوتر. ايه كمان تاني؟ البروتينات القليله والنشويات العاليه، يعني عدم التناسب ما بين البروتينات اللحوم والفراخ والاسماك الى اخره والنشويات، لما يكون النسبة بين الاتنين مش متلخبطة، يعني نشويات كتيرة ولحوم قليلة. ده بالنسبة للجسم يعتبر زي الخطر، فالجسم يعتبر انه ما خدش كفايته من السعرات الحرارية الحلوة، يعني فيبتدي يعلى هرمون التوتر. عشان كده هنقول حالا نركزوا في الكلام ده، لان هقول في العلاج هنعمل ايه. ايه كمان تاني؟ نسيان الفطار. لو ان الناس اللي بتنسى تاكل، اللي بتنسى تاكل الصبح اول ما تصحى من النوم، الكورتيزول بتاعها بيعلى. عشان كده كنا زمان بنقول الفطار ومش الفطار، لا ده دلوقتي مهم جدا انك لما تصحى لازم تاكل لقمه اول ما تصحى، ان شاء الله تكون لقمه كويسه بس يكون فيها بروتينات كويسه وعيش قليل. ايه كمان تاني؟ الصيام المتكرر لفترات طويله، اللي هي الفترات اللي بتقعد 16 ساعة. كان زمان الكلام عن الصيام المتكرر يقول لك، أو المتقطع آسف، لفترات طويلة يقول لك ده بيخسس، بس له عيوبه. من ضمن عيوبه إنك أنت لما تسيب الجسم محروم من الأكل لمدة 16 ساعة بتوتره. بالذات لما بنتقدم في العمر، يعني فوق ال 40 وال 45 وال 50، الصيام المتقطع بيبقى مش مقبول أبدًا. واخدين بالكم إزاي؟ الجانك فود. الجانك فود بقى اللي هو الاكلات اللي موجوده في محلات الاكل، لان محلات الاكل ما بتعملش اكل صحي. اتمنى طبعا تبقى في محلات اكل بتقدم اكل صحي. اغلبيه محلات الاكل هي الفاست فود، الوجبات السريعه اللي هي دهون كتيره ولحوم مصنعه وبطاطس مقليه وبيبسي عليها سكر. التركيبه دي من الدواء انت بتحرم الجسم من الاكل اللي بيسموه الاكل الكاذب، عباره عن مواد غذائيه غير مفيده، اكل كاذب، فولس فود او جانك فود، ما فيهوش لا فيتامينات ولا معادن ولا اشياء تغذي الجسم، يا دوب بتديك دسم كاذب. فالوجبات السريعه اللي هي جدت على العالم الفتره الاخيره. جفاف الجسم، عدم شرب الميه. بصوا يا جماعه احنا قلنا الكلام ده للمره 10، لازم يبقى جنبك شويه ميه، تجبر جسمك ان وقت التاني يشرب ميه، كوبايه على الاقل كل ساعه على الاقل. عدم شرب الماء وجفاف الجسم يؤدي الى ارتفاع هرمون الكورتيزول، توتر. عدم تناول الاملاح المعدنيه المناسبه، المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك، كل ده يرفع هرمون الكورتيزول. يبقى المجموعة الأولى من الأسباب عدم تناول أكلات صحية طيبة تلخبط هرمون الكورتيزول. اتنين، عادات. عادات بقى بترفع الكورتيزول. واحد،

واحد ثم واحد ثم واحد، عد معايا 100 واحد. النوم السيء، لخبطة النوم والسهر. ربنا خلق البني آدم ينام بالليل ويصحى بالنهار، وعنده دورة اسمها دورة النوم. المفروض احنا أول ما بنصحى يا جماعة، ربنا خلقنا نشوف الضوء الشمس الطبيعي اللي هو اللون الأحمر. احنا قلت لكم المعلومة وهقولها تاني، بنشوف في الموبايل اللون الأزرق، وغالبا في الشقق وفي الأوض مفيش حد حاطط نور أحمر، مفيش حاجة زي نور ربنا، كله نور أبيض. واخدين بالكم ازاي؟ النور الأحمر ده بتاع الشمس بس. فالمفروض احنا لما بنصطبح الصبح بنشوف اللون الأحمر، نقعد فيه طول النهار اللي هو اللون الجميل الحلو ده، الدنيا تظلم، نبتدي المخ سنة سنة يهدى والبني آدم ينام. لما النوم بيتلخبط والبني آدم ما بينامش كفاية ويسهر فترات طويلة قدام الموبايل، الجهاز الغريب ده مع الأضواء الزرقاء دي بينبه غدة الكورتيزول أو هرمون الكورتيزول ده، فالسهر الجامد العنيف قدام الشاشات. عشان كده خلي بالكم من المعلومة دي، ليه الناس متوترة؟ انتوا بتاخدوا الكلام ده على خفيف، لا ده الكلام ده مهم جدا جدا جدا جدا. ايه كمان تاني من العادات؟ الرياضة الجسدية العنيفة. مش كل الناس يناسبها رياضة عنيفة على فكرة، الناس اللي بتروح الجيم 2 3 ساعات في الأسبوع، محدش بيروح الجيم، احنا بننهج في الأسانسير أساسا. أنت بتنهج وأنت طالع من الدور التاني للتالت. لكن الناس اللي بتروح جيم بقى وعمالة تعافر وتشتغل ساعات طويلة، ده بيرفع الكورتيزول. العكس، الاستكانه بقى انك انت تقعد في البيت سوري يعني مفخد ورامي جسمك وما تتحركش، يعني لا العنف قوي ينفع ولا الحياه الهادئه جدا ينفع، كل ده بيرفع هرمون الكورتيزول. الموبايل على طول، فكره السكرولينج، انتوا عارفين السكرولينج؟ سمعتوا عنه قبل كده؟ انا اقول لكم، لو انت تفتح الموبايل بتاعك، كان زمان ايام قبل اختراع البسبوسه، كان زمان البني ادم يفتح الكمبيوتر يتفرج على النت، وكانت الافلام بقى. دلوقتي قعدت تختصر تختصر تختصر، بقت النت على ايدك، وبقت الافلام والفيديوهات بقت كانت اللي بنص ساعه والساعه بقت تنزل لربع لخمسه لدقيقه لنص ثانيه لنص دقيقه، وبقى البني ادم يعمل حاجه اسمها سكرولينج، مفيش خلق، ويمسك البني ادم الموبايل يقعد ينزل ينزل ينزل، اسمها الريلز. دي كارثه كارثه انسانيه. ليه؟ اولا مفيش هدف للكلام ده، انت بتقعد تعمله كده زي البتاع ده. في ناس تقعد، انا في واحد شفته مره بيعمل سكرولينج كده، باصص للناحيه التانيه، فالفكره يعني مش باصص للموبايل، ايده بتعمل كده وهو نايم. امه بتقول لي، يعني مش انا شفته طبعا، امه بتقول لي ده بالليل بيقعد يعمل كده، صباعه بيلعب، يموت الزمار وصباعه بيلعب، فينام وصباعه بيلعب، سكرولينج بلا هدف يعني. بالاضافه انك انت بتشوف كميه معلومات ضخمه، احنا مش متعودين ان احنا انت تشوف معلومات معلومات معلومات، مخك ما بيستحملش كميه المعلومات دي، مش مصمم لاستقبال الكم ده من المعلومات. انت لما بتيجي تقرا كتاب، اي كتاب من دول، بتفتح الكتاب، يا مسهل سهل، ادي الجلده وادي الفهرس، ويا يا يا يا يا اللي معاك الدنيا الديني، وتقرا السطر وتخطط كان زمان الكلام ده. دلوقتي الناس بطلت الكلام ده خالص، مبقاش عندها خلق انها تمسك الكتب، والمعلومات كانت بتخش بالراحه ومتسلسله. دلوقتي معلومه تلاقي نفسك بتتفرج على فيديو مسرحيه، حته من مسرحيه، وراه معلومه، وراه مشكله، وراه هجوم من حد، وراه حد بيزعق، ورا بعض ورا بعض، مش مترابطين، ومعلومات كتيره، فالدماغ مش مستقبله، فبتخش في حاله توتر شديد. ايه كمان تاني من العادات السيئة؟ عدم الاهتمام بالراحة. شغل طول النهار مفيش راحة، مفيش استرخاء. عشان كده حتى الناس لما بتروح تسافر المصيف برضه هي نفس الناس، يبقوا قاعدين مع بعض ماسكين موبايل. لما رحت في المصيف تعمل ايه؟ سيبه. احيانا لما اروح النادي مرات الاقي حد كده من الجيل القديم اللي هم بقى الكبار السن والمقام، قاعدين كده على الترابيزه بتاعت النادي بيتاملوا في الحياه، ولا موبايل ولا حاجة، يا دوب بالكتير من وقت للتاني تلاقي جورنال كده، وين يقفله يقعد هادي كده، الناس تيجي تقعد تتكلم معاه، والحياة جميلة ولطيفة وحلوة، ده دماغه رايقة. لكن موبايل في المصيف كمان يبقى ما عملناش حاجة. ايه كمان تاني؟ العلاقات السامة، واحدة من أشهر أسباب التوتر طبعا.

الناس اللي بتكبس على مراوح صدرك دي بتضايقك وتنغص عليك عيشتك. يبقى ملخص الاسباب بتاع الكورتيزول: اكلات غلط، عادات غلط. حلو. اخر معلومه بقى نقولها النهارده ونختم بيها الحلقه المهمه دي: علاج ارتفاع الكورتيزول او الهرمون التوتر، العلاج التوتر المزمن يعني. باختصار هنعكس كل اللي قلناه. عد معايا: واحد، الاكل، عايزين نعالج التوتر، نهدي هرمون الكورتيزول، هناكل اكل صحي، بلاش الجانك فود، حتى لو نفسك تروح مطعم روح مطعم كويس تقدم الاكل بتاع ربنا الحلو الطبيعي، خضار واللحمه ويا ريت يبقى الكلام ده في اضيق الحدود، الدنيا كمان غلا حتى دلوقتي، لكن بقى اكله البيت الحلوه المسبكه المعمولة بشكل صحي بالسمنة الطبيعية الحلوة بالعيش البلدي الجميل بالخضار بتاع ماما الحلو ده اللي احنا بناكله ده مهم جدا. نمرة اتنين: زود البروتينات وقلل النشويات. قلنا الكلام ده، والسكريات تاخدها من مصادر طبيعية، يعني لازم الكلام ده يبقى من مصادر طبيعية مش الجنك فود. وقلنا نزود النسبة لان النسبة دي مهمة جدا جدا جدا. بطل نقنقة، فكرة انك انت تقعد ما بين الاكلة والاكلة تاكل لي اكلة ده ما ينفعش، تفطر تتغدى تتعشى، ده اذا كنت تقدر يعني تاكل 3 مرات بالكتير في اليوم، لكن فكرة انك تاكل 5 6 7 مرات وكل غدوة بينها غدوة وكل عشوة بينها عشوة ما ينفعش الكلام. معلومة مهمة كمان: بلاش قهوة على الريق ولا قبل النوم ب 8 ساعات، يعني اذا نفسك تشرب قهوة لقوا ان القهوه على الريق بتاذي جدا الجهاز العصبي. فاول ما تصحى اوعى تشرب فنجان القهوه. لازم تاكل لقمه الاول. انا عارف في ناس بتشرب القهوه على الريق غلط. بتزود هرمون التوتر، لكن لما بتاكل الجسم بيبقى برايمد متهيئ لاستقبال فنجان القهوه بتاعك. تاني معلومة: المكملات الغذائية اللازمة لتقليل التوتر. ناكل ايه بقى يا جماعة؟ اول حاجة مضادات الاكسدة، شاي الاخضر ممتاز، شوكولاتة الغامقة الدارك اللي هي عشان ما يبقاش فيها سكر ممتازة، الكمثرى والموز ممتازين، الاوميجا 3 مهم جدا جدا جدا، الاطعمة الغنية بالبروبيوتيك زي الزبادي ونوع معين من الزبادي، قلنا الزبادي الاخضر مهم قوي يبقى فيه نسبه البكتيريا النافعه اللي موجوده للجسم، الفيتامينات والمعادن المهمه لتقليل التوتر، فيتامين د وكاف 2 كي 2 ومغنيسيوم باي نوع من انواعه. وعشان اريحكم الناس اللي بتحب تاخد المكملات الغذائيه بدل ما تروح تاخد من ذاك ومن تلك ومن هذه ومن هؤلاء، في حبوب موجودة لفيتامينات متجمعة كلها في كبسولة مشهورة قوي، طبعا ممكن اقول الاسم انه مشهور قوي، اسمه سنترم، في كل الفيتامينات المطلوبة لو انت مش عاوز تدوش دماغك. ولو السنترم غالي عملوا سنترم مصري، ولو السنترم المصري غالي عليك في يعني كبسولات فيتامينات تتباع في الصيدلية كتير بقى انواع واشكال فيها الكميات المطلوبة في اليوم كله، كبسولة في اليوم حلوة قوي. لكن لو انت مع الدكتور بتاعك وقال لك خد النوع ده تزود بقى كبسولة الفيتامين المطلوب، يعني مثلا لو انت فيتامين د ناقص بناخد فيتامين د، لو انت الزنك ناقص بناخد زنك، لو المغنيسيوم ناقص وهكذا. ثلاثة: الرياضة. قلنا بقى الرياضة مهمة قوي قوي قوي، وخد معاك كلمات، 3 كلمات مهمين جدا في الرياضة، يعني لو واحد عايز يلعب رياضة: قليل هادئ دائم. ابسط رياضه في الدنيا المشي من نص ساعه لساعه 3 ايام في الاسبوع. حلو كده، 3 ايام في الاسبوع من نص ساعه لساعه. طب كتير عليك نص ساعه، امشي 5 ل10 دقائق كل يوم. مش قادر تعمل الكلام ده امشي واقعد على قد ما تقدر، المهم لازم جسمك يتحرك. بلاش الرياضه العنيفه قلنا، لكن المشي ده مهم جدا جدا جدا لتقليل التوتر، بيطلع كل الطاقه المطلوبه. واختار الساعات اللي الرياضه في جسمك بيحبها،

ما تزودش التوتر يعني، مش ما تجبرش نفسك على المشي بالعافية دلوقتي. شوف انت بتحب تمشي الصبح، الظهر، العصر، الليل، زي ما انت عاوز. تحب تنزل في الشارع، تمشي في البيت، تروح النادي، تتمشى على النيل، المكان اللي انت عايزه. يبقى رياضة. قضاء وقت في الطبيعة مهم جدا. كنا لسه بنتكلم الفترة اللي فاتت في وسائل الإعلام عن الأشجار وأهمية الأشجار. الأشجار مش موجودة بس عشان الشكل، ده مهم جدا للحالة المزاجية للإنسان، إنك أنت تنزل في الشارع وتشوف الشجر الأخضر الجميل وتتحرك بين الزروع، ده مهم جدا جدا. حتى لو ترجعوا للكتاب، كان المسيح بيطلع بين الزروع ويتحرك وياخد التلاميذ إلى مواضع خلاء وياخدهم ويقعد يتكلم معاهم. الزروع والطبيعة مهمة جدا جدا جدا، احرصوا لهذا الكلام ده. الناس من جدودنا كانوا بيطلعوا في شم النسيم على المنتجعات والكلام ده عشان ينبسطوا مع العيلة يعني. اخرج شم هوا. رابعا النوم، سليب هايجين، قواعد النوم. ثبت مواعيد النوم لو سمحت على قد ما تقدر، يعني مثلا عاوز تنام معاك لغاية 11 12 بالكتير واحدة، لكن فكرة 3 و4 ده مش مطلوب أبدا، كل واحد حسب ظروفه، المهم تفصلها يعني. قلل استخدام الشاشات قبل ما تنام، يعني بلاش الشاشات، احنا قلنا النور الأحمر ده نور ارتفيشال، فكفاك بقى عينك تهدى بالليل. حتى لو نفسك تقلب في الموبايل يبقى تقليبة خفيفة وتخش تنام. وقلل سطوع الإضاءة، يعني لما تقعد على الموبايل ما تقعدش في الضلمة ضربه في عينك، ولع النور حواليك عشان الإضاءة ما تبقاش متركزة داخل المخ يعني. خامسا وأخيرا تنظيم الجهاز العصبي. أحيانا الجهاز العصبي بتاعنا بيبقى معلق في حتة فوق، مشدود خالص خالص خالص، فبننصح بعض الناس إنهم يعملوا حاجة اسمها تقليل الفايت أند فلايت، اللي هو حالة التوتر الشديدة. بننصح بحاجة سهلة قوي اسمها تمارين التنفس. طبعا في تمارين كتيرة لكن ده أشهر وأسهل تمرين. خد نفس، اكتمه بس اوعى تزور، تمام، وبعدين طلعه، عد 5 2 1 5، خد نفس اكتمه في ثانيتين، طلعه في 5 5 2 5، يبقى خد نفس اكتمه وطلعه. كرر الحكايه دي مرتين ثلاثه في اليوم في القعده الواحده، ده بيحفز الجهاز الباراسمبثاوي فبيهدي التوتر يعني. طبعا في تمارين اخرى يعني بتطلب من البني ادم، لكن يعني ده اسهل وابسط تمرين يعني. خلاص، ادي يا جماعه الافكار الرئيسيه لعلاج هرمون التوتر. يا رب يا رب كل اللي بيسمعوني يكونوا خدوا دروس النهارده، فإن التوتر المزمن هو السبب الرئيسي لكل الأمراض، وإن ما أسهل إن احنا نتجنبه بتنظيم عاداتنا الغذائية، أكلاتنا، مكملات الراحة، النوم، الرياضة، يعني كل العوامل دي مع بعض تخلق للجسم حالة هادية جميلة، يقدر يرتخي ويبقى هادي وجميل ويقدر يمارس حياته بقوة وجمال إن شاء الله. مع خالص تمنياتي بالشفاء للجميع. دلوقتي بقى فاصل صغير نطلعه، ثم نلتقي بعد الفاصل لاستقبال أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا. هو ترفيه.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، دلوقتي في انتظار أسئلة حضراتكم. أنا بس عاوز قبل ما نبتدي إجابة الأسئلة، أنا عايز أسألكم سؤال وتردوا عليا، أو كل واحد يرد يعني. هل أنتم متخيلين حجم المجهود اللي بيتبذل في القناة وفي استوديو التصوير عشان البرنامج ده يطلع لكم؟ أنا آخر وأقل واحد بيعمل مجهود، لكن بأمانة لما شفت أو بشوف كل مرة المجهود اللي بيتبذل من السادة المشرفين على المكان، سواء المخرجين الأفاضل أو مديرين التصوير أو الصوت، أو من أصغر واحد لأكبر واحد، عايز أقول لكم حاجة فوق الوصف. كمية المجهود اللي بيشتغلوا عليه من صباحية ربنا عشان الكام دقيقة دول يطلعوا بالمنظر الجميل اللي أتمنى يكون بيلاقي رضاكم يعني. فربنا يبارككم جميعا، طبعا سواء هنا في مصر او طبعا الاحباء في امريكا يعني. نبدا في شكرا جزيلا، نبدا في انتظار تليفونات حضراتكم. تفضلوا يا جماعه تحت امركم. الو الو
1: الو، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: ازي حضرتك يا دكتور؟ يا رب تكون بخير يا رب.
0: كله جميل، تفضلي.
1: يا رب دايما يا دكتور. استاذن حضرتك، انا والدتي عندها 75 سنه، عملت يا فندم ثلاث عمليات غضاريف، تمام؟ وبعد ما عملتها جالها سقوط في القدم، فالدكتور خلاها عملت علاج طبيعي، وبرده لحد الان بقى لها ثلاث سنين لحد الان ما بتعرفش تمشي على رجليها. يعني يا دكتور رجليها وهي ماشيه زي ما تكون كده ايه، بتخونها وبتتقلب.
0: الكلام ده جه بعد العمليه؟
1: ايوه يا دكتور، بعد العمليه على طول لقينا رجليها شكلها اتغير. يعني هي شالت ثلاث غضاريف تقريبا، تمام؟ بعدها لقيت شكل رجليها اتغيرت. الدكتور طلب منها وقال لها بالعلاج الطبيعي هتتغير وبتتحسن. وبعد كده يا دكتور راح طلب منها قال لها ممكن اعمل لك عمليه باين شد عصب او حاجه زي كده.
0: لا، هو العمليه مش هترجع رجلها كويسه، العمليه بس هتخلي رجلها ماسكه نفسها شويه، لكن الرجل بعد ثلاث سنين من العمليه ما العضله ما بترجعش.
1: طب يا دكتور، هي كان لها حاجه كده بتلبسها في رجليها كده عامله زي العظم كده،
0: مظبوط؟
1: برضه فتره وبرضه ما ظبطتش معاها.
0: للأسف هو كان المفروض الكلام ده يتلحق بعد العملية خلال أسابيع، لكن لما نقعد ثلاث سنين بتبقى العضلة كشت. فعشان أكون

0: بس مش عاوز اضايقك، لكن ده مش هترجع
1: تمام.
0: طبيعية.
1: طب يا دكتور، هي بتلبس برضه انكل والحاجات دي كلها برضه ما فيش اي فايده؟ هي دي اي حاجه ممكن تقدر تلبسها طيب، او تضبط رجليها لانها بتخونها على طول وبتقع وهي ماشيه
0: يعني ما فيش غير انكل،
1: وماشيه على عكاز؟
0: ام هو للاسف الانكل الكويس وعكاز وحد يبقى
1: تمام.
0: جنبها، يعني نتعايش مع الموقف. انا اسف اني بقول لك كده، بس انا مش هضحك عليك يعني.
1: ربنا يخليك يا دكتور، بس هو الدكتور ما قالناش كده، قال لنا هي ممكن فتره بعد العمليه. يعني لما اخذ يا دكتور لقيت رجليها بعد العمليه، وبعد ما خلصت من العمليه رجليها ملوحه، فبسال الدكتور بقول له يا دكتور كده رجليها كده؟ قال لا ولا اي حاجه، وكان لونها اصفر جدا. ورحت للدكتور جراحه مخ واعصاب، قال لي لا ولا لها اي علاقه، ده اسمه سقوط في القدم. ومحدش فادنا، ولحد الان هي بتعاني، ما بتقدرش تمشي، بتتعب جدا لو مشيت.
0: سقوط القدم يتلحق بعد أسابيع أو شهور بعد كده، لو الموضوع زاد عن كده ما بنعرفش نعمل حاجة للأمانة يعني. يا دوب بنحط السند بتاع الرجل ثم العكاز وخلاص على كده. ألو، سلامتها، ألف سلام. ألو، سنور،
2: مسافر يا دكتور.
0: اتفضل
2: يا فندم. أنا عندي 72 سنة وعامل عملية قلب مفتوح من 2014، ومريض غدة من 2024. من مدة يجي سنتين حسيت إن السمع قل، رحت عملت مقال سمع، فالدكتور قالت لي العصب السمعي ضعف، احتمال يكون سببه العلاج اللي هو السيولة أو الضغط. أنا عاوز أعرف من سيادتك، هل فعلا السيولة أو الضغط لها تأثير؟
0: لا، ده مش مظبوط. اللي بيعمل ضعف في العصب السمعي بعض أدوية المضادات الحيوية ومدرات البول. لو بتاخد مدر
2: يا فندم
0: لو
2: في حاجة تانية معلش.
0: لو بتاخد مدر بول يعمل الكلام
2: في حاجة تانية. ماشي يا دكتور، في حاجة تانية يا دكتور، أنا عندي بقالي شهرين كده عدم اتزان أو دوران، هل دي تأثير علاج برضه يا دكتور ولا على حسب اللجان؟
0: أنت الضغط عندك أخباره إيه؟
2: الضغط مظبوط يا دكتور، مش باخد كونكور علاج الضغط.
0: ضغطك كام؟
2: ضغطي 130 تقريبا على 80.
0: كويسين جدا جدا، دي الدورة الدموية بتاعت المخ. الدوخ، الدنيا بتلف بيك من فوق لتحت. خط قطع. طيب اللي بعده. الو الو
3: ايوه
0: اتفضلي. اتفضلي يا ست، انتي على الهوا، اتفضلي.
3: انا دكتور مجدي.
0: اتفضلي يا فندم، بتتكلمي منين؟
3: انا من الدخان.
0: اتكلمي من التليفون بلاش من السبيكر.
3: نعم،
0: اتكلمي من التليفون بلاش السبيكر، واطفي التلفزيون لو سمحت. الو
2: الو
0: ايوه
2: الو
0: اتفضل
2: الو
0: اتفضل يا فندم اتفضل. انا سامعك.
2: تمام، انا متصل بيا بتاع 5 دقائق يا فندم، 10 دقائق.
0: اتفضل، تحت امرك.
2: وسيادتك ما حولتنيش للدكتور مجدي.
0: لا، انا دكتور مجدي.
2: سيادتك دكتور مجدي؟ انا قلت معلش يا دكتور. انا
0: ولا يهمك،
2: انا ربنا يخليك. انا مره دكتور مجد، انا عندي مرات عندها خشونه. تليفون
0: في خشونه عندك؟
2: تمام كده، تمام كده يا دكتور، سامعني؟
0: سامعك، بتقول في خشونه؟
2: ايوه، في عندي مرات عندها خشونه درجه رابعه.
0: كويس.
2: طبعا زي ما بتبناش على العكاز. طبعا سيادتك تاخد دمره والكيزاك، وفي حقن برضه بيتولفكس.
0: كويس، بيتولفكس.
2: وبتاخد شيء سيادتك برضه جوبونيل.
0: كويس، جينوفيل.

0: بدي اسال عن الحذاء، يعني زي الاول تمشي، يعني هي مش بتقدر تتحرك في البيت، صعب.
1: خدت حقن في
0: ايوه
1: العمر كم؟
0: وسخونه درجه رابعه.
1: العمر كم سنه؟
0: حد 70 يا دكتور.
1: 70. نصيحتي خد حقن في الركبه.
0: نعم
1: خد حقن
0: سيادتك، لو عندك يعني علاج تقدر تتحرك بيه حاليا.
1: لا، هو انت بتاخد الجينوفيل ده اهم واحد، بس في الدرجه الرابعه بنحتاج حقن. بنحتاج حقن جوه الركبه،
0: طب
1: يعني
0: حقني فيها يا دكتور.
1: جوه الركبه.
0: طب سيادتك هي بتخاف على الحقن، يعني الحقن دي مفيده، يعني نفسه دي
1: بتدي راحه من ست
0: كويسه يا
1: شهور.
0: دكتور؟ يعني
1: كويسه، بتدي راحه من 6 شهور لسنه.
0: 6 شهور لسنه، بس هي كده مسنه.
1: فندم
0: اسمها ايه يا دكتور؟
1: لا، اسمها ايه؟ ده انواع واشكال، لما بتروح للدكتور بيحدد لك اسمها.
0: يعني لازم سياستك في حديدها دي، هي مش بتقدر تتحرك خالص.
1: ما بقول لك، هي حقنه جوه الركبه بيحدد لك دكتور العظم حسب السن والنوع والمده اللي انت عاوزها يعني.
0: غير كده لا.
1: الف سلامه، ألف سلام. ألو ألو ألو،
2: أيوة
1: تفضلي، التليفون معاكي، تفضلي.
2: ماشي دكتور. أنا
1: أنت نايمة؟ أنت صاحية ولا نايمة؟
2: مرة تعبت.
1: أنت عمرك كم
2: لا
1: سنة؟
2: صحيح.
1: عمرك كم سنة؟
2: أنا 55.
1: خمسة وخمسين. أنت 55 سنة؟ صوتك صغير قوي.
2: لا انا يا دكتور مره تعبت، وبعد كده رحت للدكتور.
1: دي شايله اللوز؟ دي شايله اللوز وانت صغيره ولا حاجه ولا ايه؟
2: ايوه شايله اللوز.
1: ده انت شايله زورك كله.
2: بس ايه؟
1: شايله زورك مش اللوز، ما فيش زور.
2: معلش يا دكتور.
1: قولي.
2: فدلوقتي اي علاج اخده جسمي يتغير والضغط يعلى علي فجأة.
1: اي علاج ايه اللي تاخديه؟
2: اي نوع علاج؟
1: اي علاج في الدنيا؟
2: يعني اخذ اي نوع علاج، وبخاف من روح الدكتور. اي نوع علاج يديهولي الضغط يعلى على طول علي.
1: شكلك بتتوتري. طب ليه ليه ليه تتوتري ليه يا ماما؟
2: جسمي بيتغير فجأة، أول ما أخد علاج جسمي يتغير كده.
1: طب السؤال إيه؟ ده توتر اللي بيجي لك ده توتر.
2: ببقى ما عندي توتر، فالنوم متقطع معايا جدا، يعني ممكن أنام بعد فترة طويلة أحس أنام ثاني.
1: طب لو أنت مشدودة والموضوع ده بيسبب لك توتر، نصيحتي يا إما تهدي أعصابك وتبطلي تتوتري وتفكري، لو مش
2: لا
1: قادرة.
2: أنا أعصابي هادية جدا يا دكتور.
1: إيه؟ بتقول إيه؟ طيب معلش كلمينا تاني بقى. دي عندها حالة توتر، بتتوتر من الناس كلها، من الدكاترة كلهم، أول ما تشوف دكتور أو علاج أو كده بتتوتر. علاج التوتر يعني، لو هي قادرة تهدي نفسها تهدي نفسها، يا إما نكتب لها دواء للتوتر يعني. ألو
0: ألو
1: أيوه
0: ألو
1: اتفضل
0: ألو
1: اتفضل، إيه الحكاية؟
0: دكتور مجد معايا؟
1: كلمنا من التليفون مش من التلفزيون.
0: لا أنا بكلم من التليفون مش التلفزيون.
1: اتفضل، تحت أمرك.
0: واقف في البلكونة كمان.
1: في البلكونة؟
0: بعيد عن التلفزيون خالص.
1: طب حلو، اتفضل أنا معاك.
0: لا دكتور، أنا معايا المدام خدت حقن 3 مرات، وعملنا لها تردد حراري، وتعبت جون بعد تردد حراري، وصلنا 66 سنه، ورجعتها 2 مليون.
1: عملت تردد حراري على فقرات الظهر؟
0: لا ده على الركب.
1: على ايه؟
0: عمل دكتور اسمه جاي من امريكا، عماد بن نخيل.
1: على ايه؟ على

0: على أنهي فقرات؟
1: على ركابيها الاثنين،
0: ركابها.
1: ومن ثم عملتها وتعبت اكتر.
0: إيه؟
1: ولما رجعت له تاني بعد 6 شهور بعد ما جه قال لك هتحب لها من ظهرها، يعني شايل من ظهرها وحطوا لها في القبيه. قلت لك
0: لما رجع بعد 6 شهور قال لك ايه؟ ما سمعتش.
1: عايز يسحب لها، يعني شايل من ظهرها من ورا ويحطوا لها في القبيه. قلت له لا، ده عجزت رجليها، ما ينفعش رجليها وظهرها.
0: سايل من ضهرها حطها في ركبها ازاي؟ وانتوا بت... انتوا بت... ب... ب... بتلفقوا
1: مش
0: ايه؟
1: عارف الدكتور ده اسمه عماد مخايل
0: لا
1: في
0: لا
1: الريخ
0: مش
1: الشفافية.
0: عاوز اسامي. لا لا لا مش عاوز اسامي، بس انا مش... هاخد من ضهرها يحطه
1: الناس
0: في
1: ما فيش
0: ركبها،
1: مشاكل. حبلها من ظهرها،
0: حطها في
1: شايل
0: ركبها.
1: من ظهرها حط لها في ركبيها.
0: لا سيب ظهرها زي ما هو، الله يبارك لك.
1: ما انا قلت بقى ما هيقدر يجيها وظهرها هيبقى حرام.
0: لا لا لا لا لا سيب ظهرها زي ما هو، واخد بالك ازاي؟ لا لا استشير دكتور تاني لو سمحت.
1: طب نعمل ايه حضرتك الوقت؟
0: لا استشير دكتور تاني، انت محتاج حد يعني، محتاج حاجة بقى تتحقن في عند دكتور عظم يحقن لك حقنة جوه ركبة كويسة.
1: لا خليناك، ما خليناش دكتور في مصر كلها. حتى جبت المستشفى اللي قبل القوات المسلحة دي وقبل ولاد المساعدة رحنا لها.
0: طيب يعني عايز اساعدك، بس مش انا مش شايف الحاله قدامي يعني، بس هو احنا بنحقن حقن زيت او عند الضروره القصوى بنغير المفصل كله بقى. الو الو، ايه الحاجات اللي بسمعها؟ ياخد ده راح احطه في ركبه
1: بخير
0: ده.
1: يا دكتور،
0: الو
1: بخير يا دكتور.
0: تنور يا فندم، اتفضل.
1: لو سمحت يا دكتور، انا عامل عملية كاتبي مركب شريحة وسكة راس ثانية.
0: مركب، عامل عملية فين؟
1: كاتبي اليمين.
0: في ايدك اليمين؟
1: وانا طبعا عاملها تامين صحي ومحدش قال لي اعمل علاج طبيعي ولا اعمل كذا ولا كذا بعد كده.
0: سؤال حضرتك ايه طيب؟
1: العمليه دي ليها علاج طبيعي يا دكتور؟
0: انت عامل عملية فين في ايدك؟
1: صح، في مكان الصليب.
0: مكان الصليب. ليه علاج طبيعي، بس طبعا لازم نتاكد ان العظم ما فيهوش هشاشه.
1: تمام، يعني اعمل الاشعه الاول.
0: اشعه الاول، والدكتور العظم اللي عمل لك العمليه يحدد لك عدد الجلسات المطلوبه.
1: تمام.
0: سلامات.
1: طب انا لما بشتغل يا دكتور، معلش بعد اذنك، لما بشتغل بتورم.
0: لما بتشتغل بتقف؟
1: بتورم اليد، مكان
0: بتورم.
1: العمليه في الظهر بتورم.
0: ده بتورم بعد العملية يعني؟
1: لا، في اليوم اللي ابقى فيه مضغوط في الشغل في الظهر.
0: ورم جامد ولا حاجة بسيطة؟
1: لا حاجة بسيطة بس.
0: ده مش مشكلة،
1: عادي يعني.
0: عادي.
1: أمارس الشغل الطبيعي يا دكتور ولا ما ينفعش؟
0: ما تشيلش حاجات تقيلة بس.
1: تمام.
0: ألف سلام عليك. ألو ألو،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: بكلم حضرتك بخصوص حماية، عنده 80 سنة، بيعاني من مرض السكر، بس ما بياخدش أنسولين ولا حاجة. بيعاني دلوقتي في انتفاخ شديد في القدمين، انتفاخ شديد جدا في الاثنين، في اليمنى واليسرى. عملنا تحاليل وظائف كبد وكلى ومسالك بولية، ورحنا عرضنا على كذا أخصائي، ما فيش أي جدوى. يا ترى إيه الحل؟
0: في وش رجله ولا في القصبة؟
1: لا لا، في وش رجله كله، في وش رجله، وابتدى يسرح لفوق.
0: طيب عملت وظائف كلى بتقول، وظائف كبد؟
1: أيوه، الوظائف الكبد والكلى كان في الطبيعة خالص.
0: قست القلب مين في
1: والسكر رغم ان هو مرض السكر.
0: قست القلب من في الدم؟

0: زلال في الدم.
1: ايوه بس في البول، في البول معلش
0: لا، قيسه في الدم،
1: عملناها في البول.
0: قيس الزلال في الدم
1: نعم تمام.
0: واطمن.
1: القلب ممكن تكون مشكلة في القلب.
0: ممكن تكون، بص، الورم اللي في الرجل ده بيبقى له الاحتمالات الاتيه: يا القلب، يا الكلى، يا الكبد، التلاتة دول، يا اما في الاورده والشرايين بتاعت الرجل.

0: طب اعملي بس زلال في الدم احتياطي، ولو ما لقيتش حاجة يبقى من دلدلة الرجل. لا،
1: ازاي يا دكتور؟
0: لو رجله مدلدلة طول النهار بيبقى اسمها ديبندنت إديما، يعني المية بتتجمع في الرجل بسبب قلة الحركة ودلدلة الرجلين.
1: يبقى المطلوب منه ان هو يتحرك.
0: اتحرك ويرفع رجليه بالليل قبل ما ينام على حاجة عالية، حاجة بسيطة، يعني حط له مخدة بسيطة كده على تحت رجليه قبل ما ينام.
1: تمام،
0: ألف
1: شكرا
0: سلام،
1: خالص ليك يا
0: ألف
1: دكتور.
0: سلام. ألو،
1: الو،
0: تفضل.
1: مساء الخير يا دكتور،
0: مساء النور.
1: عامل ايه؟
0: كنا عاملين بطاطس النهارده.
1: طب تمام الحمد لله.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: انا عندي بس المنام كانت تعبانه، يعني جسمها كده بيجي زي طوران، فرحنا شفنا جلديه، فالدكتور قال لنا يعني التحليل اللي هو الاي جي اي،
0: كويس.
1: فطلعت النسبة 880، اللي هي الطبيعي أصلا بتاعها 100 أو 160.
0: دي حساسية.
1: أيوة يا دكتور، فكتب على في الثاني 180.
0: دي عندها حساسية. طب دي عايز علاج بسيطة يعني.
1: أيوة بس النسبة كانت 380.
0: ماشي ماشي، دي حساسية، الحساسية تبقى الأرقام عالية جدا فيها.
1: فأخذت الكريستال ده اللي هو 180 ده في أسبوعين، وكان فيه ابرتين كده بتاخدهم على بعض مرة واحدة في الأسبوع، وبعد كده حملنا تاني بعد أسبوعين طلعت النسبة 720، برضه لسه تعبان.
0: لا، لسه بدري على العلاج.
1: فكتب لها بقى يعني من يومين كده كتب على جيرتاك مرة بالليل، وفي السمن اللي هو النهارده بيجي الصبح.
0: انت قدامك شهور على ما الدنيا تتحسن.
1: على ايه يا دكتور؟
0: قدامك شهور على ما النسبة تتحسن، متخافش.
1: شهور؟
0: ايوه،
1: هي سنها 33 سنة وعندها تحت الركبة ورم كده في الدنيا الاثنين، ده من ايه يا دكتور؟
0: الورم له 5 احتمالات: يا قلب، يا مشاكل في القلب والضغط، يا مشاكل في الكبد، يا مشاكل في الكلى، يا مشاكل في الأوردة، يا مشاكل في الشرايين. فالمفروض لما رجليها تبقى وارمة نستشير دكتور باطنة يكشف عليها، نشوف السبب ايه يعني.
1: يعني أنا فعلا كنا بنتعمل مع دكتور بطنة، وعملنا أشعة بتاع على الكبد كده، قال في جزء تليف في الكبد، فهو ده ممكن يكون هو اللي مأثر على الرئة ورم
0: ممكن
1: الرئة.
0: ممكن جدا.
1: هو احنا عملنا سكر تراكمي كده 6.5، يعني عندها 33 سنة،
0: ده عالي
1: ده
0: شوية،
1: عادي 6.5 ده؟
0: عالي 6.5 يعني
1: عالي؟
0: سكر. الطبيعي تحت الست. ألف سلامة عليها.
1: لا تمام يا دكتور، شكرا.
0: العفو يا فندم. ألو ألو. أيوه
2: ايوه استاذ، عايز اتكلم الدكتور مجدي.
0: ما انا دكتور مجدي معاك يا ماما.
2: ايه؟
0: الدكتور مجدي معاك،
2: الو.
0: اتفضلي. انا دكتور مجدي، اتفضلي.
2: رجلي وقعت على النهارده، ركبتي عماله توجعني جدا، فعايز اعرف ايه اللي فيه.
0: وقعت عليها النهارده في ركبتك وجعاكي؟ بتعرفي تتحركي جسمك؟ في طقطقه في ركبتك ولا حاجه؟
2: في قطعة في ركبتي ورمة من الركبة من فوق كده.
0: طب اعملي لنا اشعه الركبه ضروري.
2: أنا رحت عشان أعمل على أشعة عادية، الدكتور بتاع الأشعة قال لي الأشعة العادية مش هتبان إيه دي.
0: لا، اعملي اشعه مقطعيه.
2: مقطعية؟
0: اه،
2: يعني احتمال يكون فيها قدر مقطع ولا إيه؟
0: ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه يعني.
2: شكرا حضرتك.
0: العافية، تفضل.

0: النهارده يوم الركب العالمي. الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: ازيك؟ شايفين مع بعض؟
0: اتفضلي يا فندم، انا معاك على التليفون.
1: الو،
0: ايوه اتفضلي
1: الدكتور بدي معايا؟
0: اتفضلي.
1: ايوه دكتور مجدي، الست بترديكي ثانية يا بنت.
0: بتقول ايه؟
1: الو الو،
0: اتفضل يا فندم اتفضل.
1: يا دكتور مجدي،
0: هاجي لك بكره، انا فاضي بكره.
1: الو
0: الو
2: يا دكتور،
0: اتفضل.
2: الله يخليك يا دكتور، انا ابو كرنس من اسماعيليه.
0: انت مين؟
2: ابو كرنس،
0: ابو كرولوس. ازيك يا ابو كرولوس؟
2: الله يخليك، انا اول مره اكلمك.
0: ان شاء الله تبقى اخر. اتفضل.
2: انا عندي جرثومه في المعده، وعندي ده من الاثنين، بتعرض من الاثنين،
0: عندك ايه؟
2: عندي ادميه في البطن، وعندي جرثومه الاثنين مع بعض.
0: عندك أميبا وجرثومة؟ أنت بتاكل بره في الشارع ولا إيه؟ بتاكل من أكل الشارع؟
2: ما أكل بسيط، بس ما كنتش عارف، ما كنتش واخد بالي منها، بس
0: دي عدوى بسيطة تتعالج، كويسة سهلة يعني.
2: أتعالجها إيه يا دكتور؟
0: لا علاجها ده لازم.
2: الدكتور كاتب لي 3 انواع برشام، وواحد قبل الفطار وواحد بعد العشاء، المضاد الحيوي.
0: كويس كويس، خلاص كويس. هو فعلا 3 علاجات.
2: اعطاني علاج ثلاثي.
0: ايوه، هو الثلاثي ده.
2: يعني اخذ منه قبل الفطار وبعد الفطار
0: ايوه
2: وبعد العشاء وقبل العمر.
0: بالظبط كده.
2: مرتين.
0: ودي
2: ليه
0: حبايبك
2: أعشاب يا
0: كلهم.
2: دكتور؟ ليه أعشاب؟
0: لا ملهاش اثر، كويسه قوي، ملهاش اي ضرر.
2: أعشاب،
0: لا
2: أعشاب
0: ملهاش،
2: يعني
0: ملهاش اعشاب.
2: الشاي ده.
0: لا لا، هو الادويه بس وخلاص، مفيش اعشاب.
2: هي الأدوية بس اللي هتمشيهم.
0: ايوه هتمشيهم ان شاء الله.
2: وبعد 15 يوم هحلل.
0: ايوه بالظبط.
2: بالنسبة للأكل يا دكتور، أكل إيه طيب؟
0: كل اللي في نفسك فيه، بس ما تاكلش حاجات توجع البطن، ما تاكلش شطه وفلفل وخلل والكلام ده.
2: واللحوم والكلام، ولا المشروبات الغازيه ما شربهاش.
0: قلل منها شويه.
2: والشاي طيب؟
0: انت بتطمن ان الدكتور كويس يعني اللي كتب لك العلاج؟
2: ما انا عايز اروح عند دكتورين، واحد عظمه وواحد تاني بطن في المستشفى، واروح اكتشف التاني بره الاثنين،
0: وانا التالت.
2: عندي 4 5.
0: ان شاء الله تبقى، ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله. اللي بعده. الو، هو بيطمن بس يعني، بيطمن الدكتور كويس. الو اتفضلي. مساء النور، اتفضلي يا فندم اتفضلي.
3: في هناء جرجس، ساكنة في القاهرة، عندي 24 سنة.
0: اتفضلي.
3: أنا من حوالي شهرين ثلاثة اشتكيت بأعصابي، صوابعي الشغلة بيوجعني.
0: لا لا، بالراحة بالراحة. الصوت بيقطع يا هناء، اقفي في حتة فيها إرسال. صوابعك بتورم منين؟
3: صوابعي اليمين يعني كلها.
0: صوابع إيدك ولا رجلك؟
3: طابع ايديا.
0: بتلاقي صعوبة في قفلها وفتحها؟
3: بتسخن كده.
0: عملتي تحاليل روماتيزم؟
3: عملت تحاليل 14 تحاليل.
0: وبعدين؟
3: اللي عندك روماتيزم عصبي، هما كانوا بيحكوا ان في روماتيزم.
0: مظبوط كده.
3: لا، هو روماتيزم عصبي ده.
0: كويس.
3: بعدين مشيت شهر على العلاج، كنت كويسة.
0: كويس.
3: وبعدين قال لي العلاج مش عامل، هو أصيب رأسي.

0: السؤال
1: انا كنت بنام كتير وعندي قولون.
0: سؤالك ايه يا حبيبتي؟
1: سؤالي دلوقتي ان انا وقفت العلاج
0: كويس.
1: وحاسه ان انا بيجيني تعب في رجلي الشمال دايما وايدي اليمين.
0: يعني لما وقفت العلاج انت قعدت على العلاج قد ايه؟
1: شهر
0: لا شهر قليل، ما يكفيش شهر، انت محتاجه تاخدي 3 شهور على الاقل.
1: انا دلوقتي مستنيه ان يبقى في حمل وانا باخد علاج.
0: انت مستنيه حمل، عايزه تحملي يعني. صوت قطع ولا ايه يا جماعه؟ ليه كده؟ لا لا، والحمل ما نقدرش ناخد ادويه روماتويد، لا لا، بنأجل بقى الادويه، استحمل الوجع. لا لا، بنستحمل الوجع، ميه دافيه، كريمات بتاع، مش هنضحي بالجنين يعني طالما مستنيه الحمل. يعني ده ممكن تكون عندها مشاكل في التبويض، في الدوره، في كده يعني. الو الو الو، الو،
2: ايوه، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: ربنا يباركك يا دكتور على
0: شكرا
2: الخدمه اللي بتقدمها دي.
0: شكرا جزيلا، تفضل يا فندم.
2: انا عندي سؤال.
0: انت منين؟
2: عندي انا كبرت،
0: انت
2: انا
0: منين؟
2: من امريكا،
0: من
2: من
0: امريكا،
2: تكساس.
0: تكساس.
2: تكساس، ايوه.
0: تفضل تفضل يا فندم، تفضل.
2: انا عمري 77 87 سنة، وعندي مشكلة في عينيا بيقولوا عليها الماكلورال ديجنريشن.
0: كل الناس لما بتكبر يجي لها المشكلة دي، بسيطة يعني.
2: طيب ازاي العلاج يعني؟ انا عاوز اعرف علاج. اخذت حقن ومريت على دكاترة كتير فمش عارف اعمل ايه.
0: ما هو ما فيش غير الحقن، وانك انت تاخد مادة اسمها اللوتين.
2: اوكي، طب هل
0: لوتين؟
2: في يعني عملية مثلا، يعني ممكن عملية بالليزر مثلا او حاجة
0: لا
2: زي كده؟
0: لا، مفيش عملية للماكلر ديجنريشن. العملية لو في حاجة انفصال شبكي او في ورم ارتشاح، لكن الماكلر ديجنريشن ملهاش عملية. لا
2: ما انا اخذت 3 حقن وما جابوش نتيجة يعني.
0: فاكر اساميهم؟ طيب
2: نعم،
0: فاكر اساميهم؟
2: لا الحقيقة ما قالوليش على أساميهم.
0: خدت الحقنة جوه العين ولا فين؟
2: جوه العين كل شهر كان حقنة.
0: يبقى انت خدت ادوية انتي في جيف، اللي هي اللوسنتس او الايليا. هو مفيش غير كده.
2: طيب
0: طب انت عملت اشعة مقطعية على العين، شفت فيه مشاكل تانية غير الماكولار اديما، الماكولار ديجنريشن قصدي؟
2: لا، هو قال لي ما فيش غير كده وقال لي خلاص لغاية كده، ما عرفش يعني.
0: الرؤية كام؟
2: يعني أنا كنت الأول من الحكاية دي حصلت تدي لي 6 7 شهور فقط، وبعدين ما كنتش بقدر أقرأ مثلا في الكتاب المقدس ولا، بس دلوقتي بقدر أقرأ شوية.
0: طب كويس.
2: و عندي يعني بستخدم مكبر.
0: طب هو ممكن الحقن تتكرر تاني لو الدكتور شايف كده، وفي مادة افتكر اسمها اللوتين. لوتين، ابقى استشير الدكتور
2: لوتين،
0: بتاعك. لو يديك اللوتين ده كويس قوي.
2: يعني لكن ما فيش، مش ممكن بالليزر ولا الحاجات دي
0: لا
2: كلها.
0: عملية، لا هو الحقن بس.
2: طيب يا دكتور شكرا وربنا
0: سلامات، ألف
2: يباركك
0: سلامة. سلامتك،
2: على البرنامج بتاعك
0: العفو
2: الرائع ده.
0: حبيبي،
2: ربنا يباركك حبيبي.
0: سلامتك، وربنا يمد ايده بالشفاء. الو
3: الو،
0: اتفضل.
3: انا مساء الخير يا اختي.
0: من النور.

0: Entonces, más nada.
1: Ay.
0: Ana Andy de Prostata.
1: ¿Prostata?
0: ¿Aló? Ah.
1: Es una
0: Bajen por
1: brusteta.
0: ese
1: ¿Está
0: almuerzo.
1: عندك انت عندك بروستاتا ولا
0: Prostata.
1: بروستاتا؟ انا مش بروستاتا.
0: Prostata.
1: بروستاتا. ما هي دي اللي تعباك البروستاتا دي.
0: باخد ورش كل يوم بعد الصلاة وتنسلين بلس.
1: كويس.
0: النهار كويس 100%، مفيش أي حرجان ولا تعب ولا تقطع في الجول. بالليل أنا بقوم مرة واحدة بس بالليل.
1: كويسين رضا.
0: بيتقطع البول بيبقى عندي، بيتقطع عندي البول يبقى فيه حرجان يبقى ضعيف. أزود الجرعة ولا غير النوع؟
1: لا مش زود، لا تزود الجرعة ولا تغير النوع. الدكتور بتاع البروستاتا يزود لك نوع جديد، يحط لك نوع تاني.
0: يعني ما ادوش من نفسي اخده عشان
1: لا
0: بالليل
1: لا
0: بعد
1: لا
0: العشاء.
1: لا لا احنا مش بنبيع طماطم، احنا
0: اغير النوع.
1: ما تغيرش حاجة، خلي الدكتور بتاع المسالك البولية يكتب لك نوع عليه، نوعين مع بعض.
0: نوع ثاني يعني معاه.
1: نوع تاني معاه بالظبط كده. الو. لا بص، هي الفكرة البروستاتا دي ايه؟ دي غدة في الرجالة طبعا، بس الستات ما عندهمش. غدة حوالين مجرى البول، يعني لو مجرى البول عبارة عن مسرسوب المية كده، هي الغدة محيطة بمجرى البول، فلما بتتضخم بتضغط على مجرى البول، فهو الدواء اللي بيديهوله بيرخي العضلات بتاعت الغدة دي، فأحيانا العضلات تبقى قوية جدا فبتحتاج دوايين مش دواء واحد. بس لازم دكتور، وأحيانا في الحالات الشديدة بيتعمل العملية تتشال بيها الجزء المتضخم منها يعني. ألو ألو
2: ألو،
1: اتفضل
2: أنا في المجدي،
1: اتفضل يا فندم.
2: أنا معاك محمد. أنا عندي آلام في رجلي وعلى بطن مستمر رجلي، مولع نار جسمي ودرجة الحرارة 100 درجة الحرارة، يعني
1: آلام
2: جسمي مولع لما جيت رجل.
1: يا أستاذ محمد،
2: رجلي ورجلي
1: الآلام موجودة فين؟
2: في رجلي وأدية،
1: فين في رجليك
2: وعندي
1: يعني؟
2: سكر وعندي ضغط
1: في رجلك
2: في رجليه من الركبه لتحت.
1: من ركبة لتحت، ده من السكر يا
2: رجليه
1: أستاذ.
2: اثنين.
1: عندك سكر؟
2: طب انا باخد بشنط سكر بشنط الضغط.
1: لا. ما السكر كام عندك؟
2: السكر 180 190 كده.
1: والعمر كام سنة؟
2: والعمر 64 سنة.
1: بص يا عم محمد، اللي عندك ده التهاب اعصاب.
2: ايوه.
1: وال
2: طب ايه بقى بعمل ايه؟ باخد
1: لازم لازم تاخد فيتامين ب 1 و6 و12.
2: دي فيتو مثلا، باخد دي فيتو نوروفيت.
1: لا انا بيتولفيكس ده 12 بس، انا عاوز 1 و6 و12.
2: 1 و6 و12.
1: في منه قراص وفي منه حقن، ولازم تاخد حاجة
2: يعني
1: مضادة.
2: الالام دي
1: اتفضل.
2: مضاد ايه؟
1: مضاد للالتهاب بتاع الأعصاب، في أدوية بالبق بيكتبها لك دكتور الأعصاب مضادة لالتهاب الأعصاب، غير فيتامين ب 1 و6 و12. 1 و6 و12 زي الملجأ مثلا.
2: ايوه زي الجنان.
1: التراكمي عندك كام يا
2: شكرا
1: عم
2: يا دكتور.
1: محمد؟ التراكمي عندك كام؟
2: التراكم 6 وستة ونص.
1: لا 6.5 عالي، 6 معقول.
2: ممكن 6 ممكن 6.5 يعني.
1: لما هو خلي بالك ما يزيدش عن 6، وتاخد الفيتامينات اللي قلت لك عليها.
2: طب في برشام تاني، انا باخد تريبتازون. تريبتازون
1: كويس قوي يا استاذ محمد.
2: كويس. تريبتازون
1: تريبتيزول كويس قوي قوي للألم ده، كويس.
2: تريبتازون.
1: تريبتيزول كويس قوي. سلامتك، ألف سلامة.
2: شكرا لك.
1: العفو. ألو. فيسبوك.

ميرفت عادل، عندي كوليسترول 223 والدار 160، ولا اخد دواء كوليسترول؟ هل كسر الغدة الدرقية يرفع الكوليسترول؟ ايوه يرفعه. عدم اخد دواء كوليسترول ضار وما عنديش ضغط ولا سكر؟ اه طبعا. هي المشكلة في الكوليسترول الضار 160، بنحب الرقم ده يبقى قرب ال 100 يعني. لا تاخدي يا ميرفت. بعد كده عندنا انت الهي، يا دكتور لو في صداع وفي شد رقبة، هل يكون الصداع من الرقبة ولا يكون له سبب تاني؟ غالبا من الرقبة، لما عضلات الرقبة بتتشد بتعمل صداع، بتشد على فروة الراس يعني. غالبا بنستخدم رقبتنا غلط، الموبايل الماسكة الغلط، والتوطيط الرقبة، او النوم الغلط على مخدة عالية. الموبايل بقى مشهور قوي اليومين دول، بيسموه هناك موبايل. هن حكيم، عندي 67 سنة وعادي من ارتفاع ضغط الدم لدرجة وصل 176 على 110، كونكور 5، لما ارتفع الدكتور زود لي اكساميد 5 وكارفالون 25، وميتاكارديا حاليا ضغط انخفض 100 على 80، الدكتور اوقف لي الاكساميد ل 870. هل لو وقفت العلاج الضغط كله ممكن يرتفع فجأة؟ ايوه، ما بنوقفش ادوية الضغط مرة واحدة، يعني قولي للدكتور بتاعك ان دواء الضغط وطي قوي، فانت بتاخدي مثلا 3 انواع يخليهم نوعين، لكن ما توقفوش كله يعني. جميل. سهير جميل، بعد التردد الحالي في الفقرات القطنية يفيد التمرينات؟ انا احسن عن التردد. اه طبعا لازم تعملي شوية تمرينات، بس تمرينات متدرجة عشان ما تحمليش على فقراتك، وبعد العملية اياكي تشيلي حاجة تقيلة. إلهي سند، يا دكتور أنا بنام كتير خالص طول اليوم ومليش نفس ولا شغف لأي شغل، إيه معناه ده؟ غالبا غالبا يا إما إحنا عندنا إرهاق شديد ومجهود ما بنرتاحش، يا إما نكون متضايقين شوية، في شوية درجات اكتئاب. فخدي بالك، أنا معرفش السن كام وإيه الأعراض التانية اللي مع الإجهاد أو النوم الكتير. إلهي سند تاني يا دكتور، ده هي هي. سهام حشمت، عندي نسيان رهيب وابني كمان نفس، انتوا راضعين على بعض، ابني كمان نفس الحالة، ابني عمره 7 سنين، العمل يا دكتور لينا علاج ولا نعمل ايه؟ بصي النسيان ده موضوع محتاج كشف، لازم نطمن على الضغط والسكر والكوليسترول والحالة النفسية، ونشوف النسيان سببه ايه ونعالجها يعني. حنة جميل، مساء الخير يا دكتور مجدي، بقول لحضرتك انا عندي شوكة عظمية بقالي معاها 2 سنين، حقنة ما نفعتش، المطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ ولا شغلي بال7 ل9 بالليل كل يوم على الوضع ده طول النهار واقف؟ اه اولا لازم الجزم تبقى مريحة، وتاني حاجة تقيس مستوى النقرس، وتالت حاجة لو الموضوع تعبك بنعمل حاجتين تاني، يا بناخد حقنة مرة كمان، يا بناخد حاجة اسمها شوك ويف اللي هي التردد، الصدمات الترددية يعني، فإما حقنة تاني يا صدمات ترددية اسمه شوك ويف. جرجي الصابر، ثابت، سلام ونعمة وبركة يا دكتور مجدي، كل سنة وانت طيب بخير، محتاج مساعدة، ترشح لي دكتور مخ واعصاب لان حفيدي عنده كهرباء على المخ من اكثر من 6 سنين، وللاسف الشديد العلاج اللي اخده ليس له تاثير. ابعت لي على الفيسبوك بتاعي وانا اقول لك ايه المطلوب يعني. على الفيسبوك قدامنا على الشاشه. سيمون عادل، في حرق في الايد، عايز اعرف ايه الكريم كويس ممكن احطه؟ ملحوظه الحرق مش قوي قوي. في كريم مشهور قوي اسمه، اتمنى بس ما يكونش فيه فقفقه، في كريم مشهور قوي اسمه ميبو، ميبو ميبو ام اي بي او، ده كويس قوي قوي للحرق يعني، فممكن تستخدمه. يلا ورزقي ورزقك على الله. عندي دوار حركه وما عنديش مشاكل في السمع، الدوره الدمويه بتاعت المخ تعبت.

تعبانه شويه، محتاجين دواء للدوار. في ادويه مشهوره زي الاستروجيرون والبيتا سيرك الادويه اللي بتزود الدوره الدمويه للمخ، في ادويه كتير قوي، الترنتال والترايفستال الى اخره يعني. فممكن دكتور الانف واذن يكتب لك حاجه زي كده. ده هيدرا يعقوب. ايوه خلاص. لا لا ما عنديش حاجه تاني كده خلاص. طيب اتمنى تكون حلقه النهارده نالت رضاكم. كنا بنتكلم النهارده على هرمون التوتر والكورتيزول. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. خدوا بالكم من التوتر تاني، التوتر هو السبب الرئيسي لكل الامراض. خلي بالكم اللي عنده توتر ياخد باله من اكله ومن شربه ومن نومه ومن سهره ومن حالته النفسيه والعلاقات السامه، عشان التوتر لما بيروح كل امراضنا بتختفي ان شاء الله. بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا على الشاشه بيطلع هو دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده. بقول نفس الكلام بتاع كل مره، الحلقات بتاعتنا بتنزل على اليوتيوب بتاعنا اللي هو بنفس الاسم. بفكركم ان اللي عاوز يبعت لنا اسئله على الفيسبوك ده، الصفحات الاخرى اللي بتشير الحالات بتاعتنا الحاجات بتاعتنا مرحب بيها، ولكن محدش يبعت اسئله للصفحات دي، بس مجرد حاجه بتساعد في الخدمه، لكن الاسئله تتبعت على الفيسبوك ده. بفكركم ان الحلقه بتاعتنا الاربع من كل اسبوع 9 مساء ل 10:30، تتكرر الجمعه، تتكرر الاثنين ان شاء الله. الحلقه اللي جايه كالعاده عندنا موضوع شيق ومهم، ارجو انه ينال رضا حضراتكم. الى ان نلتقي لكم ارق واطيب واحلى الامنيات، تصبحوا على مليون خير.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: أين قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ كما أشار بولس في أعمال الرسل أصحاح 20؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موضوع الآية ديت اللي هي مطروحة في السؤال بيجعل البعض يذهبون إلى الكتاب المقدس بنوع من التعالي ودون فحص ولا أي حاجة، ويقولك في غلطة في الكتاب. إيه الغلطة اللي في الكتاب؟ قول الرسول بولس في أعمال 20 قدام قصوص كنيسة أفسس العبارة الشهيرة، كما قال المسيح متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. البعض ياخد العبارة ديت ويعمل سيرش في الأناجيل الأربعة ما يلاقيش آية بحصر اللفظ في الأناجيل الأربعة قالت مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، فيجي المشكك يقول لك إيه، بما أن الآية مش موجودة في الأناجيل الأربعة يبقى ضاعت، طالما مش موجودة يبقى سقطت، يبقى الكتاب المقدس حصل فيه تغيير. هل يا أحبائي الآية كانت مكتوبة وضاعت؟ كانت مكتوبة وحذفت؟ كانت مكتوبة ونسيت في النسخ اللاحقة؟ تعالوا شوف يعني إيه كلمة مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ وكيف تكلم بها المسيح. طبعا أقرأ قدامكم النص الكتابي في أعمال 20، بيقول بولس وهو بيقدم تقرير عن خدمته قدام قصوص كنيسة أفسس وبيقول لهم قد إيه أنا كنت تعبان لأجل خدمة الرب، وأنا إيدي نظيفة وحياة نظيفة، لم أكن أخدم لأجل منفعة ولا ربح. بيقول لهم أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدماتها هاتان اليدان، في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. القاعدة اللي عايزين نحطها إن هذه الأقوال نطق بها المسيح. طالما بولس قال متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يبقى المسيح قالها، والمسيح كان جاي عشان يعلمنا العطاء مش الأخذ. المسيح مرارا وتكرارا تكلم عن نفسه بالعطاء، ابن الإنسان جاء لكي يبذل نفسه، الراعي الصالح يبذل نفسه. فالمسيح علم الدنيا العطاء، تكلم عن العطاء وليس الأخذ. لكن أين قال المسيح هذه العبارة؟ لم توجد في الأناجيل الأربعة، وده بيحطنا قدام فكرة عامة فيما يسمى التقليد الشفاهي. التقليد الإيه؟ التقليد الشفاهي. يعني إيه التقليد الشفاهي؟ يعني مش كل الأقوال التي نطق بها المسيح سجلت في الأناجيل الأربعة،

0: معنى كده إن في حاجات ضاعت، لا، من كل أقوال المسيح التي نطق بها الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا عشان يكتبوا ما دون في الأناجيل الأربعة بوحي بقيادة إلهية. طب والباقي تعليم محترم وكلام محترم، ده أقوال المسيح الله الظاهر في الجسد لكن لم تضمن في الإنجيل. الروح القدس قاد الأربعة للموجود في الأناجيل الأربعة فقط. هل عندي دليل على هذا الكلام؟ لو رحت ليوحنا 21 يقول لنا هذه العبارة في عدد 24 و25 يقول في الآية ديت: وأشياء أخر كثيرة صنع يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ده كلام يوحنا، يعني بالإضافة للمعجزات التي سجلت في إنجيل يوحنا بيقول لا، ده في حاجات تانية عملها يسوع كتيرة جداً لم تكتب في هذا الكتاب، لأنها لو كتبت واحدة واحدة كتب العالم كله لا تسع هذه الآيات التي صنعها يسوع. وبالتالي أيضا أقوال المسيح لو سجلت كلمة كلمة كتب العالم كلها لا تسع هذه الأقوال، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا علشان يسجلوا ما أراد الروح القدس أن يدون في كلمة الله. واخدين بالكم؟ وعلى الجانب الآخر بقى، التلاميذ اللي عاشوا مع المسيح دول سمعوا أقواله الأخرى التي لم تدون، وبالتالي سمعوها بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده بيقولوا عليه علماء الكتاب المقدس إجرافة. إجرافة يعني التقليد الشفهي أو التقليد الشفوي اللي سمعوه من المسيح وتعلموه وحفظوه. بولس لما يقول متذكرين أي أن هذا الأمر كان شائعاً، اوعى تنسوه يا جماعة، المسيح قاله والرسل ذكروه، لأن معروف أنه بولس ما كانش موجود مع التلاميذ وقت ما المسيح كان بيتكلم، لكن الروح القدس قاد بولس أن يكتب هذا، والروح القدس بكل تأكيد جعل هذا يتكرر كثيراً على أفواه الرسل زملاء بولس رفقاء بولس. فبولس بيقدم لنا حقيقة معروفة إن المسيح قال الكلام ده. يبقى الفكرة الأولى إن مش كل اللي قاله المسيح سجل في الأناجيل الأربعة، وقد تكون هذه الآية واحدة من ضمن الأقوال التي قالها المسيح ولم تسجل، مش كانت موجودة وضاعت، بما يسمى التقليد الشفاهي إجرافة. لكن الحاجة الثانية كمان إن في تعاليم أخرى مدونة في الأناجيل الأربعة تحمل لنا ذات المعنى. يعني أنت لو رحت مثلاً للوقا 6:38 بيقول إيه؟ أعطوا تعطوا كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تأكلون يكال لكم. أقوال المسيح في لوقا 6:38 تعلمنا العطاء، أعطوا تعطوا وتعلم العطاء بسخاء، فهي ذات المعنى لهذه العبارة متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كلا يا أحبائي، لم تكن الآية مدونة في الأناجيل وحذفت، لم تكن مدونة في الأناجيل وضاعت، لكنها واحدة من كثير من أقوال المسيح التي نطق بها ولم تدون، لكن الروح القدس قاد الكتاب الأربعة ليكتبوا لنا ما أراد الروح القدس أن يصل إلينا، وجعل هذه العبارة على فهم بولس أيضا لتصل إلينا على فهم بولس متضمنة في كل أقوال الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين.

مشاهدينا الأعزاء لبرنامج نحو أسرة أفضل، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة بل خاصة جدا والذي نتناول فيها موضوع حساس من رسالة أتتنا من والدين أفاضل جمهورية مصر العربية لمشكلة داخل الأسرة تحتاج إلى حكمة وتدخل سريع. لا ننسى أن نشكر الوالدين الأفاضل اللي كتبوا إلينا، وملخص السؤال اللي أرسلوه هو كالآتي: تعرض أحد أطفالنا لتحرش واعتداء جنسي، كيف يمكن لنا كآباء وأمهات أن نتعامل مع الطفل نفسيا لمواجهة هذه المشكلة التي تنتشر للأسف في مجتمعنا؟ بحييكم باسم البرنامج وأشعر معكم بالأسى لأجل هذا الحدث، لكن إن هذه الأمور قد انتشرت بالذات في المجتمعات الشرقية، هي موجودة من البدء وانتشرت في الأيام الأخيرة دليل حالة التسيب الأخلاقي المنتشر في العالم. أولاد وبنات كتير بيتعرضوا للتحرش الجنسي من ربما بعض الأقارب من العائلة أو من معلمي المدرسة. أنا أكن لكل معلم فاضل محترم طاهر، أكن لي كل احترام، لكن بعض الحالات اللي وردت علي أنا شخصيا في مكتبي الخاص لأولاد وبنات تعرضوا لتحرش من المعلم في المدرسة، من جيران بسبب ضيق السكن وأسر كاملة تعيش في غرف ضيقة جدا يحدث تحرش من الكبار البالغين للطفل الصغير. في الواقع عايز أنبه الأب والأم وأيضا الطفل الذي تعرض لهذا الحدث البشع إنه الشخص اللي بيقوم بهذا الاعتداء هو شخص جبان جدا، لأنه بيحاول يستغل براءة طفل وعدم إمكانيته في الدفاع عن نفسه في أنه يشبع رغبته الحيوانية وشهوته الجنسية وهذه الرذيلة. وعايز أنبه الأباء والأمهات لأمر هام جدا لعلاج هذا الطفل. أولا يجب أن نعرف شعور الطفل حتى نستطيع أن نساعده. العلاج هيحتاج علاج اجتماعي، علاج روحي، وعلاج نفسي. العلاج الاجتماعي أنا لازم أعرف شعور ابني اللي حصل معه أو بنتي اللي حدث معها هذه الكارثة. الأمر الأول، الطفل يشعر بالإهانة، وبحسب سنه يكون الشعور ده فين. بحسب سنه يقدر يقرر ويقدر ما مدى الإهانة اللي حصلت ليه. يشعر بالإهانة حتى لو لم يستطيع أنه يعبر عنها. ده أول واحدة من خواص الطفل اللي اعتدي عليه. عشان كده الطفل اللي بيشعر بالإهانة لا يحتاج إلى تبكيت أو تأنيب من الوالدين. ليه مش

مشيت بعيد؟ ليه بعدت عن اخواتك؟ ليه رحت؟ ليه سمعت؟ ليه عملت؟ هو شاعر بالإهانة ويحتاج إلى من يحتويه ويحتضنه. الصفة الثانية اللي بتكون عند الطفل حالة بالخوف. حالة من الخوف تسيطر على الطفل لأجل ما حدث معه، لأن اللي حدث ده بالتأكيد حدث على انفراد، حدث في موضع مظلم، حدث بعيد عن أعين الناس، حدث بطريقة مفاجئة، حدث بأسلوب ماكر، أسلوب لئيم، أسلوب خداع، حدث بنوع من التملق. فالطفل في براءة وتسليم كاملين يفاجأ بحالة اعتداء فيصاب بحالة من الهلع والخوف. الصفة الثالثة اللي بيعاني منها الطفل المغتصب هي الشعور بالذنب، لا سيما عند الأولاد والبنات اللي عدوا سن 7 سنوات. مرات كتير يجي للولد أو البنت شعور بالذنب وكأنه ساهم في الاشتراك في أن الأمر ده يحصل له بسبب صمته أو استسلامه أو عدم صراخه، مع أنه في الواقع مرات كثيرة من هلع الموقف وصعوبة هذا الأمر يصاب الطفل بحالة من الصمت وعدم القدرة حتى على الصراخ أو الاستنجاد بشيء أو حد عابر أو حتى بإخواته. أمر رابع، الشعور بالظلم، شاعر بأنه مظلوم، حصل له حاجة غلط، حاجة أتعبته ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. في الحالة دي محتاج بابا وماما، محتاج حد يسنده وينصفه، محتاج حد يحتوي هذا الشعور بالظلم ويديله معونة ويديله الإحساس بأن احنا قادرين على احتوائك، وده اللي هنجيله في العلاج الاجتماعي القادم. الأمر الأخير بيجيله شعور بعدم الأمان، مش حاسس بأمان، وكأنه في أي لحظة قد يحدث تكرار هذا الاعتداء أو هذه الإهانة. نتصرف إزاي؟ لازم نعرف المظاهر اللي الولد هيبتدي يعبر بيها. بيدخل البيت أولا حالة من البكاء، 2 حالة من الصمت، 3 حالة من الرفض، رفض الأكل، رفض الشرب، رفض يضحك مع أخواته، رفض ينفذ طلبات البيت، رفض حتى أي شيء، حالة من الرفض تسود عليه. أمر رابع، حالة من الكراهية، جواه شيء بينفره، جواه حالة كراهية حتى لو مش عارف يعبر عنها. ما يصحش أبدا في الظروف اللي زي دي إن أنا أعاقب الولد أو أديله إحساس إنه مقصر، لكن أقبل ابني وأحاول أقرب منه. أمر أخير أيضا، حساسية مفرطة شديدة، لمجرد كلمة يبكي، لمجرد نظرة يبكي، لمجرد أن أطلب منه شيء يبكي. هذه الحساسية الشديدة نتيجة ما حدث معه، مش عارف يعبر عن هذه الكارثة فبيعبر عنها بالبكاء، بالصمت، بالرفض، كراهية أو الحساسية. إيه موقف الوالدين لعلاج المشكلة دي؟ أولا، في موقف اجتماعي لابد من الحماية واحتواء الموقف. بابا وماما مع بعض لازم ياخدوا الولد أو البنت ويحتوي الموقف، يدفئوا جسده المرتعش الخايف، ويبدأ بعبارات التشجيع إنهم هيأذروه ويسندوه ومش ممكن هيكون لوحده، ولازم بابا هيتخذ الإجراءات اللازمة لردع والبحث وضبط الشخص اللي فعل كده. بابا معاك وماما بتحبك وإحنا بنحبك، والموضوع ده صحيح مش كويس لكن أنت مالكش ذنب فيه أبدا، أنت مالكيش ذنب، ده في ناس أشرار ما مش بيخافوا ربنا وإحنا لازم مش هنسيبهم. احتواء الموقف وتأييد وسندة الولد أو البنت المغتصب. أمر تاني مهم جدا جدا، تشجيعه على الكلام وسرد الأحداث اللي حصلت. لو نجحت كأب وأم في أنك تشجع ابنك يحكي إيه اللي حصل، فين المكان، مين الشخص، الساعة كانت كام، إزاي استدرجه، ويحكي الأفعال، وإذا كان هو الأكبر الولد ألزمه، خده في سيارة، خده في كون مجرد أن يتجرأ

لسرد هذه الأحداث احنا نجحنا بنسبة 75% من الوصول لحل جذري لمشكلة ابننا، لأنه طلع وصرح عما في داخله. هتختفي حتة الحساسية، وهتنتهي حتة الرفض، وهيختفي موضوع البكاء لأنه بدأ يحس بالأمان ويحكي عن اللي حصل قدامه. أمر ثالث مهم جدا جدا، إن نحافظ على كرامته واحترام إخواته ليه في البيت. فنسرد الموضوع والمشكلة جوه البيت بطريقة تحافظ على كرامة الولد. نخلي بالنا كويس جدا محدش من إخواته يضحك أو يستهزأ، أو إن حد من إخواته ينظر له بنظرة دنيا. الموضوع ده ممكن يتعب فيه حالة نفسية كبيرة، لكن مهم جدا ننقل الفكرة لإخواته بطريقة تزيدهم حب ليه وتمسك بيه وخوف عليه، وكمان ترشد إخواته للمستقبل إن كانوا في سن قاصر على الانتباه لمثل هذه الأمور. أمر آخر للتأكيد على مساندته، بابا مش هيسيب الموضوع، وبابا لازم هيشوف الأمر، وفي شرطة، لازم بابا هيتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الموضوع. ده العلاج الاجتماعي. العلاج النفسي مهم جداً، أشجع ابني وأروح معاه لدكتور نفساني متخصص لهذا السن يقدر يتعامل مع الولد ويوصل للأبعاد النفسية والجرح اللي حصل عنده بسبب هذا الاعتداء الوحشي. وأمر مهم جدا إن متابعة هذا الدكتور، يفضل عدم تغييره، ابحث عن دكتور متخصص للسن ده يعالج الأمر، يفضل عدم تغيير الطبيب حتى يتابع معاه خطوة بخطوة الوصول لبعد الجرح اللي وصل إليه الولد أو البنت. وأنا عايز أجي لحتة مهمة جدا، وهي لب القصيد، العلاج الروحي. هذا الولد يشعر بالظلم وبالإهانة، يحتاج إلى تعزية، أب يعزيه إن اقتضى الأمر إن بابا ياخد أجازة من عمله وياخد الولد يطلع بيه لمكان يتمشى معاه، يلعب معاه، يجري معاه مناطق فيها نزهة، ويطلع بالولد لأجواء حلوة ومعاه يصلي، يصلي بابا معاه وتصلي ماما معاه. الأمر ده إذا تعالج صح انتهى إلى الأبد، إن لم يعالج صح جذريا قد يعيش في قلب وذهن ونفس الولد والبنت إلى طول كل حياته يعاني من أمر نفسي. أنت محتاج تصلي مع الولد، محتاج تعيد في البيت شركة المذبح العائلي. يعني إيه مذبح عائلي؟ يعني بنقدم نفسنا قدام ربنا، بنصلي، بنرنم، بنقرأ الكتاب المقدس وكأننا في كنيسة. وصلي من أجله، الأم والأب صلوا من أجله، ومع أخواته صلوا من أجله، واشعروه بأنه مهم وأنه لم ينقصه شيء، لا يقل مطلقا عن إخواته، بل بالعكس هو خاض تجربة صعبة منها البيت استفاد من هذا الأمر، وإخواته تحصنوا. ونعالج هذا الولد بالحب المستمر. وياريت ماما تفكر إيه الأكلة اللي بيحبها أو إيه شيء بيرغبه، وتقدمه له في الوقت ده مكافأة ليه إن الرب حفظه من أمراض كثيرة، وإن الرب كان معاه في وقت الخطر وحفظ حياته من هذا الشخص الشرير. كما إنه أدفعكم كأسرة إنك ممكن بكل بساطة تتجهوا للكنيسة اللي أنتوا بتنتموا إليها، والكنيسة تقوم بتقديم محاضرات. كان لينا في الصيف الماضي مؤتمر كامل عن الاغتصاب، إزاي نحصن أولادنا لما يقترب منهم شخص ويشعر بعدم الأمان ويبدأ تحسسات أو تلمسات، إزاي نوجه أولادنا ما يطلعوش برا المجموعة إذا كانوا في مؤتمر أو مع مجموعة الكنيسة أو المدرسة، إزاي الأولاد والبنات يقولوا لقائد المجموعة دايما إذا كانوا رايحين مشوار، رايح يشتري حاجة، عايز يتصل بالتليفون، يدي خبر دايما لقائد المجموعة هو رايح فين. ويفضل دايما يطلعوا الأولاد في صورة مجموعة أو اتنين مع بعض، حتى إذا شخص شرير سولت له نفسه يعتدي على طفل، يجد الطفل من يوصل الخبر بسرعة أو من ينجده. أنا بصلي لأجل هذه الأسرة المتألمة، ولأجل كل طفل أصيب بهلع

بسبب هذه الحادثة، وأصلي أن يتعامل الله مع بلادنا ومع العالم أجمع الذي يحتاج إلى المسيح، في المسيح وفي المسيح فقط يمكن أن نشفى من كل الأمراض في داخل العائلة وخارجها. إلى أن نسمع منكم موضوع سؤالكم في حفظ الكتمان والسرية، نصلي لأجلكم والرب معاكم. أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ أن ارتبطت بزوجي إلا وأني اكتشفت بغيرته الغير محتملة. مش ممكن تكون الغيرة أبدا كنوع من التعبير عن الحب، الغيرة في حدود معينة مطلوبة. إيه أسباب الغيرة؟ بتيجي منين الغيرة وحالة الشك؟ نعالج الموضوع ده إزاي؟

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.

جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

مشاهدينا مشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الأحداث النهاردة الأربع 9 سبتمبر 2026. للأسف الشديد الشاب ميخائيل شفيق اللي كنا أعلنا عن اختفائه قتل عشان يحصل سرقة للتوك توك بتاعه، تم القبض على الجاني، ربنا يعزي أسرته. عندنا كمان رئيس الجامعة، رئيس جامعة بدر كرم جمانة كمال، وأحال وقعة اعتراض عميد الطب البيطري للتحقيق، وطبعا الناس أشادت بموقف رئيس جامعة بدر. النهاردة كمان معانا طبعا الموضوع اللي كان على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت، وهي الزيارة المفاجئة لمحافظ القليوبية لبعض المدارس، والحقيقة أنه هو هاجم مديرة مدرسة، وأيضا مدير مدرسة كان لابس جلابية، ومديرة المدرسة قالت له أن أنا كنت بصرف من جيبي. هنتوقف عند طبعا ردود فعله وكلامه، وبعد كده لقينا الحياة وزير التربية والتعليم، وفي بيان على رئاسة مجلس الوزراء كرم مديري مدرستي يرقطة برقطة الإعدادية والشهيد أحمد سمير، وبرضه كنوع من أنواع رد الاعتبار للمعلم ومتمثل في مديري المدرستين. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كان تحدث عن أن في تكليفات بالعمل على التوسع في زراعة الأشجار في المحافظات المصرية بعد الجدل الكبير اللي حصل على موقع التواصل الاجتماعي، لأن كان في مجزرة يا جماعة للأشجار الأيام اللي فاتت ومحدش كان فاهم، ومعانا فيديوهات بتوثق أماكن ما هياش فيها طرق ولا توسيع طرق ولا أي حاجة، واتقصت واتخلعت أشجارها بشكل فعلا إجرام، يعني جريمة بجد موضوع قطع الأشجار. أما بقى بالنسبة لإيران، الحرس الثوري الإيراني أعلن استيلائه على غواصة أمريكية في مضيق هرمز بعد ما تصاعدت الضربات المتبادلة، بس كانت الضربات الأمريكية بترد على الضربات الإيرانية لسفن أمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 10 ناقلات نفط إيرانية، وتحذير من أنه أي استهداف لسفينة أمريكية هيقابلها 20 ناقلة نفط إيرانية، ففي تصعيد الحقيقة بشكل كبير جدا. فبالتالي دلوقتي هنشوف الدنيا هتوصل لإيه. أما الرئيس ترامب فنشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى وداعا جزيرة خارج، وهو مش بس جزيرة خارج الحقيقة، الرئيس ترامب قاعد ينشر حاجات كتيرة بالذكاء الاصطناعي هنتطرق إليها، وموضوع برضو تغيير أسماء كتيرة جدا بالخرايط. عندنا كمان الحرس الثوري الإيراني كان أعلن عن اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 عناصر في محافظة فارس جنوبي البلاد. وعلى فكرة برضو من الرد الإيراني على الاستهداف الأمريكي، كانوا برضو ضربوا ضربات في الأردن، وكان في ضربات كمان في سوريا. بالنسبة بقى الحكومة البريطانية أعلنت عن إعادة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على إيران استهدفت قطاعاتها المالية والتجارية والطاقة والنقل، إلى جانب حظر الاستثمارات والمساعدات المالية والمصرفية مع الشركات الإيرانية. عندنا بقى معركة أخرى، ومعركة دي شديدة جدا، الحوثيين من جهة ضربات في اليمن والجيش اليمني ومواقع يمنية، ومن جهة أخرى ضربات في السعودية، والقوات الحكومية اليمنية قالت أن المعارك مع جماعة الحوثي مستمرة النهاردة لليوم السابع على التوالي في مختلف جبهات الساحل الغربي. الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين اللي هو سريع اللي بيسرعنا رجع تاني، وبيقول نفذنا هجمات على منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان، وفي استهداف للأسف هذه الضربات طالت مدنيين. بالنسبة بقى لحضراتكم عندنا طبعا ذكرى 25 للحادي عشر من سبتمبر، ومامداني كان أشعل الجدل بأنه بعد ما وقع الترتيب بالنسبة لاستعادة هذه الذكرى إدى الألم بتاع التوقيع على ذكرى الحادي عشر من سبتمبر لمحامي، هذا المحامي كان دافع عن متهم مرتبط في القاعدة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وهنشوف برضو شوية تصريحات تانية على سبيل المثال. الرئيس ترامب قال إن في أوقات الحريق في أوقات الحادث ده كان في 2 من الإطفاء شالوه على أيديهم وحاجات كده، وهنشوف طبعا أيضا أمور لها علاقة بذكرى الحادي عشر من سبتمبر. أما بقى بالنسبة للإف بي آي أعلنوا على القبض على محتال من قائمة مكتب التحقيقات لأكثر على محتال، يعتبر من أكثر المحتالين طلبا للعدد.

العدالة. والحقيقة إن هنتفاجئ كلهم المحتلين دول من أصول للأسف عربية أو إسلامية، وطبعا احتيالات مختلفة. حصل بقى حاجة غريبة جدا، كان في تحذيرات سابقة لإعصار ماري. إعصار ماري أدى لانهيار أجزاء من منزل في ماليبو بكاليفورنيا، وكانت أكتر منطقة متضررة لونج بيتش ومناطق الساحلية الحقيقة، وكانت الأمواج شديدة جدا جدا لدرجة زي ما بقول لحضراتكم أدت لانهيار أجزاء من منازل، من منازل اللي هي على الأوشن أو على المحيط على طول. أندونيسيا بقى حزام النار في 6 براكين في يوم واحد، أو تعتبر في حزام النار. عندنا بريطانيا بتحذر إسرائيل لن نقف متفرجين على تقويض حل الدولتين. مش بس كده، ده أخدوا موقف كبير جدا قدام المستوطنات وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعلى الجانب الآخر إسرائيل ردت على بريطانيا أيضا ردود قوية. كان في عمليات تفجير واسعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. بن جفير بيقول أن تشجيع الهجرة من قطاع غزة هو الحل الحقيقي والوحيد، سواء لإرهاب قطاع غزة أو لتوفير حياة جديدة لسكانه. كان في كمان الرئيس السيسي كان في قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بمدينة العالمين، وتحدث عن موضوعات مختلفة، نتطرق أيضا إلى هذه القمة الهامة. أما بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، الرئيسين بوتين وترامب بحثا عقد قمة ثلاثية مع شي جين بينغ، وبرضو في توسع في العلاقات ما بين روسيا والصين، وما بين روسيا وكوريا الشمالية، لدرجة أن في كوبري دلوقتي هيربط ما بين روسيا وكوريا الشمالية. المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر كانوا طبعا راحوا برفقة المبعوث الرئاسي الروسي، ولكن على فكرة ما فيش أي تقدم بالنسبة لفكرة السلام بين روسيا وأوكرانيا. ألمانيا بقى حزب البديل من أجل ألمانيا اقترب من الأغلبية بفارق 3 مقاعد فقط، وميرتس وصف النتيجة بالصادمة. وكمان في أخبار أخرى هتكون معانا، تابعونا في حلقتنا اليوم. بنعزي أسرة الشاب ميخائيل شفيق. القتل كان بسبب سرقة التوك توك الخاص به في صمالوت. الشاب ميخائيل شفيق كان شهرته روماني شفيق، 35 سنة، وكان اختفى من كام يوم، وكنا أعلنا خبر اختفائه يوم الجمعة الماضي. الحقيقة هو مقيم بعزبة يعقوب التابع، كان مقيم بعزبة يعقوب التابع لمركز صمالوت شرق. وطبعا بعد ما اختفى وحصلت بلاغات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خلال 24 ساعة من كشف غموض الواقع، حيث عثر على جثمان روماني ملقى داخل أحد المصارف. تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى صدر المنيا، وقررت النيابة العامة عرضه على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات. التحريات كشفت أن وراء الواقعة طالب جامعي يبلغ من عمر 25 عام، مقيم بإحدى قرى مركز صمالوط غرب. وقالوا أن المتهم استدرج المجني عليه لمكان بعيد ناحية غرب شوشة، واعتدى عليه بسلاح أبيض مطوة ما أدى إلى وفاته، وكان الاعتداء ده بهدف الاستيلاء على التوك توك الخاص به. الحمد لله تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن مكان التوك توك والسلاح المستخدم، وتم ضبط التوك توك والسلاح والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق لكشف كافة ملابسات الواقعة. بعزي أسرة روماني بجد، يعني حاجة صعبة جدا جدا. شاب ميخائيل شفيق أو روماني شفيق، ربنا يعزيهم ويطبطب على قلوبهم، ربنا يعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه هذه الأيام بأي طريقة أيا كانت. نروح بقى الجمانة. الحياة الجمانة لفتة جميلة جدا من رئيس جامعة بدر، بعد طبعا ما يعني لم تتمكن من حضور التكريم واستلام الشهادة الخاصة بها في الحفل التخرج الخاص بالكلية، وبعد طبعا ما كانت رفعت الموضوع الخاص باعتراض عميد الطب البيطري. وناس كتير بقى دلوقتي بيقولوا بعد ما شافوا حفلة التخرج، بيقولوا فستان جمانة ما كانش فيه حاجة خالص، في فساتين تانية كان فيها حاجات تانية، وفساتين قصيرة، وفساتين برضو تشبه فستان جمانة. وفي ناس بتقول الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقف عندها ان هي كانت لابسة الصليب. الله أعلم طبعا بنية عميد الطب البيطري، لكن بنشكر رئيس جامعة بدر على هذه اللفتة الجميلة، وانه أحال الواقعة للتحقيق. حيث نظم الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر حفل تكريم للطالبة جمانة كمال بمقر رئاسة الجامعة. حضرت مرتدية نفس الفستان. ناس طبعا اعترضت، لا طبعا بجد برافو عليها انها ارتدت نفس الفستان، لان الفستان فعلا ما فيهوش حاجة. رئيس الجامعة
سلم جمانة شهادة البكالوريوس بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة. ومن جهة أخرى قرر رئيس الجامعة إحالة المتسبب في الواقعة اللي هو عميد الطب البيطري إلى التحقيق.

0: بمعرفة عميد كلية الحقوق بجامعة بدر، فيما أصدرت الجامعة بيانا صحفيا أكدت خلاله إحالة الواقعة محل الخلاف للتحقيق. إن شاء الله بقى نعرف نتائج التحقيق ونتأكد من إيه السبب بالظبط اللي خلاه يعمل كده، وهو في جريمة على فكرة طارقة إلى يعني الجريمة اللي زي كده، إن هو صورها من غير ما هي صورها من غير ما ياخد موافقتها وبالشكل ده وبالشكل المهين ده، وأهانها وأهان ويعتبر ركز على الفستان. ده نوع من أنواع التحرش يا جماعة، يعني هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بيتحاسب عليه ويتحاكم ويتسجن، فده تحرش يعتبر الحقيقة. فهنشوف ونتمنى ان احنا نشوف يعني نتيجة هذا التحقيق بكل شفافية. وشكرا مرة أخرى رئيس الجامعة. معانا دلوقتي حالة إنسانية، معانا الأخت ميرفت هتقول لنا إيه الاحتياج، وهي محتاجة مساعدة عاجلة الحقيقة لابنها 13 سنة اسمه كراس. أهلا بيك يا ميرفت وألف سلامة لكراس.
1: الله يسلم حضرتك يا دكتورة.
0: طب قولي لنا بيعاني من حضرتك. إيه كراس بيعاني من إيه وإيه الاحتياج السريع، لأن فهمت محتاجين عملية في أسرع وقت. اتفضلي.
1: كراس عنده ورم ضاغط على النخاع الشوكي مخليه مش بيقدر يفرد ظهره، وكمان رجله بيجرها وهو ماشي زي اللي هم يعني عندهم ان شاء الله اطفال. والدكتور قال لنا ان هو لازم بسرعه اقصى حاجه ان هو يعمل عمليه، لان الورم ده كل مدى بيكبر وبيضغط، فهو ممكن بعد الشر يعمل له شلل لرجليه ان هو ما يقدرش يقف على رجليه. فهو قال لنا باقصى سرعه ان انتوا تحاولوا تدبروا فلوس العمليه.
0: طيب قد ايه فلوس العمليه يا ميرفت؟
1: 80 يا دكتور.
0: 80,000 جنيه يا جماعة. والدكتور بيقول لها لازم في أسرع وقت وإلا هتحصل مضاعفات، وعشان كده حبينا أن نقول لحضراتكم فكرة الوقت مهم جدا. 80,000 يعني حوالي كام؟ $1,600 يا جماعة من فضلكم، محتياجين $1,600 لأسرة ميرفت علشان كراس عنده 13 سنة محتاج يعمل عملية بسرعة جدا جدا عشان ما يحصلش أي أمور مضاعفات، ومنها ممكن يحصل شلل. هي كمان أنت عندك مينا كمان بياخد أدوية للسكر.
1: عندي مينا عنده السكر وبياخد علاج للسكر أنسولين. بس يعني إحنا إحنا مينا متعايشين معاه ونشكر ربنا
0: الحمد لله. معلش
1: إحنا بنحاول ندبر له فلوس أنسولين، لكن إحنا مشكلتنا إن عملية كراس فوقتنا.
0: تمام. احنا اتصلنا بالكاهن مشاهدينا واكد انه الاحتياج ده وهم ما عندهمش المبلغ ده، والكنيسه طبعا مش تقدر تساعد. عشان كده من فضلكم مشاهدينا الاحتياج لل $1,600 ده احتياج عاجل وسريع علشان عمليه كراس. انت عندك كراس ومينا بس يا ميرفت؟
1: لا، وعندي بنت كبيره.
0: ربنا يكون معاكم طبعا. وزوجك بيشتغل ايه؟
1: بيشتغل كهربائي.
0: تمام، يعني يعتبر برضو اللي هو باليومية يعني أو على باب الله. ربنا يكون معاكم يا ميرفت بإذن الله بسرعة. أول ما يوصل لنا المبلغ هنبعته ليكي بشكل عاجل جدا علشان تعملي العملية، ونطمن على كراس. وألف ألف سلامة ليه. وبنشكر برضو مشاهدينا على اللي طبعا بيدعموا الحالات، لكن احنا الفترة الأخيرة يا جماعة بنلاقي انه مفيش الدعم زي الأول. فأرجوكم هنا بالنسبة لحالة كراس محتاجين العملية بشكل عاجل $1,600 أو 80,000 جنيه مصري. ربنا يكون معاك يا ميرفت، بنشكرك جدا. نروح بقى للترند اليومين دول الحقيقة، ومحافظ القليوبية على فكرة حلو قوي ان انت بتعمل شغلك وانك انت بتشرف بشكل مفاجئ على مدارس وعلى مواقع في اطار المحافظة اللي انت بتقوم بالاشراف عليها كمحافظ. لكن معلش حتة صغيرة بس تراعي الكلمات اللي بتدخل وتخرج من حضرتك، لانه كل كلمة من مسؤول بتبقى كده ايه بالبنط العريض بتتبروز. فلما حضرتك تيجي تروح تزور المدرسة دي والمديرة دي بتتكلم معاك على انه في حاجات للأسف ما كانتش في استجابات وان هي اللي صرفت من جيبها، ما تجيش وتقول لها ما تقولي ليش كلام ما يدخلش عقل عيل صغير. طب اتأكد الأول، بلاش التسرع في الدنيا والردود. خلينا نشوف الفيديو اهو، بالفيديو اللي حصل بالظبط مع مديرة المدرسة اللي الحقيقة صالحة أبو الفضل.
2: عامله على حسابي الكهرباء، ده الكابول اللي احنا عملناه للكهرباء ورا حضرتك ده، وتوصيل الكهرباء للمدرسه 7100 جنيه على حسابي. كل ده على حساب الخاص.

0: فهمنيش ان انت بتصفي على الدوله برضو يا استاذ.
1: اقول لحضرتك
0: يا استاذه يعني ما بصي يعني انا هسمعك اه لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل على اي دوله.
1: خطاباتي ما فيش حد يسأل، كل دي مخاطبات، ولحد النهارده كمان عاملين مخاطبات. ده كل الورق اللي يخص ان احنا ما فيش لا كهرباء ولا ميه ولا غاز، وان احنا دخلنا على حسابنا الخاص. والاداره نفسها قالت احنا ما عندناش فلوس.
0: طب انا عايز اعرف هو اصول الكلام ده عندك ليه؟
1: لا انا مسلمه اصلا صوره. هم ماضيين على الاصل، انا عامله اصلين يعني، هم واخدين ورقه وانا واخده ورقه.
2: هو داخل بالكاميرات وبالمايكات على اساس انه لازم يجيب، لازم يطرد ناس، لازم يوقفهم عن العمل. طب انت ليه مش داخل بفكره انك انت عايز تصلح والحاجات الناقصه تشوفها وتعملها برضو، ودي من صلاحيات المحافظ؟ لا ده هو داخل حتى يعني لقى ان كلامها صح والست مستفه له الاوراق وعامله الوثائق. ايه ده انت ازاي معاكي الاصل؟ اللي هو انت يعني ايه السيستم اللي انت متسيستم بيه ده؟ يعني فعلا زي ما بيتقال كده انك اختيار القاده دول كمحافظ او وزراء، هل يا ترى بيتم بقواعد معينه بكفاءات معينه ولا بيتم ازاي؟ ما دي مشكله كبيره جدا. طبعا انقسم الفرق برضو، الدنيا انقسمت، بس الحقيقه الاكثر مع انه الست بتقول لك ومستفه اوراقها وكل حاجه تمام، هي الست صالحه، وبدل ما تقول لها شكرا، وبدل ما تقول لها طب احنا هنشوف الموضوع ده وهنحل لك مشاكلك واحنا هنحاسب الناس اللي ما ردوش عليكي، لا لا لا لا، ده انت قاعد كمان تشكك في اوراقها وازاي معاكي الاصل وبتاع. الست بصراحه برافو عليكي صالحه، انت انسانه صالحه جدا، وانسانه قدرتي انك انت تقومي بوظيفتك على اكمل وجه. هو مش من مفروض مسؤولياتك ان انت تصرفي من جيبك، لكن طبعا ما حدش قال لك اي حاجه على موضوع تصرفي من جيبك ده والكلام ده كله. المهم يعني المحافظ طبعا للاسف انه بعد كلامه ده لاقى طبعا انتقادات كبيره جدا. وبعدين كان في حاجات بيتكلم، يعني لما لقى اكياس قمامه في محيط المؤسسه التعليميه وكان بيتكلم بقى باستياء وقال كلمه مش عارف حد الوسخ، يعني لفظ حتى انا اسفه وانا بقوله لحضراتكم على الهوا دلوقتي صعب جدا، وانت عارف ان انت مصور، انت عارف ان انت نازل بكاميراتك ومايكاتك، طب ما تختار الفاظك من فضلك. يقول لك لا، او اللي هو يسيب الوساخه دي ولا الوسخ ده ازاي يعلم النظافه. حاجات كده غريبة جدا حصلت بصراحة. وبدل ما الدنيا ان هو الناس يعني تبقى الهايلايت او نبتدي نركز على انه فعلا بيقوم بواجبه او بواجباته بشكل جيد، بانه رايح يفتش بشكل مفاجئ زي ما كنا بنشوف قبل كده في المدارس اللي هو بيوصلهم خبر فيروحوا بقى مزينين المدرسة وكل حاجة تمام يا فندم. لا كويس، ده الحكاية دي حلوة، بس محتاج تظبيط بس شوية للحاجات والالفاظ اللي بتخرج من بقك، وانك انت تكون نازل بهدف انك تصلح وتشوف الحاجات الناقصه للناس وتشوف الحاجات اللي تقدر تساعد بيها، مش الفكره كلها انك انت عايز انك تمشي ناس ولا الكلام ده كله، او على الهوا تبين اه دول ما بيعملوش شغلهم، دول لا يصلحوا للوظيفه يلا مشيهم. مش كده، هي الموضوع مش كده خالص. وانه حتى لو حضرتك شايف تقصير من اي حد المفروض بيتحول لتحقيق، مش قرار كده حضرتك وانت على الهوا تاخده ويلا بقى. طب والناس اللي هي فعلا كانت في الاداره وما ردوش عليها، دول هيتعمل معاهم ايه؟ ما جبتش اي سيره الحقيقه. المهم يعني الفكره بقى ان هو قال لك ايه، هو رد وناس كتير قالوا يا ريت وما كان رد، يعني بعد ما الدنيا اتقلبت عليه قال لك ما فيش اجراءات ضد مديره كفر الجزار، والمديره ما لم تثبت دفعها اموالا من مالها الخاص. طب هو حضرتك اثبتت لك بالورق ان ما حدش رد عليها وان في حاجات معموله اوريدي في المدرسه، مين اللي دفع يا ترى؟ طبعا هو بيحاول يشير ايه ان لا ده مش من فلوسها، دي ممكن تكون اخذت تبرعات. طب ما هو برده ما يصحش برده الكلام ده انك انت عشان تدافع عن نفسك تنزل بيان بهذا الشكل. هو بيقول خاطبت الاداره التعليميه عده مرات لحل المشكلات المدرسه وحصلت على مبالغ مقاوله ازاله مبنى قايل للسقوط، لذلك لم نتخذ ضدها اي اجراءات. فهو معتبر انه الاموال اللي هي اتصرفت دي اتصرفت مش من جيبها، هو معتبر كده. جه الحياه دخل على الخط الكاتب ابراهيم عيسى وقال لك مديره المدرسه العظيمه التي واجهت محافظ القليوبيه، حيث يعني الحقيقه يعني زي ما بيقول كده ابراهيم عيسى افحمت الدوله وكأن يعني كلها وفضحت سياسه الحكومه كلها، حيث أول

0: أولويات الدولة للأسف، ودي المفاجأة يا جماعة، مش التعليم ولا لا، ده التعليم مهمل، ومش احتياجات المواطن في أنه يكون في مدرسة لأبنائه تكون جيدة، لكن احتياجات المونوريل، المديرة والوكيلة تصرفان من مالهم، تصرفان بيصرفوا من مالهم الخاص وقوت عيالهم ومصاريف بيتهم على الدولة بجلالة قدرها اللي انشغلت في الإنجازات الهائلة ونسيت المدارس وأستاذات الحياة. لقد كشفت هذه الواقعة حال المسؤولين في مصر والمسؤولين عن مصر، وهم يقفون أمام الحقيقة والواقع وأمام المواطن ما عندهمش إلا المراسم والشخط والنطر. ليست حالة فردية ولا واقعة استثنائية أنها مصر تتكلم عن نفسها، ولكن عاش المواطن المصري اللي بيثبت كل يوم أنه أحرص على البلد واستقرارها من حكومتها ومسؤوليها. شكرا جدا إبراهيم عيسى لأنك قدرت ترد على هذا المحافظ. نظرة المدرسة سيدة بميت راجل، قالت المحافظ أنها دخلت الكهرباء المدرسة على حسابها، ولكن المحافظ قال لها إيه؟ ما تقوليليش كلام ما يدخلش عيل صغير. طبعا كل دي ردود فعل الحقيقة، وناس كتير كانوا بيطالبوا قبل ما يكرمها وزير التعليم هي والناظر الآخر نادر أبو النجا بتكرمهم الحقيقة، وده اللي حصل الحمد لله. هقول لكم برضو الواقعة التانية بالنسبة لنادر أبو النجا. نادر أبو النجا بقى كان لابس جلابية يا جماعة، تمام؟ فهو أول ما قابله هو ده زي الرسمي؟ طب يا سيدي اسمعوا، بيقول له انا بشتغل، انا بعمل حاجات بس بايدي وكده ومغير عشان اعمل الدنيا دي واظبط الدنيا. هو ده زي الرسمي؟ طب مش زي الرسمي يا حاج، بس اسمعوا، طيب ما تسمع الراجل. والحمد لله ان الراجل كمان موثق ان هو بيشتغل هو طلبة معاه، وبرضه الناس بتقول ما هو مش الناظر ولا الطلبه المفروض انهم يعملوا الحاجات دي، انهم يعملوا بياض ويعملوا الحاجات دي كلها. هي طبعا حلوه ان مدرسه الاطفال بيعملوا فيها اي، يعني حلو ان يعمل انتماء، لانك لما تخلي العيل الطفل يعني في انتماء لمدرسته هيبقى في انتماء للوطن. لكن الفكره برضه انك انت المحافظ ما بصش للصوره دي، المحافظ انت لابس جلابيه، انت لا انت وحش، انت لا تصلح، يلا مشيه. وده على الهواء قاله، خلينا نسمع برضو الفيديو.
1: السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ هو ده زي الرسمي؟ هو ده زي الرسمي؟ هو ده زي الرسمي؟
2: لا يا فندم.
1: طب ايه يعني؟
2: عايزين نشغل يا فندم منين؟ عايزين نقول بنشتغل في المدرسه والله بننظفها.
1: طب واخبار المدرسه ايه عندك؟
0: هو ليه المحافظ لازم يبقى كده يعني؟ هو ده زي الرسمي، وده زي الرسمي، وده زي الرسمي، والراجل بيقول لك بشتغل في التنظيف المدرسه، ما عديت دي اخبار مدرسه ايه عندك؟ والنضاره بقى السوداء في ايه؟ هو في ايه بجد؟ ما علينا، مش هتكلم اكتر من كده، ناس كتير طبعا بصراحه. فقال لك ان انا عفيت المدير والمديره عشان ما قدموش اثباتات على انفاقهم على الصيانه، بس معلش هي المديره قالت لك انفقت، المدير هنا نادر قال لك انا لابس الجلابيه عشان بشتغل انا والاولاد في المدرسه وبنبيض وبنصلح وبنعمل حاجات كتيره. فالحقيقة أنت بجد محافظ يا جماعة موجه، هو نازل يستعرض النضارة السوداء وأنا بقى المدير وأنا المحافظ إيه ده؟ ليه كده؟ أنت نازل ليه بالطريقة دي وبالفكر ده؟ ما علينا، أنا قلت كلام وديني بعيده مرة تانية، لكن الفكرة طبعا قال لك أصل هو أنا مش عشان الجلابية، أنا هو مش بيتعامل صح مع المشكلات وما تواصلش مع الجهات المعنية لحلها، وإن مدير المدرسة كفر المديرة ما قدمتش الإثباتات، وإن هي يعني قال لك إن الجولات الميدانية دي بتستهدف رصد المشكلات على أرض الواقع. حقيقي إحنا ما شفناش، لو حد شاف رصد مشكلات إحنا شايفينك واحد نازل متحفز إنك عايز ترفد مدير مدرسة أو مديرة مدرسة، ده اللي إحنا شفناه. ما شفناش إن أنت عندك فكره ان انت انك انت تشوف فعلا ايه الحاجات الايجابيات وايه الحاجات اللي ناقصاهم، تهايلايت وتشكر على الايجابيات وتحاول انك تشوف السلبيات ايه وتعالجها، ما شفناش ده. فانت نازل بكاميرا وانت متحفز، انا همشي الناس دي، الناس دي مش على قد المسؤوليه، الناس دي يعني بصراحه يعني يلا ما علينا. طبعا برضو ناس كتبت كرامه المعلم حضرتك، سياده المحافظ، المشكله انه من حق اي مسؤول انه يسال الموظف على التزامه بالزي المناسب، ولو في مخالفه حقيقيه يبقى في تحقيق ومحاسبه، لكن السؤال الاهم هو كان لابس الجلابيه ليه؟ في صور كتير على فكره اتنشرت وهو والاولاد وهو بالجلابيه والاولاد معاه، فبتتقال بصراحه انه حتى لو الراجل غلط ما يبقاش المنظر ده قدام الكاميرات وتقول له كده وتقول للنائب اللي معاك لا لا ده لا يصلح مشيه. قالها كده صدقوني يا جماعه، بس يمكن ما جاتش في الفيديو معلش يعني، بس في ده اهانه كرامه معلم، اهانه كرامه الانسان امام الكاميرات، ده شيء مش كويس ابدا. انت مش مراعي ان ليه زوجه وليه اطفال وليه تلاميذ في المدرسه وهبته قدام مدرسه.

0: وكرامته ما انتش رعيت كل ده. المسؤول القوي مش اللي يحرج موظف قدام الناس، المسؤول القوي هو اللي يعرف يحاسب المخطئ ويحافظ في نفس الوقت على الكرامة، لأنه بصراحة الحساب يعني أنت بتتعامل مع الإنسان كإنسان وبني آدم قدامك وبتراعي كرامته، وبعد كده بتحوله للتحقيق ويبقى نشوف بقى يتحاسب ويتفصل يتجازى ولا يتكرم. لكن بصراحة الموضوع ده يعني غريب جدا. بعد وقعة القليوبية، نقابة المعلمين استنكرت الشغل الإعلامي في المدارس ولجأت لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مشكورا كان بصراحة يعني يعني على طول نقابة المعلمين أكدت أن كرامة معلم ومدير المدرسة خط أحمر، وأن الملاحظات يجب التعامل معها وفق القواعد والقنوات الرسمية. وأعلن خلف الزناتي اللي هو طبعا النقيب أنه مخاطبة رئيس الوزراء عشان يحط ضوابط، وجه الرد من رئاسة الوزراء عن طريق البوست اللي حطوه عندهم أنه وزير التعليم كرم مديري مدرستي بركاتة الإعدادية والشهيد أحمد سمير، وكان التكريم عن طريق طبعا بالصور، وادي الاستاذ نادر والمديره الاستاذه صالحه، وطبعا قال ان ده تقديرا لجهدهم وعطائهم في اداء رسالتهما التربويه. اكد الوزير ان التكريم ياتي تقديرا لنموذج مشرف في العطاء والانتماء وتحمل المسؤوليه، وان الوزاره حريصه على ترسيخ احترام المعلم والحفاظ على كرامته. وقال وزير التربيه والتعليم انه المعلمين طبعا ومديروا المدارس مصر خط احمر، ووجه الوزير الشكر والتقدير. الحقيقه يا جماعه شكرا لوزير التربيه والتعليم، رغم ان في برضه علامات استفهام على وزير التربيه والتعليم بس مش ده موضوعنا دلوقتي، لكن الموضوع المهم جدا انه برضه كرمهم. لكن الناس تانية قالوا طب حضرتك برضو ما حاولتش توضح ان في حاجات مش مسؤولية مديرين المدارس، وان المسؤولية اللي المحافظ قاعد يلومهم عليها دي مسؤولية مثلا هيئة الأبنية التعليمية، مسؤولية جهات وإدارات تانية، ما هياش مسؤولية المدير لوحده. وان كنت برضو تقول ان انت هتعمل ايه، وانك انت هتشوف مثلا الامور اللي حصلت والست دي والمصاريف والناس اللي ما ردوش عليها. يعني برضو قالوا انه البيان كان ناقص بس ان احنا نعرف ونتأكد انه احترام المعلم خط احمر واحترام المدير معلمه ومديره مدارس مصر خط احمر، لكن كمان ان في عقاب وحساب لكل الجهات اللي ادت الى انه المديرين يكونوا بالشكل ده امام المحافظ اللي نازل يستعرض للاسف الشديد. الأشجار، وناس سموها مجزرة الأشجار لأنها مجزرة يا جماعة. احنا فاكرين فكرة 100 مليون شجرة والمواضيع دي كلها، لما يحصل ده ويجي انت بتتكلم عنه من سنتين ولا حاجة زي كده وتيجي المنظر ده، يكون راجل أو مواطن مصري بيصرخ بسبب قطع الأشجار، وجدل كبير على مواقع التواصل وحزن كبير جدا من ناس كتيرة. يا جماعة الأخضر والأشجار اللي هي ليها سنين إزاي بتقطعوها بالمنظر ده؟ والفكرة يقول لك أصل إحنا بنوسع طرق. طب في أشجار على فكرة، وناس كانت نشروا كتير جدا صور قبل وبعد قطع الأشجار وقال لك دي ملهاش أي علاقة بطرق. يا جماعة أنتوا بتقطعوها ليه؟ فبدأت بقى الأزمة دي تتصاعد. وخلينا نشوف الحقيقة الفيديو اللي كان فيه المهندسين بلا شجر والمواطن اللي بيصرخ.
1: ده يرضي ربنا ده يرضي ربنا ده مايو كده كل مايو نفس الزرع ده كل مايو ده يرضي ربنا يا جماعه ده يرضي ربنا ده رئيس الحي واقف وهو بيصور كل مايو نفس النظام. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: في كذا فيديو معانا عندنا برضو دي المهندسين، وواضح جدا ان اللي بيقطعوا الشجر ده في الحته دي ما هياش يا جماعه مكان هتوسع بيها طريق. تمام، عندنا برضو 6 اكتوبر، وعندنا كمان محافظ القاهره كان اتكلم الحقيقه. وهنا المشكله بقى بدات، لان محافظ القاهره قال لك ان احنا لا يا جماعه احنا يعني بنعمل اشجار جديده والاشجار دي اصل احنا بنوسع الطرق والكلام ده كله. طبعا القضيه تحولت لجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وانك زي ما انت شايف كده الحتت الاماكن الكتير اللي حصلت فيها مجزره للاشجار، واماكن كتير جدا ما فيهاش زي ما انت شايف. يعني 2014 كان المنظر ايه؟ عباره عن حارات، والحارات دي موجوده زي ما هي بس بلا اشجار. طب انت قول لي، يعني ما الحاره دي موجوده زي ما هي وكانت المفروض ان هي في النص كده وبتحط فيها الاشجار وتكتر الاشجار، ليه المنظر ده؟ ليه المنظر بالطريقه دي؟ طبعا يعني وكمان اللي اتشالت اشجار معمره، وفي نفس الوقت القضيه

0: كان حول التوازن بين التطوير والحفاظ على المساحات الخضراء، كانت في 100 مليون شجره واللي هي مراحل تشجير، وكان في بدات في يناير 2025 ويلا بقى نشجر الطريق الدائري ضمن المبادره، واستمر تنفيذ المبادره وفي مايو 2026 وزاره التنميه المحليه قالت انتهينا من المرحله الرابعه وزراعه وتوريد وتشجير اكثر من 200 الف شجره في المحافظات، لكن الازمه رجعت في سبتمبر لهذا العام مع تجدد الجدل حول الازاله بالتوجيهات طبعا بالتزامن مع توجيهات رئاسيه بتحضير العاصمة وزيادة المساحات الخضراء أو بتخدير عفوا مش تحضير. جامعة الدول العربية المهندسين أزالوا أشجار معبرة ضمن أعمال التطوير بعدها يتجاوز 50 سنة، الدقي ومناطق بالقاهرة والجيزة، وبيقولوا برضو في بعض الأماكن ما فيهاش إحصائيات. محافظ القاهرة أعلن في 7 سبتمبر أنه لا قطع على الأشجار بعد الآن، وأن التعامل مع ملف التشجير سيكون بشكل علمي ومن خلال متخصصين لاختيار الأشجار المناسبة لكل شارع. وفي 9 سبتمبر صدرت توجيهات من وزير التنمية المحلية والبيئة للمحافظات بعدم قطع الأشجار أو التصريح للغير بقطعها، مع التأكيد على أن أي قطع يحتاج موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون المدينة. خلينا نسمع المحافظ يا جماعة بيقول إيه، كان من شوية عندنا محافظ القاهرة وتصريحاته.
1: الناس منزعجة من مكانين سيادة المحافظ. المكان الأول شارع جامعة الدول العربية، أنتوا ناويين تعملوا فيه إيه؟ يعني الشارع الآن بلا أشجار وتم نزع الأشجار منه والناس قلقانة، طب الحل النهائي أو النتيجة النهائية للشارع ده هتبقى عاملة إزاي؟
2: إن شاء الله يا فندم. هو معالي وزيرة التنمية المحلية الدكتورة مدام العوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة هيبقى في زراعة وتكثيف للأشجار بنوعيات معينة في هذه المنطقة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية.
1: يعني حضرتك بتقول لي ان شارع جامعة الدول العربية هيرجع له الشجر تاني.
2: هنزرع ان شاء الله يزرع شجر جديد يا فندم. يعني معالي وزيرة البيئة ان شاء الله صرحت انه هيبقى في زراعة اشجار في هذه المنطقة.
1: طب ما هو المواطن بيسأل طب بتشيلوها ليه من الأول؟ يعني ما كانش في طرق ما زي اللي حصل برضه في منطقة العبور، يعني الناس اللي ساكنة في مدينة العبور منزعجين جدا. وتقال لهم لا هنعمل لكم شجر اخر، طب الشجر القديم اتشال ليه؟ ما الناس عايزه تفهم كيف تفكر الحكومه يعني.
2: هو بص يا عمرو بيه، يعني كان في جهود قديمه، كان في مكان كده

0: الأشجار، يبقى لازم كل شجرة تزرع مكانها شجرتين، لأنها هتاخد لها 70 سنة على بال ما تبقى شجرة يافعة وتدي ظل. الحقيقة قلق كبير في الشارع المصري نتيجة أنه بيتم قطع أشجار يافعة معمرة لتخلق مساحات ظل كبيرة في مناخ دولة حارة جافة صحراوية، بيبقى الناس فيها بحاجة إلى مكان يرتاحوا فيه تحت ظل كبيرة. إنما اللون الأخضر كمان مبهج، ماكينة إنتاج أكسجين، ماكينة أخرى لأحد رئات الأرض اللي هي الأشجار دائمة الأوراق، إنها بتمتص كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون، احد غازات الاحتباس الحراري. فهنا انه الشارع المصري بدا يقلق انه هذه الظاهره بتفتح العديد من المحافظات. في محافظه اسكندريه فادنى مساحات قدره كبيره واشجار كتيره، في محافظه القاهره حديقه المشهوره حديقه الميريلاند في ميدان روكسي انتهت واقيم مكانها محل.
1: هنا ده كان الأستاذ دكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية، والحقيقة أنه هو كان بيتكلم أنه الأشجار بتستخدم لإنتاج الفحم النباتي وزرعها من جديد يحتاج لـ70 عام لتعود كما كانت، فبرضو ده طبعا يعني كارثة. رئيس مجلس الوزراء قال أن في تكلفات بالعمل على التوسع في زراعة الأشجار في المحافظات المصرية، كما وجهت المهندسة رائدة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤساء أجهزة المدن الجديدة بمنع قطع الأشجار نهائيا. طب يا جماعة ما انتوا تأخرتوا قوي، والأشجار اللي اتقطعت دي ما علينا يعني. فقالت لك يعني منع قطع الأشجار نهائيا، حفاظ على الأشجار القائمة في الأحياء والمحاور المسطحات الخضراء والحدائق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات. وجهت الوزيرة بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالصيانة الدورية لشبكات الري المسطحات الخضراء، منع أي تعديات وعمل تبوير عليها، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة

0: تابع تنفيذ هذه التوجيهات. أكدت الوزارة أن أعمال التطوير في المدن الجديدة تخضع للتخطيط والدراسات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. يا رب بس يعني ما يبقاش فيه فعلا تقطيع أشجار تاني، والدنيا يبقى على الجانب الآخر زيادة، ونرجع تاني ل 100 مليون شجرة يا رب إن شاء الله. نروح للي بيحصل دلوقتي ما بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز وأيضا على الأراضي الإيرانية. الحقيقة الحرس الثوري أعلن، ده أحدث حاجة بقى، هو بعد ما كانت في الدنيا رايحة جاية ضربات ومحاولة استهداف، محاولات فاشلة أغلبها طبعا، استهداف سفن أمريكية مقابلها موضوع النقلات، جينا لقينا أحدث حاجة إن هم استولوا على غواصة، الغواصة دي غير مأهولة، غواصة مسيرة عسكرية أمريكية تعطلت في الشرق الأوسط، والحقيقة الغواصة دي من طراز قديم ولا تحمل معدات سونار سرية، يبلغ طولها حوالي 5.8 متر، وزنها قرابة 3 أطنان، وتعمل 10 ايام تحت الماء بعمق 6000 متر. الحرس الثوري اعلن الاستيلاء عليها، اسمها دايف ال دي، احدى احدث الغواصات الامريكيه غير الماهوله واكثرها تطورا، وده حصل عند مدخل مضيق هرمز. لكن ايه بقى حرب الناقلات يا جماعه تشتعل في مضيق هرمز؟ امريكا دمرت 5 ناقلات نفط الاول وبعدين 3 وبعدين 2، مجموع ناقلات النفط اللي دمرتها القوات الامريكيه وصل ل 10 ناقلات نفط مقابل استهداف ومحاولة استهداف سفن أمريكية.
1: مع كل ضربة أمريكية على إيران أو مصالحها ثمن يدفع. هذا هو موقف الحرس الثوري الإيراني الواضح، الذي أعلن الثمن الأخير باستهدافه سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في الخليج، ردا على هجوم أمريكي سابق لناقلات نفط إيرانية. وقبلها هاجم قاعدة أمريكية في الأردن، تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت بحسب وكالة الأنباء الأردنية. دول عربية أخرى تلقت تحذيرات.
2: نأمر جميع أطقم ناقلات النفط في موانئ الكويت والبحرين الذين يأوون هؤلاء الإرهابيين ويشاركون في أعمالهم بمغادرة سفنهم فورا، لأنها ستكون هدفا.
1: هذا التصعيد الإيراني لم يأتي من فراغ، فقبلها دمر الجيش الأمريكي 5 ناقلات نفط إيرانية، ليحذر بعدها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مزيد من الضربات القادمة.
3: تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به فإنها ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أنكم سترون ذلك يتكرر.
1: إلى جانب القوة العسكرية، يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط الاقتصادي على طهران. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على نحو 30 جهة إيرانية، من بينها شركات طيران، بالإضافة إلى الحصار البحري الأمريكي وتقلص صادرات إيران النفطية المتجهة إلى الصين بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. ومع ذلك طهران تؤكد حتى الآن أن هذه الضغوط لن تجدي.
0: شفتوا ناشرين صورة ترامب شكله ايه في الشوارع الإيرانية. الحقيقة انه روبيو كان برضو اتكلم عن انه اعلن في بعض اللي في فيديوهات، كان تصريحات هامة جدا، اي سفن أمريكية هيتم استهدافها من قبل إيران او الحرس الثوري الإيراني، واغلبية الاستهدافات دي بتفشل، احنا هنكون قدامها هنضرب 20 ناقلة نفط. والجيش الامريكي اعلن عن انه تم تدمير 10 ناقلات نفط ايرانية حتى الان، ردا على استهداف الحرس الثوري سفن حربية امريكية. رأينا الرئيس ترامب بيقول ان اسعار النفط ستنخفض يا جماعة بعد انتخابات التجديد النصفي. ايران حاليا في وضع سيء، نسيطر على مضيق هرمز بشكل تام. المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها دي مشاهد الجيش الامريكي كان نشرها لاستهداف الناقلات النفط الإيرانية، وغرق أكتر من ناقلة، وهو قال أنه مجموع الناقلات اللي استهدفت كان 10 حتى الآن. الرئيس ترامب النهاردة كان ليه هذه التصريحات المهمة جدا، بيقول أنه برضو تكلم عن أنه بوتين أبلغنا رغبته في التواصل الاتفاق مع أوكرانيا، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، أن قواتنا دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية. ترامب بيقول حرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، برضو مش فاهمين اشمعنى الوقت ده. ترامب بيقول من المرجح استئناف المفاوضات مع إيران. أما الحرس الثوري بصراحة فكان بيقول

0: إذا تعرض هدفين أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدف للعدو. يعني برضو تصعيد من كل الجوانب. انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا. دي الشروط. وبيقول أن أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن على التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية. وبالمناسبة النهاردة الوكالة الذرية للطاقة كانت حولت إيران للتحقيق بسبب أن هم بيمتلكوا يعني أنهم اقتربوا من امتلاك سلاح نووي وأن هم منعين التفتيش. وده حصل النهاردة هذا القرار. فبالتالي الحقيقة إيران بتصعد طبعا كلاميا وهي بتستهدف طبعا محاولة استهداف سفن أمريكية في مضيق هرمز أو في الخليج. لكن على الجانب الآخر السنتكوم بتعلن نجاحها في إغراق وفي تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية. بالنسبة للجيش الأردني أعلن أنه تم اعتراض وتدمير 18 صاروخ باليستي إيراني من أصل 20. وهو ده اللي حصل اليومين دول، أنه تكثيف الضربات واللي شايف الحرس الثوري الإيراني أنه هيكون الرد على مواقع أمريكية في الأردن. كثف الرد ده، حصل أن في صاروخين إيرانيين خرجوا سقطوا في منطقتين خاليتين من التجمعات السكانية في الأردن، ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني على الأردن. ولقينا على الجانب الآخر أنه في برضو سوريا، إيران أطلقت 10 صواريخ على سوريا وبدأت سوريا تعترض عدد من هذه الصواريخ. الصواريخ اللي أطلقتها إيران باتجاه الأردن لم تؤدي إلى أي إصابات بين القوات الأمريكية. الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. زي ما قلت لحضراتكم أنه الموضوع مبتدي من يوم السبت، استهدافات متبادلة. الحرس الثوري يستهدف زورق أمريكي أو سفينة أمريكية، تروح بعد كده الجيش الأمريكي بينفي المزاعم بتاعة إيران وأنه كلها محاولات لاستهداف سفن أمريكية، وبيرد الجيش وبيأكد أنه تم استهداف ناقلات النفط، وبيلوقوا تلويح كمان انه هيكون في ضربات اشد. تصعيد متبادل، طهران تهدد بضربات اشد، واشنطن تلوح باستهداف ناقلات نفط اخرى. امريكا وايران بالتالي كانت يعني الدنيا كانت متبادله زي ما قلت لحضراتكم ما بينهم. وبعد كده لقينا سنتكم نشرت مشاهد برضو لاغراق سفينه ايرانيه، يعني كل شويه بتتكلم عن ناقلات نفط او سفن ايرانيه. وبرضو يعني من الطرفين، كل طرف بيتكلم عن الاستهدافات اللي استهدفوها. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس فقال كده، إذا أطلقت إيران النار على سفننا فسندمر ناقلاتها النفطية ونغرقها. وده نفس الكلام اللي قاله مايك روبيو وزير الخارجية الأمريكي. وقال برضو وزير الحرب بيت هيكسس، قادرون على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية في منطقتي القيادة المركزية والمحيط الهادي. وقال بقى قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، لا يا جماعة، ده احنا قواتنا مستعدة للتصدي لأي تهديد أو اعتداء، مش هنسمح بأدنى خرق للحدود. وتوعد باستهداف القواعد الأمريكية في حال مواصلة واشنطن ضرب ناقلاتها النفطية. نروح بقى لمضيق هرمز ومن يسيطر على المضيق. يا جماعة احنا مش عارفين بجد على الأرض مين اللي بيسيطر. احنا خلصنا معاكم حلقة الجمعة وان ايران وان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وسنتكم بيأكدوا ان هم المسيطرين على مضيق هرمز. فوجئنا من يوم السبت والحد كده الأيام اللي فاتت دي ان ايران بتعلن سيطرتها على مضيق هرمز. والحرس الثوري الإيراني قال احنا المضيق بيخضع لإدارة طهران، سنتعامل بحزم مع اي تحرك من جانب الولايات المتحدة. وجينا برضو القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، قالوا على جانب جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها والا ستكون عرضة للاستهداف. لقينا هيئة بحرية بريطانية قالت ان احنا تلقينا بلاغ عن حادث من سفينة تجارية في مضيق هرمز. بعدها الجيش الامريكي قال اعدنا توجيه 92 سفينة وعطلنا 3 ضمن الحصار على ايران، بس ما قالش وما ردش على موضوع انه ايران بتقول ان احنا اللي بنسيطر على المضيق. فيظل هذا السؤال، من يسيطر على المضيق في هذا الوقت؟ لا نعلم. هل هي مثلا انه في فتره كده بنبص نلاقي امريكا تقدمت بقواتها والبحريه الامريكيه مثلا وسيطرت على المضيق، وبعد كده نرجع نلاقي تاني انه ايران بتقول على جانب معين او هي مسيطره على ممر معين؟ لغايه دلوقتي على الارض الحقيقه محدش اهتم قوي بالموضوع. الموضوع ده، غير ان زي ما قلت لحضراتكم الامور اللي كانت خاصه بالتبادل بالنسبه، يعني احنا العنوان الرئيسي النهارده في اللي حاصل خلال الايام اللي فاتت هو استهداف محاوله استهداف سفن امريكيه من قبل الحرس الثوري الايراني، والقوات الامريكيه سنتكم نجحت في ان هي اغرقت 10 ناقلات نفط ايرانيه، والتهديد من الطرفين. نيجي بقى للرئيس ترامب، والمره الثانيه عمل طبعا نشر فيديو تاني بعد الفيديو الاول اللي كان فيه انفجارات في جزيره خرج الايرانيه، عمل نفس الحكايه وكتب وداعا جزيره خرج. وهم الحقيقه كان في برضو بيقولوا انه كان في دوية انفجارات في جزيره خرج، وبيقولوا ان استهدفوا بصاروخ، والانفجارات دي كانت لناقله النفط. الرئيس دونالد ترامب ليه كام يوم وهو بينشر الحياة فيديوهات، الفيديوهات دي كلها مصنعة بالذكاء الاصطناعي، والحقيقة أنه هو عرض صور لنفسه مع الرئيس جورج بوش، وعلى حساب البيت الأبيض نشر الفيديو ده، والفيديو ده اللي هو بصور خيالية وسط انتقادات للاقتصاد وحرب إيران، والمقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي أظهرته هو بطل خارق أو قائد عسكري جرين فانوس، يعني فانوس أخضر كده، صور لسفن فضائية، انفجارات نووية، وخرائط خيالية بيغير فيها أسماء مناطق. هو طبعا شايفين هو كان بيان رسمي تغيير بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. الحاجة الثانية مضيق هرمز عمله مضيق ترامب، كل الفترة اللي فاتت صور تهدد إيران وتعلن قرب انهيارها، صور ساخرة تستهدف سياسيين، صور بيظهر فيها وهيهزم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مباراة هوكي. يعني اللي نشروا حاجات كتير قوي، احنا بس جايبين لحضراتكم موضوع الفانوس الأخضر ده لأن لغاية دلوقتي مش فاهمه ايه موضوع الفانوس الاخضر ده. طبعا المنشورات دي تزامنت مع تصاعد الانتقادات لاداء ترامب الاقتصادي قبل الانتخابات النصفيه. والحقيقه محلل السي ان ان كان بيقول في تراجع تقييم الامريكيين لطريقه تعامل الرئيس ترامب مع الاقتصاد بعد ان كان الرئيس ترامب متفوقا على الديمقراطيين بفارق كبير في هذه القضيه خلال انتخابات 2024. في ملف ايران دافع الرئيس ترامب عن ارتفاع اسعار الوقود باعتبار انه ده ثمن معلش بيقول مؤقت بندفع لمواجهه طهران ومنعها من امتلاك سلاح نووي ان الاسعار هتقل. اما في المقابل وزير الطاقه الامريكي كريس رايت قال ان التوصل لاتفاق نووي مع ايران ليس مضمونا، والبديل قد يكون تدمير قدراتها على تطوير السلاح النووي. المنتقدون شايفين ان ترامب بيستخدم الاستعراض والصور المثيره للجدل لابقاء الاهتمام الاعلامي منصبا عليه في وقت بتواجه ادارته ضغوط بشان التضخم واسعار الوقود والحرب مع ايران. طبعا من ضمن الفيديوهات اللي نزلها كان فيديو كده، معرفش ده معانا ولا لا، مره واحده راح شايل هو معانا شكرا، الحقيقه ده على صفحته على تروس سوشيال، بدل نيو مكسيكو راح اعملها لك ايه ويلكم تو نيو امريكا، انه عايز يغير برضو اسم الولايه، تغيير اسم نيو مكسيكو وهي واحده من اعظم الولايات في تاريخ، هو قال كده، قالوا عليها كده انها في تاريخ الغش في الانتخابات، هيغيرها لامريكا الجديده وسيكون الاسم اكثر هيبه وجمالا والرقصه الشهيره بتاعته. وطبعا بالنسبه لسكان تلك الولايه التي يمكن ان تكون مذهله للغايه، انا احب ذلك الرئيس الامريكي دونالد ترامب. نيجي نلاقي خريطه تانية يا جماعه نشرها الرئيس دونالد ترامب على منصه تثير ردود فعل، منصته اثارت ردود فعل، وهي الحقيقه وضع اراضي فرنسيه تحت العلم الامريكي، يعني هو ترامب ملوش حدود الحقيقه، يعني احنا داخلين في كل الحدود مع المكسيك ومع كندا ودخلنا كمان على فرنسا. وخلينا نشوف هذا التقرير اللي هيوضح لنا ايه اللي الرئيس ترامب بيعمله وايه المناطق اللي حط عليها العلم الامريكي في فرنسا.
1: الخريطة التي نشرها دونالد ترامب تضم الولايات المتحدة جارتيها كندا والمكسيك رغم التوترات القائمة معهما، وكانت مواقفه بشأن جرينلاند معروفة، لكن موقفه من أيسلندا وجزر الأنتيل الفرنسية وأرخبيل سان بيير وميكلون لم يكن واضحا. هناك قوبلت هذه الخريطة الجديدة بالاستغراب.
2: هل اليوم هو الأول من أبريل؟
3: لا لا، إنه كلام فارغ ولا معنى له، لا تعليق.
1: وفي غوادلوب لم يختلف رد الفعل كثيرا، فقوبلت هذه الخريطة بغضب من السكان.
3: هذا يزعجني حقا.
2: أعتقد أنه يعاني من أمراض نفسية لأنه لا يمكن لأحد أن يبالغ في الأوهام إلى هذا الحد. هناك أمور لا أستطيع فهمها.
1: يريد الاستحواذ على الأراضي وكأن كل شيء له، لذلك وضحت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الموقف.
3: لقد رأيت رأيت هذه الخريطة الغريبة التي نشرها ترامب، وما هو مؤكد أنها فرصة لإزالة أي غموض. فالمارتينيك وغوادلوب وغويانا وسان بارتاليمي وسان مارتان كلها أراضٍ فرنسية وسكانها فرنسيون مثلنا.
1: بالنسبة إلى دونالد ترامب، أصبحت تهديدة الضم وتغيير الأسماء أمراً معتاداً، فقد أعيد تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا وبحيرة أنتاريو إلى بحيرة أمريكا.
4: لم يتبقى لنا سوى محيط واحد، سنعيد تسمية المحيط الأطلسي أو الهادئ.
1: إنها دبلوماسية قائمة على الاستفزاز بهدف إرضاء قاعدة.

0: قيادته الانتخابية.
1: هدف دونالد ترامب هو أول مخاطبة المشاعر الوطنية لدى ناخبيه، وهذا يمثل امتدادا لشعاره الشهير لنجعل أمريكا عظيمة من جديد.
2: نروح بقى بشكل سريع في الوقت المتبقي لينا، هنحاول نقول لحضراتكم اهم الاخبار اللي معانا النهارده، ومن اهمها طبعا موضوع الضربات المتبادله بين اليمن والحوثيين وبين الحوثيين والسعوديه. القوات الحكوميه اليمنيه قالت ان المعارك مع جماعه الحوثي مستمره لليوم السابع على التوالي في مختلف جبهات الساحل الغربي، والحقيقه قالوا ان احنا بنخوض اشتباكات عنيفه بمختلف الاسلحه مع جماعه الحوثي في محور البرح بمحافظه تعز. والقوات المسلحه اليمنيه قالت ان الدفاعات الجويه اسقطت مسيره راجوم تابعه للحوثيين شرق مدينه الحزم. قواتنا تتقدم وتحقق انتصارات في محافظتي الجوف والبيضاء، ده المتحدث باسم القوات المسلحه اليمنيه بيقولوا كده، ودعوا عناصر الحوثي لترك محاور التقدم والمغادره باسلحتهم الخفيفه. القوات المسلحه سيطرت على نقيل وجبل الكوره في جبهه الكدحه بمديريه مقبه غربي اليمن، ودمروا غرفه القياده والسيطره. المهم انه ايه، يعني يا جماعه في مشاهد كانت ظهرت فيها العميد ياسر سوابه قائد اللواء الثالث، وقال ان القوات المسلحه اليمنيه اعلنت تحرير منطقه التايمه اليتمه عفوا في محافظه الجوف، ومستمرون بالتقدم الميداني، واستهدفوا تجمع مركز قياده لجماعه الحوثي. اما بقى رشاد العليمي رئيس مجلس القياده الرئاسي اليمني، فكان بيقول الدوله ماضيه في بسط سيطرتها على كامل اراضي اليمن، والميليشيات الحوثيه اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب. كما اكد العليمي ان الدوله ماضيه في ايضا في استمرار عفوا اكد استمرار القوات المسلحه في عملياتها بمحافظه الجوف والبيضاء وتعز والحديده بهدف استعاده مؤسسات الدوله وبسط سيطرتها على كامل اليمن، مشيدا بدعم سلاح الجو والطيران المسير. وفي قبائل يمنيه كمان، قبائل بدات تنضم للجيش اليمني في مواجهه الحوثيين. طيب ايه اللي حصل بقى من الحوثيين في السعوديه؟ ضربات على السعوديه الحقيقه، والضربات في مناطق مدنيه، وقالوا انه برضو الناطق باسم الحوثيين قال احنا نفذنا هجمات على منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان، استهدفنا القاعدة الجوية في خميس مشيد بالسعودية، ونحمل السعودية مسؤولية التصعيد ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. إيه اللي بيحصل هنا؟ الحوثيين مقتنعين تماما أن القوات اليمنية ما يقدروش يسيطروا، ما يقدروش يضربوا مناطق للحوثيين لوحدهم، ومتأكدين أن السعودية معاهم ودعماهم بكل الطرق، عشان كده بيروحوا راضين على السعوديه، زي بالظبط ما القوات الامريكيه من السفن والحملات الطيران الامريكيه بتضرب جوه ايران وبتضرب ناقلات نفط في ايران، يروحوا هم راضين ايه؟ الحرس الثوري الايراني يرد على الاردن وعلى الكويت، وهي نفس السياسه ونفس التوجيهات ونفس الايديولوجيه. السعوديه ادانت طبعا هجوم على منشات الطاقه، وان في مواطنين ومقيمين مدنيين كانوا اصيبوا، والحقيقه ان وزير الخارجيه السعودي قال الحوثيون يختارون تقديم مصالحهم الضيقه على مصالح اليمن ويلجؤون الى العنف. في مصابين مدنيين كانت اتعرضت صورهم عفوا، والحوثيين كانوا امبارح قالوا ان هم شنوا غارات اخرى يعني على مناطق مختلفه. اما وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو بيقول ان اليد الايرانيه تقف وراء الحوثيين، وفي ظل الحرب في الشرق الاوسط كان طبعا بيقال كده انه هذه كل القوات، بياكدوا ان كل القوات دي مدعومه من تحالف عسكري، وفي نفس الوقت برضو بيعتبر انه السعودية لازم تقوم بدورها في الحفاظ عن اراضي السعودية ودعم الجيش اليمني ايضا. اما وزير الدفاع الباكستاني يا جماعة فقال ايه بقى؟ قال ان هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي الى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، اللي هي اتفاقية مكة للدفاع المشترك. عرضنا على حضراتكم القلم اللي كان استخدمه ممداني علشان يوقع الفعاليات اللي هتحصل بالنسبة لإعادة ذكرى 11 من سبتمبر أشعل الجدل، لأنه بعد ما مضى راح مديه لمين؟ مديه للمحامي أو مستشار. اتضح أن المحامي ده كان دافع عن متهم من المتهمين اللي كانوا قاموا بحادث بهجوم 11 من سبتمبر، وكان في برضو ناس بصراحة مش عايزينه أنه هو يحضر. وخلال مؤتمر صحفي أعلن ممداني داني استعدادا للذكرى 25، وجيل كوميدي جون ستيوارت قال ان مسؤولي المدينه تسطروا على تسمم الهواء فيما بعد الهجمات، والرئيس ترامب قال ان في رجلين كانوا رفعوني. بالنسبه طبعا ده للموضوع 11 من سبتمبر، عندنا كان الملف الخاص بالاحتيالات ما زال مفتوح، والاف بي اي كل شويه بتفاجئنا بالقبض على طبعا.

على ناس من اللي هم على المحتلين، حيث قبض على مانجيت سينج وشكله كده تقريبا هندي برضو. ده كان هارب لنحو عام، متهم بالحصول على 600,000 دولار على الأقل من برنامج أموال من برامج المساعدة الغذائية. وكان في متهم تاني بالاستيلاء على ربع مليون مليار دولار يا جماعة من كبار السن، وبرضو سقط داخل مطار في نيويورك أثناء محاولته الهروب، وهو اسمه مزمل أحمد، عنده 35 عام. أما بقى رئيس شرطة مدينة هامترامك السابق في ولاية ميتشيغان، متهم بقضية اعتداء على زوجته. عندنا برضو قضية شغلة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، سيدة اسمها ليندسي كلانسي ادعت ان هي كان جالها هاتف كده في عام 23 وقتلت اولادها اطفالها الثلاثة، وبصراحة كانوا جمعوا لها تبرعات ودعم لاسرتها لوالدها ووالدتها عشان نقلوا جنب محاكمتها. الحقيقة المحاكمة دي من سنة 2023، وصلنا لغاية ايه دلوقتي؟ المحلفين اللي هم اللي بيحاولوا يقرروا ما اتفقوش على قرار واحد واختلفوا ما بينهم، وبيقولوا ان السيدة دي قتلت اولادها عن قصد مش بسبب ان هي عندها امراض نفسية. فالحقيقة برضو من الحوادث اللي حصلت، طائرة شحن كانت تابعة لشركة امازون انحرفت عن مسارها، وللأسف الشديد كان في ضحايا وتؤدى الى اغلاق المدارج. وعندنا اخر حاجة كانت طبعا المشاهد اللي عرضناها لحضراتكم في اول الحلقة، اعصار ماري وازاي ان هو اثر على سواحل قريبه مننا قوي في هانينجتون. بس يا جماعه الدنيا كويسه والدنيا هديت، وكانت كل الفكره طبعا امواج شديده جدا. بشكركم على متابعتنا، ان شاء الله انتظرونا الجمعه والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث. الى اللقاء.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

متى 28 والآية 20 ثلاث كلمات الرب يسوع المسيح المقام من الأموات وهو يقول لتلاميذه تلك الكلمات الوداعية: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذه الكلمات كما ذكرت قالها المسيح بعد أن مات وقام وظهر لتلاميذه في الجليل كما وعدهم قبل موته. عندما ظهر لهم سجدوا له، قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذه الآية العظمى التي تختم الإنجيل الأول من الأربعة الأناجيل في العهد الجديد التي يتكلم فيها المسيح باعتباره الملك صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض. يقول فيها المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لو عقدنا مقارنة بين شخصية عظمى في العهد القديم في آخر الكتاب الأول، السفر الأول، في آخر سفر التكوين، شخصية يوسف الذي وعد إخوته قائلا: أنا أعولكم وأولادكم، لكنه بعد ذلك قال لهم: أنا أموت لكن الله سيفتقدهم، أنا مش معاكم على طول. أما المسيح فبعد أن مات وقام قال لتلاميذه في يومه، وقال لنا نحن أيضا، لأنه يقول كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نحن ننتظر ونتوقع معية الرب، مسير معنا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذه الآية بداية تؤكد لنا أن المسيح هو الله، لأن من بوسعه أن يقول لشخص، أن يقول لجماعة: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر؟ من ذا الذي لا يحد لا مكان ولا زمن؟ لا مكان في متى 18-20: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. ومن ذا الذي لا يحد زمان في متى 28-20: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لكن هذا أيضا يعلمنا شيئا ثانيا، يعلمنا أن المسيح هو ترجمة لمعنى اسمه الذي ورد في الأصحاح الأول من إنجيل متى. نقرأ في متى أصحاح 1 عن اسمين لربنا يسوع المسيح، الاسم الأول يسوع والاسم الثاني عمانوئيل. يسوع يقول الكتاب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. كلمة يسوع كلمة معناها بالعربي الرب مخلص، ويقول يدعى اسمه يسوع لأنه هو يخلص. من الذي يخلص؟ الكتاب يقول لأن الرب يخلص. يسوع معناها الرب مخلص، كونه هو بيخلص معناها إن هو الرب، وليس بأحد غير الرب الخلاص، لأن للرب الخلاص. لكن بعد ما قال لنا هذا الاسم الرائع الرب المخلص، قال لنا اسما آخر عن هذا الشخص العجيب، اسمه عمانوئيل. وما معنى عمانوئيل؟ الذي تفسيره الله معنا. هذا الاسم الجميل الذي تفسيره الله معنا انطبق في آخر حياة المسيح، عندما بعد القيامة قال للتلاميذ: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إذن نحن نثق أن الرب معنا كل الأيام. بس أرجو أن نلاحظ هذا الأمر الجميل والمهم، أنه قبل أن يقول إنه معنا قال إنه مخلص. إنه ليس مع كل البشر، لكنه مع الذين أولا خلصهم من خطاياهم. وهذا يجعلني أسأل المشاهد العزيز: هل تمتعت بالبركة الأولى حتى ما تتمتع أيضا بالبركة الثانية؟ البركة الأولى هي الخلاص من الخطية. هل خلصت من خطاياك؟ هل ما عادت سيادة ولا سلطان للخطية على ضميرك وقلبك؟ وهل نجوت من عقوبة الخطية وهي الموت؟ هذا ما يفعله المسيح معك، وإذا متعك بهذه العطية
سيمتعك بالعطية التالية.

يا مباشرة أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ما أروع أن الملك معنا، أن من له كل سلطان في السماء وعلى الأرض معنا. بهذا الفكر أتركك عزيزي المشاهد إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. الرب معك.

أحبائي المشاهدين، رائع جدا أن نأتي أمام كلمة الله مرة أخرى مع بعضنا البعض في برنامجكم خادم الملكوت. تحدثنا عن الأواني التي يستخدمها الله، ونظرنا في حياة بولس الرسول كيف أخذوا الله وتقابل معه وجها لوجه واستخدموا. بولس الذي كان مضطهدا للكنيسة وللمؤمنين تحول إلى رسول ليسوع المسيح. بولس الله غير حياته تغييرا جذريا من النقيض إلى النقيض. بعدما كان يضطهد المسيحيين ويقتلهم، أصبح هو بنفسه تحت التهديد وتحت الاضطهاد لأجل اسم المسيح. بولس بعدما كان يسوق الرجال والنساء موثقين مقيدين لأجل إيمانهم، عرف المسيح وأحب للدرجة التي قال فيها: فإني أود أن أكون محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. بولس أو شاول اللي وافق على رجم استفانوس هو نفسه اللي قال: أما أنا فبكل سرور أنفق لأجل أنفسكم. شاول الذي كان متدين ومضطهد الكنيسة أصبح رسول الأمم الذي كتب نصف أسفار العهد الجديد. انظر كيف يستطيع الله أن يعمل في حياة إنسان، انظر كيف يستطيع الله أن يغير حياة إنسان. وهكذا أنا وأنت يستطيع الله أن يغيرنا، مهما كان فينا من أمور، مهما كانت حياتنا وأوانينا مملوءة من الذات والأنا والأنانية والغيرة والحسد، مهما كان فينا الله قادر أن يغيرنا. في أحيان كثيرة ربما نخدم الرب، لكن في النهاية بنلاقي خدمتنا خدمة العشب والخشب والقش، وهذه تمتحن بالنار أمام كرسي المسيح. والكتاب المقدس يخبرنا أننا سنقف أمام كرسي المسيح حتى نقدم حساب عن أعمالنا. لكن السؤال الذي أريد أن أسأله إليكم في هذه الحلقة: على أي أساس الله يقيمنا أو يقيم أعمالنا أو خدمتنا أمام كرسي المسيح؟ النقطة الأولى المهمة جدا ونحن واقفين أمام كرسي المسيح هو الاستخدام لما وضع الله في حياتنا من وزنات ومن مواهب ومن مقدرات. الله أعطى لكل واحد فينا وزنات، كما يخبرنا في مثل الوزنات أنه أعطى لشخص 5 وزنات وشخص وزنتين والآخر وزنة. الله أعطانا مواهب، الله أعطانا وزنات ويريدنا أن نستخدمها في ملكوته. فهل نستخدمها؟ هل فعلا نكون أمناء أن نستخدم الوزنات والمواهب التي أعطانا إياها الله؟ الأمر الآخر اللي الله رح يمتحننا على أساسه واللي رح يقيمنا على أساسه أمام كرسي المسيح هو الدافع، هو الدافع القلبي للخدمة، هو الدافع القلبي لما نعمله. لماذا نعمل ما نعمل؟ الله يريد أنه يشوف دوافعنا هل هي صحيحة أو لا. دافعنا الحقيقي لخدمة الرب ينبغي أن يكون فقط أن نخدم الرب لأنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. وكل خادم يقدر يقول: الذي أحبني بطريقة شخصية وأسلم نفسه لأجلي. ولأنه أحب كل خدمة أنا بعملها إله ما هي إلا أمر بسيط، ما هي إلا صدى بسيط أرد في محبته، ولا أستطيع أن أرد هذه المحبة. كما يقول المزمور: ماذا أرد للرب، ماذا أرد للرب لأجل كل حسناته. لكن في بعض أشخاص ربما بيعمل الخدمة لأسباب أخرى، ربما ليأخذ إعجاب الناس، ربما رغبة في الشهرة، ربما لاقتناء المال، ربما لممارسة السلطة على الآخرين، ربما لوجود غيرة في داخل قلبه وحياته، ربما حتى يبدو أمام الآخرين أنه يحس أنه أعلى من الآخرين أو يحسس الآخرين أنهم أدنى منه. فكل هذه الأمور هي دوافع، والله وحده فاحص القلوب والكلى، والله وحده يستطيع أن يعرف دوافع قلب الإنسان. اليوم هل تخدمه بدافع صحيح؟ هل تخدمه من كل القلب؟ الله أمام كرسي المسيح يمتحن دوافعنا، والله يريد أن يمتحن دوافع كل خادم. من أجل ماذا نخدم الرب؟ هل نخدمه فقط لأنه نحبه ولأنه يستحق؟ ليس فقط السجود والإكرام والعبادة، لكن أيضا يستحق الخدمة، والخدمة هي جزء من العبادة التي نقدمها للرب. واحد من الأمور الأخرى اللي الله رح يمتحننا فيها أمام كرسي المسيح هو موضوع التعب والتضحية في الخدمة. الله شايف كل واحد، الله بيعرف كل خادم، الله شايف التعب اللي أنت بتتعبه والتضحية اللي أنت بتضحيها في المكان.

المكان اللي انت موجود فيه، في الخدمه اللي انت بتخدم فيها، في المدينه اللي انت بتخدم فيها، الله شايف تعبك والله شايف خدمتك، والله بيعرف مين اللي بيخدم ومين اللي بيخدم بجهد وبجد في خدمه الله. الكتاب المقدس بيخبرنا في سفر نحميا لما يتكلم عن بناء الاسوار، ونحميا طلب من كل شخص يرمم السور بجانب بيته او بقرب بيته، في بعض الاشخاص بقول عنهم فلان رمم السور، لكن في اسماء اخرى يقف امامها الكتاب المقدس الوحي فيقول ان فلان رمم بعزم. الله بيعرف مين اللي بيخدم ومين اللي بيخدم بعزم، اللي بيخدم واللي بيخدم بجهد وباجتهاد. أيضا الكتاب المقدس يخبرنا في رسالة روميا إصحاح 16 اللي هو الإصحاح الرائع اللي بولس بيذكر فيه وبيشكر فيه كل فريق الخدمة اللي خدم معه، فعم بيتكلم مثلا عن تريفينا وتريفوسا بقول عنهم التاعبتين في الرب، التاعبتين في الرب، وأيضا بيذكر اسم آخر وبقول التي تعبت كثيرا في الرب، فالله بيعرف مين اللي بيتعب في خدمته. أيضا واحد من الأمور الأخرى اللي الله بيمتحننا على أساسها أمام كرسي المسيح هو أمانتنا في الدور اللي أعطانا إياه وليس حجم الدور، الأمانة في الدور وليس حجم الدور. كل واحد فينا الله أعطى له وزنات، كل واحد فينا الله أعطى له مسؤوليات، كل واحد فينا الله أعطى له مهمات ودعوات، والله يريد من كل شخص فينا أنه يكون أمين على الأمور اللي الرب أعطى له إياها. فسؤالي لنفسي ولكل شخص بيسمعني في هذا الوقت، هل نحن أمناء على الوزنات التي وضعها الرب بين أيدينا؟ ودائما في مبدأ في الكتاب المقدس رائع ويطبق في كل مكان وزمان، الأمين في القليل أقيمه على الكثير. مش مهم حجم خدمتك، مش مهم حجم دورك اللي انت بتعمله، ممكن تكون خدمة صغيرة أو كبيرة بالنسبة لتقييم البشر، لكن بالنسبة لله يريد أن يرى طاعتك وأمانتك في الدور الذي أعطاك إياه. واحد من الأمور الأخرى اللي لما نقف قدام كرسي المسيح الله سيسألنا عنها، سيسألنا عن المال، الأموال اللي أعطانا إياها وكيف استخدمناها في ملكوت الله، هل فعلا استثمرنا أموالنا في ملكوت الله؟ الكتاب المقدس بقول، الكتاب المقدس ما عندوش مشكلة مع المال، لكن في مشكلة مع محبة المال، فيقول محبة المال أصل لكل الشرور. لكن الله يريدنا أن نعمل، الله يريدنا أن نحصل على المال، الله يريدنا أن ندخر، الله يريدنا أن نستثمر، لكن الاستثمار الأفضل لأموالنا هو أن نستثمرها في الأبدية، أن نستثمرها في خلاص النفوس، أن نستثمرها في ملكوت الله. واحد أيضا من الأمور الأخرى المهمة أمام كرسي المسيح، الله بده يشوف هل إحنا فعلا قدرنا نتغلب على الخطية وعلى التجارب اللي بتواجهنا وقدرنا ننتصر عليها بقوة وبنعمة الله. الله يعطينا أنه ننتصر على الخطية، كلنا كخدام بنجتاز في حروب روحية، والكتاب المقدس بقول تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. الله يريدك أن تثبت، يريدك أن تقاوم، يريدك أن تقف ثابت في مكان خدمتك وفي المكان اللي وضعك فيه. بولس الرسول كان إناء غير نقي، لكن الله قابله، الله غيره، كان إناء فارغ، الله ملأه بروحه حتى يستخدمه. سؤالي إليك اليوم، شو أخبار إناءك؟ هل في شوائب في حياتك؟ هل في أشياء بحاجة لتنقية في حياتك؟ صلي معه ويقول له يا رب نقيني، يا رب ساعدني أعيش نقي، يا رب امتحني زي ما بقول كاتب المزمور 139، امتحني يا الله واعرف قلبي، امتحني اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. قول يا رب امتحني، خليني حساس لصوتك، خليني حساس لإرشادك باستمرار، فرغني من ذاتي ومن شهواتي ومن كل الأنا اللي فيي، املأني بروحك حتى أكون مستعد للخدمة. والرب مستعد يأخذ هذا الإناء الغير نقي، هذا الإناء الفارغ، ويحوله إلى إناء مختار. نقرأ معا في سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع، نقرأ معا هذه الكلمات ابتداء من عدد 10، أعمال الرسل 9 وعدد 10، وبقول وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا يا حنانية، فقال هأنذا يا رب، فقال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وأطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم.

وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار، إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. في عدد 15 قال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار. بولس كان إناء مختار حتى يحمل اسم المسيح أمام أمم وبلوك وبني إسرائيل كما تقول الكلمة. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا صالحين، لكن الله بيختارنا لأنه هناك غرض وقصد لحياة كل واحد فينا. الله بيستخدم أشخاص عاديين في استخدامات غير عادية. إذا نظرنا لكل الرجال اللي استخدمهم الله في الكتاب المقدس كانوا أشخاص عاديين مثلنا، أشخاص عاديين فيهم ضعفات. الكتاب بيقول كان إيليا إنسان تحت الألام مثلنا، كلنا أشخاص عاديين، لكن الله وحده عندما يملأنا بروحه وعندما يختارنا يستطيع أن يستخدمنا في استخدامات غير عادية. عشان هيك اليوم خلي عينيك عليه، عشان هيك اليوم اتكل عليه في كل من كل قلبك، كما تقول الكلمة في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. الله يريد أن يأخذ أشخاص عاديين، يغيرهم، ينظفهم، يملأهم بروحه، ثم يستخدمهم. عندما يختارك الله لا يختارك لأنك ذكي، لا يختارك بسبب مستواك الاجتماعي، لا يختارك لأنك وسيم، لكن الله يختارك لأنه شاف شيء في داخلك يريد أن يستخدمه، لأنه دعاك وجعلك إناء مختار. صعب أن نكون أواني مستخدمة من قبل الرب إن لم نكن كخدام مثال وقدوة في حياتنا أولا. أي شخص بده يخدم الرب أيا كان مجال خدمتك ينبغي أن نكون قدوة للآخرين. إذا أردت أن تخدم الرب في مجال الوعظ، في مجال الترنيم، في مجال الكرازة، في أي مجال من المجالات، الناس تريد أن ترى حياتك. هل تخدم الرب حقيقة لأجل محبتك للرب؟ وكنا نتكلم عن الدوافع قبل شوي، ما هي الدوافع؟ هل محبة للرب ومحبة للنفوس التي أحبها الرب، أو لإظهار الذات؟ هل أنا فعلا إناء مكسور باستمرار حتى يظهر نور المسيح في داخلي؟ المصابيح في وسط الجرار، عندما انكسرت الجرار ظهر النور وأتت النصرة. الله يريدنا أن نكون منتصرين في حياتنا كخدام. كثير من الخدام بدأوا بطريقة صحيحة لكن لم يكملوا بطريقة صحيحة، ولم يسمحوا للرب أنه يعمل في حياتهم. لكن اليوم حتى تكون إناء مختار، حتى تكون إناء مستخدم من قبل الله، عليك أنك تقف على الحق وتقف على الصدق والصح. بتعرفوا في الأيام هاي اللي احنا بنعيش فيها كتير من الناس بتساوم على كلمة الله، لكن إخوتي الأحباء خليني أقولكم أنه كلمة الله هي الأساس في حياتنا، كلمة الله هي الأساس في خدمتنا، مش الكلتشر، مش الثقافة، مش الحضارة، مش المألوف، مش الأمور اللي احنا تعودنا عليها. في كتير من الأفكار المتحررة في هذه الأيام تقول أنه الكتاب المقدس مش كله موحى به من الله. كثير من الأفكار في هذه الأيام تقول أنه الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله لكن ليس هو كلمة الله. لكن إخوتي الأحباء، الكتاب المقدس يقول إنه كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. الإنسان المستخدم من قبل الرب يجب أن يكون رجل مبادئ، يجب أن يتبع الكلمة ويؤمن بالكلمة ويصدق الكلمة ويصدق المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس. هناك مبادئ رائعة عظيمة جدا في الكتاب المقدس، مثلا تحب الرب، تحب قريبك كنفسك، تحب أعدائك، تكرم الرب من مالك، تغفر للآخرين. الكتاب المقدس يقول: من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. يقول: ماذا ينتفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه. يقول: من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يقول: من وضع نفسه يرتفع. هذه مبادئ في كلمة الله، هذه مبادئ الملكوت. فهل إحنا فعلا بنعيش على مبادئ الملكوت؟ وهي نقطة مهمة إلنا كخدام، أن نحيا بحسب مبادئ ملكوت الله.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نتقابل معاكم في كل مرة، نتشجع بكلمة الرب اللي بتبني إيماننا وبتأصل جذورنا لأسفل، وبنثق إن الرب هو العامل فينا. وفي كل مرة عندنا بشرة جديدة للفرح، للنصرة، للقوة، للغلبة، واثقين إن الرب بيبني إيماننا معا. والرب عايزنا كل يوم نكبر نكبر نكبر في معرفته وننمو في النعمة، ومش بس المستوى احنا شايفينه، لكن زي ما بيقول معلمنا بولس إلى إنسان كامل إلى ملء قامة يسوع المسيح. يعني ربنا عايزك تكبر أكتر وأكتر وأكتر في معرفته. اوعى تكتفي ان انت وصلت لمستوى معين، مش بتكلم على المعرفة الذهنية، لكن بتكلم على المعرفة الاختبارية، علاقتك مع الرب، حبك ليه، تبعيتك، تكريسك، خدمتك، يكون فيها من وقت للتاني ومن مرحلة للتانية نمو وانطلاق وعمق جديد باسم الرب يسوع. النهاردة هنتكلم عن بشرة جديدة من بشاير الفرح من مزمور 84، واللي فينا بيحب يدرس المزامير ويقراها هيلاقي ان المزمور ده الكاتب بتاعه يقول الكتاب ان هما من بني قرح. فكرك بس ان بني قرح دول ما كانوش احسن سيرة الناس بتفتخر بيها، لان جايين من عيلة كان الرب غضب عليها وخد قضاء شديد، لكن الناس لقرح طلع منه ناس مرنمين من اللي رنموا وكتبوا المزمور اللي هنتقابل معاه النهاردة. مزمور 84 مزمور جميل قوي، هقرأ منه أعداد بسيطة قوي. بيقول في عدد 5، بيقول: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله. هقول لك حاجة بسيطة بس في الأول عن ظروف المزمور أو إمتى كان بيترنم المزمور ده وبيتكتب. زي ما احنا بنقرأ في العهد القديم كان الرب بيطالب شعبه أنه يعبد الرب ويقدم الذبايح بتاعته في المكان اللي الرب بيحدده، مش أي مكان الإنسان يختاره كده ويخطر على باله يقول أنا في الحتة دي هعبد الرب. لكن الرب كان محدد لهم أماكن معينة، فكانوا بيطلعوا يسافروا من المدن والقرى اللي في البلد كلها إلى أورشليم 3 مرات على الأقل في السنة، كانوا يطلعوا عشان يعيدوا ويعبدوا للرب. في الرحلة بتاعتهم كانت رحلة مش سهلة أبداً، وأحيانا كانت بتاخد مسافات طويلة، فعشان يهونوا على نفسهم الطريق كان في ترانيم معينة أو مزامير معينة بتترنم في الوقت ده من أول ما بيخرجوا من بيتهم، زي مثلا مزمور فرحت بالقائلين لي، من أول ما يخرجوا من بيتهم لحد ما بيوصلوا للهيكل في أورشليم. من ضمن المزامير دي كان مزمور 84. الجزء اللي أنا قريته هتلاقي فيه حاجة ملفتة شوية للنظر، بيقول عابرين في وادي البكاء. نعرف معلومات سريعة ايه هو وادي البكاء. في كذا رأي، بيقول انه وادي البكاء ده كان منطقة اللي رايح أورشليم لازم يعدي على منطقة اسمها وادي البكاء. في ناس بتقول ان المكان ده كان بيطلع فيه شجر اسمه شجر البلسم، والشجر البلسم ده لما يجي يفرز الثمر بتاعه اللي هو زي الصمغ يطلع من الشجرة كده، كأن الشجرة نفسها بتبكي، بتنزل الصمغ ده نازل كده زي قطرات، فكأن الشجر اسمه شجر البكا وثمره اللي هو بينزل منه زي الدموع. عشان كده المنطقة دي اللي مليانة بالأشجار البلسم ده كانت اسمها وادي البكا، واللي رايح أورشليم لازم هيعدي في وادي البكا. في رأي تاني بيقول لا، ده كان مكان للنفايات وبتكثر فيه الحيوانات المفترسة وبيكثر فيه

اللصوص يعني مكان مليء بالأخطار. فكل اللي معدي ورايح أورشليم وهيعدي عليه كأنه لازم يعدي في الوادي الخطر ده. ودايما لما نقرأ في الكتاب نلاقي إن الجبال أكثر تشوق، أو الناس تحب تعيش في الجبال أكثر من الوديان. الجبال موسى قابل الرب في الجبل، إيليا قابل الرب في الجبل، التجلي كان على جبل. فالجبال في الكتاب زي ما تكون حاجة مشوقة أكثر من الوديان، بجانب الحاجات اللي أنا لسه حالا قايلها. لكن كانت ضرورة حتمية على المسافر لعبادة الرب إنه يعدي على وادي البكاء. بالنسبة لنا إحنا النهاردة بتعبد الرب بحرية، حيث روح الرب، حيث الروح القدس هناك حرية. أنت مش مطلوب منك أنك تسافر مسافات عشان تتقابل مع الرب، لأنه هو حي وهو ساكن فيه. لكن معظمنا إن ما كانش كلنا من وقت للتاني بنعدي بوادي البكاء الخاص بتاعنا إحنا. تسأل يعني أقصد إيه بوادي البكاء؟ هقولك الوقت اللي تحس إن أنت مضغوط فيه أو متألم فيه أو بتعدي بأمور قاسية يمكن بتنزل فيها دموعك كتير قوي قوي، لدرجة تقدر تقول المحطة دي في حياتي أقدر أسميها وادي البكاء لأني تعبت فيها جدا جدا. بس البشرة الحلوة والمطمئنة والمفرحة إن وادي البكاء ده بيطلع منه أحسن حاجة فيك. يعني إيه؟ هقولك يعني مثلا وادي البكا بالنسبة، أدي أمثلة من الكتاب وبعدين نقول علينا إحنا. وادي البكا مثلا بالنسبة لموسى كان الجبل اللي هرب ليه بعد ما قتل المصري وساب قصر ابنة فرعون وعاش في الجبل فترة صعبة جدا. بس نفس وادي البكا ده هو الجبل اللي الرب تراءى فيه لموسى بعدها بسنين، صحيح بعد ما أعده واشتغل فيه واداله التكليف الإلهي أنه ينقذ شعبه. عدي على وادي بوكا تاني مؤلم برضو. لو افتكرت معايا إبراهيم كان وادي البوكا بتاعه جبل المورية، لما الرب قال له قدم ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه. هو المكان اللي شاف آلام النفسية اللي كانت جوه إبراهيم وهو واخد ابنه يقدمه. هو نفس المكان اللي شاف فيه إعلان من الرب إنه الإله الذي يرى الاحتياج ويسدد. إذن بالنسبة لك أنت وادي البكا هو المكان الصعب اللي الرب بيسمح لك حتميا تعدي فيه، يمكن مش باختيارك لكن ظروف صعبة في بيتك أو في صحتك أو تحدي معين، يمكن أحيانا بيفرض عليك فرض، لكن ثق يقينا أن الرب يخرج لك منه أحسن حاجة. هقولك إزاي حالا، لكن خلينا كلنا نرفع قلوبنا كده. لو إحنا بنعدي مش بوادي واحد للبكا، لكن تبص على شريط حياتك تلاقي من وادي لوادي من وادي لوادي. النهاردة الرب عايز يشجعك وعايز يفرح قلبك ويقولك في ناس كتيرة قوي قوي زيك عدت بوادي البكا. بس وادي البكا يحصل فيه حاجتين، يا إما تنهار وتنكسر والظروف والضغوط توجعك وتقضي عليك وتبقى فوقيك، أو تشوف فيه معاملات الرب وإنقاذه وتسديده للاحتياج وبركات بوفرة تيجي عليك. عارف وادي البكا عامل زي إيه؟ عامل زي ما يكون البوتقة أو البوطة اللي بيحطوا فيها الذهب أو الفضة. صحيح لازم نحط نار تحتيهم، تحت الذهب أو الفضة زي ما بيقول عنهم الكتاب، برضو بيقول إنه البوتقة للذهب والبوطة للفضة، بس يطلعوا منها وهم أكثر نقاء وأكثر في القيمة العالية. هو ده وادي البكا اللي في حياتنا. ومهما كان عمرك وسنك الرب بيسمح ليك انك تعدي في وادي بكا، مش عشان يدمر نفسيتك ولا عشان هو نسيك. خلي بالك ان اللي كانوا بيعدي في وادي البكا كانوا تاركين كل شيء من اجل الرب، سايبين اسر وعائلات وحقول وبيوت ورايحين طالعين لهدف واحد بس، هم انه يرضوا الرب ويطيعوا وصيته ويفرحوا قلبه ويعبدوه
بكل قلبهم، لكن بالرغم من كده ما كانش في طريق دائري يخليهم

يطلعوا بعيد عن وادي البكا. هنطلع فاصل سريع وخليك معايا عشان هنكمل ازاي وادي البكا يصير ينبوع للفرح.

رجعنا تاني هنكمل مع بعض. وادي البكاء يصير ينبوع. كنت بقولك انه لو عديت بضغوط او امور صعبة جدا يتهيألك ان هي نفق انت مش هتطلع منه تاني. السؤال بقى هنا، ازاي وانا في وادي البكاء يتغير وادي البكاء؟ مش بالضرورة اني اخرج منه، ممكن استمر فيه فترة، لكن ازاي وانا في وادي البكاء يبقى ينبوع؟ لا ومش بس كده، يقول وأيضا ببركات يغطون مورة. ومورة دي كانت مكان لما الناس يتقال قدامهم كلمة مورة يعرفوا أو يفتكروا دي المحطة اللي وقف الشعب فيها، اسمها مارة، أول ما خرجوا من أرض مصر وجم كانوا عطشانين جدا ولقيوا ينبوع مية، بس للأسف أول ما جم يشربوا من المية لقوها مرة جدا جدا. بس الرب إلهنا إله حنان ورحيم، ما بيسيبناش. أول ما لقيوا المية كده وابتدوا هيتعبوا، راح الرب قال لموسى اقطع الشجرة وارميها، وتحولت الماء المرة إلى ماء عذبة. إذن في طريق للنصرة، في طريق للطلوع من ينبوع البكاء ويصير إلى ينبوع للبركات. أرجع تاني لبني قورح، بيقول أيضا ببركات يغطون مورة وأيضا بإيه؟ ينبوع. النقطة الأولانية علشان تطلع من البكا للبركات، احفظها، من البكا للبركات لازم تثبت نظرك على رئيس الإيمان ومكمله. الآية دي اللي موجودة في رسالة العبرانيين بتقول ناظرين، وكلمة ناظرين مش كلمة كده يعني أبص أتلفت وأغير وشي أو تركيز عيني يجي على حاجة تانية، لا، كلمة ناظرين معناها مثبتين الأنظار. يعني في وقت البكا لازم عيني تبقى ثابتة على الرب. أول حاجة تخطر على بالك تقول ده مستحيل، ده مش ممكن، أقول لك لا، المعنى متأكد في رسالة يعقوب، بيقول على أحد مشقات فليصلي. إذن وإنت في المشقة مش وقته أن أنت تتذمر، أو مش وقته أن أنت تقول ليه ربنا سمح لي أن أنا أعدي في الحاجة دي، أو مش ده التوقيت الصح اللي تبقى بس مركز عايز أفهم عايز أفهم. مرات كتيرة ناس فينا بتقف عند المحطة دي وبتتكسر، لكن الحقيقة الرب عايز يطلع منك أحلى حاجة، تطلع ذهب مصفى بالنار غالي القيمة. فمفتاح التصفية دي إنك تثبت عينك على الرب، بمعنى ثبت عينك على أمانته، على حبه، على رعايته، زي ما قال كده يعقوب، الله الذي رعاني منذ وجودي، من وجودك من البداية وانت في الرحم الرب بيهتم بيك. كم بالأولى وانت في وادي البكا هيكون قريب جدا جدا ليك، لكن الدور عليك انك تثبت عينك على الرب، تثبت عينك على شخصه، ثبت عينك على كلامه. الحاجة التانية اللي لازم تنتبه ليها قوي وانت في وادي البكا، ان مرات دموعنا بتحجب عينينا عن رؤية البئر اللي فيه انقاذ. ايه المعنى الغريب ده؟ هقولك. تفتكر قصة هاجر وهي هربانة من وجه سارة بإسماعيل، وعطشت في السكة وظنت ان الصبي هيموت منها من كتر العطش، فحطت إسماعيل كده على جنب وقعدت تبكي، والولد صرخ للرب مش هاجر. والرب اتكلم برسالة جميلة قوي، قال لها سمعت صراخ الصبي، بئر المية كان على بعد. رفعت، يقول الكتاب كده، رفعت عينيها فأبصرت بئر ماء. مرمى البصر ما يجيبش على مسافة مئات الأمتار، لكن معنى كده إن بئر المية اللي أنقذ حياة إسماعيل وهاجر كان على مرمى بصر من هاجر، لكن بسبب الدموع هي مش شايفاه. رب النهاردة عايز يقول لك حاجة، اوعى تمد

جذورك لتحت في وادي البكا، يعني ما تعيش مشفق على نفسك وتفضل تتغذى على آلامك النفسية، إن أنت خلاص انتهيت. ممكن أسمع الكلمة دي كتير، ناس لما بتعدي بوادي البكا تقول أنا خلاص انتهيت، أنا ماليش قومة تاني، أنا مش ممكن هرجع زي الأول، ولا يمكن إني هثق في الرب ولا هثق في نفسي زي زمان. بس النهاردة الرب بيشجعك وبيشجعني وبيقول لك في ناس كانت بتعبر وادي البكاء، وكانوا كل سنة، مش معنى أنهم راحوا سنة مش هيرجعوا تاني لوادي البكاء، لا، بيعدوا كل سنة لأنهم عايزين يطيعوا الرب وعايزين يبقوا أمنا وحافظين وصايا الرب، اختاروا كده. وعبورهم في وادي البكاء ما كانش نهاية لحياتهم، لكن كانوا بيتنقلوا إلى الينبوع وأيضا ببركات. فالرب النهاردة بيقول لك ثبت نظرك فيا، ويقول لك زي ما جه في سفر أرمية وقال امنعي صوتك عن البكاء. لو انت بتبكي وبتئن كتير، النهاردة الرب بيقولك يوجد رجاء. انا مش بقولك ما تعيطش او ما تبكيش او ما تتألمش وخلاص وبسيبك، لا، انا بقولك ما تبكيش لانه يوجد رجاء، في منفذ وفي مخرج وفي حل وفي شفاء لوادي البكاء، هيصير ينبوع لك. ولو قريت الآيات مرة تاني يقول ايه كمان؟ يقول يذهبون من قوة إلى قوة. يعني كأنه وادي البكاء صحيح منظره من بره وادي البكاء المؤلم جدا اللي محدش يحب يتواجد فيه ولو للحظات، لكن الخروج من وادي البكاء وانت محمل ببركات على رأسك، زي ما بيقول بركات على رأس الصديق، يمكن يجي عليك وقت وتقول يا رب أنا بشكرك على كل وادي بكاء سمحت لي أني أعدي فيه، لأني طلعت منه مش زي ما دخلت ولا فقدت، لكن ده أنا طلعت يا رب محمل بقوة جديدة لأن معونتي من عند الرب. الرب بيفكرك بآيات كتيرة قوي قوي قوي، وبيقولك أنا بأيدك، أنا عامل لك تأييد بروحي في إنسانك الداخلي. حتى لو أنت وادي البكاء، وادي البكاء ده من بره، لكن محدش يقدر ينزع روحي الصالح الساكن فيك، محدش يقدر ينزع فرحي اللي أنا سكنته فيك، ومحدش يقدر يسلب منك النعمة اللي بتكمل ضعفك. أنا معاك في وادي البكاء. مرات كتيرة بنفكر إن إحنا ماشيين في وادي البكاء لوحدينا، لكن لو دققت كويس وانت بتدرس الآيات دي ما بيقولش على شخص عابر وادي البكاء، لكن بيقول عابرين. في ناس كتيرة قوي بتعبر وادي البكاء، ومش عشان هم كتار بيضعفوا معنويات بعض، بل بالعكس، وهم بيرنموا المزمور ده كانوا بيشجعوا بعض ان وادي البكاء دي محطة، لكن احنا منطلقين ناحية المجد، ناحية أورشليم، ناحية حضور الرب، ناحية مقابلة مع الرب هتشبع نفسنا. ومش بس كده كمان، دي هتنسينا المشقة اللي احنا عبرنا فيها. الرب النهاردة بيشجع قلبك جدا جدا وبيقولك لو انت من بني قورح، لو انت جاي من عيلة الماضي بتاعها سيء السمعة زي بني قورح، لو انت جاي من خلفية انت تتكسف تقول للناس انا كنت كذا او كذا، لو انت بتعدي مش في وادي بكاء، في اودية للبكاء، الرب النهاردة مش صدفة بيخليك تشوف الحلقة دي، لكن عايز يفرح قلبك وبيقولك قصدي ليك انك تتحرك من نقطة قوة الى نقطة قوة اعلى. انا مش هبطل اشتغل في حياتك وانا لسه ما خلصتش شغل، انا ليا معاك خطة طويلة عظيمة سبقت واعددتها ليك. قبل ما نختم الحلقة عايز اشجعك انك ترفع قلبك معايا وتصلي، ومن قلبك كده لو انت في وادي بكاء وصعبان عليك نفسك، تعال للرب واستقبل منه شفاء لنفسيتك. قل يا رب أشكرك لأنك في كل ضيقي تتضايق، أشكرك لأنك إله حنان ورحيم، مكتوب عنك كما يحمل الإنسان ابنه كل الطريق هكذا حملتكم. أشكرك يا رب لأني وأنا ماشي في وادي البكاء أنا على الأيدي أحمل وعلى الركبتين أدلل. يا رب مش أقولك طلعني من وادي

ذكاء، لكن هقول لك ثبت نظري عليك. مش هقول لك يا رب ليه وادي بكاء، لكن هقول لك ساعدني أغني للبئر وأسبح ليها قبل ما تنفجر منها المياه الحية. أشكرك لأنك الصادق الأمين فيما تقول يا رب، أنت تفعل أيضا. فيض في قلبي واملى حياتي ببركات تغطي كل مورة. أشكرك لأن وعدك إني أسير من قوة إلى قوة، ويرى الرب ويرى مجده علي. هللويا. نشكر الرب من أجل عمله معاك وفيك. اكتب لنا لو طلبت صلاة أو سؤال، نسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك، ونقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يباركك.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

حد فكر الثروه اللي كونها جايه من فين والمفروض تروح فين؟ سؤال جايز واحد يقول لي ايه السؤال الغريب اللي انت بتساله؟ اكيد انا اللي عملت الثروه، واكيد الثروه هنفقها اتمتع بيها في احتياجاتي واحتياجات ولادي. هقول لك قبل ما تجاوب الكلام ده او قبل

ما تقول الكلام ده، تعالوا نراجع فكر الكتاب من جهة الثروة ونشوف الكتاب بيقول إيه أو ماذا يقول الكتاب المقدس. يعني بيعلمنا داود رجل الله العظيم، وهو فكر إنه يبني بيت للرب وقلبه وصل لوحده من غير ما الرب يقول له إنه يبني بيت للرب، وكان فاكر إنه هو اللي هيبنيه، بس الرب بعت له مع نسان النبي وقال له مش أنت اللي هتبني لكن سليمان. وفي نفس الوقت عندنا أصحاح كامل من كلمة الله، سفر الأخبار الأيام الأولى صح 29، بيكلمنا عن انتداب أو تكريس داود وشعب الرب وقت داود إن هم يقدموا تقدمات غير عادية لبناء بيت الرب. فهو بيعمل كده قال لنا فكرة جميلة جدا عن موضوع الثروة جاية منين ورايحة فين. في أصحاح 29 من سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 16، خلونا نقرأ الآية دي مع بعض. يقول هذه الأقوال: أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك. بصوا كده الكلام اللي جاي، يقول إنما هي من يدك، يعني الثروة من الرب. والحاجة الثانية: ولك الكل، يعني لك الثروة. وأعتقد أنه الكتاب المقدس سواء في هذا العدد أو في أول مرة ذكرت فيها كلمة الثروة في الكتاب المقدس بيفهمنا، هقراها مع حضرتك دلوقتي لأن دي آية مهمة أرجو أن احنا ناخد بالنا منها، يفهمنا حاجة مهمة قوي. خلونا نقرأ هذه الآية في سفر التثنية أصحاح 8 عدد 17 و18. تثنية 8 17 و18 بيقول هذه الأقوال: ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة. يعني الرب بيحذر الشعب هو داخل الأرض أنه لما يبقى عنده ثروة يقول ده قدرتي وقوتي هي اللي اصطنعت لي هذه الثروة. بعدين يكمل يقول: بل أذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك. يعني ومنها أفهم أنه أي ثروة حضرتك عملتها سواء حضرتك في مصر أو حضرتك في أمريكا أو حضرتك في أستراليا أو في أي مكان وانت بتسمعني، أو كنت في مصر جايز تكون كنت فقير ولما رحت أمريكا الرب وسع عليك، اوعى حضرتك وأنا قبلك أي حد فينا يفتكر أن الثروة اللي عنده والغنى اللي عنده ده بقدرة يده أو بذكائه البشري أو بحسن تخطيطه أو أي حاجة بشرية إطلاقا. أن كل ما نحن فيه من غنى وكل ما نمتلكه من مال وكل ما نمتلكه من ممتلكات وأي ثروة سواء مادية أو معنوية أو أي ثروة أشياء أو أموال فإنها من قبل الرب. والحاجة الجميلة أني لو سألت الرب طب ليه الرب اداني أنا ثروة؟ علشان أكون أنا أول الذين يقدمون للرب ولعمل. عشان كده بشجعك وبشجع نفسي قبلك ان اي ثروة او اي غنى او اي اموال او ممتلكات حضرتك لازم تتيقن وانا قبلك ان هي من عند الرب وللرب، من عند الرب وللرب. عشان كده خلونا نتعلم ونتدرب كيف نعطي من ثرواتنا التي اعطانا اياها الرب. خلينا نصلي مع بعض علشان الرب يقنعنا ان كل ثروة من عنده وأيضا كل ثروة هي للرب وللمشاركة في عمل الرب المتنوع في كل مجال. يا رب نكرمك من أجل كل ما أكرمتنا به، نكرمك من أجل الأموال اللي عندنا، نكرمك من أجل الممتلكات اللي عندنا. بصلي إقناع إلهي ليا ولكل حد بيسمعني ويشاهدني من المشاهدين في كل مكان إن كل اللي عندنا هو من عندك وهو ليك. عشان كده بنصلي إنك تدينا رغبة في العطاء وأن نكون أسخياء في العطاء. لك يا رب كل المجد.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح

مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب انت اصلك احلى من اي حاجه نعرفها، انت اجمل من اي جمال شفناه، انت ما توصفتش، مهما هقول مهما اعبر مش لاقي اجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد اجمل منك، ما لم تره عيون، ما لم تسمع به اذن، انت حاجه تانيه غير كل امكانياتنا البشريه.

أنت الأبرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية. مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. أنت أبرع جمال من كل بدء البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة أوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه علي، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي طمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السماوات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ويتمتع بجمال الرب. آمين.

وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: شكرا للرب من أجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعة. تقريبا هنبقى بنكمل سنة قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل به ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من أجل فريق الخدمة والعمل الكبير اللي بيقوم به الأخ أندرو في هذا البرنامج.
2: أنا بشكر ربي جدا لأجل قناة الكارما ولأجل الأسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعة 10 الصبح. حلقة خاصة جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين أسئلتكم ومقترحاتكم.
1: تابعونا لنحتفل معنا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من سفر الأخبار الأيام الثاني 28 العدد الأول يقول: كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل صار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم، وهو أوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، فدفعه الرب إلهه ليد ملك أرام فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق، ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة، وقتل فقح ابن رملية ده ملك إسرائيل في يهوذا 120 ألفا في يوم واحد، الجميع بنوا بأس لأنهم تركوا الرب إله آبائهم. ونقرأ كمان من سفر أشعياء النبي الإصحاح 7 من العدد الأول: وحدث في أيام آحاز ابن يوسام ابن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك آرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها، وأخبر بيت داود وقيل له: حلت آرام في إفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعياء: أخرج لملاقات آحاز أنت وشعار يشوب ابنك إلى طرق قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وآرام وابن رملية، لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رملية قائلة: نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسها ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل، هكذا يقول السيد الرب: لا يقوم لا تكون، لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: أطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. شفنا في سفر أخبار الأيام الثاني أن أحاز ابن يوسام وابن عزية ده كان ملك يهوذا، وكانت إسرائيل اتقسمت لمملكتين: مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل أو يسموها المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة. وكان في ملك ليهوذا وملك لإسرائيل، ساعات كانوا يبقوا في اتفاق بيناتهم وساعات بيبقى في

حروب بين المملكتين. لكن في الوقت ده كانت أكبر مملكتين موجودتين في الوقت ده كانت مملكة أشور ومملكة مصر. فكان الممالك الصغيرة اللي زي أرام واللي زي فلسطين واللي زي مثلا الممالك الصغيرة زي مؤاب وعمون والحتة دي كلها، الممالك الصغيرة يتحالفوا مع أشور أو مع مصر علشان إن هم يضمنوا سلامتهم. أحاز الملك كان يميل إلى أشور، أحاز الملك اللي هو ملك يهوذا، لكن فقح ابن رملية اللي هو ملك إسرائيل أو ملك المملكة الشمالية كان يميل إلى مصر. كان في خلاف سياسي بين الاثنين فما اتفقوش مع بعض. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احاز ملك يهوذا بص لقي ان رصين ملك ارام اللي هي مملكه سوريا، ارام اللي هي سوريا عاصمتها دمشق، معاهم فقح ابن رمليه اللي هو ملك اسرائيل، الاثنين تحالفوا مع بعض ضد مين؟ ضد مملكة يهوذا صغيرة. مملكة يهوذا عبارة عن سبطين بس، لكن مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية كانت 10 أسباط. فاللي حصل إحنا شفنا سيرة الملك أحاز ملك يهوذا إنه لم يفعل المستقيم في عيني الرب، بل بالعكس صار في طريق ملوك إسرائيل وعمل تماثيل مسبوكة للبعليم وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، وكان ملك شرير. لكن بالرغم من كده، لأن المؤامرة ما كانتش مؤامرة بس ضد أحاز وشعبه، ولكن مؤامرة ضد خطة الله نفسها وتدبيره. لأنهم قالوا هنا إيه؟ قالوا إن إحنا نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. ابن طبائيل ده مش من سبط يهوذا، مش من سبط داود، أو مش من نسل داود اللي ربنا وعده أن مملكته ستثبت الأبد ومن نسله حيجي المسيح والمخلص. فعشان كده ربنا بعت أشعياء النبي علشان يطمن أحاز ويقول له ما تخافش من الناس اللي جايين يحاربوك دول. وكلمه كم مرة وحاول يقول له بس أنا عايزك إنك أنت يعني تكون واثق إن محدش هيقدر إنه يهزمك، لأن دي مش خطتي. لكن ما كانش قادر أحاز يصدق، راح عمل اتفاق مع ملك أشور، لكن ملك أشور ما قدرش ان هو يحميه. واللي حصل ان فعلا تمت النبوة اللي قالها أشعياء النبي، وبعد في خلال 6-7 سنين و11 سنة يعني جه ملكين سابوا إسرائيل، وبعد 65 سنة زي ما قال في النبوة هنا ان جه ملك وسبى معظم المملكة الإسرائيل أو مملكة إسرائيل المملكة الشمالية وخدها في بابل، وبعدين بعتوا كمان يعني الناس التعبانين، الناس اللي يعني غلبانين، ودهم في المملكة الشمالية، وأصبحت من هذا الوقت السامرة ما هياش شعب إسرائيل الخالص، ولكن اختلط بالأمم اللي جابوها الملوك أشور وملوك بابل وحطوها في هذه المملكة. المهم إحنا عايزين نتكلم النهاردة في 3 نقط اللي هم ثمار الخطية وتأديبات القدير وآية عمانوئيل. ثمار الخطية، طبعا الخطية واضحة جدا في القراية اللي قلناها في أخبار الأيام الثاني، لأنهم تركوا الرب إله أبائهم، دي الخطية، تركوا الرب إله أبائهم. وترك الرب معناه أن الإنسان ابتدى يعمل أو يعبد آلهة أخرى. ترك الرب معناه ترك عبادة الرب وترك طريق الرب. ولما اتكلم عن الموضوع ده أشعياء النبي في الإصحاح الأول يقول إيه؟ ويل للأمة الخاطئة، ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم،

نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، أمة خاطئة لأنها تركت الرب. البيت الخاطئ اللي بيت اللي بيترك الرب، النفس الخاطئة، النفس التي تترك الرب، تسيب ربنا زي ما قال كده: تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا إيه مشققة لا تضبط ماء. تسيب ربنا، تسيب مصدر الحياة، تسيب ربنا اللي خلقك وادالك كل إمكانيات السعادة والفرح والسلام، ادالك كل نعمة، ربنا اللي عينه عليك من أول السنة إلى آخرها. تسيب ربنا وتعبد إيه؟ تعبد البعل، تعبد الأصنام، تعبد الفلوس، تعبد إيه؟ العالم فيه إيه يتعبد؟ ما هو الإنسان لو فكر تفكير يعني موزون وابتدى إن هو يقول طب يا رب أنا بسيبك وفي أحلى منك، طيب إيه العالم فيه إيه؟ طب أنا بسيب ربنا عشان إيه؟ شوية تراب، لذة وقتية. بسيب ربنا علشان إيه؟ ليه مستعبد للخطية؟ تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل. الواحد لما بيترك ربنا ده نوع من الإهانة لقدوس إبراهيم، استهانوا بقدوس إسرائيل، ودي الخطية اللي الحقيقة خطية صعبة خالص، الانفصال عن الله موت. ونتكلم عن ثمار الخطية، طبعا احنا عارفين ان ثمار الخطية اول حاجة الموت، لكن النهاردة هنركز على ثمارين من ثمار الخطية اللي موجودة في القراية اللي في سفر أشعياء. اول حاجة الخوف، وتاني حاجة الرياء. الخوف، اول ما سمع أحاز يقول كده: وقيل وقد حلت آرام في إفرايم، يعني جيش بتاع آرام جه وصل لإفرايم واتحد مع إفرايم علشان هيجوا يحاربوك. فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح، يعني ابتدى يرتجف من داخله، حصل خوف داخلي ليه ولكل الشعب. خلي بالكم ثمر الخطية أول حاجة الخوف. صدقوني الإنسان اللي عايش في الخطية ما عندوش أمان ولا اطمئنان، ما عندوش سلام، دايما عنده خوف، خوف من الحاضر وخوف من المستقبل، وصدقوني خوف من الماضي كمان، أحسن الماضي يظهر ويكشف قدام الناس. الإنسان الخاطي عنده خوف، خوف ده يعني إيه؟ لما ربنا شايف انه خايف كده، فقال رب الأشعياء: اخرج لملاقات أحاز انت وشعار يشوب ابنك، روح له المكان اللي موجود فيه فين، الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار. اصل المكان ده كان مكان مرتفع وعالي كده، وكان هو ده المكان اللي فيه البركة اللي بيجيب المياه الى مملكة يهوذا، فكان خايف على ان الاعداء يجوا يقطعوا الميه عنده، فكان يروح يطمن على الميه دي. فقال أشعياء النبي: خد شعار يشوب ابنك وروح قبله هناك في المكان ده. وخلي بالك أشعياء معناه الرب يخلص، شعار يشوب معناه البقيه تخلص، يعني معنى أشعياء وابنه ما تخافش، ربنا عنده بقيه باستمرار، هذه البقية المختارة ربنا عامل حسابه إنها لازم تخلص مهما كان العدو، مهما تربص بيك العدو، لازم تعرف إن ربنا لو أنت من هذه البقية المختارة، لو أنت بتآمن به فعلا لا يمكن أن يتركك. وقال له إيه؟ وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. خلي بالكم من الكلام، احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك. ما تخافش، ما تخليش قلبك يضعف من الحرب، مهما كانت الحرب

مهما كانوا الأعداء. اوعى تفتكروا احنا بنتكلم عن حرب جيوش، احنا بنحارب بمحاربات روحية أصعب من حروب الجيوش المحاربة، حتى لو بتحارب بالأسلحة الذرية. الشيطان بيحارب محاربات روحية، واحنا بنحارب حاجة غير منظورة. احنا مش بنحارب شخص منظور نقدر ان احنا نواجهه، لكن احنا بنحارب رئيس هذا العالم، أجناد الشر الروحية في السماويات. إحنا محاربتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم. فعشان كده الحرب صعبة، لكن هنا يقول لك احترز وهدأ، لا تخف، لا يضعف قلبك. خلي بالكوا ربنا باستمرار لما يلقاك بتخاف يقول لك اوعى تخاف. التلاميذ لما كانوا خايفين، لما المسيح اتكلم عن الصليب، الا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله في ايه؟ فامنوا بيه. وانا الحقيقه المزمور 91 ده مزمور جميل جدا، بيخلي الانسان باستمرار ما يخافش مهما كانت الحروبات والمضايقات. يقول لك كده في عدد 5، لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب الشر. تخافش، ما تخافش. علاج الخوف هو الإيمان يا جماعة. عشان كده بيقول له هنا إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. علاج الخوف الإيمان. الإنسان اللي عنده خوف يبقى عنده ثقة في ربنا، مش واثق إن الله هو ضابط الكل، وإن مش ممكن أي حاجة هتحصل في حياته من غير سماح من ربنا. فإن كان ربنا بيسمح يبقى للخير، لأن نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. أخاف ليه؟ أخاف ليه من المستقبل؟ ما هو بيقول لي ما تهتمش، ما تخافش، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها إيه؟ تزاد لكم. أخاف ليه؟ يبقى اللي عنده إيمان ما يخافش، اللي عنده ثقة في ربنا ما يخافش. يقول كده إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، ما كنتش تؤمنوا مش حد يؤمنوا. والكلام ده الحقيقة موجود كمان في سفر أخبار الأيام الثاني، لأن الملك يهوشافاط كان حصلت له نفس الحكاية، ثلاث ملوك أو دول جمع عشان يحاربوه. لكن شوفوا الملك يهوشافاط هنا كان ملك مؤمن وكان ملك بار. هنا يهوشافاط الملك يقول له إيه؟ يا إلهنا، أما تقضي عليهم الثلاث دول دول؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك إيه؟ أعيننا. تخافش، قل له يا رب أنا مركز عيني عليك، عشان كده مش ممكن أخاف. ويقول تاني في عدد 20، يقول وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا، آمنوا فتأمنوا. فالإنسان لما يآمن فعلا بالله وعنده ثقة في الله ما يخافش، يعيش في أمان، يعيش في سلام. الاضطراب والخوف جاي من خطية عدم الإيمان، عدم الثقة. مش بنسلم حياتنا لربنا بالكامل، بقول أنا عندي إيمان، لكن ساعة ما تيجي التجربة بيبان الإيمان. لو أنا عندي ثقة في ربنا ما خافش. فدي أول ثمر للخطية اللي هو الخوف. الحاجة الثانية، تأديبات القدير. الحقيقة إن كان ربنا سمح بإني أرام وإسرائيل يتحالفوا مع بعض ضد يهوذا، ويخلي إن يهوذا

مش في ضيقة، لكن ربنا بيأدب علشان الإنسان يرجع ليه، يقول أضيق عليهم حتى إيه يشعروا. المهم في تأديبات القدير إن ربنا لما بيأدب يا جماعة، لأن في ناس تقول ربنا إيده تقيلة، مش تقيلة أبدا، ولم تصبكم تجربة إلا إيه بشرية، ولكن الله أمين لا يدعكم تقربون فوق ما تستطيعون، بل سيعطي مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. سيجعل مع التجربة المنفذ، ربنا بيحط حل للمشكلة أو للتجربة قبل ما يدي التجربة، أو حل المشكلة قبل ما يخليك تقع في المشكلة. بس أنت لازم يكون عندك عينين مفتوحة. يعني ربنا هنا زي ما أنتوا شايفين بيقول له ما تخافش، مش هيحصل الكلام ده، ما تخافش من الكلام، ما تخافش من التهديدات بتاعتهم، أنا واقف معاك. لا تقوم، لن تكون، مش هيحصل الكلام ده. لكن للأسف الإنسان اللي مش قادر يفهم معنى التأديب يصر على خطأه، وبدل ما يرجع لربنا ويتوب، لا، يدور على أشور، يدور على حد تاني علشان يخلصه. لما بنخش في تجربة يا ترى بتلتجئ لمين؟ بتلتجئ للناس؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم سلطة؟ بتلتجئ للناس اللي عندهم فلوس، اللي عندهم يقدروا ان هم يخرجوك من المشكلة وجايز ما يخرجوكش؟ ولا بتلتجئ لله علشان فعلا هو الوحيد اللي يقدر يخرجك من المشكلة؟ تأديبات القدير. لازم نعرف حاجة مهمة خالص، ان احنا لما نقع تحت يد الله ربنا هيكمل خطته معانا ويخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها، لو فعلا رجعنا له من كل القلب. خلي بالكو، تأديب ربنا بيكون للمنفعة، لكي نشترك في قداسته. ربنا ما بيأدبناش علشان انه عايز يتشفى فينا زي الناس ما يفكره، يقول لك ربنا بينتقم مني. لا، ربنا ما يعرفش يعني ايه ينتقم منك. الانتقام حيكون هناك، مش دلوقتي يا جماعة. احنا في عصر، طول ما انت على عايش وفيك نفس، ربنا بيديلك انك انت تستفاد بطول اناته، بلطفه. ربنا عايز يديلك من خيراته وخلاصه ونعمته، لكن هيجي اليوم اللي فعلا هيبقى يوم الانتقام ده طبعا، لو الإنسان لو ما تابش. تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب إيه؟ حسب أعماله. النقطة الثالثة، آية عمانوئيل. آية عمانوئيل إيه هي الآية دي؟ إن الله بيعطيك نفسه. إيه الآية دي؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في آيات ممكن الإنسان ومعجزات عظيمة ممكن تبهر العقل، لكن أعظم معجزة هي إن الله أخذ جسد أو أخذ طبيعتنا البشرية واتحد بهذه الطبيعة. خلي بالكم هنا، العذراء تحبل وتلد ابنا، وصار ابن الله من أجلنا ابن الإنسان. أخذ الذي لنا جسد بشريتنا، طبيعتنا البشرية، وأعطانا الذي له، خلانا إحنا نبقى أبناء الله. خلي بالكم، هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ معجزة، آية عظيمة، إن العذراء تحبل وتلد. طب على زي العذراء تحبل وتلد ابنا؟ خلي بالكم هنا، كلمة العذراء في اللغة العبرية اتكتبت كده ألما، وألما معناها عذراء مخطوبة بالطريقة اليهودية أو التقليد اليهودي. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ أنا عايز أقول لكم الذي تفسيره إيه؟ الله معنا. هي دي أكبر جماعة، اللي يبدد خوفك إن الله معاك. إن كان الله معنا فمن علينا؟ عشان كده هو عمانوئيل، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.
إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم فهناك إيه؟ أكون

في وسطهم. عمانويل الله معنا. أهي معجزة؟ صدقوني معجزة المعجزات إن عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس معنا. عمانوئيل الله معنا. يبقى إحنا ربنا دي نعمة عشان إن إحنا لا نترك الرب ولا تكن للخطية ثمر مخيف في حياتنا ولا ثمر رياء في حياتنا. أن نقبل تأديب الرب لأن تأديب الرب باستمرار من أجل المنفعة. والحاجة الثالثة آية عمانوئيل هي آية كل نفس قبلت عمانوئيل رب ومخلص وسيد لحياتها. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

سيدات مشرقات قدروا في قلب الظلمة يشرقوا وينتصروا ويتحدوا الظلمة ويفوقوا عليها. وللأمانة واحد من التحديات الكبيرة اللي محتاجين ننتصر عليها، تحديين كده مع بعض بيدخلوا وبيبقوا صعبين قوي، تحدي الحرمان

وتحدي الرفض. والتحديين دول أعتقد أنهم صعبين قوي، أني أبص وألقى نفسي بالذات لو بنت سيدة. بتتكلم أني عندي حرمان من شكلي جميل، عندي حرمان من إمدادات ليا، أو كمان أنا مرفوضة من الناس اللي حواليا بسبب الحرمان ده أو الحاجات اللي أنا محرومة منها، وأشعر أني دايماً أنا اللي بحاول أقرب للأشخاص وبشحت منهم الحب وأنا

0: كمل الحياة. وللأسف الشعور بالقيمة هشة قوي، يعني سهل قوي يتضرب، سهل قوي تفقد شعورها بالقيمة من تعليقات ناس، من آراء ناس، من ردود أفعال ناس حواليها، لما يكون كمان عندها سبب يخليها تشعر بأن هي ملهاش قيمة. ده بيأكد أكتر إحساسها أنها بلا قيمة، زي أنها ضعيفة جسديا، مش جميلة شكلا، عندها حاجات مش بتعجب اللي حواليها. ده بيأثر قوي قوي عليها، وبتصارع كتير قوي علشان تكون مقبولة من اللي حواليها. يعني بتبذل مجهود جامد جدا، تعمل حاجات هي مش عايزة تعملها. طبعا ده مش صح يعني، بس انا بقول انه ده الميكانيزمات الطبيعيه اللي بتحصل عند اي واحده فاقده انها مقبوله، فاقده الشعور بالقيمه من اللي حواليها.
1: المقاييس القبول عندنا او عند المراه او الرجل بصفه عامه، بس انا كلام على المراه، هي مقاييس العالم. فمقاييس العالم بتقول ايه؟ البنت الجميله مقبوله، البنت اللي تعليمها عالي مقبوله، البنت اللي مركزها عالي في وسط أسرة مركزها عالي مقبولة، البنت اللي جسمها حلو مقبولة، البنت اللي مادياتها فلوسها كتير مقبولة. ده معايير العالم. فالبنت اللي ما عندهاش الحاجات دي بحسب معايير العالم هي بنت مرفوضة غير مقبولة. ده أنا عايز أقول حاجة أصعب، ساعات يبقوا في العيلة الواحدة في بنتين، البنت الجميلة والبنت الوحشة. الجميلة دي اللي هي شكلا حلوة، الوحشة شكلا جميلة بس بحسب مقاييس العالم بشرتها مش فاتحة، عينيها مش ملونة. ما ده المقاييس اللي هو كمان الشرق الأوسط بالذات اللي عندنا في مصر، المصر الجمالي عند البنت العين ملونة، البياض، الشعر الملون، دي البنت الجميلة. لو أختها بقى مش كده، هتبقى في عندنا البنت الحلوة والبنت الوحشة. طبعا ده بيأثر عليها وبتحس إنه أنا الوحشة، أنا الوحشة، أنا الوحشة. خاصة كمان لو البنت التانية أو أختها ارتبطت بدري، إذا كده فعليا ثبتت إن أنا وحش. فمشكلة القبول والرفض عند المرأة إنها بتعيش بحسب قبولها، يعني معايير العالم اللي للأسف ساعات برضو بابا وماما بيبقى ليهم دور في
2: الحته اللي زي. بس انا عايز اقول انه العالم بيضغط علينا، يعني خلينا أكيد. نتكلم بصراحه يعني وبكل وضوح، احنا النهارده طبعا. من البدايه كده عايزين نقول ان كلامنا عن الشخصيه الجميله لايقه، انا عايز اتكلم كويس عن لايقه النهارده، لانه الحقيقه لايقه حرمت من جمال الشكل المميز وكمان عينيها كانت ضعيفه. فللأمانة دول حاجتين مش ببساطة يتعدوا. والأزمة الأكبر أعتقد معاها أنه رحيل كانت جميلة. فالمقارنة طول الوقت بتبقى صعبة. حتى في بيوتنا يا جماعة، يعني في أوقات كتير بلاحظ أمهات ذكية تعمل كده، فيدخل ضيف يلقى ولد أو بنت كده شكله جميل ولطيف وحركي والتانية بسيطة، فيروح واخد الأولاني فتروح ما وصله تقوله وكمان فلان جميل أهو، يعني لازم يبقى بنفس القيمة. أعتقد أنه ما كانش الوعي في وقتها بنفس الطريقة، فلايق عاش الطفولة مؤلمة جدا. لكن الأصعب قوي موقف من المواقف اللي ذكر الكتاب المقدس لما جه يعقوب
0: يتجوز،
2: علشان قبل ما يتجوز كمان لما هو لسه جاي جديد لحران وهما بيقابلوه وبيسأل دول مين، فقالوا له ده دول أولاد أو بنات خالك وهو عند البير. فالكتاب المقدس بيقول إنه لما شاف لايقة مفيش،
0: ما شافهاش خالص،
2: الهوى
1: ما شافهاش،
2: مش موجودة خالص، ما قالش الكتاب ولا كلمة. لكن بيقول الكتاب إنه لما شاف رحيل
0: عجبته،
2: ده وقع على عنقها وقبلها، بنت خالي حبيبتي الجميلة اللطيفة. أنا بتوقع إنه هي مروحة، لا يعني كان
0: سيف مجروحة قوي
2: قوي في قلبها بالموقف المرعب.
1: وأعتقد على فكرة هي ده مش أول موقف يحصل لها، ده اعتقادي، لأنه واضح إنها ما كانتش لاقي حد يتجوزها، وإلا ما كانش أو عمل، ما كانش لبان عمل الموقف ده فيها. فواضح إن هي من الأساس مش لاقية حد يكون بيقدم لها المحبة.
2: وتكمل القصة في الصعوبة قوي قوي قوي قوي في المتتالي، إنه التالي للأمانة يعني في حياة رحيق، في حياة لايقة أصعب قوي قوي قوي.
0: أيوة.
2: يعني اتقابلت مع المواقف دي مع أب
0: مش مقدرها، و
2: يعني ما أقدرش أقول عليه أب الحقيقة، لأنه موقف ارتباطها كموقف مرعب قوي.
1: طبعاً.

0: كان في يعقوب بيحصد وكان في لبان في منتهى القسوة. فلما ضحك يعقوب على أبوه إسحاق ضحك عليه إيه؟ بضعف عينه وما كانش قادر يشوف، فكان لازم يحصد
1: ضحك عليه
0: بنفس الطريقة. فلما راح يشوف رحيل الجميلة قال له أتجوزها إزاي؟ قال له بسبع سنين
1: شغل
0: عندي. فبعد ما قضى الوقت ده وراح يتجوز وكان بيعدهم يوم بيوم، واضح انه يعني لبان كان ذكي قوي لئيم قوي، فدبر الامر
2: على خاله يعني هو نفس
0: صحيح دبر الامر بصوره كبيره بحيث ما يكتشفش. وكان بالليل والمسكين دخل ويعني
2: مش المسكين كده المسكينه ده هي اصعب
0: والمسكينه
1: هما الاثنين
0: هو يعني. الاثنين مساكين بس هو دخل يعني يعني مساء الخير، واضح انها كانت واخده توصيه كبيره قوي قوي من لبان.
1: مساء الخير
0: عايزين نشرب شاي طب قومي نتعشى. قال لا ده ليله ضايعه. واعتقد يعني كده بالبساطه واحنا بنحكي القصه انه صحي الصبح
1: ما لقاش
0: وهو لقاها تحت كل لبس البيت. وانا بتوقع اكبر صدمه في الوجود المسكينه اخذتها، وهو يعني واحده في لسه في الليله الاولى بتاعه الارتباط بتاعها وتلاقي جوزها بيخبط ايده على صدره ويقول يا لهوي
1: مين دي؟
2: ايوه مؤلمه يعني الواحد لو تخيل نفسه مكانها ويحصل معايا كده انا احس انه
0: يا رد تشقي وبالعين مش كده؟ وبيجري يروح يتخانق مع
2: عشان انا مش عايز دي
0: لبان
1: مع خالي. مش ده اتفقنا كانها بضاعه بتتباع يعني
0: مش كده؟
1: كانها سلعه.
0: الاصعب قوي قوي قوي انها اتجوزت بعد سبعة ايام او اتجوز يعقوب بعد سبعة ايام من
2: جوازه من لي
0: من رحيل يعني بعد سبعة ايام من جوازه من لايقه اتجوز بعد سبعة ايام رحيل. واو الحقيقه اللي حصل كان مرعب
1: ورد فعل طبيعي جدا عند لايقه ان هي خلاص هي تحس ان حياتها انتهت، حياتها اتدمرت، يعني اهم حدث في الحياه اللي هو جوازها حصل بالشكل الصعب قوي ده. طب ايه اللي باقي؟
2: هي
1: لكن
2: بقى
1: القصه رهيبه القصه في كمان الكتاب لايقة جميله
2: حبت يعقوب.
0: ايوه
2: وده مؤلم اكتر يعني احنا لو هنخش في الولاد اللي جابتهم ومعاني الاسماء لقينا حبت يعقوب فبرضه ده مؤلم اكتر. انا بحب حد والحد رافضني.
1: بتجيني واحده في الشغل بتاعي في العياده تقول لي انا طول الوقت يا دكتوره جوزي بيقول لي انت وحشه قوي، انت مش حلوه، انا يعني انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي وانا الحقيقه شايفاها جميله يعني مش عارفه اتصرف. وتبكي وهي بتقول الكلام ده لانه اي واحده شكلها حاجه مهمه جدا بالنسبه لها.
0: أيوة.
1: فانه اهم شخص في حياتها اللي هو جوزها يبقى مش معجب بيها او مش شايفها جميله، دي حاجه بتحطمها يعني مفيش حاجه تاني ممكن تشفيها او ممكن تسويها في الدنيا يعني.
0: تكوين اصحاح 29 لما يقول الكتاب في عدد 31 انها مرئيه من الرب، متشافه من ربنا، ربنا واخد باله من اللي حصل، ربنا عايز يكافئها ويعوضها ويقول لها لا لا لا لا مش مقدره من عينين لبن، مش مقدره من عينين يعقوب، بس انا عايز اقول لك مقدره
1: فعنية
0: من عيني قوي قوي قوي.
2: بس امتى حصل ده يا سيس جرجس؟ امتى؟ لما هي بطلت تطالب انها تبقى محبوبه من البشر وابتدت عينيها تتجه لمين؟
0: للرب. بس في خطوه الحياه الالهيه سابقه وبعد كده كان رد فعل منها. لان في عدد 31 يقول الكتاب المقدس ايه من التكوين 29 وراى الرب ان لايقه مكروهه ففتح رحمها واما رحيل فكانت عاقرة. ففي البدايه كده سنده الهيه ان جت سنده الهيه ودايما الرب بيعمل كده.
1: أيوة.
0: وفتح رحمها وادها اطفال علشان تبقى مسنوده بقيمتها. وزي ما حضرتك بتقولي بدات في البدايه شحه الحب، فالكتاب بيقول بعد كده في عدد 32 فحبلت لايقه ولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي الان
1: يقترن
0: يحبني رجلي. يعني لسه بتشحت بالحب. العدد اللي بعده وحبلت ايضا ولدت ابنا وقالت ان الرب قد سمع اني مكروهه. ده بتقول انا باشفق عليها امام الرب، نفسي اعيط قدام الشخصيه دي وهي بتقول التعبيرات.
1: بس هي جميله قوي، هي مميزه وعارفه هي حاسه بايه وواصله لايه، فده اللي خلاها تستقبل من الرب شفاء.
0: صح.
1: هي ما عادش تقول انا تمام انا كويس.

0: لا أنا مكروهة، أنا مش مسموعة، أنا مش محبوبة، هي وقالت ده للشخص الصح يعني. صحيح. قالت ده للرب،
1: وحتى في التاني حاولت تلقى الحب فسمت التاني شمعون، معناها
0: رب
1: ربنا بيسمع. لكن التالت يقول في عدد 34 وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي. يعني شعر لغاية دلوقتي أن لسه
2: في بريق أمل.
0: يعني لسه إحنا بعاد، لسه ما قربناش،
1: لسه بعاد ولسه بشحت الحب لأني ولدت ثلاثة بنين، لذلك دعي اسمه لاوي. بس هنا الشفاء اللي حضرتك كنت بتقول عليه وتتكلم عليه أختنا هاي،
2: خلاص لفت بقى. اكتشفت أنه مش هفضل كتير مستنية حب العالم ليا، مش هفضل كتير مستنية ده.
1: أيوة.
2: مش هفضل كتير مستنية مقاييس العالم اللي بتقول أنا مش جميلة.
1: وأشحت الحب.
2: أنا عجبتني جدا كلمة أشحت الحب دي، يعني حقيقي هي كده كانت بتشحت الحب. فهي ابتدت تشوف قيمتها في الله اللي اداها قيمة إنه خلاها تجيب أطفال. خلاص أنا بقى آخر طفل،
0: عملت شفت،
2: أنا دلوقتي بقى هعمل إيه؟ هحمد الله. خلاص الله هو السيد.
1: بداية الشفاء الحقيقي تكوين 29 عدد 35 وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب.
2: هذه المرة،
1: أيوة،
2: يعني خلاص بقى كفاية،
1: أنا الحب الحقيقي هستقيه من الرب، وأنا هبقى متدفقة بالحب ومعطية للحب، ودايما اللي بيدي حب
0: بياخد،
1: بيستقبل حب.
0: أنا عايزة أقول إنه هي مش بس قالت كفاية، هي من كتر ما الرب تعامل معاها في الثلاث أولاد اللي قبل كده فهي شافت عطايا الرب كمان، وشافت تدخل الله في حياتها. فالرب باركها، باركها بثلاث أولاد وادها اسم، يعني دي كانت حياتها مليانة بالتواصل الإلهي الجميل. فهي مش شايفة بس المنظور، لا هي شايفة الغير منظور، إنه الرب سامع ليه، الآن يقترن بي زوجي. هي شايفة حاجة مش متشافة في الواقع المادي. عشان كده الأخير كان دوت حصاد التلات أولاد اللي قبل كده، مش بس معاناة، لا ده هي كانت عمالة تستقبل بركات بركات، وتكللت البركات دي بيهوذا اللي جه منه المسيح.
1: أيوة.
0: فكانت حاجة مذهلة إنه لما ابتدت تحمد الله الرب حطها في سكة
1: البركة. حد يفضل طول الوقت بيعيط ما عندوش أطفال وحسب الحرمان، حد بتفضل تعيط طول الوقت نسبة جمالها قليلة، طول الوقت بتبقى بتشحت الحب من الناس، وده اللي أعتقد بيخلف وقت كتير بتحصل أزمات، علاقات شريرة، انفصال أسري، إنه الناس كأنها بتعوض الحرمان اللي عندها بحاجة تانية. والعكس الناحية التانية القيمة، حقيقي حقيقي قدام الرب ربط الناس قيمتها بشكلها بيدمر الأمور العظيمة
0: ودعوة الله لكل امرأة.
1: وعايز أقول إن الرب ليه كل المجد في إحسانه العظيم، إدى كل حد مننا تميز
0: في حاجة
1: مختلفة عن التانية.
0: بالظبط.
1: فاللي إداها جمال إدى قدامها للشخصية التانية حكمة ونعمة.
2: أيوة.
1: واللي إداها حكمة ونعمة إدى لغيرها من الناحية التانية أطفال وبيت. فالرب بيعرف يعطف الجانب اللي يشبع. فكوني إني أقدر أشكر على الحاجة اللي عندي بيخليني مش قادر أبص على اللي عندي.
2: اللي مش عندي. يعني دي مهمة قوي، ومهمة قوي إن أقيس نفسي وقيمتي على حسب معايير الكتاب المقدس، مش على حسب معايير العالم.
1: معايير الكتاب المقدس في القيمة.
2: في القيمة.
0: بالزبط.
2: يعني أنا قيمتي في الله في إيه؟ خلقني على صورته، مديني إرادة، مديني
0: أنا
2: إن أنا أكون لي إبداع، مديني إن أنا أكون لي محبة، مديني حاجات على صورته، مديني كمان أكون معين. مش بس كده، الله أصلاً يعني من البداية أحبني لدرجة إنه فداني بدمه، ده حاجة كبيرة جداً. مدي حاجات كتيرة لي أنا، فقيمتي أشوفها. لو أنا مش غنية، كتاب مقدس مش بيقول إن الأغنياء هم أحسن ناس. لو أنا مركزي مش عالي، السيد المسيح كان إيه وتلاميذه كان إيه، فهو بيختار دايما الناس اللي زي كده. لو أنا حولت عيني من نظرة العالم ليا لنظرة الكتاب المقدس والله ليا، هبتدي أتحرك زي ما ليه أتحركت. وعلى فكرة ليه الله بعد كده إداها قيمة عالية، مش بس في يهوذا، يعني هو مش بس حاجة ما شافتهاش، هي بعد كده رحيل راحت وبقت هي ربة البيت الأصلية، وبقى كل ولاد دول ولادها. أنا متهالي ده حصاد كان وقتي وتعويض وقتي. فالله مش بيسيب كده، مش بيسيبك كده طالما ابتديتي

0: تشوفي نفسك في عينيه هو مش عينين العالم.
1: قيمتك فيه هو، قيمتك فيه هو، انت وهو حاجه واحده، هو حبك ده، انت انت حته منه. لما تبصي عليه طول الوقت، مهما تسمعي كلام من الناس سلبي، مهما كان الواقع بتاعك بيقولك حاجات انت بسببها تبقي مهزوزة، ما تصدقيش اللي شايفاه عنيكي، لأنه اللي بتشوفه عنيكي مش هو الحقيقة. في حاجة تانية أبعد من كده، صدقيها. فعيشي قصد الله، وإلا هتضيع حياتك منك.
2: أعتقد اللي بتتكلموا عنه ده اللي سماه الكتاب المقدس تجديد الذهن.
0: أيوة
1: بالظبط،
2: لأن تجديد الذهن في كلمة الله معناه إن أنا بمحي
0: الأفكار
2: الكذب وبمحي الأفكار المغلوطة،
1: بغير البرنامج الشيطانية،
2: بمحي الأفكار الأرضية، بمحي الحكمة النفسانية الشيطانية اللي بتقيس مقاييسي على بره، وبجدد ذهني، معناها بزرع في ذهني حق جديد من كلمة الله. الحق ده بيقول لي أنا مين، زي ما كنا بنتكلم من شوية. فأقدر أقعد قدام الكتاب المقدس ويقول الكتاب إني أنا محبوبة في الرب يسوع المسيح، أنا مقبولة في الرب يسوع المسيح،
1: أنا غالية،
2: أنا غالية،
1: مقدرة
2: في الرب، أنا مقدرة، أنا ليا قيمة. وعايز أقول مش كل اللي صنعوا أمور عظيمة في العالم كانوا جميلات، ده الجمال غش أو الحسن غش والجمال باطل.
0: أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، يعني الجمال مش بالشكل.
1: والآية جميلة قوي، الحسن غش،
2: الحسن غش والجمال باطل.
1: أما المرأة المتقية الرب،
2: المرأة المتقية الرب
1: فهي تمدح،
2: تمدح. فحقيقي المرأة المتقية الرب هي اللي الرب بيمدحها، وهو اللي الرب بيديها احترام لكل الناس اللي حواليها. المفتاح الثاني بعد تجديد الذهن، يعني أنا محتاجة ذهني يتجدد وألمس إني قمت في المسيح، بس إيه المفتاح الثاني اللي يخليني أتحول من لايقة القديمة إلى لايقة الجديدة اللي أقدر أتغير
1: إنه معيش النفسي بقى، معيش النفسي، يعني ما أفضلش بدور في دائرة نفسي بعد ما كنت ما أفضلش بقى بلف، أنا حلوة، أنا جميلة، أنا شاطرة، أنا غالية، أنا مقدرة، ها سوات يعني، وبعدين ده أنت مخلوقة لأعمال صالحة، يلا يا حبيبتي سلوكي في الأعمال الصالحة دي، يلا اتحركي في الخطة اللي رب دعاكي ليها، ما أنت جميلة وحلوة وغالية ومقدرة، لأنه في دعوة لحياتك، عيشي بقى دعوة الله ليكي، فتبقي بتجري في طرق ربنا، وتبقي بتنمي وتكبري يوم بعد يوم في التطوير والنمو والشخصية الناضجة، لأنك حطيتي نفسك في التراك بتاع تحقيق مقاصد الله.
0: بس أنا شفت في لايقة حاجة، أو في لايقة حاجة مش عارفة إذا كان ممكن تبقى بتنفع ولا لأ، بس لايقة ابتدت تتعامل لما هي اللي بقت ماسكة الدور. أنا ما سمعتش إن هي خدت بطرها. يعني كان يوسف
1: من
0: يعني لما يوسف حلم الحلم، يعقوب قال له أنت عايزني أنا ومامتك نسجد لك، ده معناه إن هي كانت أم. فهي ما خدتش انه دول ولاد رحيل وانا اتعامل، يعني هي
2: انتقم منهم،
0: لا هي اتشافت. فبما ان انا اتشافت وبما ان جددت ذهني، اذا كمان نظرتي للناس تختلف.
1: اللي اذوني يعني،
0: اللي اذوني بالذات، او اللي كان رد فعلهم ليا مش كويس. مش بقول انه يعني نبقى قريبين، انا قصدي انه ما اكرهش، ما انتقمش،
1: ما شلهاش بقى جوايا.
0: انا رب شفاني وشفت نفسي بطريقه مختلفه.
1: أيوة.
0: اذا ما تعاملش معاهم باي سلوك ممكن يبقى مؤذي، لان انا لايقه عملت الحته النقطه دي.
2: ايه جميله في الكتاب المقدس في سفر ايوب بتقول وان تكن اولاك صغيره فاخرتك تكثر جدا. يعني بلاش الحقيقه، وقد المثل البسيط ده لكل اخواتي اللي بيشاهدونا، بلاش طول الوقت تبقى باصص لي
1: النص الفاضي،
2: النص الفاضي والجزء الفاضي من الكوباية، وتبقى طول الوقت بتقول إنه ده جزء فاضي. صدقني ربنا اداك جزء مليان جدا جدا جدا، تقدر تصنع بيه أمور عظيمة وأمور صحيح هايلة ربنا خلقك فيها. واحد من الأشخاص اللي باخدهم الحقيقة زي مثل كبير أوي، واحد من الناس اللي كانوا عايشين في أمريكا، وكان عايش مع زوجة بسيطة وجميلة وبيحبوا بعض، وفي نص السكة للأسف التاريخ بيقول إن مراته شعرت إنه فقير قوي، فبدأت تنفصل عنه وتسيبه. ولما انفصلت عنه وسابته، يعني كان معاهم طفل صغير، وهو كان حظه عاسر جدا، لأنه الحقيقة وصل لمرحلة إنه

0: كان بيشتغل في بعض أجهزة الأشعة اللي كان بيبيع الجهاز ده من مكان لمكان، فالأجهزة اللي كانت موجودة معاه بقيت أولد فما عرفش يبيع، فكانت الحياة عاثرة جدا جدا جدا معاه. وللأمانة الراجل ده اتعمل له فيلم جميل في السينما. وصل في مرحلة من المراحل إنه فقد كل شيء، وبدأ هو وابنه يبقى هوملس، عايش في الشارع وبيبات في الشارع. وكنت بشوف الفيلم وبستغرب قوي قوي إن الراجل ده في أوقات يبقى بينام في المترو، في أوقات بيدور على بيوت اللاجئين يبات فيها، في أوقات ينام في الشارع. ولما الدنيا ابتسمت لي شوية وبدأ يعني يفكر يبقى ناجح حبة ويشتغل سكن في بيت، فكان بيطرد من بيت لبيت. بس كان الغريبة قوي اتقفلت جدا لما مرة كان مرر في شارع ولقي ناس بتبيع بيوت وبيشتغلوا في السيلز بتاعت البيوت والعقارات. فسأل واحد بيقول له أنت جايب العربية الغالية دي منين؟ فالراجل قال له الحقيقة أنا بشتغل في الشغلانة دي. فقال له طب ممكن تساعدني؟ دخل وسأل عليها، فقالوا له احنا موافقين بس عندك أزمة إن في شهرين هتشتغل فيهم تجربة مش هتاخد أي فلوس. فقال لهم كمان؟ كمان؟ وخد معاد علشان يروح يعمل الانترفيو. وهو بيعمل الانترفيو كان اليوم اللي بدأ يفكر يدهن شقته بالبياض ويخلي الأوضة اللي ساكن فيها البسيطة جميلة. فهو بيدهن جاره اشتكى عليه فأخدوه في القسم، فبايت طول الليل في القسم. خرجوه في الوقت بتاع الانترفيو، راح الانترفيو هو ببيجامة مليانة يعني مليانة جير ومليانة. فالمدير قعد يضحك جدا هو المجموعة عليه وقال له حط نفسك مكاني، لو أنا مكانك وانت جيت لي بتعمل معاه الانترفيو وانت سيلز أعمل إيه؟ قال له جربني، إذا ما نفعتش يعني اطردني. وأنا جيت في المكان ده للسبب ده. الحقيقة هو بدأ يشتغل وقبله والشهرين طلع أفضل واحد. الحقيقة هذا البطل في هذا الوقت واحد من ملياردرات أمريكا. اشتغل ونجح وعدى وربنا أكرمه وبقي واحد من ملياردرات أمريكا اللي عنده دلوقتي فيلم بيحكي عن قصته هايل. مش أقدر أقول من قلبي إلهي اللي مسك في المسكينة دي وأنجحها. وزي ما حضراتكم قلتوا رحيل ماتت بس اللي كملت لايقة. الأم ما بقتش موجودة بس اللي بقت الأم اللي 12 لايقة. لما السماء اختارت شخص يجي منه المسيح اختارت يهوذا ابن لايقة اللي جه منه المسيح. وكأن السماء بتقول ما تبصش لأولاك ولا تبص للحرمان اللي انت فيه ولا تبص للشكل اللي انت موجود فيه، لكن بص للجمال الداخلي وبص للجمال الداخلي اللي ربنا خلقه فيكي، لأن ربنا هيصنع فيكي أمور عظيمة. فرحان قوي بالحلقة دي ونفسي من قلبي يعني أختنا فينيس تصللنا لأجل كل واحدة حاسة إن جواها جرح عميق من حرمان أو من شكل بسيط إن ربنا يصنع في حياتها شفاء.
1: يا رب عايزين نشكرك قوي على محبتك العظيمة يا رب اللي بتشوفنا دايما يا رب جمال في عينيك. عايزين نشكرك لأنك خلقتنا بطريقة رائعة وفريدة، وزي ما كلمتك بتقول أشكرك لأني قد امتزت عجبا. شكرا يا رب لأجل عينيك الجميلة اللي بتشوف يا رب كل واحدة، وإحنا بنصلي النهاردة إنه توصل لكل واحدة عندها شعور عميق بأنها مرفوضة مش مقبولة مش محبوبة. بصلي إنك تكلمها كلام خاص يا رب، وإنك تدعيها دعوة جديدة، وإنك تديها رب إنه كلمتك تخترق أعمقها، وإنه النور الإلهي ينور يا رب كل ضلمة جواها وتخرج يا رب للنور وتحقق قصدك وتنجح وتبقى يا رب مؤثرة ويبقى ليها اسم عظيم يا رب. أنت قصدك عظيم من جهة كل امرأة وكل سيدة محرومة ومحبوسة جوه سجن الرفض، جوه سجن عدم القبول، جوه سجن الحرمان من الحب. تعال وافتح سجون كتيرة النهاردة، تعال وفك واطلق يا رب محبوسات كتيرة يا رب في الشعور بالرفض وعدم القيمة. نشكرك لأنك تصنع أمور مجيدة وعظيمة بحسب عمل شدة قوتك. ليك كل المجد. آمين
0: آمين
1: آمين.

0: أشجع كل بنت وكل زوجة تحضر فيلم كريس جاردنر، لأنه ده الشخص اللي تحول من شخص لا شيء إلى واحد من ملديرات أمريكا.
1: أمين.
0: ربنا يبارككم، تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أمين.
0: الرب معنا.
1: أمين. أمين.
0: للسيدات حكمة عظيمة في حل الصراعات.
2: السبب الأساسي في الصراعات هي الأنانية والرغبة في أنه أنا أكون أفضل.
3: ما تستريحش إلا لما تبقى في نار في البيت،
0: اللي هو بالبلدي كده بنقول لا فيها لا فيها،
3: العصا بيقول أنا بطلع أطلع وانزل على ما فيش. خلال طلوعك بتعمل إيه في اللي قصادك؟ في بقى الشخصيات اللي هي صانعة السلام، اللي هي

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
5: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات؟
4: من ناحيه طبيه انه انا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده عايزة أقدم لكم أولاد ليا هنا في مصر اتجوزوا ومكملين